في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قد ذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وروي عن حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم بنو آدم، وآدم خلق من التراب، ولا ينتهين قوم يفخرون بآبائهم أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على التواضع، ونهى عن الفخر بالأنساب، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. والله تعالى جعل الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا لا ليتفاخروا، فقال تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فأصل خلق الناس جميعا واحد، وأن التفاخر والتفاضل والتقدم إنما هو لأهل التقوى. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واحتقار الآخرين وحمية الجاهلية تؤدي إلى ظلم الناس ورد الحق ومنع الحقوق والانتصار للباطل وأهله وتفريق الشمل وتسلط الشياطين. ففي الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كيد الشيطان في التعصب، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. والإسلام جاء ليؤلف بين القلوب ويجمعها على هدف واحد. وطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإخاء الإيماني عمليا في حياة الصحابة، فكان فيهم من أصل فارسي مثل سلمان الفارسي رضي الله عنه، الذي عده النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته وقرابته. وروي عن بعض أهل العلم أن المهاجرين يوم الخندق قالوا: سلمان منا، وقالت الأنصار: سلمان منا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، سلمان منا. وكان في الصحابة بلال الحبشي رضي الله عنه المؤذن، الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليصطح بنداء التوحيد الله أكبر. وحينما سب أبو ذر عبدا من العبيد وعيره بأمه، نهره النبي صلى الله عليه وسلم نهرا شديدا. فعن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر بالربذة وعليه برد غليظ وعلى غلامه مثله. قال: فقال القوم: أبا ذر، لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت حلة، وكسوت غلامك ثوبا غيره. فقال أبو ذر: إني كنت ساببت رجلا وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. ولنبين لأبنائنا أن اتباع مذهب من المذاهب لا يعني التعصب له، فالاختلاف كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة ومن بعدهم، ومع ذلك لم يكن مدعاة للتعصب ولا للتباغض، وكان غرضهم في اجتهادهم إصابة الحق واختيار الأفضل. ولذا كان بعضهم يعذر الآخر فيما اختلف فيه ولا ينتقص له رأيا. وفي القرن الرابع الهجري وما بعده بدأ التقليد والتعصب يكثران بين أهل العلم، واشتد الجدل والخلاف في علم الفقه وغيره من العلوم الأخرى، وبدأت حركة الاجتهاد والاستنباط تضعف، إلى أن وصلت في عصور متأخرة إلى الجمود والتوقف. كان الشافعي رحمه الله يدعو إلى عدم التعصب، تجنب التعصب في أي أمر من الأمور، لأن الشيطان دائما يتربص بالمسلمين على الأطراف التي تشكل الإفراط أو التفريط، فكلما ابتعد الإنسان عن القصد في الطريق تخطفه الشيطان، وإنه لا يستطيع أن يتخطفه إلا إذا خرج عن الجادة الوسطى، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن أسباب تسلط الكفار على المسلمين التفرق والفتن في المذاهب وغيرها، لذا ينبغي الحذر من التفرق والتعصب، والحث على الاعتصام والمحبة والإخاء بين المسلمين مهما اختلفت مذاهبهم، فدين الله يجمعهم.
وقد ذكر عن الأئمة الأعلام أقوال تنبذ التعصب وتنهى عنه، قال الإمام أبو

0: حنيفة رحمه الله، إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. وقال الإمام مالك رحمه الله: ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي: كل ما قلت، وكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى، ولا تقلدوني. وقال الإمام أحمد: لا تكتبوا عني شيئا، ولا تقلدوني، ولا تقلدوا فلانا وفلانا. ونبين لأبنائنا الآثار المترتبة على التعصب المذهبي، حيث افتراق وحدة المسلمين والوقيع بينهم والتباغض والتقاتل، بل وترك الصلاة وراء بعضهم البعض وضعف الوازع الديني. فما أجمل أن تجتمع كلمة المسلمين ويتوحد الصف. ومن أقوال جلال السلطان الراحل قابوس بن سعيد رحمه الله وطيب ثراه: إن التطرف مهما كانت مسمياته، والتعصب مهما كانت أشكاله، والتحزب مهما كانت دوافعه ومنطلقاته، نباتات كريهة سامة ترفضها التربة العمانية الطيبة التي لا تنبت إلا طيبة، ولا تقبل أبدا أن تلقى فيها بذور الفرقة والشقاق. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يحيينا على تربية أبنائنا على التسامح والمحبة بين المسلمين، وعلى طاعته وذكره وحسن عبادته. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج: علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك.

0: يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار، نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار. إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

تهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحر

0: سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
1: في العام 1800 زار مسقط الضابط البريطاني ديفيد ستون مبعوثا من حكومته ليكون ممثلا مقيما لشركة الهند الشرقية في مسقط، وترك يوميات دون فيها الكثير. وفي هذه اليوميات وصف موجز لرحلة السلطان سلطان بن أحمد إلى البحرين وبعض موانئ الخليج. ومن الرحالة الذين جاءوا إلى مسقط في بدايات القرن التاسع عشر الرحالة الإيطالي فينزو نزو، وقد كتب عن مسقط: الفواكه والخضروات متوافرة بها، ومنها التمور والبرتقال والليمون، وكذلك تتوافر لحوم الماشية والدواجن وتباع بأرخص الأسعار، على أن البحر يزودها يوميا بأطنان من الأسماك. وفي العام 1822 جاء إلى مسقط الضابط البريطاني أوين وكتب وصفا للمدينة وأهلها، وتحدث عن لقائه مع السلطان سعيد بن سلطان وأشاد بشخصيته. كما وصف الرحالة الإيطالي دوراتي بربوزا عددا كبيرا من المدن العمانية الواقعة على بحر عمان والخليج العربي التي زارها سنة 1522 للميلاد، بادئا بوصف الموانئ المليئة بمختلف أنواع السلع مثل الأقمشة القطنية والأرز والسكر والتوابل وغير ذلك من المتاجر. هذه البضائع المستوردة يتم تبادلها في الموانئ العمانية مع القادمين إليها بالبضائع المحلية كالبخور والخيول. ويعدد بربوزا المدن والموانئ التي زارها، ومن بينها قلهات وقريات ومسقط وصحار، ويقول عن مسقط: واسعة المتاجر، كثيرة الأسماك التي تملح وتجفف وتنقل إلى كثير من البلدان لبيعها. في هذه الحلقة نواصل التعرف على صورة الموانئ العمانية في عيون أولئك الرحالة الأجانب الذين حصر بعضهم أعداد السفن العمانية في موانئ مثل الصور ومسقط وأحجامها وأنواعها وجنسيات التجار، وكذلك حجم التجارة والبضائع، وقارنوا وصفهم بمشاهداتهم التي كانت قد سبقت الموانئ العمانية في موانئ شبه الجزيرة العربية والموانئ الهندية والأوروبية. ويواصل الأستاذ سالم بن حمد النبهاني الباحث في التاريخ الحديث حول هذا الموضوع، حيث قال:
2: مستمعينا الكرام، نواصل معكم الحديث عن الموانئ العمانية وأهم الرحالة الذين زاروا المنطقة وعمان في الفترة التي كانت من القرن السابع عشر والثامن عشر الميلادي. ومن بين الذين زاروا عمان واتجهوا إلى مدينة صور القسيس زويمر، الذي رحل إلى سواحل مدينة صور وشاهد ميناؤها وقدم له وصفا اعتبرناه مناسبا لحالة ميناء صور، وذكر بأن ميناء صور هو عبارة عن سهل واقع نجد مشهور في خليج صغير، أي أن الأوصاف التي جاء فيها من قبله متطابقة مع وصف زويمر. اعتبر الأديب الأمريكي باير تايلور من خلال قراءاته على الرحالة الذين زاروا عمان وتحدثوا عن صور بشكل خاص، ذكر بأنها هي عبارة عن قرية صغيرة ومتواضعة فيها مرفأ جيد، كانت الجبال الداخلية تتاخم البحر. ونحن نعلم بأن موقع مدينة صور هو مطلة من جانبها على البحر والجانب الآخر يقابله الجبال. إذا أتينا إلى التقارير التي ذكرت أو تحدثت عن المدن أو السواحل العمانية أو الموانئ بشكل خاص، نجد بأن روبرتسون ذكر في عام 1877 عن ميناء صور بأنها الميناء الوحيد على ساحل عمان إلى الجنوب من مسقط، وأن صور كانت حلقة توصل بين المناطق الداخلية والشرقية بالبحر. فهنا فصل القبائل التي تتاجر مع صور، وهناك قبائل أخرى تتاجر مع مطرح مباشرة نتيجة القرب والبعد عن المنطقة. فقبائل الحرث الحجريين من المناطق الداخلية في بدية وفي إبرة كانت تجارتهم تتجه إلى ميناء صور، أما قبيلة الحوث التي تأتي في منطقة نعتبرها داخلية أكثر فهي تتاجر مع ميناء مسقط. وهذا التقسيم شاهده روبرتسون وذكره عن طريق ما تحدث عنه عندما زار المدينة. تحدثت مابل بنت عن المناطق الجنوبية من عمان. إذا ننتقل الآن بالحديث إلى ميناء ظفار أو الموانئ الجنوبية من عمان، والحديث عن المناطق التاريخية في منطقة الحافة أو سمهرم أو آثار البريد، فكان تجوالهم في المنطقة في نهاية عام 1894، ومن خلال الزيارة تم التعرف على طبيعة المنطقة من رأس ريسوت إلى مرباط إلى مدينة مسقط أو مدينة ظفار بالتحديد. وعند البحث في هذه الآثار والنظر إلى الآثار التي كانت عليها هذه الموانئ، ممكن أن يشاهدوا أو يصفوا بشكل تفصيلي كيف كانت الموانئ العمانية، ويستطيعوا من خلالها رصد الأحداث التي تمت، وكذلك الحديث عن مدى المكانة التاريخية لهذه الموانئ والحركة التجارية وخاصة تجارة اللبان. فيذكروا عن ميناء طاقة على سبيل المثال أنها مرفع واسع جدا وجميع وعميق ويمتد إلى مسافة كبيرة إلى الداخل، وهذا هو الوصف لميناء طاقة. بالنسبة لميناء سرح في جنوب عمان كذلك، يذكر ويندل فيليبس أن مدينة سرح بها ميناء صغير وتحده الجبال ذات حجر الجرانيت، بأن غالبية الموانئ العمانية هي من وجهة نظر هؤلاء الرحالة إنها مناسبة للرسو، وغالبا ما تأتي ما بعد هذا الميناء مجموعة من الجبال، وهي تقريبا حاجز طبيعي يكون عامل مناسب لهذه الميناء. طبعا إذا اتجهنا إلى موانئ منطقة الباطنة أو محافظة الباطنة، نجد بأن الرحالة كذلك وصلوا هذه الموانئ وتحدثوا عنها بشكل تفصيلي، لأنهم كانت لهم زيارة لهذه الموانئ واتجهوا إلى الحديث عن ما شاهدوه، وكذلك رصدت أقلامهم بعض المشاهدات التي قد احنا نعتد منها في جوانب تاريخية من عمان، والحديث عن الميناء فقط دون الحديث عن أحوال المجتمع أو ما يرتبط به من التجارة. فيذكر ويستد مثلا وصفا لميناء بركة بأن ما بركة ميناء مكشوف أمام هبوب الرياح ولا يوفر الحماية اللازمة للمراكب البحرية من التيارات الهوائية السائلة، لأن ميناء مسقط يختلف كثيرا عن ميناء بركة من هذه النقطة الجغرافية، باعتبار بأن ميناء مسقط أكثر حماية طبيعيا من ميناء بركة. إذا اتجهنا إلى الشمال قليلا، نجد بأن مدينة شناص هي تأتي في المدينة المرتبة الأولى من جهة شمال عمان وموانئ عمان الشمالية بعد صحار. فنجد بأن المايل يصف هذه المدينة ويصف الميناء ويصف عمق الميناء والسفن التي ترسو عليه. فيذكر بأن ميناء شناص مخصص للصيد وكذلك التجارة المحلية بين مدن الباطنة، أين ميناء شناص تميز بالتجارة البينية بين الموانئ أو السواحل المرافق العمانية شمالا إلى سندم وجنوبا إلى مناطق الباطنة وصولا إلى بركة. هذا وصف مايل لميناء شناص باتجاها إلى ميناء صحار، وهذا له الشهرة التاريخية السابقة كما تعلمون ما وصفه الرحالة العرب، وذكروا مكانة ميناء صحار سابقا، وذكروا العديد من السلع التي كانت في هذا الميناء التي تنقل عبر الموانئ العمانية أو حتى خارج عمان في الخليج العربي أو ما سواحل فارس أو المحيط الهندي، وذكر كذلك مكانة صحار التاريخية. فغالبا ما رجع هؤلاء الرحالة الجانب إلى ما ذكر عن ميناء صحار، وذكروا شهرته التاريخية منذ القرن العاشر الميلادي. كذلك ذكروا من جانب تاريخي ميناء قلهات استنادا إلى ما ذكر إليه أو ما ترجم إليهم أو ترجم إليهم من قبل الرحالة العرب، وذكروا ما كان عليه ميناء قلهات وكذلك ميناء صحار الذي كان له الدور العسكري وكذلك الحضاري منذ القرون الأولى الإسلامية أو حتى القرون الميلادية، كان حلقة الوصل ميناء صحار أقصد ما بين مواني مسقط وميناء بركة أو مواني الباطنة بشكل عام. كذلك هناك ميناء في المصنعة وهو مرفأ لقبيلة آل سعد تمثل هذه المنطقة جانب من حلقة الوصل ما بين جنوب الباطنة الداخلي مع ساحل الباطنة وامتداد منطقة المصنعة بهذه المنطقة هي جنوب المصنع الرستاق وبلدان أخرى مثل النخل وغيرها وخاصة في تصدير التمور. إذا أتينا للحديث عن السفن العمانية التي جاءت على ألسن هؤلاء الرحالة سنجد منها العديد من حيث الأحجام ومن حيث الأنواع وكذلك طرق التجارة التي كانت تسلكها أو طرق الحج حتى أو مسألة التنقل ما بين مدينة ومدينة أخرى ساحلية. فنجد بأن هناك أنواع صنفها هؤلاء الرحالة بينهم ما يلزل ذكر هناك الكثير من السفن العمانية التي تصنع في عمان وصنفها إلى نوعين النوع الأول في البدن وغيرها من السفن التي كانت مخصصة للتجارة مع الموانئ الكبيرة طبيعي كانت السفن الصغيرة تستخدم للتجارة الداخلية بين الموانئ العمانية أما السفن الكبيرة فكانت للبحار البعيد إلى سواحل شرق أفريقيا مثلا أو المحيط الهندي أو حتى الخليج العربي. وذكر الدكتور بن خوريسون العديد من أنواع السفن الشراعية الكبيرة التي ترسو على ميناء مسقط والتي كان يشاهدها من شرفة المستشفى الذي يعمل فيه وهذا كان في القرن العشرين من التاريخ الميلادي. ذكر بأن هناك حوالي 140 سفينة ذات حمولات متتراوح ما بين 400 إلى 700 طن بالإضافة للعديد من السفن المتوسطة والمراكب الصغيرة في ميناء مسقط. فلو استدللنا إلى هذا الرقم الكبير من أنواع السفن أو أعدادها نجد بأن هناك تجارة نفخر بها أو كانت حركة تجارية كانت في الموانئ العمانية لأن مسقط كانت محطة انتقال وعبور لبعض لبعض الوجهات سواء إلى شرق عمان جنوب عمان أو إلى شمال علاوة على العديد من السفن التي كانت ترسو على ميناء مطرح القريب من ميناء مسقط والعديد من المراكب الشراعية التي كانت تستخدم آنذاك للصيد. إذا تحدثنا إلى العديد من السلع هذا ذكرنا جغرافية المناطق ووصف الأجانب لهذه الموانئ وتحدثنا إلى أنواع السفن وأحجامها وتحدثوا إلى وجهات هذه السفن سواء كانت في التجارة الداخلية بين عمان أو حتى في التجارة البعيدة عن سواحل العمانية مثلا إلى سواحل شرق أفريقيا أو حتى الخليج العربي والمحيط الهندي سنجد أن أفرد هؤلاء الرحالة في مشاهداتهم إلى أهم السلع التي كانت تستورد وتصدر من الموانئ العمانية. سنجد أن بعض السلع التي تصدر من أصور كانت التمر والسمك والملح وهذا التخصصية هي وهذه البضائع هي ما يحتاجها المجتمع آنذاك. كذلك كانت تصدر نوع من الصبا الحمراء إلى أسواق الهند كذلك كانت تصدر أنواع من الأسماك المجسرة طعاما لبعض لبعض الناس الذين هم موجودين خارج عمان وهذه الصبا الحمراء كانت تهتم بها أكثر شيء هي أسواق الهند. إذا أتينا إلى أن هناك نوع من التجارة السلاح مزدهرة إلى منذ القرن التاسع عشر في عمان وميناء مسقط أصبح البناء الرئيسي لهذه التجارة أصبح مركز لإعادة تصدير السلاح والذخيرة إلى بلاد فارس وأفغانستان. هذه الإشارة نجد منها الرحالة ويلسون في الحديث عن أهم السلع التي كانت يتاجر بها من الموانئ العمانية. نجد هناك نوع من التخصصية لموانئ ظفار وهي تصدير اللبان. فهناك حديث أوردته الرحالة البريطانية فريا ستارك أن كميات كبيرة من اللبان كانت تصدر من ظفار وتبلغ تلك الكمية 1200 طن سنويا وكانت مربات تصدر ما يقرب من 150 إلى 200 طن سنويا. فهذه إشارة كبيرة إلى حجم التجارة التي كانت في اللبان في عمان قديما. كذلك نجد أن هناك تخصصية أخرى كانت بها عمان وهي تجارة ترانزيت التي كانت تمثلها الموانئ العمانية. فمثلا كان اللؤلؤ يفد إلى ميناء مسقط في قوارب صغيرة من الخليج العربي ومن ثم يعاد شحنه إلى بومباي عبر مراكب كبيرة وكانت تصل هذه الترود مختومة إلى مسقط ولا يباع منها في مسقط إلا القليل. فنجد أن مسقط كانت فقط منطقة عبور لهذه السلعة، بالإضافة إلى أنواع كثيرة من السلع والبضائع التي ترد إلى ميناء مسقط، علاوة على اللؤلؤ الذي يأتى به من موانئ الخليج العربي وخاصة البحرين. سنجد القمح والقماش كان يفد إلى ميناء مسقط، وهذه السلع كانت التي تكدس أو كانت تخزن في مسقط تفوق كل السلع التي كانت تفد إلى موانئ الخليج العربي، لأن ميناء مسقط كان يلعب دور مخصص إلى مسألة تجارة الترانزيت أو منطقة العبور من وإلى المحيط الهندي. كذلك يعاد تصدير علاوة على اللبان البن كان كذلك مرحلة انتقال ما بين موانئ الخليج العربي وموانئ شرق أفريقيا وموانئ المحيط الهندي، موانئ الهند أقصد. فالبن كان ينقل عبر موانئ اليمن إلى مسقط، وقد اشتهر ميناء مسقط بتجارة التمور كذلك والتبغ الفارسي والسجادة التي كان يقلب من بلاد فارس، أي أن هناك تعددية من حيث السلع التي كانت تتاجر بها من وإلى مسقط أو الموانئ العمانية، سواء كانت التمور أو البن أو اللؤلؤ أو حتى السلاح ومتطلبات المجتمع العماني آنذاك. كذلك هناك خط تجاري كان يصل عمان بسواحل شرق أفريقيا أو زنجبار وموزمبيق، فكانت هذه السفن التي تأتي من أفريقيا تنقل العاج والتبر والعنبر الذي كان يصدر إلى عمان وبلاد فارس، أي أن هناك جانب من السلع التي كان يحتاجها المجتمع العماني والخليجي تفد إلى موانئ عمان ثم يعاد تصديرها إلى موانئ أخرى مثل تجارة العاج والتبر والعنبر والسلع التي تأتي من شمال أفريقيا أو من شرق أفريقيا عفوا. تجد بأن زمر كذلك ذكر نوع من الصادرات من ميناء مسقط ومطرح خلال السنوات التي كانت في فترة وجوده في المنطقة وتتجه إلى أمريكا، مثل التمور وكذلك الأسماك وكذلك الملح والمنتجات الجلدية والنحاسية والحلي والبخور والعطور، كانت هذه كلها يؤتى بها أو تصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أما الواردات التي تصلنا إلى عمان عبر الموانئ العمانية وتكون واردات لنا تتمثل في الأرز والقهوة والأقمشة والحرير والأسلحة والأدوات الحديدية وكذلك الخشبية. من خلال ما وجدت من وجهات نظر هؤلاء الرحالة استطيع أن يوجز بعض وجهات نظرهم بشكل عام من خلال الآتي: أن شهرة الموانئ العمانية خلال القرن التاسع عشر متصلة بالقرون السابقة، وهذا ما وجدناه عن طريق ما كتبه الرحالة العرب واستند إليه الرحالة الأجانب على ترجمته، واستجمال لما كانت عليه الموانئ العمانية من حيث المكانة التاريخية والحضارية، وشهدت الموانئ العمانية نوع من التحول المحلي والأقليمي طبعا عبر الزمن في القرن السابع عشر أو الثامن عشر أو التاسع عشر أو حتى العشرين. فمحليا نجد أن خلال عصور الضمور بعض الموانئ العمانية وزيادة نشاط وتطور موانئ أخرى حسب العصور، أما خارجيا فنرى ظهور موانئ في الخليج العربي نافست مكانة الموانئ العمانية. طبعا اعتبر رحالة الأجانب ميناء مسقط أشهر موانئ الخليج العربي في القرن التاسع عشر، وبالمقارنة محليا بالموانئ العمانية فهو أكثر موانئ عمان شهرة بسبب اسميته الجغرافية ومكانته طبعا الحضارية كونه عاصمة للبلد. وجدنا كذلك بأن الموانئ العمانية لعبت دور كبير في حركة التجارة المحلية والدولية، حيث ساهمت في نقل البضائع والسلع بين مناطق عمان الساحلية والداخلية، وقد كانت حلقة الوصل بين الموانئ العالمية في الخليج العربي إلى فارس شرق أفريقيا. هذا ما وجدناه من الكتابات التي أوردها الرحالة الأجانب. وجدنا بأن الموانئ العمانية لها مكانة الحضارية على سواحل شرق أفريقيا أو حتى المحيط الهندي والخليج العربي. بالإضافة إلى ذلك نجد بأن من خلال ما ذكره هؤلاء الرحالة وصلت الموانئ العمانية دورها في مجال صناعة السفن وخاصة مدينة صور، ونجد أن الرحالة الأجانب استطاعوا أن يحصلوا أنواعا كثيرة من أنواع من أحجام المراكب والسفن التي ذكروا أنواعها وذكروا أحجامها عندما زاروا المنطقة. الحقيقة جانب تاريخي نجد أن الرحالة الأجانب رسموا لنا صورة للموانئ العمانية وذكروا تاريخا عن المدن وكذلك أنواع الجنسيات من التجار وكذلك حجم التجار وأنواع البضائع وأحجام السفن عند زيارتهم للسواحل العمانية، واستطاعوا أن يقارنوها بمشاهداتهم التي كانت قد تكون سبقت زيارتهم للموانئ العمانية مثل موانئ عدن وموانئ الخليج العربي أو حتى الموانئ الأوروبية أو حتى في سواحل أفريقيا أو سواحل المحيط الهندي، وخاصة الموانئ الهندية التي كانت لها ارتباط كبير مع الموانئ العمانية.
0: العمانيون والبحر.

0: كما ذكرنا في الحلقة الماضية، فإن جيمس ريموند ويلستيد يعد من أبرز الرحالة الأوروبيين الذين جعلوا من عمان هدفا لرحلاتهم. لقد أتى ويلستيد إلى عمان في عهد السيد سعيد بن سلطان الذي هيأ له كل ما يحتاجه في رحلاته، فأهدى إليه مثلا فرسا أصيلا، ومنحه كلاب صيد وسيفا مرصعا بالذهب وجمالا ومرشدين ورسائل إلى شيوخ القبائل في أرجاء عمان يأمرهم فيها باستقباله وإكرامه. ولذلك فقد امتدح ويلستيد في أول زيارة له لمسقط السيد سعيد على سخائه وتسامحه ودماثة خلقه قائلا: لم أر قط حاكما كان أقرب منه إلى النموذج الخير للأمير الشرقي، إذ كان دائما يبدي من العناية أدفأها ومن الكرم أوفره. إن أهم ما تتسم به حكومة هذا الأمير هو بعدها عن ضروب القمع والعقاب العشوائي، وسعة صدرها لكل المعتقدات وتسامحها معها، وإبداؤها الكرم واللطف الكبير لتجار أي بلد يفدون إلى مسقط ويقيمون بها.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

0: سلطنة عمان.
1: أرض السفن.
0: مجال
1: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: Parla chiaro.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم برنامج مجان. نستعرض في هذه الحلقات الأخيرة من هذا البرنامج حديثنا عن أهم اللقى والمعثورات التي عثر عليها في مجان، والتي تعود إلى آلاف السنين من الآن. وبدأنا في استعراض بعض المعثورات التي عثر عليها في مجان، وخاصة المعثورات من الأحجار والأصداف التي تعود للألف الثامن والسابع والسادس قبل الميلاد. ثم تطرقنا إلى معثورات أخرى، منها الفخار والعقيق واللؤلؤ والذهب ومشط من العاج من وادي السند، وآثار كثيرة جدا. المبخرة القديمة التي تعود للألف الثالث قبل الميلاد، أقدم مبخرة في الجزيرة العربية. الحروف الأبجدية القديمة اللي طبعا أقدم أبجدية في المنطقة على الإطلاق، وكثير من الآثار تحدثنا عنها في الحلقات السابقة. واليوم بإذن الله تعالى نواصل حديثنا عما تم العثور عليه من آثار قديمة في مجان تعود إلى الألف الثامن قبل الميلاد، حتى ما بعد الميلاد، وحتى العصور الإسلامية الأولى. أيضا من ضمن الآثار، نواصل الحديث الآن، من ضمن الآثار التي عثر عليها في مجان عقد من الحجر الأسود والبني يعود للألف الثالث قبل الميلاد، عثر عليه في رأس الحد بصور. طبعا العقود القديمة عثر على أنواع كثيرة من العقود، وعقود في غاية الجمال وفي غاية الإبداع في الصنعة، ومنها عقود من اللؤلؤ، عقود من الذهب، عقود من العقيق، وغيرها من العقود، حتى عقود من أنواع من الحجر. وهذه بعض العقود، وطبعا من الخرز أيضا كثير. عقد من الخرز الأبيض عثر عليه في رأس الحد يعود للألفية الثالثة قبل الميلاد. صنارات صيد نحاسية، طبعا صنارات الصيد كانت في الألفية السادسة والخامسة والرابعة، حتى نهاية الألفية الرابعة كانت تصنع من الأصداف ومن الحجر، يعني كانت الصناعات. أما صنارات من النحاس ظهرت في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد وفي الألف الثالث قبل الميلاد. فمن ضمن هذه صنارات وجدت في رأس الحد بصور مصنوعة من النحاس وتعود للألف الثالث قبل الميلاد. ختم اسطواني أيضا عثر عليه، طبعا الأختام كثير عثر عليها في مجان، ومنها طبعا أختام في رأس الجنز ورأس الحد أعداد كبيرة، ومنها أيضا في داخل عمان، ومنها ختم اسطواني عثر عليه في بات في عبري يعود للألف الثالث قبل الميلاد. أيضا من ضمن الآثار كسرة فخارية مزخرفة في موقع بسيا ببهلة يعود للفترة 3100 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد، يعني هذا نوع من الفخار المزخرف وجد في بهلة يعود إلى 3100 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد. طبعا فترة قديمة، وهذه فترة تسمى في عمان فترة حفيت. فترة حفيت هذه فترة فيها نوع معين من الآثار وشكل معين، خاصة بالنسبة للمقابر الركامية والفخار وغيرها، تؤرخ إلى 3200 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد، وتسمى بفترة حفيت. بعد ذلك جاءت فترة تسمى فترة أم النار، وهي من 2700 إلى 2000 قبل الميلاد. فهذه الآثار الآن اللي هي كسرة فخارية مزخرفة تعود إلى فترة حفيت. أيضا من الآثار الأخرى ختم من موقع بسيا بولاية بهلة يعود إلى 3100 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد، نوع من الأختام، وطبعا هذه فترة قديمة جدا تعد يعني الحصول على الأختام. وطبعا معظم هذه الأختام في تلك الفترة كانت أختام مستوردة. أيضا أسلحة برونزية في موقع بسيا ببهلة يعود للألف الثاني قبل الميلاد، أيضا أسلحة برونزية. طبعا الفترة البرونزية اللي هي 3200 قبل الميلاد إلى 1300 قبل الميلاد، هذا كله يسمى عصر البرونزي. مجموعة سيوف وحراب عثر عليها في واسط بالبريمي تعود إلى 2100 و1100 قبل الميلاد، سيوف وحراب. سبائك نحاسية على هيئة أقراص في موقع العقر بولاية بهلة تعود إلى 2500 إلى 2000 قبل الميلاد. طبعا احنا نستعرض الآن بعض الآثار الموجودة في عدة مواقع من السلطنة. أيضا عثر على أواني من الحجر الصابوني في موقع بوشر يعود إلى 1000 الثاني و1000 الأول قبل الميلاد، وأيضا أواني من الحجر الصابوني في قلعة بهلة عثر عليها تعود إلى 2700 إلى 2000 قبل الميلاد. أواني من الحجر الصابوني أيضا عثر عليها في موقع واسط بالبريمي تعود إلى 2000 إلى 1200 قبل الميلاد في موقع واسط بالبريمي، حجر الصابوني. من ضمن الآثار أيضا أواني من الحجر الصابوني أيضا في موقع أجران بالبريمي يعود إلى 2700 و2000 قبل الميلاد. هذه طبعا بعض الآثار اللي عثر عليها من الأحجار من الأواني المصنوعة من الحجر الصابوني، وطبعا هذه الأحجار أيضا تتميز بالزينة. وطبعا الحجر الصابوني من الصناعات أو من المنتجات اللي كانت تنتجها مجان منذ الألف الرابع قبل الميلاد أو قد يكون قبل ذلك. أيضا من ضمن المعثورات فأس نحاسي عثر عليه في جزيرة مصيرة يعود للألف الثاني قبل الميلاد. طبعا معثورات كثيرة جدا عثر عليها في مصيرة، وأكثر من 150 موقع للآثار، ومعظم هذه الآثار تعود إلى الألف الثاني والألف الأول وما بعد الألف الأول يعني قبل الميلاد وبعد الميلاد عثر عليها في مصيرة. وطبعا من المواقع الأثرية المهمة جدا، وكانت أيضا حلقة وصل بين جنوب وشمال مجان، وبين أيضا مجان وأيضا وجنوب الجزيرة العربية بمعنى اليمن. كانت السفن تخرج من جزيرة مصيرة لتصل إلى ميناء عدن منذ 2000 و3000 قد تكون و4000 قبل الميلاد. قطعة من العاج قد تكون استخدمت كمقبض لخنجر موقع الميسر المضيبي تعود للألف الثالث قبل الميلاد. يعني عثر على قطعة من العاج قد تكون استخدمت كمقبض لخنجر في موقع الميسر في المضيبي وتعود للألف الثالث قبل الميلاد، بمعنى أن قد تكون هذا دليل قديم جدا على استخدام الإنسان في مجان للخنجر. وطبعا الألف الثالث قبل الميلاد أي 4000 إلى 5000 سنة من الآن، وهي فترة قديمة جدا. أحبتي الكرام، يعني نكتفي بهذا القدر من الحديث عن المقتنيات الأثرية في مجان قديما، وطبعا الحديث له بقية ونواصل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم أحبتي الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

تحت سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان تقدم

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفا بشعرائها.

موشحات موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ طائفة من موشحات ظافر الحداد، وهو كما جاء عنه في الموسوعة الحرة أبو المنصور ظافر ابن القاسم بن منصور بن عبد الله ابن خلف بن عبد الغني الجذامي الإسكندري، توفي سنة 29 و500 هجرية، ولقب بالحداد لامتهانه الحدادة، وهو شاعر من الإسكندرية، عاش في القرن السادس الهجري، وقد ولد على الأرجح في مدينة الإسكندرية في مصر، وإليها ينسب في أسرة عربية ترجع أصولها إلى قبيلة جذام، ولا يعرف الكثير عن تفاصيل حياته. امتهن ظافر مهنة الحدادة، ومنها اكتسب لقبه، ويبدو أنه استطاع التقرب من عدد من حكام ورجال الدولة الفاطمية، وتكسب من مديحهم. له ديوان شعر، وتتواجد مخطوطات لديوان شعره في برلين ولايبزيغ والفاتيكان والقاهرة والرباط. نشر ديوانه في عام 1972 في القاهرة بتحقيق حسين نصار. نقرأ له هذه المختارات من موشحاته. يقول ظافر الحداد الإسكندري: ثغر لاح يستأثر الأرواح، لما فاح ما الخمر ما التفاح، الجاني ذا التائه الجاني، أنساني نظرة إنساني، أفناني طير بأفناني، أحياني في بعض أحياني، لما صاح ما خلته يا صاح، إلا راح ذا نشوة من راح، قلبي مال فيه إلى الآمال، ما لي حال يا قومي لما حال، لولا الخال ما كنت إلا خال، لما غال قلبي فصبري غال، ذا المزاح عاتبته ما زاح، والإصلاح أن أترك الإصلاح، أعلالي موتي بأعلالي، أوصالي نيران أوصالي، بلبالي أولى ببلبالي، يا حالي انظر إلى حالي، ما قد ساح من مقلتي سحاح، ذو إفصاح بالسر بالإفصاح، بدر بان في مثل خوط البان، وجه زان قدا كعود زان، فالإخوان في اللوم لي خوان، والعينان لما جفا عينان، جسم راح يدميه لمس الراح، لما لاح لم أحتفل بالله، يا فتاك بالقتل من أفتاك، ما أسراك ليلا إلى أسراك، ما أحلاك سبحان من أحلاك، ما أسناك وجها وما أسناك، كالمصباح نورا بل الإصباح، كم أرتاح للقرب لو ترتاح. وقال ظافر الحداد الإسكندري أيضا: يا لاحي في سمري كالسمري، مهلا فإن صبري كالصبري، لم تغمض مذ جفاني أجفاني، وصار دمعي شاني في شاني، والحب مذ بلاني أبلاني، يا صاحي كم أسري مع أسري، اعذر فوجه عذري مع عذري، أود لك خفضا لا خفضا، ها قد رجعت أرضا أود لك خفضا لا خفضا ها قد رجعت أرضا كي ترضى ديني لعل يقضى أن يقضى هل اغتنمت أجري كم أجري واعلم بأن هجري كالهجر يا ليت من براني أبراني أو ليت من عداني أعداني من ريقه الجاني للجاني مخامر لخمري كالخمر محصن بثغري كالثغر انظر لسوء حالي يا حالي ملكتني بخالي يا خالي ها فاسمع مقالي يا قالي قد دق عليك كالشعر موشح بزهري كالزهري. كانت تلك مختارات من موشحات ظافر الحداد الإسكندري.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

الريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

موجات الساعة السادسة صباحا لإذاعة سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة الثامنة صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا.

مسيرة. طهران تؤكد استمرار التواصل مع واشنطن عبر الوسطاء مع استمرار الهدوء الحذر بين الجانبين. شهداء وجرحى في تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة والضفة الغربية. قتلى وجرحى جراء استمرار القصف الروسي على مدن أوكرانية. وموسكو تعلن تعرض مدينتي روستوف وبلغراد لهجمات أوكرانية أسفرت عن سقوط قتيلين. إجلاء 55 ألف شخص جراء حريق غابات هائل في جنوب غرب فرنسا. اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ترصد نحو 1480 حالة متعلقة بحقوق الإنسان خلال العام الماضي. بنك الإسكان العماني يطلق أول قائمة انتظار رقمية للقروض السكنية. قدمنا لكم عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. شكرا لكم والسلام عليكم.

يسعد صباحكم بكل خير مستمعي إذاعة سلطنة عمان، وصباح الخير يا بلادي، صباح الخير يا أرض المجد والعزة من سلطنة عمان الحبيبة، ومن هذا المنبر الإذاعي مستمعينا ومن قلب هذه الأرض الطيبة نطل عليكم لنبدأ يومنا معا حاملين راية الحب والوفاء ومترجمين معاني الانتماء لهذا الوطن الغالي تحت ظل قائدنا المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.

صباح النهضة المتجددة والعزيمة التي لا تلين. يسعد صباحكم كل خير مستمعي برنامج صباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. هنا تشرق شمس الأمل وهنا نصنع المستقبل بأيدينا، وفي كل يوم جديد نثبت للعالم أن عمان كانت وستبقى قبسا من نور في سماء المجد.

تحية لكم مستمعينا، وصباح أكيد الأمل والتجدد، وصباحات ربما تختلف من شخص إلى آخر، لكن بلا شك معجزة الصباح ربما تعتبر أهم محطة في يومنا كامل، ممكن أنها تبلور هذا اليوم بشكل تفصيلي من بدايته إلى نهايته. كثير من الشخصيات يمكن حريصة جدا أن يكون لها طقوس خاصة في الصباح، تبدأ يومها بطريقة ربما خاصة فيهم تجعلهم دائما بشوشين مبتسمين، طاقتهم يستشعرها الجميع في أي مكان يحلوا فيه. تحية لكل هذه الشخصيات اللي دائما تمتزج صباحاتها بالسعادة والبهجة والابتسامة رغم كل شيء وربما رغم كل الظروف. احنا اكيد في انتظار رسائلكم الجميلة مع صباح الثلاثاء ومنتصف الأسبوع على 7244-2010. تحية طبعا لمخرجنا الأستاذ جمال الشعيلي، وتحية للزميل عبد الحميد الرواحي في التنسيق والمتابعة، وهذه تحيات أختكم في الإعداد والتقديم فتحية الخنبشي، وصباحكم خير يا وجوه الخير.

صباحكم وطن مستمعينا وصباحات متجددة عبر برنامج صباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، هذا الأثير الذي يرافقكم في كل مكان. وأكيد تحية للمايسترو في الإخراج الأستاذ جمال الشعيلي. قبل قليل مستمعينا كنا نتحدث عن معجزة الصباح، وأكيد معجزة الصباح نجدها في النفس البشرية، وأيضا نجدها في أوطاننا ونجدها في أيامنا. كيف ممكن أن تكون فعلا معجزة الصباح في النفس البشرية كبداية جديدة؟ معجزة الصباح مستمع العزيز أن تستيقظ وفيك أمل ما كان موجود بالأمس وكأنك بدأت للتو. معجزة الصباح إنك تمحو كل أخطاء الأمس وتكتب صفحة بيضاء بإرادتك. معجزة الصباح في ذواتنا وفي النفس البشرية أن تشعر بأنك تملك القدرة على تغيير واقعك، لأن الصباح يمنحك دفعة إيمانية لا تفسير لها. طيب، ماذا عن معجزة الصباح في حياتنا اليومية؟ بعيدا عن النظريات خلونا نكون واقعيين. إنك تنوي فعل الخير قبل أن تبدأ يومك، هذا بحد ذاته معجزة في الصباح. أن تتصدق بكلمة طيبة أو بسمة وتكون سبب في سعادة شخص آخر منذ ساعات الصباح الباكر. معجزة الصباح في حياتنا اليومية إنه نشكر الله على نعمة الأمن والأمان في هذا الوطن المعطاء، وإنك تبدأ يومك بذكر الله ثم تضع هدف واحد تسعى لتحقيقه. طيب، ماذا عن معجزة الصباح في الوطن؟ معجزة الصباح في عمان أن ترى إنجازا جديدا يضاف إلى مسيرة النهضة. ومعجزة الصباح في الوطن أن تسمع نبض الحياة في الأسواق والمواني وكأن الوطن يستيقظ أقوى مما كان فيه. معجزة الصباح أن تدرك أن قائدنا الحكيم يخطط للمستقبل وأنت جزء من هذا الحلم الكبير.

26 دقيقة بعد السادسة صباحا من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان من العاصمة الأنيقة مسقط. دروب آمنة وسالمة نتمناها لكل مرتادي الطرق في هذه اللحظات. على العموم كما هو ملاحظ مستمعينا أنه الطرق نوعا ما قلت فيها الزحمة، وهذا ما غريب مع طبعا العطلة الصيفية وإجازة الصيف، ربما تكون الخيار الأفضل والتوقيت المثالي للكثيرين. دروب آمنة ووصول آمن إن شاء الله لمقاصدكم.

جديد من إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا تحية لكم جميعا، ومن العاصمة الأنيقة مسقط لكم كل التحايا لسطوركم الجميلة على 7244-2010. تحية لمسعود العوايد يسمعنا من محافظة ظفار. صباح الخير يا بلادي، وصباح السعادة لكم ولطاقم العمل معجزة الصباح. أن نشكر الله على كل حال وعلى نعمة الأمن والأمان. تحياتنا لك يا مسعود العوايد. وكيف أجواء الخريف؟ يقال بدايتها بدأت الآن مع الأجواء الخيالية طبعا. تحياتنا لك. أيضا تحية للمستمع ناصر بن محمد الزيادي يستمع لنا من ولاية المضيب، يقول أتمنى أن يكون يوم جميل بحياتكم، وأسأل الله العظيم أن يزيل عنكم هم الدنيا وأن ينير لكم درب السعادة وأن يجبر كل شخص من الحزن والشر. تحياتنا لك يا الزوايدي الزيادي. أيضا تحياتنا علي بن سعيد الهنائي يسمعنا من منطقة الغافات بولاية بهلة، يقول المرونة أن تنحني كالغصن في العاصفة فلا تنكسر ثم تعود واقفا بعد أن تهدأ الريح. شكرا لك. أيضا تحياتنا لخالد سليمان العاصمي، يقول أحب الناس إلى الناس القريب والسهل السمح الكريم المتواضع اللطيف الذي تعشقه القلوب وترتاح له الأرواح، فهو سهل ميسر في مجلسه وفي صحبته وفي السفر معه. صباح الخير، خاصة في السفر. يعني بعض الأشخاص بأمانة ممكن يجعلوا من سفرك ذكرى لا تنسى، وممكن يخلوه خيبة لا تنسى. ففعلا اختيار الأشخاص في السفر مهم جدا. تحياتنا لك. أيضا تحية لأحمد العريم، يقول صباحكم أحلى وطن بكل الابتسامة المتجددة والطمأنينة والعافية والمودة والمحبة. دروب الحياة في يوم جديد. شكرا لك يا العريمي. أيضا تحية لأبو حكيم الدبدوب، يقول صباح الأنوار لكم، وتحية لك فتحية في برنامج صباح الخير يا بلادي، والله يحفظ عماننا الحبيبة وسلطانها المفدى وشعبها الوفي. شكرا لك يا أبو حكيم. أيضا تحية لباسم الشيزاوي أبو مسك يسمعنا من ولاية صحار، يقول هدوء الصباح يأتي بأمنيات لا نهاية لها، فيا رب اكتب لنا من خيرك ما لم يخطر ببالنا. تحية لباسم الشيزاوي ولكل مستمعينا في صحار. أيضا تحية لأبو وصايف عبد الله أو خالد عبد الله الرواحي، يقول أصبحنا وأصبح الملك لله. أيضا تحية للأسمر العماني، يقول متمنية لأسرة برنامج صباح الخير يا بلادي في منتصف الأسبوع الصحة والعافية، ويقول كلما شعرت بالحيرة والضياع ارحل بتلك الهموم إلى الله سيهديك، قوله تعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني، ارضي أو ارضى بما قسم الله لك. تحياتنا لك، وتحية لهالرسالة العميقة جدا. مع المشاركات اللطيفة منكم مستمعين على 7244-2010. فاصل مع مخرجنا جمال الشعيري وراجعين سالفة بيننا وبينكم، خلكم معنا.

صوت ماجد المهندس، تحياتنا للجميع من برنامج صباح الخير يا بلادي. وكيف أصبحتوا؟ تحية للجميع، نتمنى لكم صباحات جميلة تشبه جمال أرواحكم مستمعينا. وطبعا موضوع بيننا وبينكم والاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية، شاركونا وجهات نظركم وأيضا تجاربكم الشخصية على 7244-2010. أكيد مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية وغيرها من التطبيقات ربما العملية والمهنية. الآن بلغة الأرقام رح نقدم حقائق صادمة، طيب، ويمكن هذه الأرقام الصادمة قد تكون أنت رقم منها وجزء منها، يعتمد مدى فهمك لنفسك وأيضا وين تحط نفسك من ضمن هذه الأرقام الصادمة في أي خانة. أرقام صادمة من واقع الحياة الافتراضية. تخيل مستمع العزيز أن 50% نسبة زيادة احتمالية تأخر النطق لكل نصف ساعة يشاهد فيها الطفل تحت السنتين التلفاز أو مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع المرئية، المقاطع القصيرة في تطبيقات التواصل الاجتماعي. 50% نسبة كبيرة جدا. 51% من سكان العالم تأثر نومهم أسبوعيا بسبب التليفون رغم محاولاتهم إصلاح المشكلة. هذا بعد يعتبر رقم مرتفع، 51% من سكان العالم يعانون طبعا في موضوع النوم بسبب الهواتف. 70% من الجيل الجديد يضطرب نومه يوميا بسبب الهاتف. 70% من الشباب مصدرهم الرئيسي للأخبار هي مواقع التواصل الاجتماعي. وللعلم حتى بعض الطلبة المتواجدين على مقاعد الدراسة في بعض مؤسسات التعليم العالي لما يطلب منا بحث علمي أو تقرير معين ما يلجأ للمصادر المتعلقة بالطرق التقليدية اللي كان أو كانت الأجيال السابقة متعودة عليها. الآن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مصدر، فتخيل 70% من الشباب في العالم يعتمدون عليها. 33% أيضا من الآباء في العالم يعطون أبنائهم الهواتف لحظات الفراغ، 33%. و40% منهم يتركون أطفالهم مع الهواتف دون مراقبة. يعني هل لاحظت مستمع العزيز أي من هذه التأثيرات بشكل واضح على حياتك؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل تعتقد أن الأجيال السابقة كانت أسعد من الجيل الحالي؟ وحسب كل مستمع ما عرف يصنف نفسه من أي جيل، يعني البعض يشوف نفسه طبعا من الأجيال الذهبية أو اللي عاشت حياة طبيعية، والبعض الآخر يقول لك هذا الجيل مسكين يعاني من هشاشة نفسية، والبعض الآخر يقول لك لا هذا الجيل محظوظ جدا، كل شيء متوفر، شبيك لبيك، كل شيء بين يديك، سهولة الوصول للمعلومة وأيضا سهولة التواصل مع أي إنسان على هذا الكوكب، وأيضا سهولة الوصول للثراء السريع. لا ننسى أنه أيضا ظهر معنا مصطلح الأثرياء الجدد في هذا الجيل مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي. إذن مع هذه الأرقام اللي ذكرناها مستمعين ومتعلقة بواقع الحياة الافتراضية فيما يتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، هل أنت من الأشخاص اللي يعتمدوا عليها كمصدر للمعلومات والبحث؟ هل أنت من الآباء اللي طبعا يعطوا الهواتف لأبنائهم وقت فراغهم بدون مراقبة؟ هل أنت من الجيل الجديد اللي نومه مضطرب بنسبة 70% بسبب الهواتف، وأيضا 500% احتمالية تعرض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للاكتئاب
عن المعدل الطبيعي بسبب الحياة الافتراضية. إذن أكثر رقم ربما لفت انتباهك، رقم صادم وتستشعر أنك موجود في هذه الخانة، وهل تعتقد أن الأجيال السابقة كانت أسعد من الجيل الحالي؟ شاركونا على 7244-2010.

0: تكثروا الكلام.
1: الحرية لا تعني أن تفعل ما تشاء، بل أن تكون مسؤولاً عما تفعل. علي الطنطاوي.

0: ولا يكون المرء نبيلا حتى يكون نبيل الرأي، نبيل اللفظ، نبيل العقل، نبيل الخلق، ونبيل المنظر. الجاحظ.
1: عبر الكلام.

لا تسأل ما الذي يمنعك من المضي قدما، بل اسأل ما الذي تكسبه من البقاء في مكانك، فغالبا ستجد أن الخوف أكثر راحة من التغيير. كارل يونغ.

الأمم لا تهزم حين تحتل أراضيها، بل حين تحتل عقول أبنائها. أنطونيو غراتشي، سياسي إيطالي.

0: في السياسة ليس هناك عدو دائم أو صديق دائم، هناك مصالح دائمة. وينستون تشرشل.
1: عبر الكلام
0: وكم من كفيف بصير الفؤاد، وكم من فؤاد كفيف البصر، وكم من أسير بقلب طليق، وكم من طليق كواه الضجر، وكم من شهاب بعال السماء بطرفة عين تراه اندثر، وما كل وجه مضيء يدور بعتمة ليل يسمى قمر.

تحية لكم مستمعينا وتحية لكل المنضمين على السمع في هاللحظات في برنامج صباح الخير يا بلادي. لكم كل التحايا، نتمنى لكم صباحات بسيطة ودائما الجمال مقترن بالبساطة، فنتمنى لكم يوم بسيط وهادي حتى لو كان يوم عادي. أهم شيء أنه بعيد كل البعد عن أي خبر ممكن يسبب لك قلق أو يسبب لك حزن، فالحمد لله على الأيام العادية. ليش مستمع العزيز؟ لأن مواقع التواصل الاجتماعي للأمانة يعني أحيانا من كثر تضخيمنا لموضوع الإنجاز في الحياة الافتراضية، لو مر يومك يوم عادي تعتقد أنك ما أنجزت شيء أو أنك إنسان عادي. عادي جدا أن تشعر بأنك إنسان عادي للغاية في ظل هذا التسارع يعني المميت نحو الظهور وأيضا نحو تضخيم الإنجازات في مواقع التواصل الاجتماعي. احنا ما ضد تقزيم الإنجازات، يعني ضد تقزيمها وأيضا ضد تضخيمها، الوسطية مطلوبة طبعا. تحياتنا للجميع وتحية لرسائلكم الجميلة على 7244201. كنا نتكلم عن أرقام صادمة تتعلق بحياة البشر في الحياة الافتراضية، أرقام صادمة تتعلق باضطراب ساعات النوم، أرقام صادمة تتعلق بحالات الاكتئاب، أرقام صادمة تتعلق بجيل الأطفال، نسبة كبيرة من الأطفال سيتأخرون في النطق، وأيضا أرقام صادمة تتعلق باعتماد الجيل الحالي على مواقع التواصل الاجتماعي في البحث والمعلومة. فهل فعلا الأجيال السابقة كانت أسعد من الجيل الحالي؟ مشاركات مختلفة، البعض يقول لك لا والله الجيل أو الأجيال السابقة كانت أجيال متعبة، تعبت كثيرا لكن ربما السعادة كانت موجودة. البعض الآخر يقول لك لا، السعادة موجودة لكن إحنا اللي تغيرنا، فاللي كان يسعد الأجيال السابقة الحين ما يسعد الأجيال الحالية، واللي كان يعتبر شيء قيم في حياة الأجيال السابقة يعتبر الآن يعني شيء متعود عليه. عموما ربما بعض التفاصيل فعلا قد غيرت بعض المفاهيم. تحياتنا لعبد الملك يقول طرح قيم من منظور علم النفس، ليس هناك دليل قاطع أن جيلا أسعد من الآخر، لكن الأبحاث تشير إلى ارتفاع معدلات الشعور بالوحدة لدى الشباب والشعور بالقلق، ويرتبط ذلك بسرعة الحياة ووسائل التواصل الاجتماعي والضغوط الاقتصادية اللي تعرضوا لها، كثرة المقارنات. ربما لم يكن الجيل السابق أسعد لكنه عاش في عالم أبطأ، وهذا بحد ذاته كان عامل يحمي الصحة النفسية. شكرا لك يا عبد الملك. أيضا تحياتنا لنرجس على 20 أو 27، تحياتنا لك. تقول نرجس طبعا شكرا على طرح هذا الموضوع، لكن بأمانة فعلا الأجيال السابقة يمكن ما كانوا مع هذه المشتتات وكثرة الإشعارات، وبالتالي كانوا أكثر راحة، ربما لم يكونوا أكثر سعادة لكنهم كانوا أكثر راحة في الجانب النفسي. شكرا لك. أبو ليان السعيدي طبعا يقول تحية لك فتحية، إحنا شغل عام 80، وطبعا يقول شكرا لصناعة البسمة عبر إذاعة سلطنة عمان، وهي أول نافذة نطل بها على جمال هذا اليوم. نتمنى لكم يوم موفق مليء بالتألق والإنجاز كما تعودنا منكم دائما، دمتم شمعة تضيء قلوب المستمعين وتجلب البهجة لكل بيت يتابع صباح الخير يا بلادي. نسأل الله أن يوفقكم في تقديم رسالتكم الإعلامية الجميلة مع المخرج المتألق طبعا المايسترو جمال الشعيري.

ومع الإيقاعات العراقية تحية للجميع وتحية لكل الأشقاء من بلاد الفرات. شكرا أيضا لرسائلكم على 7244210. هل إنسان سابقا كان أسعد من الإنسان الحالي مع طبعا زحمة الحياة الافتراضية؟ تحياتنا طبعا لعبد الله، طبعا عبد الله أبو أحمد الغافر يقول: السعادة لم تتراجع بقدر ما تغيرت أشكالها، الجيل السابق كان أقل خيارات فأقل قلقا، أما اليوم فالخيار المفتوح نعمة تحمل ثقلها معها، ليست مقارنة جيل بجيل بل مقارنة عصر بعصر. شكرا على المشاركة يا أبو أحمد. تحية أيضا لأخوكم حمد السنيدي يقول: شروق يلامس الموج، ترتسم على أفق بحر العرب ألوان الشروق الدافئة لتنعكس أضواء الشمس الذهبية على كتمة الموج والرذاذ المتناثر. يسعد أوقاتك، يسعد أوقاتك يا حمد السنيدي، شكرا لك. أكيد مستمعينا ننتقل بعد قليل إلى استوديوهات الأخبار مع بدر الظفري.

بسم الله الرحمن الرحيم. 7 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بالفترة الإخبارية الأولى. أبدأها بالعناوين. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه في المنطقة سبل تعزيز سلامة الملاحة وانسياب التجارة عبر مضيق هرمز. سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة. طهران تؤكد استمرار التواصل مع واشنطن عبر الوسطاء مع استمرار الهدوء الحذر بين الجانبين.

0: كملت الاتصالات كل من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية بالإضافة إلى معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتناولت الاتصالات سبل تعزيز فرص التوصل إلى تفاهمات عملية وعادلة ومستدامة لحركة الملاحة وانسياب سلاسل الإمداد من خلال الحلول السياسية والدبلوماسية وبما يخدم المصالح الجماعية لدول المنطقة وكافة الأطراف المستفيدة من حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. كما أكد معالي السيد وزير الخارجية ونظراؤه على أهمية الملاحة وسلامتها وعلى عودة انسياب حركة التجارة وسلاسل الإمداد المرتبطة بالاقتصاد الإقليمي والعالمي إلى جانب مواصلة التنسيق والتشاور بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة، وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية على تضامنها مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، ومشددة على ضرورة وقف هذه الاعتداءات والامتناع عن كل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة واستقرارها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات جيدة مع إيران في الوقت الراهن، وأضاف ترامب أن لدى واشنطن الوقت للتعامل مع اتفاق محتمل مع طهران، مشيرا إلى أن الوضع يعتمد على مدى التزام إيران بمذكرة التفاهم التي وقعت في سويسرا. وأكد الرئيس ترامب بأنه أوقف الهجمات على إيران تلبية لمطالب الوسطاء لمنح فرصة للدبلوماسية. في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الوسطاء ينقلون لطهران رسائل من واشنطن، وأضاف بقائي أنه لا توجد محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة حاليا، مشيرا إلى أن طهران تعمل وفق مسار شفاف ولن تتنازل عن حقها في استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران أوقفت التزاماتها بمذكرة التفاهم بسبب انتهاك الولايات المتحدة للمذكرة حسب تعبير هذا. وشهدت إيران ليلة ثالثة على التوالي من الهدوء لم تتخللها ضربات أمريكية بعد إعلان الطرفين تعليق الهجمات. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة والضفة الغربية، قد سقط خلالها عدد من الشهداء والجرحى. هذا وتستهدف قوات الاحتلال مراكز حيوية في القطاع والضفة، منها مبان سكنية، مع تنفيذ حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية.
1: تناقض واضح بين التصريحات والأفعال الإسرائيلية. فإسرائيل التي يصرح قادتها العسكريون عن الخشية من تفجر الأوضاع في الضفة الغربية ينفذ جيشها الهجمات ضد الفلسطينيين بما يؤجج الحالة أكثر. الجيش أصدر 6 أوامر عسكرية للاستيلاء على 500 دونم من الأراضي شرق طوباس، وأخطر بهدم منازل ومنشآت غرب بيت لحم، ونفذ أعمال هدم لمنازل غرب رام الله وجنوب جنين، إلى جانب تجريف أراضي زراعية شرق نابلس. وطرد جنود الاحتلال مزارعين شرق قلقيلية من أراضيهم تمهيدا لتجريفها وتجييرها لأعمال الاستيطان. وشق جيش الاحتلال طريقا استيطانيا جنوب الخليل واعتقل عشرات الفلسطينيين من أرجاء الضفة. المستوطنون الإسرائيليون من جانبهم واصلوا الاعتداءات، فوسعوا نطاق بؤرة استيطان على أراضي قرية ترمس عية، وأضرموا النيران في المنطقة الصناعية لبلدة بيتا جنوب نابلس، وخطوا شعارات معادية على جدران المنازل في محيط نابلس، وسط استمرار القيود العسكرية الإسرائيلية وانتشار ل 26 كتيبة من القوات في أرجاء الضفة، إلى جانب تصاعد ملفت للتحرك الاستيطاني على مستوى هجمات المستوطنين وإقامة بؤر استيطان وتوسيع مستوطنات قائمة. تصعيد يمتد تأثيره إلى القدس المحتلة، إذ اقتحم جيش الاحتلال مخيم قلنديا وبلدتي عناتة والعزرية واعتقل شبانا، كما هدمت جرافات إسرائيلية منازل ومنشآت في بلدة جبل المكبر وبيت حنينة وعناتة، إلى جانب دعم اقتحام عشرات

0: المستوطنين لساحات المسجد الأقصى. قطاع غزة ليس خارج الدائرة، فإسرائيل التي أعلنت عن موافقتها دخول دفعة من القوات الدولية ومجلس السلام إلى غزة كخطوة لتحريك المسار السياسي، تمارس العكس على الأرض، فيواصل الجيش هجماته التي أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين بعضهم بحال حرجة في استهدافات شمال خان يونس وصيادين على شاطئ مدينة غزة. ودكت المدفعية بعنف الأجزاء الشرقية والجنوبية لمدينة غزة، وسمعت أصوات تفجيرات ضخمة لمبان شرق غزة وخان يونس. ويستمر تغيير إسرائيل لموقع الخط الأصفر، إذ توغلت آليات عسكرية شرق دير البلح في المنطقة الوسطى. وحتى على المستوى الإنساني، تمنع إسرائيل بقيودها إدخال المساعدات الإغاثية، فتزيد من تعقيد الأزمات المتراكمة على سكان القطاع. المتابع للسلوك الإسرائيلي يدرك سريعاً أن إسرائيل تبيع العالم تصريحات سياسية خالية من الالتزام فيما تمارس عملياً في الأراضي الفلسطينية كلما ينتهك الحقوق والقوانين الدولية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن العاصمة كييف ومدن أخرى تعرضت لهجمات روسية بصواريخ وطائرات مسيرة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إن هجمات أوكرانية استهدفت مدينتي روستوف وبلغرود أسفرت عن سقوط قتيلين وإصابة آخرين.
2: مع استمرار العمليات العسكرية دون توقف بين روسيا وأوكرانيا، شهدت الساعات الماضية تصعيدا جديدا في وتيرة الهجمات المتبادلة بين الطرفين. العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت لهجمات بصواريخ باليستية روسية أسفرت عن إصابة عدة أشخاص واندلاع حريق في بناية سكنية. وأفادت السلطات في مدينة تشيرنييف أن طائرة مسيرة روسية أصابت متجرا أدت إلى مقتل شخصين وإصابة نحو 20 آخرين. وفي مدينة خاركيف قتل شخص وأصيب آخرون بعد هجوم بطائرة مسيرة، كما قتل شخص وأصيب 6 آخرون في هجوم بقنبلة على زاباروجيا. وفي مدينة سلوفينسك الأوكرانية قالت شركة نفط غاز إن 2 من موظفيها قتلا في هجوم روسي. من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت سفينتي شحن إضافيتين كانتا تنقلان إمدادات عسكرية لصالح القوات الأوكرانية، إضافة إلى استهداف مؤسسة صناعية للمنظومات الذكية والتي تنتج نماذج مختلفة من الطائرات المسيرة، مشيرة إلى أن قواتها قصفت أيضا مواقع لتجميع وتخزين الطائرات المسيرة في الجزء الجنوبي الغربي من العاصمة الأوكرانية كييف. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن شخصين قتلا وأصيب 5 آخرون في هجوم أوكراني على مدينة روستوف أودوندون، كما تسببت الهجمات في اندلاع حرائق في عدة مواقع بينها مستودعات. وأضافت الوزارة أن هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية على مدينة بلغرود أدى إلى إصابة 12 شخصا واندلاع حريق في مبنى سكني. وفي ظل التطورات يرى مراقبون أن مؤشرات التهدئة لا تبدو قريبة بين روسيا وأوكرانيا مع استمرار التصعيد العسكري وتبادل الهجمات بين الطرفين على مختلف الجبهات وتباعد موقف الطرفين بشأن شروط إنهاء الحرب.
1: حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن نقص التمويل المخصص لعام 2026 يهدد برامج التغذية الأساسية في أفغانستان والتي يستفيد منها نحو 5,700,000 طفل وأم. وأشار أوتشا إلى أن أفغانستان لا تزال تواجه أزمة إنسانية حادة نتيجة انتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي وضعف الخدمات العامة ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية. وأكد المكتب أن الأطفال يعدون الفئة الأكثر تضررا من الأزمة في ظل تأثير نقص الغذاء والمياه النظيفة وخدمات الرعاية الصحية والصرف الصحي وارتفاع مخاطر سوء التغذية الحاد. وأوضح المكتب أن ملايين الأفغان قد يفقدون إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، محذرا من أن تراجع التمويل الدولي قد يدفع وكالات الإغاثة إلى تقليص برامج التغذية أو الحد من نطاقها. أجبر حريق غابات هائل في جنوب غرب فرنسا السلطات على إجلاء 55,000 شخص. وأصدرت السلطات الفرنسية أوامر بإجلاء 5 مناطق سكنية ليرتفع بذلك إجمالي عدد من أجبروا على مغادرة منازلهم إلى 220,000 شخص في منطقة واحدة فقط. وأدى الجفاف الشديد والرياح العاتية إلى تعقيد الجهود الرامية للحد من انتشار هذا الحريق الهائل الذي لا يزال خارج السيطرة منذ منتصف الأسبوع في منطقة جيرونا الفرنسية. وفي إسبانيا أفادت السلطات بأنها أجلت نحو 60,000 شخص في منطقة مدريد ليصبح إجمالي من غادروا منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية في إسبانيا 75,000 شخص. وأضافت السلطات أن النيران دمرت نحو 77,000 هكتار في أنحاء إسبانيا. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. رصدت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان 1479 حالة متعلقة بحقوق الإنسان خلال العام الماضي، حيث قامت اللجنة بالتعامل معها والتثبت من الوقائع وتتبع المسارات القانونية والإدارية لكل حالة، ضمانا للوصول إلى حلول تنهي أسبابها وتسهم في تسويتها بما يتوافق مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية. وشهدت أعمال اللجنة خلال العام الماضي تطورا ملحوظا في فعالية منظومة الرصد وتلقي الشكاوى وتوسيع نطاق الوصول إلى مختلف فئات المجتمع وتنوع وتطوير وسائل الإبلاغ المتاحة، بالإضافة إلى تكثيف الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية لتعزيز الحماية اللازمة للأفراد. وأبرز التقرير السنوي للجنة تفاعل سلطنة عمان الأممي حول مناهضة العنصرية والتمييز ومكافحة الاتجار بالبشر وحقوق العمال. احتفل الجيش السلطاني العماني بتخريج دفعة من الجنود المستجدين والمستجدات على ميدان كتيبة تدريب الجيش السلطاني العماني بمحافظة مسقط، وقد بدأت فعاليات الاحتفال بالتحية العسكرية لراعي المناسبة اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني الذي قام بتفتيش الصف الأمامي من طابور الخريجين. بعدها قدم الخريجون عرضا عسكريا بالمسير البطيء بمصاحبة فرقة موسيقى الجيش السلطاني العماني، ثم تقدم الطابور على هيئة الاستعراض للأمام، ثم قام اللواء الركن قائد الجيش السلطاني العماني بتوزيع الشهادات للحاصلين على المراكز الأولى على مستوى دورة الجنود المستجدين. تواصل هيئة البحث العلمي والابتكار استقبال طلبات التسجيل في النسخة الثانية من برنامج دعم مراكز الابتكار، في خطوة تستهدف إلى تعزيز منظومة الابتكار بمؤسسات التعليم العالي ودعم بيئة محفزة لتحويل الأفكار والبحوث إلى مشروعات ومنتجات ذات قيمة مضافة. ويأتي البرنامج ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار وتمكين المؤسسات الأكاديمية من بناء مراكز متخصصة وتطوير المراكز القائمة، بما يسهم في إعداد الكفاءات ودعم الشركات الناشئة وتعزيز دور البحث العلمي في التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. بحثت سلطنة عمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، بحثت فرص التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي والابتكار. كما بحث رجال الأعمال العمانيون مع نظرائهم الجزائريين تعزيز تبادل الخبرات وفتح آفاق للتعاون الاقتصادي والتقني.
3: وفد رسمي من سلطنة عمان عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من المسؤولين في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تناولت فرص التعاون في مجالات البنية الأساسية للاتصالات والتحول الرقمي والابتكار والأمن السبراني، إلى جانب استعراض التجارب الوطنية في تطوير الخدمات الرقمية.
4: تشرفنا باللقاء مع معالي المحافظة السامية للرقمنة وتبادل وجهات النظر فيما يخص مشاريع التحول الرقمي وأهمية التحول الرقمي في رفع وتعزيز أداء الحكومة بشكل عام. ويعني تناقشنا مجموعة من المشاريع المحتملة فيما بين الجانبين، وهذا كله تجسيد للعلاقات الأخوية بين سلطنة عمان والجمهورية الجزائرية، واستكمال للمناقشات التي تمت سابقا بين أصحاب الفخامة وزعماء البلدين وكذلك أصحاب المعالي. فنحن نستكمل هذه المناقشات وبإذن الله تعالى نخلص إلى مجموعة من المشاريع المشتركة التي تخدم الطرفين بإذن الله تعالى.
3: كما عقد ممثلو الشركات العمانية لقاءات مباشرة مع نظرائهم في الجزائر لبحث فرص الاستثمار وإقامة شراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، بما يعزز تبادل الخبرات ويفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والتقني.
5: جاء هذا اللقاء من أجل تعزيز التعاون والنظر في إمكانيات تجسيد أكيد مشاريع في مجال التحول الرقمي من أجل تسريع في مجال تسريع الخدمات، مجال الاتصال، في مجال الذكاء الاصطناعي. دونك كلهم مجالات تدخل في التحول الرقمي، ونحن في صدد مناقشة ما سيتم الاتفاق عليه إن شاء الله.
3: وتؤكد زيارة الوفد العماني عمق العلاقات الأخوية التي تجمع سلطنة عمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والحرص المشترك على توظيف التقنيات الحديثة لبناء اقتصاد رقمي أكثر تنافسية بما يواكب مستهدفات التنمية في البلدين، إضافة إلى اهتمام سلطنة عمان بتعزيز حضور شركاتها الوطنية في الأسواق الإقليمية وتوسيع نطاق التعاون العربي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات انسجاماً مع مستهدفات رؤيتها 2040 الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
1: تقدم ملحوظ في مؤشرات الأداء البيئي حققتها سلطنة عمان متقدمة بستة مراكز لتصل إلى المركز 49 عالميا في إنجاز يعكس جهودها في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة وفق مستهدفات رؤية عمان 2040. كما تواصل سلطنة عمان تنفيذ مبادرات في مجالات جودة الهواء وإدارة النفايات والطاقة المتجددة والتنوع الأحيائي دعما للتنمية المستدامة وجودة الحياة.
6: ثلاثة مؤشرات رئيسية استهدفتها أولوية البيئة والموارد الطبيعية برؤية عمان 2040، وهي مؤشر عمان للمياه ونسبة استهلاك الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الطاقة ومؤشر الأداء البيئي. وقد سجلت سلطنة عمان تقدما ملحوظا في مؤشر الأداء البيئي العالمي، حيث تقدمت ستة مراكز مقارنة بالعام 2024 لتحل في المركز 49 عالميا من بين 180 دولة، كما جاءت في المركز الثاني على المستوى العربي والمركز الثاني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي المؤشرات الفرعية للأداء البيئي العالمي حصدت سلطنة عمان المركز الأول في الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة، وحازت على المركز الأول عالمياً في مؤشر اتجاه انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت. تصدرت مؤشر موائل الأنواع والصيد بشباك الجر في المياه المفتوحة. وفي حماية البيئة البحرية جاءت سلطنة عمان في المركز 9 عالمياً.
7: سلطنة عمان يعني خضت خطوات حثيثة في موضوع الاهتمام بالمؤشر الأداء البيئي، خاصة في الركائز الثلاثة الرئيسية المتعلقة بالصحة البيئية والنظام الإيكولوجي وكذلك التغير المناخي. وسلطنة عمان طبعا بقيادة هيئة البيئة وبالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة ستعمل على تعزيز مختلف الجوانب المتعلقة بمجالات الصحة البيئية فيما يتعلق طبعا ب يعني تعزيز شبكات رصد جودة الهواء، وكذلك الاهتمام طبعا بالرصد والرقابة البيئية بمختلف الأوساط البيئية في التربة وفي المياه وكذلك في رصد البيئة البحرية.
8: وجود يعني رؤية وطنية واضحة وهي رؤية عمان 2040 التي جعلت من الاستدامة البيئية ومن مؤشر الأداء البيئي أحد أهم مرتكزاتها. كذلك حقيقة يعني تطوير الاستمرار في تطوير التشريعات والسياسات البيئية ومواكبتها حقيقة مع أبرز يعني الممارسات البيئية العالمية ولتعزيز حقيقة يعني إدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة.
6: نتائج تؤكد استمرار جهود سلطنة عمان في تعزيز الاستدامة البيئية والمضي نحو تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 بما يعزز استدامة الموارد الطبيعية ويرسخ مكانتها في المؤشرات البيئية العالمية ويواكب تطلعاتها نحو مستقبل أكثر استدامة.
1: أطلق بنك الإسكان العماني منصة قائمة الانتظار الرقمية للتمويل السكني إذانا ببدء مرحلة جديدة في رحلة الحصول على التمويل السكني، وذلك ضمن افتتاح المعرض العقاري المصاحب لموسم خريف ظفار 2026. وسيمكن إطلاق الخدمة الرقمية المواطنين من التسجيل في قائمة انتظار التمويل السكني إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة فروع البنك في المرحلة الأولى، ويمثل هذا انطلاقة فعلية لمعالجة طلبات شهري أبريل ومايو والبالغ عددها 1252 طلبا موزعة على مختلف فروع البنك بقيمة تمويلية إجمالية تزيد على 63 مليون ريال عماني، في خطوة تعكس جاهزية البنك لتسريع إجراءات التمويل ورفع كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين. رعى حفل إطلاق المنصة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. سجلت شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط صافي أرباح قرب 867 مليون ريال عماني خلال الربع الثاني من العام الجاري، وأظهرت النتائج أن 87% من الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية حققت أرباحا خلال هذه الفترة.
2: بارتفاع بلغ 12%، سجلت الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط صافي أرباح قارب 867 مليون ريال عماني خلال الربع الثاني من هذا العام على أساس سنوي، فيما حقق 87% من الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية أرباحا خلال هذه الفترة. وأظهرت النتائج نمو الأرباح في ثلاثة قطاعات رئيسة، فقد سجل القطاع الصناعي أعلى معدل نمو بواحد 51%، تلاه القطاع المالي 13%، ثم الصناديق الاستثمارية والعقارية 11%، في حين تراجع قطاع الخدمات 4%. وحافظ القطاع المالي على موقعه كأكبر القطاعات من حيث حجم الأرباح، مسجلا 392 مليون ريال عماني بزيادة بلغت 46 مليون ريال عماني. أما قطاع الخدمات فبلغت أرباحه 297 مليون ريال عماني، فيما ارتفعت أرباح القطاع الصناعي لتبلغ 172 مليون ريال عماني، مسجلا أكبر زيادة في قيمة الأرباح بين القطاعات، في حين بلغت أرباح الصناديق الاستثمارية والعقارية نحو 6 ملايين ريال عماني. وعلى مستوى الشركات تصدرت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج قائمة الشركات الأعلى تحقيقا للأرباح بصاف تجاوز 196 مليون ريال عماني، تلاها بنك مسقط بأكثر من 137 مليون ريال عماني، ثم الشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو بأكثر من 80 مليون ريال عماني، فيما جاء بنك صحارى الدولي في المرتبة الرابعة بأرباح بلغت 53 مليون ريال عماني، وحلت شركة أوكيو للصناعات الأساسية خامسا بأرباح تجاوزت 43 مليون ريال عماني. كما أظهرت النتائج استمرار مساهمة القطاعين المالي والخدمات في الحصة الأكبر من إجمالي الأرباح
9: بالتزامن مع تسجيل القطاع الصناعي أعلى معدل نمو بين القطاعات، بما يعكس تنوع مصادر الربحية بين الشركات المدرجة وتباين الأداء وفق طبيعة الأنشطة الاقتصادية.
1: بهذا مستمعينا تنتهي الفترة الإخبارية الأولى قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه في المنطقة سبل تعزيز سلامة الملاحة وانسياب التجارة عبر مضيق هرمز. سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة. طهران تؤكد استمرار التواصل مع واشنطن عبر الوسطاء مع استمرار الهدوء الحذر بين الجانبين. وشهداء وجرحى في تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة والضفة الغربية. أعد لكم هذه الفترة رياض بن صالح الغساني، نفذها على الهواء مباشرة جمال بن محمد الشعيلي، وكنت معكم في قراءتها بدر بن خميس الظفري. شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذا العمل الإنساني.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يوميا من الساعة 5 عصرا إلى

صلالة، السهل الخصب المبخر بعبق اللبان، الموانئ التجارية القديمة قدم الحضارات، ونسمات موسمها الخريفي تروي كل المساحات. استمعوا إلينا في ولاية صلالة وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 93.5 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

تحيات لكم مستمعينا عبر برنامج صباح الخير يا بلادي وأثير إذاعة سلطنة عمان، هذا الأثير الذي يرافقكم في كل مكان. الساعة تشير إلى الدقيقة 36 بعد 7 مساء صباحا من العاصمة الأنيقة مسقط. تحياتنا لكم وتحية أكيد لكل سطوركم الصباحية على 7244200 أكيد مكملين صباح الثلاثاء معاكم لقرب التاسعة إن شاء الله، واللي انضمنا على السمع فيها اللحظات كنا نتساءل معاكم مستمعينا، هل تعتقد أن الأجيال السابقة كانت أكثر سعادة من الأجيال الحالية أو الجيل الحالي؟ هل الإنسان سابقا أسعد من الإنسان الحالي مع أكيد الحياة الافتراضية ومواقع التواصل الاجتماعي والأرقام الصادمة فيما يتعلق طبعا بالحالة النفسية للإنسان وللبشر بشكل عام مع هذه التطبيقات والمنصات، حتى ما يتعلق بالأطفال أقل من سنتين يقال احتمال كبير بنسبة 50% أن يكون هناك أزمة تتعلق بتأخر النطق لجيل الأطفال اللي أحيانا يكونوا أيضا ضمن المدمنين على الهواتف الذكية ويفرض سيطرتهم أحيانا على الأب والأم في استخدام هذه المنصات من خلال الضغط المباشر، الصياح والبكاء، والبعض الآخر أكيد فيما يتعلق بموضوع المشتتات، القلق، التوتر. نسبة كبيرة طبعا من البشر يعانون من هذه الحالة في السنوات الأخيرة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي. أراء متعددة، تحياتنا لكم وتحية لأبو هاني، شكرا لك على المشاركة، وتحية أيضا لسليمان العاصمي يقول أنت لست عاجز عن الرد أو الدفاع عن نفسك، ولكن قد تكون في موقف فيه من السوء وعدم المروءة ما يعجز عقلك عن استيعابه. تحية لك يا سليمان. أيضا تحية لعيسى بن راشد النيري يسمعنا من ولاية قريات، صباح الخير، صباح الوطن الغالي، صباح الثلاثاء، صباح الأجواء الغائمة. بأمانة أمس الأجواء كانت رهيبة، يعني الأجواء الغائمة سيطرت على معظم ولايات مسقط، لكن سبحان الله فص ملح وذاب. تحياتنا لأبو أسعد الساعدي يسمعنا من جعلان بني أبو علي، يا أبو أسعد الأجواء عندكم باردة ومنعشة ولا تقل شأنا عن أجواء الخريف. تحية طبعا لأبو أسعد يقول أسعد الله صباحكم كل خير، مقدمي ومستمعي برنامج صباح الخير يا بلادي، السعادة لا تعني أنك لن تحزن ولن تتألم، السعادة أن تملك روحك الرضا على كل أقدار الله وتعيشها صابرا حامدا شاكرا ومستبشرا. شكرا لك يا أبو أسعد. يوسف السيابي على طاري هل الأجيال السابقة كانت أسعد من الجيل الحالي، يقول يوسف السيابي الجيل السابق صحيح كان متعب ولكن أسعد، كنا نذاكر على ضوء القنديل، كنا نصبح مرتاحين، درسنا وننا مبتغانا وحلم أهلنا، أما اليوم أصبح كل شيء معقد، تحس بأولادك يعودوا من الدراسة وهم يحملوا هموم الدنيا من كثرة التعقيد. أبو قيس يوسف السيابي يتكلم عن تجربته الشخصية ويقارن بين جيله وجيل أولاده، خاصة في موضوع مقاعد الدراسة في المدرسة.

من الكلمات اللي تختصر الكثير من الحكايات. عموما لكل جيل زمانه فعلا. سؤال طرحناه عليكم مستمعينا، هل فعلا الأجيال السابقة كانت أسعد من الجيل الحالي، وإيش باعتقادك الأسباب؟ تحية طبعا لليقظان، يقول صباح الخير، حبيت أصبح عليكم ودمتم بعافية. ودمت بعافية يا اليقظان، تحياتنا لك. مشاركة أيضا ما ذكر اسمه، بس يقول نحتفي أو تحتفي إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان بالذكرى 20 لانطلاق بثها، رؤية واضحة للإذاعة تقوم على ترسيخ مفاهيم الاعتدال والوسطية والتسامح والقيم التي يتميز بها المجتمع العماني. بعد قليل أكيد راح يكون معنا مدير إذاعة القرآن الكريم، والاحتفاء طبعا بمرور 20 عام على انطلاق هذه الإذاعة، واللي صادف اليوم 28 من يوليو لعام 2006. وطبعا في نفس هذا اليوم لعام 2026 أكيد 20 سنة حافلة بالإنجازات الإذاعية والسمعية. أبو حكيم يقول فيما يتعلق في موضوع سعادة الأجيال، ليس جميع ما في الزمان السابق جميل، وليس جميع ما في الزمان الحالي أيضا سيء. الحمد لله على النعم التي أنعم الله بها علينا. منصات التواصل الاجتماعي فيها الغث والسمين، فأنت من تختار لنفسك الزين أو الشين، وليس العيب في الطفرة الإلكترونية العالمية، وإنما العيب فينا. وكما يقول الشاعر، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ولو نطق الزمان لنا هجانا. ربي يرزقنا خير ما في هذا الزمان ويكفينا شره. شكرا لك يا أبو حكيم. تحية لأبو أسعد الهاشمي يقول طبعا من دون تردد الجيل الذهبي كان أسعد، والحمد لله جميع أبنائي سعداء في كل جوانب حياتهم. تحياتنا لك يا أبو أسعد. يقول تحياتنا للمخرج جمال الشعيري، نسمعكم وإحنا نشرب القهوة. عليك بالعافية، أكيد سيدة الصباح القهوة. شكرا على المشاركة. إذن مع أول ضيوفنا مستمعينا، لكن بعد الفاصل. تحية أكيد لي الزميل عبد الحميد الرواحي في التنسيق والمتابعة، وفي الإخراج المايسترو جمال الشعيلي، وأختكم فتحية الخنبشي في الأعداد والتقديم.

0: بلادي، تحياتنا لكم مستمعينا وتحياتنا لكل المنضمين على السمع في هاللحظات عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. واليوم يوم استثنائي طبعا بالنسبة لإذاعة القرآن الكريم وللمؤسسة الإعلامية بشكل عام في سلطنة عمان. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تحتفي بمرور 20 عام على انطلاق رسالتها الإعلامية، ومسيرة امتدت منذ 28 يوليو 2006 رسخت خلالها حضورها كمنبر إعلامي متخصص في القرآن الكريم وعلومه، حاملة رسالة الوسطية والاعتدال والتسامح إلى المستمعين داخل سلطنة عمان وخارجها. أكيد تفاصيل أكثر لشخصيات كانت يعني حاضرة في هذا اليوم 28 يوليو 2006 وتعتبر من المؤسسين لهذه الإذاعة، إذاعة القرآن الكريم. رحبوا معي طبعا في الأستوديو بضيفنا طبعا الفاضل الأستاذ أحمد بن مهنا الكندي، مدير إذاعة القرآن الكريم. يسعد صباحك بكل خير أستاذ أحمد، وحياك وسهلا.
1: مرحبا بك فتحية، مرحبا بكل مستمعين الكرام الذين يتابعوننا في كل مكان. هذا اليوم هو يوم 28 يوليو في هذه السنة في 2026 الميلاد، أعود إلى 20 سنة مضت أقف شاهدا على افتتاح إذاعة القرآن الكريم في يوم الجمعة من 28 من يوليو في عام 2006. يعني في تلك اللحظة وأنت تشهد ميلاد إذاعة جديدة تحمل اسم برنامج القرآن الكريم من سلطنة عمان، ثم أصبحت قناة القرآن الكريم، ثم أصبحت إذاعة القرآن الكريم. بالتأكيد هناك إرهاصات كثيرة واستعدادات أكثر قبل الافتتاح.
0: يعني احنا حابين من خلالك طبعا احنا والمستمعين استاذ احمد فعلا نتعرف على هذه التفاصيل، وانت شهدت يعني ميلاد هذه القناة منذ 20 عام، ربما هناك تفاصيل، لحظات، مشاهد ما زالت في شريط ذكرياتك لأول بث لهذه القناة.
1: هذه المشاهد ستبقى ولن تمحى لأن شاهدة،
0: نعم،
1: وتبقى في الذاكرة و تسجل تاريخ افتتاح هذه الإذاعة. طبعا قبل الافتتاح بفترة زمنية لأشهر استعداد لهذه الإذاعة من النواحي الفنية عند الزملاء في المديرة العامة للهندسة، وهم نوجه لهم كل الشكر والتقدير، وهم شركاء في هذا النجاح الذي تشهده إذاعة قرآن الكريم. تهيئة البرامجية، استقطاب المحدثين، استقطاب القراء، صارت هناك أشبه بخلية نحل داخل المديرية العامة للإذاعة لتهيئة المحتوى الذي سوف يبث في إذاعة القرآن الكريم، استقطاب للقراء من صغار وكبار، استقطاب للمحدثين. آلية هذه الإذاعة هي للقرآن وعلومه حسب التعريف الذي ذكرته سابقا، فضرورة أن يكون يعني هذه البرامج غير التي كانت تذاع في قسم البرامج الدينية آنذاك، هذه إذاعة متخصصة. ثاني شيء، أنت ترقب أن هذه الإذاعة بها تلاوات قرآنية، بها البرامج، نحن 60% من بث إذاعة القرآن الكريم تلاوات قرآنية، و40% هي للبرامج في القرآن وعلومه. كانت أيضا التهية بأننا نأخذ تلاوات قرآنية لكبار القراء. في تلك الفترة كانت أيضا التغيير من شريط الريل الإذاعي إلى شريط القرص المدمج الذي يعرف بالسي دي، فنقل بعض المواد، اقتناء بعض المواد، بعض المصاحف القرآنية لتكون جاهزة للبث أيضا. تجزئة هذه التلاوات إلى مدد معينة، استغرقت وقتا طويلا يعني إعداد الدورة البرامجية نفسها، يعني كيف تتصور أن تكون دورة البرامجية لإذاعة القرآن الكريم كأول دورة، ليست بتلك الدورة التي يعني هي نعم هي ليست نسخة مقلدة من الإذاعة العامة أو إذاعة الشباب الذين سبقونا بثلاث سنوات، ولكن لها هويتها. نعم. فتم الاشتغال عليها الحمد لله فريق عمل متجانس جزاهم الله خير، لا أريد أن أذكر أسماء مخافة أن أغفل عن اسم، فالكل له كل التحية والتقدير، سواء من كان من هذه المدير العام للإذاعة أو من وزارة الإعلام أو من الذين شاركونا هنا في الإذاعة في تهيئة البرامج. يوم الجمعة يوم 28 يعني كان خلاص يعني احنا أجرينا بروفات سابقة على البث، وكأننا نحن نبث على الهواء في استوديو رقم 6 هنا في الإذاعة وبمذيع الرابط بكل شيء. ويوم الانطلاق البث على الهواء مباشرة كانت الاستعدادات متكاملة، الكل كان متهيئ لهذه اللحظة الفارقة في ميلاد إذاعة جديدة. هنا أذكر الزميل هاني السعدي كان على جهاز مازج الصوت ميكسر، وأذكر الأخت الزميلة هند بنت علي الحجرية هي من قالت في البداية بسم الله الرحمن الرحيم برنامج القرآن الكريم من إذاعة سلطنة عمان،
0: حياتنا لهم.
1: نعم. وبدأنا كان في الجدول الأول يعني بعد الافتتاح والقرآن الكريم، كانت هناك كلمة يعني أو برنامج فقرة بسيطة يمكن في 5 دقائق كانت للأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي عن فضل كتاب الله وفضل نشر كتاب الله تعلما وتعليما. ومن ثم بدأنا بالبرامج، كانت الفترة قصيرة 7 ساعات من الساعة 3 بعد الظهر إلى الساعة 10، فكانت البرامج لا تتعدى 8 برامج في عام 2000. فاستمرنا الحمد لله رب العالمين، يعني كان تحدي لكن تحدي محسوب جدا، يعني كل شيء مرسوم على الورق، ليس هناك ما يعرف بالارتجالية، هنا إذاعة مرسومة واضحة المعالم تماما. في عام 2007 في شهر إبريل من عام 2007، وأتذكر في 5 إبريل 2007 يوم الجمعة قالوا نفتتح إذاعة القرآن الكريم الساعة 11 صباحا، نربط نشرة الأخبار مع زملائنا في الإذاعة العامة ونستمر إلى 10 لنقل صلاة الجمعة. في عام 2009 في رمضان 2009 اللي كان في 2009 أذكر تاريخ الهجري بالضبط، إذاعة القرآن الكريم بدأ البث من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 12 بعد منتصف الليل، يعني 19 ساعة بث. وتوسعت نسبة البرامج، توسع أيضا المدد البرامج والتلاوات القرآنية. في عام 2014 في الأول من يناير 2014 بدينا نبث على مدار ساعة أسوة بكل الإذاعات
0: 24 ساعة من 8 ساعات
1: إلى
0: 24 ساعة
1: 8 ساعات ومن ثم 19 ساعة في 2009 وفي 2014 نبث 24 ساعة.
0: ممتاز.
1: فاستمرينا طبعا تجديد في المحتوى، تغير دائما المعطيات، تتغير دائما التلاوات القرآنية، احنا بثينا تلاوات بروايات قرآنية غير تلك التلاوة المعهودة حفصا عاصم، ولكن واكبناها ببرامج يعني شارحة لها حتى لا يكون هناك نوع من الاستغراب في كيفية يعني نطق الآيات. أضرب لك مثلا في رواية ورش مثلا أقول الإمالة والضحي والليل إذا سجي، الذي لم يستمع لهذه التلاوة يستغرب يقول هناك خطأ، لكن نحن شرحنا. وهذه الروايات لها أصل هنا في البلد، يعني أنا طلعت على مصحف مكتوب هنا في سلطنة عمان من زمن بعيد في حواشيه بمختلف هذه الروايات، فنحن يعني بث هذه الروايات هي أيضا أصل إسلامي وأصل عماني، يعني بالعكس يعني إيجادها الثقافة. يعني أقول لك حاجة، في البداية كان الناس تستغرب وتسأل يعني ما هذه التلاوة، بعد سنة تقريبا أو أقل بدأوا يسألوا من أين أتيتم بهذه المصاحف؟ أريد أقتني هذا المصحف.
0: وين أثرتم فضول المستمعين بتقديم قراءات مختلفة لكنها مرتبطة بالثقافة
1: العمانية الدينية والعمانية. علاوة على ذلك اليوم كثير من القراء العمانيين من يقرأوا بهذه الروايات، وإذاعة القرآن الكريم تقتني هذه المصاحف
0: وتبث هذه القراءات
1: بأصوات عمانية.
0: جميل.
1: هذا من الحمد لله رب العالمين. أيضا استقطبنا مثل ما قلت لك ذكور وإناث في مسابقات أيضا اللي في شهر رمضان للناشئة، مجموعة برامج حكايات قرآنية، وبدأناها أسماء عديدة من بداية البث الإذاعة لإذاعة القرآن الكريم. من كان معنا في 2006 و2007 في هذه الحلقات مشارك صار لاحقا قارئ،
0: جزء لا يتجزأ من الإذاعة،
1: صار قارئ في الإذاعة. سعينا جدا أن تكون هذه الإذاعة بتنوعاتها بمحتواها، المدد في البرامج تتفاوت من ربع ساعة إلى 10 دقائق إلى 5 دقائق. اليوم كثير من البرامج عندي 5 دقائق، يعني فنيات الاختزال في المادة ولكن محتواها عظيم الفائدة. يعني لا يعني أنا نقول أنه 5 دقائق إيش أقول فيه، لا أقول فيه كل شيء.
0: جميل. طيب أستاذ أحمد، مع هذه المسيرة الحافلة والمحطات اللي أشرت لها طبعا لتأسيس إذاعة القرآن الكريم منذ عام 2006

0: وأن يكون هذا المحتوى يناغيه وليس بعيدا عنه.
1: نعم.
0: يعني إذاعة القرآن الكريم المستمع هو الشريحة المستهدفة وهو المادة الخصبة لبرامجنا.
1: نعم.
0: نحن قريبين كل القرب.
1: نعم.
0: يعني تأتي مكالمات ورسائل لإذاعة القرآن الكريم يسألون عن برنامج أين موقعه الآن، ويسألون القارئ الفلاني ما استمعنا إليه من فترة، حتى من كبار السن أو من الصغار. فأنت تصل إلى الجميع بمحتواك.
1: طيب.
0: فالحمد لله، فضل الله سبحانه، وهذا يحملنا مسؤولية
1: أكبر.
0: يعني نحن لا نركن إلى النجاح الذي وصلنا إليه. يعني إن العين لتدمع فرحا وخوف ومسؤولية إن نحن نصعد يعني بهذا هذا المحتوى، وأن نلبي يعني كل الرغبات المتابعين لمستمعين الكرام. هذه النجاحات يعني تدفعنا إلى الأعلى وترفعنا إلى مسؤولية أعظم. لا نركن. فلذلك الحصول إذاعة القرآن الكريم على أعلى درجة رضا عن المحتوى، يعني هذا كل محتوى الذي يقدم في الإذاعات جيد. يعني إذا ليس هذا، لا نستطيع أن نقول إنه والله نحن أجود من الأجود والغنى الأقل من، لا، ولكن يعني أنت كيف استطعت أن تصل؟ فقط من يعني ليش لمتابعيك لهذا المحتوى. جميل. كتاب الله سبحانه وتعالى يعني.
1: نعم.
0: وانت تبث كتاب الله
1: مسؤولية كبيرة.
0: مسؤولية كبيرة. ثاني شيء،
1: نعم،
0: لا يعني لا تنتظر هناك من يقول انا يعني لا يعجبني هذا المحتوى. فذلك تحقق اعلى مستوى رضا.
1: نعم.
0: ليت تبث قرآن كريم.
1: طيب.
0: فمستوى الرضا بيكون عالي.
1: نعم. يعني
0: الجوائز اللي حصلنا عليها نحن نشارك حالنا حال أي قناة أخرى هنا في الإذاعة بالبرامج حسب التوصيف الخاص بهذه المسابقة.
1: طيب.
0: هناك توصيف خاص بالبرامج الدينية، توصيف خاص بكذا. إحنا برامجنا في إذاعة القرآن الكريم نعمل في كل هذه يعني المؤشرات. كل هذه يعني في كل هذه المؤشرات. وبالتالي أي مسابقة يعني لها متطلب في كذا كذا عندي برنامج أدخل فيه.
1: نعم.
0: والحمد لله رب العالمين حصلنا على جوائز، وجائزتنا الكبرى رضا المستمعين.
1: نعم، هي. نعم. الجائزة الكبرى.
0: هي الجائزة الكبرى.
1: وأنا أعيد تماما ما تقول أستاذ أحمد، فعلا يعني هي الجائزة لكل مقدم أو مذيع أو معلومة أو محتوى، هي رضا المستمعين.
0: نحن في إذاعة قرآن كريم حتى من يتصل بالإذاعة وله عتب على الإذاعة وملاحظة، أنا وزملائي في فريق العمل نأخذها مأخذ الجد، قد نكون نحن أخطأنا ونعالج ما أخطأنا فيه. يعني ليس لا ننظر إلى أن هذا هو يعني حاجة سلبية. أنا أنظر لها حاجة إيجابية جدا.
1: والعتب على قدر المحبة.
0: والعتب على قدر المحبة هو يعني عنده ملاحظة.
1: نعم.
0: نراجعها معه، قد يكون المادة هو يعني ما واضحة معه.
1: نعم.
0: نوضحها، وقد يكون هو له حق فعلا ونعالج.
1: نعم.
0: هذا يعني بالعكس أنا أكون جدا مسرور ليقول لي أنه في ملاحظة كذا كذا كذا عندك،
1: حتى ملاحظة مثلا على معلومات معينة تنطرحها.
0: كل شيء. أنا أقدم منتج.
1: نعم.
0: أنا أقدم منتج.
1: ممتاز.
0: فأي ملاحظة تأتيني من أي مكان، أنا ذكرت لك حتى وإن كانت البعض ينظر إليها أنها سلبية، نظلها إيجابية.
1: نعم، لأنها تجود هذا المنتج.
0: هي.
1: ممتاز.
0: بالعكس.
1: طيب أستاذ أحمد، الآن يعني الإذاعة مواكبة اللي صاير في مواقع التواصل الاجتماعي، هناك رأي والرأي الآخر يرى أن الإذاعة ربما فقدت خصوصيتها مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، والبعض الآخر لا، بالعكس ساهمت في انتشارها وأيضا استطاعت أن تخاطب الجيل الجديد من خلال هذه المنصات. إذاعة القرآن الكريم كيف استطاعت أيضا أن تواكب هذه النقلة في عالم الإعلام وبالتحديد في عالم الإذاعة مع مواقع التواصل الاجتماعي؟
0: الإذاعة لن تفقد بريقها.
1: نعم.
0: لها مستمعيها ولها محبيها. برامج التواصل الاجتماعي،
1: نعم،
0: هذه أدوات إحنا استثمرناها كإذاعة.
1: نعم.
0: إحنا استثمرنا هذه الأدوات لإيصال المحتوى.
1: نعم.
0: ما يبث في هذه الحسابات الرقمية هو في الأصل مواد إذاعية.
1: نعم.
0: فالإذاعة استثمرت هذه المنصات لإيصال المحتوى لأكبر شريحة يعني ممكنة.
1: نعم.
0: احنا في إذاعة
1: خدمت
0: احنا. نعم. في إذاعة قرآن الكريم

0: أنتجنا برامج خاصة بالمحتوى الرقمي، وليس البرامج فقط التي تذاع في البث الإذاعي ننقلها للحسابات الرقمية. أنتجنا مسابقات في شهر رمضان، مسابقة قيم. أنتجنا تلاوات قرآنية بالأطفال بالصوت والصورة للحسابات الرقمية فقط. أنتجنا أشياء كثيرة للحسابات الرقمية، هي يعني تعظيم الفائدة من المحتوى الإذاعي. وبالعكس أنا معها اليوم حتى أصل للجميع، ليس الجميع يعني عنده ذاك المكنة الوقتية أن يستمع إلي، لكن يقدر أن يعود إلى البرنامج ليستمع إليه في الحسابات الرقمية، أقدر أن أصل إليه، خصوصا الناشئة. في عندنا برنامج في أحد السنوات عن برامج مسابقات أطفال، كان البرنامج منقول على اليوتيوب يعني مباشر، فأهالي الطلبة أو أهالي المشاركين كانوا يريدوا يعني الفيديو الخاص بأولادهم، فقطعنا كل طفل على حدة، كل فيديو لكل قارئ على حدة، فيعني الناس تبادلتهم، يعني صارت أقرانهم يتصلوا، أنا أريد أشارك مثل ما شارك فلان، أنا أريد أصل إليكم كما وصل إليكم فلان. فإحنا هذه المواقع التواصل هذه هي تعظيم فائدة للبث الإذاعي، وبالعكس يعني أنا أقول لش يعني لا يمكن أن تنغلق، لا يمكن أن تنغلق، يعني أطفالنا يمكن ما يرجع يسمع الإذاعة لكن يشوف الحسابات،
1: صحيح.
0: فأنا أصل إليه. كثير من الناس يعني اليوم أنا لما أبث في منصة إكس وأبث في الفيسبوك وفي الإنستغرام وفي التيك توك، فأنا تعظيم الفائدة للجميع من خلال الوصول رسالة إذاعة قرآن الكريم للجميع، والناس تطالبنا بالمزيد. إن شاء الله إحنا عندنا قناة يوتيوب وضعنا فيها أكثر عن مصحف وتبث بشكل مباشر، والعزم إن شاء الله على إضافة مصاحف جديدة فيها بإذن الله. فأنت لابد أن تصل للناس اليوم بأدوات عصرهم، إن لم تفعل ذلك ستنكفئ
1: بالفعل.
0: نعم
1: بالفعل، وستكون متأخر.
0: نعم
1: احنا نحتفي اكيد مع المستمعين ومعكم استاذ احمد بعشرين عام على تأسيس إذاعة القرآن الكريم، واكيد الحديث معك ممتع للتعرف طبعا على هذه المحطات اللي مرت فيها الإذاعة بحكم انكم من المؤسسين وايضا شاهد عيان على كل هذه التفاصيل.
0: في بعض الحاجات فتحية من نعم. بعد اذنك إذاعة القرآن الكريم
1: نعم
0: رسائل علمية يعني كتبت عن الإذاعة، سواء عن برامج بثت في إذاعة القرآن الكريم وتم المشاركة بهذه الرسائل في مؤتمرات علمية، وفي رسائل يعني لنيل درجة ماجستير عن إذاعة القرآن الكريم. آخر رسالة كانت العام الماضي لإحدى الباحثات في جامعة سلطان قابوس في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية قسم الإعلام، يعني عملت رسالة الماجستير عن إذاعة القرآن الكريم.
1: إذن بعض البرامج تحولت ربما إلى بحوث علمية وإلى كتب.
0: نعم كثير من البرامج تحولت إلى كتب، كثير من البرامج لتعم الفائدة أيضا، يعني تصل. يعني أنا أتذكر برنامج الميراث في القرآن الكريم وصاحب البرنامج الدكتور راشد الحارثي، فقال لي أنه كثير من الناس يطلبون تسجيل هذا البرنامج الموال التسجيل الصوتية، لكن قال أنا سيسر الدرب سأكتب البرنامج، وفعلا كتب البرنامج. شذرات إسلامية للشيخ حمود الصوافي أيضا كتب، الأمم الأخلاق لسعادة الشيخ أحمد مسعود السيابي أيضا كتب، تيسير الوصول لعلم الأصول للدكتور سليم أولاد ثاني أيضا كتب، دكتور حسان بن صالح اللواتي، كل برامج تقريبا كتبها لتعظيم الفائدة. لو لم تكن هذه البرامج بمحتواها الرزين الرصين لما تحولت إلى كتب، لكن من أفضال الله هذه البرامج بمحتوى رصين رزين، يعني الكل يستفيد منه إن شاء الله.
1: إذن ثمار ربما جنيتوها ورح تجنوها أستاذ أحمد، واعتبار إذاعة القرآن الكريم أيضا مصدر علمي ومصدر للباحثين عن المعلومة. تحية طبعا لكل القائمين على هذه الإذاعة، ومع نهاية حوارنا معك أكيد وإحنا نحتفي بمرور 20 عام نتمنى لكم كل التوفيق في خططكم المستقبلية الخاصة بإذاعة القرآن الكريم، خاصة في مجالات المحتوى الرقمي أو تمكين الكفاءات الوطنية والوصول إلى شرائح أوسع من المستمعين. كلمة أخيرة في هذا اللقاء أستاذ أحمد.
0: بالتأكيد يعني كل هذه النجاحات مثل ما قلت لك في السابق هي تحملنا مسؤولية أكبر وأعظم.
1: نعم.
0: وأن نصعد من أعلى إلى أعلى. تخطيط للفترات القادمة لا أخفيك سرا يعني أم بخربشات بسيطة في الورق وخطط لرمضان القادم.
1: إذن المستمعين أكيد سيكونوا في انتظاركم أستاذ أحمد، لأن الباقة الرمضانية مختلفة عن بقية العام، صحيح؟
0: طبعا. أنا أشكر للجميع، أشكر فريق العمل، زملائي في إذاعة القرآن الكريم، أشكر كل من ساهم بكلمة بمعلومة.
1: نعم.
0: بمتابعة لإذاعة القرآن الكريم، أشكر زملائي أيضا في المدير العام للإذاعة كلها، وأشكر معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي الموقر وزير الإعلام.
1: نعم.
0: وأشكر سعادة محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام على دعمهم اللامحدود.
1: نعم.
0: يعني للإذاعة ولإذاعة القرآن خصوصا، جزاهم الله خير، أشكركم جميعا. أشكر طاقم برنامج صباح الخير على إتاحة هذه الفرصة، زملائكم في إذاعة شاو يقولوا البدقة عندنا، قلت لهم لا خلاص محجوزة.
1: تشريف.
0: شكرا لك.
1: والمعلومة أكيد حصرية لإذاعة سلطنة عمان. شكرا كثير طبعا للأستاذ الفاضل أحمد بن مهنا الكندي، مدير دائرة إذاعة القرآن الكريم بوزارة الإعلام. شكرا جزيلا.

جدد تحية لكم مستمعينا وصباح الخير يا بلاد. مكمل معاكم لقرب التاسعة. تحياتنا للجميع وتحياتنا للمرابطين لنا عبر راديو السيارة. أما هالمرة نروح لمحطة وجهتك.

ريف الظهر شيء ثاني، وتحياتنا لكل من يشد الرحال باتجاه ظفار، وصول سالم وآمن إن شاء الله برا وجوا. ووجهتنا هالمرة معاكم مستمعينا إلى موقع أيضا جميل في محافظة ظفار، محمية خور الدهاريز بولاية صلاح.

حلوة ظفار ومحمية خور الدهاريز بولاية صلالة تعتبر من أهم مواقع السياحة البيئية في صلالة مستمعينا، وتتميز بمياهها المفتوحة ونباتات القصب الكثيفة اللي يصل طولها إلى 10 أمتار، مما جعلها ملاذ آمن وموقع جاذب لأكثر من 80 نوع من الطيور المهاجرة والمحلية مثل طيور مالك الحزين والنورس.

أما عن أهم الأنشطة في هذه المحمية، محمية خور الدهاريز، بصلالة رصد ومراقبة الطيور، خاصة إذا كنت من عشاق هذه الكائنات مثل مالك الحزين والنورس، أيضا إذا كنت من محبي التخييم ستجد ظلتك على الضفة الغربية للخور، والمشي في الممرات المخصصة والاستمتاع بأنشطة شاطئ الدهاريز القريب من المحمية.

نصيحة على الطائر مستمع العزيز، إذا كانت وجهتك بتكون محمية خور الدهاريز بصلالة، المحمية موقع طبيعي حساس لتكاثر الطيور، فبمجرد وجودك في هالموقع يعني أكيد المحافظة على الهدوء التام أثناء مراقبة الطيور وتجنب ربي المخلفات أو إزعاج الحياة الفطرية لضمان سلامة هذه المحمية. تحياتنا لكم، وشاركونا أجمل صوركم مستمعينا عبر الواتساب باستخدام رمز الكيو آر، وبإمكانكم أيضا تنضموا إلى قناة إذاعة سلطنة عمان على منصة الواتساب. لا تنسوا تنضموا للقناة، بمجرد انضمامك لقناة إذاعة سلطنة عمان على منصة الواتساب يصلك كل جديد. وصباح الخير.

0: ساعات ظفارية الجميلة مستمرين معكم مستمعينا في صباح الخير يا بلادي. هذه المرة سنسلط الضوء على تقرير اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تعزيز الحماية وتطوير آليات الرصد في عام 2025. ضيفنا طبعا الفاضل عبد العزيز بن علي السعدي مدير دائرة الشؤون القانونية باللجنة العمانية لحقوق الإنسان. يسعد صباحك بكل خير أستاذ عبد العزيز، حياك وسهلا.
1: صباح النور السرور وصباح الخير يا بلادي، ولك الأخت فتحية.
0: تحية لكم أستاذ عبد العزيز، وأكيد تقرير اللجنة العمانية لحقوق الإنسان خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي لقى تفاعل كبير مع بعض المواقف اللي أشارت لها طبعا اللجنة. رصدت اللجنة 1479 حالة متعلقة بحقوق الإنسان خلال عام 2025. ما أبرز القضايا اللي تعاملتم معها أستاذ عبد العزيز، وكيف تم معالجتها بالتنسيق طبعا مع الجهات المختصة؟
1: بارك الله فيك. نعم طبعا، مثل ما تفضلتي أن عام 2025 يعني شهد أن الذين تعاملت مع أكثر من 1470، الرقم الصحيح هو 1479 حالة.
0: نعم.
1: طبعا الحالات التي تعاملت معها تنوعت ما بين ما قامت به من رصد وما قامت به من تلقي للشكاوى وكذلك تقديم الدعم الحقوقي. هذه التعاملات التي تعاملت بها اللجنة يعني شملت طيف واسع من الحقوق، سواء كانت مدنية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، وبنتكلم حتى عن بعض الأمثلة التي ركزت عليها اللجنة في شأن التعامل مع هذه الحقوق. المواضيع التي طبعا أشار إليها التقرير شملت الرعاية الصحية، الوصول للعدالة، حقوق بيئية. احنا أضفنا أيضا نفس الشيء محور آخر اللي هو الأعمال التجارية وحرية الاقتصاد، أيضا حقوق الطفل، أشخاص ذوي الإعاقة، كبار السن. تنوع كبير من الحقوق. اللجنة مثل ما تفضلتي يعني في بداية حديثك، طبعا هذه القضايا تتعامل معها يعني على نهج يقوم على التواصل المباشر مع الجهات المختصة. نحن الحمد لله حاليا والآن طبعا لدينا تعاون كبير مع الجهات الموجودة في الدولة، سواء كانت مؤسسات دولة أو مجتمع مدني أو قطاع خاص، وبالتالي يسهل على اللجنة أن تعمل على التواصل المباشر مع تلك الجهات وتدرس كل حالة بصورة مستقلة. نقوم بإجراء الزيارات الميدانية أيضا عند الحاجة، نتابع الإجراءات حتى الوصول إلى المعالجة المناسبة. لا نقف فقط في شأن حالة الموضوع، لا، إنما يعالج الموضوع بمعالجة مناسبة وفقا لأحكام القانون طبعا والمعايير اللي احنا نشتغل عليها، سواء كانت معايير وطنية أو معايير دولية. طبعا هذه طبعا الموضوعات اللي احنا نعمل على معالجتها، احنا نعتبرها وسيلة ايضا لتعزيز السياسات وتحسين الإجراءات، مش فقط هي مجرد معالجة حالة فردية، ولكن احنا نعمل ايضا على تطوير منظومة كاملة لحماية حقوق الإنسان بشكل مستدام.
0: أيضا بما يتعلق بحقوق الإنسان أستاذ عبد العزيز، اللجنة لديها أيضا اهتمام خاص بحقوق الطفل، خاصة فيما يتعلق بالاستغلال عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويمكن مؤخرا شهدنا قوانين جديدة تتعلق بتقنية المعلومات، منها يعني يمنع استغلال الأطفال فيما يتعلق بالمواضيع الإعلانية وأيضا التجارية أو التكسب من خلالهم. ما أبرز يعني الجهود والتوصيات التي تعملون عليها للحد من هذه الظاهرة، وأيضا إذا كان في حالة أو موقف ممكن يقرب لنا الصورة أكثر؟
1: أيوة طبعا، نحن يعني مؤمنون يعني جميعا، سواء كان في اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أو الأفراد أو المؤسسات في الدولة، أن الطفل طبعا يجب حمايته، لأنه هو تعتبر يعني خط الدفاع الأول لحماية هذه الأطفال من المخاطر، هي الوقاية والتوعية. وبالتالي يمكن أن أتطرق إلى مثال تعاملت به اللجنة مع حقوق الطفل، هو ليس بقريب يعني عن موضوع الاستغلال، ولكن أيضا يعني كان حق لهذا الطفل أن يحصل على وثائق ثبوتية. طبعا طفل ولد ولا وجود خلاف فيما بين الأسرة، لم يتم إصدار شهادة الميلاد، وبالتالي تدخلت اللجنة. هنا أتحدث أنا عن التدخل المباشر، تدخلت اللجنة وتواصلت مع ولي أمر الطفل وأبدى تعاون كامل، وتم إصدار شهادة الميلاد طبعا بالتنسيق.
0: إيش كانت الأسباب للتمنع يعني؟
1: الأسباب هي كانت أسباب خلافات شخصية فيما بين يعني أولياء الأمور
0: والضحية الطفلة يعني.
1: بالضبط، الضحية هو الطفل. ولكن أنا اللي أريد أركز عليه هنا إن التواصل المباشر طبعا يعني مفتاح الحل، لأن ولي الأمر أبدى تعاون كامل بعد التواصل. وهنا نحن نتكلم عن بناء جسر ثقة فيما بين اللجنة وما بين الأفراد. إحنا كل هدفنا هو تحقيق المصلحة الفضلى لهذا الطفل. المجتمع كله يمكن شهد مؤخرا بعض التصرفات يعني الفردية التي يقوم بها الأشخاص في شأن تصوير الأطفال واستغلالهم، ممكن نسميه استغلال اقتصادي، لأن الواحد يعني يتربح من
0: تجاري
1: خلف
0: بحت
1: التصوير.
0: فعلا. نعم.
1: بالضبط، نعم. وبالتالي يعني وجب التدخل من قبل الدولة لكي تنظم هذه المسألة وتحمي هذه الفئة من التعرض لمثل هذا الاستغلال. أنت ما تعرف هذا الاستغلال قد يصل إلى تنمر من قبل البيئة اللي هو محيطة بهذا الطفل، قد يصل إلى ضغط نفسي لهذا الطفل عندما يعني يشوف نفسه في محل سخرية أو استهزاء،
0: صحيح.
1: لأنه هو أساسا صور بأوضاع غير جيدة. وبالتالي حماية هذا الطفل يجب أن تكون سواء من إعداد التشريعات، السياسات، وكذلك التوعية والتثقيف.
0: أكيد جهود مقدرة لكم أستاذ عبد العزيز. وأيضا اللجنة نفذت زيارات ميدانية لمواقع العمل، أماكن الاحتجاز، المؤسسات المختلفة. هذه الزيارات التي تقومون بها كيف تسهم في تعزيز حماية الحقوق وأيضا تحسين جودة الخدمات المقدمة؟
1: نعم طبعا، في عام 2025 اللجنة العمانية لحقوق الإنسان قامت بزيارات لعدة أماكن، من ضمنها أماكن احتجاز، مواقع عمل، مؤسسات ذات صلة بحقوق الإنسان. هذه الزيارات نحن نعتبرها من أهم أدوات اللجنة في ممارسة اختصاصاتها. إذا رجعنا للاختصاصات المنصوص عليها في نظام عمل اللجنة، نجد أن الزيارات الميدانية هي أداة من الأدوات التي تمارسها في شأن متابعة حماية حقوق الإنسان. طبعا نحن في زياراتنا هذه مش فقط لرصد التجاوزات كثر ما هي أيضا رصد الممارسات الإيجابية،
0: نعم.
1: وتحديد نفس الشيء فرص التطوير. يعني احنا عندنا مثل ما تحدثت في بداية الحديث أن هناك شراكات مع عدة جهات، وبالتالي الشراكات هذه يجب أن يكون فيها ثقة متبادلة لتحديد فرص التطور وتقديم توصيات عملية تعزز جودة الخدمات المقدمة من تلك الجهات. وهذا الأمر حقيقة يعني يؤدي إلى ترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان في المؤسسات وعند الأفراد، وهو يجعلها أداة قوقائية تطويرية في الوقت نفسه. يعني مش
0: ممتاز.
1: فقط مجرد وسيلة ان احنا نرصد او نحن شفنا ان في تجاوز في مكان معين، كثر ما هو طبعا رصد لممارسات إيجابية وتطوير وضع راهن.
0: ممتاز. العام الماضي ما شاء الله يعني لجنة حقوق الإنسان نفذت أيضا العديد من المبادرات التوعوية
1: بالضبط
0: وبرامج
1: بالضبط،
0: بناء القدرات، مثل برنامج قيم، برنامج انتماء، تخرج مدربين في مجال
1: صحيح،
0: حقوق
1: نعم
0: الإنسان. كيف
1: نعم
0: تقيموا أثر هذه البرامج في نشر الثقافة الحقوقية؟ وبشكل خاص أستاذ عبد العزيز، كيف تشوف الثقافة الحقوقية في المجتمع العماني؟
1: نعم طبعا أنا ببدأ من آخر سؤال. إذا جينا نقيس الثقافة الحقوقية في المجتمع العماني،
0: نعم.
1: ننظر لأرقام الإحصائيات. عام 2024 وعام 2025 في تزايد في
0: طيب.
1: عدد الموضوعات التي تعمل فيها اللجنة، تزايد تقريبا حدود 450-420 حالة تعاملت معها اللجنة. هذا دليل على وجود ثقافة في حقوق الإنسان، أن هناك لجنة معنية بحقوق الإنسان يتم اللجوء إليها، يتم الاستعانة إليها. مثل ما تفضلتي، وكانت هناك مبادرات توعوية، وانت ركزتي على برنامج قيم وانتماء. هذا البرنامج طبعا جاء بالشراكة مع جمعية الأطفال أولا، يعني نتاج لمذكرة تعاون فيما بين اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وجمعية الأطفال أولا. تم تنفيذ هذا البرنامج من خلال المدربين الذين تطرقت إليهم. طبعا هؤلاء المدربين تم تدريبهم دوليا، وهم معتمدون دوليا في جنيف،
0: ممتاز.
1: اطلعوا على تجارب دولية، اطلعوا على مناقشات دولية أممية، وبالتالي واصلين من التخصصية لمرحلة عالية. واللجنة حاليا يعني تعمل على تخريج وإعداد الدفعة القادمة من المدربين المتخصصين، ليس فقط من كوادر اللجنة، وإنما أيضا بإشراك جهات أخرى، لأن في إيمان إن نحن كلجنة عمانية لحقوق الإنسان مرسوم لنا هدف، الهدف هو تعزيز حماية وتعزيز حقوق الإنسان. الحماية تكلمنا عنها بوضع السياسات والأطر التشريعية، التعزيز معني بالتوعية والتثقيف وبناء القدرات.
0: نعم.
1: برنامج قيم وانتماء طبعا نفذناه نحن على تقريبا 8 محافظات على مستوى السلطنة، وشمل تقريبا 16 ولاية على مستوى سلطنة عمان. كان في ورش عمل تدريبية، محاضرات، وأوراق عمل أيضا. الفئة المستهدفة وصل عددها تقريبا إلى 2000 شخص مستفيد من هذا البرنامج، من طلبة، أولياء أمور، أخصائيين اجتماعيين ونفسيين، معلمين أيضا. وهذا البرنامج مثل ما قلت لك طبعا هو بشراكة مع جمعية الأطفال أولا، ونحن طبعا نقوم
0: ممتاز.
1: ببرامج متعددة ومتنوعة بشأن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان
0: نعم
1: خلال الأعوام كلها اللي احنا نشتغل عليها.
0: ممتاز. أكيد. سؤال أخير أستاذ عبد العزيز، وإحنا نتكلم طبعا عن جهود لجنة حقوق الإنسان وأبرز القضايا التي تعاملت معها العام المنصرم 2025، بلا شك المرحلة المقبلة أيضا تتضمن خطط تواكب التطورات الوطنية والدولية في
1: صحيح.
0: هذا المجال، فأبرز أولويات اللجنة الفترة المقبلة.
1: حقيقة نحن مؤمنون أن طبعا التخطيط هو أساس العمل، واللجنة العمانية لحقوق الإنسان يعني في عملها تعمل وفق رؤية مؤسسية واضحة
0: نعم
1: تستند إلى خطة عمل داخلية التي تتوافق مع استراتيجيتها، وأيضا تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية التي عملت عليها بالشراكة المجتمعية الواسعة. طبعا هذه الاستراتيجية هو مشروع كبير وطني شارك فيه تقريبا حدود ال 250 مشارك، تضمن فوق ال 90 هدف استراتيجي، وهذه الاستراتيجية تنسجم في برامجها ومبادراتها مع الأولويات الوطنية ومحاور إيش رؤية عمان 2040، وبالتالي في هناك يعني انسجام وخط مسار واضح. هذا طبعا يعكس النهج الاستشرافي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. اللجنة يعني من خلال عملها على التخطيط وعملها على تعزيز الشراكات مع الجهات سواء كانت حكومية أو مؤسسات المجتمع المدني، تعمل أيضا على التوسع في برامج التوعية والتثقيف، وتعمل أيضا على الاستفادة من التحول الرقمي. طبعا هذه من ضمن الأولويات اللي احنا نشتغل عليها لنشر ثقافة حقوق الإنسان. يمكن سمعنا عن اللجنة دشنت في اليوم العربي لحقوق الإنسان آلية التفاعل بالذكاء الاصطناعي مع الجمهور،
0: ممتاز.
1: وهي الآن حاضرة في الموقع الإلكتروني. نعم، بإمكان أي شخص أن يدخل ويتفاعل مع آلية الذكاء الاصطناعي التي تحتوي على قاعدة بيانات ضخمة ممكن أن يتم التفاعل فيما بينها وما بين الجمهور. جانب آخر، إذا تكلمنا على الصعيد الدولي، تستمر اللجنة أيضا في تعزيز تعاونها وتفاعلها مع المجتمع الدولي والآليات الدولية والإقليمية، طبعا الاستفادة من أفضل التجارب الدولية خاصة مع الجهات المتقدمة في مجال حقوق الإنسان سواء كان المؤسسي أو الحقوقي.
0: يعطيكم العافية أستاذ عبد العزيز، وتحية لك ولكل القائمين طبعا في هذه اللجنة، اللجنة العمانية لحقوق الإنسان. تحية تقدير للفاضل عبد الله بن علي السعدي، مدير دائرة الشؤون القانونية باللجنة العمانية لحقوق الإنسان. نتمنى لك يوم سعيد إن شاء الله. شكرا
1: بارك
0: جزيلا،
1: الله فيك أختي فتحية، شكرا جزيلا، الله
0: كل
1: يحفظك.
0: التوفيق لكم. أحسنت.
1: شكرا شكرا.

0: صباحا من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان وبرنامج صباح الخير يا بلادي في الدقائق الأخيرة قبل التاسعة. تحية لكم ولرسائلكم على 7244200 التي سنعود لها في وقت لاحق. أما هالمرة نروح بعد لأحد ضيوفنا في هذه الساعة. إذا طبعا بعرف طبعا المخرج يقول لي فتحية هدي الرتم شوية, الضيف بعده ما على الهواء, فممكن نقرأ الرسائل اللي وصلتنا على 7244200 ومنذ ساعات الصباح الباكر من الساعة 6 تقريبا على الهواء. كنا نتساءل معاكم مستمعينا, هل الأجيال السابقة فعلا كانت أسعد من الأجيال أو الجيل الحالي؟ هل فعلا الإنسان سابقا أسعد من الإنسان الحالي؟ مشاركة جميلة طبعا من سالم بن محمد الهاجري. إيش يقول سالم؟ يقول الجيل القديم عاش حياته بدون هواتف ذكية أو إنترنت في بداياته, كان يعتمد على التواصل المباشر, اللقاءات الشخصية. أما الجيل الجديد ولد وسط التقنية الحديثة, شاشات الإنترنت, مما جعل التواصل الرقمي وسيلته الأولى للتعلم والحياة اليومية. العادات والتفكير بالنسبة للجيل القديم محافظ جدا على التقاليد والأعراف القديمة ويرى فيها الأمان والاستقرار. أما الجيل الجديد أكثر جرأة على التغيير, قبول الأفكار الجديدة, وأحيانا يحدث صدام فكري بين هذا الجيل وجيل الآباء بسبب اختلاف نظرتهم للحياة. وبالنسبة للعمل والحياة اليومية, الجيل القديم يفضل الاستقرار الوظيفي الطويل والصبر على المصاعب والعمل اليدوي أو التقليدي. أما الجيل الجديد يبحث عن السرعة في الإنجاز, يطمح للعمل الحر, التجديد المستمر, وقد يمل سريعا من الروتين. رسالة تفصيلية, تحية لك سالم بن محمد الهاجري. أما هالمرة فعلا حان وقت ضيفنا, واللي عنده معاملة مع بنك الإسكان أو حاب يعرف إيش عندهم إيش جديدهم لازم تستمع لهذا اللقاء. بنك الإسكان العماني يطلق أول قائمة انتظار رقمية للقروض السكنية. للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي على الهواء بالفاضل عارف بن مقبول بن علي الزعابي, مدير عام الأعمال ببنك الإسكان العماني. يسعد صباحك بكل خير أستاذ عارف, حياك وسهلا.
1: يسعد صباحك أختي فتحية, وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة, وشكرا كذلك لإذاعة عمان الذي دائما يكون السباقين لما هو جديد.
0: تستاهلوا كل خير, وكثير من المستمعين فعلا أكيد يلهم علاقة وطيدة مع بنك الإسكان, وكل ما يتعلق ببنك الإسكان أكيد يستحق تسليط الضوء عليه. في البداية أستاذ عارف, ما أهمية إطلاق أول قائمة انتظار رقمية للتمويل السكني, وكيف ستسهم في تطوير تجربة المستفيدين من خدمات بنك الإسكان العماني؟
1: طيب شكرا جزيلا على هذا السؤال. طبعا المنصة هي ليست مجرد خدمة إلكترونية, بل هي إعادة تصميم لرحلة العميل للحصول على القرض. في السابق المواطن كان أو العميل كان يضطر يقطع مسافات, كون أن البنك عنده فقط 9 أفرع, وواحدة من الأساسيات إلى الحصول على القرض فتح حساب وانتظار الدور.
0: نعم.
1: فكان اضطر المواطن يقطع أو العميل يقطع مسافة 100-250 كيلو, مسافات جدا طويلة, يتكبد العناء والتكاليف عشان يوصل للفرع عشان يقدم الطلب. واليوم الحمد لله هذه المنصة ساهمت في رفع الكفاءة, أن المواطن صار أو العميل صار ممكن هو جالس بين أهل وناسه بدون ما يقطع ويأخذ مشقة العناء, يفتح الحساب أوتوماتيكيا ويدخل في قائمة الانتظار وينتظر دوره على حسب الإجراءات.
0: ممتاز.
1: حاولنا أن نسهل هذه الإجراءات بأفضل ما يكون على أساس أن تكون مواكبة لطلب المواطنين والعملاء, وكذلك تكون سهلة في التعامل وسهلة في الاستخدام. طبعا تعزز كذلك وصول المواطنين إلى التمويل السكني بما يدعم التنمية العمرانية, وهذا تجي من ضمن حملة احجز دورك للتعريف بالخدمة الجديدة.
0: ممتاز, اسمها احجز دورك.
1: نعم، هي قائمة الانتظار الرقمية، احنا مسويها كحملة اسمها احجز دورك.
0: ممتاز، اكيد اختصار للوقت والجهد، خطوة اكيد تواكب الحياة الرقمية وزحام الحياة. استاذ عارف، ايضا البنك اعلن عن بدء معالجة اكثر من 1250 طلب بقيمة تتجاوز 63 مليون ريال عماني، كيف سينعكس ذلك على تقليص فترات الانتظار وأيضا تسريع إجراءات التمويل في بنك الإسكان العماني؟
1: طيب، طبعا سابقا فترة الانتظار كانت تصل إلى 4 سنوات، وكانت هذه واحدة من التحديات الكبيرة اللي احنا كنا نواجهها، لكن لله الحمد مع الاستراتيجية اللي تبعناها لتقليص وتحسين الأداء وكذلك لتسريع الأدوار، اليوم احنا نتكلم عن الناس اللي قدموا في شهر 4 و5، اليوم جاء دورهم في 2025 كان التقديم، الحين جاء دورهم، يعني انتظار وصل إلى شهرين، احنا حاطين في بالنا 6 أشهر، هذا يعتمد على الطلب الموجود وكذلك يعتمد على سهولة إنجاز المعاملات. طبعا هذا والمنصة هذه طبعا راح تساعدنا كذلك في تسريع إجراءات الطلبات واستلام الطلبات ورفع الكفاءة التشغيلية كذلك وخدمة أكبر عدد من المستفيدين في وقت أقصر.
0: طيب، في سؤال من المستمعين أستاذ عارف، ما أعرف إذا كانت الإجابة يعني تخصك أو لا، يقول لك الشخص اللي عنده منزل هل يقدر يقدم على منزل مرة ثانية من خلال هذا النظام اللي طرحته؟
1: طبعا، لأن هذا هو عبارة عن قرض مدعوم، وعامة الأولوية للأشخاص الذين لا يملكون العقار ويبحثون عن الاستقرار.
0: إذن أبو تميم وصلتك الإجابة. طيب أستاذ عارف، خلينا نروح لأيضا الخدمات والمزايا اللي توفرها المنصة الرقمية الجديدة للمواطنين، ما أبرز الخدمات وكيف تضمن سهولة وشفافية متابعة الطلبات؟
1: ممتاز. طبعا المنصة هي عبارة عن محطة جدا سهلة في تقديم الطلب، هي عبارة عن تسجيل وإنشاء حساب إلكتروني، إدخال البيانات الشخصية والوظيفية وبيانات السكن، واختيار تفضيلات التمويل إذا كان الغرض شراء أو كان بناء أو كان غير ذلك، وكذلك رفع المستندات الإلكترونية، في بعض المستندات الأولية اللي نحتاجها أوليا على أساس نقدر نعمل الحسبة الصحيحة، وبعدين استلام بعد ما يتم تقديم الطلب يكون في إشعار وفي متابعة للمواطن والعميل ويتم إبلاغه متى ما يوصل دوره على أساس يكمل الإجراءات، فهي إجراءات جدا مسهلة وكل حد ممكن يستخدم المنصة، وحاولنا نخليها جدا سهلة في الإجراءات.
0: ممتاز. إذن إطلاق أول قائمة انتظار رقمية للقروض السكنية وإحجز دورك مستمع العزيز مع بنك الإسكان العماني. طيب أستاذ عارف، كيف يواكب هذا المشروع مستهدفات التحول الرقمي ورؤية عمان 2040 وأيضا أثر في دعم التنمية العمرانية والقطاع الإسكاني؟
1: طبعا المنصة تجسد التحول الرقمي للبنك وتواكب رؤية عمان 2040 في التحول الرقمي، طبعا تدعم الخدمات الحكومية الرقمية والأكثر كفاءة، كذلك تبسط رحلة العميل وتسرع الإجراءات، طبعا تسريع الوصول إلى التمويل السكني يدعم التنمية العمرانية في توفير الحلول الذكية، وهذا طبيعي جدا بما أن الحلول موجودة، فهذه راح يساعد كذلك في حصول الناس أكبر عدد من الناس على قروض لشراء العقارات أو البيوت وإلى آخره، فهذا كذلك بيسهم في التنمية العمرانية.
0: ممتاز. بما أنه تحدثنا طبعا عن هذه المنصة، منصة احجز دورك وقائمة انتظار رقمية اختصارا للمسافات والوقت والجهد، ما أبرز الخدمات الرقمية الجديدة أستاذ عارف اللي يعتزم بنك الإسكان العماني إطلاقها ربما خلال المرحلة المقبلة لتطوير هذه المنظومة، منظومة التمويل السكني؟
1: نعم، احنا طبعا قبل أن نضع أي استراتيجيات نحط العميل في وسط قراراتنا، فالبنك حاليا قائم باستثمار في الحلول الرقمية لتطوير منظومة التمويل السكني، إطلاق خدمات إضافية ذكية إن شاء الله في الفترة المقبلة مثل التطبيق الهاتفي، وكذلك إن شاء الله راح يتم تدشين البطاقات، بطاقات السحب، وكذلك في خدمات إن شاء الله مستقبلية قريبا راح نعلن عنها، شغالين عليها حاليا، فهذه عبارة عن محطة فقط عن الاستراتيجية جدا واضحة إلى أين نريد أن نوصل. نريد نوصل لمرحلة أن المواطن يعني يكون كل شيء رقمي بدون ما يتعنى أنه يروح لأي فرع أو أو أنه يتعنى مسافة الطريق وإلى آخره.
0: إذن بضغطة زر شبيك لبيك كل شيء راح يكون بين يديك، صحيح أستاذ
1: نتأمل
0: عارف؟
1: إن شاء الله، وهذا هو الخطة
0: إن شاء الله. إحنا شاكرين لك كل هذه الإيضاحات وكل هذه التفاصيل، وتحية لكل القائمين طبعا على إطلاق هذه المبادرة وهذه المنصة احجز دورك، أول قائمة انتظار رقمية مستمعين للقروض السكنية. تحية كبيرة طبعا للفاضل عارف بن مقبول بن علي الزعابي مدير عام الأعمال ببنك الإسكان العماني، نتمنى لك يوم سعيد أستاذ عارف.
1: وأنت أسعد، وشكرا جزيلا أخي فتحية على الاستضافة، يعطيكم العافية.
0: أحسنتم، شكرا جزيلا.
1: شكرا.

صورة جميلة طبعا للأجواء الباردة والجميلة، لكن هذه المرة من وين؟ من جبل شمس. تحياتنا لك وتحية لنايف المعني. نايف المعني أكيد نتمنى لك أوقات طيبة، وجبل شمس أكيد ملاذ لكل الهاربين من درجات الحرارة المرتفعة. تحياتنا لك. أيضا تحية لعيسى بن راشد النير، يقول تحية طبعا للزملاء خالد ورويدة، ويسعد الله صباحك فتحية. فرق السعادة بين الماضي والحاضر. الماضي الإنسان كان قنوع بما يسره الله له من عيش على هذه الأرض، فكانت القلوب متسامحة وقانعة بالقليل متواصلة مع بعضها. أما اليوم صار الإنسان طماع ويركض وراء الزيادة وفقد القناعة، لذلك فقد السعادة. شكرا لك يا عيسى. أبو أكثم البكري سمعنا من ولاية الرستاق، يقول بالأمس كانت أمطار في الرستاق بين الخفيفة والمتوسطة. أما بخصوص موضوع السعادة بين الأجيال، التقدم التكنولوجي لا يجلب السعادة، بل الإنسان هو من يرسم طريق السعادة لنفسه ولأبنائه وأهله، فالزمان لا يحدد السعادة. تحياتنا لك يا أبو أكثم. وتحياتنا لداود يوسف شالواني، يقول وتشاء أنت من البشائر قطرة، ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر، وتشاء أنت من الأمان نجمة، ويشاء ربك أن يناولك القمر، وتشاء أنت من الحياة غنيمة، ويشاء ربك أن يسوق لك الدرر، وتظل تسعى جاهدا في همة، والله يعطي من يشاء إذا شكر. الله عليك يا داود، شكرا على هالمشاركة الجميلة مع هالرسائل والسطور المحبة والصادقة لكم مستمعينا. نكون وصلنا إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامجكم صباح الخير يا بلادي. أتمنى أن كنا خفيفي الظل عليكم في مشاويركم الصباحية. نلتقيكم في الغد إذا الله كتب لنا عمر، سامحونا على أي قصور. هذه تحيات فريق العمل في التنسيق والمتابعة عبد الحميد الرواحي، وفي الإخراج المايسترو جمال الشعيلي، وأخذكم في الإعداد والتقديم فتحية الخنبشي. يومكم سعيد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه في المنطقة سبل تعزيز سلامة الملاحة وانسياب التجارة عبر مضيق هرمز. سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة. طهران تؤكد استمرار التواصل مع واشنطن عبر الوسطاء مع تواصل حالة الهدوء الحذر بين الجانبين. تواصل هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة واستمرار عنف المستوطنين وجنود الاحتلال في الضفة الغربية. قتلى وجرحى جراء استمرار القصف الروسي على مدن أوكرانية، وموسكو تعلن تعرض مدينتي روستوف وبلغرود لهجمات أوكرانية أسفرت عن سقوط قتيلين. وإجلاء 55,000 شخص جراء حريق غابات هائل في جنوب غرب فرنسا. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جوبي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
1: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح.

0: وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
1: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
2: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
1: أبراهام جوبي.

0: في صباح اليوم التالي أخذهم السائق عيسى في جولة على طول ساحل السويق، وكلما ساروا بضعة كيلومترات
1: توقف هنا يا عيسى، توقف أرجوك. هنا هنا يا بني، كانت ترسو الأبوام للتزود بالماء العذب. هنا جرفت الرياح حطام إحدى السفن الخارقة. نعم، هناك قامت البوارج الإنجليزية بقصف المنطقة.
2: أوه.
1: وهنا كان الناس يجمعون على اليابسة الليمون المجفف وينقلونه بالقوارب إلى الأبوام.
2: أبي، ألا تود الذهاب إلى مكان بيتكم في الخضراء؟
1: بلى يا بني، لكن هذا الشاطئ مفعم بالذكريات.
2: لا عليك يا أبي، سوف نعود إليه متى شئت.
3: هيا بنا يا عم، يمكنك أن تدلني إلى الطريق حيث كان بيتكم.

تمهل قليلا يا بني. لقد تغير كل شيء. البيوت السعفية والطينية تحولت إلى بيوت أسمنتية. تابع السير. لحظة، أعتقد أن هذا هو مكان بيتنا.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلاً بك. أستأذنك يا أخي، من يسكن هنا؟
1: أنا وأسرتي.
0: ومنذ متى تسكنون هذا البيت؟
1: منذ 15 عاما تقريبا.
0: هل أنت الذي اشتريت هذا البيت؟
1: لا لا لا، أبي رحمه الله.
0: رحمة الله عليه. إذن هل تذكر ممن اشتراه؟
1: لا يا عم.
0: من هو أكبر رجل معمر هنا في القرية؟
1: العم بدر بن شامس، لكنه أعمى.
0: هل يمكنك أن تدلنا على بيته من فضلك؟
1: حسنا، إنه يسكن قرب المسجد. الجميع يعرف بيته، لكنه مريض وينسى كثيرا.
0: لا بأس، جزاك الله خيرا، أحسنت.

كان بدر بن شامس قد تجاوز 100 عام ويعتريه أحياناً شيء من النسيان كبداية للخرف بسبب تقدمه في السن. بعد ساعتين من محاولة تذكيره ببعض الأحداث وبعض الناس الذين عاصرهم انتعشت ذاكرته قليلاً.

0: فسأله إبراهيم عن والده:
1: هل تذكر شخصا اسمه أيوب بن محمد؟
2: أيوب بن محمد؟
1: نعم
2: أيوب بن محمد، نعم أذكره، رحمة الله عليه وعلى زوجته.
1: رحمة الله عليهما، هل تتذكر متى توفيا؟
2: منذ زمن بعيد. لقد توفي زوجته أولا، ثم مرض وضعف بصره، لكنه استطاع بفضل الله أن يربي حفيدته الوحيدة حتى تزوجت ورحل عن الدنيا مطمئنا. أيوب بن محمد لقد كان رحمه الله مع زوجته في حزن دائم على ابنهما الذي غرق في السواحل. لقد كان شابا طيبا.
1: أتعرف أين دفناه؟
2: هنا في مقبرة القرية جنوب المدرسة التي بنتها الحكومة.
1: هل هناك ما يشير إلى قبرهما؟
2: هي إشارة يا بني، نحن نتحدث عن أناس ماتوا منذ زمن بعيد بعيد.
1: صدقت، لكن هل تعلم ماذا حدث لزوجة ابنهما إبراهيم؟
2: عبيد بن فاضل،
3: أرجوكم هذا يكفي، جدي قد تعب. سوف يبدأ الآن بتذكر من رحل ويناديهم ويتحدث معهم.
4: حسنا، هل يمكننا القدوم غدا؟
3: إن شاء الله، سوف أتصل بكم. مع السلامة.

0: السلام عليكم يا دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.
1: توقف عن التجوار يا أبي،
0: القبور متشابهة يا بني. أتمنى لو أهتدي إلى قبريهما.
1: اجلس هنا يا أبي، يمكنك أن تخاطبهما وتدعو لهما من أي مكان.
0: يا الله، سامحاني يا والدي، لقد فطرت قلبيكما، لم أكن أرغب بفراقكما. كم ندمت يا أبي لأني لم أسمع نصيحتك حين طلبت مني أن أكتفي بالإبحار إلى البصرة والخليج. كم كنت مغرورا حين اتبعت غروري وطموحي.
1: يكفي يا أبي، يكفي، تعال نخرج من هنا أرجوك.
0: اتركني قليلا هنا، اتركني يا بني. أختلي مع أحبابي، أحبابي الذين فقدتهم.
1: حسنا، لا بأس، سوف أتركك قليلا يا والدي. عموما أنا مع عيسى عند باب المقبرة.

0: لماذا تجلس بعيدا يا عيسى؟
1: في الحقيقة أنا أخاف من أي شيء له علاقة بالموت.
0: ألا يوجد أحد من أقاربك أو معارفك هنا؟
1: يوجد طبعا، لكني لا أحضر الجنائز إلا قليلا.
0: لماذا؟
1: أحب أن أحتفظ بصورة مشرقة لمن أحب، تبقى في داخلي وأعماقي. الجسد حين تفارقه الروح يصبح شيئا غريبا كأنه جماد.
0: بصراحة المقبرة مهملة يا عيسى، لا طرق، لا أشجار، لا شواهد على القبور. والدي لم يستطع التعرف على قبر والدي.
1: دعنا نهتم بالأحياء أولا.
0: أرى أمامي شخصا له فلسفاته ونظرته للموت والحياة.
1: العم إبراهيم قادم، هيا بنا. أهلا يا عم، لن أخذكم إلى الفندق مباشرة.
0: إلى أين سوف تأخذنا؟
1: إلى ولاية نزوة لأريكم بعض القلاع والحصون، وغدا سوف أخذكم لبيت بدر بن شمس.

0: صباح الخير.
1: أهلا يا عم إبراهيم.
0: جئنا لرؤية جدك، كيف حاله اليوم؟
1: أنا آسف يا عم إبراهيم، لا يستطيع استقبالكم. كنت أريد الاتصال بكم.
0: لماذا؟
1: لقد جاءه البارحة ضيوف من عبري. أنا آسف.
2: ومتى يغادرون؟
1: في الحقيقة لا أدري.
0: لا بأس يا بني، سوف نأتي غدا إن شاء الله.
1: أهلا وسهلا بكم.
3: ما رأيكم أن أخذكم إلى المناطق الجبلية؟
0: لا يا بني، خذنا إلى الخضراء مرة ثانية.

0: لقد وصلنا. أين تريد النزول يا عم؟
1: هناك عند الشاطئ. نعم، اتركوني هنا.
2: نتركك، هل تود أن أسير معك؟
1: لا لا يا بني، اجلس هنا مع عيسى. أعطني عكازي من السيارة فقط.
2: أخ عيسى، أريد أن أسألك سؤالا.
0: تفضل.
2: هل جميع أهل البلد بهذه الطيبة والبساطة؟
0: معظم الناس يا أخ يعقوب، والدك خير مثال على ذلك. هل تسمح لي بسؤال؟
2: تفضل.
0: أنت أشقر وعيونك زرقاء وطويل القامة، ووالدك عماني، كيف ذلك؟
2: لقد أخذت الشقرة والعيون الزرقاء من والدتي الأمريكية، وهذا الطول من والدي.
0: ها؟ أين والدتك؟ لا أراها معكم.
2: لقد توفيت، رحمها الله.
0: رحمها الله. أتعرف يا يعقوب، ما فعله والدك هو الصواب.
2: لم أفهم، ماذا تقصد؟
0: حين اختار الزواج من أمريكية.
2: تقصد الجمال، أليس كذلك؟
0: نعم بالتأكيد.
2: الجمال في الروح والعقل يا عيسى، وأبي قد فرضت عليه الظروف هذا الزواج.
0: نعم، ولكن كيف ذلك؟
2: لقد كان أبي مساعد قبطان يسافر باتجاه الخليج العربي والبصرة، أراد أن يصبح نخذة، فأبحر تاركا أسرته ووالديه وركب البحر باتجاه سجن.
0: يا إلهي، إنها قصة مؤثرة.
2: وكما ترى، فقد عاد ليبحث عن أسرته أو ما تبقى منها.
0: انظر يا يعقوب، والدك يتكلم مع امرأة عجوز.
1: هل أنت شمسة عمة يعقوب؟
3: لا يا أخي، أنا أسكن قريبا من هنا، وليس لي ابن أخ اسمه يعقوب.
1: أنا آسف، سامحيني يا سيدتي.
2: ما الأمر يا أبي؟
1: لا شيء، فقط توهمت أنني أعرف هذه المرأة.
0: نعم نعم، أنا عيسى. ممتاز، إنهما معي. شكرا شكرا. جابر حفيد بدر يقول لكم إن الضيوف قد غادروا، ويمكننا الذهاب لمقابلة جده.

0: جابر، يا جابر.
1: نعم يا جدي.
0: قدم للضيوف القهوة والتمر.
1: حاضر حاضر.
2: لقد شربنا مرتين يا أخ.
0: لا بأس لا بأس، مرة ثالثة لا يمنع. هل حدثتكم عن عرب الكابتن؟
1: لقد حدثتهم يا جدي، وحدثتهم أيضا عن سفرك إلى الهند، وأيضا زواجك من هناك.
2: أريد أن أسألك يا أخ بدر عن شخص اسمه أيوب بن محمد.
0: أيوب بن محمد، أظن أنه قد سألني أحدهم عنه منذ أيام.
2: أنا من سألتك، هل تعرفه جيدا؟
0: طبعا أعرفه، أيوب بن محمد. نعم نعم، لقد كان وزوجته من الناس الطيبين، لكنهما توفيا رحمهم الله.
2: هل تذكر شيئا عن زوجة ابنهما سلوى وحفيدتهما جنة؟
0: سلوى وجنة.
2: نعم،
0: سلوى وجنة. سلوى وجنة. تذكرت تذكرت.
2: ماذا حدث لهما؟
0: الزوجة المسكينة قد أخذها أهلها رغما عنها من بيتها، وأجبروها على الزواج من رجل كبير السن.
2: هكذا إذن. وماذا عن الطفلة؟
0: تقصد جنة؟
2: نعم.
0: رفض زوجها بقاءها معها، فعادوها إلى بيت جدها.
2: لكن كيف يزوجها أهلها وهي على ذمة رجل آخر؟
0: يا ولدي، ألا تعلم أن زوجها قد غرق في البحر، وقد جاءوا إلى أبيه ببعض أغراضه التي وجدوها طافية فوق الموج.
2: نعم. هل تعلم أين تزوجت؟
0: لا أدري، ولكن ما أعلمه أن هذه المسكينة قد تعذبت كثيرا، وكانت تبكي وتقول لأهلها بأن زوجها سوف يعود، لكنهم سامحهم الله، كانوا قساة القلب وأجبروها على الزواج.
2: يا الله، وأين هي الآن؟
0: لقد ماتت. ألم أخبرك بذلك؟ ماتت بعد زواجها بسنة ونصف السنة. كان زوجها سامحه الله يضربها ويمنعها من زيارة ابنتها.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهل تعرف أين دفنت؟
0: لا يا بني، لا أعرف. ربما، أقول ربما دفنها زوجها خارج السويق. أسقي من القهوة يا جابر.
1: حاضر يا جابر.
0: واسقني أيضا، ما بك أيها الكسول؟
1: حاضر.
0: تحرك.
1: حسنا حسنا.
2: ألا تخبرني الآن عن الطفلة؟
0: الطفلة؟ تقصد حفيدة أيوب بن محمد؟
2: نعم، جنة. جنة.
0: جنة عاشت مع جديها، وبعد وفاة الجدة اهتم بها أيوب، وكبرت ثم تزوجت في صحار.
2: وهل تعتقد أنها ما زالت حية؟
0: لا أدري لا أدري، لكنني سمعت بأنها قد جاءت منذ سنة إلى هنا، وزارت بعض الأقارب، وشاهدها بعضهم تمشي على الشاطئ.
2: صحار مدينة كبيرة. أتعرف أين تزوجت في الصحار؟
0: في الصويحرة، نعم، سمعت أنها تزوجت في الصويحرة. القهوة يا جابر.
1: سأحضرها الآن يا جدي.
0: تحرك، لا تكن كسولا.
1: حسنا، كما تشاء.
2: شكرا لك يا أخ، ولكن هل
0: انتظر، سوف نتناول طعام الغداء سوية، ولا عذر لكم عندي.
2: شكرا جزيلا لك يا أخ. سأسألك عن أمر أخير.
0: تفضل.
2: هل تذكر شابا اسمه يعقوب؟
0: يعقوب، يعقوب،
2: نعم، كان والده متزوجا من امرأة ثانية بعد أن طلق والدته. ثم إذا كنت تذكر، رحل هذا الشاب إلى صور ليقيم مع جده.
0: يكفي يكفي، نعم أذكر، وقد حضر أكثر من مرة إلى هنا لزيارة أيوب بن محمد. لقد كان صديقا لابنه، لكني سمعت بأنه قد توفي رحمه الله.
2: شكرا يا أخ، لقد أتعبناك كثيرا. نستأذنكم بالذهاب.
0: اصبر اصبر، لقد سألتني كثيرا، وأنا أريد أن أسألك.
2: تفضل.
0: من أنت يا أخ؟ ابن من أنت؟
2: أنا إبراهيم بن أيوب بن محمد.
0: الذي غرقت سفينته في السواحل.
2: نعم
0: إبراهيم.
2: نعم هو، ولكن شاء الله أن أبقى على قيد الحياة.
0: سبحان الله، يا سبحان الله، وأين كنت يا إبراهيم كل هذه المدة؟
2: إيه يا أخ بدر، قصة طويلة سوف أرويها لك فيما بعد، أما الآن أريدك أن ترتاح.
0: مع السلامة يا بني. يا جابر.
1: نعم يا جدي.
0: أوصلهم إلى الباب.
1: حسنا، سأفعل ذلك.
2: خذ يا جابر.
1: ما هذا؟
2: هذا بعض المال لجدك.
1: لا لا، نحن بخير والحمد لله.
2: أعرف أعرف، ولكن أرجوك أن تأخذ هذا مني، لن أنسى معروفه أبداً.

0: ما بك صامت يا أبي؟
1: لا شيء يا بني، لا تحمل همي.
0: أبي أرجوك لا تجلد نفسك بالشعور بالذنب وتأني بالضمير.
1: أخ، لقد تخليت عن أسرتي يا بني، أسرتي، تخليت عنها في أحلك الظروف، وانظر ماذا حصل.
0: ولكن من حقك وأنت شاب أن تطمح إلى الأفضل وأن تبحث عن المعالي يا أبي. أنا واثق أنك فعلت هذا من أجلهم قبل أن يكون هذا من أجل نفسك، لكن القدر أراد أمرا آخر. لقد كنت سجينا لدى هؤلاء الوحوش.
1: يا ليتني قد عدت قبل سنوات.
0: أرجوك يا أبي، أنا أتألم حين أراك تتألم. ما مضى قد مضى وولى وراح، أنت رجل كبير في السن وقلبك لم يعد يحتمل كل هذه الآلام. دعنا نبحث عن أختي جنة، إنني متشوق لرؤيتها.
1: نعم،
0: سوف نبحث عنها غدا، ما رأيك؟
1: نعم.
2: عشاؤكم هذه الليلة على حسابي.
0: ما الذي يميز عشاءك عن غيره؟
2: الوليمة مأكولات بحرية من بحر عمان الكريم.
0: أسمعت يا أبي؟ هيا إذن. لا أظن أن والدي يعترض على ذلك.
3: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
4: شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
5: الأمل بين الآمل والمأمول والمتأمل.
6: عزيزي المستمع، تعال ننظر في هذه الجملة المنتشر أمثالها. نأمل أن نرى في المستقبل جهوداً كبيرة في هذا المجال. ما الأمل؟ من أين جاء؟ قد تتخيل أن الأمل هو الرجاء أو هو التمني، على ما يحدثك به بعض الكاتبين. كلا، الأمل غيرهما. وتعال معنا. الأميل مرتفع من الرمل معتزل عما حوله، حده بعض اللغويين القدماء بمساحة معينة، ورفض آخرون تحديد مساحته. وفيه قال راجز يصف راحلته بالسرعة: كالبرق يجتاز أميلا أعرفا، أي يقطع الأميل المرتفع بسرعة. وكان الراحلون في غياهب الصحراء يتخذون الأميل موضع استراحتهم من وعثاء سفرهم وعنائه، وورد في أشعارهم كقول الفرزدق: وهم على هدب الأميل تداركوا نعسا، أي تداركوا نعاسهم على طرفه. هذا المعنى هو الأساس فيما تطور إليه لفظ الأمل من معان. فلننتقل بخيالنا إلى الصحراء إلى قافلة تسير في وهج الشمس وحرارتها، تتطلع إلى ما يمكن أن تستريح في ظله من ذلك الوهج أو على سطحه إن أذن النهار بانصرام وانقضاء، فلطف الجو وطاب النسيم. هذا التطلع نحو الأميل أو التأمل، ومن التأمل جاء الأمل. التأمل يقترب من معنى التطلع والتفكر. أنت تتأمل في هذه اللوحة، أي تتطلع إليها وتفكر فيها بإمعان. وبطبيعة اللغة العربية فإن قولك تتأمل في هذه اللوحة أمعن في التطلع والتفكر من قولك تتأمل اللوحة، وذاك هو دور الحرف في هنا. لماذا أنت تتأمل اللوحة أو فيها؟ لأن لديك في وعيك أو لا وعيك أملاً في أن ترى ميزاتها أو تشخص عيوبها. تطلعك في اللوحة مثل تطلع الشاعر القديم يدعو أصحابه لإمعان النظر، عساهم يرون قافلة أحبابه الراحلين من ديارهم، كما في قول زهير: تأمل خليلي هل ترى من ضعائن تحملن بالعلياء من فوق جرثومي. يدعو صاحبه ليمد بصره بتثبت وإمعان ليرى تلك القافلة. هذا التأمل ينتج عن الأمل ويؤدي إليه في الوقت نفسه. وكان لأحد الشعراء صاحب مندفع في سلوكه بلا تفكير بالعواقب ولا يتأمل بها، ثم هدأ وتأنى وارعوى عن لجاجته فقال له: تأمل ما تقول وكنت قدما قطاميا تأمله قليل. والقطامي نسبة إلى قوم. وانظر إلى استعمال التنزيل العزيز للفظة الأمل: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. وكذلك: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فماذا ترى فيهما؟ القوم في الأولى مشغولون بالأكل والتمتع ولديهم أمل يتوقعون حدوثه سريعا معجلا لا بطيئا مؤجلا، والباقيات الصالحات في الثانية لها ثوابها السريع وخيرها الذي ينال القوم عاجلا في الدنيا وآجلا في الآخرة. والآخرة حتى لو كانت بعيدة فهي بحكم آيات القرآن قريبة جدا. ولا شك في أن القوافل في الصحراء حين تتطلع إلى الأميل فإنها تتوقع ظهوره سريعا كي تصل إليه وتنتهي معاناتها، فيلتقي هذا المعنى بدلالة الآيتين المذكورتين: التطلع والوصول السريع إلى ما يأمله المرء أو القوم. فالدلالة تنتقل من المادي إلى المعنوي. لذا فإن قولك نأمل أن نرى في المستقبل جهودا كبيرة في هذا المجال يعني ترقب حصول تلك الجهود بأسرع وقت ممكن. وفي هذه الحالة لا نرى مسوغا للقول في المستقبل، لأن المستقبل واسع وغير محدد، مما يناقض الأمل الذي يدل على سرعة حصول الأمر المأمول، وحذفها أبلغ بناء على خير الكلام ما قل ودل. وما أجمل قول الشاعر: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. وهو يقنع نفسه بالأمل ويقرب انتهاء معاناته، وكأنه ذلك المسافر الذي يروم الوصول إلى ذلك المرتفع من الرمال، يقيل في ظله هربا من لفح الشمس، أو يتمدد على سطحه حين يطيب نسيم المساء، وبذلك يتحمل قساوة الحياة وضيقها.
3: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات
4: الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
7: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
5: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر. برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
8: في العام 1800 زار مسقط الضابط البريطاني ديفيد ستون مبعوثا من حكومته ليكون ممثلا مقيما لشركة الهند الشرقية في مسقط، وترك يوميات دون فيها الكثير. وفي هذه اليوميات وصف موجز لرحلة السلطان سلطان بن أحمد إلى البحرين وبعض موانئ الخليج. ومن الرحالة الذين جاءوا إلى مسقط في بدايات القرن التاسع عشر الرحالة الإيطالي فينزو نزو، وقد كتب عن مسقط: الفواكه والخضروات متوافرة بها، ومنها التمور والبرتقال والليمون، وكذلك تتوافر لحوم الماشية والدواجن وتباع بأرخص الأسعار، على أن البحر يزودها يوميا بأطنان من الأسماك. وفي العام 1822 جاء إلى مسقط الضابط البريطاني أوين وكتب وصفا للمدينة وأهلها، وتحدث عن لقائه مع السلطان سعيد بن سلطان وأشاد بشخصيته. كما وصف الرحالة الإيطالي دوراتي بربوزا عددا كبيرا من المدن العمانية الواقعة على بحر عمان والخليج العربي التي زارها سنة 1522 للميلاد، بادئا بوصف الموانئ المليئة بمختلف أنواع السلع مثل الأقمشة القطنية والأرز والسكر والتوابل وغير ذلك من المتاجر. هذه البضائع المستوردة يتم تبادلها في الموانئ العمانية مع القادمين إليها بالبضائع المحلية كالبخور والخيول. ويعدد بربوزا المدن والموانئ التي زارها، ومن بينها قلهات وقريات ومسقط وصحار، ويقول عن مسقط: واسعة المتاجر، كثيرة الأسماك التي تملح وتجفف وتنقل إلى كثير من البلدان لبيعها. في هذه الحلقة نواصل التعرف على صورة الموانئ العمانية في عيون أولئك الرحالة الأجانب الذين حصر بعضهم أعداد السفن العمانية في موانئ مثل الصور ومسقط وأحجامها وأنواعها وجنسيات التجار، وكذلك حجم التجارة والبضائع، وقارن وصفهم بمشاهداتهم التي كانت قد سبقت الموانئ العمانية في موانئ شبه الجزيرة العربية والموانئ الهندية والأوروبية. ويواصل الأستاذ سالم بن حمد النبهاني الباحث في التاريخ الحديث حول هذا الموضوع، حيث قال:
9: مستمعين الكرام، نواصل معكم الحديث عن الموانئ العمانية وأهم الرحالة الذين زاروا المنطقة وعمان في الفترة التي كانت من القرن السابع عشر والثامن عشر الميلاديين. ومن بين الذين زاروا عمان واتجهوا إلى مدينة صور القسيس زويمر، الذي رحل إلى سواحل مدينة صور وشاهد ميناؤها وقدم له وصفا اعتبرناه مناسبا لحالة لميناء ثور، وذكر بأن ميناء ثور هو عبارة عن سهل واقع في نجد مكشوف في خليج صغير، أي أن الأوصاف التي جاء بها من قبله متطابقة مع وصف زويمر. اعتبر الأديب الأمريكي باير تايلور من خلال قراءاته على الرحالة الذين زاروا عمان وتحدثوا عن ثور بشكل خاص، ذكر بأنها هي عبارة عن قرية صغيرة ومتواضعة فيها مرفأ جيد، كانت الجبال الداخلية تتاخم البحر، ونحن نعلم بأن موقع مدينة ثور هو مطلة من جانبها على البحر والجانب الآخر يقابله الجبال. إذا أتينا إلى التقارير التي ذكرت أو تحدثت عن المدن أو السواحل العمانية أو الموانئ بشكل خاص، نجد بأن روبرتسون ذكر في عام 1877 عن ميناء ثور بأنها الميناء الوحيد على ساحل عمان إلى الجنوب من مصر، وأن ثور كانت حلقة وصل بين المناطق الداخلية والشرقية بالبحر. فهنا فصل القبائل التي تتاجر مع ثور، وهناك قبائل أخرى تتاجر مع مطرح مباشرة نتيجة القرب والبعد عن المنطقة. فقبائل الحرف الحكريين من المناطق الداخلية في بدية وفي إبرة كانت تجارتهم تتجه إلى ميناء ثور، أما قبيلة الحبوس التي تأتي في منطقة نعتبرها داخلية أكثر فهي تتاجر مع ميناء مسقط، وهذا التقسيم شاهده روبرتسون وذكره عن طريق ما تحدث عنه عندما زار المدينة. تحدثت مابل بنت عن المناطق الجنوبية من عمان، إذا ننتقل الآن بالحديث إلى ميناء ظفار أو الموانئ الجنوبية من عمان، والحديث عن المناطق التاريخية في منطقة الحافة أو سم هرم أو آثار البريد، فكان تجوالهم في المنطقة في نهاية عام 1894، ومن خلال الزيارة تم التعرف على طبيعة المنطقة من رأس ريسوت إلى مرباط إلى مدينة مسقط أو مدينة ظفار بالتحديد. وعند البحث في هذه الآثار والنظر إلى الآثار التي كانت عليها هذه الموانئ، ممكن أن يشاهدوا أو يصفوا بشكل تفصيلي كيف كانت الموانئ العمانية، ويستطيعوا من خلالها رصد الأحداث التي تمت، وكذلك الحديث عن مدى المكانة التاريخية لهذه الموانئ والحركة التجارية وخاصة تجارة اللبان. فيذكروا عن ميناء طاقة على سبيل المثال أنها مرفأ واسع جدا وجميع وعميق ويمتد إلى مسافة كبيرة إلى الداخل، وهذا هو الوصف لميناء طاقة. بالنسبة لميناء سدح في جنوب عمان كذلك، يذكر ويندل فيليبس أن مدينة سرح بها ميناء صغير وتحده الجبال ذات حجر الجرانيت، بأن غالبية الموانئ العمانية هي من وجهة نظر هؤلاء الرحالة إن مناسبة للرسو، وغالبا ما تأتي ما بعد هذا الميناء مجموعة من الجبال، وهي تقريبا حاجز طبيعي يكون عامل مناسب لهذه الميناء. طبعا إذا اتجهنا إلى موانئ منطقة الباطنة أو محافظة الباطنة، نجد بأن الرحالة كذلك وصلوا هذه الموانئ وتحدثوا عنها بشكل تفصيلي، لأنهم كانت لهم زيارة لهذه الموانئ واتجهوا إلى الحديث عن ما شاهدوه، وكذلك رصدت أقلامهم بعض المشاهدات التي قد احنا نعتد منها في جوانب تاريخية من عمان، والحديث عن الميناء فقط دون الحديث عن أحوال المجتمع أو ما يرتبط به من التجارة. فيذكر ويستد مثلا وصفا لميناء بركة بأن ما بركة ميناء مكشوف أمام هبوب الرياح ولا يوفر حماية لازمة للمراكب البحرية من التيارات الهوائية السائلة، لأن ميناء مسقط يختلف كثيرا عن ميناء بركة من هذه النقطة الجغرافية، باعتبار بأن ميناء مسقط أكثر حماية طبيعيا من ميناء بركة. إذا اتجهنا إلى الشمال قليلا، نجد بأن مدينة شناص هي تأتي في المدينة المرتبة الأولى من جهة شمال عمان وموانئ عمان الشمالية بعد صحار، فنجد بأن المايل يصف هذه المدينة ويصف الميناء ويصف عمق الميناء والسفن التي ترسو عليه. فيذكر بأن ميناء شناص مخصص للصيد وكذلك التجارة المحلية بين مدن الباطنة، أي أن ميناء شناص تميز التجارة البينية بين الموانئ أو السواحل المرافق العمانية شمالا إلى سندم جنوبا إلى مناطق الباطنة وصولا إلى بركة. هذا وصف مايلز لميناء شناص باتجاها إلى ميناء صحار، وهذا له الشهرة التاريخية السنة كما تعلمون، ما وصفه الرحالة العرب وذكروا مكانة ميناء صحار سابقا، وذكروا العديد من السلع التي كانت في هذا الميناء التي تنقل عبر المواني العمانية أو حتى خارج عمان في الخليج العربي أو سواحل فارس أو المحيط الهندي. وذكر كذلك مكانة صحار التاريخية. فغالبا ما رجع هؤلاء الرحالة الأجانب إلى ما ذكر عن ميناء صحار، وذكروا شهرته التاريخية منذ القرن العاشر الميلادي. كذلك ذكروا من جانب تاريخي ميناء قلهات، استنادا إلى ما ذكر إليه أو ما ترجم إليهم أو ترجم إليهم من قبل الرحالة العرب، وذكروا ما كان عليه ميناء قلهات، وكذلك ميناء صحار الذي كان له الدور العسكري، وكذلك الحضاري منذ القرون الأولى الإسلامية أو حتى القرون الميلادية. وكان حلقة الوصل ميناء صحار أقصد ما بين مواني مسقط وميناء بركة أو مواني الباطنة بشكل عام. كذلك هناك ميناء في المصنعة وهو مرفأ لقبيلة آل سعد، تمثل هذه المنطقة جانب من حلقة الوصل ما بين جنوب الباطنة الداخلي مع ساحل الباطنة وامتداد منطقة المصنعة بهذه المنطقة وهي جنوب المصنع الرستاق وبلدان أخرى مثل النخل وغيرها، وخاصة في تصدير التمور. إذا أتينا للحديث عن السفن العمانية التي جاءت على ألسن هؤلاء الرحالة، فنجد منها العديد من حيث الأحجام ومن حيث الأنواع، وكذلك طرق التجارة التي كانت تسلكها أو طرق الحج حتى، أو مسألة التنقل ما بين مدينة ومدينة أخرى الساحلية. فنجد بأن هناك أنواع صنفها هؤلاء الرحالة، بينهم ما ذكر هناك الكثير من السفن العمانية التي تصنع في عمان، وصنفها إلى نوعين، النوع الأول في البدن وغيرها من السفن التي كانت مخصصة للتجارة مع الموانئ الكبيرة. طبيعي كانت السفن الصغيرة تستخدم للتجارة الداخلية بين الموانئ العمانية، أما السفن الكبيرة فكانت للبحار البعيد إلى سواحل شرق أفريقيا مثلا أو المحيط الهندي أو حتى الخليج العربي. وذكر الدكتور بالخوريسون العديد من أنواع السفن الشراعية الكبيرة التي ترسو على ميناء مسقط، والتي كان يشاهدها شرفة المستشفى الذي يعمل فيه، وهذا كان في القرن العشرين من التاريخ الميلادي. ذكر بأن هناك حوالي 140 سفينة ذات حمولات متتراوح ما بين 400 إلى 700 طن، بالإضافة للعديد من السفن المتوسطة والمراكب الصغيرة في ميناء مسقط. فلو استدللنا إلى هذا الرقم الكبير من أنواع السفن أو أعدادها، نجد بأن هناك تجارة نفخر بها، أو كانت حركة تجارية كانت في الموانئ العمانية، لأن مسقط كانت محطة انتقال وعبور لبعض لبعض الوجهات سواء إلى شرق عمان جنوب عمان أو إلى شمال، علاوة على العديد من السفن التي كانت ترسو على ميناء مطرح القريب من ميناء مسقط، والعديد من المراكب الشراعية التي كانت تستخدم آنذاك للصيد. إذا تحدثنا إلى العديد من السلع، هذا ذكرنا جغرافية المناطق ووصف الأجانب لهذه الموانئ، وتحدثنا إلى أنواع السفن وأحجامها، وتحدثوا إلى وجهات هذه السفن سواء كانت في التجارة الداخلية بين عمان أو حتى في التجارة البعيدة عن السواحل العمانية مثلا إلى سواحل شرق أفريقيا أو حتى الخليج العربي والمحيط الهندي، سنجد أن هنا أفرد هؤلاء الرحالة في مشاهداتهم إلى أهم السلع التي كانت تستورد وتصدر من الموانئ العمانية. سنجد أن بعض السلع التي تصدر من أصور كانت التمر والسمك والملح، وهذا التخصصية هي وهذه البضائع هي ما يحتاجها المجتمع آنذاك. كذلك كانت تصدر نوع من الصبا الحمراء إلى أسواق الهند، كذلك كانت تصدر أنواع من الأسماك المجسرة للطعام لبعض لبعض الناس الذين هم موجودين خارج عمان، وهذه الصبا الحمراء كانت تهتم بها أكثر شيء هي أسواق الهند. إذا أتينا إلى أن هناك نوع من التجارة السلاح مزدهرة إلى منذ القرن التاسع عشر في عمان، وميناء مسقط أصبح الميناء الرئيسي لهذه التجارة، أصبح مركز لإعادة تصدير السلاح والذخيرة إلى بلاد فارس وأفغانستان. هذه الإشارة نجد منها الرحالة ويلسون في الحديث عن أهم السلع التي كانت يتاجر بها من الموالي العمانية. نجد هناك نوع من التخصصية لموالي الظفار وهي تصدير اللبان. فهناك حديث أوردته الرحالة البريطانية فريا ستارك أن كميات كبيرة من اللبان كانت تصدر من الظفار وتبلغ تلك الكمية 1200 طن سنويا، وكانت مربات تصدر ما يقرب من 150 إلى 200 طن سنويا. فهذه إشارة كبيرة إلى حجم التجارة التي كانت في اللبان في عمان قديما. كذلك نجد أن هناك تخصصية أخرى كانت بها عمان وهي تجارة ترانزيت التي كانت تمثلها الموانئ العمانية. فمثلا كان اللؤلؤ يفد إلى ميناء مسقط في قوارب صغيرة من الخليج العربي، ومن ثم يعاد شحنه إلى بومباي عبر مراكب كبيرة، وكانت تصل هذه الترود مختومة إلى مسقط ولا يباع منها في مسقط إلا القليل. فنجد أن مسقط كانت فقط منطقة عبور لهذه السلعة، بالإضافة إلى أنواع كثيرة من السلع والبضائع التي ترد إلى ميناء مسقط، علاوة على اللؤلؤ الذي يأتى به من موانئ الخليج العربي وخاصة البحرين. فنجد القمح والقماش كان يفد إلى ميناء مسقط، وهذه السلع كانت التي تكدس أو كانت تخزن في مسقط تفوق كل السلع التي كانت تفد إلى موانئ الخليج العربي، لأن ميناء مسقط كان يلعب دور مخصص إلى مسألة تجارة الترانزيت أو منطقة العبور من وإلى المحيط الهندي. كذلك يعاد تصدير علاوة على اللبان البن كان كذلك مرحلة انتقال ما بين موانئ الخليج العربي وموانئ شرق أفريقيا وموانئ المحيط الهندي، موانئ الهند أقصد. فالبن كان ينقل عبر موانئ اليمن إلى مسقط، وقد اشتهر ميناء مسقط بتجارة التمور كذلك والتبغ الفارسي والسجادة التي كان يجلب من بلاد فارس. أي أن هناك تعددية من حيث السلع التي كانت تتاجر بها من وإلى مسقط أو الموانئ العمانية، سواء كانت التمور أو البن أو اللؤلؤ أو حتى السلاح ومتطلبات المجتمع العماني آنذاك. كذلك هناك خط تجاري كان يصل عمان بسواحل شرق أفريقيا أو زنجبار وموزمبيق. فكانت هذه السفن التي تأتي من أفريقيا تنقل العاج والتبر والعنبر الذي كان يصدر إلى عمان وبلاد فارس. أي أن هناك جانب من السلع التي كان يحتاجها المجتمع العماني والخليجي تفد إلى موانئ عمان ثم يعاد تصديرها إلى موانئ أخرى، مثل تجارة العاج والتبر والعنبر والسلع التي تأتي من شمال أفريقيا أو من شرق أفريقيا عفوا. تجد بأن زومر كذلك ذكر نوع من الصادرات من ميناء مسقط ومطرح خلال السنوات التي كانت في فترة وجودي في المنطقة وتتجه إلى أمريكا، مثل التمور وكذلك الأسماك وكذلك الملح والمنتجات الجلدية والنحاسية والحلي والبخور والعطور. كانت هذه كلها يؤتى بها أو تصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أما الواردات التي تصلنا إلى عمان عبر الموانئ العمانية وتكون واردات لنا تتمثل في الأرز والقهوة والأقمشة والحرير والأسلحة والأدوات الحديدية وكذلك الخشبية. من خلال ما وجدت من وجهات نظر هؤلاء الرحالة استطيع أن يوجز بعض وجهات نظرهم بشكل عام من خلال الآتي: أن شهرة الموانئ العمانية خلال القرن 19 متصل بالقرون السابقة، وهذا ما وجدناه عن طريق ما كتبه الرحالة العرب واستند إليه الرحالة الأجانب على ترجمته، واستجمال لما كانت عليه الموانئ العمانية من حيث المكانة التاريخية والحضارية. وشهدت الموانئ العمانية نوع من التحول المحلي والأقليمي طبعا عبر الزمن في القرن 17 أو 18 أو 19 أو حتى 20. فمحليا نجد أن خلال عصور الظهور بعض الموانئ العمانية وزيادة نشاط وتطور موانئ أخرى حسب العصور. أما خارجيا فنرى ظهور موانئ في الخليج العربي نافست مكانة الموانئ العمانية. طبعا اعتبر الرحالة الأجانب ميناء مسقط هو أشهر موانئ الخليج العربي في القرن 19، وبالمقارنة محليا بالموانئ العمانية فهو أكثر موانئ عمان شهرة بسبب اهميته الجغرافية ومكانته طبعا الحضارية كونه عاصمة للبلد. وجدنا كذلك بأن الموانئ العمانية لعبت دور كبير في حركة التجارة المحلية والدولية، حيث ساهمت في نقل البضائع والسلع بين مناطق عمان الساحلية والداخلية، وقد كانت حلقة وصل بين الموانئ العالمية في الخليج العربي وبلاد فارس شرق أفريقيا. هذا ما وجدناه من الكتابات التي أوردها الرحالة الأجانب. وجدنا بأن الموانئ العمانية لها مكانة حضارية على سواحل شرق أفريقيا أو حتى المحيط الهندي والخليج العربي. بالإضافة إلى ذلك نجد بأن من خلال ما ذكره هؤلاء الرحالة وصلت الموانئ العمانية دورها في مجال صناعة السفن وخاصة مدينة صور. ونجد أن الرحالة الأجانب استطاعوا أن يحصلوا أنواعا كثيرة من أنواع من أحجام المراكب والسفن التي ذكروا أنواعها وذكروا أحجامها عندما زاروا المنطقة. في الحقيقة جانب تاريخي نجد أن الرحالة الأجانب رسموا لنا صورة للموانئ العمانية وذكروا تاريخا عن المدن وكذلك أنواع الجنسيات من التجار وكذلك حجم التجارة وأنواع البضائع وأحجام السفن عند زيارتهم للسواحل العمانية، واستطاعوا أن يقارنوها بمشاهداتهم التي كانت قد تكون سبقت زيارتهم للموانئ العمانية مثل موانئ عدن وموانئ الخليج العربي أو حتى الموانئ الأوروبية أو حتى في سواحل أفريقيا أو سواحل المحيط الهندي، وخاصة الموانئ الهندية التي كانت لها ارتباط كبير مع الموانئ العمانية.
5: العمانيون والبحر.

0: كما ذكرنا في الحلقة الماضية، فإن جيمس ريموند ويلستيد يعد من أبرز الرحالة الأوروبيين الذين جعلوا من عمان هدفاً لرحلاتهم. لقد أتى ويلستيد إلى عمان في عهد السيد سعيد بن سلطان الذي هيأ له كل ما يحتاجه في رحلاته، فأهدى إليه مثلاً فرساً أصيلاً، ومنحه كلاب صيد وسيفاً مرصعاً بالذهب وجمالاً ومرشدين ورسائل إلى شيوخ القبائل في أرجاء عمان يأمرهم فيها باستقباله وإكرامه. ولذلك فقد امتدح ويلستيد في أول زيارة له لمسقط السيد سعيد على سخائه وتسامحه ودماثة خلقه قائلاً: لم أر قط حاكماً كان أقرب منه إلى النموذج الخير للأمير الشرقي، إذ كان دائماً يبدي من العناية أدفأها ومن الكرم أوفره. إن أهم ما تتسم به حكومة هذا الأمير هو بعدها عن ضروب القمع والعقاب العشوائي، وسعة صدرها لكل المعتقدات وتسامحها معها، وإبداؤها الكرم واللطف الكبير لتجار أي بلد يفدون إلى مسقط ويقيمون بها.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان، محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات. إذاعة سلطنة عمان.
3: عبد الحسين عبد الرضا، حياة الفهد، في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير.

0: أحلام الزرازير، كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي، ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل، المخرج المساعد سعود المسفر، الكاتب عبد الحسين عبد الرضا، والمخرج فيصل المسفر.
1: قول أستاذ برازي أوامرك.
2: ما يامر عليك عدو يا حضرة المدير. سلمك الله بالصف أكثر الطلبة عندهم كتب مدرسية قديمة لا وبعضهم مشققة، والمعروف أن الوزارة توزع كتب جديدة كل سنة على المدارس. ليش هالسنة تأخرتوا؟
1: هو فعلا الوزارة تأخرت، بس كان السبب حريق في مخازن التربية، احرقت أكثر من 3/4 الموجودات اللي في المخازن، منها الكتب الدراسية.
2: وشنو سبب الحريق في المخازن؟
1: شورت كهرباء. تدري المخازن قديمة وتمديداتها ذايبة، ما تتحمل الكهرباء القوية.
2: حتى العام هم احترقت المخازن عندكم؟
1: لا لا لا، العام من الأمطار الغزيرة هي اللي غرقت المخازن.
2: وأول العام؟
1: أول العام سلمك الله هز أرضية ضربت المخازن بقوة 6 درجات ودمرت المخازن.
2: بس هالهزة هذه ما حسينا فيها؟
1: سبحان الله سبحان الله، تركزت الهزة بس على مخازن تربية. قدرنا كذي يا عم برازي، شو نسوي؟
2: طيب طيب يبا، واللي بيتبرع لكم بالكتب على حسابه عندكم مانع؟
1: لا لا لا يا برازي، احنا دولة غنية والعادة احنا اللي نتبرع للدول اللي تحوشهم كوارث، ما تقبل الوزارة أي تبرع من أي جهة.
2: زين والحل؟ يظلون الطلاب بدون كتب؟
1: لا لا، الوزارة طلبت من خارج الوطن طباعة الكتب بأسرع وقت، محتمل أنها بالطريق الحين.
2: إي بس طباعتها بالخارج تكلفكم وايد.
1: تصدق عاد؟ تكلف ضعف السعر اللي تطبعهم هني، لكن الحكومة تتحمل العبء كله، هذا على حسابها، حرصا على دراسة شبابنا، حرصا على الوطن والمواطن. هذا واجبنا يا أستاذ برازي. على كل حال احنا نشكرك على حسك الوطني وكثر الله من أمثالك.
2: على العموم أنا حاضر للمشاركة في أي موقع في خدمة الديرة.
1: شكرا شكرا يا برازي وحياك الله.
3: ايش رايك بفكرتي يبا؟
4: يا خير، تبي شيء؟
3: يبا صار ساعة كلمك ما ترد علي.
4: سلامتك، شغلة كذي شغلة تخصني بالمدرسة قاعد افكر فيها.
3: يبا مسورة فيها شيء؟
4: ما فيها شيء، اصحى مني ومنك.
3: يا عيل الشغلة لها علاقة بمستورة.
4: يا كرهك لقمت تميلغ، مالت عليك وعلى مستورة. قوم روح دارك يلا قوم.
3: طحي لحب ويطلعون حراتهم فينا.
4: يا الغهر أخ، الحين أنا اللي أحل مشاكل العالم ودرس أجيال، ماني قادر على مستورة؟ هالكمخة هذه ماني قادر عليها؟ لاني قادر أتركها ولا أنا قادر أتحمل تصرفاتها. هذه والله البلوة.

0: الطبيب إيش قال؟
1: ما أدري إيش أقول لك. يقول الولد أعصابه تعبانة، يحتاج علاج طويل. يقول الولد مرعوب، مصدوم، ما أدري إيش فيه.
0: مرعوب منك؟ أنت اللي ثقلت عليه، انهار الولد، وهذا ولدنا الوحيد. الله يسامحك يا أبو فيصل، الله يسامحك.
1: أنا متأثر أكثر منك يا أم فيصل، ما أبي أحول لمستشفى الأمراض النفسية، قلبي ما يطاوعني.
0: عيل نخلي الولد يروح من إيدينا.
1: شش، كسري حسش، لا تسمع شفاء. أنا ما أبي عالجه هني، أسافر يا برا، ألف في الدنيا كلها، ما أرجع له صاحي وما في شيء.
0: علاج برا يطول.
1: خلي يطول يا معودة، المهم ما يروح من إيدي، هذا ولدي الوحيد، أنا مستعد لو أصرف عليه حلالي كله.
2: مشكورة يا سلوى على هالعصير الطيب اللي يهدي الأعصاب.
3: بالعافية حبيبتي، والحين شو المطلوب مني علشان أسوي لك إياه؟
2: حبيبتي أنا مالي غيرك، وما حد يستحملني غيرك. أبيك تراضيني مع عيوب، صار لمدة ما يحاجيني.
3: أنا أصالحك معاه؟ أنا ما بيني وبينه أي اتصال، ما أعرفه مثل ما تعرفينه أنت.
2: أنا قالت له عن كل سوالفك، ودوم يمدح فيك ويقول لي أحسن صديق عندك سلوى، مرة راكدة وفاهمة وذربة.
3: إيه وبعد؟
2: وجميلة وقعدتها حلوة.
3: جذابة، ما قلتي لي. يعني أنا ما شفتها إلا مرة عند القصاب، ومرة معات من بعيد.
2: إيهم تقولين عنه يهبل.
3: إيوانا صادقة، راكد ومرتب. أنا ما أدري إيش شاف فيك. لا وخاطبك بعد، يعني ممكن بأي لحظة يتزوجك، إيش تبين بعد؟
2: واللي يسلم السلوى، لا تزيدي مواجهي أكثر من كذي. ساعدي خيتك، حاولي تجمعين الراسين بالحلال. واللي يسلمك واللي يسلمك واللي يسلمك.
3: بس عاد خلي أشوف شلون أقدر أتصل فيه. وخزياش بقول له.
2: أنا أدق عليه وأقول له سلوى عندها مشروع تبي تعرضه عليك وتبي رأيك.
3: إيش مشروعه؟ لا توهقيني ويا الريال.
2: هو من النوع اللي يحب يساعد الناس. ما عليش، أنا خليه يتصل فيك.
3: تقولين زعلان وما يحاكيك، شلون بتتصلين فيه؟
2: أنا عارف شلون أكلمه. قولي لي صار، قولي صار.
3: والله ما أدري إيش أقول لك. حاضر، علشان خاطرك بس يا مستورة.
2: وعسى عيني ما تبكيك يا سلوى ويخليك لي ذخر. قولي آمين. إن شاء الله يش نصيبك يا رب يا رب يا رب، اللي يرضيك ويفرح قلبك، ريال يترس عينك ويحبك ويقدرك، وتعيشين معاه بسبات ونبات.
3: أنتي تزوجي أول وفكينا من لغوتك وما عليك مني أنا.
2: وي إذا عش النصيب يربط لسانك مثلي.
3: الله يكتب اللي فيه الخير للجميع.

0: لا لا لا لا لا، مو انا اللي ينقص علي عواشه، تقولي لي كلام من قدامي من وراي تقلبين علي. الحين انا لا من محلكم ولا المحل اللي بغيتي تشترينه لي. ايش فيك؟ شو اللي غير رايك؟
1: يا ام وليد سمعيني، انا كلمت اخوي خالد قلت له ابي مبلغ 50,000 من سهمي، قام يحقق معاي. ايش حقه وليش وايش تبين تسوين فيهم ولا وش حق وش صار قال لي ما اصرف لك هالمبلغ من سهمك الا تقولي لي ايش حقه وين بيروح.
0: كان قلتي له حلالي وكيفي.
1: ما اقدر اقول حق اخوي كذي، ما اقدر، انا معطيته وكاله عامه عني.
0: والله يا عواشه الظاهر اخوك هذا بيقعدك على بساط الفقر وياخذ حلالك كله.
1: لا لا يا ام وليد، اخي عمره ما قثني بشيء ما يسويها.
0: شوفي عاد، اذا تبيني اشوف لك محامي يلغي الوكاله مالتك اللي عند اخوك، ترى عندي ومستعده. لا وانا اللي بعطيه له تعب بعد، المهم اني حافظ على حلالك.
1: لا لا لا يا ام وليد لا، انا ما ابي اخوي يزعل علي، ترى اخوي هذا مالي غيره بالدنيا حتى لو ياخذ كل حلالي.
0: انزين دام كذي الحكي، عيل تحملي اللي بيك مني، انا باكر رايحه عند حبيب القلب ايوب واقول له عن سوالفك كلها.
1: وانا ايش عندي بالله من سوالف؟ الله يهداك يا ام وليد.
0: نسيتي يوم اقول لك عن سلامون ام الطب وقلتي لي كان زين تشوفينها لي.
1: اي بس ما شفتها، لا شفتها ولا سوت لي شيء من اللي تقولين عنه. ايش بتروحين تقولين حق ايوب؟ انت حاولتي تقنعيني بهالشيء وانا رفضت.
0: عاد انا بقعد بمزاجي بكيفي احط في 60 عيب وعيب، انك رحتي وعطيتيها فلوس وسويتي لطبوب وسعور ورشيتي بيته وهدومه.
1: وي وي متى صار كل هذا يا اللي ما تخافين من الله؟
0: انا بفتح الموضوع وشوف اللي بيك مني. ما تستحين على وجهك توعدين الولد على الدكان وتكشتين فيه؟ صجلي لك حياه.

0: الو، هلا وفاء، شلونك؟
1: ما رديت علي، ايش رايك؟
0: والله يا وفاء، انا راجعت نفسي بموضوعك وشفت صعوبة في اتخاذ قراري.
1: ليش؟ انت الظاهر ما تحبني.
0: انا احبك بس ما تجرأ اخطبك من اهلك لاني مو من مستواك. انتي بنت ناس اعلى مني مكانه وجاه، انا انسان عادي. في فرق كبير بيني وبينك اجتماعيا وماديا. يا معودة تكفين، اعفيني من هالموضوع.
1: المنة عليك إذا طلبت منك تخطبني، أنا بوقف بوجه أهلي كلهم علشانك، وأنت مو راضي؟
0: وأنا ما أرضى أنك أنت تسوين هالشي وتختلفين مع أهلك علشاني. الأهل أكثر ناس يبون راحة عيالهم، وأنا ما أبي أدش في متاهات ويا أهلك. بعدين وضعي المادي تعبان ووضعي الدراسي صفر، بأي وجه أروح أخطبك؟
1: الشرها علي اللي حبيتك وفضلتك على عيال عمي.
0: غلطانة يا وفاء، عيال عمك أولى من الغريب فيك.
1: اسمع، هذه آخر مكالمة بيني وبينك، ولا يكون تفكر تتصل فيني من اليوم ورايح. مع السلامة.
2: مبروك يا عم برازي.
3: مبروك، ألف مبروك يا عم براسي، ألف مبروك. ظهر الحق وزهق الباطل.
4: أنتم ما تقولوا لي شو تباركوا لي عليه؟
2: ما دريت، يبا طلع الحكم على العصابة اللي عندك.
4: ها، ومن قال لكم الحجي؟
3: الجرايد اليوم ناشرين الأحكام يا عم. الحمد لله الحمد لله، اتضح كل شيء وسلمت على حلالك يا عم براسي.
4: الحمد لله، الحين ارتحت وبرد قلبي عقب ما عرفت الحقيقة. تكفى يا نايف، اقرأ الحكم اللي عليهم.
3: اي حاضر. حكمت المحكمة على كل من المستشار أيمن زيبق وجاسم البلاد وعبد الصمد خيري نعمان راضي بالسجن 10 سنوات مع الأعمال الشاقة.
4: حلو.
3: وذلك بالقضية المرفوعة ضدهم من رجل الأعمال المعروف عبد الوهاب برازي، وتم تحويلهم إلى السجن المركزي ابتداء من اليوم.
2: مبروك يا عم برازي، تستاهل كل خير. الصج يبقى والتصنف جهالة.
3: أي والله ونصاج ونصاج. خلي يكونون عبرة لغيرهم من النصابين.
4: عهد، أنا بقول لكم شيء وما بيكم تقولوا لي لا. بهالمناسبة السعيدة الكل واحد منكم سيارة جديدة، وأرجو قبولها من عمكم برازي.
3: ما قصرت،
2: مشكور،
3: ما قصرت يا برازي، مشكور.

0: مع عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل. التوزيع الموسيقي محمد لبعيجان. المخرج المساعد سعود المسفر. أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا والمخرج فيصل المسفر. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في الثامنة مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفاً بشعرائها

موشحات. موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ طائفة من موشحات ظافر الحداد، وهو كما جاء عنه في الموسوعة الحرة أبو المنصور ظافر ابن القاسم بن منصور بن عبد الله ابن خلف بن عبد الغني الجذامي الإسكندري، توفي سنة 29 و500 هجرية، ولقب بالحداد لامتهانه الحدادة، وهو شاعر من الإسكندرية، عاش في القرن السادس الهجري، وقد ولد على الأرجح في مدينة الإسكندرية في مصر، وإليها ينسب، في أسرة عربية ترجع أصولها إلى قبيلة جذام، ولا يعرف الكثير عن تفاصيل حياته. امتهن ظافر مهنة الحدادة، ومنها اكتسب لقبه، ويبدو أنه استطاع التقرب من عدد من حكام ورجال الدولة الفاطمية، وتكسب من مديحهم. له ديوان شعر، وتتواجد مخطوطات لديوان شعره في برلين ولايبزيغ والفاتيكان والقاهرة والرباط. نشر ديوانه في عام 1972 في القاهرة بتحقيق حسين نصار. نقرأ له هذه المختارات من موشحاته. يقول ظافر الحداد الإسكندري: ثغر لاح يستأثر الأرواح، لما فاح ما الخمر ما التفاح، الجاني ذا التائه الجاني، أنساني نظرة إنساني، أفناني طير بأفناني، أحياني في بعض أحياني، لما صاح ما خلته يا صاح، إلا راح ذا نشوة من راح، قلبي مال فيه إلى الآمال، ما لي حال يا قومي لما حال، لولا الخال ما كنت إلا خال، لما غال قلبي فصبري غال، ذا المزاح عاتبته ما زاح، والإصلاح أن أترك الإصلاح، أعلالي موتي بأعلالي، أوصالي نيران أوصالي، بلبالي أولى ببلبالي، يا حالي انظر إلى حالي، ما قد ساح من مقلتي سحاح، ذو إفصاح بالسر بالإفصاح، بدر بان في مثل خوط البان، وجه زان قدا كعود زان، فالإخوان في اللوم لي خوان، والعينان لما جفا عينان، جسم راح يدميه لمس الراح، لما لاح لم أحتفل بالله، يا فتاك بالقتل من أفتاك، ما أسراك ليلا إلى أسراك، ما أحلاك سبحان من أحلاك، ما أسناك وجها وما أسناك، كالمصباح نورا بل الإصباح، كم أرتاح للقرب لو ترتاح. وقال ظافر الحداد الإسكندري أيضا: يا لاحي في سمري كالسمري، مهلا فإن صبري كالصبر، لم تغمض مذ جفاني أجفاني، وصار دمعي شاني في شاني، والحب مذ بلاني أبلاني، يا صاحي كم أسري مع أسري، اعذر فوجه عذري مع عذري، أود لك خفضا لا خفضا، ها قد رجعت أرضا أود لك خفضا لا خفضا ها قد رجعت أرضا كي ترضى ديني لعل يقضى أن يقضى هل اغتنمت أجري كم أجري واعلم بأن هجري كالهجري يا ليت من براني أبراني أو ليت من عداني أعداني من ريقه الجاني للجاني مخامر لخمري كالخمري محصن بثغري كالثغري انظر لسوء حالي يا حالي ملكتني بخالي يا خالي ها فاسمع مقالي يا قالي قد دق عليك كالشعر موشح بزهري كالزهري. كانت تلك مختارات من موشحات ظافر الحداد الإسكندري.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

0: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
1: رفعة الجادرجي.
2: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
1: معاذ الألوسي.
3: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجد في المدن الحديثة.
1: راسم بدران.
4: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي.
5: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
5: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4 مساء. محطات. إذاعة سلطنة عمان. تمثيلية الأسبوع، موضوعات وقضايا اجتماعية راهنة وقصص من حياتنا اليومية.
8: شارينا ب90 ريال، الراتب اليوم بس نازل وصرفنا منه، الله يعيننا على باقي الشهر.
9: ما معنى اني ما حصلت وظيفة اني انتظر وحاطة ايدي على خدي؟
10: احمدوا ربكم انه واحد مشهور ومعروف مثلي في السوشيال ميديا وافق يسوي لكم دعاية.
11: الحل يا ايوب انك تجيب لها عاملة من العاملات اللي يشتغلن بالساعات في البيوت.
12: احمد ربك ان المسألة جت على سرقة وبس، وما حرقت لهم البيت بكل اللي فيه وهربت.
13: يا أمي أنا إنسانة مؤثرة في المجتمع.
7: تمثيلية الأسبوع
14: على حافة الضياع.
15: ما شاء الله أشوفك راجع بدري اليوم.
16: الحمد لله، اليوم حملت رطب، ده رجال كريم الله يجزيه، ما قصر معي ولا تعبني، وفوق هذا أعطاني رطب.
15: الحمد لله، الله يبارك له في رزقه، الدنيا مليانة ناس خيرة وطيبة.
16: بس وين حامد ما شوفه؟
15: والله حامد من يوم شفته أمس في الليل وهو نايم.
16: للحين؟ ليش ما دقيتي عليه؟ حامد افتح الباب يا حامد، تسمعني حامد؟
15: ليكن صلوا شيء حسن، أرجوك اكسر الباب، ما مطمنة.
16: ذكر الله يا آمنة، ذكر الله. بشوف الدريشة إذا مفتوحة بخلي سالم يدخل ويشوفه. روح يا سالم.
17: يلا يلا تمام بروح. حامد مرضى يقوم وحاكمني.
16: حامد قوم يا ولدي، فيك شي؟
15: ايش تريدوا؟ خلوني وخر.
16: يا ولدي يا ولدي خفنا عليك، انت بخير؟
15: ما فيني شيء، ما تفهم، لا احد يمسني، وخر.
18: حامد حامد ايش فيك؟ ايش هالصراخ؟
15: كم مره انا اقول لكم ان ما فيني اي شيء؟ ما حد يقدر يرتاح في هذا البيت؟ ما تحترمون حد؟
16: احترم نفسك اول شيء يا حامد. انت رجعت لسوالف التعاطي؟
18: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله على من كان السبب.
15: بس قلت لكم انا ما حد له دخل فيني، اللي يسويه أنا حر فيه. أنت حتى ما تسأل عني ولا تعطيني فلوس، واليوم جاي تنازعني. خلاص ما لكم دخل فيني. الحين عرفت اني ولدكم. هذا الشيء كله منكم انتو.
16: اسكت انت، ما تتعلم ولا تسمع الكلام. ما تخاف الله في نفسك وفينا؟ الله لا بارك.
18: لا لا لا يا حسن، استهدي بالله، لا تضربه، لا تزيد المشكلة. اطلع اطلع.
16: لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش هذه المصيبة؟ إيش أسوي يا أخوي بهذا الولد؟ مطفر ابنه وما يسمع الكلام. أسبوع زين وأسبوعين مغيب، ماشي فايدة. حتى وهو يوم كان مكسور ما صبر. والله أني خائف عليه وما أعرف وين أوديه.
15: فاهم عليك، لكن العصبية والتعنيف بيزيد المشكلة. تعرف يمكن الولد عنده فراغ ويحتاج تشغله، لين الله يرزقه بدوام بدل ما يجلس مع هذا الشلة الضايعة.
16: أي دوام؟ الدوام ما يريد واحد مثله. وكم مرة قلت له يروح معي يساعدني يوم أحمل شيء، لكنه ما يجلس، ما يتحمل، ولو جلس ما يساوي شيء.
15: أنت لا تفقد الأمل في الولد، بعد ما يصير تغسل إيدك منه. أنت قرب وقول له أنا بعطيك فلوس على شغلك، يمكن يتشجع.
16: لا لا لا لا لا، أخاف يلعب بالفلوس ويشتري هذا الوسخ اللي ما أعرف من وين يجيبه.
15: أنت خلينا نقرب وبنشوف إيش بيصير معانا.
16: طيب طيب، كلمه وعسى يسمع كلامك.
18: الحمد لله أنه اقتنع بكلام عمو سلطان.
16: والله إيش أقول لك يا آمنة، ما ينوثق فيه حامد، ما ينوثق فيه، لكن بنشوف إيش بيسوي.
18: عسى الله يهديه ويثبته، لكن يا حسن كون صبور معه.
16: الله يعين الله يعين. بشل دلة القهوة اليوم، بنروح صوب المزارع، يمكن نطول.
18: في حفظ الرحمن.

0: حامد تعال رفع الحلف مع العامل.
1: ترى ساعدته خلاص، خليه هذا شغله، خليه يسوي وحده.
0: لا مو شغله وحده، الرجال ما يقدر، العلف ثقيل. خلا نخلص.
1: هذا الغلط مني أنا يوم وافقت مع عمي سلطان.
0: حامد تحرك.
1: خلاص زين هلكتنا. متى بنخلص؟ أنا أريد نصيبي من الفلوس.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يصبرني بس.

0: ها بشا، عسى الأمور طيبة.
1: أنا خلاص ما عندي طاقة الحامد يا آمنة، وسط الشغل يحاكم وكان شوي وبيضرب العامل، ومن وصلنا العلف مزرعة الرجال وهو طايح فيني يريد الفلوس.
0: وعطيته؟
1: على الحالة اللي كان فيها ما أعطيته.
0: الله يهديك يا حسن، شفته داخل معصب، الحين ما بيرضى يروح مرة ثانية معاك.
1: خليه يعصب، فلوس ما بعطيه لين يرجع له عقله. ايش دراني انه بيسمع كلام سلطان وما بيروح يتعاطي؟ ولا تعطينه من عندش فلوس، تسوي نفس السالفة الأولانية. خلي الرحمة في صوب الحين، أول كان يهدد يضربك يوم ما أعطيتيه، هذه المرة ما بيهدد وبس.
0: انزين ايش نسوي له؟ لازم نشوف حد مختص.
1: والمختص كم بيطلب؟ ترى أنا عايشين على راتب التقاعد، وهذا البيك أب أحمل عليه كل يوم.
0: طيب بعدك شوف عمو سلطان، هو قريب منه.
1: إن شاء الله بكرة.

0: آمنة وينكم؟ سالم إيش صار؟ كل شيء مكسر ومرمي على الأرض.
1: هذا حامد ما أعرف إيش صار له. سمعته أمي كانوا بيتحاكمون، بقيت أسحبه من عندها، ما قدرت وقام يضربني وطلع.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. وأخواتك وين؟ بخير؟
2: بخير بخير، لا تخاف يا حسن، في غرفتها.
0: إيش صار عليه؟ إيش صار عليه هذا الولد؟
2: يمكن عرض إنه ما تعاطى، لقيته في الغرفة يدور الذهب يريد ياخذه.
0: وخذ شي؟
2: خذ وما قدرت عليه. هذا سالم شاف حالته يوم كلمته. حسن أرجوك روح شوفه، وين راح الله يخليك، سوي شي.
0: وين بلاقي عاد؟ المهم إذا رجع للبيت لا حد يكلمه ولا يسوي شي مرة، بمر على سلطان وندور عليه.

0: الحمد لله انكم حصلتوا.
1: ايش حصلنا؟ مبهذل بعمره ورامي عمره وسط النخيل.
2: يا حسن قول الحمد لله، يمكن لو ما حصلناه يصير له شيء. المهم الحين انه يصحى ولا تدخل معه في جدال.
1: ولا بكلمه يتم في مكانه. هذه اخرتها يرمي الذهب مقابل هذا الوسخ؟
2: معوض يا اخوي معوض، لكن ما يصير تهمله وتتركه. ما تعرف ايش ممكن يصير له بعد. انا بكلم حد من الجماعه اذا يقدر يشوف لنا طريقه نرجع بها الذهب.
0: الله يخليك يا ابو محمد، لا تبلغ الشرطه، شوف اي طريقه غيرها.
1: ايش طريقه ثانيه بالله؟ تحسب السالفه سهله؟
2: يا جماعه الخير يا جماعه الخير، هدوا واستهدوا بالله، بشوف ايش ممكن نسوي وعسى خير.
1: والله يا سلطان انك رافع توقعاتك من حامد واجد. يا اخوي هذا ولدي واعرفه زين، حتى ما بيسمع اللي تقوله.
2: انت خلينا نقرب ناخذه للمسجد معانا، يمكن يستفيد في الذكر ويتاثر، وبعدين يمكن يشوف حد من ربعه هناك يتاثر فيه ويحس فيه ويتغير.
1: زين زين، شعورك وهداية الله. روح كلمه وشوف.
2: لا، بنكلمه مع بعض عشان يتشجع اذا شافك. قوم يلا يلا خلال غرفته.
1: بسم الله.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: كيف حالك يا حامد؟ كيف الصحة؟ وينك يا رجال؟ ما شفناك من كم يوم، تونا نطريك.
3: أهلين عمي، الحمد لله أنا بخير. خلاص ما أروح معه، هو ما يريدني وما يعطيني شيء.
1: أنا قلت ما أريدك يا ولدي؟ قلت لك يوم تتحسن أمورك تعال، ولا ما بتخلي حد في حاله الله يهديك.
2: كذا السالفة يا حسن، الله يهديك، ما كذا تمشي الأمور، شوي شوي على الناس.
3: هم يعصبوني وأبوي منصوب، كله إلا خلا خلا، وبسرعة بسرعة ترى الدنيا ما بتطير. كم مرة أنا أقول له
2: صدقت يا حامد، إحنا في عقلة هذه الدنيا يحتاجنا نريح نفوسنا شوية ونتقرب من رب العباد، لأن في القرب طمأنينة وراحة.
1: أيوة، وعلشان كذا يا ولدي أنا وعمك نريدك تروح معانا نصلي في المسجد. ما بنطول إن شاء الله، ما بنطول.
3: طيب طيب يلا خلا
2: كذا الهمة تكون، يلا توكلنا.
4: حديثنا اليوم عن آفة خطيرة وسلاح فتاك يستهدف الأفراد والمجتمعات، به تضيع عقول وتهدر أموال وتتردى أخلاق. يا عباد الله، خطر كبير، دمار ساحق، سرطان قاتل بدأ يأكل جسد المجتمع، يجب إيقافه والتصدي له قبل أن يصل إلى بيت كل واحد منا. إنها المسكرات والمخدرات يا عباد الله، المخدرات التي باتت تنتشر في الناس انتشار النار في الهشيم، خطر عظيم يهدد المجتمع، باتت تأكل الشباب، تدمر الناس. إحصائيات مفزعة، حوادث مرعبة.
0: يعني لا أجلس معاهم ولا أسمع شيء؟
1: آه، ما لحقوا يقولوا شيء، ولا أعرف كيف كمل صلاته. ما شفته إلا قايم معصب وحرقنا قدام خلق الله في المسجد.
0: والله كنت متأمل أنه يتأثر شوي. وهو وينه الحين؟
1: ما أعرف وين راح، طار عننا
0: وما لحقته؟ حسن ليكون صار له شيء، حادث ولا شيء في الشارع العام؟
1: يساوي حادث أهون له من هذه الحالة اللي هو فيها. باتلاقينه وسط النخيل، ما داري بالدنيا ولا داري بحاله. أنا وحدي ماني عارف إيش أسوي بهذا الولد، ضاربني غم منه يا أمنة.
0: أنا أخاف الولد يروح منا يا حسن، مهما صار هذه ولدنا ومسؤوليتنا.
1: إيش أسوي يعني الحين؟ أنا ما قلت خليت عنه وما شال همه، بس أنا ما عندي حل.
0: طيب يا حسن، قرب ودي المستشفى، يمكن عندهم علاج له أو حل.
1: وأنت تحسبيني ما سألت؟ ردوا علي انتظر لين يفضى مكان له، وعاد ما درينا متى يفضي، وبعدين يمكن يحولوه، وترى ماشي غير يودوه المسرة. وين نوصله؟ المستشفيات الخاصة؟ من وين نجيب لها فلوس؟
0: الله يسهل الأمور إن شاء الله، وعسى يردوا عليك قريب.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام والرحمة. لو ما طلعت وكملت يومين في الغرفة عادك.
0: الله يهديك يا حسن، إيش أنت مستفيد من هذا القداء؟
3: أنا آسف، أنا كنت تعبان كثير. المهم أنا أريد فلوسي من الشغل معك، وينهن؟
1: ماشي فلوس، ولا بتشوفهم بعينك لين تثبت لي إنك رجال وصاحي وتخلي هذا الوسخ. أما اللعب اللي قالت تسويه ما بيفيدك في شيء.
0: يا ولدي اليوم جلس معانا، تعشى معانا، مشتاقين تجلس معانا، خلي الفلوس الحين.
3: ايش اجلس؟ انا تعبان قلت لكم، وحقي ما خذيته. اعطوني فلوسي وبجلس، ولا شوف اعطيني سيارتك. انت اصلا ايش تريد فيها؟
1: رديت عليك وخلاص، ما بتكلم مره ثانيه.
3: ان ما اعطيتني فلوس انا بتصرف وبتشوفوا كيف.
0: حسن، حسن لحقه لا يسوي شي بعمره.
1: ولا بيسوي شي، هو بيحاول يسرق الذهب. قومي خليه في مكان ثاني، غيري مكانه. يلا. يا سلطان يا سلطان، ما أعرف وين راح، والسيارة مش موجودة، خايف يصير له شي. ما أعرف أبلغ الشرطة ولا إيش أسوي.
2: هدي هدي بالك يا حسن، وخلينا نروح نشوف الأماكن اللي متعودين نحصلوا فيها.
1: أنا ما أعرف كيف خذ المفتاح، ولاقى في بالي إنه بيفكر يأخذ السيارة. أمس كان معصب يريد فلوس.
2: ما تلوم نفسك ما تلوم نفسك، ما حد يتوقع اللي ممكن يسويه، أهم شيء إن نحصله. يلا يلا خلينا نستعجل ونشوفه.
1: هذه آمنة. ألو، ها بشري، عسى أرجع. الحمد لله، يعني هو بخير. الحمد لله. كيف؟ لمن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. انزين زين، جايين جايين جايين على طول.
2: بشر بشر.
1: أبشر إيش؟ أرجع للبيت، لكنه باع السيارة.
2: باعها؟ معقولة؟
1: معقولة ونص. هذه آخرة الإدمان يا سلطان، ما فكر فينا وفي رزقنا، فكر في نفسه وإدمانه. خلنا نروح قبل أن يجرد عن البيت. أنا ما أعرف إيش أسوي يا سلطان، ما أعرف إيش أسوي يا سلطان.
5: يا حسن، أنت طلبت أن ما ندخل ولدك، لكن لسلامة الإجراءات لازم يكون حاضر عشان نسمع أقواله. تفضل يا حامد، استريح.
1: يا حضرة القاضي، أمرك مطاع، وأنا ما طلبت هذا الشيء إلا لأني ما أقدر أشوف ابني في هذا الموقف، وأنا السبب في وجوده هنا.
5: مقدرين الموقف يا حسن، أنت رفعت عليه دعوة بأنه سرق كمية من الذهب وسيارتك وباعهن عشان يشتري مخدرات، هل هذا الكلام صحيح؟
1: نعم يا حضرة القاضي، بعد ما استنفذت كل الحلول اللي عندي واللي أقدر عليها ومتوفرة، ومن خوفي عليه لا يسوي شيء في نفسه أو يموت بسبب المخدرات. حضرة القاضي، ما أعرف إيش أسوي علشان أنقذ ولدي.
5: أنت ليش ما بلغت عليه في أول سرقة سرقها يا حسن، وأنت تعرف إنه الفلوس اللي جابها من الذهب عشان يتعاطي مخدرة؟
1: يا حضرة القاضي، كنت أظن أنه بنقدر نغيره ونبعده عن المخدرات، ولا نلاقي له حل، سألنا وسعينا وحاولنا، ولكن شوفت عينك وكنت متأمل إنه باقي في عقل وهو العوز. يا حضرة القاضي، رأس مالي ورزقي هذيك السيارة وراحت، وما أريده بعد يروح ونفقده. بلغت عنه، يمكن تعالقوه وتلاقوا له حل.
5: لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب حامد، أنت بعت الذهب والسيارة عشان المخدرات والمن؟
3: نعم حضرة القاضي، بعتهم، بس ما أذكر لمن، لأنه ما كنت في وعي. هم ما كانوا يخلوني، هم يجيبوا لي المخدرات ويعطوني، كل ما حاولت أبعد يرجعوني.
5: يا حامد، هذه الطريق نهاية للهلاك، لكن أحمد ربك أنه عندك أهل وما خلوك توصل للنهاية وتداركوا لحظة انهيارك، وهذه نعمة وأنت ما شاعر فيها لأنك فقدت نفسك. أرجو أنك تعود لبصيرتك ورشدك قبل فوات الأوان.
3: لا، ما فقدت نفسي حضرة القاضي، ما فقدتها. هم عموني عن الواقع وخلوني أتبع الوهم بلا عقل. يا حضرة القاضي سامحني يا أبوي، سامحني، وأرجوك لا تتركني. أمي سامحيني ولا تخلوني وحدي. أنا وعدكم أنا برجع حامد ولدكم.
6: على حافة الضياع، من تأليف منى اليحيائية وإخراج معمر بن مسلم العمري.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة،
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تمر منطقة الخريف في محافظة ظفار في هذه الأيام في وسط الخريف تماما، في نجم سهيل بالذات وآخر شهر العشر أيام الأخيرة من شهر يوليو، وتستمر نجوم الخريف ما يصل إلى 13 يوم. في هذه الأيام تكون أغلب الأشجار والشجيرات قد أخضرت الموجودة في الجبل، وأيضا الجبل هو الركن الأساسي المتأثر بالسحب الجنوبية الغربية القادمة من بحر العرب. من ضمن هذه الأشجار التي تتحول إلى الألوان الزاهية الجميلة جدا والتي تعطر جبال ظفار هي أنواع مجموعة الكيموفورا أو جنس الكيموفورا. تحدثنا سابقا عن شجرة عقر سياج المزرعة، أنواع من الراتنج اللي يخرج من هذه الشجرة له استخدامات كثيرة طبية وغيرها. شجرة عقر واحدة من أهم الأشجار الموجودة في جنوب الجزيرة العربية، ارتفاعها يصل إلى 3 متر بالكثير، متر ونص متر. وأيضا هذه أشجار من مجموعة الكيموفورا تعتمد على مكان وجودها، فالأشجار الموجودة في المناطق الجافة سواء كانت عقبوت مثلا أو غيرها تتقزم أكثر، وإذا وجدت في منطقة الخريف تنمو بشكل أفقي أكثر. يعتمد الوضع على توفر المياه وعلى المغذيات التي تحتاجها هذه النباتات. تحدثنا أيضا عن شجرة عقر الجميلة جدا التي تشكل سياج حيوي مهم جدا في المزارع سابقا، حيث استخدمها الأهالي لعمل السياج حول المزارع، ممرات، إنما يريد الإنسان أن يضع سياج حيوي قادر على النمو والازدهار سنة بعد سنة، ويستخدم أيضا في استخدامات تقليدية سواء كان سياج للمنزل أو سياج للمزرعة أو سياج في المناطق الحرجة حتى لا تسقط المواشي. كانت تستخدم أشجار عقر الرائعة بغرس أغصانها مباشرة في بداية موسم الخريف في مرحلة زيون، الشهر الأول من زيون، عندما تبدأ الأرض بتشرب المياه الرذاذ والأمطار بشكل كثيف، يتم غرس هذه الأغصان التي تنمو وتتجذر وتتحول إلى سياج تقليدي طبيعي بيئي مستدام، كما هو الحال أيضا في البوكاج الفرنسي في الجنوب الفرنسي، حيث تستخدم مثل هذه الأنظمة السياج الحيوي المهمة جدا للنظم البيئية وللزراعات الحراجية، والمهمة أيضا للحفاظ على ما تبقى من النظم البيئية في المناطق التي اجتاحتها المزارع. فأحيانا المزارع قد تكون بدل الغابات، فيترك هذا السياج الذي يحافظ على جزء من الغابة القديمة وعلى بنك بذور مهم وعلى موطن للحيوانات ومختلف أنواع الحشرات والكائنات الحية التي تستفيد من هذه النقطة. أيضا بالمقابل يوفر هذا السياج حماية من الرياح، تثبيت التربة بالجذور، دعم للمزرعة ذاتها، فله إيجابيات كبيرة جدا للمزرعة وللنظم البيئية. وهذا الأمر يعني يشير إلى، يوضح إلى أي مدى استفاد الإنسان من النظم البيئية ومن هذه الأشجار، واستطاع أن يتعايش معها وأن يوفر لها الحماية والأمان الكافي من جهة، وأن يستفيد منها في حياته اليومية. وهذا هو مفهوم الاستدامة البيئية، كيف نستطيع أن نستفيد من النظم البيئية دون تخريبها، وكيف نستطيع أن نستفيد سواء كان اقتصاديا، بيئيا، ثقافيا، اجتماعيا، كيف ما كان حياتيا، كيف ما كان معدل الاستفادة من النظم البيئية، لكن يضمن أن تستمر هذه النظم للأجيال القادمة دون تخريب أو دون تأثير حقيقي. وهذا الأمر أيضا اعتمد عليه الإنسان في جنوب الجزيرة العربية منذ فجر التاريخ. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

بسم الله الرحمن الرحيم، 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان. نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بنشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع عدد من وزرائه في المنطقة سبل تعزيز السلامة الملاحة وانسياب التجارة عبر مضيق هرمز. وطهران تؤكد استمرار التواصل مع واشنطن عبر الوسطاء مع استمرار الهدوء الحذر بين الجانبين. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية على تضامنها مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، مشددة على ضرورة وقف هذه الاعتداءات والامتناع عن كل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة واستقرارها. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزرائه في المنطقة مستجدات الأوضاع والجهود المبذولة لخفض حدة التوتر في المنطقة. وشملت الاتصالات كل من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتناولت الاتصالات سبل تعزيز فرص التوصل إلى تفاهمات عملية وعادلة ومستدامة لحركة الملاحة وانسياب سلاسل الإمداد من خلال الحلول السياسية والدبلوماسية، وبما يخدم المصالح الجماعية لدول المنطقة وكافة الأطراف المستفيدة من حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. كما أكد معالي السيد وزير الخارجية ونظراؤه على أهمية الملاحة وسلامتها وعودة انسياب حركة التجارة وسلاسل الإمداد المرتبطة بالاقتصاد الإقليمي والعالمي، إلى جانب مواصلة التنسيق والتشاور بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات جيدة مع إيران في الوقت الراهن. وأضاف ترامب أن لدى واشنطن الوقت للتعامل مع اتفاق محتمل مع طهران، مشيرا إلى أن الوضع

0: تنازل عن حقها في استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران أوقفت التزاماتها بمذكرة التفاهم بسبب انتهاك الولايات المتحدة للمذكرة حسب تعبيره. هذا وشهدت إيران ليلة ثالثة على التوالي من الهدوء لم تتخللها ضربات أمريكية بعد إعلان الطرفين تعليق الهجمات.
1: تناقض واضح بين التصريحات والأفعال الإسرائيلية. فإسرائيل التي يصرح قادتها العسكريون عن الخشية من تفجر الأوضاع في الضفة الغربية ينفذ جيشها الهجمات ضد الفلسطينيين بما يؤجج الحالة أكثر. الجيش أصدر 6 أوامر عسكرية للاستيلاء على 500 دونم من الأراضي شرق طوباس، وأخطر بهدم منازل ومنشآت غرب بيت لحم، ونفذ أعمال هدم لمنازل غرب رام الله وجنوب جنين، إلى جانب تجريف أراضي زراعية شرق نابلس. وطرد جنود الاحتلال مزارعين شرق قلقيلية من أراضيهم تمهيدا لتجريفها وتشجيرها لأعمال الاستيطان. وشق جيش الاحتلال طريقا استيطانيا جنوب الخليل واعتقل عشرات الفلسطينيين من أرجاء الضفة. المستوطنون الإسرائيليون من جانبهم واصلوا الاعتداءات، فوسعوا نطاق بؤرة استيطان على أراضي قرية ترموس عية، وأضرموا النيران في المنطقة الصناعية لبلدة بيتا جنوب نابلس، وخطوا شعارات معادية على جدران المنازل في محيط نابلس، وسط استمرار القيود العسكرية الإسرائيلية وانتشار ل 26 كتيبة من القوات في أرجاء الضفة، إلى جانب تصاعد ملفت للتحرك الاستيطاني على مستوى هجمات المستوطنين وإقامة بؤر استيطان وتوسيع مستوطنات قائمة. تصعيد يمتد تأثيره إلى القدس المحتلة، إذ اقتحم جيش الاحتلال مخيم قلنديا وبلدتي عناتة والعزارية واعتقل شبانا، كما هدمت جرافات إسرائيلية منازل ومنشآت في بلدة جبل المكبر وبيت حنينة وعناتة، إلى جانب دعم اقتحام عشرات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى. قطاع غزة ليس خارج الدائرة، فإسرائيل التي أعلنت عن موافقتها دخول دفعة من القوات الدولية ومجلس السلام إلى غزة كخطوة لتحريك المسار السياسي تمارس العكس على الأرض، فيواصل الجيش هجماته التي أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين بعضهم بحال حرجة في استهدافات شمال خان يونس وصيادين على شاطئ مدينة غزة. ودكت المدفعية بعنف الأجزاء الشرقية والجنوبية لمدينة غزة، وسمعت أصوات تفجيرات ضخمة لمبان شرق غزة وخان يونس. ويستمر تغيير إسرائيل لموقع الخط الأصفر، إذ توغلت آليات عسكرية شرق دير البلح في المنطقة الوسطى. وحتى على المستوى الإنساني تمنع إسرائيل بقيودها إدخال المساعدات الإغاثية، فتزيد من تعقيد الأزمات المتراكمة على سكان القطاع. المتابع للسلوك الإسرائيلي يدرك سريعا أن إسرائيل تبيع العالم تصريحات سياسية خالية من الالتزام فيما تمارس عمليا في الأراضي الفلسطينية كلما ينتهك الحقوق والقوانين الدولية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: سمعنا الكرام، نعتذر عن هذا الخطأ، حيث بث قبل قليل تقرير من غزة يتحدث عن مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها على قطاع غزة والضفة الغربية. من جانب آخر، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفجير في بلدة مركبة في جنوب لبنان، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي طلوسة ومركبة بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية قد ألقت في وقت سابق قنبلة صوتية في أجواء بلدة المنصوري، بينما أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلية عددا من المنازل في بلدة بيت يحون في الجنوب اللبناني. توغلت قوات إسرائيلية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا جنوبي سوريا مستخدمة آليتين عسكريتين ودبابتين، وأطلقت نيرانا كثيفة باتجاه الأحياء السكنية دون ورود معلومات عن وقوع إصابات. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية خرقها لاتفاق فض الاشتباك عبر التوغلات المتكررة في الجنوب السوري، فيما تؤكد سوريا مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها وإلزام القوات الإسرائيلية بالانسحاب الكامل من أراضيها. رصدت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان 1479 حالة متعلقة بحقوق الإنسان خلال العام الماضي، حيث قامت اللجنة بالتعامل معها والتثبت من الوقائع وتتبع المسارات القادمة.

القانونية والإدارية لكل حالة ضمانا للوصول إلى حلول تنهي أسبابها وتسهم في تسويتها بما يتوافق مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية. وشهدت أعمال اللجنة خلال العام الماضي تطورا ملحوظا في فعالية منظومة الرصد وتلقي الشكاوى وتوسيع نطاق الوصول إلى مختلف فئات المجتمع وتنوع وتطور وسائل الإبلاغ المتاحة، بالإضافة إلى تكثيف الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية لتعزيز الحماية اللازمة للأفراد. وأبرز التقرير السنوي للجنة تفاعل سلطنة عمان الأممي حول مناهضة العنصرية والتمييز ومكافحة الاتجار بالبشر وحقوق العمال. أطلق بنك الإسكان العماني منصة قائمة الانتظار الرقمية للتمويل السكني، إذانا ببدء مرحلة جديدة في رحلة الحصول على التمويل السكني، وذلك ضمن افتتاح المعرض العقاري المصاحب لموسم خريف ظفار 2026. وسيمكن إطلاق الخدمة الرقمية المواطنين من التسجيل في قائمة انتظار التمويل السكني إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة فروع البنك في المرحلة الأولى. ويمثل هذا انطلاقة فعلية لمعالجة طلبات شهري أبريل ومايو، والبالغ عددها 1252 طلبا موزعة على مختلف فروع البنك بقيمة تمويلية إجمالية تزيد على 63 مليون ريال عماني، في خطوة تعكس جاهزية البنك لتسريع إجراءات التمويل ورفع كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين. رعى حفل إطلاق المنصة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. تواصل هيئة البحث العلمي والابتكار استقبال طلبات التسجيل في النسخة الثانية من برنامج دعم مراكز الابتكار، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة الابتكار بمؤسسات التعليم العالي ودعم بيئة محفزة لتحويل الأفكار والبحوث إلى مشروعات ومنتجات ذات قيمة مضافة. يأتي البرنامج ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار وتمكين المؤسسات الأكاديمية من بناء مراكز متخصصة وتطوير المراكز القائمة، بما يسهم في إعداد الكفاءات ودعم الشركات الناشئة وتعزيز دور البحث العلمي في التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. بهذا مستمعينا تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين: سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه في المنطقة سبل تعزيز سلامة الملاحة وانسياب التجارة عبر مضيق هرمز. وطهران تؤكد استمرار التواصل مع واشنطن عبر الوسطاء مع استمرار الهدوء الحذر بين الجانبين. أعد لكم هذه النشرة محمد سعيد السعدوني عكعك، نفذها على الهواء مباشرة جمال بن محمد الشعيلي، وكنت معكم في قراءتها بدر بن خميس الظفري. أشكركم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حرف أول.
2: فدهشة أولى.
3: وفي البداية طبعاً اللغة العربية بدت لي صعبة، ولكن هذا فقط في المرحلة الابتدائية.
2: كلمة تنطق
1: فتفتح أبواب المعنى.
4: ولتعرف على ثقافة أكثر، أنا قررت تعلم اللغة العربية.
2: ومع كل جملة
1: تتكشف روح الثقافة.
5: عمان بلد عميق جداً ويمثل كثير الثقافة العربية.
2: هنا حيث الحروف جسر
1: واللغة حياة
2: بلسان عربي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون والمستمعات، طابت بالمسرات أوقاتكم وحيهلا بكم في لقاء جديد من برنامج بلسان عربي. نتحسس اليوم طوافا جديدا حول العربية، ويسعدنا أن نستضيف الأستاذة ضميرة بنت ظفر من جمهورية أوزبكستان لتحدثنا عن طوافها الجميل حول العربية.
1: نطقوا بحروفها
2: ففهموا روحها.
7: بلسان عربي، عرب تلدا، ضميرة بنت ظفر من جمهورية أوزبكستان.
2: بلسان عربي.
6: أستاذة ضميرة، في البداية ممكن تخبرينا من هي ضميرة وماذا تعمل في جمهورية أوزبكستان؟
7: أولاً بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. أنا اسمي ضميرة وتخصصي اللغوي، وحالياً أنا أدرس في جامعة اللغات العالمية في جمهورية أوزبكستان بمدينة طشقند.
6: جميل. وكيف بدأت علاقتك مع العربية وما الذي جذبك إليها؟
7: في الحقيقة علاقتي بين اللغة العربية بدأت بشكل بسيط، أو يمكننا أن نقول عجيبة جدا. عندما تخرجت المدرسة الثانوية كنت أفكر في اختيار عدة التخصصات مثل الطب، ولكن مرة من المرات أنا وجدت الكتاب عن كتابة اللغة العربية في بيتنا، وأنا بدأت أن أتعلم كتابة الحروف. وبعد الفترة قليلة أنا فهمت، أو أنا شعرت أنني أحببت هذه اللغة وغيرت كل الأفكار. والحمد لله اليوم أنا معلمة من اللغة العربية.
6: إذن البداية كانت بسبب كتاب كان موجود في مكتبة البيت.
7: أنا لم أكن أفكر في اختيار اللغة العربية تماماً أصلاً.
6: يعني لم يشجعك والديك؟
7: لا لا لا
6: أبداً،
7: لا أحد لم يقل. يعني حروف اللغة العربية جذبتني في البداية وأنا غيرت أفكاري.
6: جميل. وبدأت اللغة العربية.
7: نعم.
6: جميل. وتصفين لنا يا أستاذة ضميرة، بما أنك تدرسين في الجامعة الآن، مشهد تعليم اللغة العربية في الجامعات الأوزبكية وفي المعاهد والمراكز الحكومية والخاصة.
7: وضع تعليم اللغة العربية في جمهورية أوزبكستان في بلدنا الحمد لله يحسن يعني بشكل جيد جدا، وهنا اهتمام من طرف الحكومة لتطوير اللغة العربية الحمد لله، والناس دائم يحاولون أن يتعلموا اللغة العربية.
6: جميل. في الجامعة يعني وفي شوارع أوزبكستان والأوزبكيين بالنسبة لك، لماذا يتعلمون العربية؟ ما الدوافع؟
7: كثير من الأسباب.
6: نعم.
7: مثلا أولا اللغة العربية هي لغة القرآن، ونحن الحمد لله مسلمون.
6: نعم.
7: ونريد أن نتعلم اللغة العربية من أجل القرآن الكريم، هذا أول سبب. وبعض الأغراض موجودة طبعا، مثلا الدراسة في الدول العربية.
6: جميل.
7: أو التجارة أو أغراض أخرى. الأغراض أخرى.
6: جميل. وهل هناك تحديات يعني مرت عليك والآن تشاهدينها تمر على الطلاب؟
7: نعم طبعا، مع الأسف موجودة. يمكننا أن نقول قلة المصادر في التعليم اللغة العربية عندنا، خاصة في أوزبكستان، في كل الجامعات والمعاهد. ولكن نحن نحاول أن نحل هذه المشكلة. الحمد لله عندنا تعاون، أو يمكننا أن نقول تعامل بين السفارات من ناحية تعليم اللغة العربية، وهم معظم الأوقات يساعدون أي لكي نحل هذه المشكلة.
6: جميل. يعني ما هي المساعدة التي تقدمها لكم السفارات؟
7: عندنا تكون مؤتمرات كثيرة، وهم ممكن يعطونا عدة الكتب.
6: نعم
7: كذلك.
6: وهل هناك منح تقدمها هذه
7: نعم
6: السفارات؟
7: طبعا كثيرة. عندنا الحمد لله تعاون بين سفارة سلطنة عمان لدى جمهورية أوزبكستان وسفارة مع جمهورية الجزائر.
6: جميل.
7: نعم الحمد لله.
6: وفي سفارة عمان من الداعم الكبير لكم هنا؟
7: نعم الحمد لله. الآن
6: نعم.
7: نحن 6 معلمين و5 طلاب نحن نشارك في هذا البرنامج الحمد لله، وهذا بمساعدة سفارة عمانية، يعني سفارة سلطنة عمان لدى جمهورية أوزبكستان. بهذه المناسبة أنا أريد أن أقدم كلمة شكر لسيدة وفاء البصيدي لهذه المساعدة. شكرا جزيلا.
6: جميل. نشكرها على الدعم وإرسال الطلاب ليتعلموا العربية في معهد السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. في الساحة في أوزبكستان، بما أنك في الميدان أستاذة ضميرة، هل هناك إقبال كبير من الطلاب الأوزبك على الترجمة، على تعليم اللغة العربية؟
7: نعم، هنا عندنا الإقبال متزايد كثير جدا، وهذا الإقبال يعود إلى عدة الأسباب.
6: جميل.
7: مثلا هنا عندنا روابط تاريخية قديمة بين اللغة العربية. على سبيل المثال، كانت أوزبكستان كانت بلدنا جزءا مهما في الحضارة الإسلامية، وكثير من العلماء أصلهم كانوا من بلدنا، ومعظم الكتب حاليا التي كتبت في القرن العاشر وإلى خط 15 كتبت اللغة العربية طبعا. لذلك نحن نهتم بتعليم اللغة العربية وتعلم اللغة العربية هنا. وبعد ذلك الإقبال باعتبار لغة القرآن.
6: نعم بالضبط. وهل يعني الطلاب الأوزبك أو الشعب الأوزبكي يريد أن يفهم ما كتبه الأجداد؟
7: نعم بالضبط. يعني المستقبل دائما مع التاريخ.
6: نعم. بالضبط.
7: نعم
6: بالضبط. أستاذة ضميرة، طبعا من خلال تجربتنا المتواضعة في معهد السلطان قابوس واستقبال الكثير من الطلاب من جمهورية أوزبكستان، الطلاب أو المدرسين، رأينا أن الطالب الأوزبكي قوي جدا في القواعد، في الصرف، في الكتابة، لكن عندما يأتي دور التحدث نرى هناك يعني هو ليست هناك ثقة. يعني ما هو السبب الرئيس في هذا؟
7: السبب الأول عندنا مع الأسف المناهج التقليدية. المناهج تعتمد على الترجمة باستخدام اللغة الوسيطة. مثلا كأستاذة أنا أدرس اللغة العربية باستخدام اللغة الأم، لغة الأوزبكية. ممكن بسبب هذا. وبعد ذلك عندنا قلة الأساتذة من دول العرب.
6: بالضبط.
7: نعم ممكن. ولكن الحمد لله عندنا أسس قوية جدا جدا من ناحية القواعد.
6: بالضبط. يعني هم أقوياء في الحقيقة في النصوص وفي القواعد. وأيضا بالأمس أنا استمعت إلى طالب أوزبكي اسمه محمود، يدرس الآن في المستوى أظن المتوسط المرتفع. فكنا في حديث وسألته كيف تعرفت على معهد السلطان قابوس؟ فقال لي يعني أرشدني أستاذي من جمهورية العراق واتصل به وقال له هناك فرصة للدراسة في معهد السلطان قابوس وعندك ساعة لترد علي بالإيجاب أو الرفض. فبسرعة الطالب محمود أخبر أسرته والأسرة أخبرت الأخ الأكبر كان هو أيضا مدرس فسألوا عن بعض الأمور ومباشرة يعني سلم الجواز وقدم الامتحان واليوم محمود عندنا هنا في عمان.
7: نعم يعني عندنا الطلاب خالصون جدا جدا.
6: نعم
7: ويهتمون باللغة العربية جدا.
6: أستاذة ضميرة بعد هذه التجربة المتواضعة أيضا ونحن نقول يعني شهر لا يكفي.
7: نعم طبعا.
6: نريدكم أن تجلسوا معنا لوقت لشهور يعني هل ستشجعين طلابك على أن يسافروا إلى عمان؟
7: أكيد بالضبط. نعم
6: جميل.
7: نعم.
6: لماذا عمان؟ يعني هناك دول أيضا.
7: نعم هنا الأسباب كثيرة جدا جدا. أولا هنا الثقافة جميلة جدا ومميزة وقديمة جدا والناس طيبون متواضعون جدا. حتى أنا فهمت هذا التواضع من سيدة سفيرة. هي متواضعة جدا جدا.
6: نعم. سيدة وفاء.
7: نعم. والمكان يوجد هنا هدوء. المكان هادي جدا جدا والناس يلتزمون بثقافتهم. نعم. و إضافة إلى ذلك هناك تعليم اللغة العربية خاصة للناطقين بغير اللغة العربية بشكل أفضل. نعم أنا متأكدة بالنسبة لي.
6: نعم.
7: حتى الآن قبل هذه الزيارة أو قبل هذه المشاركة أنا كنت أدرس اللغة العربية باستخدام اللغة الوسيطة وكنت أفكر أن مستحيل لابد أو يجب على الأستاذ يستخدم اللغة الوسيطة على مستوى مبتدئ. نعم. ولا يستطيع أحد لا يستخدم اللغة الوسيطة.
6: صحيح.
7: ولكن الحمد لله الآن أنا فهمت وأنا الحمد لله أرى كل يوم الأساتذة العمانيون هم يدرسون اللغة العربية أي كل المستويات دون استخدام اللغة الوسيطة والطلاب يفهمون بشكل جيد. نعم.
6: إذا نعم. تغيرت النظرة.
7: نعم أنا غيرت أفكاري.
6: جميل. قبل عمان ونقول نعم. بعد عمان.
7: نعم. وهذا يعني هذا المكان أو الاستراتيجيات التي يستخدمون الأساتذة العمانيون هذا بشكل أفضل رائع جدا.
6: جميل. إذن من برنامج بلسان عربي نوجه شكر يعني خاص لأساتذة معهد السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية على جهودهم التي يبذلونها في سبيل نشر اللغة العربية.
7: نعم شكرا جزيلا. أنا أقدم كلمة الشكر ألف شكر لأستاذ سالم وخاصة لأستاذ مصطفى والأساتذة الآخرون. شكرا جزيلا.
6: شكرا.
1: نطقوا بحروفها
2: ففهموا روحها
8: بلسان عربي.
6: نرحب بضيفتنا الأستاذة ضميرة بنت ظفر مجددا ونعود لطوافنا الجميل. أستاذة ضميرة أنتم الدفعة الثالثة الآن من الأساتذة والدكاترة الذين جاءوا من جمهورية أوزبكستان ليتدربوا في معهد السلطان قابوس. الأستاذة ضميرة كيف التحقت بهذا البرنامج التدريبي؟
7: نحن كما قلت منذ قليل نحن التحقنا بهذا البرنامج بمساعدة أو من قبل سفارات سلطنة عمان. نعم. لدى جمهورية أوزبكستان.
6: نعم. والسفارة كيف عرفت؟ هل أخبرها الأساتذة الذين جاءوا؟
7: الحمد لله ما شاء الله السفيرة سيدة وفاء البصيبي دائما تخبرنا عن هذه البرامج أو منحة. نعم دائما هي تريد أن تساعد في هذه المرة هي أخبرتنا. نعم. أنا يمكنني أن أساعد لكم في هذا البرنامج.
6: رائع.
7: نعم.
6: رائع. وأنت في عمان وفي البيئة التعليمية العمانية، ما أكثر شيء جذبك؟
7: في الحقيقة كثير من الأشياء عجبتني، كثير من الأشياء، الثقافة، الناس، الأماكن، الأطعمة، التعامل مع الناس مباشرة.
6: جميل.
7: مع أهل السكان مباشرة. نعم.
6: والأسبوع الماضي كنتم في البرنامج الثقافي في مفردة الضيافة العمانية.
7: نعم.
6: كنتم مع الشركات اللغويات والشركاء اللغويين. كيف وجدت الأطباق العمانية؟ هل هناك تشابه بينها وبين الطعام الأوزبكي؟
7: نعم. أول شيء أو أهم شيء هنا أطعام، الأطعام عمانية والأطعام أوزبكية متشابهة جدا جدا.
6: هذه أول مرة أعرف هذه. مثل ماذا؟
7: أنا أكيد مثل خريس أو
6: الهريس.
7: نعم، الخريس.
6: نعم.
7: نفس الطعام عندنا موجود. خاصة المكان الذي أنا ولدت، أصلا أنا المنطقة الجنوبية. نعم.
6: نعم.
7: من محافظة قشقدرية، ونحن حاليا نصنع هذه الأطعمة. نعم. يعني الطعام يشبع جدا.
6: جميل. وأظن جربتم المشاكيك.
7: نعم، مشاكيك.
6: هذه ليست عندكم أظن.
7: لا، نحن نسمى كباب. نحن نسمى كباب وموجود عندنا.
6: نعم.
7: وعدة الأنواع. نعم.
6: جميل. وعندكم مطعم مشهور هناك في العاصمة في طشقند، بش أو
7: بش برمق.
6: نعم. القدور الخمسة أو
7: نعم. أصلا هذه الأطعمة من شعب القزق. نعم. ولكن عندنا أيضا منتشر جدا جدا، نحن أيضا نحب هذا الطعام.
6: جميل. نعم. وعندكم طبق الأرز المشهور البلاو أو؟
7: نعم نعم، نحن نسمى بلاو.
6: بلاو. نعم.
7: نعم. وعدة الأنواع موجود هذا الطعام. و... نعم. وهذا الطعام أيضا يشبع. أنا عندما أنا أرى أي الطعام؟
6: نعم.
7: سيشبه طعامنا.
6: ما شاء الله، يعني الطعام العماني.
7: نعم.
6: جعلك تشتاقين إلى الطعام الأوزبكي.
7: أنا لست مشتقة بأطعمتنا. حقا.
6: متشابهة.
7: لا، متشابهة.
6: جميل. جميل. ننتقل من الطعام إلى قاعة التدريب مع الدكتورين سالم ومصطفى. ما الاستراتيجيات التي أعجبت كثيرا ضميرة؟
7: نحن حاليا أحصنا أكثر من 60 استراتيجية.
6: هذا كثير.
7: نعم طبعا، معظمها أو بعضها أنا كنت أعرف وكنت أستخدم. والاستراتيجيات التي أنا أحببتها الكرسي ساخن أو دقيقة واحدة. دقيقة واحدة أنا أحببت. حتى نحن لعبنا. نعم. لعبنا وعدنا إلى سنوات.
6: يا الله، عندما كنتم صغار وفي المدرسة.
7: نعم نعم، عندما كنت في مدرسة وعندما كنت طالبة.
6: جميل. وأظن زرتم مدرسة.
7: نعم.
6: للبنات، أخبريني عن هذه المدرسة، اسمها وفي أي ولاية؟
7: نحن كنا في مدرسة الشيمع. هذه المدرسة الخاصة للبنات. وفي هذه المدرسة تدرس لمدة سنتين، الصف الحادي عشر والثاني عشر. وهذه المدرسة تقع في ولاية أدم. طبعا من هذه المدرسة نحن أخذنا كثير من المعلومات والأشياء متشابهة. ممكن الشيء الذي أعجبني كثيرا هناك في مدرسة الشيماء، المواد تنقسم إلى قسمين، المواد إجبارية والمواد اختيارية. مع الأسف عندنا الأمر ليس هكذا. نعم. من المستوى المبتدئ حتى مدرسة ثانوية. نعم. الطالب يجب أن يتعلم كل المواد. نعم.
6: ليس هناك مواد اختيارية.
7: نعم.
6: وإجبارية.
7: نعم.
6: نعم. جميل. وكيف كان استقبال مديرة المدرسة لكم المدرسات؟
7: بشكل رائع. وهي أيضا اسمها مريم، مديرة مريم، هي استقبلتنا بشكل رائع جدا، وهي أيضا متواضعة. هنا وجدت شيء، الناس يتكلمون بهدوء جدا جدا. نعم خاصة النساء، وتلك المديرة أيضا كانت تتكلم بهدوء جدا. نعم، وهذا ممكن أن نسمى هذا من ثقافة، وهذه الثقافة أيضا متشابهة ثقافة أوزبكية. نحن عادة نتكلم ببطء وبالهدوء، خاصة النساء لا يتكلمن مع الرجال بصوت عالي. نعم،
6: إذن احترام وتقدير للرجل. كيف وجدت الصف العماني؟ زرتم الصفوف، صفوف اللغة العربية؟
7: كل الطالبات رائعات جدا جدا. نعم،
6: أظن ربما لأنكم أنتم هناك يعني.
7: لا حتى كانت معي دكتورة فيروزة.
6: نعم،
7: هي سألت هذا اللقاء الخاص بسببنا أو عادة الدروس تكون هكذا. نحن سألنا والطالبات، طالبة واحدة قالت لا هذا شيء عادي. نعم، شيء عادي. عادة نحن ندرس هكذا بهذا الجو.
6: جميل. وهل هناك استراتيجيات طبقت في القاعة الصفية من قبل الأستاذة العمانية؟
7: نعم، كثير من الاستراتيجيات، حتى يمكننا أن نقول من بداية الدرس حتى النهاية المعلمة استخدمت كثير من الاستراتيجيات. والشيء الذي عجبني مرة أخرى طول الدرس المعلمة استخدمت الأرض. نعم، يعني هي أصلاً مستعدة للدرس.
6: يعني وهناك تفاعل من الطالبات؟
7: نعم، كان تعامل بين الطالبات والتفاعل بين الطالبات أو مع المعلمة موجود.
6: جميل.
7: عندما نحن دخلنا فجلسنا في الخلف، والطالبات أو الطلاب هم يعرفون نحن الضيوف ونحن نشاهدهم أو نراقبهم، هم لم يشعروا بالضيق أو توتر، يعني هم مرتاحون جدا.
6: جميل، كأنه يوم عادي.
7: نعم
6: جميل.
1: بلسان عربي نطق بحروفها
2: ففهموا روحها.
6: نواصل حديثنا مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة ضميرة بنت ظفر من جمهورية أوزبكستان. أستاذة ضميرة، أنتم في معهد السلطان قابوس الآن في الأسبوع الثالث، وبقي أسبوع وتعودون إلى الديار. تخبرينا قليلا عن التجربة الثقافية في معهد السلطان قابوس، والبرنامج طبعا يغص بالمفردات الثقافية، حتى أن بعض الطلاب يشتكون من ضيق وقت الدراسة.
7: نعم.
6: أنت يعني أستاذة، هل هذا جيد؟ هل هذا صحي أن الطلاب هنا يجلسون أو يدرسون شهرين ثم يعودون إلى ديارهم؟ كيف ترين؟
7: بظني أو بالنسبة لي اللغة مع الثقافة.
6: جميل.
7: نعم، اللغة مع الثقافة كما قال أستاذ دكتور مصطفى.
6: ماذا قال؟
7: هو دائما يقول اللغة مع الثقافة،
6: يعني وجهان. نعم. عملة واحدة.
7: نعم عندما نحن نتعلم أو نتعرف على الثقافة، نحن نتعلم لغة، يعني في نفس الوقت نتعرف على الثقافة ونتعلم لغة، وخاصة مهارات المحادثة. مهارة الاستماع.
6: جميل. ويقول علماء اللغة بأن الثقافة دائما ما تحكم المجاز اللغوي. في العربية أو في أي لغة، وأيضا البيئة تلعب دورا في الثقافة. فنحن في عمان نقول مثلا إذا سمعنا خبر مفرح أو خبر سعيد، نقول هذا الخبر يثلج الصدر، فنستعمل كلمة يثلج أي يبرد. لأن الطبيعة أو البيئة التي نعيش فيها بيئة حارة، بيئة صحراوية، وعندكم في جمهورية أوزبكستان ودول يعني آسيا الوسطى يقولون يعني يدفئ القلب.
7: نعم.
6: وهذا كله يعود إلى البيئة.
7: نعم.
6: أنتم تحبون الحر ونحن نحب البرد.
7: نعم.
6: يعني بادلونا.
7: نحن نستخدم مثل هذه العبارات التي أنت الآن قلت.
6: مثل تقولي لنا بعض العبارات الخاصة
7: باللغة الأوزبكية؟
6: والله المستمعون لن يرحبوا بهذا. مثل ماذا؟ هناك عبارات خاصة بالبيئة الأوزبكية مثلا؟
7: كلامك يطفئ قلبي.
6: جميل.
7: نحن دائما نستخدم عندما نسمع الخبر الجيد.
6: جميل.
7: أو الخبر الذين نحن ننتظر انتظارا منذ زمن طويل.
6: جميل. إذن الثقافة مهمة. البيئة تلعب دورا كبيرا في اللغة.
7: نعم. مثل على سبيل المثال نحن كنا نستخدم العبارات أو المفردات التي تعلمنا من الكتاب. طبعا نحن كنا نستخدم العبارات التي تعلمنا من الكتاب. وحاليا هذه العبارات قد يمكن ألا تستخدم.
6: بالضبط.
7: نعم. وهنا خلال الشهر بالنسبة على سبيل المثال أنا تعلمت كثير من العبارات التي تستخدم حاليا. نعم.
6: جميل. نعم. جميل. وأستاذة ضميرة، ما أوجه الشبه أو الاختلاف التي لاحظتيها وفي المجتمع، يعني هي متشابهة بين المجتمع العماني والأوزبكي؟
7: اختلافات أنا لم أجد.
6: ممتاز.
7: ولكن كما قلت من قبل كثير من الأشياء متشابهة، حتى اللغة.
6: جميل.
7: ممكن العقل.
6: نعم.
7: لا يتحمل أو لا يقبل، ولكن هنا يعني اللغة الأوزبكية عندنا 40 من 100 من المفردات.
6: نعم.
7: أصلا من لغة الأوزبكية.
6: أه.
7: نعم. يعني لغتنا متشابهة، ودائما أنا أقول من يعرف لغة العربية، من يعرف لغة الأوزبكية، هو يمكنه أن يتعلم باللغة العربية بسهولة.
6: جميل.
7: حتى على مستوى مبتدئ. نعم.
6: بحكم تشابه.
7: نعم.
6: المفردات.
7: نعم.
6: في اللغة الأوزبكية.
7: نعم.
6: وأنت قلتي 40%.
7: نعم.
6: من المفردات الأوزبكية.
7: نعم. مثلا في. نعم. أثناء الدرس نحن نستخدم كتاب.
6: نعم.
7: بالأوزبكية كتاب، باللغة العربية كتاب.
6: كتاب.
7: دفتر. قلم. مكتب.
6: جميل.
7: مدرسة. نعم.
6: ممتاز.
7: نعم.
6: ممتاز.
7: معلم، الأستاذ. كثير. نعم.
6: نفس المفردات. جميلة.
7: واختلافات أنا لم أجد بالنسبة للثقافة، من ناحية الثقافة أو من ناحية التعلم أو من ناحية اللغة أنا لم أجد
6: أبدا.
7: نعم.
6: جميل. وهذه التجربة القصيرة لكنها غنية.
7: نعم.
6: بمفرداتها وببرنامجها التدريبي والثقافي، يعني هل غيرت فيك شيء تجاه المعلم والهوية أيضا؟
7: نعم بالضبط. أعتقد أنا هذا الكلام أيضا قلته من قبل. أنا كنت أفكر على مستوى مبتدئ لابد أن نستخدم لغة بسيطة، ولكن عند المشاركة أنا تركت هذه الفكرة. أنا غيرت أفكاري تماما. واليوم على سبيل المثال اليوم نحن تجربنا الدرس مع مستوى متوسط.
6: نعم.
7: وأنا لم أستخدم لغة بسيطة، لغة أوزبكية أو لغة إنجليزية، حتى كلمة أنا لم أستخدم، ولكن نحن الحمد لله درسنا بشكل جيد. الحمد لله. نعم. وقبل زيارته أنا كنت أفكر هذا مستحيل، أو لابد أن يستخدم لغة بسيطة، كيف حتى الطالب يفهم بشكل جيد. ولكن الآن أنا أرى إذا كان الأستاذ متقدم أو مبدع هو يمكنه أن يدرس دون استخدام الوسيلة.
6: بالضبط، يعني أتفق معك تماما. ومن الصعوبة بمكان يا أستاذ ضميرة يعني تحت سقف الصف الذي درستموه اليوم، هناك طلاب من جمهورية الهند، هناك طلاب من جزر القمر،
7: ومن أوروبا،
6: ومن السلفادور، وأيضا طلاب من بلدكم. فما اللغة التي ستجمع هؤلاء؟
7: اللغة العربية.
6: اللغة العربية. إذن كلنا تحت سقف اللغة العربية.
7: وإضافة إلى ذلك أمرهم أيضا مختلفون، موجود من الكبار، موجود من الصغار.
6: بالضبط. جميل. كلمة أخيرة تود الأستاذة ضميرة بنت ظفر أن توجهها للمعلمين الذين يريدون تطوير مهاراتهم التعليمية التدريسية في أوزبكستان.
7: دون الشك أنني أقترح هذا البرنامج خاصة للمعلمون في جمهورية أوزبكستان، وطبعا نحن نحتاج إلى هذا البرنامج، لابد أن يأتي كل المعلمون لكي يطور المناهج الاستراتيجيات.
6: جميل.
7: نعم. والطرائق. نعم جدا.
6: بالضبط.
7: نعم.
6: وهم هنا سيجمعون يعني بين الحسنيين، بين استراتيجيات التدريس والطرق، وأيضا فهم الثقافة العمانية بشكل خاص، وأيضا الثقافة العربية بشكل عام. شكرا لك أستاذة ضميرة بنت ظفر.
7: شكرا جزيلا. وفي هذه المناسبة أنا أريد أن أقدم كلمة الشكر للأساتذة معهد سلطان قابوس. شكرا جزيلا لتعاونكم والتعامل والاستقبال، وشكرا جزيلا.
6: واجبنا.
7: وفي الحقيقة يعجز اللسان عن تعريفه.
6: شكرا لك. شكرا لك. وشكرا لكل الأساتذة والطلاب من جمهورية أوزبكستان الشقيقة.
7: ألف شكر.
6: عفوا. أيتها الخالدة في قلوبنا، كنا لا شيء وصرنا بك كل شيء في الورى، العربية تجمعنا.
1: نطقوا بحروفها
2: ففهموا روحها. كنتم مع برنامج بلسان عربي
1: من إعداد وتقديم حزين بن محمد المانعي،
2: إخراج سيف بن سالم الجرداني.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: الأمل بين الآمل والمأمول والمتأمل.
3: عزيزي المستمع، تعال ننظر في هذه الجملة المنتشر أمثالها: نأمل أن نرى في المستقبل جهودا كبيرة في هذا المجال. ما الأمل؟ من أين جاء؟ قد تتخيل أن الأمل هو الرجاء أو هو التمني على ما يحدثك به بعض الكاتبين. كلا، الأمل غيرهما. وتعال معنا. الأميل مرتفع من الرمل معتزل عما حوله، حده بعض اللغويين القدماء بمساحة معينة، ورفض آخرون تحديد مساحته. وفيه قال راجز يصف راحلته بالسرعة: كالبرق يجتاز أميلا أعرفا، أي يقطع الأميل المرتفع بسرعة. وكان الراحلون في غياهب الصحراء يتخذون الأميل موضع استراحتهم من وعثاء سفرهم وعنائه، وورد في أشعارهم كقول الفرزدق: وهم على هدب الأميل تداركوا نعسا، أي تداركوا نعاسهم على طرفه. هذا المعنى هو الأساس فيما تطور إليه لفظ الأمل من معان. فلننتقل بخيالنا إلى الصحراء، إلى قافلة تسير في وهج الشمس وحرارتها، تتطلع إلى ما يمكن أن تستريح في ظله من ذلك الوهج أو على سطحه. إن أذن النهار بانصرام وانقضاء، فلطف الجو وطاب النسيم. هذا التطلع نحو الأميل أو التأمل، ومن التأمل جاء الأمل. التأمل يقترب من معنى التطلع والتفكر. أنت تتأمل في هذه اللوحة، أي تتطلع إليها وتفكر فيها بإمعان. وبطبيعة اللغة العربية فإن قولك تتأمل في هذه اللوحة أمعن في التطلع والتفكر من قولك تتأمل اللوحة، وذاك هو دور الحرف في هنا. لماذا أنت تتأمل اللوحة أو فيها؟ لأن لديك في وعيك أو لا وعيك أملاً في أن ترى ميزاتها أو تشخص عيوبها. تطلعك في اللوحة مثل تطلع الشاعر القديم يدعو أصحابه لإمعان النظر، عساهم يرون قافلة أحبابه الراحلين من ديارهم، كما في قول زهير: تأمل خليلي هل ترى من ضعائن تحملن بالعلياء من فوق جرثومي. يدعو صاحبه ليمد بصره بتثبت وإمعان ليرى تلك القافلة. هذا التأمل ينتج عن الأمل ويؤدي إليه في الوقت نفسه. وكان لأحد الشعراء صاحب مندفع في سلوكه بلا تفكير بالعواقب ولا يتأمل بها، ثم هدأ وتأنى وارعوى عن لجاجته فقال له: تأمل ما تقول وكنت قدما قطاميا تأمله قليل. والقطامي نسبة إلى قوم. وانظر إلى استعمال التنزيل العزيز للفظة الأمل: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. وكذلك والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فماذا ترى فيهما؟ القوم في الأولى مشغولون بالأكل والتمتع ولديهم أمل، يتوقعون حدوثه سريعا معجلا لا بطيئا مؤجلا. والباقيات الصالحات في الثانية لها ثوابها السريع وخيرها الذي ينال القوم عاجلا في الدنيا وآجلا في الآخرة. والآخرة حتى لو كانت بعيدة فهي بحكم آيات القرآن قريبة جدا. ولا شك في أن القوافل في الصحراء حين تتطلع إلى الأميل فإنها تتوقع ظهوره سريعا كي تصل إليه وتنتهي معاناتها، فيلتقي هذا المعنى بدلالة الآيتين المذكورتين، التطلع والوصول السريع إلى ما يأمله المرء أو القوم، فالدلالة تنتقل من المادي إلى المعنوي. لذا فإن قولك نأمل أن نرى في المستقبل جهودا كبيرة في هذا المجال يعني ترقب حصول تلك الجهود بأسرع وقت ممكن، وفي هذه الحالة لا نرى مسوغا للقول في المستقبل، لأن المستقبل واسع وغير محدد، مما يناقض الأمل الذي يدل على سرعة حصول الأمر المأمول، وحذفها أبلغ بناء على خير الكلام ما قل ودل. وما أجمل قول الشاعر: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. وهو يقنع نفسه بالأمل ويقرب انتهاء معاناته، وكأنه ذلك المسافر الذي يروم الوصول إلى ذلك المرتفع من الرمال، يقيل في ظله هربا من لفح الشمس، أو يتمدد على سطحه حين يطيب نسيم المساء، وبذلك يتحمل قساوة الحياة وضيقها.
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
4: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
5: رفعت الجادرجي:
6: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
5: معاذ الألوسي:
7: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
5: راسم بدران:
8: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
5: شهيرة فهمي:
9: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
10: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
9: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة، مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
11: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
12: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
13: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
14: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
15: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
16: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
17: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
11: نوافذ ثقافية.

0: إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى.
1: العروة الوثقى.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى، وموضوع هذه الحلقة حول تحذير الأبناء من التعصب والتحزب والتشدد. يحرص الآباء والأمهات على تربية أبنائهم على التسامح، فديننا ولله الحمد دين السماحة والإخاء والمحبة والصفاء. والتعصب بشتى صوره من الصفات الذميمة التي تخالف توجيهات شريعتنا الغراء، وهو من عادات الجاهلية. والمتعصب يتبعها الهوى، هوى النفس، ويحجب عقله وعينه عن رؤية الحق. والله تعالى حذرنا من التعصب الأعمى والتقليد الأعمى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعصب. فعن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. فبسبب العصبية تنتشر البغضاء والأحقاد، وترفع الشعارات الشيطانية، وتتعدد الحزبيات العنصرية. فعلى الوالدين وعلى المربين تقع مسؤولية تربية الأبناء وتحذيرهم من التعصب، وتربيتهم على المبادئ الكريمة والخصال الحميدة. وينبغي على الوالدين تنبيه الأبناء إلى أن التعصب القبلي مذموم كذلك، والإسلام نهى عن العصبية القبلية والفخر بالأحساب والأنساب والطعن في الأنساب. يقول الله تعالى: ذاما أهل الحمية لغير الدين، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قد ذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وروي عن حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم بنو آدم، وآدم خلق من التراب، ولا ينتهين قوم يفخرون بآبائهم أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على التواضع، ونهى عن الفخر بالأنساب، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد.

0: الله تعالى جعل الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا لا ليتفاخروا، فقال تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فأصل خلق الناس جميعا واحد، وأن التفاخر والتفاضل والتقدم إنما هو لأهل التقوى. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واحتقار الآخرين وحمية الجاهلية تؤدي إلى ظلم الناس ورد الحق ومنع الحقوق والانتصار للباطل وأهله وتفريق الشمل وتسلط الشياطين. ففي الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كيد الشيطان في التعصب، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. والإسلام جاء ليؤلف بين القلوب ويجمعها على هدف واحد. وطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإخاء الإيماني عمليا في حياة الصحابة، فكان فيهم من أصل فارسي مثل سلمان الفارسي رضي الله عنه، الذي عده النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته وقرابته. وروي عن بعض أهل العلم أن المهاجرين يوم الخندق قالوا: سلمان منا، وقالت الأنصار: سلمان منا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، سلمان منا. وكان في الصحابة بلال الحبشي رضي الله عنه المؤذن، الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليصطح بنداء التوحيد الله أكبر. وحينما سب أبو ذر عبدا من العبيد وعيره بأمه، نهره النبي صلى الله عليه وسلم نهرا شديدا. فعن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر بالربذة وعليه برد غليظ وعلى غلامه مثله. قال: فقال القوم: أبا ذر، لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت حلة، وكسوت غلامك ثوبا غيره. فقال أبو ذر: إني كنت ساببت رجلا وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. ولنبين لأبنائنا أن اتباع مذهب من المذاهب لا يعني التعصب له، فالاختلاف كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة ومن بعدهم، ومع ذلك لم يكن مدعاة للتعصب ولا للتباغض، وكان غرضهم في اجتهادهم إصابة الحق واختيار الأفضل. ولذا كان بعضهم يعذر الآخر فيما اختلف فيه ولا ينتقص له رأيا. وفي القرن الرابع الهجري وما بعده بدأ التقليد والتعصب يكثران بين أهل العلم، واشتد الجدل والخلاف في علم الفقه وغيره من العلوم الأخرى، وبدأت حركة الاجتهاد والاستنباط تضعف، إلى أن وصلت في عصور متأخرة إلى الجمود والتوقف. كان الشافعي رحمه الله يدعو إلى عدم التعصب، تجنب التعصب في أي أمر من الأمور، لأن الشيطان دائما يتربص بالمسلمين على الأطراف التي تشكل الإفراط أو التفريط، فكلما ابتعد الإنسان عن القصد في الطريق تخطفه الشيطان، وإنه لا يستطيع أن يتخطفه إلا إذا خرج عن الجادة الوسطى، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن أسباب تسلط الكفار على المسلمين التفرق والفتن في المذاهب وغيرها، لذا ينبغي الحذر من التفرق والتعصب، والحث على الاعتصام والمحبة والإخاء بين المسلمين مهما اختلفت مذاهبهم، فدين الله يجمعهم. وقد ذكر عن الأئمة الأعلام أقوال تنبذ التعصب وتنهى عنه. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. وقال الإمام مالك رحمه الله: ما من أحد إلا ويأخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي: كل ما قلت وكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى ولا تقلدوني. وقال الإمام أحمد: لا تكتبوا عني شيئا ولا تقلدوني ولا تقلدوا فلانا وفلانا. ونبين لأبنائنا الآثار المترتبة على التعصب المذهبي، حيث افتراق وحدة المسلمين والوقيعة بينهم والتباغض والتقاتل، بل وترك الصلاة وراء بعضهم البعض وضعف الوازع الديني. فما أجمل أن تجتمع كلمة المسلمين ويتوحد الصف. ومن أقوال جلال السلطان الراحل قابوس بن سعيد رحمه الله وطيب ثراه: إن التطرف مهما كانت مسمياته، والتعصب مهما كانت أشكاله، والتحزب مهما كانت دوافعه ومنطلقاته، نباتات كريهة سامة ترفضها التربة العمانية الطيبة التي لا تنبت إلا طيبة، ولا تقبل أبدا أن تلقى فيها بذور الفرقة والشقاق. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يحيينا على تربية أبنائنا على التسامح والمحبة بين المسلمين، وعلى طاعته وذكره وحسن عبادته، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
1: ظلال المعنى.
0: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا أهلا بكم، مرحبا.
1: نجدد معكم لقاءنا في هذه النزهة القصيرة،
0: وعبر هذه الحلقة نقترب من الغيوم والسحب،
1: فأهلا بكم معنا. لا تسألوني.

بأي حرف تكدس ليلك في الدروب والله لو بحت بأي حرف.

0: يقال سحاب نمر إذا اجتمع فيه سواد وبياض.
1: وإذا كانت السحابة قطعا صغارا متدانيا بعضها من بعض فهي النمرة كذلك.
0: وأول ما ينشأ السحاب فهو النشء،
1: فإذا انسحب في الهواء فهو السحاب،
0: فإذا تغيرت له السماء فهو الغمام،
1: فإذا أظل الأرض فهو الدجن،
0: فإذا اسود وتراكب فهو المحمومي،
1: فإذا تعلق سحاب دون السحاب فهو الرباب،
0: فإذا كان سحاب فوق السحاب فهو الغفارة،
1: فإذا تدلى ودنا من الأرض مثل هضب القطيفة فهو الهيدب،
0: فإذا كان ذا ماء كثيف فهو القنيف،
1: فإذا كان أبيض فهو المزن والصبير،
0: فإذا كان لرعده صوت فهو الهزيم،
1: فإذا اشتد صوت رعده فهو الأجش،
0: فإذا كان باردا وليس فيه ماء فهو الصراد،
1: فإذا كان ذا صوت شديد فهو الصيب،
0: فإذا هراق ماءه فهو الجهام، ويقال بل هو الذي لا ماء فيه.
1: والخلب هو السحاب يومض برقه حتى يرجى مطره ثم يخلف ويتقشع، ويقال برق خلب والبرق الخلب، ويشبه به من يعد ولا ينجز.

0: سيوران فيلسوف فرنسي من أصل روماني كتب في دفاتره الفلسفية ما يلي: السحب تطمئنني، وعندما أستيقظ في الصباح وأراها في فراشي أشعر بالقوة لمواجهة يومي. أما الشمس فإني لم ألفها أبدا، ليس في داخلي ذلك الضوء الكافي الذي يسمح لي بأن أتآلف معها. إنها لا تفعل غير أن توقظ ظلماتي. 10 أيام من الصحو يمكن أن تضعني على حافة الجنون.
1: وفي مسرحية الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير هاملت، يسأل الملك هاملت: ما لي أرى السحب ما زالت مخيمة عليك؟ فيرد عليه هاملت قائلا: بل إني في الشمس أكثر مما ينبغي.
0: وفي قصيدة جوتا المعنونة باسم بروميثيوس نقرأ السطور التالية مستفيدا من الأساطير الإغريقية: استر سماءك يا زوس بسديم السحب، ومارس هوايتك مثل طفل يقطع رؤوس نبات الحسد في أشجار البلوط وفي أعلى القمم، لكن عليك أن تترك لي أرضي قائمة، وأكواخ التي لم تشيدها أنت، وموقد الذي تحسدني أنت على جمره.
1: ويتغنى غوتا بالحب قائلا: أيها الحب، أيها الحب، يا له من جمال ذهبي كسحب الفجر هناك فوق الأعالي. وفي مقطع آخر يقول: حتى أخف سحابة نمت في الشمس وسبحت في أنفاس المسرة الأثيرية، لم تسبح مثل ما سبح قلبي في هدوئه وبهجته، متحررا من خوفي وأكبر من الغيرة. سأحبها، سأحبها إلى الأبد.
0: ويحكى أن عبيد بن الأبرص وامرأ القيس قد اجتمع يوما، فقال عبيد: كيف معرفتك بالأوابد؟ فقال: قل ما شئت تجدني كما أحببت. فقال عبيد من ضمن ما قاله: ما السرد والبيض والأسماء واحدة لا يستطيع لهن الناس تمساسا. فقال امرؤ القيس: تلك السحائب والرحمن أنشأها، روى بها من محول الأرض أي باسا، إلى آخر تلك المساجلات الشعرية.
1: وتعتبر مسرحية السحب من أهم المسرحيات التي كتبها أرستوفانيس، وقد كتبها لتقدم في احتفال ديونيسيا عام 423 قبل الميلاد، وموضوعها السخرية من سقراط وفلسفته، وهي تدور حول قصة شيخ غني من الريف أغرقه ابنه المتلاف في الديون بسبب مراهناته على سباق الخيل.
0: ولما كان الدين هاما بالليل ومذلة بالنهار، فقد لجأ الأب إلى الاستعانة بجماعة السستائيين، وهم الذين يتقنون الجدل، ليخرجوه من ورطته. فقد شاع عنهم أنهم يستطيعون إثبات أي شيء، وإثبات الحق باطلا والباطل حقا.
1: ويلتحق الشيخ بدار الفكر التي أنشأها سقراط، ولكن التعليم لا يجدي في الشيخ، فيرسل ابنه بدلا منه. وبعد أن تتم تربية الولد في دار سقراط والسوفسطائيين، يعود إلى بيت أبيه، فإذا به يضرب أباه ويوشك أن يضرب أمه، ويثبت أن هذا من صميم الأخلاق. ويعرف الأب الشيخ بأن سقراط هو الذي أفسد عقل ابنه، فيحرق دار الفكر تلك.
0: وهنالك قصيدة للشاعر اللبناني صلاح ستية تتطور فيها الغيمة لولبيا إلى رمز شمسي لاهب الغيم، وإلى غيمة مضيئة في آخر القصيدة، والتي تنتهي إلى نور البياض الثلجي في حمى الرغبة.
1: وفي الأساطير الهندية نرى أندرا المحارب الجبار قاهر الشمس والأعداء من البشر والمخلوقات الوحشية، وهو من فتك بالتنين الذي حال دون هبوب الريح الموسمية. سلاحه البرق والصواعق، يعينه على ذلك شراب السوم السحري. أما حلفاؤه الفتيان الممتطون السحب فيثيرونها فتهطل مطراً.

0: لقد أضاف الفنان الصيني إلى مشاهد الطبيعة الباعثة على التأمل والخيال مجموعة من الحيوانات والطيور الخرافية التي ولع بها ولعا شديدا. يتصدرها التنين رمز الخير والرفعة، وبعد التنين نرى طائر العنقاء رمز الخلود، ثم يأتي حيوان التشيلين وله رأس أسد وذيل جواد، وينبت في جبهته قرن وحيد كالكركدن، وتنبثق من جسمه أجنحة كقطع السحاب الممزق بالبروق. وثمة حيوان آخر يبدو في الرسوم وفي زخارف الخزف، هو الحصان السماوي المجنح يركض فوق المياه المرسومة رسما محوريا.
1: وبهذا الخيال الذي أوحى بتصوير هذه الحيوانات الخرافية تأثر الخيال الإسلامي في تصويره للسحب، فإذا هو يتسع في تشكيلها سابحة في الفضاء تعبث بها الرياح.
0: وأخيرا نختم هذه الحلقة بهذه المقولة من المأثور الهندي القديم التي تحض على فلاحة الأرض وزراعتها بمعونة الطبيعة السخية.
1: تقول العبارة تلك: يد صناع وفيل مدرب وغمامة سوداء مثقلة بالغيث تهب كما تبتغي.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
1: ظلال
2: المعنى.
1: إعداد صالح العمري.
2: تقديم رشا البلوشي.
1: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: في العام 1800 زار مسقط الضابط البريطاني ديفيد ستون مبعوثا من حكومته ليكون ممثلا مقيما لشركة الهند الشرقية في مسقط، وترك يوميات دون فيها الكثير. وفي هذه اليوميات وصف موجز لرحلة السلطان سلطان بن أحمد إلى البحرين وبعض موانئ الخليج. ومن الرحالة الذين جاءوا إلى مسقط في بدايات القرن التاسع عشر الرحالة الإيطالي فينزو نزو، وقد كتب عن مسقط: الفواكه والخضروات متوافرة بها، ومنها التمور والبرتقال والليمون، وكذلك تتوافر لحوم الماشية والدواجن وتباع بأرخص الأسعار، عدا أن البحر يزودها يوميا بأطنان من الأسماك. وفي العام 1822 جاء إلى مسقط الضابط البريطاني أوين، وكتب وصفا للمدينة وأهلها، وتحدث عن لقائه مع السلطان سعيد بن سلطان وأشاد بشخصيته. كما وصف الرحالة الإيطالي دوراتي بربوزا عددا كبيرا من المدن العمانية الواقعة على بحر عمان والخليج العربي التي زارها سنة 1522 للميلاد، بادئا بوصف الموانئ المليئة بمختلف أنواع السلع مثل الأقمشة القطنية والأرز والسكر والتوابل وغير ذلك من المتاجر. هذه البضائع المستوردة يتم تبادلها في الموانئ العمانية مع القادمين إليها بالبضائع المحلية كالبخور والخيول. ويعدد بربوزا المدن والموانئ التي زارها، ومن بينها قلهات وقريات ومسقط وصحار، ويقول عن مسقط: واسعة المتاجر، كثيرة الأسماك التي تملح وتجفف وتنقل إلى كثير من البلدان لبيعها. في هذه الحلقة نواصل التعرف على صورة الموانئ العمانية في عيون أولئك الرحالة الأجانب الذين حصل بعضهم أعداد السفن العمانية في موانئ مثل الصور ومسقط وأحجامها وأنواعها وجنسيات التجار، وكذلك حجم التجارة والبضائع، وقارنوا وصفهم بمشاهداتهم التي كانت قد سبقت الموانئ العمانية في موانئ شبه الجزيرة العربية والموانئ الهندية والأوروبية. ويواصل الأستاذ سالم بن حمد النبهاني الباحث في التاريخ الحديث حول هذا الموضوع، حيث قال:
3: مستمعينا الكرام، نواصل معكم الحديث عن الموانئ العمانية وأهم الرحالة الذين زاروا المنطقة وعمان في الفترة التي كانت من القرن السابع عشر والثامن عشر الميلادي. ومن بين الذين زاروا عمان واتجهوا إلى مدينة صور القسيس زويمر الذي رحل إلى سواحل مدينة صور وشاهد ميناؤها وقدم له وصفا اعتبرناه مناسبا لحالة ميناء صور، وذكر بأن ميناء صور هو عبارة عن سهل واقع نجد مكشوف في خليج الصغير، أي أن الأوصاف التي جاء فيها من قبله متطابقة مع وصف الزومر. اعتبر الأديب الأمريكي باير تايلور من خلال قراءاته على الرحالة الذين زاروا عمان وتحدثوا عن صور بشكل خاص، ذكر بأنها هي عبارة عن قرية صغيرة ومتواضعة فيها مرفأ جيد، كانت الجبال الداخلية تتاخم البحر، ونحن نعلم بأن موقع مدينة صور هو مطلة من جانبها على البحر والجانب الآخر يقابله الجبال. إذا أتينا إلى التقارير التي ذكرت أو تحدثت عن المدن أو السواحل العمانية أو الموانئ بشكل خاص، نجد بأن روبرتسون ذكر في عام 1877 عن ميناء صور بأنها الميناء الوحيد على ساحل عمان إلى الجنوب من مصب، وأن صور كانت حلقة توصل بين المناطق الداخلية والشرقية بالبحر. فهنا فصل القبائل التي تتاجر مع صور، وهناك قبائل أخرى تتاجر مع مطرح مباشرة نتيجة القرب والبعد عن المنطقة. فقبائل الحرث الحكريين من المناطق الداخلية في بدية وفي إبرة كانت تجارتهم تتجه إلى ميناء صور، أما قبيلة الحبوس التي تأتي في منطقة نعتبرها داخلية أكثر فهي تتاجر مع ميناء مسقط، وهذا التقسيم شاهده روبرتسون وذكره عن طريق ما تحدث عنه عندما زار المدينة. تحدثت مابل بنت عن المناطق الجنوبية من عمان، إذا ننتقل الآن بالحديث إلى ميناء ظفار أو الموانئ الجنوبية من عمان، والحديث عن المناطق التاريخية في منطقة الحافة أو سم هرم أو آثار البريد، فكان تجوالهم في المنطقة في نهاية عام 1894، ومن خلال الزيارة تم التعرف على طبيعة المنطقة من رأس ريسوت إلى مرباط إلى مدينة مسقط أو مدينة ظفار بالتحديد. وعند البحث في هذه الآثار والنظر إلى الآثار التي كانت عليها هذه الموانئ، ممكن أن يشاهدوا أو يصفوا بشكل تفصيلي كيف كانت الموانئ العمانية، ويستطيعوا من خلالها رصد الأحداث التي تمت، وكذلك الحديث عن مدى المكانة التاريخية لهذه الموانئ والحركة التجارية وخاصة تجارة اللبان. فيذكروا عن ميناء طاقة على سبيل المثال أنها مرفأ واسع جداً وجميع وعميق ويمتد إلى مسافة كبيرة إلى الداخل، وهذا هو الوصف لميناء طاقة. بالنسبة لميناء سرح في جنوب عمان كذلك، يذكر ويندل فيليبس أن مدينة سرح بها ميناء صغير وتحده الجبال ذات حجر الجرانيت، بأن غالبية الموانئ العمانية هي من وجهة نظر هؤلاء الرحالة أنها مناسبة للرسو، وغالبا ما تأتي ما بعد هذا الميناء مجموعة من الجبال، وهي تقريبا حاجز طبيعي يكون عامل مناسب لهذه الميناء. طبعا إذا اتجهنا إلى مواني منطقة الباطنة أو محافظة الباطنة، نجد بأن الرحالة كذلك وصلوا هذه المواني وتحدثوا عنها بشكل تفصيلي، لأنهم كانت لهم زيارة لهذه المواني واتجهوا إلى الحديث عن ما شاهدوه، وكذلك رصدت أقلامهم بعض المشاهدات التي قد احنا نعتد منها في جوانب تاريخية من عمان، والحديث عن الميناء فقط دون الحديث عن حوالي المجتمع أو ما يرتبط به من التجارة. فيذكر ويستد مثلا وصفا لميناء بركة بأن ما بركة ميناء مكشوف أمام هبوب الرياح ولا يوفر الحماية اللازمة للمراكب البحرية من التيارات الهوائية السائلة، لأن ميناء مسقط يختلف كثيرا عن ميناء بركة من هذه النقطة الجغرافية، باعتبار بأن ميناء مسقط أكثر حماية طبيعيا من ميناء بركة. إذا اتجهنا إلى الشمال قليلا، نجد بأن مدينة شناص هي تأتي في المدينة المرتبة الأولى من جهة شمال عمان وموانئ عمان الشمالية بعد صحار، فنجد بأن المايل يصف هذه المدينة ويصف الميناء ويصف عمق الميناء والسفن التي ترسو عليه. فيذكر بأن ميناء شناص مخصص للصيد وكذلك التجارة المحلية بين مدن الباطنة، أين ميناء شناص تميز بالتجارة البينية بين الموانئ أو السواحل المرافق العمانية شمالا إلى سندم وجنوبا إلى مناطق الباطنة وصولا إلى بركة. هذا وصف مايل لميناء شناص باتجاها إلى ميناء صحار، وهذا له الشهرة التاريخية السابقة كما تعلمون ما وصفه الرحالة العرب، وذكروا مكانة ميناء صحار سابقا، وذكروا العديد من السلع التي كانت في هذا الميناء التي تنقل عبر المواني العمانية أو حتى خارج عمان في الخليج العربي أو ما سواحل فارس أو المحيط الهندي. وذكر كذلك مكانة سحار التاريخية. فغالبا ما رجع هؤلاء الرحالة الأجانب إلى ما ذكر عن الميناء سحار، وذكروا شهرته التاريخية منذ القرن العاشر الميلادي. كذلك ذكروا من جانب تاريخي ميناء قلهات، استنادا إلى ما ذكر إليه أو ما ترجم إليهم أو ترجم إليهم من قبل الرحالة العرب، وذكروا ما كان عليه ميناء قلهات، وكذلك ميناء سحار الذي كان له الدور العسكري، وكذلك الحضاري منذ القرون الأولى الإسلامية أو حتى القرون الميلادية. وكان حلقة الوصل ميناء سحار أقصد ما بين مواني مسقط وميناء بركة أو مواني الباطنة بشكل عام. كذلك هناك ميناء في المصنعة وهو مرفأ لقبيلة آل سعد، تمثل هذه المنطقة جانب من حلقة الوصل ما بين جنوب الباطنة الداخلي مع ساحل الباطنة وامتداد منطقة المصنعة بهذه المنطقة هي جنوب المصنع الرستاق وبلدان أخرى مثل النخل وغيرها، وخاصة في تصدير التمور. إذا أتينا للحديث عن السفن العمانية التي جاءت على ألسن هؤلاء الرحالة، سنجد منها العديد من حيث الأحجام ومن حيث الأنواع، وكذلك طرق التجارة التي كانت تسلكها أو طرق الحج حتى، أو مسألة التنقل ما بين مدينة ومدينة أخرى ساحلية. فنجد بأن هناك أنواع صنفها هؤلاء الرحالة، بينهم ما يلزل ذكر هناك الكثير من السفن العمانية التي تصنع في عمان، وصنفها إلى نوعين. النوع الأول في البدن وغيرها من السفن التي كانت مخصصة للتجارة مع الموانئ الكبيرة. طبيعي كانت السفن الصغيرة تستخدم للتجارة الداخلية بين الموانئ العمانية، أما السفن الكبيرة فكانت للبحار البعيد إلى سواحل شرق أفريقيا مثلا أو المحيط الهندي أو حتى الخليج العربي. وذكر الدكتور بن هوريسون العديد من أنواع السفن الشراعية الكبيرة التي ترسو على ميناء مسقط، والتي كان يشاهدها من شرفة المستشفى الذي يعمل فيه، وهذا كان في القرن العشرين من التاريخ الميلادي. ذكر بأن هناك حوالي 140 سفينة ذات حمولات متتراوح ما بين 400 إلى 700 طن، بالإضافة للعديد من السفن المتوسطة والمراكب الصغيرة في ميناء مسقط. فلو استدللنا إلى هذا الرقم الكبير من أنواع السفن أو أعدادها، نجد بأن هناك تجارة نفخر بها أو كانت حركة تجارية كانت في الموانئ العمانية، لأن مسقط كانت محطة انتقال وعبور لبعض لبعض الوجهات سواء إلى شرق عمان جنوب عمان أو إلى شمال، علاوة على العديد من السفن التي كانت ترسو على ميناء مطرح القريب من ميناء مسقط، والعديد من المراكب الشراعية التي كانت تستخدم آنذاك للصيد. إذا تحدثنا إلى العديد من السلع، هذا ذكرنا جغرافية المناطق ووصف الأجانب لهذه الموانئ، وتحدثنا إلى أنواع السفن وأحجامها، وتحدثوا إلى وجهات هذه السفن سواء كانت في التجارة الداخلية بين عمان أو حتى في التجارة البعيدة عن سواحل العمانية مثلا إلى سواحل شرق أفريقيا أو حتى الخليج العربي والمحيط الهندي، سنجد أن هنا أفرد هؤلاء الرحالة في مشاهداتهم إلى أهم السلع التي كانت تستورد وتصدر من الموانئ العمانية. فنجد أن بعض السلع التي تصدر من أصور كانت التمر والسمك والملح، وهذا التخصصية هي وهذه البضائع هي ما يحتاجها المجتمع آنذاك. كذلك كانت تصدر نوع من الصبا الحمراء إلى أسواق الهند، كذلك كانت تصدر أنواع من الأسماك المجسمة للطعام لبعض لبعض الناس الذين هم موجودين خارج عمان، وهذه الصبا الحمراء كانت تهتم بها أكثر شيء هي أسواق الهند. إذا أتينا إلى أن هناك نوع من التجارة السلاح مزدهرة إلى منذ القرن التاسع عشر في عمان، وميناء مسقط أصبح البناء الرئيسي لهذه التجارة، أصبح مركز لإعادة تصدير السلاح والذخيرة إلى بلاد فارس وأفغانستان. هذه الإشارة نجد منها الرحالة ويلسون في الحديث عن أهم السلع التي كانت يتاجر بها من الموانئ العمانية. نجد هناك نوع من التخصصية لموانئ ظفار وهي تصدير اللبان. فهناك حديث أوردته الرحالة البريطانية فريا ستارك أن كميات كبيرة من اللبان كانت تصدر للظفار وتبلغ تلك الكمية 1200 طن سنويا، وكانت مربات تصدر ما يقرب من 150 إلى 200 طن سنويا. فهذه إشارة كبيرة إلى حجم التجارة التي كانت في اللبان في عمان قديما. كذلك نجد أن هناك تخصصية أخرى كانت بها عمان، وهي تجارة ترانزيت التي كانت تمثلها الموانئ العمانية. فمثلا كان اللؤلؤ يفد إلى ميناء مسقط في قوارب صغيرة من الخليج العربي، ومن ثم يعاد شحنه إلى بومباي عبر مراكب كبيرة، وكانت تصل هذه الترود مختومة إلى مسقط، ولا يباع منها في مسقط إلا القليل. فنجد أن مسقط كانت فقط منطقة عبور لهذه السلعة، بالإضافة إلى أنواع كثيرة من السلع والبضائع التي ترد إلى ميناء مسقط، علاوة على اللؤلؤ الذي يأتى به من موانئ الخليج العربي وخاصة البحرين. فنجد القمح والقماش كان يفد إلى ميناء مسقط، وهذه السلع كانت التي تكدس أو كانت تخزن في مسقط تفوق كل السلع التي كانت تفد إلى موانئ الخليج العربي، لأن ميناء مسقط كان يلعب دور مخصص إلى مسألة تجارة الترانزيت أو منطقة العبور من وإلى المحيط الهندي. كذلك يعاد تصدير علاوة على اللبان البن كان كذلك مرحلة انتقال ما بين موانئ الخليج العربي وموانئ شرق أفريقيا وموانئ المحيط الهندي، موانئ الهند أقصد. فالبن كان ينقل عبر موانئ اليمن إلى مسقط، وقد اشتهر ميناء مسقط بتجارة التمور كذلك والتبغ الفارسي والسجادة التي كان يجلب من بلاد فارس. أي أن هناك تعددية من حيث السلع التي كانت تتاجر بها من وإلى مسقط أو الموانئ العمانية، سواء كانت التمور أو البن أو اللؤلؤ أو حتى السلاح ومتطلبات المجتمع العماني آنذاك. كذلك هناك خط تجاري كان يصل عمان بسواحل شرق أفريقيا أو زنجبار وموزمبيق، فكانت هذه السفن التي تأتي من أفريقيا تنقل العاج والتبر والعنبر الذي كان يصدر إلى عمان وبلاد فارس. أي أن هناك جانب من السلع التي كان يحتاجها المجتمع العماني والخليجي تفد إلى موانئ عمان، ومن ثم يعاد تصديرها إلى موانئ أخرى مثل تجارة العاج والتبر والعنبر والسلع التي تأتي من شمال أفريقيا أو من شرق أفريقيا عفوا. تجد بأن زمر كذلك ذكر نوع من الصادرات من ميناء مسقط ومطرح خلال السنوات التي كانت في فترة وجودي في المنطقة، وتتجه إلى أمريكا مثل التمور وكذلك الأسماك وكذلك الملح والمنتجات الجلدية والنحاسية والحلي والبخور والعطور. كانت هذه كلها يؤتى بها أو تصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أما الواردات التي تصلنا إلى عمان عبر الموانئ العمانية وتكون واردات لنا تتمثل في الأرز والقهوة والأقمشة والحرير والأسلحة والأدوات الحديدية وكذلك الخشبية. من خلال ما وجدت من وجهات نظر هؤلاء الرحالة استطيع أن يوجز بعض الوجهات نظرهم بشكل عام من خلال الآتي: أن شهرة الموانئ العمانية خلال القرن التاسع عشر متصلة بالقرون السابقة، وهذا ما وجدناه عن طريق ما كتبه الرحالة العرب واستند إليه الرحالة الأجانب على ترجمته، واستكمال لما كانت عليه الموانئ العمانية من حيث المكانة التاريخية والحضارية. وشهدت الموانئ العمانية نوع من التحول المحلي والإقليمي طبعا عبر الزمن في القرن السابع عشر أو الثامن عشر أو التاسع عشر أو حتى العشرين. فمحليا نجد أن خلال عصور الظهور بعض الموانئ العمانية وزيادة نشاط وتطور موانئ أخرى حسب العصور. أما خارجيا فنرى ظهور موانئ في الخليج العربي نافست مكانة الموانئ العمانية. طبعا اعتبر رحالة الأجانب ميناء مسقط أشهر موانئ الخليج العربي في القرن التاسع عشر، وبالمقارنة محليا بالموانئ العمانية فهو أكثر موانئ عمان شهرة بسبب اسميته الجغرافية ومكانته طبعا الحضارية كونه عاصمة للبلد. وجدنا كذلك بأن الموانئ العمانية لعبت دور كبير في حركة التجارة المحلية والدولية، حيث ساهمت في نقل البضائع والسلع بين مناطق عمان الساحلية والداخلية، وقد كانت حلقة الوصل بين الموانئ العالمية في الخليج العربي وبلاد فارس شرق أفريقيا. هذا ما وجدناه من الكتابات التي أوردها الرحالة الأجانب. وجدنا بأن الموانئ العمانية لها مكانة الحضارية على سواحل شرق أفريقيا أو حتى المحيط الهندي والخليج العربي. بالإضافة إلى ذلك نجد بأن من خلال ما ذكره هؤلاء الرحالة وصلت الموانئ العمانية دورها في مجال صناعة السفن وخاصة مدينة صور، ونجد أن الرحالة الأجانب استطاعوا أن يحصلوا أنواعا كثيرة من أنواع من أحجام المراكب والسفن التي ذكروا أنواعها وذكروا أحجامها عندما زاروا المنطقة. في الحقيقة جانب تاريخي نجد أن الرحالة الأجانب رسموا لنا صورة للموانئ العمانية وذكروا تاريخا عن المدن وكذلك أنواع الجنسيات من التجار وكذلك حجم التجار وأنواع البضائع وأحجام السفن عند زيارتهم للسواحل العمانية، واستطاعوا أن يقارنوها بمشاهداتهم التي كانت قد تكون سبقت زيارتهم للموانئ العمانية مثل موانئ عدن وموانئ الخليج العربي أو حتى الموانئ الأوروبية أو حتى في سواحل أفريقيا أو سواحل المحيط الهندي وخاصة الموانئ الهندية التي كانت لها ارتباط كبير مع الموانئ العمانية.
1: العمانيون والبحر.

0: كما ذكرنا في الحلقة الماضية، فإن جيمس ريموند ويلستيد يعد من أبرز الرحالة الأوروبيين الذين جعلوا من عمان هدفا لرحلاتهم. لقد أتى ويلستيد إلى عمان في عهد السيد سعيد بن سلطان الذي هيأ له كل ما يحتاجه في رحلاته، فأهدى إليه مثلا فرسا أصيلا، ومنحه كلاب صيد وسيفا مرصعا بالذهب وجمالا ومرشدين ورسائل إلى شيوخ القبائل في أرجاء عمان يأمرهم فيها باستقباله وإكرامه. ولذلك فقد امتدح ويلستيد في أول زيارة له لمسقط السيد سعيد على سخائه وتسامحه ودماثة خلقه قائلا: لم أر قط حاكما كان أقرب منه إلى النموذج الخير للأمير الشرقي، إذ كان دائما يبدي من العناية أدفأها ومن الكرم أوفره. إن أهم ما تتسم به حكومة هذا الأمير هو بعدها عن ضروب القمع والعقاب العشوائي، وسعة صدرها لكل المعتقدات وتسامحها معها، وإبداؤها الكرم واللطف الكبير لتجار أي بلد يفدون إلى مسقط ويقيمون بها.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
3: الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان، مستمعين أهلا بكم، وهذا عرض لهم وآخر الأنباء. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة، وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية على تضامنها مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، ومشددة على ضرورة وقف هذه الاعتداءات والامتناع عن كل ما من شأنه تهديد وأمن المنطقة واستقرارها. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه في المنطقة مستجدات الأوضاع والجهود المبذولة لخفض حدة التوتر، وشملت الاتصالات كل من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وصاحب سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى معالي الدكتور السيد عباس عراقجي وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتناولت الاتصالات سبل تعزيز فرص التوصل إلى تفاهمات عملية وعادلة ومستدامة لحركة الملاحة وانسياب سلاسل الإمداد من خلال الحلول السياسية والدبلوماسية، وبما يخدم المصالح الجماعية لدول المنطقة وكافة الأطراف المستفيدة من حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. كما أكد معالي السيد وزير الخارجية ونظرائه أهمية الملاحة وسلامتها وعودة انسياب حركة التجارة وسلاسل الإمداد المرتبطة بالاقتصاد الإقليمي والعالمي، إلى جانب مواصلة التنسيق والتشاور بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات جيدة مع إيران في الوقت الراهن، وأضاف ترامب أن لدى واشنطن الوقت للتعامل مع اتفاق محتمل مع طهران، مشيرا إلى أن الوضع يعتمد على مدى التزام إيران بمذكرة التفاهم التي وقعت في سويسرا. وأكد الرئيس ترامب بأنه أوقف الهجمات على إيران تلبية لمطالب الوسطاء لمنح فرصة للدبلوماسية. في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الوسطاء ينقلون لطهران رسائل من واشنطن، وأضاف بقائي أنه لا توجد محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة حاليا، مشيرا إلى أن طهران تعمل وفق مسار شفاف ولن تتنازل عن حقها في استخدام التكنولوجيا النووية للأراضي السلمية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران أوقفت التزاماتها بمذكرة التفاهم بسبب انتهاك الولايات المتحدة للمذكرة حسب تعبيره. هذا وشهدت إيران ليلة ثالثة على التوالي من الهدوء لم تتخللها ضربات أمريكية بعد إعلان الطرفين تعليق الهجمات. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة والضفة الغربية، وقد سقط خلالها عدد من الشهداء والجرحى. هذا وتستهدف قوات الاحتلال مراكز حيوية في القطاع والضفة، منها مبانٍ سكنية، مع تنفيذ حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفجير في بلدة مركبة في جنوب لبنان، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي طلوسة ومركبة بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. توغلت قوات إسرائيلية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا جنوب سوريا مستخدمة آليتين عسكريتين ودبابتين، وأطلق

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مباني صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعينا الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صوت العمارة. في حلقة الأسبوع الماضي وفي حلقة هذا الأسبوع نحن نتشرف باستضافة فيلسوف العمارة الأستاذ الدكتور حبيب محمد صادق الذي يزورنا في سلطنة عمان. هو معماري لبناني ولكن درس في بلغاريا، تخرج بدرجة الهندسة المعمارية وفيما بعد واصل دراسته للحصول على الماجستير، وفيما بعد بدأ دراسته للدكتوراه في إيطاليا، واشتغل لأكثر من 15 سنة في الترميم وفي التراث الثقافي في اليمن، واليوم هو يحل ضيفا على عمان. والحقيقة في حلقة الأسبوع الماضي نحن تكلمنا، يعني لمن أراد الاستماع للحلقة بإمكانه يعود إلى تطبيق عين لوزارة الإعلام، كل حلقات صوت العمارة موجودة، أو إلى حساب إذاعة سلطنة عمان عبر تويتر أو عبر موقع الساوند كلاود. الدكتور حبيب في الأسبوع الماضي تحدث معنا عن أنه العمارة هي ليست مجرد مأوى، ليست مجرد يعني حاجة، وإنما أيضا هي انعكاس للثقافة، والثقافات ليست ثقافة واحدة، يعني في نفس المدينة هناك طبقات ثقافية متعددة، ولابد أنه المعماري يحترم، وإن كان يعني هناك بعض العوامل التي تفرض أحيانا يعني سلطة الدولة، وأحيانا المصالح والظروف والجغرافيا، هناك كثير من العوامل التي يعني تجعل من المكون المعماري مكونا يعني معقدا ومتشابكا. لذلك تطور العمارة لن يكون فقط من جانب شكلي ولا من جانب وظيفي، هي عملية حلزونية متداخلة ومتشابكة. ولكن الإشكال الذي يعني اليوم يطغى على مدننا أننا يعني بدأنا نستقطب الثقافة الغربية، وهذا أمر واقع في ليس فقط في العمارة، في مختلف المجالات، وأصبح يعني المعماري يقدم هناك حالة من الاغتراب في هذه المدن، وهذا أيضا يعني أدى إلى أن تكون العمارة بدلا من أن تكون حقا من حقوق الإنسان أصبحت سلعة لا تستطيع إلا فئة معينة شراءها واحتكارها، بل وأصبح المصمم ينظر بفوقية ولا يصمم إلا للقادر أن يدفع. ومدن اليوم يعني قد لا يشعر يعني ساكنها بالانتماء فيها. فدكتور، نواصل الحديث الذي بدأناه في الأسبوع الماضي. أولا أرحب فيك في الاستوديو وأشكرك جزيل الشكر على مدى حلقتين تشرفنا.
2: شكرا جزيلا.

0: واستكمالا رح نفوت دغري بالموضوع. يعني اليوم اذا تحدثنا مثلا عن المعماري الكبير راسم براد، انتج انتاجا معماريا حاكى فيه الحداثه والزمن، واعاد انتاج انماط من العماره المرتبطه بارثها المعماري، خاصه في المدن التي عمل بها مثل السعوديه او عمان او غيرها من المدن العربيه. نفس الشيء معاد الألوسي، بعدين عندك رفعت راح الى بعد اخر، الى نوع من التشكيل في البنيه المعماريه عبر التجريديه في التشكيل التقليدي، وذهب به الى بعد استخدم فيه التقنيات ومواد العصر بشكل كتير فعال بعكسها لمفهوم حداثي للعمار. هذا لا ما بعتبره أنا إعجاب أو مطابقة بالمطلق، ولكن مثل ما قلت مرة الماضية هذه محاولات فردية جيدة ساهمت بشكل أو بآخر. ولكن مثل ما تفضلت حضرتك، عندنا نحن أزمة الاغتراب، أزمة التوسع والتحولات السريعة بمجتمعاتنا وباقتصادياتنا وبعالمنا العربي، وخاصة هلأ في ظل هذا الصراع، وتحية للشعب الفلسطيني بغزة بهذا السياق. واليوم أسئلة كبيرة عن العمران، يوم التدمير الممنهج اللي عم يحصل لهذا التراث الفلسطيني العريق، اللي حصل بجنوب لبنان، اللي حصل بالعراق وبسوريا، واللي عم يحصل بأماكن متعددة. اليوم هناك ضرورة لمواجهة هذه التحديات. نحن أطلقنا بالمجموعة من المعماريين ما يسمى اللقاء العمراني، معنا من لهلأ معماريين من 5 دول، يعني لبنان وسوريا وفلسطين والعراق والأردن، كمبادرة أولية في سياق البدء في صياغة نوع من الوعي المنتمي إلينا، خلق نوع من الثقافة بالعلاقة مع تحقيق عمران مجدي، لأنه في هناك كثير من العمران اللا مجدي، وفي دلائل كتير حصل. يعني بتعرف سوليدار عنا وبنات ما قدرت تمشي، وهلأ أسواق بيروت اللي هي أضخم يعني مشروع عمل انتهى. يعني المسألة مش مسألة أن تدفع المال لتبني مشروع، المسألة أن يكون هناك نوع من الجدوى لهذا، والجدوى هي الجدوى هي ليست مالية، الجدوى هي اجتماعية.
1: معظم المشاريع اليوم لما تطرح في هذا السياق نلاحظ أنه يعني مالك المشروع أو الجهة المنفذة دائما يعني اللي هي هم أصحاب المصلحة، خلينا نسميهم إن صح، يعقدوا اليوم في المعارض العقارية ومع المطورين مع السفراء، يقول لك تعال استثمر، تعال ادفع المال. يعني فذاك الذي يأتي هو لن يسكن فيها. أريدك تسلط الضوء على موضوع تسليع العمارة. أعتقد أنه الرأسمالية اليوم استحكمت في مدننا، نحن حتى ندفع قيمة هذه الشقة وقيمة هذا العقار نقترض، لعله هو أكبر قرض يعني في حياة الإنسان باعتباره أكبر مبنى يعني هو يعمله فيما بعد، أو لا أقل، أنا أتكلم عن الإنسان المتوسط الدخل الآن، ثم حتى يعني يدفع هذا القسط لحق أساسي من حقوقه، يضطر أن يعمل في وظيفة بدلا من أن يحقق فيها ذاته، تجد يعني هو يناضل لأجل توفير متطلبات أساسية يعني تؤمن له الكفاء، وفيما بعد في نفس هذه المدينة حتى يوصل إلى هذا العمل يحتاج يأخذ مركبة ويقضي في الازدحام يعني عدد عمر يكاد ربع حياته رايحة في هذه الازدحامات، وانتهت يعني هذه الحياة بين اقتناء مركبة لأجل العمل لأجل أن أدفع حق مسكن، وأصبحت الرأسمالية تخلينا في دائرة مغلقة، بينما يعني نحن في مجتمعاتنا أجدادنا ويعني كان هذا الحق بسيط، ما ناخذ نحن همه بذاك الهم الكبير، وكان في مستوى من الإبداع وفي مستوى من الإنتاج. أما اليوم ما صار، فأريدك تسلط الضوء دكتور حبيب على هذا الجانب.
0: وأنا لما قلت لك هذا اللقاء عمران بعتبر أنه المدخل لعملية الإصلاح هي عبر التعليم وعبر التخصصية وعبر الأبحاث التي تنتج معرفة أنثروبولوجية حول تفاصيل حياتك، ولنقدر ننتج نوع من الثقافة التي تعبر عنه حتى لو استخدمنا تقنيات ومقومات عالمية، بنكون عم نسخرها في خدمة المكان مش العكس، مش يصبح المكان في خدمة رأس المال الآتي. الإنسان هو بعيش تقريبا بين نص حياته أو تلك حياته ليمتلك بيت ليرتاح فيه، فتخيل أنه هذا البيت يصير مجرد قفص، لأنه مثل ما قلت أنت هو سلعة، الذي يدفع أكثر يحصل على خدمات سكن أعلى أوطى. يعني مفهوم رفاه السكن، رفاه المنطقة اللي يعيش فيها الإنسان، مفهوم اليوم سقط تحت حكم رأس المال، تحت حكم تسليع الحاجات الأساسية للإنسان. معلش نحن مش بس بحاجة للسكن، نحن المساحات العامة بحاجة، أماكن التنزه، أماكن اللهو للأطفال، أماكن التجهيزات اللي هي إلها علاقة بال يعني لما نحكي عن دور الرعاية وعم نحكي عن الأطفال ونحكي عن المدارس، كمان هذه جزء من حيزات المكان والمدينة، وهي تعتبر خدمات أساسية. المسألة الثانية الثالثة اللي هي بترتدي أهمية، أنه هل سياسات الدولة أو الإدارة الحكم مبنية على إنتاج قوانين وتشريعات وقرارات دورية لها علاقة بدراستها للواقع الاجتماعي، والله على طول بنسمع نحن عم نعلم بالجامعاتنا لتحقيق حاجة السوق. مين قال هذا الكلام؟ هذا أكبر تعميم رأس مالي حصل بالتاريخ عملته أمريكا. اليوم أنا إذا بدي أحكي بتعليم منتج، أول شيء التعليم هو لتحقيق حاجات المجتمع، أنا بحاجة لكذا وكذا وكذا، بيبلش مجتمع يبني تعليمه وفق حاجاته، ولما بيحقق حاجاته بصير عنده اقتصاد. هذا الاقتصاد اللي بينجو هذا التعليم نتيجة حاجات المجتمع وقدراته بيتحول ليصير الفرصة الكبيرة للعمل. ولكن أن نحول التعليم اليوم كل الجامعات اللي بتعمل المسيرات بالجامعات المرموقة كلها مدفوعة من شركات، أنت بتعمل لي دراسي بهذا البحث، هذا أنت ممول صار بحثك لشركة لتطور صناعاتها أو لتطور إدارتها إذا كان بالعلوم الإنسانية، لتطور تقنياتها بالعمارة لتصير سلعة أكثر تسويقا.
1: طيب دكتور أقاطعك شوي معلش، يعني هنا السؤال من شقين. الشق الأول، إذا كانت سواء جهة حكومية أو دولة، أنا لا أخص الآن الحديث بعمان أو
0: لا لا لا، أنا أتكلم
1: بشكل عام حكم. نعم، أو كان
0: وعم نحكي بإيجابية
1: نعم، أو كان يعني أو كانت بشركة قطاع خاص أو مطور، يقول لك طيب أنا أريد أبني هذا المشروع، أريد أعمل لك مدينة مزدهرة أو مدينة إنسانية، لكن من الذي سيمول؟ أنا أحتاج المستثمر الذي يأتيني ويقوم ببناء هذه المساحات سواء كانت عامة أو خاصة. من ناحية أخرى أيضا، اليوم في عندنا الـ R&D Research and Development، يقول لك أنا أطور هذا المنتج لكن استنادا على دراسات لا تكون القرارات يعني عشوائية. فأنا لو أخلي نفسي الآن في مكان صانع القرار، فإذا أنا أردت أن أخذ قرار أن أنشئ مدينة جديدة باقتصاد توفر فرص عمل، فلا بد أني أنا أرجع إلى الأكاديميين، أنه أستند إلى أبحاثهم، وحتى أنا أستطيع أن أحول هذه الأبحاث وهذه الدراسات الاستشارية أو الأكاديمية إلى واقع، أنا أحتاج إلى مستثمر يمولني.
0: يجب أن تصبح اليوم المؤسسات البحثية والتعليمية، يعني هون عندنا مشكلة بالمؤسسات البحثية، نحن نوظف أبناؤنا في أبحاث لمؤسسات غربية بتصير عندهم، بيرجعوا هني بيفوتوا علينا بنتائجها حتى يدخلوا أسواقنا من بابها الواسع. القضية الأساسية يجب أن يكون هناك دائما دعم لإجراء الأبحاث الدورية حول قضايا تحت شكل تحديات. اليوم بس نحكي عن العمارة، العمارة هي لتحقيق حاجات المجتمع، بس نحكي عن النقل، بدأ خطة نقل، مش النقل مش زفت ورصيف، نقل في خطة نقل، نقل العام، شبكة الطرق، المحطات، هل النقل هو متعدد الوسائل إلى آخره، وبدك سياسة نقل. يعني اليوم بعض الدول بيعطوا بدل نقل لموظفينهم بالوقت اللي قادرين يعملوا نقل عام وما وزعوا، قادرين يعملوا تعليم مهم لكل موظفينهم، ما يعطوا بدل تعليم يروح يعلم أولاده مؤسسات خاصة أو خارجية إلى آخره من القضايا. لا مش موضوعنا، بس موضوعنا الأساسي اللي عم تتفضل فيه حضرتك، يعني المسألة مش عم نحكي هلأ بتركيبة تعمل نوع من النظام المثالي، لا، على طول المجتمع قدامه تحديات، على طول إدارة الدولة عندها تحديات. كل ما تغير الزمن، كل ما تغير الزمن، إما أن تذهب إلى ثبات وركود، إما إلى هبوط، إما إلى صعود. لتأمن صعودك أنت مفترض يكون عندك فهم ووعي لجوهر مشاكلك وتحدياتك حتى تحلها. وأنا تقديري مفترض يكون الطاقة الذاتية، يعني الطاقة المحلية هي الأساس، هي الأساس. أنت ما بتستعين بالأجنبي لأنه أنت ما عندك شيء، لا، تستعين بالأجنبي بحاجتك، لازم القصص الأساسية، لأنه التعليم صار متاح. شو بعد ناقصنا ما نكون معلمين من أمريكا لليابان مثلا، ما يكون عندنا أهم مؤسسات تعليمية؟ في دول كتير جابت ناس من هبة ودب علموا، وبس وقفت عجرية صارت هي مسؤولة. يعني أنا ما بدي أحكي هلأ، أحكي نوع من مدخل بالتالي، بس هناك ضرورة جدية، وهون عند المعمارية أنه يكون قدراتهم العلمية، قدراتهم المعرفية، قدراتهم الثقافية أن تكون عالية، أن يسخروا كل هذه الإمكانيات في خدمة الحاجات الاجتماعية وفي خدمة المجتمع ورفاهه، لأنه على طول بيجنحوا المعماريين إلى رؤى اشتراكية، مش بالإيديولوجيا، رؤى اشتراكية اللي هي مساواة الناس بالحق بالعيش الكريم وبالتنزه وبالعمل، وأنه كل الأماكن تكون هاي موجودة تاريخيا عند قسم كبير من المعماريين،
1: بس ما تضبط. يعني دكتور، الآن إذا عملنا نحن مدينة جديدة وقلنا والله راح، وهذا اللي يعني اليوم معظم الحكومات بهذا الاتجاه تنحو، يأتي المستثمر ولكن جزء من هذه المدينة بسعر مخفض كإسكان اجتماعي ومساعدات. أنت لما تخلي صاحب الدخل الضعيف بجانب الدخل، السوق راح يفرض نفسه، حتى لو أنت حاولت حماية يعني الضعيف أن يكون له موقع في هذه المدينة، ما راح يستطيعوا يجاروا بعض من خلال مشترياتهم ومن خلال مصاريفهم اليومية.
0: ليش سمينا أحد مبنى ما من طابق أو طابقين عنده طابع تراثي سميناه كوخ؟ لأنه نشأ بجانبه ناطحة سحابة، وأصبح هذا المبنى البسيط كوخا أمام هذا المبنى. أنا ما قلت لك ما بدي نفوت لأنه مش اختصاصنا، لا أنا ولا أنت،
1: صحيح
0: السياسات اللي عند الدولة عم تقوله صحيح، ولكن أن لا يتحكم رأس المال بكل العمل.
1: طيب أنت ترى الحل في التعليم دكتور؟
0: لا مش بس بالتعليم، بالسياسات، بالخيارات اللي تخدها. يعني أنا اليوم إذا عندي منطقة يعني ما مأمن فيها النقل، ما مأمن فيها البنية التحتية اللازمة، ما مأمن فيها تجهيزات اللازمة، يعني تجهيزات الصحية، تجهيزات التربوية، تجهيزات الكهرباء والتليفون والمواصلات إلى آخره. فتقديري أنا المشكلة مش هون، المشكلة كمان عند المعماري. المعماري مثل ما قلت بيجي مستثمر، أحيانا في علاقة بتلعب دور إيجابي بين المعماري والمستثمر، بتلعب دور بين المعماري كاستشاري لسلطة ما أو لحكومة ما أو لإدارة ما. هذه المسائل اللي عم نحكي عنها ما فيها تخضع إلى منطق السوق فقط، مشكلتها إنك عم تخضعها لمنطق السوق فقط، في شيء لازم يبقى برعاية الدولة. يعني المساعدة في تأمين سكن. اليوم السلطات المحلية على مستوى المدن والأحياء عندها أراضي ملك عام، فيها تعمل مسابقات، فيها تعمل مشاريع عليها ضمن تعاونيات، ويكون في معماريين مساهمين بشكل كتير فعال بإنتاج تصاميم وبإنتاج آليات لتحقيق الإنتاج المعماري، مثل ما عمل أرافانا ما تشيلي بيعمل الهيكل وتشارك هو الناس. هاي وجهة نظر. هلا يمكن البعض بيعتبرها مثالية والبعض بيعتبرها طوباوية، إنه كيف بدك تيجي يجوا الناس، يعني أنت تبني وهني عم يبنوا معك، يعني خلي شو هاي آليات، في نماذج لها. بس أنا بالنسبة لي الأهم هو أن لا يتحول المعماريون إلى عبيد عند سلطة المال.
1: ما هو المعماري بالمقاول، وأعتقد كل المهن يعني في نهاية اليوم هو يعمل لأجل المال.
0: ما في يعمل لأجل، عنده دور. انتبه، بس نقول إنه الطبيب، بس نقول إنه الطبيب يقسم اليمين على القيام بمهنته، الطبيب ممكن يأذي شخص. بتعرف المعماري شو بيسبب خراب؟ بيسبب خراب مجتمع، بعمرانه الفاسد، بعمرانه الفاشل. المعماري بس يبني بيت تسكن في عائلة، أصبح هذا البيت ذاكرتها لجيلين ثلاثة، من أطفال لأحفاد إلى آباء. المعماري الذي يشوه فقط في خدمة المال والنيوليبرالية والتفلتها بضمن مدينته عم بيسيق، بيأدي عم يسبب انهيار مدينته، يسبب انهيار مدينته، لأنه أصبح عبدا للمال. عندك دور أنت كمعماري، ما فيك تهدر حق المجتمع والأفراد فقط لأنك أنت عم تشتغله باعتباره بزنس للعمر. تعرف أنه بيناتنا نحن المعماريين يعني موجودة، وفي معماري بيشتغل ما إلى علاقة بأتعابه شو، في معماريين عاملين بزنس ضخم جبار، يعني هن يعتبروا من أغنياء البلدان. 15 سنين فاتوا، هذا خيار بالآخر بالحياة. بس الشيء اللي مفترض يصير، لا عنده التزام المعمار، عنده التزام. لا أنت بدي أنا علمك وخرجك لتيجي تشوه فضاءات الحياة، حتى ما خد أجرك، بس ما تاخذ أجر إضافي في خدمة ما هو غير صالح للمجتمع. ما ليش يعني أنت رحت على بيروت، أحياء بيروت الشارع هو مشكل من الأبنية.
1: صحيح.
0: يعني أصبح الحي، يعني كان الحي أفقي، وقفت بناية، أصبح درج والمصعد هو الشارع إلى الحي هذا، أصبحت الأبنية امتداد للشوارع، في بوابة بتفوت وبتصير بالمبنى. بلش عم ينتشر الجاتو، مفهوم الجاتو، بناية بقلب المدينة مصورة، وبدك تحكي من برا على الانترفون ليفتح لك الباب الأول، وبدك تحكي مرة تانية يفتح لك الباب التاني والباب التالت لتوصل على باب بيته. ما بطلت هيك، نحن مش هيك. كان الناس في بكل من عمان إلى الأناضول يدخل إلى المكان، وكل عمرهم مسلمين وأفضل مننا اليوم أهالينا. ها كان يقول يا أهل الدار، ها حريم البيت يفوتوا يتستروا أو كذا، لما يدخل يدق على الباب يقول يرفع الصوت، حتى ما كنا هالقد قاعدين ضمن سور ضمن سور ضمن سور. بعد مجتمعنا هو ذاته، بعد عاداتنا هي ذاتها، تطورت مفاهيمنا، تطورت علاقاتنا. بس هذا لا يعني انه انا اروح وجيب اسوار من الخارج وصور حالي فيها وقول انا عندي الديانة الفلانية. مش مضبوط هذا الحكي. احنا ديانة تواصل وانسانية، بالتحديد الاسلام، بالتحديد الاسلام. هذا القطع بالمدينة كل عمر الناس، نحن بنعلم بالعمارة انه نلاقي المساحات اللي بنصممها هي للتلاقي والتواصل الاجتماعي.
1: طبعا نحن ما نتكلم عن السور اللي هو الباوندري وول،
0: لا لا لا لا،
1: نحن نتكلم عن الأسوار الثقافية. ولكن على عطفا على موضوع السور دكتور، المملكة العربية السعودية مؤخرا يعني بدأوا بإلغاء الأسوار الجدران هذه اللي تحيط بالأرض كانت الناس ما متقبلة لا خصوصية البيت. الآن في كثير من الحارات لا الناس بدأت تتقبل إنه البيت مطل مباشرة على الشارع بدون يعني عملية وجود أسوار. هذه النقلة الثقافية بالبداية كان في رفض كبير أن الناس ما متخيلة، لكن بمجرد أن شافوا نفعها على الحي وعلى علاقاتهم بين بعضهم الآن تشجعوا أكثر. ألا تعتقد أيضا أنه يعني في مسألة التجريب يعني في العمارة الحلول غالبا تبقى نظرية، يعني نحن المعماريين نتكلم وننظر لكن لما نأتي على الواقع ترى أربع جدران وسقف، ما في هذه النظريات لا تطبق.
0: لا بالعكس بالعكس، اليوم شوف هذا المثل جدا مهم اللي ذكرته، في تحولات بتحصل. ما كانوا نسائنا منخرطين بسوق العمل، كل مرة عم تزيد انخراط المرأة بسوق العمل أدى إلى نشوء وظائف كثيفة ببعض المدن، إلى علاقة بالجاردري برعاية الأطفال، إلى علاقة بخروجها، إلى علاقة تغير تصميم البيت حتى، يعني ما عاد البيت هو
1: المطبخ
0: هو المطبخ يعني. لا عندك اليوم مثل ما قلت أنت أنه التحولات الاجتماعية والثقافية اللي عم تصير بالمدينة ما فيها تضل المدينة مبنية على أحياء قبائلية وعشائرية وسكن مبني على العائلة، بدأ عم تصير الوظائف والناس رح تتغير. وين دور المعماري المحلي؟ دور المعماري المحلي إنه يعمل هالنقل بسلاسة بطريقة ليس القطع القاسي، يضل حاله مثل ما قلت أنت إنه نحن قلت لك كنت معمول إنه طلابنا منقلهم إنه شو هي المساحات الطلاق الاجتماعي، كان السوق والأسواق الصغيرة مش المولات، ما بروح لخيار نبضلني بقول بعني مصر حتى بعمل سوق مغطى سوق بس ما بعمل مول. مفهوم المول اللي بتفوت فيه وكل شيء وصير صير هاي ثقافة جديدة. نحن معودين نروح نمشي نتسوق نحن والعائلة والأطفال، ممكن تمشي ضمن مبنى بس هذا سوق، ما تروح إلى مفهوم المول. في قضايا كتير نحن دخلت علينا، يعني رحنا باغترامنا حتى بطعامنا بتلاقي مدننا مليئة بالمطاعم الغربية.
1: أنا أحييكم في بيروت، كان عندكم بنالي العمارة غيرت اسمه إلى جائزة المعماريين العرب. كلمة بنالي يعني ما هو معرض كل سنتين، لماذا نحن نأخذ اللفظ الأجنبي؟ الأفينيوز يعني هو الطريق أو الدرب في قطر.
0: بقول لك جاليري يا أخي، جاليري هو رواق، في أجمل من هذه الكلمة؟ رواق فناء.
1: فهو المول لو سميته سوق أنا يعني أعتقد ثقافيا
0: يختلف.
1: فقط إضفاء أحيانا لمسات بسيطة في المصطلح هي تعطيني الإحساس بالانتماء إلى مكاني أنا.
0: بتختلف علاقتك مع الوظائف جوا، بطل فوت أنا على مبنى مسكر، تعرف أنت المولات اخترعت بالدول الباردة لأنه ظروف المناخية بيمروا عنه 6 شهور و 4 شهور جليد، بحاجة ليكون مصبوف، بحاجة ليكون مدفى وإلى آخره. نحن إجا على الدول الحارة كمان كان له وظيفة، بس إنه ما انتقل باعتباره خيار ليعمل نوع من الادابتيشن مع ليعمل نوع من التلائم مع المناخ وإنه تخفيف حدته، راح بالمطلق راح مثل ما كأنك قاعد بالسويد أنت.
1: طيب نفس الحالة تنطبق هنا لأن عندنا حر ما نقدر نطلع،
0: يعني بس قادر تعمل سوق، قادر تعمل سوق
1: ومكيف
0: ومكيف. بيختلف مفهوم السوق عن المول. المول هو مفهوم شو؟ مفهوم استثماري تسليعي لمفهوم السوق، تحويله إلى مساحات بتبيعك، مساحات بيع مقسمة بمعزل عن حركتك بالداخل، كل الهدف جذبك للشراء، بينما السوق هو حاجة فيك تتجول فيه وتنقي حاجاتك وتكون أنت ضمن بعدك ضمن بيئتك الطبيعية. إنه نحن معلش أنا معنا لهلأ نحن بنحب نروح نشتري لحمة من عند الجزار، لحام تسميه، ما فيني أنا وقف على كونتوار معلبين محطوطين وأنا يعني إيشي أشتري أخذ لحمة ما معروف منك. أنا بروح بيشتري خضرتي من عند بائع الخضار، يعني بصير في علاقة بينك وبينه. قدر اللي جاي بيحكيك بتشتريه. ففكرة انك تفوت على مكان انت حياتك زي المصنع ورايح تشتري وقود للمصنع، هذا مفهوم الموت. اكلك لباسك الى اخره معروض بطريقة، بينما المسار اللي كانت فيه اسواقنا هي مسارات، فيك تحافظ على المسار وتروح الى بنية جدا مودرن ويضل فيه فراغات، في فسحات، المقهى، الاستراحات لما بتفوت العائلة. لا المول مش هيك.
1: طيب الآن يعني أنا أعتقد دكتور إنه هذه المسألة يعني تحتمل الاختلاف، يعني
0: طبعاً
1: فيها
0: طبعاً.
1: فيها تدافر.
0: لا في واحد في واحد بتصميمه يكسر اللي عموله أنا بتصميمه للمول، في يكسر اللي أنا عموله. هلا اليوم نعلم إنه اليوم عندك اليوم الثقافة السائدة إنك تعمل بساج، تعمل ممر ضخم لا يعني محلات ضمن منطقة مسؤوفة، ويكون عندك نوع من الـ من الـ من السكين ستراكتشر بديعة ملفتة يعني. بس هذا هون الغربة، هون الغربة انك انت ما عدتش، انت صرت عم تفوت على القفص، صرت عم تفوت على القفص، والقفص عندك في كل شيء.
1: طيب هنا قد يعني تأتي المسألة الاقتصادية، أنه هل أنا بقائي في الموروث الثقافي يعني لا يأتيني بذات الجدوى الاقتصادية أو بذات، لأنه أيضا في النهاية اليوم نحن في عالم البقاء فيه للأقوى. أنا لو بقيت أنا متمسك بهذا التراث، في حين اليوم يعني المول أو الأفينيوز أو يعني إيش ما كانت المسميات، هذه الثقافة الجديدة هي التي تجتذب الجيل الجديد اللي مرتبطة بالتقنية، مرتبطة بالإلكترونيات.
0: أنا ما عندوش شيء آخر عم نشوفها هي بس. نحن اليوم انتبه، أنا ما عم نحكي ضد وعم بكون، لا أنا مول عنا، أنت بسؤالك أنه عم نستورد كل شيء، حتى الوظائف عم نستورد، حتى الوظائف عم نستورد. فاست فود نحن شو قصد؟ عنا مليون خيار نعمل أكل محلي أكثر صحة وأكثر وألذ وأطيب وطازج مما هذا الاستيراد اللي عم يصير لهالكميات من الأكل المصنع ومسوق التصنيع وإشكالياته الصحية. نحن عنا مفهوم السوق اللي هو أبني خصص، بعض الدول العربية عملت سوق، ما عنا نحن اللي اخترعنا الأسواق التركية. عندك سوق الخضار، سوق السمك، سوق كذا، عندك أسواق متخصصة بالقماش بالثياب. فيك حتى بالمول بتصميمك له يجي بصيغة سوق مش بصيغة القبة التي تحته كل شيء.
1: لا أنا أقصد دكتور يعني أريدك تسلط الضوء على موضوع التراث الثقافي وعلاقته باقتصاد المدينة.
0: هذا هو سؤال على فكرة جوهري اليوم عنا كلنا سوا. يعني اليوم دغري بتروح الناس بس تقول توظيف التراث بتروح للسياح. هو التراث والآثار صارت اليوم عنصر جذب.
1: أنا لا أقصد أن أحد يعني بالآثار،
0: لا لا
1: أقصد
0: لا
1: الثقافة الموروثة بشكل عام.
0: عم أعمل لك مدخل أنا لألا أنه اليوم أنه أنا ممكن روح على بعلبك أحضر مهرجان، بس أنه اللي بيفوتوا على بعلبك ليحضروا فعاليات ثقافية رح يسكنوا بأوتيلات، رح يصرفوا، رح يتغدوا، رح يأكلوا، يتعشوا إلى آخره. سؤال أكبر من هيك، التراث هو قبل ما يكون في خدمة الاستثمار هو في خدمة إنسان المكان. شو بتعني خدمة إنسان المكان؟ ما رح أحكي خطاب هيك الهوية والانتماء، لا، التراث هو استثمار في الماضي استمر إلى اليوم قيمته بعد موجودة فيه، قيمته الفيزيائية، لأنه كل مبنى هو قيمة حق فلوس. لأرجع ابني نفس البنية هبط وابني بدها تكلفك. طيب وهذا عنده قيمة، ما في مبنى تراثي ما عنده قيمة تاريخية، قيمة جمالية، قيمة رمزيته بيعطي صورة للمكان. فالاستثمار بهذه الصورة بمستقبل حواضرنا هو أحد العناوين الرئيسية التي تشكل تحدي اليوم بمدننا العربية. أنه السؤال كيف بده يبقى التراث؟ إذا أنا عندي هذا سؤال ببيروت، عندي مبنى أنا على قطعة أرض في وسط بيروت، هذا المبنى بيطلع كل مساحته 2000 متر مربع بنا. بس أنا هلأ القوانين بتتيح لي ابني 10,000 أسعارهم بملايين الدولارات. لا بدي خليه له دكتور. هون بيصير عم يصير سعي حثيث في بعض الأماكن إلى إصدار نوع من الأنظمة الخاصة لهذه الأحياء التاريخية والتراثية، تصنيفها، دعم أصحابها، وأن تعتمد الدولة والإدارة مسارات وظيفية لإلها يصير أساسها التراث ومداخيلها عالية جدا، يعني بتحولها إلى أماكن للمراكز الثقافية. يعني اليوم أنا بقول إنه بعض الطلاب اللي جايين يدرسوا بالجامعات ممكن يسكنوا بهيك أبني، يعني حولهم أنا لشيء مفروش، يحولوا الجو، بعملهم كل خدمات. ممكن أنا حولهم إنه بعطيهم أنا لمراكز ثقافية أو مراكز للسفارات، بروح بهذا. يعني هاي الدولة بتبلش هي تروح تحدد مسيرتهم لهول الأمن. لا، لأنه هو بيعبروا عن هوية البلد، وهو دي الاستثمار فيهم اللي حكنا. بتعرف أنت اليوم بأوروبا أنت بلندن، يعني الأماكن التراثية، الأماكن الحيوية بالاقتصاد البريطاني، نفس الشيء بإيطاليا بيفوت عليها ملايين السواح إيطاليا بسبب تراثها. فالتراث بدك مش بس ترممه وترفع عليه فلوس، بدك تقيله وظيفته بالمستقبل. يعني أنا بكرة بعتقد مثلا الحرف، مش الفنانين الحرفيين يقال، يعني ما رح أعمل أنا مسرح شي بدق نحاس وشي عم يعمل فخار، لا، بس أنا حي للإبداعات الفنية المعاصرة. يعني في ناس بيشتغلوا جرافيك ديزاين، عندهم أشغال، عندهم بالتكستيل، عندك أعمال فنية اليوم معاصرة جدا راقي مهمة وبتدخل، يعني بتحولها سوق للمجوهرات، بتحولها.
1: الحقيقة في هذا السياق يعني أنا ما يعني عادة الأمثلة الأوروبية وإن كانت معروفة وفي تجربة منها تحكى، ولكن أحب أبحث عن الأمثلة اللي في منطقتنا. أنا الحقيقة من التجارب اللي لفتت نظري تجربة المنامة المحرق القديمة. هناك كانت عندهم منطقة قديمة وعوائل هجرت بيوتها، ولكن أعيد تحويلها، بعضها مشاريع أهلية تحكي يعني كمتاحف، تحكي قصة العائلة والتاجر الذي فيها، بعضها لا، حولت إلى مثل ما تفضلت إلى أماكن ثقافية، أماكن لقاءات ومراكز، وبعضها حولت إلى مطاعم تأتي إلى المنطقة القديمة في مطاعم يعني راقية. صحيح الآن هي ليست لها وظيفة سكن، ولكن أصبحت لها يعني وظيفة جديدة. كذلك نذهب إلى المملكة العربية السعودية، عندهم الدرعية، يعني الدرعية مدينة تاريخية قديمة، لما تدخل فيها تشوفها كومة من الجدران التي أنت ما ترغب أن تسكن فيها، ولكن في الفراغات ما بينها تم يعني ترميم المباني القديمة، وفي الفراغات تم إنشاء منشآت مكيفة، وتغير الاستخدام من فقط أنا أذهب إلى أن زيارة منطقة تاريخية في الأمام، أصبح في ممشى كبير على الوادي، أصبح في مسجد، أصبح في أندية، أصبح في مطاعم، فصار هو نوع من الحفاظ والترميم وإعادة التوظيف كذلك. فنحن نتكلم عن ليس مشروع واحد، 3 أو 4 مشاريع في مشروع واحد. وأعتقد
0: في يعني نحن اليوم، أنا مش عم بحكيك شيلهم وأعزلهم، أنا ضمن نسيج مدينة بيروت أو طرابلس أو صيدا أو سور في أبني ممكن تصير بيت ضيافة، بل ما أروح بمفهوم الفندق روح على مفهوم بيوت الضيافة، شبكة ضمن شبكة من الشباب ومن السياحة الثقافية أو السياحة العائلية، بيسكنوا وبيأكلوا أكل محلي. اليوم عم نعمل نحن مجموعة مشاريع بهذا الاتجاه مع بالتعاون مع البلديات، السلطة المحلية، توثيق تراثها، إعادة تأهيله، وتأسيس شبكات من بيوت الضيافة. يعني بل لما تحكي بعمار فندق وتجيب مستثمر، كل هالأبنية بين مجموعة قرى اللي عندها طابع تاريخي وجميلة، فبتحولها إلى بيوت ضيافة اللي بيجوا على المنطقة بيسكنوا فيها.
1: ذكرت لفظة السياحة العائلية أو الثقافية. في كثير من المناطق المحافظة يعني ما تريد السياحة الغربية المرتبطة، يعني
0: إلى بعد آخر، يعني إلى بعد معلش، يعني إنه هلأ يجي تعالوا لليمني أو للعماني، بدنا نحول بيتك بفكرك بدك تعمل له شيء كازينو، هيك باعتباره السياحة بمفهومها الغربي بذاكرته التقليدية، بينما قادر يعمل سياحة في مقاييسه هو
1: وهذا الذي
0: تجزء من العالم.
1: هذا الذي حصل في نزوة وفي بهلة وفي مسفات العبريين، الحارات القديمة أعيد استخدامها سياحيا، أصبحت الآن العوائل تذهب، البيوت القديمة أعيد ترميمها إلى مقاهي وكافيهات ومطاعم، بل حتى الغربي الذي أصبح الآن يأتي يقول أنا ما أريد السياحة اللي أجدها في كل مكان في العالم، لا أنا أريد أتعرف على ثقافة المكان.
0: حتى بتصير مباني بفوتوا المكاتب، يعني أنا معماري لا بدي أفتح بمبنى 30 طابق ممكن يكون مكتبي بأحد هذه الأماكن. المحامي يعني هذه بدها سياسات تعمل أنظمة خاصة بكل مكان وفق شروطه وفق طابعه، وأن أن أن أن تحكم بقانون بناء يراعي شروط استمرار هاي الأمكنة باعتبارها أمكنة جذب ثقافي وسياحي واقتصادي مش بس.
1: أنا هذه النقطة التي يعني كنت أرغب أن أصل إليها، أنه التراث ليس بالضرور أن يكون متحف، وليس يعني عائقا عن أن يكون رافد اقتصادي، ولا نحتاج دائما إلى المال الأجنبي وإلى المستثمر الذي سيأتي، يعني دائما رأس المال الأجنبي يفرض شروطه وقد يفرض على مجتمعاتنا، وهذه الرأسمالية التي نحن اليوم قد حلقاتها يعني تستحكمنا وتقيدنا، ما فات الأمل أن تكون أن نتراجع يعني وأن نطور ما بين أيدينا واللي هو ثمين. الكثير من الناس غالبا لما تعتاد على المدينة تملها ما تشعر بقيمة ما هو بيدها.
0: في بدول عندنا نحن دولة مثل إيطاليا اقتصادها قائم على جزء أساسي منه على التراث، يعني بيزوروها وهني بيتباهوا. عندنا مصر دولة تمتلك إرث، العراق، الجزيرة العربية، اليمن، عمان، بلاد الشام، عندنا إرث مش طبيعي جدا مهم. أهم هو إنه أن لا ننسلم وأن لا نغترب بتأثيرات المركزية الغربية، وأن نتخلى عن الثمين عنا بالوقت لما شغلنا عقولنا، ما قبلنا التحدي بأنه كيف نحول هذه المناطق التراثية إلى مناطق حياة تنتج حياة في المستقبل. هذا السؤال الرئيسي، وهذا لا بديش أحكيك أنا تقنيا لأنه عادة متحاشى كتير، بس أنه فينا نتدخل. أنا يعني بأحد البيوت اللي رممتها لشخص أديب وشاعر محمد حرب بالبقاع، من بيت من الطين والحجر الريجولر الغير مشغول، يعني عمره 150 سنة
1: ما شاء الله.
0: فلالو نشتغل على مفهوم اني اعلق زمني على جدار ابي بطريقة ان لا يلغي المكان، بل يبقى المكان، يبقى اطيافه بيك من خلال البنية المعمارية، وان تعلق زمنك بطريقة يجوا أحفادك أو أبنائك يقولوا هذا زمن جدي وزمن أبي وزمن، والمكان صار مكان ممتع للعيش. ليش؟ لأنه أهلناه بما يناسب الآن، مش رجعناه للماضي. وهي قضية بعتقد المعماريين متخصصين فيها وأفكار يحاسبوا على ما ينتجونه في هذا السياق.
1: هل
0: ما بدي أحكي، يعني أنا عادة بكل المقابلات بكل حديثة بتحاشى أحكي ما هو الجيد وما هو الغير جيد بالعمارة.
1: لا
0: لأنه المؤهل تقنيا والمؤهل علميا وثقافيا لازم يكون عنده القدرة الفنية على
1: أنا ما راح أدخل يعني من هو المعمار الجيد والسيء أو ما هي العمارة الجيدة والسيئة الآن، لأن أنا ما في صدد. كل حالة لها ظرفياتها وخلفياتها، ولكن
0: حتى الكبار في مشاريع بتنجح في مشاريع بتفشل.
1: صحيح. لكن خليني أقول، هل فعلا يعني اليوم المعماري العربي عموما يتمتع بهذه الثقافة؟ ألا تعتقد دكتور أنه يعني أصبحنا ننتج أو نخرج من كلياتنا ومن مدارسنا معماريين أبعد ما يكون عن الثقافة المحلية، وحتى بل لا يعرف إيش التراث اللي موجود في بلده.
0: يسعى رأس المال إلى استخدام الأجنبي في البلدان، مش جديد. بعدين اليوم عم يتنازلوا المعماريين العرب والفنانين العرب والمبدعين العرب، عم ينهزموا أمام إدارة مجتمعاتهم، منشان هيك عم يفشلوا بأن يكونوا هن سادة بلدانهم في إنتاجهم الثقافي والجمالي على المدينة. فهذا موضوع هو انسلاب إدارة السلطة إلى الخارج، حتى الشركات دراسات وأبحاث. يعني المشروع اللي يصير مشروع بيكون عمله شيء 3-4 مستويات من الأبحاث والدراسات الغربية اللي عم تسقط عليك تصيب بالوقت. أنا يجب أن نمتلك الجرأة لنأسس مراكز أبحاث حتى نبلش نغلط. شو العيب إذا أخطأنا وتعلمنا؟ وبعدين بدك أنا مع أنه هاي دعوة بطلقها من هون، اتاحت الفرص أمام القدرات الشابة العربية ضمن بلدانها، لأنه الجيد عنا عم ياخده الغرب لمعلوماتك، وأنت بتعرفها أكثر مني.
1: صحيح.
0: يعني أنت هلأ إذا صارت لك فرصة بطل ترجع على مسقط.
1: لا أبدا. درستها وقارنت، ويعني أعتقد أنه في دول الخليج عموما وفي عمان خصوصا أنه المرحلة القادمة هي مرحلة صعبة وفيها تحديات، ولكن يعني أعتقد أنه هناك في فرص كبيرة رغم الإحباط لليوم. أنا ما أتكلم عن الوسط المعماري، لكن في وسط الشباب بشكل عام في نوع من الإحباط، في نوع من التخوف، في شح في الوظائف، في يعني الالتزامات المالية كبيرة، والتحديات سواء كانت على الأفراد أم على الجهات الاعتبارية أم الحكومية كبيرة. ولكن أعتقد إذا هذا الفكر كان موجود في العمارة وفي القطاعات الأخرى أننا نحن من نقود ونحن من نصنع ولا يعني نقلد ولا نستنسخ، سيكون أفضل. والشيء بالشيء يذكر، نحن ذكرنا الحلقة الماضية مكتب المعمارية زاه حديد، وأنا في لندن يعني حاولت أن أستغل وجودي كمعماري أدرس هناك أني أخذ وظيفة عندهم ولو بالتعاقد الجزئي لأجل أن أكسب خبرة من مكتب عالمي. ولكن ما تفاجأت به أستاذ حبيب، هذا المكتب اللي ينفذ مشاريع في مختلف دول العالم، مكتب في واجهة معرض لكن في الخلف اللي هو المطبخ مكتب صغير. فقلت لهم طيب وين تنتج الرسومات وين؟ قالوا نحن ما نشتغل في الرسومات، نحن نسند من الباطن إلى مشاريع صغيرة ومتوسطة موجودة في الصين وفي الفلبين وفي تايلاند. فبالنتيجة نحن ذهابنا أيضا إلى هذه المكاتب الكبيرة ليست بالضرورة أنه الذي يقدم لنا المنتج هو في النهاية، هي تذهب إلى مكاتب صغيرة ومتوسطة في بلدان تعتبر اليد العاملة فيها أقل وأرخص، في حين أنه لو نحن جئنا إلى إلى إلى بلداننا العربية نحن قد لا يعني ما تكون لدينا الإمكانات التي تتوفر عند المعماريين الكبار، ولكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم المكاتب الاستشارية الصغيرة من 3-4 موظفين إلى مكاتب متوسطة يعني كثيرة وقادرة أن تقوم بهذا العمل وأكثر. فأنا لما أسند ولما أعطي الثقة إلى شبابنا وإلى المعماري العماني أن يصمم، فأنا ليس فقط أمكن بهذا الفكر وإنما أيضا أنا أصنع اقتصاد.
0: بس كمان مطلوب من المعماريين، مسألتين أساسيات. أول شيء التحرر من التاريخانية والتاريخ والإقفال على الرأس، ينطلق إلى إلى إلى إلى إلى مساحات جديدة. يعني إما أن تكون سلفيا في العمارة أو أن تكون مهزوما منبطحا أمام التيارات الغربية بالمطلق. وهي ظاهرة عندنا منتشرة. اللي عنده موقف من التعميم الغربي رايح إلى سلفيات، ما عاد إلى
1: متمسك بالقوس،
0: ما عاد إلى وظيفة يعني. ما فيك يعني. فمطلوب من المعماريين أول شيء يعني التواضع بما يتعلق إنه أنت عليك مهمة اجتماعية، بدك تعطي جزء من حياتك مثلك مثل الطبيب. أنت ضررك أكثر توسعا وأكثر بخاطر.
1: كان أحدهم يذكر يقول إذا الطبيب أخطأ تزهق روح واحدة، ولكن إذا المهندس أخطأ عشرات الأرواح في المبنى.
0: أحياء ومدن. المسألة مسؤولية بالاتجاهات. مشان هيك قلت لك بالبداية التعليم حتى يقدر يبني معرفة محلية ويقدر يبني إنسان عنده معرفة وثقافة بتاريخه وبعمارته المحلية. اليوم بتجيب معماريين يعرفوا تاريخ أوروبا أكثر من يعرف شو جاره وشو عمله.
1: مع الأسف مدارسنا ما تدرس التاريخ المحلي، تدرس التاريخ الروماني واليوناني في تاريخ العمارة. ولكن بدأنا هذه الحلقة وقلنا أنك دكتور حبيب صادق فيلسوف للعمارة. سبقك فيلسوف، سبقك فيلسوف العمارة الدكتور رفعت الجادرجي، وزرته في منزله في آخر لقاء إعلامي، لأنه بعد أسبوعين دخل إلى المستشفى في جائحة كوفيد، ويعني استوفاه الله إلى رحمته. سألته قلت له هل من وصية توجهها للمعماريين اليوم؟ فقال اقرأوا تاريخ العمارة. أنا ما فهمتها في ذيك اللحظة، ولكن اليوم بعد هذا الحوار على مدى حلقتين يعني أجد أنه تاريخ العمارة يعني من الأمور الهامة. فدعني أوجه لك أيضا نفس السؤال الذي وجهته إلى المرحوم الدكتور رفعت الجادرجي. أعطيني نصيحة إلى أبنائك المعماريين، وأنت أستاذ أكاديمي ويعني تخرج على يديك عدد من المعماريين، هل من كلمة توجهها إلى أبنائك المعماريين خصوصا الصاعدين منهم؟
0: أهم في المعماري أن يفهم من هو، من أنا. حتى لو درست يصم من التدريس فيه اختراب وفيه تأثيرات كتير كبيرة. المعماري الناجح هو من يدخل الفرح إلى قلوب من يعيشون في أبنيته، لأنه هذه مهمته الأساسية، بأن يكون ملتزما ببيئته. مش بيئته هو، ممكن عم يشتغل ببيئة، يمكن يكون أنا عم يشتغل بباريس. يعني إيش يلتزم بالبيئة التي يبني لها؟ أن يحترم قيم الإنسان الذي يبني له، وأن يحترم حياته، لأنه المعماري هو منتج فضاءات الحياة ومصمم، وهو صانع ذاكرة الإنسان بصفته الفردية أو بصفته الجماعية. لذلك على المعماري أن يسعى لأن يمتلك وعيا لمجمل القضايا اللي بتشكل تحديات، وأن يعمل على أن يكون له ثقافة واسعة بتنوع الناس وبيئاتها. ثلاثة، أن يكون صاحب علم لكي يخضع هذا العلم في خدمة إنتاجه المعماري. خمسة، أن يكون ملما بالفنون. ممكن ما يكون رسام أو نحات أو موسيقي، سنكون ملما بالفنون، لأن الفنون ستخضع لتصبح عمارة. عندما تصبح الفنون عمارة تصبح فيها الحياة بداخلها، وليست صورة نتفرج عليها معلقة على الحائط أو منصوبة على قاعدة لنلتف عليها.
1: وهكذا
0: المعماري هو إنسان متميز. هذا إنسان متميز مش باعتباره منتجا لسلعة اسمها العمارة، باعتباره منتجا لفضاءات الحياة
1: وخالقا لي يعني لل
0: خالقا الخلق لله، الابتكار للإنسان.
1: فخلينا نقول المبتكر. وأنا أحييكم دكتور أيضا على إطلاقكم لمشروع العمارة العربية، الذي أتمنى الآن أن يتسع من لبنان إلى دول أخرى. هذا الوعي بين المعماريين العرب وهذا التواصل أرجو أن لا ينقطع، وأرجو أن لا تكون هذه زيارتك الأخيرة إلى عمان.
0: يعني أتمنى بمحبة شديدة لهذا البلد، وخاصة أنتم تجربتكم تجربة عند قيم معمارية، عند بالتحديد عمان من البلدان القليلة اللي عندها هوية، وهويتها المعمارية مبنية على تراثها ومبنية على حداثتها، مش مبنية على فقط بلد عنده أثر. حتى يعني حتى الإنتاج المعماري في صناعة فضاءات المدينة عنده التزام جدي بمقياس الإنسان. هذا اللي حسيته، وهي شغلة كتير جدا مهمة جدا. بتمنى لكم كل الازدهار.
1: نحن نتمنى لك طيب الإقامة بين أهلك وبين إخوانك، وأهلا فيك في بلدك الثاني.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه أخبار عمان ونبدأها بأبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه في المنطقة سبل تعزيز سلامة الملاحة وانسياب التجارة عبر مضيق هرمز. سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة. حلقة عمل في مسقط تبحث كيفية تحليل مخاطر الفيضانات باستخدام تقنيات الأقمار الصناعية وتقنيات الطائرات المسيرة. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه في المنطقة مستجدات الأوضاع والجهود المبذولة لخفض حدة التوتر، وشملت الاتصالات كل من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتناولت الاتصالات سبل تعزيز فرص التوصل إلى تفاهمات عملية وعادلة ومستدامة لحركة الملاحة وانسياب سلاسل الإمداد من خلال الحلول السياسية والدبلوماسية، وبما يخدم المصالح الجماعية لدول المنطقة وكافة الأطراف المستفيدة من حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. كما أكد معالي السيد وزير الخارجية ونظراؤه أهمية الملاحة وسلامتها وعودة انسياب حركة التجارة وسلاسل الإمداد المرتبطة بالاقتصاد الإقليمي والعالمي، إلى جانب مواصلة التنسيق والتشاور بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة، وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية على تضامنها مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، ومشددة على ضرورة وقف هذه الاعتداءات والامتناع عن كل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة واستقرارها. نظمت هيئة الخدمات المالية اليوم حلقة عمل حول تحليل مخاطر الفيضانات باستخدام تقنيات الأقمار الصناعية وتقنيات الطائرات المسيرة، بمشاركة ممثلين من هيئة الدفاع المدني والإسعاف وشركات ووسطاء التأمين، إلى جانب عدد من المختصين والخبراء في مجالات التقنيات الحديثة وإدارة المخاطر. وتهدف الحلقة إلى استعراض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة المستخدمة في تحليل مخاطر الفيضانات وتعزيز جاهزية قطاع التأمين للاستفادة من تقنيات الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة في جمع البيانات وتحليلها وتقييم الأضرار وتحسين عمليات الاكتتاب وتسوية المطالبات التأمينية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز قدرته على التعامل مع المخاطر الطبيعية. رعى افتتاح الحلقة سعادة منير بن سالم المنيري نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للعمليات. احتفت مطارات عمان بالتدشين الرسمي لرحلات الخطوط الجوية التنزانية من خلال استقبال مطار مسقط الدولي أولى الرحلات المباشرة لشركة طيران تنزانيا، والتي تربط بين مطار جوليوس نيريري الدولي في مدينة دار السلام ومطار مسقط بمعدل 3 رحلات أسبوعياً.
1: تعزيزاً للعلاقات التاريخية الراسخة بين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة، وفتح أفاق جديدة في مجالات السياحة والتجارة والاستثمار والتبادل بين البلدين، احتفت مطارات عمان بالتدشين الرسمي لرحلات الخطوط الجوية التنزانية من خلال استقبال مطار مسقط الدولي أولى الرحلات المباشرة

0: لذلك سوف يعزز هذا الربط المجالات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين.
1: ويمثل هذا الخط المباشر محطة بارزة في تعزيز الربط الجوي بين شرق إفريقيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن المتوقع أن يسهم في تقليص زمن السفر بشكل ملحوظ وتحسين سهولة التنقل للمسافرين بغرض السياحة أو الأعمال بين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة.
2: عبد الناصر عبد الله اليماني، المدير التنفيذي للترانزو. تدشين هذا الخط يعكس الربط الجوي بين الرحلات مباشرة لطيران تنزانيا. مطار مسقط الدولي يستقبل أول الرحلات الدولية المباشرة بهذا التدشين، والذي سيساعد على تسيير بموجب 3 رحلات أسبوعيا، وتعزيز لهذا الخط بالعلاقات التجارية بين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة، ويدعم أواصر التعاون بين تنزانيا ومنطقة الخليج. ومن المتوقع أن يسهم في تقليص زمن السفر وبشكل ملحوظ، وتحسين سهولة النقل للمسافرين بغرض السياحة أو الأعمال.
1: هذا واستقبلت تنزانيا خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 29 ألف زائر من سلطنة عمان، وهو رقم يتوقع الجانبان أن يشهد نمواً ملحوظاً مع تدشين الرحلات المباشرة. كما استقبلت تنزانيا بشكل عام نحو 2,300,000 سائح دولي خلال الفترة نفسها، محققة إيرادات سياحية بلغت نحو 4,400,000,000 أمريكي، فيما تستهدف جذب 8 ملايين سائح دولي سنويا بحلول عام 2030.
3: أصدرت وزارة التراث والسياحة كتيبة حديقة الحجر الجيولوجية باللغتين العربية والإنجليزية في إطار جهودها للتعريف بالمشروع الوطني الرائد الذي يجسد التزام سلطنة عمان بصون التراث الجيولوجي وتعزيز السياحة البيئية المستدامة والترويج للمقومات الطبيعية التي تزخر بها على المستويين المحلي والدولي. ويعد مشروع حديقة الحجر الجيولوجية الانطلاقة الأولى لمشروعات تسجيل الحدائق الجيولوجية في سلطنة عمان، ويعكس الدور الذي تطلع به وزارة التراث والسياحة في إعداد متطلبات إنشاء الحدائق الجيولوجية الوطنية والعمل على تسجيلها ضمن الحدائق الجيولوجية العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو. نجحت مزرعة قيرون حريتي بشؤون البلاط السلطاني في زراعة الكاكاو بعد مراحل من التطوير والبحث والإكثار امتدت لأكثر من عقد. وتعد شجرة الكاكاو من الأشجار الاستوائية كثيرة الخضرة وتحتاج إلى عناية دقيقة في مراحل نموها، وتتميز بنمو ثمارها على الجذع على شكل قرون، ويتدرج لونها مع مراحل نضجها. ويدخل استخدام مسحوق الكاكاو في صناعات مختلفة من أبرزها صناعة الشوكولاتة وبعض العقاقير الطبية، إضافة إلى بعض مستحضرات التجميل فيما تستخدم القشرة الخارجية للتسميد العضوي. بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 35,500,000 ريال عماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يوما 34 مليون ريال عماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 99 ريالا 31 بيسة لكل 100 ريال عماني، فيما بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 182 يوما 1,500,000 ريال عماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98 ريالا و77 بيسة لكل 100 ريال عماني. وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العماني إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العماني الريبو على هذه الأذون هو 4.25%، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 4.75%. انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل 5 دولارات مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 77 دولارا و4 سنتات للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني

تسليم شهر يوليو الجاري قد بلغ 200 دولارين للبرميل. اختتمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب أعمال مراكز التدريب التابعة لبرنامجها السنوي صيف الرياضة، وشهدت النسخة الحالية من البرنامج تنظيم 16 مركزا تدريبيا استقطبت نحو 700 مشارك تلقوا برامج تدريبية وتأهيلية مكثفة في عدد من الألعاب والأنشطة الرياضية، إلى جانب تنظيم أيام رياضية مفتوحة وإطلاق قافلة رياضية جابت عددا من محافظات سلطنة عمان، فضلا عن تنفيذ حلقات تثقيفية ركزت على تعزيز الوعي الصحية والبدني. وسجل البرنامج هذا العام محطات نوعية تمثلت في إطلاق أول مركز تدريب مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة، وتدشين أول مركز تدريب لكرة القدم للفتيات، إلى جانب التوسع الجغرافي في تنفيذ الأنشطة ليشمل مناطق جديدة، بما يعزز وصول البرامج الرياضية إلى مختلف أفراد المجتمع. يخوض منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم اليوم لقاء وديا يجمعه بنادي بهلة على استاد الشرطة الرياضي ضمن معسكره الداخلي. وكان أحمر الشباب قد استهل معسكره الداخلي في 18 يوليو وخاض لقاءين وديين جمعه بنظيره البحريني، وقد تعادل في كلتا المواجهتين بهدف. ويأتي هذا المعسكر ضمن تحضيرات المنتخب للتصفيات الآسيوية المقرر أن تقام في الفترة من 25 أغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبلين. أكد 29 ناديا رغبتها في المشاركة في مسابقات الاتحاد العماني لكرة اليد للموسم الرياضي 2026-2027 في مؤشر يعكس اتساع قاعدة ممارسة اللعبة وتنامي اهتمام الأندية بمنافساتها، حيث يتضمن الموسم 8 مسابقات متنوعة لمختلف الفئات العمرية. ومن المقرر أن تنطلق مسابقات الموسم بدوري الناشئين في 25 من سبتمبر المقبل، يليه دور الشباب في 2 أكتوبر، فيما تقام بطولة كأس السوبر في 6 نوفمبر، ويبدأ دور الدرجة الأولى في 20 نوفمبر ودور الدرجة الثانية في 25 ديسمبر، على أن تنطلق التصفيات التمهيدية لكأس الاتحاد في يناير 2027 بنظام خروج المغلوب. وفيما يتعلق بتسجيل اللاعبين، فقد سمح الاتحاد لكل ناد بتسجيل لاعبين 2 أجنبيين. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه في المنطقة سبل تعزيز سلامة الملاحة وانسياب التجارة عبر مضيق هرمز. سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة. حلقة عمل في مسقط تبحث كيفية تحليل مخاطر الفيضانات باستخدام تقنيات الأقمار الصناعية وتقنيات الطائرات المسيرة. حرر لكم مستمعين النشرة أحمد الندابي، ونفذها على الهواء مباشرة حمود بني عرابة، وهذه تحياتي في التقديم عايدة البلوشية.

ساعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: المحطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4 مساء. محطة.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير والمحبة، والسلام عليكم جميعا أيها الأحبة أينما كانت وجهاتكم وأينما قادتكم الطرق. نسأل الله أن يحفظكم بحفظه وأن يجعل الخير رفيق دروبكم والسلامة عنوان رحلاتكم. مرحبا بكم في محطات كالعادة. كل مساء هكذا نتوقف عند فكرة تستحق التأمل وقصة تستحق أن تروى وموضوع يلامس أكيد حياتنا، نقرأه معا من زوايا مختلفة ونفتح نوافذ جديدة للحوار والمعرفة. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أي عظيمة جعلت إنقاذ إنسان واحد بمنزلة إحياء البشرية كلها، كما جاء أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وفي حديث أيضا آخر: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. لذلك أسمى صور هذا العون مستمعين أن يكون الإنسان سببا في استمرار نبض قلب أو عودة بصر أو ابتسامة أيضا أم كادت أن تفقد ابنها. لذلك ستكون محطتنا اليوم عن التبرع بالأعضاء، حياة تمنح من جديد. سنقترب إن شاء الله تعالى عند هذا الملف إنسانيا طبيا وشرعيا وقانونيا، وسنجيب أيضا على الأسئلة التي تدور في أذهان أيضا الكثير من الملابسات ونقترب من الحقيقة. لكن إن شاء الله تعالى قبل ذلك سيكون معنا ملف أيضا يشغل الساحة التعليمية خلال الساعات الماضية. سنقف عند البيان المتعلق بإلغاء الاعتماد المؤسسي لكلية مازون، وهو أيضا القرار الذي أثار تساؤلات واسعة لدى الطلبة، لدى أيضا أولياء الأمور والمجتمع بشكل عام. ماذا يعني هذا القرار؟ ما مصير الطلبة الدارسين حاليا؟ وما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم لضمان استمرارية الطلبة في مسيرتهم الأكاديمية؟ بعد الفاصل ستكون إن شاء الله تعالى معنا في الاستوديو كل من الدكتورة ريم بنت عبد الله العلوي، المدير العام لمركز ضمان جودة التعليم بالهيئة العمانية لضمان جودة التعليم، بالإضافة للأستاذ حمد بن خلفان الحارثي، المدير العام المساعد للدراسات العليا والبعثات بالمديرية العامة للبعثات. كنوا بالقرب أيها الأحبة، سنكون معكم خلال ساعة ونصفنا الآن. في الإعداد والتقديم أخوكم أيمن الفجراني ومحمد الراشدي، وفي الإخراج شمس الريسي.

0: التحية، كل التحية لكم أيها الأحبة الكرام، وطبعا مباشرة الحديث عن هذا الموضوع وتصدر المشهد اليوم إعلان الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم نتائج المراجعة الاستثنائية لكلية مازون، وما تبعه أيضا من قرار بإلغاء الاعتماد المؤسسي للكلية. تابعنا هذا الخبر، أثار الكثير من التساؤلات، تداولته أيضا منصات التواصل على نطاق واسع بين العناوين والتفاصيل. هناك مساحة بكل تأكيد من خلال برنامجنا في محطات تحتاج إلى توضيح وفهم دقيق ماذا تعني هذه المراجعة الاستثنائية، كيف تجرى، ما الذي يعني إلغاء الاعتماد المؤسسي أيضا من منظور الهيئة، كيف تتخذ مثل هذه القرارات، وأيضا ما دور وزارة التعليم فيما يتعلق بهذا الخصوص. كثير من التساؤلات سنطرحها مع الدكتورة ريم بنت عبدالله العلوية، المدير العام لمركز ضمان جودة التعليم العالي بالهيئة العمانية لضمان جودة التعليم. نرحب بك دكتورة ريم ويسعد مساءك بكل خير.
1: السلام عليكم ورحمة الله، يسعد مساكم بكل خير، شكرا على الاستضافة.
0: يا مرحبا فيك دكتورة. في المقابل أيضا نرحب بالأستاذ حمد بن خلفان الحارثي، المدير العام المساعد للدراسات العليا والبعثات بالمديرية العامة للبعثات. أهلا بك أستاذ حمد، يا مرحبا فيك.
2: أهلا وسهلا بكم، شكرا للدعوة الكريمة.
0: يعني هذا الموضوع إذا مباشرة ندخل في غمار، يعني اليوم أنتوا بعد صدور هذا البيان ربما دكتورة الكثير من الالتباسات أو الملابسات لكثير أيضا من المجتمع حول هذا الموضوع. عندما نقول أنه الهيئة اليوم أعلنت نتيجة مراجعة استثنائية تحديدا، هذه العبارة ما الذي تعني؟
1: سؤال جدا مهم فعلا، بعض المصطلحات يجب توضيحها لفهم سبب القرار أو النتيجة. المراجعات الاستثنائية من الاسم تختلف عن المراجعات الدورية المعتادة اللي تنفذ كل 5 سنوات عند انتهاء صلاحية الاعتماد. بالعادة المراجعات الدورية تكون مجدولة، المؤسسة تعرف التواريخ اللي بتخضع فيها للمراجعة، ودائما تكون مرتبطة مثل ما قلت بانتهاء صلاحية شهادة الاعتماد التي منحت لها. لكن لما نتكلم عن مراجعة استثنائية وفي هذا التحديد، نتكلم عن مراجعة لا ترتبط بجدول زمني، ومراجعة تطبق على جامعة أو كلية حصلت على الاعتماد المؤسسي ولكن طرأت عليها تغيرات جوهرية، فتم اتخاذ القرار وفقا لسياسات الهيئة بمراجعة المؤسسة وأدائها وفقا للسياسة. والهدف هنا ليس تجديد الاعتماد ولا إعادة التقويم من خلال مراجعة شاملة، وإنما الهدف هو التحقق من أن المؤسسة ما زالت ملتزمة وقادرة على استيفاء المعايير التي منحت بموجبها شهادة الاعتماد.
0: نعم، خلنا نوقف عند هذه النقطة، المعايير لم تعتمد، لم تستوفي كل هذه الشروط. دكتورة، عمليا ما الذي تعنيه هذه العبارة داخل المنظومة تحديدا؟
1: الاعتماد المؤسسي أولا بناء على مراجعة شاملة للمؤسسة يتم فيها تقييم أدائها مقابل معايير محددة معتمدة من الهيئة، وتحصل المؤسسة على الاعتماد، وهذا بالفعل ما حصل لكلية مازون في 2022، حصلت على الاعتماد المؤسسي ولكن مرت بتغيرات جوهرية. يمكن السؤال هنا ما هي التغيرات
0: اللي
1: الجوهرية
0: اللي طرأت على وضعها؟ نعم،
1: السياسة طبعا تتطرق إلى معنى التغيرات الجوهرية، ممكن تكون تغيرات في الوضع المالي للمؤسسة، تغيرات في مجالس الحوكمة، تغيرات في ملكية الأسهم، تغيرات متعلقة بمباني المؤسسة أو فك ارتباط الأكاديمي. فعندما يردنا اختار بأن هناك تغيرات جوهرية، نقوم بدراسة هذه التغيرات في نموذج تستكمله المؤسسة، يتم دراسته من قبل خبراء، ويتم التركيز هنا على مدى تأثير هذه التغيرات على قدرتها على استمرارية استيفاء المعايير الاعتماد.
0: يعني دكتورة، هذه التغيرات الجوهرية بصورة عامة تكون أو في جوهر موضوع معين؟
1: ذكرت ممكن ما شرط أنها تكون كلها موجودة، أحيانا تكون فقط متعلقة بمجالس الحوكمة، مجالس الأكاديمية، مجلس الأمناء أو مجلس الإدارة. فما شرط أن تكون في كل التغيرات اللي هي الوضع المالي والهيكلة وغيره، حسب كل حسب الحالة.
0: نعم.
1: يتم دراسة هذه التغيرات مثل ما قلت وفقا للسياسة، وتحديد ما إذا كانت هذه التغيرات فعلا أثرت على قدرة المؤسسة على الاستمرار في استيفاء الاعتماد المؤسسي.
0: نعم. لأنه تابعنا أنه البعض فهم الموضوع بشكل ربما آخر، أنه القرار صدر بمجرد ملاحظات محددة.
1: أيوه.
0: عرفتي كيف دكتورة؟ فهل هنا تبدأ رحلة المراجعة خلال تلك الفترة؟
1: بالضبط. بشكل عام لما نتكلم عن المراجعات في الاعتماد الأكاديمي، هي ممكن نلخصها في ثلاث مراحل رئيسية.
0: نعم.
1: المرحلة الأولى هي أن تقوم المؤسسة بتقييم أدائها، وبناء على هذا التقييم تقدم وثيقة دراسة ذاتية تكون مدعومة بالأدلة والوثائق. المرحلة الثانية هي الزيارة الميدانية، وهنا يأتي دورنا إحنا بتشكيل فريق مراجعة مستقل من الخبراء.
0: نعم.
1: يقوم بمراجعة وثيقة الدراسة الذاتية، الأدلة والمستندات المقدمة من المؤسسة.
0: نعم.
1: إجراء مقابلات أثناء الزيارة الميدانية مع أصحاب العلاقة داخل المؤسسة من القيادات الأكاديمية، أعضاء هيئة التدريس، الطلبة، وممكن أيضا يكونوا أصحاب العلاقة خارج المؤسسة مثل الخريجين، جهات التوظيف، ليحصل الفريق على صورة متكاملة عن أداء المؤسسة، وأيضا التحقق بأنه ما قدم.
0: نعم.
1: في وثيقة الدراسة الذاتية فعلا يعكس واقع المؤسسة. في المرحلة الثالثة هي إصدار تقرير لنتيجة هذه المراجعة، وأيضا حتى في بعد إصدار التقرير يمر التقرير بعدة مراحل، منها التدقيق الفني لضمان أنه النتائج متسقة وملتزمة بأدلة الهيئة وسياساتها.
0: نعم. وهذه أتوقع نتائجها تكون موضوعية مهنية متسقة لجميع المؤسسات.
1: بالضبط. هذه النوع من المراجعات لما نتكلم عن الاعتماد المؤسسي تنطبق على كل مؤسسات التعليم العالي، ولكن مثل ما ذكرت احنا نتكلم عن مراجعة استثنائية. يعني مؤسسة حصلت على اعتماد سابقا في مراجعة سابقة، ولكن مرت ببعض الظروف الاستثنائية أو تغييرات جوهرية استدعت أن نقوم بالتحقق.
0: نعم. وبعدها القرار دكتورة يصدر بسهولة أم هناك ربما أيضا يمر بعدة مراحل بعدها؟
1: مثل ما ذكرت التقرير بعد أن يتم إعداده هناك عدة
0: مراحل
1: بالفعل، منها أنه يتم التدقيق فنيا على كل محتوى التقرير للتأكد أنه الفريق وصل إلى النتائج بناء على السياسات والأدلة المعتمدة. يعرض التقرير أيضا لمجلس الإدارة للمصادقة على النتائج. لا نعلن النتيجة إلا بعد أن نخبر المؤسسة بالنتيجة، وتمنح فرصة أو حقها في التظلم أيضا ضد النتائج. فكل هذه الإجراءات تسبق الإعلان. وفعلا في هذه الحالة كلية مزون تقدمت باعتراض وتظلم ضد النتيجة. هذا أيضا يتطلب منا تشكيل فريق آخر مستقل ليس له علاقة بالمراجعة الأولى لدراسة جوانب التظلم.
0: نعم.
1: والنظر فيه والبت في هذا الموضوع.
0: نعم. أنا راح أجيك إن شاء الله أستاذ حمد، ولكن حتى أيضا المستمع لا يدخل في ملابسات حول دور الهيئة، حول دور أيضا هناك معكم في وزارة التعليم، لأنه كثير من اللبس طرأ في هذا الموضوع، فنحاول أن نلملم الموضوع من جهتين. يعني لذلك دكتورة الكثير ربما بعد الإعلان الرسمي كثر الحديث حول هل هناك فعلا تمت مراجعات ما قبل هذا الإعلان، ما الذي جعل اليوم الهيئة تكون مطمئنة بعد هذا القرار، وأنه هذا القرار عندما صدر صدر بقرار عادل ودقيق؟
1: يعني سؤال جدا جيد، وبالفعل هو إجراءات طويلة وتفصيلية. يعني أول ما وصلنا إشعار بوجود تغيرات جوهرية وفقا لإجراءات السياسة أن يتم مراجعة هذا الإخطار.
0: نعم.
1: مراجعة مكتبية من قبل خبراء في الهيئة، وهذا ما تم بالفعل. يطلب من المؤسسة وصف التغيير الجوهري، ما هو بالضبط هذا التغيير في النقاط اللي أنا ذكرتها، سواء كان تغيير في وضع مالي أو في هيكلة المؤسسة أو في مجالس الحوكمة.
0: نعم.
1: ثم نطلب من المؤسسة أيضا أن تشرح لنا ما هو تأثير هذا التغيير على أنشطتها وأدائها وعلى المعايير بالأخص، وما هي خططها لمعالجة أي مخاطر ممكن أن تحدث من جراء هذا التغيير. نطلب أدلة داعمة، لا نكتفي فقط بالتوصيف واستكمال نموذج، نطلب أدلة يتم دراستها. تمت الدراسة المعمقة لهذه الوثائق اللي قدمتها المؤسسة، وكان عندنا مؤشر أنه فعلا ربما يكون هذه التغيرات اللي طرأت أثرت على قدرة المؤسسة على استمرارية استيفاء المعايير، ولكن للتحقق وبناء على إجراءات السياسة قررنا بتشكيل فريق للمراجعة. وهنا يمكن نقطة مهمة حابة أذكرها، عندما نتخذ قرار بتشكيل فريق وإجراء مراجعة ميدانية
0: لأي مؤسسة كانت،
1: لمؤسسة حاصلة على اعتماد، لا نكتفي فقط بأنه تم اختارنا بوجود تغيير جوهري، ولكن نأخذ بعين الاعتبار أيضا الفترة المتبقية من صلاحية الاعتماد المؤسسي. فإذا كانت الفترة المتبقية من صلاحية الاعتماد المؤسسي 18 شهر أو أكثر، نقرر أن نزور المؤسسة فعلا، يشكل فريق وتكون هناك زيارة ميدانية للتحقق. لكن إذا كانت أقل عن 18 شهر نتواصل مع المؤسسة ونخبرهم بأنه التغيير الجوهري والمسائل المتعلقة به سيتم مراجعتها ضمن المراجعة المعتادة الدورية المعتادة.
0: نعم، يعني ما تخضع باعتبارها كأداء للمحاسبة بقدر ما تكون يعني للتحسين والتطور.
1: بالضبط.
0: في المقام الأول.
1: بالضبط، هي آلية لمتابعة المؤسسات حتى بعد حصولها على الاعتماد المؤسسي، لأنه الغاية من المراجعات الخارجية لضمان الجودة ليس الحصول على الاعتماد فقط، ولكن ضمان استمرارية خطط التحسين.
0: نعم.
1: وضمان فعالية أنظمة الجودة الداخلية داخل المؤسسة واستمرار أثرها.
0: نعم، وبناء هذه الثقافة داخل المؤسسات التعليم أتوقع أمر مهم جدا
1: مهم. نعم. وهذا هو الأساس الذي يقوم عليه أنشطة ضمان الجودة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي.
0: يعني تابعنا أن هناك حتى 2027 في البيان. البعض أيضا ما فهم الموضوع، نوضحه للمستمع أكثر دكتورة.
1: هذا هو دور الهيئة. الآن أصدرنا قرار بإلغاء الاعتماد المؤسسي، دورنا الآن متابعة المؤسسة وجدولتها مرة أخرى بأن تخضع لمراجعة التقويم مقابل المعايير المؤسسية. فتم جدولتها للمراجعة أخرى في 2027.
0: يعني راح تكون الأبواب مفتوحة من أجل التقييم، من أجل التحسين والمراجعة في كل فترة.
1: بالضبط.
0: أو على فترات متباعدة.
1: الآن بما أنه تم جدولتها للخضوع للمراجعة في 2027، المؤسسة عندها فرصة للاستعداد وفعلا تفعيل خطط التحسين.
0: نعم.
1: وتقديم الأدلة في هذه الفترة أنها تشتغل على نفسها مرحلة التقييم الذاتي، ويتم زيارتها حسب الموعد المحدد حتى الآن أن يكون في إبريل 2027.
0: نعم. كيف حافظتم فعلا اليوم على ثقة المجتمع دكتورة والمؤسسات في يعني نقول نزاهة وحيادية مثل هذه القرارات اللي أحيانا قد تكون صعبة، وعندما يستقبلها المجتمع دائما ما تشكل حديث رأي عام مثل ما تابعنا اليوم؟
1: بالضبط، هي ليست من القرارات السهلة أكيد، وخاصة أن المؤسسة حصلت على شهادة ثقة وشهادة اعتماد في 2022، ولكن دورنا أيضا كهيئة هي تعزيز ثقة الجمهور في مؤسسات التعليم العالي في عمان بشكل عام.
0: نعم.
1: وضمان أن هذه المؤسسات تكون ملتزمة بالمعايير المعتمدة حتى بعد حصولها على الاعتماد.
0: نعم، وأكيد دوركم أيضا في جودة المخرجات وكمنظومة تعليمية بأكملها منظور يعني مستقل تماما كموضوع الهيئة في ضمان جودة التعليم. أروح للأستاذ حمد، يعني الشغل الشاغل اليوم أيضا في الحديث عن الطلبة، عن مستقبلهم، أولياء الأمور كيف استقبلوا هذا الموضوع. لذلك أستاذ حمد، بعد إعلان هذه النتيجة، ما أول إجراءات فعلا اللي بادرت الوزارة اليوم إلى اتخاذها نقول لضمان عدم تأثر طلبة الدارسين حاليا وخاصة أنها فترة حساسة يعني أستاذ حمد. اليوم نحن في فترة تعديل الرغبات حتى الأول من أغسطس، وبالتالي الحديث عن كلية مازون، عن هذه الكلية، عن الرغبات، عن التخصصات اللي بتكون موجودة، وعن أيضا الطلبة اللي مقبلين على التخرج.
2: نعم، شكرا لك أستاذ إيمان. بالنسبة طبعا لأول إجراء اتخذت الوزارة في هذا الشأن هو نشر منشور، اللي هو المنشور التوضيحي المتزامن مع نتيجة مراجعة حالة الاعتماد المؤسسي لكلية مازون، والذي عنونته الوزارة تحت عنوان الطلبة أولويتنا. نص المنشور التوضيحي على تؤكد وزارة التعليم أن الإجراءات المتخذة من الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم تجاه كلية مازون سوف لن يكون لها أي تأثير على وضع الطلبة الدارسين بهذه الكلية ومستقبلهم التعليمي، مع ضمان استقرار مسيرتهم الأكاديمية وكافة حقوقهم، وسيتم إطلاع الطلبة وأولياء أمورهم على أي مستجدات تتصل بهذا الشأن.
0: نعم،
2: هذا منشور نشرت الوزارة بعد إعلان الهيئة ليطمن الطلبة وأولياء أمورهم الدارسين في كلية مازون بأن الوضع الطلبة الدراسي لن يتأثر، فالطلبة يكون لهم استمرارية الدراسة ومستمرين، ما لا يوجد أي تأثير. بالإضافة كذلك فيما يتعلق بأولياء الأمور يكون في طمأنة لهم، يعني الموضوع في استقرار لمسيرة أبنائهم في أي مستقل. الوزارة ستتواصل مع الطلبة مثل هذه اللقاءات،
0: يعني
2: وتواصل
0: مع كل حالة أستاذ حمد بحسب وضعها الأكاديمي.
2: نعم نعم
0: نعم.
2: يعني وبالنسبة طبعا للطلبة مسيرتهم تتواصل مع الدراسة، ولا يوجد فيه أي داعي للقلق فيما يتعلق بالطلبة الدارسين.
0: نعم.
2: بالنسبة للطلبة المقبلين على الدراسة وخريجين دبلوم التعليم العام، مثل ما ذكرت هذه فرصة تعديل لفترة تعديل الرغبات، فالوزارة اتخذت بعض الإجراءات اللي أدت إلى إيقاف إيفاد الطلبة المبعوثين من قبل الوزارة لهذه المؤسسة.
0: ممتاز.
2: كإجراء آخر من ضمن إجراءات الوزارة اتخذها في هذا الشأن، فتم التنويه على هذا الإجراء من خلال المنشور الخاص بمركز القبول الموحد الذي نزل في الأسبوع الماضي. تم الإشارة إلى بعض التخصصات التي كانت مدرجة في دليل الطالب المنشور في بداية شهر إبريل من هذا العام، بإلغاء بعض الرموز أو التخصصات التي كانت مدرجة تحت كلية مازون، يكون الطالب على اطلاع بهذه الصورة، وعدم قدرة الطالب في تسجيل هذا المقرر للطلبة المستجدين أو راغبين بالالتحاق ضمن برامج الابتعاث الداخلي.
0: نعم، لأي برنامج لأي تخصص.
2: نعم،
0: في هذه الكلية.
2: نعم.
0: تحديدا.
2: نعم.
0: لكن أعود لك دكتورة ريم في هذا الموضوع، كيف ممكن تتعاملوا مع الجودة في المقابل مع كل هذه الظروف اللي تتعلق بالطلبة؟ يعني الطلبة لا تتأثر دراستهم رغم الجودة، رغم البيان اليوم اللي نزل، ففي بعض اللبس حول هذا الموضوع.
1: إحنا لما نتكلم أيضا عن مراجعات الاستثنائية المتعلقة بتغييرات جوهرية، هي مثل ما قلت ضماننا أنه حتى لو كانت هذه التغييرات الجوهرية كانت مبادرة من المؤسسة نفسها، يعني إجراء اتخذته المؤسسة وأدى إلى تغيير.
0: نعم.
1: جوهري، الهدف هو أنه المؤسسة تفعل إدارة المخاطر، سواء هذا التغيير مخطط له أو تغيير مفاجئ خارج سيطرتها، بحيث أنه ما يؤثر على تجربة الطالب ولا يؤثر على نشاط المؤسسة وإدارتها بالضبط.
0: نعم. نعم.
1: فأعتقد أنه سواء ما الخطوات اللي اتخذتها وزارة التعليم أو من جانبنا كهيئة، بحكم أنه هذه السياسة هي متابعة المؤسسات وضمان أنه الطالب ما يتأثر وضمان أنه تجربته التعليمية تكون ذات جودة، وأيضا ضمان أن المؤسسة تبذل مجهود أكثر مثل ما ذكرت، حتى لو كانت هذه التغييرات هي من بادرت.
0: نعم.
1: بإجرائها تعمل كل الاحترازات اللازمة لتأكد سير العمل في المؤسسة.
0: نعم، وهذا التنسيق ما شاء الله يتطلب بين أكثر من جهة، يتطلب يعني جهد عالي اليوم بين التعليم، بين الهيئة أيضا لضمان جودة التعليم، بما مثل ما ذكرت الدكتور وذكر الأستاذ حمد يحقق المصلحة أيضا للطالب ويحافظ على جودة منظومة التعليم العالي. إلى أي مدى أيضا أستاذ حمد يسهم اليوم هذا التكامل في سرعة خلنا نقول اتخاذ قرار وتقليل أثره على الطلبة؟
2: نعم، مثل ما ذكرت أستاذي، التواصل المستمر بين وزارة التعليم والهيئة لتحقيق الأهداف ومن ضمن أهداف جودة التعليم، واللي يعتبر الطالب أحد ركائز هذه الجودة. فجميع المراحل تكون الوزارة على اطلاع فيها من خلال المديرية العام للجامعات والكليات الخاصة، التي لها إجراءات أخرى تتعلق بمتابعة مؤسسة التعليم العالي الخاصة، بالإضافة إلى التواصل والاستفادة من هذه التقارير في العديد من الإجراءات التي تتخذها الوزارة فيما يتعلق
0: إجراءات استباقية.
2: استباقية، وحتى كذلك يتم الأخذ بهذه النتائج التقييم فيما يتعلق بتوزيع الطلبة على هذه المؤسسات، توجيه طلبة فيما يتعلق بالتخصصات. هذه الجوانب يكون في تكامل في العمل بين الوزارة وبين الهيئة بما يحقق جودة التعليم، وهي الجودة المشهودة من خلال هذا التكامل في العمل.
0: نعم، إذن يعني تقريبا نحن لملمنا كل المحاور أتوقع دكتورة وأستاذ حمد في ما يتعلق بهذا الموضوع، وخاصة موضوع اللبس اللي تابعنا بعد صدور هذا البيان وبعد صدور هذا القرار. رسالة أيضا دكتورة حابين توجهوها إلى كل من الطلبة أولياء الأمور، خاصة في ظل ما يصاحب هذه القرارات بعض الأحيان مثل ما ذكرنا من قلق وتساؤلات كثيرة.
1: رسالتي هي أنه بغض النظر عن ما إذا كانت هذه المراجعات مراجعات دورية المعتادة أو مراجعات استثنائية لحالة الاعتماد المؤسسي، الهدف منها هو تشجيع المؤسسات على ضمان وجود أنظمة جودة داخلية تضمن الاستمرار على خطة التحسين، وأيضا تضمن أن يكون أثر هذه الأنظمة وأثر الحصول على الاعتماد مستمر. هدفنا أيضا فعلا أن نعزز ثقة الناس بأن كل مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان تخضع لمعايير، وأنها تحاول بقدر الإمكان الالتزام بهذه معايير الجودة المعتمدة. مصلحة الطالب من أولوياتنا أكيد.
0: نعم. نعم. يعني بعض الرسائل تقول ألا تضر مثل هذه البيانات بسمعة مؤسسة بعينها، اليوم نتكلم مثلا عن هذه الكلية، ألا ربما يؤثر سلبيا على الطلبة على سمعة هذه المؤسسة وجودتها؟
1: لا شك أنه نتائج الاعتماد المؤسسي لها ارتباط وثيق بالسمعة المؤسسية، ولكن أيضا أرجع وأكد أنه الهدف الأساسي هو دعم وتشجيع المؤسسات أنها تلتزم بمعايير الاعتماد ومعايير ضمان الجودة،
0: بدون واللي
1: ما واللي ما هي ما غالبا ما تكون ممارسات دولية متبعة. نهدف في بشكل عام أنه مؤسساتنا تكون أيضا معروفة أنها ملتزمة بمعايير دولية،
0: صحيح،
1: وأنها قادرة
0: ودائما ما تدخل في منافسة عالمية. نعم.
1: وأنها قادرة على احتواء أي مخاطر ممكن أن تؤثر على تجربة الطالب.
0: نعم، وأصبح اليوم كجودة تعليم كاعتراف دولي بكل مؤسسة على حدة مطلب مهم، وتتنافس على الكثير أيضا من مؤسسات التعليم العالي. أستاذ حمد، يعني نطمئن إذن الطلبة خاصة وأولياء الأمور وكل من يعيش حالة من القلق والتساؤلات والمخاوف حول هذا الأمور، بحكم أيضا مثل ما ذكرنا سابقا أنها الفترة حساسة، أن كل الأمور تسير على قدم وساق، لا وجود لخطر ربما على تأثر أو تأثر الطلبة بهذا الموضوع.
2: نعم، هذا ما نؤكد أن الطلبة اهتمام كثير بحقوقهم والحفاظ على مسيرتهم التعليمية، وكذلك ممكن نوجه نصيحة للطلبة وأولياء أمورهم في حالة يعني الرغبة في الاستيضاح، استقال المعلومة من مصدرها الرسمي.
0: نعم.
2: من خلال وسائل التواصل الخاصة بالوزارة، ومن خلال مركز الاتصال للوزارة، ومن خلال منصة التجاوب، فهذه المنصات جعلت التجاوب مع الطالب ورد على جميع استفساراتهم.
0: نعم.
2: فنرحب بأي استفسار وفي تواصل مع الطالب وطمأنة الطالب وولي أمر، هذا من أولوياتنا في الوزارة في هذه الفترة.
0: هي رسالة مهمة فعلا. نعم. يعني لكل أيضا من حاب يستفسر حول هذا الموضوع ويتأكد بشكل أعمق وأكثر حول هذا الموضوع، كل المنصات الرسمية حاضرة جاهزة، وخلال حتى أقل من 24 ساعة يأتيك الرد. أنا سعيد حقيقة بهذا الحضور، وفعلا نحن وضحنا نقاط جدا مهمة ووقفنا عند نقاط أهم في هذا البيان. سعيد جدا بحضورك دكتورة ريم بنت عبد الله العلوي، مدير عام لمركز ضمان جودة التعليم بالهيئة العمانية لضمان جودة التعليم. شكرا جزيلا لك وشكرا أيضا على جهودكم.
1: شكرا، بارك الله فيكم.
0: وكل الشكر أيضا للأستاذ حمد بن خلفان الحارثي، المدير العام المساعد للدراسات العليا والبعثات بالمديرية العامة للبعثات. كل الشكر لك أستاذ حمد.
2: شكرا لكم، جزاكم الله خير.
0: إن شاء الله تعالى مزيد من التقدم والنجاح.
2: جزاكم الله خير. شكرا لكم.
0: إذا مستمرين معكم إن شاء الله تعالى مستمعينا حتى الرابعة مساء في برنامج محطات، موضوعنا القادم حول التبرع بالأعضاء، موضوع مهم جدا. كونوا معنا على السمع، ودائما تبقى السلامة عنوان الطريق، تكون عيونكم على الطريق وقلوبكم معنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة.

0: كل الشكر مستمعينا لضيفينا الكريمين على ما قدماه من إيضاحات للمستمع. تعرفنا على أدوار كل جهة في إطار اختصاصها، وأيضا تيقنا من بعض اللبس والمعلومات حول هذا الموضوع. ننتقل إن شاء الله تعالى خلال هذه الساعة من الحديث عن جودة التعليم وصناعة المستقبل إلى موضوع لا يقل أيضا أهمية بل يمس أعظم قيمة إنسانية يمكن أن يقدمها الإنسان لأخيه الإنسان، وهي قيمة منح الأمل واستمرار الحياة. وملف التبرع بالأعضاء هو الملف اليوم اللي أصبح حديث العالم بين بعد إنساني ووعي مجتمعي وجانب طبي. في كل مستشفى دائما ما نقول هناك نافذة يطل منها الأمل كل صباح ومساء، ينتظرها مريض أنهكه الانتظار ويرجو أن يأتيه خبر يعيد إليه تفاصيل الحياة. وربما كان ذلك الخبر ثمرة قرار نبيل اتخذه إنسان آمن بأن الخير لا ينتهي بانتهاء العمر. هذه التفاصيل وأكثر، كثير من الأسئلة حول هذا الموضوع، كثير أيضا من اللبس حول هذا الموضوع الحساس في نظري، تبرع بالأعضاء، سإن شاء الله نفصله مع الدكتور قاسم بن سليمان الجهضمي رئيس قسم التبرع بالأعضاء بالمركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها. دكتور يسعد مساك بكل خير وسعادة في برنامج محطات.
1: مساء النور وشكرا جزيلا للاستضافة، سعيد بوجودي معكم.
0: يا مرحبا فيك دكتور. يعني خلني أبدأ معك، نبدأ بالإنسان قبل الطب. يعني لو سألتك تختصر التبرع بالأعضاء في جملة واحدة ماذا ستقول؟
1: والله أنا ما أريد أختصر تعريف التبرع بالأعضاء بالتعريف الطبي اللي هو نقل عضو من نعم. شخص متبرع إلى شخص طبعا مريض محب حاجة إلى زراعة أعضاء نعم. ولكن حقيقة هو أن الإنسان يمنح جزءا منه إلى شخص آخر بحاجة إلى هذه الحياة، أن ينقذ حياته. والتبرع بالأعضاء طبعا يعتبر يعني عمل إنساني عظيم، وهو رمز التكافل الإنساني بين أفراد نعم. المجتمع. ان الانسان ايضا يعني التبرع بالاعضاء يؤكد على انه الانسان يعني ممكن ان يقوم بالخير هذا، سواء كان اثناء الحياه بالتبرع بالاعضاء اثناء الحياه، او حتى بعد مغادره هذه الحياه، بعد الوفاه بالتبرع بالاعضاء بعد الوفاه، ان يكون جزء منه يضيء حياه شخص اخر.
0: نعم، وهي ايضا رساله انسانيه دعنا نقول بالضبط. يحملها هذا المفهوم قبل كل شيء، قبل صحيح. القانوني، قبل الطبي، قبل كل شيء. وأصبح اليوم ربما دكتور أنه أحد أهم الإنجازات الطبية اللي غيرت مثل ما ذكرت آلاف المرضى حول العالم صحيح. وما زال بالنسبة للبعض موضوع غير واضح صحيح. لذلك يعني إذا سألتك وأنت في هذا النطاق، يمكن على مدار 24 ساعة أحيانا تعمل في هذا الموضوع، أكثر الأعضاء اللي دعنا نتحدث عنها أو يحتاجها المرضى في سلطنة عمان.
1: بالضبط، أنت ما تفضلت أستاذ أيمن، يعني أنه التبرع بالأعضاء الدافع الحقيقي للمتبرع هو دافع إنساني
0: نعم.
1: دافع يفكر في الإنسانية قبل أي شيء آخر. التبرع بالأعضاء طبعا ينقسم إلى قسمين بشكل أساسي، التبرع بالأعضاء أثناء الحياة أو نعم. بعد الوفاة. التبرع بالأعضاء أثناء الحياة إما بجزء من الكبد أو بكلية يتبرع بها الإنسان الحي لينقذ نعم. حياة شخص عزيز عليه. وأيضا ممكن الإنسان أن يوصي بتبرعه بالأعضاء بعد الوفاة، والتبرع بالأعضاء بعد الوفاة ممكن الإنسان يتبرع بالكليتين، بالكبد، بالقلب، بالرئتين، بالبنكرياس، حتى بالأنسجة ممكن الإنسان يتبرع بعد الوفاة، كالقرنيات، كالأنسجة، عظام، الجلد، ممكن يتم التبرع بها أيضا بعد الوفاة.
0: نعم، لكن ما أكثر هذه الأعضاء دكتور اللي يحتاجها المرضى تحديدا معنا؟
1: حقيقة طبعا هو كما معلوم أن الكلى هي أكثر الأعضاء حاجة، وأكثر الأعضاء أيضا زراعة حتى على مستوى العالم. إحنا هنا في عمان مثلا حوالي أكثر من 3000 مريض على الغسيل الكلوي. كثير من هذا
0: آمين.
1: كثير من هؤلاء الناس ممكن طبعا أن يتم إنقاذ حياتهم، أن يتم يعني فصل التصاقهم أو التصاقهم بجهاز الغسيل ويرجع لحياته الطبيعية بالتبرع بالكلى
0: نعم.
1: لكن بالإضافة إلى ذلك أيضا هناك حاجة طبعا ماسة وشديدة أيضا لمرضى بحاجة لزراعة الكبد، بحاجة لزراعة القلب، الرئة، وهو يعتبر إنقاذ حياة
0: نعم.
1: يعني ربما المرضى الغسيل الكلوي عندهم، مرضى الفشل الكلوي عندهم خيار الغسيل كجسر يوصلهم أو يبقي على حياتهم النجاة. حتى نعم. حتى يتم تتم الزراعة. لكن مثلا المرضى اللي هم بحاجة لزراعة كبد، بحاجة لزراعة القلب، هؤلاء الناس يعني إما أنه خيار التبرع وزراعة ذلك العضو، أو للأسف يدخل في مضاعفات والوفاة للأسف الشديد. نعم. فالأمر أمر إنقاذ حياة وليس فقط تقويض حياة كما هو.
0: يعني عند لما نقول أنه متبرع واحد يمكن قادر على إنقاذ عدة أشخاص.
1: بالضبط.
0: كيف عمليا؟ أنا ما قادر أتصور الموضوع.
1: نعم، التبرع بالأعضاء هذا فيكون بعد الوفاة، وبالتحديد بعد الوفاة الدماغية.

0: طريق القرائن القلبية، توقف القلب والتنفس، هو أن في حالة وجود الإنسان أو تشخيصه بالوفاة الدماغية هو ما زال على جهاز التنفس، وبالتالي القلب ما زال ينبض، جهاز التنفس يدخل الهواء إلى الرئتين وهو الذي يخرج الهواء من الرئتين. الإنسان ما يتنفس، هذا الشخص ما يتنفس بذاته وإنما عن طريق جهاز التنفس. لا يوجد شخص حي في ذلك الجسد وإنما شخص متوفى، والفرق أن هنا ما بين القلب ما زال ينبض،
1: نعم.
0: أعضاؤه ما زالت فيها نوع من الحيوية، وبالتالي ممكن نقلها والحياة. وزرعها
1: نعم. إلى شخص
0: حتى ما نسميها الحياة، ربما نسميها الحيوية عشان نؤكد أن هذا الجسد هو متوفي، ولكن حيوية هذه الأعضاء نتيجة ضغان القلب ونبض القلب
1: ما زالت
0: ممكن نقلها وزرعها لأشخاص بحاجة إلى الأعضاء.
1: يعني رحلة التبرع إذن تبدأ من هذه النقطة.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: بالضبط. التبرع بالأعضاء بعد الوفاة تبدأ من تشخيص الإنسان بالوفاة الدماغية.
1: نعم. يعني الوفاة الدماغية مثل ما ذكرت، وأنا أتوقع موضوع جدا مهم، من اللي قرر فعلا أنه الوفاة هذه أصبحت دماغية؟ هل طبيب واحد دكتور، أم ربما هناك في لجنة مستقلة أيضا في هذا الموضوع؟
0: طبعا في الحقيقة اللي قرر أصلا أن هذا الإنسان حي أو ميت، سواء كان عن طريق تشخيص القلب التنفسي،
1: نعم،
0: الموت بالتشخيص القلب التنفسي، أو عن طريق تشخيص الوفاة الدماغية، هم الأطباء. ولكن في حالة تشخيص الإنسان بالوفاة الدماغية، طبعا لدينا بروتوكول وطني صارم في هذا الأمر، فاشترط وجود طبيبين استشاريين من تخصصات طبية متخصصة فقط، في إما يكون هذا الطبيب بتخصص استشاري في تخصص طب الأعصاب أو جراحة الأعصاب أو العناية المركزة أو التخدير، فقط أطباء من هذه التخصصات هم اللي لهم الصلاحية بتشخيص الوفاة الدماغية في الشخص المشتبه بوفاة دماغية، ويكونوا طبيبين على مرحلتين يعيد الفحص فقط من أجل أن نحن نتأكد 100% أن هذا الشخص متوفى وفاة.
1: نعم، يعني كمرحلة أولى وكمرحلة نهائية.
0: نعم، في بعض طبعا في بعض الدول حين حتى اكتفوا بتشخيص واحد، يعني جلسة واحدة طبيب أو طبيبين على حسب البروتوكولات المختلفة، ولكن البروتوكول الوطني معانا هنا عشان نكون نحن أكثر يعني صرامة في الأمر وأكثر يعني
1: دقة وحرص
0: نكون. نعم. أيضا أكدنا على أساس أن يكون هناك جلستين مرحلتين، وأيضا في كل مرحلة طبيبين على مستوى استشاري.
1: نعم.
0: من تخصصات طبية دقيقة.
1: نعم. يعني أصبح مثل ما ذكرنا دكتور أنه تبرع بالأعضاء خاصة في إسبانيا مثلا كمعلومة يعد الأكثر عالميا منذ صحيح. 3 عقود، ويعود ذلك إلى وجود منسقي تبرع داخل كل مستشفى، وليس بسبب أيضا التطور الطبي هناك فقط. في بعض الدول يكتب الأشخاص في وصاياهم رسائل لأسرهم يشرحون فيها سبب اختيارهم التبرع لتسهيل اتخاذ القرار عند الوفاة، وبعض الأطفال أيضا الذين حصلوا على قلوب جديدة أصبحوا لاحقا رياضيين محترفين.
0: صحيح.
1: تخيل
0: بالضبط.
1: بعد أن كانوا عاجزين عن الحركة. كل هذه التفاصيل أيها الأحبة سنوافيكم بها وبكل الأسئلة اللي تدور في أذهانكم حول هذا الموضوع، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا.

0: فيكم بكل التفاصيل المتعلقة في محطتنا لهذا اليوم عن التبرع بالأعضاء. قد يتوقف نبض قلب هنا لكن يبدأ من جديد في صدر إنسان آخر، وبالتالي هذا الموضوع المهم حتى في سلطنة عمان التي أصبحت أيضا رائدة في هذا المجال، وبدأ من خلالها برنامج زراعة الكلى في عام 1988، ويعد من أقدم برامج زراعة الأعضاء في المنطقة. يمكن أيضا للراغبين تسجيل رغبتهم في التبرع بالأعضاء مع أهمية إبلاغ الأسرة بالرغبة، لأن موافقة ذوي المتوفى مطلوبة عند الوفاة الدماغية، مثل ما ذكر أيضا الدكتور قاسم أنه القلب، الكبد، الكليتين، الرئتين، البنكرياس وغيرها من الأعضاء مثل القرنية والعظام والجلد وصمامات القلب، كلها أعضاء يمكن زراعتها، والمتبرع الواحد بعد الوفاة الدماغية قد ينقذ حياة 8 أشخاص ويحسن حياة أكثر من 50 شخص عبر التبرع بالأنسجة، وفق تقديرات المؤسسات العالمية المختصة بزراعة الأعضاء. مستمرين معكم في كل جديد حول هذا الموضوع مع الدكتور قاسم بن محمد الجهضمي، رئيس قسم التبرع بالأعضاء من المركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها. وصلنا إلى محور مهم جدا وهو محور الوفاء الدماغية. تحدثنا من يحدد هذه الوفاء الدماغية ومن يقرر، هل هو طبيب واحد أم لجنة مستقلة، ولكن ماذا يعني عن التعارض دكتور بين محاولة إنقاذ المريض وبين اليوم التفكير في التبرع؟ يعني سؤال يمكن يخشى الكثير اليوم من الناس، ويمكن أكبر مخاوف المجتمع في هذا الخصوص.
1: بالضبط بالضبط، نقول يعني في بعض الأحيان حتى نحن في الأحيان لما نعمل نوع من الحملات ونتحدث مع المجتمع، واحد من الأسئلة هي اللي يقول لك أنا الحين لو سجلت رغبتي إني بغى أتبرع في تطبيق شفاء، بكرة لازم حال الله أروح للطوارئ والمستشفى، فيقول هذا متبرع وبالأعضاء وبالتالي ما يهتموا فيني وأوصل للوعيو يضطر، يعني كانوا يتعمدوا يوصلوا.
0: سؤال وارد.
1: نعم
0: صحيح.
1: نعم، في الحقيقة طبعا أول حاجة مثل ما تذكرت جزاك الله خير أن التبرع بالأعضاء ممكن الإنسان يسجل وصيته عن طريق تطبيق شفاء.
0: نعم.
1: وطبعا تطبيق أصدرته وزارة الصحة، وفي مجموعة من الخدمات من ضمنها ممكن الإنسان يسجل رغبته بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة في هذا التطبيق. المعلومات الموجودة في هذا التطبيق هي معلومات سرية، كل المعلومات المسجلين برغبتهم بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة في هذا التطبيق ما تظهر للأطباء المعالجين في المستشفى، وإنما فقط هي توجد معانا في المركز الوطني بوزارة الصحة، وما ما يعني أحد
0: بأي شكل من الأشكال
1: يطلع عليها.
0: نعم.
1: إلا في حالة تشخيص الوفاة الدماغية لشخص ما، ففي حالة طبعا احنا كل حالة وفاة دماغية يتم تشخيصها في العيادات المركزة في المستشفيات.
0: نعم.
1: يتم إبلاغنا انه في حالة وفاة دماغية تم تشخيصها، فعن طريق بعد تشخيص الوفاة الدماغية وليس قبل ذلك فقط نحن نتأكد هل هذا الإنسان سجل أثناء حياته رغبته بالتبرع بالأعضاء.
0: نعم.
1: فعن طريق طبعا الرقم المدني نتأكد إذا كان هو مسجل وصيته أو رغبته في تطبيق هذا، نطبع الوصية ونروح نقابل الأهل ونحديث معهم في هذا الأمر. قبل التشخيص الوفاة دخول أي إنسان للمستشفى يعالج مثل ما أي شخص آخر، يقوم الأطباء بكل شيء ممكن إنقاذ حياته، ولكن للأسف في بعض الحالات تصل بهم الأمر إلى الوفاة الدماغية، فمن يشتبه بوفاة دماغيا يتم تطبيق بروتوكول وفاة دماغية للتشخيص وتأكيد الوفاة، وبعد ذلك نبدأ في الخيار عرض خيار التبرع بالأعضاء على العائلة، وأيضا إذا كانت هناك وصية أو
0: نعم.
1: رغبة مسجلة
0: من قبل
1: نحن
0: نعم.
1: على طول مباشرة نخاطب الأهل ونكلمهم في هذا الأمر.
0: نعم، إذن كل الأعضاء تصل إلى مستحقيها
1: بكل شفافية وحيادية.
0: نعم.
1: طبعا
0: نعم.
1: طبعا إذا حصلت موافقة للتبرع بالأعضاء،
0: يعني بعد ما حصلنا إلى متبرع.
1: نعم، وحصلنا الموافقة وتكلمنا الأهل وأيضا وافقوا على التبرع بالأعضاء من قريبهم المتوفي، بعد ذلك نحن نقوم بعمل تقييم لهذه الأعضاء، فحوصات للمتبرع متوفي دماغيا، تقييم كامل من أجل تأكد أنه لا توجد أمراض لا سمح الله معدية أو سرطانات ممكن تنتقل إلى المتلقي، وأيضا للتأكد من مدى جودة هذا العضو من أجل زرعه. بعد ذلك نحن معانا لجان فنية وطنية لكل عضو، فهناك لجنة وطنية أو فنية لزراعة الكلى، لجنة فنية لزراعة الكبد، لزراعة القلب، نقوم بعرض تفاصيل العضو الكلية مثلا لهذه اللجنة، فهم يقوموا أول حاجة بالتأكد هل هذه الكلية ممكن أنها تزرع للمتلقي ولا لا، هذا واحد. بعد ذلك إذا قرروا نعم منها يعني العضو هذا لائق، نعم. يقوم بعدك باختيار المريض المناسب لهذا العضو من قائمة انتظار وطنية عن طريق معايير طبية يعني دقيقة، وهذه المعايير لها علاقة في موضوع مثلا توافق فصائل الدم، توافق التطابق النسيجي في بعض الأعضاء، مدى وجود ذلك المريض على قائمة الانتظار من مدة ولا لا، مثلا نفس الشيء أحيانا في بعض الأعضاء حتى توافق حجم العضو مع حجم المريض المتلقي.
0: نعم.
1: فهي هناك معايير طبية دقيقة لكل عضو يتم اختيار عن طريق هذه اللجنة الطبية أو الفنية.
0: نعم. لكن دكتور، هل ممكن يتجاوز شخص ما قائمة الانتظار في بعض الحالات؟
1: ما ممكن أن يتجاوز قائمة الانتظار إلا إذا كانت معايير طبية تسمح له بالضبط، تسمح له بالتجاوز. يعني مثلا في بعض مرضى الكلى اللي هم يتم يعني تنفذ لديه مخارج الغسيل الكلوي، فيكون عنده دائما انسدادات متكررة، وبالتالي يكون هذا يكون عنده أولوية أنه يحصل على الكلى بسبب مثلا بسبب بهذا المعيار، وهو معيار طبي. في بعضها مثل هذه الأمثلة موجودة ولكن عبارة عن معايير طبية فقط، وليس هناك مثلا أي معايير أخرى لاختيار المريض المتلقي للعضو بقامة الانتظار.
0: نعم. هل دكتور يعني من خلال يعني وجودكم اليوم في هذا السلك العمل في النظام في مثل هذه التفاصيل وربما مشوار طويل يعني في هذا الموضوع، هل سبق اليوم أنه ألغيت عملية الزراعة بعدم أو لعدم استيفاء شروط أو ضوابط معينة؟
1: هذا سؤال عام يعني. هو شوف الحين نحن معنا عمليات الزراعة تنقسم إلى قسمين، إما يكون مصدرها متبرع حي أو متبرع متوفى. في حالة المتبرع الحي، المتبرع الحي هذا له الحق أنه يتراجع عن عملية التبرع حتى آخر لحظة ما قبل عملية التبرع.
0: نعم.
1: وبالتالي ممكن تلغي عملية الزراعة إذا تراجع المتبرع الحي. كذلك في حالات عملية في حالة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، الأصل أنه لا يوجد إلغاء في حالات اللي هو الزراعة، أن العضو يزرع ما لم يكن هناك أي حصل أي طارئ، مثلا صار مثلا قلت جودة العضو خلال التقييم، فترة التقييم ما بعد أخذ الموافقة، ربما جودة العضو هذه تتأثر نتيجة أنه هذا المريض طبعا شخص هذا يعني المتبرع متوفى.
0: نعم.
1: دماغيا، ولكنه هو بدأ طبعا في الأعضاء تبدأ في الانهيار شيئا في شيء، بالرغم أن احنا طبعا نعمل نوع من الأدوية والتدخلات من أجل محاولة الحفاظ على هذه الأعضاء.
0: نعم.
1: ولكن ربما بهالطريقة تحصل أن العضو لا يقبل من اللجنة الفنية المختصة أنه يكون غير لائق لزرعه، ربما نتيجة تدهور بسبب أحيانا يأخذ يوم أو يومين لتقييم هذه الأعضاء. ولكن الحمد لله في معظم الحالات التي تكون فيها نحن معانا هنا يتم قرار الزرع للعضو ذلك، نأخذ الإجراءات ونستمر في العملية.
0: نعم
1: الزرع.
0: وتكون كلها مستوفية كل الضوابط أيضا والمعايير والشروط
1: بالضبط،
0: من درجة خطورة وغيرها أيضا.
1: أكيد
0: من الأشياء
1: أكيد.
0: المقاييس اللي أنتوا أيضا تستخدموها يعني من خلال أيضا سلك العمل دكتور، في أكيد عبارات دائما ما تتردد في أذهان الكثيرين، حتى في أذهان حتى المتبرعين هم من يوصون أيضا بالتبرع بالأعضاء. نعم. أكثر عبارة تتردد دائما وتسمعونها وتمنوا في يوم من الأيام أيضا أن تكون حاضر أو حتى ممكن أن تختفي مثل هذه العبارات؟
1: يعني قصدي يعني شوف الحين احنا لما نتكلم مع الناس بشكل عام في موضوع التبرع، ان نسجل رغبتك في تطبيق شفاء، سجل انك متبرع بالاعضاء بعد الوفاه، بعد عمر طويل هذا الانسان لم يفارق الحياه قد يكون متبرع. اول كلمه يقول انا عاده خلاص كبير في السن، عاده حتى اعضائي بالكاد انها ما تنفع حال شخص ثاني. فهو يقرر من نفسه ان اعضائي ما تنفع حال شخص ثاني، هو ما يسجل في تطبيق شفاء رغبته او وصيته انه يريد يتبرع بالاعضاء بعد الوفاه. حقيقه الامر انه الاشخاص يعني يتم تقييم الاعضاء هذه بعد الوفاة، الشخص يسجل رغبته.
0: نعم.
1: يتوكل على الله، يكتسي يعني يقولوا يسجل رغبته ويسجل وصيته في التطبيق. وموضوع بعد عمر طويل هذا الإنسان لو توفى وفاة دماغية يتم تقييم هذه الأعضاء، والأطباء هم من يقرر هل هذا العضو ممكن أن يزرع ولا لا. فالإنسان ما يقول يتراجع بسبب أنه يقرر لا والله أنا أعضائي ما تنفع للتبرع وبالتالي ما بسجل.
0: نعم.
1: هذه نقطة. النقطة الثانية، واحد من النقاط المهمة أيضا، هو حقيقة عدم تقبل المجتمع لمصطلح الوفاة الدماغية. طبعا موضوع الوفاة الدماغية موضوع حساس جدا، بحيث أنه الإنسان يعني يكون العائلة كلها أصلا في وضع يعني صعب. أحد من أقاربهم الحين مشخص بالوفاة الدماغية في العناية المركزة عدة أيام صار له، الأطباء يقولون والله أن وضعه كان حارق، بعد ذلك يقول نحن بنعمل تشخيص الوفاة الدماغية. الحين بعد تشخيص الوفاة الدماغية يجيوا الأطباء يجلسوا مع عائلة هذا الشخص في ذلك الوضع الحارق، ربما كان نتيجة حادث، نتيجة نزيف في الدماغ.
0: نعم.
1: لأن التشخيص الوفاة الدماغية يكون عادة بسبب إصابة شديدة في الدماغ. تتكلم عن موضوع أن هذا الشخص الحين يعتبر متوفي مفارق للحياة. هذا المصطلح شوية اللي مصطلح الوفاة الدماغية إن هو يساوي الوفاة والموت، يعني ما يتقبل أفراد المجتمع ما زال، لأنه مصطلح جديد بالنسبة لهم. أيضا هم يشوفوا هذا الشخص المتوفي، يعني المتوفي على جهاز التنفس، يشوفوا ربما في عنده قرارات حيوية، قلبه ما زال ينبض، أحيانا يعطوه بعض الأدوية وربما المساعدة والمساندة لإبقاء الأعضاء. بالتالي إنهم يتقبلوا أن هذا الإنسان انه متوفي وفارق الحياة.
0: نعم.
1: صعب جدا، في كثير من الناس ما يتقبل، يقول لك والله يعني انا اعتقد انه بتكون في معجزة وان شاء الله بيرجع راح يقوم وكذا. ومثل ما انت ذكرت انه ربما يخلطوا ايضا مع الغيبوبة، واذا كل مثل انه والله كان في فلان كان منوم وكان على جهاز تنفس وبعدين الحمد لله رجع في وعي وكذا. ولكن طبعا فرق بين الغيبوبه بين الحاله النباتيه وبين الوفاه الدماغيه. الوفاه الدماغيه من ناحيه طبيه وحتى من ناحيه قانونيه هي مفارقه للحياه.
0: نعم. اوقف عند الحاله النباتيه دكتور، وخلنا نوضحها اكثر ونقربها يعني للمستمع بطريقه ربما اكثر وضوح.
1: نعم، يعني شوف مثل ما يكون هناك في غيبوبه الانسان. هذا الانسان ما يستجيب فقط بسبب هي في الحالات كلها هناك إصابة في الدماغ شديدة، ولكن هذه الإصابات تتدرج على مدى شدتها.
0: حالات معينة. نعم.
1: في حالات اللي تسمى الحالات النباتية، هذه الإنسان هذا عنده إصابة شديدة في الدماغ، فاقد للوعي، لا يستجيب، ولكنه ما زال عنده بعض الاستجابات العصبية، ما فقد كل استجاباته العصبية مثل ما حالات الوفاة الدماغية. أيضا في بعض الحالات هو يكون عنده قدرة على التنفس اللا إرادي تلقائي.
0: نعم.
1: ما يعتمد على جهاز تنفس، وبالتالي تحصل مثلا بعضهم يجلسوا بفترات طويلة بهذه الحالة، ويضطر طبعا بعد ذلك أنهم يوقفوا جهاز التنفس ويعملوا فتحة مثلا في القصبة الهوائية من أجل أن تسمح له بالتنفس اللا إرادي. فهذه تختلف اختلاف كامل عن موضوع الوفاة الدماغية. في حالة الوفاة الدماغية من ضمن الفحوصات أصلا هو فحص لكل الاستجابات العصبية في الدماغ، فتكون انعدام كامل لأي استجابة عصبية من الدماغ، وأيضا عدم قدرة الجسم أو الدماغ على التنفس اللا إرادي. فلا بد أصلا أن الشخص يكون موصول بجهاز تنفس، وجهاز تنفس هو الذي يدخل الهواء ويخرج. إذا توقف جهاز تنفس مباشرة القلب راح يتوقف، وبالتالي خلاص راح يروح في مسار التوقف القلب.
0: نعم، يعني هذه كثير من الأسئلة والأسر يعني ربما يعني تتصادفوا معاها رفضة التبرع، ويمكن يكون الشخص أحيانا قد سجل هذه الرغبة. أكيد هذه مواقف أيضا تكون حاضرة وموجودة.
1: والله حقيقة عشان أكون صريح معاك، نحن تقريبا مثلا خلال العام الماضي، طبعا احنا برنامج تبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية هذا برنامج جديد في السلطنة، يمكن احنا بدينا كبرنامج 2023، وحتى كان في 2023 لأنه برنامج جديد البلاغات من المستشفيات كانت قليلة، حوالي 24 بلاغ. وهذه البلاغات ما كلها طبعا شو خاصة بالوفاة الدماغية، لكن أعطيك مثال. السنة الماضية نحن لما شوية بدأ الحالات تزيد البلاغات بدأ نشخص حالات أكثر، حوالي أكثر من 50 عائلة تم مقابلتها لعرض خيار التبرع بالأعضاء من أقاربها المتوفين دماغيا. طبعا كانوا عمانيين أو كانوا غير مقيمين في السلطنة. أي حالة وفاة دماغية يتم تشخيصها، نحن نتأكد أول حاجة من تقبل العائلة بتشخيص وفاة دماغية، يعني ما نروح نكلم العائلة عن موضوع التبرع بالأعضاء ما لم يكونوا الأطباء خبرونا أنه هذه العائلة خلاص قبلت موضوع تشخيص الوفاة الدماغية. نحدد معهم موعد ونقابلهم. وأريد بس أكد هنا أن الأطباء المعالجين في العنايات المركزة ما يكلموا العائلة عن موضوع التبرع بالأعضاء، نحن اللي نكلمهم من طريق المركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء.
0: يعني الأسرة ما يكون عندها إشعار بالموضوع،
1: يعني هميك فقط الأطباء في العنايات المركزة يشعرون في موضوع تشخيص الوفاة الدماغية، حالة قريبهم المتوفى لوضعه كيف تتم تشخيص الوفاة، وأيضا تشخيص الوفاة عن طريق الأطباء المعالجين في العنايات المركزة. لكن موضوع التبرع بالأعضاء هذا هم ما يفتحوا لهم عادة، نحن نروح نجلس مع العائلة ونتكلم في هذا الخيار. وطبعا نحن بعد ما نتأكد أيضا هل هذا الشخص المتوفي كان سجل رغبته في تطبيق شفاء أو لا.
0: نفترض العائلة دكتور أقطع كلامك، يعني أنه رفضت بعد أنه ما جلست معها.
1: نعم.
0: ما تقبلت هذا الموضوع.
1: هي طبعا نحن الخيارات الموجودة طبعا أنه ربما هي تقبله أو لا، لكن بس أريد أكد لك أنه كل الحالات اللي نحن يعني قابلناها العائلات.
0: نعم.
1: ولا حالة منها كانت مسجلة في تطبيق شفاء أنه يسجل رغبته في تطبيق شفاء بالتبرع بالأعضاء. كل الحالات اللي تم تشخيصها بالوفاة الدماغية مثلا في 2024 أو في 2025 لا توجد أي حالة منها نحن شيكنا أو قمنا بالتأكد هل هو الشخص المتوفى دماغيا سجل رغبته في تطبيق شفاء، ولا حالة. ف ولكن احنا مع ذلك نروح نجلس مع العائلة ونكلمهم، هل هذا الشخص تكلم معكم في موضوع التبرع بالأعضاء؟ ربما هو بلغهم هم، ربما هم يعني عندهم هذا الفكر، ونحن نعم. حسب القانون أيضا إذا لم توجد وصية ما زال العائلة الحق في اتخاذ القرار من ممتاز. ناحية من أنا أتكلم هذا من منظور القانوني نعم. القانون أباح أو يعني شرع أنه يجوز في حال وجود وصية وأيضا الحديث مع العائلة، وفي حال عدم وجود وصية كذلك الحديث مع العائلة، ونحن في النهاية هم الشاهد الأخير لأهل قريبهم متوفى
0: نعم.
1: ففي حالة موافقة العائلة نسير في المسار، إذا في حال عدم رغبة العائلة هو في النهاية هي في نهاية تبرع، ما في أي ضغوط نمارسها على العائلة أو شيء من القبيل ونكرههم مثلا على موضوع التبرع، هو في النهاية خيار وفرصة الإنسان هذا ينقذ حياة
0: شخص آخر
1: حياة يعني عدد من المرضى حقيقة، يعني يمكن 4 أو 5 مرضى يتم إنقاذهم عن طريق التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وهذا الإنسان سبحان الله يعني هو يغادر هذه الحياة يكون له يعني يقول صدقة جارية وإن شاء الله يكون أجر عظيم لهذا الإنسان وهو يغادر هذه الحياة عن طريق إنقاذ حياة هذا المرضى بالضبط، يترك أثر يعني
0: نعم.
1: فنحن نحاول دائما أن نعطي الفرصة لي كل شخص متوفى دماغيا أنه ينقذ حياة آخر وهو يغادر هذه الحياة عن طريق أنه نؤكد على تشخيص الوفاة الدماغية والحديث مع العائلة في خيار التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، ولكن بدون أي ضغوط على العائلة، فإنه هو خيار تبرع ونؤكد أيضا مرة ثانية أيضا هذا الخيار خيار تبرع بدون أي تقديم لا سمح الله أي مبالغ مالية أو ضغوطات نعم. مادية للعائلات من أجل الموافقة على التبرع بالأعضاء.
0: جميل جدا دكتور، أنا حقيقة يعني يعني حوار شيق معك في هذا الموضوع، يمكن فعلا كثير من التساؤلات والملابسات حول موضوع التبرع بالأعضاء كونها ثقافة جديدة، وأنت تتكلم عن 2023 يعني الموضوع بعده بالنسبة لكثيرين من الأسر والمجتمعات ما قادرين يستوعبوا بمعنى آخر هذا الموضوع بشكل عام. دائما ما نقول إنه مستمعينا في نهاية المطاف لا يسأل التاريخ كم امتلك الإنسان ولا كم جمع، وإنما ما ماذا ترك بعده من أثر، وأجمل الآثار تلك التي تعيد قلبا إلى نبضه وتمنح روح فرصة أخرى لتكتب فصلا جديدا من الحياة. مستمرين معكم إن شاء الله حتى 4 مساء بعد الفاصل، سنكون أيضا مع حوارات شيقة وممتعة في التبرع بالأعضاء حياة جديدة.

0: حياكم الله مستمعينا الأحبة. هناك يقول لك متلقون للأعضاء يلتقون لاحقا بعائلات المتبرعين بعد سنوات من التبرع لتنشأ صداقات استمرت بعدها مدى الحياة. كثير من التجارب حصلت على مستوى عالمي فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء، وهناك أسئلة ربما يعني تطرأ الكثير من ربما يعني عندهم هذا الشيء في دواخلهم، ولكن ربما يشككوا في بعض الأمور، كثير تساؤلات. هل والله إذا سجلت رغبتي بالتبرع راح الأطباء ينقذوا فعلا حياتي أو لا؟ يألو جهدا في هذا الموضوع. دكتور، هل راح يشوهوا صورة الجسد؟ هذا يمكن المفهوم اللي أنا ألاحظ أنه مشكل حالة من اللبس دكتور في موضوع يمكن والله يشوه جسد المتوفي، مثل هذه القصص اللي أنتوا كثير يمكن تمروا عليها.
1: يعني هذه واحدة من النقاط اللي دائما يعني أو اللي يهتموا فيها أهالي المتبرع المتوفي دماغيا بعد ما أتكلم معاهم في موضوع التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، إنه يمكن راح أنتوا هذا القريب راح يتم تقطيعه يعني من التبرع بالأعضاء
0: حتى توصل للعضو الفلاني.
1: هي يعني هم يعني بعضهم يمكن يتخيل تصير كأنها مجزرة تصير، هذا ياخذ اليد، هذا ياخذ الرجل، هذا ياخذ، فهي
0: صحيح.
1: كانت صارت للأسف يعني بعضهم يكون عنده هذا التصور.
0: نعم.
1: والحقيقة أن عملية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة هي مثل أي عملية جراحية لأي شخص حي، تتم عن طريق أطباء يعني متخصصين في مجال التبرع وزراعة الأعضاء، تتم نفس الشيء عن طريق شق جراحي دقيق مثل أي شق جراحي لأي عملية أخرى، وبالتالي واستئصال أو إخراج ذلك العضو المحتال يتم التبرع فيه وزرع لمن يحتاجه، ثم بعد ذلك يتم تقطيب الشق الجراحي هذا مثل أي تقطيب أي عملية أخرى ووضع الضمادات، ويتم معاملة هذا الجسد
0: يعني
1: بكل
0: يكرم
1: يعني
0: الميت
1: بكل كرامة
0: نعم
1: وبكل
0: نعم
1: احترافية وبكل احترام.
0: دكتور، هل يعني مثلا كبار السن أتوقع يستطيعوا أكيد التبرع؟ هل هناك مثلا أمراض معينة ما يمكنهم مثلا التبرع لا سمح الله، ويعني نسأل الله السلامة والعافية للجميع، مثلا لمرضى السرطان أو السكري أو أين كان من المرضى، هل يستطيعوا أيضا التبرع؟
1: بعد الوفاة يعني نحن نقول لك كل شخص ممكن أن يسجل للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة بغض النظر عن الأمراض التي يعاني منها وبغض النظر عن عمره، هل هو كبير سن
0: نعم
1: أو مثلا شاب أو غيره، كل شخص له الحق في أنه يسجل رغبته كمتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، ويسجل وصيته في تطبيق شفاء أو عن طريق أي آلية أخرى هو يحبذها. وبعد ذلك عاد موضوع اللي هو هل هو بعد ذلك لائق للتبرع أو غيره، هذا يتم تحديده بعد
0: من قبل
1: عمر،
0: لجنة أو
1: نعم من قبل لجنة، وكان بعد تشخيص الوفاة الدماغية وبعد الوفاة بعد عمر طويل إن شاء الله. هذا في مجال تبرع بالأعضاء بعد الوفاة. أما بالنسبة للتبرع بالأعضاء أثناء الحياة فنعم يتم، طبعا هناك طبعا مسار مختلف تماما في مسار تبرع بالأعضاء بعد الوفاة أثناء الحياة. الإنسان الحي له طبعا نفس الشيء معايير خاصة وفحوصات دقيقة للتأكد من ضمان أنه هذا الإنسان لائق صحيا لأنه يكون متبرع بالأعضاء أثناء الحياة، سواء كان بكلية أو جزء من الكبد، دون أن يحصل بعد ذلك أي مضاعفات صحية
0: أو
1: ما
0: ضرر.
1: بعد أو ضرر
0: نعم
1: بعد التبرع.
0: نعم
1: فنحن نقول مأمونية التبرع بالنسبة لنا أثناء الحياة مهمة جدا. من أجل ذلك أيضا ننظم هذا الأمر القانون، طبعا قانون تنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، وأيضا هناك في بروتوكولات خاصة ما هي الفحوصات التي يتم عملها للمتبرع الحي من أجل ضمان مأمونية عملية التبرع وضمان سلامة هذا المتبرع والتأكد أن ما تصير له أي مضاعفات ما بعد
0: في
1: عملية
0: ما بعد.
1: التبرع.
0: قبل لا نروح إلى الفاصل، الفترة الدينية لصلاة العصر، دكتور في موقف غير نظرتكم أنتم للحياة وأنتم في سلك أيضا للعمل، يمكن التقيتوا بأهل المتبرعين بعد سنوات، كيف كانت أيضا ردة الفعل؟ يمكن عائلة فقدت يمكن ابن لكنها أنقذت أسر، فكثير أيضا من المواقف تحصل في هذا الخصوص.
1: حقيقة يعني أنا حقيقة طبعا نتيجة أني أجلس مع أسر كثيرة في موضوع اللي هو التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، يعني دائما أنا أكلمهم وأقولهم يعني إنه اللي حصل لقريبهم سواء كان من سبحان الله إصابة شديدة في الدماغ، بعد ذلك وصول العناية المركزة، بعد ذلك وصول أيضا لتشخيص الوفاة والموت الدماغي،
0: نعم
1: هذا كلها أشياء تعتبر أشياء طبعا صعبة وسيئة لتلك العائلة. ولكن موضوع التبرع بالأعضاء ربما هو يكون الشيء الوحيد الجيد في ذلك الموقف.
0: نعم.
1: اللي ممكن في يعني يكون شيء إيجابي فيما جاء في أمر كله يعني نقول إنه يعني صعب وحرج وحزين العائلة ذلك بفقدهم ذلك القريب. وبالتالي دائما الإنسان لازم يكون يعني ينظر إن هذا ربما يكون هو سبب لإنقاذ حياة أشخاص آخرين نتيجة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة. يعني مرة أنا قابلت عائلة يعني والد طفلة متوفاة دماغية يعني نتيجة أنها يعني تم تشخيصها بالوفاة الدماغية نتيجة أنها صار لها حادث مأساوي للأسف غرق يعني. وبعد ذلك طبعا تم إنعاشة رجع القلب للنبض ولكن للأسف نتيجة أنه توقف القلب فترة طويلة تأثر الدماغ وصار في تلف الدماغ وتم تشخيصها بالوفاة الدماغية. يعني أنا أول ما جلست معه وتكلمت معه كان شخص يعني متقبل للي صار معه وأيضا يعني في النهاية الأطباء شرحوا له بشكل واضح أنه خلاص يعني أنه بنتك متوفية دماغيا.
0: نعم.
1: وهو يقول بنفسه يعني يقول أنا كنت سمعت في موضوع التبرع بالأعضاء وحس داخليا في نفسي أنه فعلا ربما يكون هو هذا الشيء اللي أقدر أسويه حاليا من أجل بنتي. ولكن طبعا في كان يعني كان الجلوس مع جلوس إيجابي جدا يعني ونقاش مع نقاش إيجابي. ولكن طبعا في النهاية طبعا ما تمت عملية التبرع نتيجة أيضا أنه الموضوع ما يكون يخصه هو يخص أيضا باقي أفراد أسرته اللي بعد.
0: نعم.
1: ذلك طبعا صعب أنه يقنع الجميع أنه التبرع.
0: نعم.
1: بالأعضاء. فهذا ربما واحد من التحديات معانا انه قرار الحين انها معانا في
0: قرار شخص
1: من قرار شخص واحد.
0: نعم.
1: او
0: نعم.
1: فقط مثلا الوالدين للابن ربما يتداخل ايضا الاعمام احيانا الاخوال مجموعه من الاسره. نحن عندنا دائما الاسر الكبيره يعني وبالتالي شويه احيانا تتشتت الاراء ويجي بعد ذلك الرد بعدم الموافقه. النقطه الاساسيه اللي ربما افضلك اقولها هنا.
0: نعم.
1: انه دائما الانسان الراغب بالتبرع بالاعضاء ما ينتظر انه يقع هذا الحمل على العائله بعد الوفاه. هو الحين يسجل رغبته ويسجل قراره بأنه مقتنع بهذا الشيء وبعد ذلك يعني يجعل الحمل بعد الوفاة على الوصية وليس على الأهل. لأن قرار التبرع بالأعضاء أيضا عن طريق العائلة جدا صعب إذا كانت ما موجودة وصية أو ما موجودة هناك رغبة من قبل هذا الشخص أثناء حياته. لأنه هنا يعني يكون القرار قرار العائلة وليس قرار الوصية.
0: صحيح.
1: فدائما أنصح الناس يقول لك لا تؤجل. إذا كنت شخص مقتنع أن هذا الفعل فعل خير وفي.
0: نعم.
1: وأنت تريد تبادر سجل من الآن
0: ويبقى أثره وكصدقة أيضا
1: صدقة وبعضها حتى يعتبر كوقف في بعض الفقهاء. نعم. قال إن كان هذا وقف يوقفه الإنسان.
0: نعم.
1: بعد موته يعني.
0: نعم. يعني نحن مستمتعين أكيد بهذا الحديث دكتور. وفعلا مثل ما ذكر محمد الراشدي قد يرحل الإنسان فعلا لكن أثره قد يبقى ليس فقط من خلال كلمات كتبها ولا أيضا من خلال إنجاز حققه وإنما من خلال قلب عاد إلى النبض الحياة أو كلية أنهت سنوات من المعاناة مع أجهزة الغسيل. التبرع بالأعضاء يعد اليوم أحد أعظم صور التكافل الإنساني يمنح مرضى الفشل العضوي فرصة جديدة للحياة ويعيد إليهم الأمل في العودة إلى أسرهم وأعمالهم وممارسة حياتهم الطبيعية. تشير التقارير الطبية مستمعينا إلى أن متبرعا واحدا يمكن أن يسهم في إنقاذ حياة عدد من المرضى وإلى تحسين حياة آخرين من خلال التبرع بالأنسجة. ورغم النجاحات الكبيرة التي حققتها برامج زراعة الأعضاء في العديد من دول العالم ما تزال الحاجة إلى المتبرعين أكبر من عدد أعضاء متوفرة وهما يجعل قوائم الانتظار تطول بالنسبة لكثير من المرضى. وهذا ما عملت من خلال وزارة الصحة على تطوير هذه الخدمات إلى جانب نشر الوعي المجتمعي بأهمية التبرع وفق ضوابط طبية قانونية أخلاقية واضحة تحفظ كرامة الإنسان وتصون حقوقه. مستمرين إن شاء الله معكم حتى الرابعة. نترككم مع الفترة الدينية لصلاة العصر. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والنيات.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة.
2: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والنيات مستمعينا الأحبة، مستمرين في تقريبا ربع ساعة تفصلنا عن نهاية البرنامج في محطات. محطتنا لهذا اليوم اخترناها عن ثقافة التبرع بالأعضاء، هذا القرار الذي قد يصنع الفرق بين الحياة والموت، وبين الأمل واليأس، وبين أسرة تنتظر المعجزة ومريض يقضي سنوات طويلة على قوائم الانتظار. في كل يوم هناك مرضى يعانون من مشاكل القلب، الكلى، الكبد، فقدان البصر، ينتظرون اتصالا مثلا قد يغير حياتهم بالكامل. من الممكن أن يكون هذا الاتصال مرتبطا بقرار إنسان لم يعد بيننا، لكنه اختار أن يترك أثرا لا ينتهي، وبالتالي هي رسالة إنسانية نبيلة ترسخ قيمة الإيثار وتجسد معنى أن يبقى الخير ممتدا حتى بعد انتهاء العمر. وبالتالي هذا الموضوع اخترنا أن يكون معنا فعلا لنحيي حياة الناس جميعا، مثلما ذكر القرآن الكريم: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. للمستمرين مع الدكتور قاسم الجهضمي في هذه الحوارات، يعني نقول النيرة في هذا الموضوع، رئيس قسم التبرع بالأعضاء في المركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها. في مقدمتي دكتور تحدثت عن الأثر والإيثار في هذه الثقافة تحديدا حول التبرع بالأعضاء، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وبالتالي موضوع الإيثار في الدين أيضا حتى في هذا الموضوع دخل فيه. فالتبرع بالأعضاء هل نستطيع أن نقول أنه صورة أيضا بمعنى آخر معاصرة في من صور الإيثار، كأن يهب الإنسان جزء ليمنح إنسان آخر حياة جديدة؟
3: بالتأكيد طبعا يمكن ربما يكون حتى أسمى صور الإيثار والعطاء الإنساني التبرع بالأعضاء. وربما حاب أكد فقط حتى من يعني المنظور الإسلامي، فالتبرع بالأعضاء جائز من الناحية الدينية وناحية الشرعية، وطبعا الفتوى واضحة بجواز التبرع بالأعضاء سواء كان أثناء الحياة أو حتى بعد الوفاة، ويعتبر طبعا هو صدقة جارية لهذا الإنسان بعد وفاته وحتى أثناء حياته يعني.
2: نعم.
3: فهو طبعا إن شاء الله يكون له أجر عظيم. النقطة الأساسية أنه بعضهم يقول لك أنا حتى لو سجلت مثلا في تطبيق شفاء أنا أريد أتبرع بالأعضاء وبعدين ما صار فيني توفى وفاة دماغية، توفيت بالوفاة القلبية، بتشخيص الوفاة القلبية، وكذلك ما تبرعت أنا بأعضائي. هذا السؤال دائما يعني كثير ناس يسأل يقول لك هل أنا أوقر يعني بهذا الموضوع؟ طبعا ما أنا اللي أفتي، لكن أنا فقط كنت في فعالية وكان حاضر معنا شخص من مكتب الإفتاء.
2: نعم.
3: فقال يقولوا اللي هو نية المؤمن خير من عمله، فالإنسان اللي يسوي نية أن يريد تبرع بأعضاء سواء كان بعد ذلك يعني صار أنه في مسار التبرع بالأعضاء أو لم يكن، أقل حاجة هذا الإنسان بنيته هذه الصادقة إن شاء الله راح يؤجر عليها.
2: نعم، ويعني ليس نقول مجرد قرار طبي هذا الموضوع، بل هو مثل ما ذكرت الدكتور أنه رسالة دينية إنسانية، وبالتالي النظر في هذا المعنى في بعض، ربما بعض الناس يقول أنه جعل ديننا حفظ النفس من أعظم المقاصد الشرعية.
3: طبعا هو طبعا من ضمن مقاصد الشريعة مثل حفظ المال وحفظ النفس أيضا. نعم. فبهذا المقصد انطلق يعني جواز التبرع بالأعضاء والحث عليه حقيقة، يعني نعم. لأنه هذا في إنقاذ حياة إنسان آخر.
2: نعم. يعني دكتور أيضا فيما تبقى من وقت البرنامج نتحدث عن مستقبلنا في هذا الموضوع، سلطنة عمان والحراك أيضا حول إلى أين نتجه.
3: بالضبط، نحن الحين مثل ما ذكرنا أنه أصلا بداية التبرع بالأعضاء أو زراعة الأعضاء بدأت في 1988، ولكن في ذلك الفترة طبعا كانت الجهود جهود كثرها مركزية وليست جهود وطنية، إلى أن تم طبعا تشكيل دائرة المركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والنسيج البشري لتكون المحرك اللي يدفع بعمليات أو بعمليات التبرع وزراعة الأعضاء بشكل أفضل. بداية كانت بالكلى، ثم في 2017 تمت أول زراعة عملية أو عملية زراعة كبد المتبرع حي، ثم في 2023 مع بداية برنامج التبرع بالأعضاء بعد الوفاة تمت أول عملية زراعة كبد من المتبرع متوفى في السلطنة، ثم في العام الماضي تمت أول عملية زراعة قلب في السلطنة في أبريل 2025.
2: نعم. كانت بالمدينة،
3: كانت في المستشفى السلطاني.
2: نعم، عفوا.
3: نعم. لكن طبعا هذه عملية زراعة القلب ما كانت لتكن لولا برنامج تبرع بالأعضاء بعد الوفاة. نعم. ولولا قرار من عائلة وافقت على التبرع بأعضاء قريبهم متوفى دماغيا. هذا العام الحمد لله زرعنا حوالي 3 مرضى أيضا بالقلب، إذن هذه 4 عمليات زراعة قلب من العام الماضي.
2: نعم. هذا من العام الماضي إلى هذا العام.
3: نعم، هذا العام يعني العام الماضي بدينا أول عملية زراعة القلب، وهذا العام 3 عمليات أخرى تم إجراها.
2: نعم. كتبرع
3: بالأكيد كتبرع، لأن نعم. المصدر الوحيد لهذا القلب هو متبرع.
2: نعم.
3: متوفى.
2: نعم.
3: أما في حالات التبرع بالأعضاء أثناء الحياة فعمليات زراعة الكلى وعملية زراعة الكبد من متبرعين أحياء أيضا متوفرة في السلطنة. ربما أريد أكد فقط في موضوع التبرع بالأعضاء أثناء الحياة أنه الناس على بالها فقط أنه الشخص القريب لازم ممكن يتبرع لقريبه، ما ممكن مثلا شخص صديق أو شخص غير قريب أنه يتبرع
2: لشخص، شخص غريب مثلا
3: أو شخص غريب.
2: نعم.
3: مثلا، لكن حقيقة القانون يسمح للمتبرعين حتى لو كان يريد مثلا شخص يريد ينقذ حياة شخص ربما يكون صديق، ربما يكون جار، ربما زميل عمل يشوف يعاني من فشل في الكبد او في يعني فشل في الكلى ويريد يعني يساعده وينقذ حياته ويبادر بالتبرع، هذا جائز وممكن قانونا في السلطنه ومسموح. الحين نفس الشيء بدينا في مبادره جديده تسمى مبادره التبرع بالاعضاء اثناء الحياه لوجه الله، وهو انه يكون الشخص هذا يتبرع لاي شخص في القائمه، يجي يعني في رابط موجود في موقع الوزارة عن طريق ربما يتواصل معنا عن طريق المركز العماني، يتواصل معي يقول أنا أريد أتبرع بكلية أو جزء من الكبد أثناء الحياة لأي شخص محتاج في القائمة، ما لشخص مخصوص أي كان.
2: نعم.
3: فقط أنا بنية أني أريد الأجر وأريد الصدقة وأريد يعني أكون مساهم في إنقاذ حياة هؤلاء المرضى، فهذا أيضا الحين موجود كمبادرة
2: المشاريع.
3: نعم. هذه المشاريع الحين موجودة، وحقيقة هذه أيضا نحن يمكن تعلمنا حتى من دول الجوار. نعم. موجود عندهم مثل هذه المبادرات ناجحة، لأنه هناك كثير من المرضى اللي هم طبعا محتاجين إلى إنقاذ حياتهم عن طريق زراعة جزء من الكبد أو زراعة كلية، وأقاربهم بادروا التبرع، ولكن نحن مثل ما ذكرنا المتبرع الحي لازم يسوي له فحوصات كاملة وتأكد من أنه هو فعلا لائق صحيا. وتعرف الحين ما شاء الله يعني الأمراض اللي هي غير معدية منتشرة.
2: نعم.
3: مثل الأمراض السكري لا سمح الله، الضغط، زيادة الوزن، فهذه كلها حين ربما تمنع أقارب ذلك الشخص المريض المحتاج إلى زراعة أنه يكون متبرع، يكونوا غير لائقين صحيا فما يقدروا يساعدوا قريبهم. طبعا الخيار أما يكون يجد متبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وهل موضوع التبرع بالأعضاء بعد الوفاة حالات قليلة إلا في السلطنة.
2: نعم.
3: تمت، وذلك طبعا لأنه ما زال مثل ما ذكرت أنه المجتمع ما زال يعني مصطلح وفاة دماغية مصطلح جديد عليهم، تقبل الوفاة الدماغية ما زال قليل، الموافقات قليلة،
2: ثقافة بشكل
3: ثقافة ما زالت. نعم. يعني نعم. في هذا المجال، وبالتالي ربما يكون خيار التبرع بالأعضاء من متبرع حي لوجه الله أيضا هو خيار موجود.
2: نعم.
3: ومبادرة تكون رائعة إن شاء
2: نعم
3: الله.
2: نعم، أنا أوقف معك مع نقطة الثقافة المجتمعية. يعني في العالم دكتور انتقلت بعض الدول من البحث عن متبرعين اليوم إلى صنع ثقافة مجتمعية حول هذا يمكن الموضوع
3: بالضبط.
2: لذلك جعلت الناس هم من يبادرون
3: صحيح.
2: بالتسجيل. برأيك ما الذي ينقصنا اليوم في سلطنة عمان الوصول إلى هذه المرحلة تحديدا؟ هل الوعي، الأسرة، الإعلام؟ يعني في رأيك يعني ما هو للفجوة
3: يعني
2: في هذا
3: حقيقة
2: الموضوع؟
3: أنا شيء أؤمن فيه ومتأكد فيه إن المجتمع العماني مجتمع معطاء مبادر يحب يساعد الآخرين. هذا الشيء أنا متأكد منه 100%، سواء كان من عمانيين أو مقيمين على هذه الأرض الطيبة. ولكن التحدي ربما يكون تقصير مننا نحن كجهات مختصة في إيصال المعلومة الحقيقية، أيضا ربما تفنيد الشائعات التي تتعلق في موضوع مثل هذا، المواضيع الحساسة، خصوصا موضوع التبرع بالأعضاء، خصوصا التبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية.
2: نعم.
3: إنه أصلا يكون في الموضوع هذا موضوع حساس جدا، له يعني ينظر لي من جانب سواء كان طبي، كان من جانب أخلاقي، كان من جانب شرعي، فهو موضوع حساس. ربما المجتمع يحتاج فقط أن نحن نوصل له، نتكلم معه بطريقة يعني أوضح في هذا الموضوع، نشرح له النقاط اللي هو عنده فيها نوع من التخوف، أو ربما يكون عنده نوع من المعلومات الغير دقيقة. بعد ذلك أنا متأكد المجتمع راح يبادر.
2: نعم، ومعالي عذرني على هذا العتاب من محب، يعني بعض وصلتني رسالة على الواتساب يقول يعني تحيات للدكتور قاسم، ولكن حتى تطبيقكم يعني ما عنده خبر عنه. فيعني موضوع أنه فعلا مهم جدا
3: بالضبط.
2: مثل هذه الأمور، مثل هذه التطبيقات أن
3: صحيح.
2: تصل للناس
3: بالضبط.
2: مثل حتى هذا موضوع هذه الحلقة أن يصل إلى مجموعة وفئة كثيرة أيضا من المجتمع. فموضوع الحملات أيضا الإعلامية
3: بالضبط.
2: أتوقع
3: بالضبط.
2: أنه مطلب
3: نحن حقيقة
2: مهم.
3: يعني نقول لك نحن مقصرين ومحتاجين ربما جهد أكبر مشان نوصل على للمجتمع بهذا في الحديث عن موضوع أهمية التبرع بالأعضاء، لأن إقبال أفراد المجتمع هو الأساس. إذا لم يقبل أفراد المجتمع على التبرع لن تكون هناك زراعة أعضاء، حتى لو كان هناك الجراحين موجودين، الخدمة موجودة، المرضى موجودين، لكن هناك طرف ثالث اللي هو المتبرع مصدر هذا العضو. إذا لم يقبل أفراد المجتمع على التبرع لن تكون هناك زراعة أعضاء. ونحن حقيقة يعني ربما نقول لك فعلنا حملة وطنية في 2023، رحنا المحافظات وأيضا تكلمنا مع المستشفيات، ولكن ربما محتاجين أيضا جهد أكبر
2: تكثيف.
3: ونحن طبعا اليوم نشكركم أيضا على الاستضافة للحديث على هذا الموضوع المهم.
2: نحن نشكرك بكل تأكيد دكتور. حقيقة يعني وقفنا عند موضوعات، وضعنا النقاط على حروف في كثير أيضا من الأسئلة المبهمة والملابسات حول موضوع التبرع بالأعضاء. دائما ما نلخصها إنها ليست مجرد إجراء طبي، هو في النهاية قرار إنساني، دعنا نقول يحمل في جوهره معنى العطاء ويمنح الأمل لمن ينتظر فرصة جديدة للحياة. كلمة أخيرة قبل أن نختم.
3: والله أشكركم على الاستضافة والحديث عن هذا الموضوع المهم جدا، وايضا يعني ارسل يعني وصل رسالتي انه يعني لا يعني لافراد المجتمع بالاقبال على التبرع، بتسجيل الرغبه بالتبرع بالاعضاء بعد الوفاه عن طريق تطبيق شفاء، او حتى عن طريق التبرع بالاعضاء اثناء الحياه لانقاذ شخص عزيز او قريب عليهم. التبرع بالاعضاء اثناء الحياه ايضا تبرع امن.
2: نعم.
3: لا يعني نحن ما ناخذ المتبرع الحي مباشره، ان نقوم بعمل فحوصات لضمان مأمونية التبرع، وممكن الإنسان يعيش حياة طبيعية صحية ما بعد التبرع دون أي مضاعفات
2: ودون أن يشوه ودون أن
3: بالتأكيد طبعا بالتأكيد. وأيضا التبرع بالأعضاء بعد الوفاة هو أمر إنساني عظيم، في طبعا يعتبر وقف وصدقة جارية.
2: نعم.
3: ويعني الإنسان لابد أن يبادر من ذات نفسه للتبرع،
2: ويبقى القرار قرار شخصي، لكنه يحتاج نقول إلى معرفة صحيحة وحوار صادق داخل الأسرة، لأن الوعي هو الخطوة الأولى نحو اتخاذ القرار المناسب. كل الشكر والتقدير لضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتور قاسم بن محمد الجهضمي، رئيس قسم التبرع بالأعضاء بدائرة البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة، على حضوره الكريم أيضا وما قدمه من معلومات. كل الشكر أيضا موصول لمستمعينا الأعزاء. كنت معكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة أيمن الفجراني ومحمد الراشدي، وفي إخراجها شمس الرئيس. نلتقي في محطة جديدة، تقبلوا أطيب التحيات، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بالفترة الإخبارية الثانية والبداية مع أبرز العناوين. قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل تصعيدها في قطاع غزة والضفة الغربية تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن للقاء الرئيس الأمريكي.
1: واشنطن جديدة في روما لتنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل.
0: تبادل الهجمات بين روسيا وأوكرانيا، والأمم المتحدة تحذر من تأثير الصراع على الإمدادات العالمية للطاقة والغذاء.
1: مرحبا بكم مستمعين الأعزاء إلى تفاصيل هذه الفترة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 14 آخرين في اعتداء إسرائيلي على قطاع غزة. في هذه الأثناء

0: حذرت الأمم المتحدة من اتساع رقعة الصراع والتصعيد في الضفة الغربية مع استمرار تنفيذ قوات الاحتلال اقتحامات واعتقالات جديدة في القرى والبلدات الفلسطينية.
1: اعتداءات المستوطنين المدعومة بحماية عسكرية إسرائيلية تدفع الضفة الغربية إلى مزيد من التصعيد والاعتقالات والتدمير، مع تفاقم للأوضاع المعيشية والاقتصادية لمئات الأسر الفلسطينية التي تفقد كل يوم عشرات المنازل والأراضي الزراعية. بين أزيز الرصاص ودماء الشهداء يضمد الفلسطينيون الجراح بالجراح، فالاشتباكات تتجدد والاقتحامات والاعتقالات واعتداءات قوات الاحتلال تتواصل على البلدات الفلسطينية.
2: أنا بصبر ثم أصبر، مثل ما قال الشاعر: سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يأذن الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصابرون أني صابر على شيء أمر من الصبر.
1: الجرافات والآليات لا تدخل مدينة فلسطينية إلا وتترك خلفها مشهدا لا يقتصر أثره على البناء فحسب، بل يمتد إلى الإنسان الفلسطيني الذي يفقد أمانه وماله وذكرياته. فضلا عن اقتلاع أشجار الزيتون وتدمير الأراضي الزراعية التي تشكل مصدر دخل للعديد من الأسر الفلسطينية.
2: بعد الحادثة اللي صارت، شوفوا كم ألف شجرة اللي جرفوهن في الأرض. ليه؟ شو ذنب الشجرة؟ الشجرة شو ذنبها؟ مشان شو؟
1: ومن الضفة الغربية إلى قطاع غزة، فالحرب الإسرائيلية هدمت كل شيء في القطاع إلا براءة الأطفال التي بقيت صامدة بين الركام، مؤكدين أن على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
3: كل غزة مهددة يعني تحت القصف، إنه إحنا هينا بدنا ننزح، مش فيش مكان آمن نروح عليه، ولا في جنوب ولا في الشمال، كل غزة تحت الخطر. فمش عارفين إحنا إيش الحل. هم بيحكوا إنه خلصت الحرب، بس الحرب رجعت أصعب من أول علينا.
1: يعيش أهالي القطاع كفاحهم اليومي من أجل البقاء، فمأساتهم تتجاوز حدود الدمار، بين جوع ينهك السكان وعطش يثقل حياة الآلاف. ومع النقص الحاد للغذاء والماء والدواء تتناقص كميات الوقود، فعشرات القرى والبلدات تعيش تحت الظلام مع استمرار انقطاع الكهرباء لتغيب معها أبسط مقومات العيش الإنساني. وبين تصعيد في الضفة الغربية المحتلة وأزمة إنسانية خانقة في قطاع غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته اليومية بين بيت يهدم وأرض تجرف وطفل ينام على الجوع والظلام، وكأن لسان حال الفلسطينيين يقول: باقون لعل من بطون المآسي يولد الأمل.
4: سياسيا، يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن المتوقع أن يهيمن على اللقاء مسار السلام في قطاع غزة وتنفيذ الاتفاق الإطاري الذي رعته الولايات المتحدة ووقعته إسرائيل ولبنان الشهر الماضي، بالإضافة إلى تطورات الحرب الأمريكية مع إيران. وسيكون هذا اللقاء الثامن بين نتنياهو وترامب منذ عودة الأخير للبيت الأبيض العام الماضي في ولاية ثانية.
0: أكدت الولايات المتحدة أن محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في روما خلال الفترة من الرابع إلى السادس من أغسطس المقبل. وقال مسؤول في واشنطن إن الوفود الفنية ستركز في روما على دفع عجلة التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري وتوسيع نطاق عملية المناطق التجريبية وتسوية كل القضايا الحدودية العالقة وصياغة اتفاق شامل للسلام والأمن. وبموجب الاتفاق يفترض أن يعمل الجيش اللبناني بعد انتشاره على حظر أي وجود عسكري لأي مجموعة خارج القوى الحكومية، على أن يشكل ذلك تجربة لانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق أخرى.
4: تشهد السياسة الخارجية التركية تحولا استراتيجيا بارزا، حيث تتبنى أنقرة مرتكزات جديدة تتجاوز بها الأطر التقليدية نحو صياغة دور إقليمي ودولي أكثر استقلالية وتأثيرا.
5: تتمثل أبرز هذه المرتكزات في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية والاعتماد على الدبلوماسية الوقائية والوساطة، بالتوازي مع تطوير القدرات الدفاعية الذاتية وتوسيع الشراكات المتعددة الأطراف،

0: الأزمات وإعادة بناء العلاقات مع القوى الإقليمية الكبرى. هذا التوازن التركي الجديد يساهم في خفض التصعيد بالمنطقة ويعزز من فرص التعاون الاقتصادي والأمني المشترك، مع الحفاظ على نفوذ أنقرة في الملفات الساخنة كالملفين السوري والليبي. أما دولياً، فتفرض المرتكزات الجديدة على القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا التعامل مع تركيا كشريك استراتيجي مستقل وليس مجرد تابع لحلف شمال الأطلسي، في وقت تقدم فيه أنقرة نفسها اليوم كوسيط موثوق في النزاعات الدولية، مستندة إلى شبكة علاقاتها المتوازنة وموقعها الجيوسياسي الفريد. المرتكزات الجديدة للسياسة الخارجية التركية ترسم ملامح عهد جديد تصبح فيه أنقرة رقماً صعباً في المعادلات الإقليمية والدولية. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
1: حذرت الأمم المتحدة من تواصل تأثير الصراع بين روسيا وأوكرانيا على الإمدادات العالمية للطاقة والغذاء، وذلك خلال جلسة إحاطة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا على خلفية هجمات استهدفتها يومي 18 و19 من الشهر الجاري، فيما المواجهات بين روسيا وأوكرانيا لم تهدأ وتيرتها مع تواصل التحركات العسكرية وتبادل الضربات بين الجانبين.
2: من الواضح أن كييف باتت تتعمد بشكل رئيسي زيادة استهداف العاصمة الروسية في محاولة لإثارة ضغط الجماهير على القيادة الروسية، فقد أعلن عمدة موسكو سبيان أن الدفاعات الجوية أسقطت خلال 10 ساعات خلال ليلة أمس وحتى صباح اليوم معظم المسيرات التي كانت متجهة نحو موسكو، وعددها يقارب 400 مسيرة. وفي رصد للهجمات الأوكرانية خلال الأسبوع الأخير، أعلن سفير المهمات الخاصة في الخارجية الروسية ميروشنيك أن الهجمات الأوكرانية على المدن والبلدات الروسية خلال الأسبوع المنصرم أسفرت عن مقتل 57 مواطنا وإصابة 435 بجروح مختلفة، وأن القوات الأوكرانية أطلقت قرابة 7200 قذيفة متنوعة خلال الأيام 7 الفائتة، واستهدفت خلال ذلك أكثر من 20 محطة للوقود. فيما تشير معطيات الدفاع الروسية حسب استقراء الأرقام المعلنة هذا العام إلى أن متوسط حجم الخسائر الأسبوعية لدى أوكرانيا تقارب 10,000 عسكري ومئة مقذوف من الصواريخ المختلفة وعدد مقارب من منظومات المدفعية ومنصات الصواريخ المضادة للأهداف الجوية وأكثر من 5,000 مسيرة. على صعيد آخر، أعلن الرئيس بوتين أن روسيا تمر بمرحلة مصيرية من تاريخها في ظل تبلور نظام عالمي جديد، وأوضح في حديث مع نواب مجلس الدوما في الكرملين أنه سيتصرف بحذر ولكن بشكل حاسم في ميدان المعركة حتى تحقيق الأهداف المعلنة، وأن الغرب يحاول تقويض اقتصاد روسيا ومنظومتها العلمية والصناعية والتعليمية، ويسعى كذلك إلى إحداث شرخ في المجتمع الروسي، لكن جميع هذه المحاولات ستبوء بالفشل لأن الشعب الروسي حسب بوتين لا يمكن أن يكسره أحد. في غضون ذلك، نشرت شبكة CNN الأمريكية أن مسؤولا في بيت الأبيض لم تكشف عن اسمه أعلن أن الولايات المتحدة تعتقد أنه آن الأوان لتسوية النزاع في أوكرانيا، وأن مسألة المفاوضات بين موسكو وكييف على جدول أعمال اللقاء بين الرئيسين ترامب وزيلينسكي اليوم في البيت الأبيض. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
3: أجلت السلطات في فرنسا وإسبانيا آلاف الأشخاص من منازلهم بعد أن اجتاحت الحرائق مساحات شاسعة من الغابات، وتسببت الحرائق في تدمير آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية وتدمير مئات المنازل، إضافة إلى إجلاء أكثر من 200,000 شخص. هذا وتواصل فرق الإطفاء من البلدين جهودها في احتواء الحرائق المشتعلة قبل تغير الظروف الجوية التي قد تزيد من فرص اشتعال النيران. وتتوقع الأرصاد الجوية أن تضرب موجات حر جديدة غرب أوروبا هذا الأسبوع مع ارتفاع درجات الحرارة مجددا في فرنسا وإسبانيا.
1: فترتنا الإخبارية الثانية مستمعين الأعزاء ما زالت متواصلة من إذاعة سلطنة عمان، وهنا تذكير بالعناوين.
3: قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل تصعيدها في قطاع غزة والضفة الغربية تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن للقاء الرئيس

0: الأمريكي.
1: واشنطن تؤكد عقد محادثات جديدة في روما لتنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل.
0: تبادل الهجمات بين روسيا وأوكرانيا، والأمم المتحدة تحذر من تأثير الصراع على الإمدادات العالمية للطاقة والغذاء.
1: استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اليوم سعادة أولغا سيليخ سفيرة أوكرانيا المعتمدة لدى سلطنة عمان للتوديع بمناسبة انتهاء فترة عملها. وأعرب معالي السيد وزير الخارجية خلال المقابلة عن تقديره للجهود التي بذلتها سعادة السفيرة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح في مهامها المقبلة.
0: كما تسلم معالي السيد وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة جواو باتيستا دو ناسيمينتو ماغالهايس سفير جمهورية البرازيل الاتحادية المعين لدى سلطنة عمان، ورحب معالي بسعادة السفير متمنيا له التوفيق في أداء مهامه وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مزيدا من التطور والنماء.
1: أكدت حلقة عمل تحليل مخاطر الفيضانات باستخدام تقنيات الأقمار الصناعية وتقنيات الطائرات المسيرة أن قطاع التأمين أصبح يعتمد على البيانات الدقيقة والتحليل الاستباقي لاتخاذ قرارات أكثر كفاءة، بما يسهم في تطوير المنتجات التأمينية. وأشارت الحلقة إلى أهمية الاستفادة من المسوحات الجوية في تقييم الأضرار الناجمة عن الكوارث.
2: مهمة القمر الاصطناعي العماني الذي أطلقته شركة عدسة عمان يحلق في الفضاء ليلتقط صورا وبيانات، فالإحداثيات تظهر منازل على محيط الوادي وهي في خطر أثناء الأعاصير والمنخفضات. الرئيس التنفيذي لعدسة عمان في حلقة عمل تحليل مخاطر الفيضانات باستخدام تقنيات الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيرة أكد أن المراقبة الأرضية من الفضاء من خلال البيانات الدقيقة تساهم في اتخاذ قرارات مصيرية أثناء الأزمات والكوارث. المهندس عزان بن عبد الله المعمري مدير عام القطاع التجاري بشركة عدسة عمان تحدث قائلا:
3: نحن فخورين في شركة عدسة عمان بأن نقدم أول منتج للقطاع التأمين وخاص بتحليل مخاطر الفيضانات وتحليلها بناء على بيانات تم استخلاصها من القمر الصناعي O1 اللي تم إطلاقه قبل سنتين، كوكبة الأقمار القائمة في نهاية هذا العام اللي هو قمرين صناعيين آخرين بدقة 50 سنتي راح تعزز الكفاءة، فبالتالي قدراتنا راح تزداد وكفاءة دقة البيانات.
2: هيئة الخدمات المالية أوضحت أن قطاع التأمين أصبح يعتمد بصورة متزايدة على البيانات الدقيقة والتحليل الاستباقي، وهو الأمر الذي يسهم في تطوير المنتجات التأمينية الخاصة بالكوارث. أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية تحدث قائلا:
4: حلقة العمل هذه بالتعاون مع شركة عدسة عمان، وهي شركة محلية متخصصة في تقنية الأقمار الصناعية، وشركة إسبار وهي كذلك شركة عمانية متخصصة في تقنية الطائرات المسيرة، بهدف النظر في إمكانية إيجاد تقنيات مبتكرة محلية للتعامل مع مخاطر الأنواء المناخية قبل وأثناء وبعد حدوثها، حيث تم الجلوس وفي هذه الحلقة مع ممثلين من شركات التأمين ومقيمي الخسائر والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف وغيرهم من المختصين لدعم إيجاد مثل هذه التقنيات والتقنيات المحلية في السوق المحلي للتعامل مع مخاطر الأنواء المناخية.
2: المسوحات الجوية عبر الطائرات المسيرة توفر بيانات دقيقة ومحددة إحداثياً، وهي تحل محل فرق العمل الميدانية التقليدية، فالبيانات التي تعالج برمجيا تتيح الخرائط والنماذج ثلاثية الأبعاد، وهو ما تقوم به شركة إسبار. يونس بن يعقوب السيابي الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة إسبار تحدث قائلا:
5: شركة إسبار تقدم حلول متطورة في مجالات الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي، تأتي من خلال تحليل البيانات في مناطق معينة يتنبأ بوجود مخاطر معينة، سواء كانت تجمعات أمطار أو أودية، وكذلك اتخاذ القرار من قبل المعنيين باستخدام هذه البيانات وتحليلها.
2: ما مرت به البلاد من حالات جوية يبرز الحاجة لتطوير أدوات أكثر دقة في تقييم المخاطر الطبيعية، فسلطنة عمان التي تمتلك منظومة متكاملة تسعى في الجانب الآخر لإيجاد حلول تأمينية أكثر دقة عبر تقييم البيانات المتوفرة من الفضاء. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.
0: احتفت مطارات عمان بالتدشين الرسمي لرحلة شركة الخطوط الجوية التنزانية التي تربط بين مطار جوليوس نيريري الدولي في مدينة دار السلام ومطار مسقط الدولي في سلطنة عمان.
6: تعزيزا للعلاقات التاريخية الراسخة بين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة، وفتح آفاق جديدة في مجالات السياحة والتجارة والاستثمار والتبادل بين البلدين، احتفت مطارات عمان بالتدشين الرسمي لرحلات الخطوط الجوية التنزانية من خلال استقبال مطار مسقط الدولي أولى الرحلات المباشرة لشركة طيران تنزانيا التي تربط بين مطار جوليوس نيريري الدولي في مدينة دار السلام ومطار مسقط بمعدل 3 رحلات أسبوعياً باستخدام طائرات من نوع الإيرباص A300 وA220. سعود بن عبد العزيز العزيزي رئيس الدعم المؤسسي بمطارات عمان.
7: يأتي هذا التدشين تماشيا مع توجهات مطارات عمان في إضافة عدد رحلات ووجهات إلى مطارات السلطنة، كذلك سوف يعزز هذا الربط المجالات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين،
6: ويمثل هذا الخط المباشر محطة بارزة في تعزيز الربط الجوي بين شرق إفريقيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن المتوقع أن يسهم في تقليص زمن السفر بشكل ملحوظ وتحسين سهولة التنقل للمسافرين بغرض السياحة أو الأعمال بين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة.
8: عبد الناصر عبد الله اليماني، المدير التنفيذي للترانزو. تدشين هذا الخط يعكس الربط الجوي بين الرحلات مباشرة لطيران تنزانيا. مطار مسقط الدولي يستقبل أول الرحلات الدولية المباشرة بهذا التدشين، والذي سيساعد على تسيير بموجب 3 رحلات أسبوعيا وتعزيز لهذا الخط بين العلاقات التجارية بين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة، ويدعم أواصر التعاون بين تنزانيا ومنطقة الخليج، ومن المتوقع أن يسهم في تقليص زمن السفر وبشكل ملحوظ وتحسين سهولة النقل للمسافرين بغرض السياحة أو الأعمال.
6: هذا واستقبلت تنزانيا خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 29,000 زائر من سلطنة عمان، وهو رقم يتوقع الجانبان أن يشهد نموا ملحوظا مع تدشين الرحلات المباشرة. كما استقبلت تنزانيا بشكل عام نحو 2,300,000 سائح دولي خلال الفترة نفسها، محققة إيرادات سياحية بلغت نحو 4,400,000,000 دولار أمريكي، فيما تستهدف جذب 8 ملايين سائح دولي سنويا بحلول عام 2030.
1: أصدرت وزارة التراث والسياحة كتيب حديقة الحجر الجيولوجية باللغتين العربية والإنجليزية في إطار جهودها للتعريف بالمشروع الوطني الرائد الذي يجسد التزام سلطنة عمان بصون التراث الجيولوجي وتعزيز السياحة البيئية المستدامة والترويج للمقومات الطبيعية التي تزخر بها على المستويين المحلي والدولي. ويعد مشروع حديقة الحجر الجيولوجية الانطلاقة الأولى لمشروعات تسجيل الحدائق الجيولوجية في سلطنة عمان، ويعكس الدور الذي تطلع به وزارة التراث والسياحة في إعداد متطلبات إنشاء الحدائق الجيولوجية الوطنية والعمل على تسجيلها ضمن الحدائق الجيولوجية العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو.
0: بعد سنوات من البحث والتطوير، نجحت مزرعة قيرون حيريتي التابعة للحدائق والمزارع السلطانية في زراعة الكاكاو بمحافظة ظفار في خطوة تعزز تنوع المحاصيل الاستوائية وتبرز الإمكانات الزراعية الواعدة للمحافظة.
2: ليس غريباً على أرض ظفار أن تحتضن أصنافاً من الثمار الاستوائية، فطبيعتها المتنوعة وتضاريسها المتفردة تمنح كثيراً من المحاصيل بيئة جديدة للنمو. لكن هل يمكن للكاكاو ذي الشهرة الواسعة في الغذاء والصناعة أن يجد في ظفار مساحة للتجربة؟ في مزرعة قيرون حيريتي التابعة للحدائق والمزارع السلطانية تمتد الإجابة إلى نحو عقد من التجارب والتطوير والإكثار.
9: بدأنا بزراعته في عام 2016 بمزرعة قيرون حيريتي بهدف معرفة مدى ملائمة الظروف المناخية لزراعته وإمكانية نجاحه.
2: شجرة الكاكاو شجرة استوائية دائمة الخضرة، تحتاج إلى عناية دقيقة في مراحل نموها. ثمارها أكثر ما يثير الدهشة، لا تظهر كغيرها على أطراف الأغصان، بل تنمو على الجذع في هيئة قرون يتدرج لونها مع النضج، وداخل هذه الثمرة تختبئ بذور الكاكاو.
9: بعد الحصاد يتم استخراج بذور الكاكاو وتتم عملية التخمير لعدة أيام، ومن ثم تجفيفها وتحميصها وطحنها إلى توصل مسحوق الكاكاو الذي يستخدم في الشوكولاتة وفي بعض العقاقير الطبية وبعض المستحضرات التجميل. كذلك القشرة الخارجية تستخدم كسماد عضوي.
2: لا تكتمل زراعة الكاكاو من دون رعاية صحية للنباتات، فمتابعة الأشجار وفحص الأوراق والثمار ورصد أي مؤشرات مبكرة للآفات تمثل جزءا أساسيا من حماية الشجرة والحفاظ على جودة الثمار واستدامة التجربة.
1: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل 5 دولارات مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 77 دولارا وأربعة سنتات للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو الجاري قد بلغ 102 دولارين للبرميل.
0: كشفت البيانات والإحصائية من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن المكانة الاقتصادية المتقدمة التي تتمتع بها دول المجلس في ظل المؤشرات التي تعكس مسيرة تنموية متسارعة وتعزز حضورها الاقتصادي إقليميا وعالميا، مدعومة بنمو الاستثمارات وتوسع مختلف القطاعات التنموية.
10: تحولات اقتصادية متسارعة تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي مدفوعة برؤى تنموية تستهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز تنافسية الاقتصادات الوطنية. ومع اتساع المشروعات الاستثمارية وتزايد القطاعات غير النفطية، أصبحت البيانات اليوم أحد أبرز المحركات التي تستند إليها الحكومات في رسم السياسات وصناعة القرار. وتكشف مؤشرات المركز الإحصائي الخليجي عن المكانة الاقتصادية لدول مجلس التعاون، إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 2.4 تريليون دولار، فيما تجاوز حجم التجارة الخارجية 1.6 تريليون دولار، وتقدر أصول الصناديق السيادية الخليجية بنحو 6 تريليونات دولار، إلى جانب إنتاج أكثر من 16 مليون برميل نفط يومياً، مع امتلاك نحو 30% من الاحتياطات النفطية العالمية. أهمية البيانات اليوم لم تعد تقتصر على رصد المؤشرات الاقتصادية، بل أصبحت أداة لاستشراف المستقبل ورفع كفاءة الخدمات وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر نمو. كما تسهم التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات بدقة أكبر، بما يدعم خطط التنمية ويعزز قدرة دول الخليج على مواكبة المتغيرات العالمية. مستقبل يرتكز على المعرفة والابتكار، وهو ما تتطلع إليه دول المجلس في المرحلة المقبلة من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير البنية الرقمية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الخليج، خطوات تعكس توجها نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، قادرا على مواكبة التحولات وصناعة فرص التنمية للأجيال القادمة.
1: رياضيا، اختتمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب أعمال مراكز التدريب التابعة لبرنامجها السنوي صيف الرياضة، وشهدت النسخة الحالية من البرنامج تنظيم 16 مركزا تدريبيا استقطبت نحو 700 مشارك تلقوا برامج تدريبية وتأهيلية مكثفة في عدد من الألعاب والأنشطة الرياضية، إلى جانب تنظيم أيام رياضية مفتوحة وإطلاق قافلة رياضية جابت عددا من محافظات سلطنة عمان، فضلا عن تنفيذ حلقات تثقيفية ركزت على تعزيز الوعي الصحي والبدني. وسجل البرنامج هذا العام محطات نوعية تمثلت في إطلاق أول مركز تدريب مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة، وتدشين أول مركز تدريب لكرة القدم للفتيات، إلى جانب التوسع الجغرافي في تنفيذ الأنشطة ليشمل مناطق جديدة، بما يعزز وصول البرامج الرياضية إلى مختلف أفراد المجتمع.
0: يخوض منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم اليوم لقاء وديا يجمعه بنادي بهلة على استاد الشرطة الرياضي ضمن معسكره الداخلي. وكان أحمر الشباب قد استهل معسكره الداخلي في 18 من يوليو وخاض لقاءين وديين جمعه بنظيره البحريني، وقد تعادل بهدف في كلتا المواجهتين. ويأتي المعسكر ضمن تحضيرات المنتخب للتصفيات الآسيوية المقرر أن تقام في الفترة من 25 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر المقبلين.
1: أكد 29 ناديا رغبتها في المشاركة في مسابقات الاتحاد العماني لكرة اليد للموسم الرياضي 2026-2027 في مؤشر يعكس اتساع قاعدة ممارسة اللعبة وتنامي اهتمام الأندية بمنافساتها، حيث يتضمن الموسم 8 مسابقات متنوعة لمختلف الفئات العمرية. ومن المقرر أن تنطلق مسابقات الموسم بدور الناشئين في 25 من سبتمبر المقبل، يليه دور الشباب في 2 من أكتوبر، فيما تقام بطولة كأس السوبر في 6 من نوفمبر، ويبدأ دور الدرجة الأولى في 20 من نوفمبر ودور الدرجة الثانية في 25 من ديسمبر، على أن تنطلق التصفيات التمهيدية لكأس الاتحاد في يناير 2027 بنظام خروج المغلوب. وفيما يتعلق بتسجيل اللاعبين، فقد سمح الاتحاد لكل ناد بتسجيل لاعبين 2 أجنبيين.
0: خسر منتخبنا الوطني لكرة السلة للشباب تحت 18 عاما أمام نظيره البحريني ب 94 نقطة مقابل 49 ضمن البطولة الخليجية المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة. وكان منتخبنا الوطني قد استهل منافسات البطولة بالفوز على نظيره الكويتي ب 62 نقطة مقابل 59. وسيخوض منتخبنا الوطني لقاءه الثالث غدا مع نظيره القطري قبل أن يختتم منافسات البطولة بلقاء المنتخب السعودي يوم الخميس المقبل.
1: تتواصل على مجمع السعادة الرياضي في صلالة بمحافظة ظفار منافسات التصفيات الآسيوية العسكرية لكرة القدم المؤهلة إلى دورة الألعاب العسكرية العالمية أمريكا 2027. وتمكن المنتخب السعودي العسكري من الفوز على نظيره القطري بهدف دون مقابل في 2 مباريات المجموعة. هذا ويلتقي منتخبنا العسكري غدا الأربعاء مع نظيره القطري في آخر مباريات المجموعة.
0: توصل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم والنجم السابق للمنتخب زيد الدين زيدان لقيادة منتخب الديوك خلفا لديدي ديشامب الذي تنحى عن منصبه بعد نهاية كأس العالم الأخيرة. ويمتد عقد زيدان مع المنتخب لأربع سنوات حتى مونديال 2030. وستكون أولى مبارياته مع المنتخب يوم 25 من سبتمبر ضد تركيا ضمن منافسات دور الأمم الأوروبية. وسبق لزيدان تدريب ريال مدريد وفاز معه بدور أبطال أوروبا في 3 نسخ متتالية.
1: ختام الفترة الإخبارية الثانية من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بالعناوين.
0: قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل تصعيدها في قطاع غزة والضفة الغربية تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن للقاء الرئيس الأمريكي.
1: واشنطن تؤكد عقد محادثات جديدة في روما لتنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل.
0: تبادل الهجمات بين روسيا وأوكرانيا، والأمم المتحدة تحذر من تأثير الصراع على الإمدادات العالمية للطاقة والغذاء.
1: هكذا مستمعينا الأفاضل من إذاعة سلطنة عمان، قدمنا لكم الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. نفذها لكم على الهواء مباشرة حمود بن سالم بني عرابة، وكنا معكم في تقديمها الزميل خالد بن عبد العزيز العبري، ومحدثكم أحمد بن عبد الله الندابي. شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: الأمل بين الآمل والمأمول والمتأمل.
2: عزيزي المستمع، تعال ننظر في هذه الجملة المنتشر أمثالها. نأمل أن نرى في المستقبل جهودا كبيرة في هذا المجال. ما الأمل؟ من أين جاء؟ قد تتخيل أن الأمل هو الرجاء أو هو التمني على ما يحدثك به بعض الكاتبين. كلا، الأمل غيرهما. وتعال معنا. الأميل مرتفع من الرمل معتزل عما حوله، حده بعض اللغويين القدماء بمساحة معينة، ورفض آخرون تحديد مساحته. وفيه قال راجز يصف راحلته بالسرعة: كالبرق يجتاز أميلا أعرفا، أي يقطع الأميل المرتفع بسرعة. وكان الراحلون في غياهب الصحراء يتخذون الأميل موضع استراحتهم من وعثاء سفرهم وعنائه، وورد في أشعارهم كقول الفرزدق: وهم على هدب الأميل تداركوا نعسا، أي تداركوا نعاسهم على طرفه. هذا المعنى هو الأساس فيما تطور إليه لفظ الأمل من معان. فلننتقل بخيالنا إلى الصحراء، إلى قافلة تسير في وهج الشمس وحرارتها، تتطلع إلى ما يمكن أن تستريح في ظله من ذلك الوهج أو على سطحه. إن أذن النهار بانصرام وانقضاء، فلطف الجو وطاب النسيم. هذا التطلع نحو الأميل أو التأمل، ومن التأمل جاء الأمل. التأمل يقترب من معنى التطلع والتفكر. أنت تتأمل في هذه اللوحة، أي تتطلع إليها وتفكر فيها بإمعان. وبطبيعة اللغة العربية فإن قولك تتأمل في هذه اللوحة أمعن في التطلع والتفكر من قولك تتأمل اللوحة، وذاك هو دور الحرف في هنا. لماذا أنت تتأمل اللوحة أو فيها؟ لأن لديك في وعيك أو لا وعيك أملاً في أن ترى ميزاتها أو تشخص عيوبها. تطلعك في اللوحة مثل تطلع الشاعر القديم يدعو أصحابه لإمعان النظر، عساهم يرون قافلة أحبابه الراحلين من ديارهم، كما في قول زهير: تأمل خليلي هل ترى من ضعائن تحملن بالعلياء من فوق جرثمي. يدعو صاحبه ليمد بصره بتثبت وإمعان ليرى تلك القافلة. هذا التأمل ينتج عن الأمل ويؤدي إليه في الوقت نفسه. وكان لأحد الشعراء صاحب مندفع في سلوكه بلا تفكير بالعواقب ولا يتأمل بها، ثم هدأ وتأنى وارعوى عن لجاجته فقال له: تأمل ما تقول وكنت قدماً قطامياً تأمله قليل. والقطامي نسبة إلى قوم. وانظر إلى استعمال التنزيل العزيز للفظة الأمل: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. وكذلك: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً. فماذا ترى فيهما؟ القوم في الأولى مشغولون بالأكل والتمتع ولديهم أمل يتوقعون حدوثه سريعاً معجلاً لا بطيئاً مؤجلاً، والباقيات الصالحات في الثانية لها ثوابها السريع وخيرها الذي ينال القوم عاجلا في الدنيا وآجلا في الآخرة. والآخرة حتى لو كانت بعيدة فهي بحكم آيات القرآن قريبة جدا. ولا شك في أن القوافل في الصحراء حين تتطلع إلى الأميل فإنها تتوقع ظهوره سريعا كي تصل إليه وتنتهي معاناتها، فيلتقي هذا المعنى بدلالة الآيتين المذكورتين، التطلع والوصول السريع إلى ما يأمله المرء أو القوم، فالدلالة تنتقل من المادي إلى المعنوي. لذا فإن قولك نأمل أن نرى في المستقبل جهودا كبيرة في هذا المجال يعني ترقب حصول تلك الجهود بأسرع وقت ممكن، وفي هذه الحالة لا نرى مسوغا للقول في المستقبل، لأن المستقبل واسع وغير محدد، مما يناقض الأمل الذي يدل على سرعة حصول الأمر المأمول، وحذفها أبلغ بناء على خير الكلام ما قل ودل. وما أجمل قول الشاعر: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. وهو يقنع نفسه بالأمل ويقرب انتهاء معاناته، وكأنه ذلك المسافر الذي يروم الوصول إلى ذلك المرتفع من الرمال، يقيل في ظله هربا من لفح الشمس، أو يتمدد على سطحه حين يطيب نسيم المساء، وبذلك يتحمل قساوة الحياة وضيقها.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

0: أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطاب مساءكم بكل الخير مع هذه النسمات الخريفية التي تعطر الأمكنة.
1: معكم نجدد اللقاء في هذه الرحلة المسائية الخريفية التي نرافق فيها الطبيعة حين تتحدث بكل لغاتها وتتزين بأبهى حللها.
0: الرفقة لهذه الطبيعة الخلابة لنعيش معا موسما استثنائيا أخاذا بين بيئات سلطنة عمان الغناء بتنوعها وتفردها، وهنا في محافظة ظفار بين ريف وحضر وبادية.
1: نبادلكم التحايا ونقاسمكم المحبة ونعزف معكم أجمل ألحان الفرح من ظفار الجميلة، وهي تنثر بشائر السعادة بعطر موسمها الخريفي الماطر.
0: مسا الجمال لكل من يرافقنا استماعا، ومحبة لكل من يتجول بين تفاصيل الطبيعة بحثا عن المتعة والسكينة، للقادمين من مختلف الجهات إلى محافظة ظفار حيث تتجلى روعة المكان. هذه الروعة تتجلى أيها الأحبة أكيد بجمالية وخصوصية المشهد الخريفي، حين تجد نفسك بين سجار الضباب ورذاذ المطر ولا ترى حولك سوى مسافات قريبة تحجبها نسمات الخريف. هنا ستشعر أكيد علياء بهذه الخصوصية الخريفية بزهو الريف الضفاري الجميل، ومع هذا الشعور نستميحك عذر يا فصل الخريف لنجدد الترحيب بعشاقك وزوارك وحلانك.

0: أهلا بكم مستمعينا في برنامج أثير الخريف، هذه الرحلة المسائية التي نصحبكم فيها يوميا من الخامسة وحتى السابعة. نسعد برفقتكم في هذه الأمسية الجميلة معنا هنا في الاستوديو مع ضيوف أعزاء ومع زملائنا أيضا عبر الربط الخارجي في محطات مختلفة يرافقنا فيها أيضا. رقم الواتساب لمشاركاتكم على رقم 72 44 20 10.
1: هذا الترحال بكم ومعكم دائما نزهو ونفتخر بكل عطاءات نهضة عمان مجدا وتاريخا وشمولية أسروية نسعد بها في هذه المساءات الخريفية في موسم خريف ظفار أرض المواسم، ونقول الموسم فعلا بزواره وبهذا الزخم الجميل والمشاركات والتفاعل، يعني يعطي نكهة كده مختلفة لتعيش المحافظة، أجواء كلها نسق جميل من الأصالة والفخر والاعتزاز بكل ما تحقق على هذه الأرض الطيبة. ومع جمالية ورداد الخريف تتحول إلى لوحة غناء وبالطبيعة كما هو الشعار ظفار شيء ثاني مختلف. نحاول أن نكون قريبين من هذه الجهود المختلفة التي تلامس هذه البيئات المختلفة، مشاركة القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية فرحة الموسم الاستثنائي هنا في محافظة ظفار، فأهلا بالجميع.
0: كل هذا يتأتى مع فريق العمل، فتحيات فريق العمل لكم في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني، خالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري، المهندس سعيد بن محمد الجحفلي. في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي، في التقديم علياء بنت أنور بيت سمير. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري.
1: في التغطيات الخارجية لهذا المساء محمد بن عبد الله المهري وسالم بن محمد زعبانوت. من هندسة الاستوديوهات الإذاعية معنا المهندس غانم بن خليفة البهدور، المهندس خالد بن عبد الله بلحاف، والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل.
0: من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس شبيب بن إسحاق الشيباني، المهندس محمد بن خلفان الوهيبي. من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي. من المحتوى الإلكتروني للإذاعة حمد بن عبد الله الفرعي ومهلب بن جمعة العمري.
1: في الرحلة المسائية في التنفيذ على الهواء محمد بن سلم صفرار، وأحلى الترحيب في هذا المساء الخريفي الماطر من مخرجنا هاشم بن علي العمري.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في أثير الخريف من موقعنا في عودة الماضي بالسعادة. هذا الترحال المسائي الذي ننقل من خلال هذه الملامح الجميلة والصور والشواهد الكثيرة هنا في أجواء الخريف في محافظة ظفار. ومن المحطات هي الرفقة للوجهة السياحية عليا، والوجهة هذا المساء إلى وين؟
1: محمية خور الدهاريز.
0: محمية خور الدهاليز.
1: أو سعداء فريق العمل اليوم بمحمية خور الدهاريز. محمية خور الدهاريز من الأماكن الجميلة اللي فيها هدوء. بالطبع هي مكان طبيعي في تناغم المياه مع الطيور، بحيث أنه يكون الهدوء هو صوت الطبيعة، هو أجمل ما تسمعه في هذا المكان، بعيدا عن صخب المدينة ممكن. واليوم هذه الجولة هي من أبرز المحميات الطبيعية في محافظة ظفار، الواقعة عند المدخل الشرقي لمدينة صلالة. طبعا فيها نباتات القصب الكثيفة، وتحتضن أكثر من 80 نوع من الطيور المهاجرة والمقيمة. إذن هي فرصة حتى للمصورين ومحبي الطبيعة أنهم يكونوا موجودين في هذا المكان،
0: والمكان
1: نظرا
0: قريب يعني.
1: لتنوع الطيور الكثير.
0: اللي زاير المكان ايش ممكن يعمل؟ يعني ماذا يفعل او ايش يسوي هناك؟
1: بالتأكيد دام ذكرنا التصوير والمصورين، فهو التقاط الصور، الهدوء، التأمل، ممكن المشي باصطحاب العائلة أو حتى الأصدقاء بالقرب من المحمية، والاستمتاع بالمناظر الساحلية بلا
0: في
1: شك.
0: اوقات معينة للزيارة؟
1: ما في أوقات معينة، ولكن نقول إن موسم الخريف له جماليته بالتأكيد، مع تأكيدنا إنه خلال موسم الخريف الابتعاد عن يعني نقول الشواطئ، الابتعاد عن عيون الماء، ما حد يقترب منها كثير.
0: للمشاهدة يعني عدم السباحة فيها ونزول للمواقع نفسها. طيب بالنسبة للمحمية، يمكن اليوم تحية للزملاء فاطمة الرواس وأحمد الريسي، هما في هالوجهات يحاول إنه يكون في تنوع في المفردات المختلفة، سواء
1: نعم
0: كان مواقع بعيدة قريبة، ساحل جبل وادي. المحميات الآن كيف تصل الزائر الكريم كذا يصل للموقع؟ قلنا قريب جدا من ولاية صلالة، كيف
1: هذا
0: يصل؟
1: خلي انت تشرح
0: لا أنا اليوم
1: انت
0: أشرح
1: تكون دليل
0: فقط، أنا أسأل
1: لا انت تكون دليل المستمع كيف
0: الوصول
1: ممكن يوصل.
0: للموقع يحتاج طائرة ولا يحتاج؟ لا، المحمية تقع طبعا عند المدخل الشرقي لمدينة صلالة، متصلة مباشرة بشاطئ الدهاليز. هذا يمنحها أيضا جمالية أخرى طيلة الأوقات. نتجنب أكيد انه نقترب من هذه الاماكن، خاصه قد يكون في هذه المحميات او بعضها الناس تستسهل المكان، يقول لك انه ممكن يكون سهل سباحه وغير ذلك. علينا المحافظه والشيء المهم على هذه المحميات، على نظافه الامكنه المختلفه التي نزورها، ان يكون هناك تقدير واحترام اكيد للبيئه الطبيعيه، ولتبقى هذه المحميات والامكنه ملاذا امنا للطيور ولاكيد الزوار على حد سواء.
1: بالتأكيد. إذا كل من يزور هذه المحمية يشاركنا على رقم الواتساب 72 44 20 10، ولكل زوارها أيضا يتذكروا أنها موطن آمن للكثير من الطيور، فتجنب إيذائها أو الاقتراب منها والاقتراب من أماكن تكاثرها.
0: الاستمتاع بالمشاهدة، التقاط بعض الصور الجميلة. احنا نتكلم عن محمية خور الدهاليز، مثلا خور صولي، خور روري، الكثير من الأخوار المحيطة بولاية صلالة أو ولاية طاقة قرب المسافة. فهذه جماليات فعلا يمكن للزائر أن يلتقط الكثير من الزوايا الجميلة، سواء في لحظات الصباح أو في لحظات المساء، مع المحافظة على هذه البيئات غنى دائما.
1: إذن كل من يزور هذه الأماكن يشاركنا على رقم الواتساب 72 44 20 10، وكل من يتجول أيضا في محافظة ظفار خلال موسم الخريف مشاركتنا على هذا الرقم في أثير الخريف، ورحلتنا فيها وجهات مختلفة ومستمرة إلى السابعة.

0: مرحبا بكم مستمعينا في برنامج أثير الخريف، هذه الأمسية التي تبتدأ يوميا من محطة مختلفة مكان مختلف مع زملائنا في الجولات الخريفية المختلفة في ربوع المحافظة في مختلف الأمكنة والمناشط والفعاليات. في هذه المحطة معنا زميلنا سالم بن محمد زعبنوت، راح يطلعنا كذا على منشط أو مكان جديد ومختلف. حياك الله سالم.
1: مساء النور وأهلا بكل من يستمع إلينا عبر الأثير في هذا التواصل اليومي من مختلف المواقع السياحية المختلفة.
0: نعم.
1: حاليا تواجدي من عقبة أسير، هذا المرتفع الجبلي الجميل فيها الكثير من التفاصيل والطبيعة الخلابة. اليوم الأجواء ضبابية في الجبل، خاصة عندما تستمر في القيادة بعد عقبة أسير، تستمر إلى حلوت وإلى جحنين وحجيف، هناك ضباب متواصل وكثيف طوال هذه السلسلة الجبلية.
0: نعم.
1: الآن تواجدي بالتحديد تحت هذه العقبة شيكتي نوت، في كثير من العوائل متواجدين في هذه التلال الجميلة، مساحات خضراء. أنت تناظر في هذه المنطقة الجبال وهي تكتسي بالخضرة، وأيضا الضباب الذي يلف في المكان ويعطي صورة جمالية مختلفة. وفي زوار يتناثرون بين هذه التلال، يستمتعون بهذه المناظر، اللي يطبخ، اللي يجلس، اللي أيضا يطالع هذا الجمال الرباني في موسم خريف ظفار.
0: نعم.
1: معنا ضيوف من مملكة البحرين ومن قطر ومن السعودية متواجدين في هذه الجلسة الجميلة، حابين نقترب من تفاصيلهم. معنا جهاد الشراوي من مملكة البحرين. بداية مساك الله بالخير وسعداء بتواجدكم بين أحضان الطبيعة.
2: مساكم الله بالنور جميعا، نحيي أهل سلطنة عمان ونحيي أهل محافظة ظفار، وإحنا اليوم سعداء صراحة بهذه المناظر الخلابة ومستمتعين بها من طيبة أهلها والخضرة الموجودة، مثل ما يقولون الخضرة والوجه الحسن.
1: بالتأكيد، وأنت صار لك فترة طويلة سنوياً تقضي الصيف في محافظة ظفار، من متى تزور المحافظة وإيش الأماكن اللي تستهويك؟
2: نعم، طبعاً أنا حصار لأربع سنوات، بس الشباب مجموعة اللي أنا معاها تقريباً من 2009. في خلال هذه الأربع سنوات شفت ما شاء الله تطور في الطبيعة وفي الناس الموجودين في هذه الأماكن الحلوة، وكل يوم صلالة تطور أكثر يوم عن يوم.
1: نعم، وبالتأكيد مع شباب واجدين الطلعة والطبخ في هذه المساحة الخضراء.
2: اي نعم، سلمك الله. بالنسبة للطبخ، احنا طبعا بشكل يومي نروح الجابرة مثل ما يقولون، او السوق سوق الماشية، ونختار الذبايح صغيرة ونطبخ هنا طبعا على
1: اختياركم سبب يمكن الضباب في الجبال، اخترتوا هذا السهل وهذا المكان.
2: اي نعم، اخترنا هذا المكان، هو طبعا الجو ما شاء الله حلو والضباب فيه خفيف، اخترناه عن الرطوبة شوي. واليوم عندنا ابو عبد الله عزيز الزبون اللي راح يطبخ لنا الشرس البحرينية على لحم الضأن العماني وبها الطبيعة الحلوة.
1: وإحنا سعداء جدا بكيد أيضا رحلاتكم متواصلة فترة النهائية، المواقع المختلفة، الفعاليات.
2: اي نعم طبعا، احنا الصبح نكون على الأجبال مثل ما تشوف هذه، ونريح فترة بسيطة ونظهر للأسواق والمهرجانات ما شاء الله. وأتمنى أن الأهالي المرتادين أنهم يحافظون على الطبيعة والخضار، وأتمنى من محافظة ظفار أن يكون التطوير مو على حساب الطبيعة، يكون تطوير في أشياء ثانية.
1: إحنا شاكرين تواجدكم ونقول هكذا استمتعوا بكل هذه الجماليات المختلفة والمناطق المتنوعة اللي هكذا تزوروها في كل محطة من محطاتكم في موسم خريف ظفار. شكرا لك جهاد الشراوي من مملكة البحرين، وأيضا شكرا على الرسائل التي حاب توجهها من خلال المحافظة والدعوة لزوار هذه المناظر الطبيعية، الحفاظ عليها كما هي بهذه الصورة الجمالية المختلفة. هكذا هي الصورة زملاء في الاستوديو. أجواء جميلة في هذه المنطقة من عقبة سير، أجواء ضبابية، بساط أخضر، جماليات مختلفة، وجود الكثير من الأسر والعوائل اللي يجتمعوا في مكان واحد، وأصبح موسم خريف فطار يجمع الجميع من مختلف دول مجلس التعاون، تجدهم في جلسة واحدة كل سنة أصبحت صلالة وجهة.
0: نعم، كل التحية لك سالم، والتحية أيضا لضيوفك الكرام جميعا، حيابهم أهل وخلان زوار لسلطنة عمان ولمحافظة ظفار في هذا الموسم. ويعني أيضا ربما هذه رسالة نرسلها لكل من يستمع للأثير الآن، الانتباه لكل الأمكنة اللي فيها ضباب كثيف، الانتباه أيضا لوضع مسافة أمان أثناء قيادة السيارة وعدم السرعة والتجاوز في المسارات الضيقة والمسارات المرتفعة تحديدا. كل التحية لك مرة أخرى سالم، نلقاك بإذن الله في محطات متجددة. أثير الخريف إلى السابعة.

0: هذه صلالة عروس غيم زاهي وكوس الغيم فوق الرؤوس لف العمايم لفيف نسنس نسيم الجنوب تحت رذاذ الخريف. هذا النغم الجميل مع نجدد الترحيب لكم أحباءنا أينما كنتم رفقة مع هذا المساء في هذه المفردات الجميلة التي تتزين وتزين المكان في صباحاته وفي مساءاته المقربة القادمة. من بعض التفاصيل أيضا التي تربطنا بشغف المغامرة والسياحة في آن واحد، إيش التفاصيل عليها؟
1: ضيف هذه المحطة راح يكون أسامة بن محمد المعشني، مغامر ومرشد تخصصي في سياحة المغامرات. الحديث راح يكون حول تجربته وطبيعة سياحة المغامرات بشكل عام في محافظة ظفار وخلال موسم خريف ظفار أيضا. حياك الله أسامة،
2: الله
1: نرحب فيك في
2: يحييكم
1: استديو
2: تاني،
1: أثير الخريف.
2: الله يحييكم، الله يعطيكم الصحة والعافية، وأتشرف طبعا بهذه الاستضافة الجميلة، الله يعطيكم العافية يا رب العالمين.
0: سعداء بوجودك معنا، وحب يعني نتعرف كده من متى بدأ أسامة في تجربة المغامرات؟
2: سياحة المغامرات صار لي تقريبا الآن مقبل الآن على 3 سنوات في هذا المجال، من 2022 تقريبا داخل هذا القطاع. بدايتي كانت في وادي دربات، وطبعا مع الاستمرار مع الشباب وداخلي الدورات مع مركز المغامرات التابع للجيش السلطان العماني، وتم تطويرنا من بحكم انه نكون مرشدين سياحيين في السلطنة في اعلى معايير درجة الامان والسلامة.
1: متى حسيت انه المجال هذا راح يكون تخصصك وانك تريد تتعمق فيه اكثر؟ 2022؟
2: هو 2022 تقريبا كانت نظرتي لهذا المجال، ليش ما اقدر؟ يعني ايش اللي ناقصني على اساس ما اكون مع الشباب؟ وشفتها يعني كهواية، هي صح صحيح خطر وصعبة، بس اذا جالس تطبق معايير السلامة تكون آمن وسهلة جدا، سواء لأي مرشد سياحي أو للعايشين التجربة اللي هم الزبائن. طبعا بسيطة جدا وجميلة، وتعطيك منظور آخر عن هذا العالم.
0: إذا الوجهة بين المرشد وبين المغامر، يعني في شغف الاكتشاف،
2: في
0: نتفق؟
2: طبعا
0: لا.
2: طبعا لازم، لأنه المرشد الأهداف المطلوبة منه أن ياخذ أشخاص، عدد من الأشخاص، ينقلهم من موقع معين بأعلى درجات معايير السلامة، ويحافظ قدر المستطاع يعني يحافظ ويسيطر على الرحلة ويرجعهم لنقطة البداية. أما المغامر أنت يعني أنت بنفسك تصرف، صار معك أي شيء تصرف، لازم تتصرف،
0: نعم.
2: لكن تصرف بأمان مو بقل وعي. أنت
1: نعم.
2: مثلا واصل نقطة خطرة، قبل ما تبدأ أي شيء فكر 5 دقائق. أنت مغامر طبعا، أنت عندك أهلك وراك أهلك وراك أقاربك، فلازم تخاطر وتقامر بأمان جدا، وتراها سهلة جدا جدا بأبسط مما تتصور. حتى واصلين وداخلين استكشافات في عدة كهوف في محافظة ظفار، كهوف جميلة جدا جدا جدا، من صواعد ونوازل وتشكيلات جيولوجية صخرية جميلة جدا.
0: نعم.
1: أكثر النقاط اللي يبحث عنها المغامر؟
2: المغامر طبعا يطلب في كل مرة تحدي جديد، كل مرة تحدي جديد. مثلا عندك، أنا في بداية هذا المجال إيش كان أول تحدي لي؟ أنزل حبال فقط. تخطيت هذه المرحلة الحمد لله، صارت من أبسط الأشياء عندي. التحدي اللي كان بعده استكشاف الكهوف، واستكشاف الكهوف ما حد ولا أي مغامر يمل منه، لأنه أنت تدخل كهوف فيها أشياء ما تقدر إنك تنساها، حتى تعيد دخول الكهف 10 15 مرة من كثر جمالية الكهف. وطبعا اللي ينتهي من هذا المجال ينتقل إلى التسلق الرياضي، اللي هو تسلق الأبسيلينج مع الحبال. تتسلق، هذا مستوى يعني عالمي معروف، إلى مسابقات عالمية، وتحدي صعب جدا، يتطلب لياقة بدنية عالية جدا طبعا. ومن هنا كل مرة كل شخص يعني يتشرف في هذا المجال، اللي يدخل مجال الغوص، اللي يدخل مجال الطيران الشراعي، القفز المظلي، يعني له أشياء كثير جدا. كل مرة تكتشف تحدي جديد.
0: نعم.
2: تحطوا هدف، تحاول تحطم هذا الهدف.
0: إذا احنا بنقترب من هذه التفاصيل الجميلة، يعني من خلال الحديث بدأ يتوسع عندك أيضا الإلمام بالمفردات الجيولوجية والطبيعية، وكثير من الأشياء ربما تعرفها كمعلومات عامة أصبحت تخصصية الآن.
2: طبعا.
0: أبرز الأماكن اللي يعني كده تشد الزائر أو محب المغامرة، ويعني خاصة خلال موسم الخريف ربما المساحة أيضا مغلقة بالضباب وبالغيوم، مش مفتوحة مثل الأوقات الأخرى. إيش البرنامج المعد للموسم خلال الخريف؟
2: البرنامج المعد للموسم خلال الخريف، عندك مشاريع كثيرة في هذا الموسم. من أبسط المشاريع عندك مشروع الزبلاي المتواجد في وادي دربات، وكذلك في موجود أيضا في ريسوت، وموجود في أرزات ويتين. يعني مشروع جميل جدا من ناحية جميع الفئات العمرية، الكبار والأطفال. وعندك المشروع الثاني واللي هو الفريد من نوعه في محافظة ظفار والأطول في السلطنة، اللي هو مشروع الفيا فرات الموجود ده في جبل سمحان. هذا المشروع تم العمل عليه خلال السنة الماضية من قبل شركة ظفار للسياحة والاستثمار تحت مظلة التراث والسياحة. هذا المشروع يعني فريد من نوعه، إنجاز كبير جدا للشاب والمغامر الظفاري، بحكم أن نحن المجموعة الظفارية الموجودة في المحافظة. كان إنجاز عظيم جدا. يعني أنت تتحدث عن مشروع 800 متر كامل، عن سلك مثبت في حافة الجبل، طول السلك 450 متر، والمسار مهيئ ومجهز لجميع الفئات العمرية، حتى الأطفال اللي يبلغون من العمر 10 سنوات و 12 سنة. نعم. يستطيعون يعيشوا التجربة.
0: هل في إقبال لهذا المجال؟
2: طبعا ولا؟ في إقبال من في طبعا إقبال، بحكم أنه تم هيئة الموقع قدر المستطاع أنه الأطفال يعيشون التجربة. وتم التدقيق من الجيش السلطاني العماني اللي هو مركز المغامرات المتواجد في الجبل الأخضر، وتم فحص الموقع وأخذ الموافقة منهم بحكم أن الموقع جاهز ومهيئ ويعني ينفع لجميع الأعمار السنية أنها تتجربه.
1: جميل. هذه المغامرات وهذه المشاريع تحمل مسؤولية كبيرة، وبالتأكيد أيضا تنطوي حولها بعض التحديات. أبرز التحديات اللي ممكن تواجه الشخص اللي جاي يقرب مغامرة أو عشاق سياحة المغامرات بشكل عام؟
2: التحديات اللي تواجهنا كنحن كمرشدين سياحيين وللشخص اللي عايش يعيش التجربة، هو إنه الزائر يعني ما يعطي المعلومات الكاملة للمرشد السياحي. عندك مثلا في بعض المواقع لازم المرشد يكون عنده خلفية فيك، يعني إيش الأمراض المزمنة اللي معاك، إصابات سابقة، عندك ضعف في اللياقة البدنية، متى آخر مرة عملت رياضة. يعني لازم لازم لازم هذه الأشياء البسيطة ترى تأثر في الرحلة. يعني حتى قد يمكن توصل إنه إلقاء الرحلة والرجوع بسبب هذا الشيء. يعني أنت تكمل بداية المسار، توصل نص المسار خلاص ما قدر أكمل.
0: أبرز الأماكن اللي يعني الحديثة اللي ممكن تكون إضافة أيضا غير الموقع المهيئ اللي ذكرته الآن في محافظة ظفار لعشاق المغامرة.
2: عندك طبعا حفرة ذئاب الطويع تير. هذه الحفرة
0: غير كهف طيق.
2: غير كهف طيق. هي حفرة ذئاب
0: البطون في
2: هي حفرة ذئاب الطويع تير. هذه الحفرة يعني هي عبارة عن ترسبات بسبب كثرة الأمطار والوديان اللي تجمع المياه فيها، مما أدى إلى سقوطها وتشكيلها على شكل حفرة. هذه الحفرة انطلاقها تقريبا من المواقف من الأعلى إلى الوصول إلى نقطة البداية اللي هو الدرج. في درج مهيئ سلم يعني، ومن هناك تنتقل عن طريق الفيا فراتا اللي ذكرتها، نفس اللي ذكرتها قبل شوي، لين النقطة المعينة اللي هي نقطة خلاص حبال، نزول الحفرة حبال.
0: هذا المشوار بعدكم ما وصلتوا يعني.
2: لا هذا هذا بعد يعني انت يعني الجميل فيها الحفره انك تقرب 4 انشطه في نفس الوقت.
0: جميل.
2: تقرب الهايك، تقرب الفيا فراتا، ونزول الحبال، والصعود للحبال، الصعود في الحبال.
0: المساحه في الاسفل واسعه،
2: في الاسفل واسعه جدا. انت تتحدث عن يعني انت في وقت الوصول الى نقطه نزول الحبال تنزل تقريبا ما بين 45 متر الى 47 متر بالحبل، وعندك في نهايه الحفره في الاسفل عندك كهفين. جميع الكهوف تحتوي على مياه بركانيه اللي تكون يعني كما يسمى هي بركانيه، لها لسعتها الخاصه وبرودتها القاسيه. طبعا تكون بارده جدا في الكهوف بحكم انه ما في اشعه شمس توصل لهذا الموقع، بس الكهوف جميل جدا وامنه بشكل لا تتصور. هو طبعا في عالم الكهوف في حاجه تسمى غازات سامه، بس الان في العلم المتطور والمناخ، العلم في المناخ، الكهف له وقت محدد. عندك مثلا قبل موسم الخريف ما ينفع تدخل اي كهف مهما كان بحكم كثرة الغازات فيه.
0: نعم.
2: افضل الوقت لدخول الكهوف هو في الشتاء.
0: جميل.
2: لانه الخريف في محافظة ظفار في موسم الخريف الامطار تنظف الكهوف وجميع الغازات السامة تخرج برا عن طريق شلال او مجرى مياه سبحان الله بطريقة المناخية.
1: أسامة، يمكن سياحة المغامرات تعزز احترام الطبيعة عند المغامر ومحبين هذا المجال، إيش الأشياء اللي علمتك إياها الطبيعة؟
2: الطبيعة تعلمك أشياء كثيرة. عندك أبسط مثال، تقريبا قبل شهر كانت معنا حملة في جبل سمحان، تنظيف موقع جبل سمحان تحديدا في كهف حيول. نحن كمغامرين طلبوا منا انه في بعض المواقع ما يوصل احد هناك الا عن طريق الحبال، فتطلب منا نزول الحبال وشاركنا في الحملة. نحن في ظننا انه ما راح تكون في مخلفات كثيرة، نتفاجأ ان الحملة الكمية المخلفات اللي طلعناها تقريبا 4 طن ونص. انت تتحدث يعني
0: المكان صعب الوصول اليه،
2: صعب جدا.
0: المفروض ما يكون بهذا الوضع، صحيح؟ مش مكان مفتوح عام يعني.
2: انت يعني الانسان يفكر كيف المخلفات وصلت هناك.
0: نعم.
2: كيف لهذاك يعني المكان الخطير، من بيقيم بينه؟ حتى حصلنا انه بعض الاشياء من ايام بدايه التسعينات والثمانينات حصلنا المنتجات قديمه هناك. يعني انت تتحدث انت بتسحب مخلفات تزن 4 طن ونص من مكان خطير جدا، مكان متعب جدا، ومكان يعني ما حد يقدر وصول له.
0: اذا تظل نقطة المحافظة على البيئة هي مسؤولية الجميع، يعني
2: هي مسؤولية الجميع طبعا. نعم. هي انا اتمنى هي ثقافة،
0: صحيح،
2: هي ثقافة، والثقافة هذه صعب ان تزرعها في شخص خلاص كبير في السن. زرعوها في الاطفال، زرعوها في الجيل الجديد، خلاص هي بتنزرع معهم، بيحافظوا على البيئه، بيزرعوها في اولادهم واللي بعدهم. هي
0: نعم. الحوار معك جميل اخي اسامه. لو بغينا كذا لمحه سريعه في نقول مختصر الختام لابرز 3 مواقع كمرشد سياحي هذه المرة، مش
2: خلاص
0: لزوارنا والمستمتعين بالأجواء في ربوع المحافظة، إيش تقترح لهم؟ طبعاً دربات والأماكن القريبة هذه مفتوحة للجميع.
2: طبعاً هو أفضل المواقع في موسم الخريف والسهلة جداً للجميع. عندك عندك طبعاً عين غيض الموجودة في عدنا من أفضل ومن أجمل العيون في محافظة ظفار بحكم مسافتها القصيرة والسهلة جداً. عندك عين دربات نفس الشيء، جميلة جدا في طبيعة خالصة مع العين دربات العجيب اللي انت تشوف عين يعني طالع من تحت الأرض.
0: نعم.
2: يعني حالة قريب أول مرة تشوفها.
0: نعم. موقع نفسه
2: موقع مميز وجميل جدا. وعندك طبعا يا طلال قبل سمحان يعني انت تعانق الصحاب.
3: نعم احنا دخلنا في شغف المغامره
2: شوي. انت تعانق الصحاب يعني صحيح. قبل سمحان ما هو بسيط جميل صحيح. جدا مزار سياحي جميل.
3: احنا سعيدين معك بهذه المساحه الحواريه، نتمنى لك كل التوفيق ونوجه لك كل التحيه ولكل الشباب اللي عندهم هذا الشغف الجميل، وان شاء الله كذا يعني تصل هذه الرساله ايضا في مساراتها المختلفه التوعويه، وايضا يعني الحث على مثل هذا الجانب يحتاج ايضا الى نوع من التهيئه للشباب حتى يستمتعوا، ونقطه عدم المغامره والمجازفه مجرد للرغبه، هذه نقطه لابد ان نقف عندها ونعي اهميه هذا الجانب. كل التحيه لك اسامه، شكرا لوجودك معنا اليوم في اثير الخريف، وان شاء الله نلتقي كذا في الفرعي كيف شيء همه مع الشباب
2: ان شاء الله. ان شاء الله تشرفونا في وقت. الله يعطيك العافيه اخوي عقيل،
3: شكرا جزيلا
2: اختي علياء، الله يعطيك
3: كل التحيه لك. كان معنا اسامه بن محمد الماشني، مغامر ومرشد تخصصي في سياحه المغامرات.

حياكم الله مستمعينا مرة أخرى في أثير الخريف. قبل شوية استمعنا لأغنية جميلة وفيها مفردات مثل خريف الخير، فعليا خريف الخير في ظفار الخير، أرض الجمال والتراث والأصالة. أيضا في هذا البرنامج أصالة وفنون ومحطات ووجهات مختلفة. وجهتنا اللي تكلمنا عنها اليوم محمية خور الدهاريز، هذه المحمية الجميلة اللي تجمع أكثر من 80 نوع من الطيور تقريبا، بيئة طبيعية بكر فيها صفاء هدوء نقاء ومكان للتأمل، مكان أيضا ممكن تصطحب فيه أصدقائك أو عائلتك بالتأكيد، هو قريب من المدينة، مكان أيضا لابد أنك لما تعزم زيارة لهذا المكان تتذكر أنه مكان للحياة الفطرية، فنتجنب فيه مثلا الاقتراب من أماكن الطيور وتكاثرها ونتجنب أيضا إزعاجها. مستمعينا لما تزوروا أي نوع من المحميات، أي مكان في محمية طبيعية في محافظة ظفار، نتمنى أنكم تشاركونا على رقم الواتساب 72 44 20 10، وتشاركونا أيضا بجولاتكم المختلفة في محافظة ظفار خلال موسم الخريف في برنامج أثير الخريف، محطات ووجهات مختلفة معنا مع ضيوفنا مع زملائنا، وأيضا في محطة وجهتك اللي يختاروها معنا الزملاء أحمد الريسي وفاطمة الرواس.

العشق ما هو اختياري لصار في حب داري، لذلك احنا نستمر معاكم في اطلالات مختلفة تعزز من محبتنا بالتأكيد لهذا الوطن ولهذه الأرض العزيزة، واطلالتنا لهذا اليوم مع زميلنا محمد المهري في زاوية مختلفة أو سالفة مختلفة. محمد مساك الله بالخير. الاتصال انقطع ربما في محمد، نعود الاتصال فيه. محمد بالتأكيد يكون في وجهات مختلفة، إما في محطة سالفة هنا من عودة الماضي ياخذ فيها كذا دردشة خفيفة يتكلم فيها عن تفاصيل التراث، البيئات، الموروث، الصناعات العمانية الأصيلة، الصناعات الظفارية تحديدا أو حتى العمانية بشكل عام مثل ما ذكرت قبل قليل، أو أنه يكون في شيء من المواقع والمناشط المختلفة برفقة الشباب اللي يحاولوا أنهم يطوروا من الموروث يبرزوه ويعرضوه بطريقة حديثة ولكن دون الإخلال ب يعني كونه تراث عماني أصيل. ما زلنا في محاولة للاتصال بزميلنا محمد المهري، بالتأكيد بإذن الله سيتم الاتصال، فخليكم بالقرب معانا نشوف محمد اليوم إيش جديده وين راح يكون وإيش سالفة اليوم أو موضوع اليوم، ونذكركم أيضا في هذه الأثناء واللحظات إنكم تتواصلوا معانا على رقم الواتساب 72 44 20 10، وجهاتكم، رحلاتكم، سوالفكم أنتوا أيضا في خريف ظفار بمختلف الأماكن والمحطات، كونوا بالقرب معنا إلى السابعة في محطاتنا المختلفة ما بين السياحة، الإرشاد السياحي، الفنون التشكيلية، المغامرات، قربنا أيضا من البيئة، مفرداتها المختلفة، المشاريع المقامة، كل المشاريع اللي تقدمها الجهات المعنية سواء كان الجهات الحكومية الخاصة والأهلية أيضا اللي يقدمها الشباب وتقدمها المؤسسات.

حريفي أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

0: أثير الخريف برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار يوميا من الساعة 5 عصرا إلى 7 مساء.
1: أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان، نعود من جديد مع الزميل محمد بن عبد الله المهري. مساء عليك بالخير من جديد أبو عبد الله.
2: مساء الخير عقيل، ومساء الخير أيضا لكل المستمعين الكرام، مساء الخير لكل أيضا من يتجول أيضا في هذه الأماكن السياحية، من يتجول أيضا على هذه السفوح أيضا الريفية، المستأنسين بأجواء الخريف، المستأنسين بالفعاليات المختلفة، أيضا الأماكن التي خصصت أيضا للترفيه. اليوم نتحدث عن مجموعة أيضا من القطاعات المختلفة والطاقات الشبابية والمشاريع المتجددة. اليوم أنا موجود في قرية مهرم، قرية الشاملة، هكذا تعودنا أن نسمع هذه الفعاليات التي دائما ما تزامن أيضا تتزامن مع فعاليات الخريف وموسم الخريف من البدايات. اليوم سنتحدث مع مجموعة أيضا من المشاركين في فعالية ريفل وفعالية صار، بداية معي شباب عمانيين معهم أيضا مشروع عماني مزون بالحلوى العمانية، وللحديث أيضا عن مشاركة المسؤولة يكون معي قيس بن عبد الله البازي. قيس، بداية المساء الخير.
3: أهلا وسهلا، مساء النور.
2: قيس، اليوم أنتم مشاركين على المستوى الشخصي، هل هي أول مشاركة لك؟
3: لا والله ما هي أول مشاركة، نشارك تقريبا كل سنة في مهرجانات الخريف. نعم. وهذه أول مشاركة اعتبرتنا في مهرجان المهرم، وإذن لا تكون بداية موفقة في المهرجان.
2: طيب.
3: عندنا أيضا مشاركات في اللي هي مدرعة الصار، وعندنا طالع بك في مولكان، وعندنا فرع المصنع الأساسي في أثينا.
2: ما شاء الله.
3: نعم.
2: يعني عندكم أربع محطات.
3: نعم.
2: طيب، والأربع محطات أيضا قيس جغرافية الاختيار مميزة، يعني الغارف الآن يعتبر أيضا من المشاريع. نعم.
3: المجال مميز والإقبال أكثر عليه مثل عطلات.
2: طيب، قيس، في هذا المكان في الرطب بالذات كيف الإقبال أو كيف الأجواء؟ أنا أحسك أنت يعني أو أنتم مختارين المكان وسط أيضا السوق من المطاعم والمقاهي، في حياة.
3: نعم، في حياة طال عمرك وفي حركة الحمد لله رب العالمين. الناس عن الزوار اللي تتجه للمهرجان يفضل انهم يجربوا الحلوى العمانية والخاصة مزون، ياخذوا يعني عينة ويجربها في النهاية ما بينذر.
2: أكيد. يعني أنا لاحظ أيضا حتى طريق تقديم إخراج أيضا المنتج أصبح مختلف، الآن أصبح في طرق كثيرة لكل الحلوى أيضا بشكل عام، واليوم أيضا مزون عندها يعني نقول متجافة بأشكال مختلفة.
3: نعم أكيد، طال عمرك نقدم الحلوى طال عمرك في بوكسات اللي هو مع كيس الشكل الأولي،
2: واستفدت أيضا من الناجيل اللي تجوز الهند.
3: نعم، جوز قشر نقدم فيه الحلوى كشكل كتضامن مع طريف الطلالة. نعم،
2: يعني منتج منه فيه.
3: نعم أكيد أكيد.
2: طيب، على المستوى الشخصي كيف جي ولك؟ يعني روح مكان.
3: لا والله، من طول من جينا رحنا قبل أثينا، رحنا طال عمرك في شاطئ داري، رحنا عدة أماكن،
2: لكن في المثل المسائية خلاص
3: في الحجرة المسائية
2: ما في، ما في فرصة.
3: أكيد تخدم الزوار نفسهم في جينا،
2: هو تساهم، وأنتم اليوم موجودكم أيضا مساهمة فعالة في نجاح كثير من فعاليات موسم الخريف والصيف من خلال أيضا حضوركم.
3: نعم،
2: تسويق أيضا.
3: نعم،
2: نتمنى لكم كل التوفيق.
3: آمين يا رب جميعا.
2: شباب عمانيين بنوع من الراحة أنكم موجودين بل وقادرين أيضا على المنافسة في السوق، حاضرين من خلال علامات تجارية مختلفة.
3: ونعم، كل مرحبا بهم دوار الطلالة أو محافظة ظفار، محافظة ظفار، مرحبا بهم إذا اللي متوجه إلى محافظة ظفار.
2: يسير عليك.
3: تغير عليه، يقرر يسوي ياخذ فكره. عندنا عدة مستجدات وعدة اشياء تضيفهم ان شاء الله.
2: شكرا
3: جزيلا لك، ربي يحفظك.
2: اذا مثل ما سمعت مستمعي الكرام، يعني حلوى ايضا حاضره خلال مجموعه من نقول المنتجات المختلفه. انا موجود في القريه ومستمتع ايضا بالناس وزحمه الناس الموجودين، فجميل ايضا انه يعني الناس يحضروا للمكان ويساندوا أيضا هذه العلامة التجارية العمانية، يكونوا حاضرين أيضا من خلال وجودهم وتجوالهم في المكان. فعاليات مختلفة، فعاليات أيضا المسرح تقدم مجموعة من الفنادور والأغاني المختلفة. أيضا بالعكس تبني أيضا كثير من المواهب، عندهم أيضا معرض هكذا مقرر في كثير أيضا من المنتجات المختلفة. ونحن بالعكس كذا مرينا على تاج منسف، والمنسف طبعا تعتبر أكلة أردنية بامتياز، فكاتبين عبارة جميلة حي الله المجامع طبعا لكل من يأتي للمكان. وللحديث عن هذا يكون معي محمد إبراهيم من جمهورية مصر العربية. محمد تافير
4: السلام ورحمة،
2: تعرف عليك أيضا
4: محمد،
2: محمد برضو إبراهيم،
4: لا محمد راس،
2: محمد راس. طيب محمد ومحمد، محمدين أنا عارف اليوم. طيب نبدأ معك محمد، محمد أول مشاركة لك في الصلاة
4: إن شاء الله.
2: إن شاء الله. طيب يعني تاج منسف، يعني أنتم بتقدموا أكل أردنية مشهورة جدا، كيف الإقبال الناس يعني أكل الإقبال؟
4: بارك كثير. ما شاء الله في كل يوم ناس كثير.
2: أنت على مستوى شخص محمد رحت في صلالة من الشيخ في الشيء؟
4: أيوه إن شاء الله.
2: من رحت؟
4: درباء.
2: رحت درباء.
4: أيوه.
2: وكان نفسك ما ترجع في
4: النهاية؟ طبعا.
2: تجلس عيش هناك فين؟
4: طولستان.
2: طيب ومعي أيضا محمد، محمد مساء الخير بداية. مساء
4: النور يا
2: رب. حياك الله. محمد أنتم في المحل؟
4: أيوه.
2: طيب اليوم يعني أنتم يعني نقول كذا طاقات مصرية جميلة. وتقدمون أكلة عربية مشهورة للأردن، أهمية هذه المسؤولية أن تحافظوا على يعني هذه الأكلة باعتبار أن الشيف هو أردني، لا أشوف أردني، لكن أنتم يعني المشاركين كيف وجدت الفعالية والزحمة؟ أنتم مش تحب الزحمة؟
4: أكيد لازم تحب الزحمة.
2: أنت من وين تفضل؟
4: أنا من البحر.
2: البحيرة، البحيرة زحمة بالليل. أنتوا ما تناموا للصباح؟
4: لا أنا 24 ساعة ونص.
2: إذا أنتوا مش تحبوا الزحمة؟
4: أكيد طبعا.
2: طيب رحت مكان في الصلالة؟
4: لفيت الصلالة الحمد لله. أنا رحت 34 طلعت الجبل كل شيء
2: رحت شعات؟
4: لا شعات بعد ما رحت لازم أروح شعات.
2: لازم تروح شعات وتمشي على
4: المروح على المشعات
2: على المطل وتروح على الزجاج بس عينك فوق.
4: لازم بروح نشوف، لازم نشوف،
2: حشوف تحت.
4: لازم
2: انتوا المصري ما تخافوا.
4: لا
2: المصريين هم. شكرا محمد سمع لك. شكرا محمد.
4: شكرا.
2: اذا مسلمين كرام مثل ما سمعتوا ايضا تاج منتم موجود في القريه الشام الاوسط محرم، وهم موجودين ضمن فعاليه ايضا الرجل، يقدمون اكلاء اردنيه ايضا مميزه في ايادي ايضا اردنيه، وفي اطراف ايضا الاخوه المصريين، والمصريين دائما هكذا نقول الروح الحلوه والشغاله ايضا الكيل، يحبون الزحمه رغم الزحمه اللي هنا خفيفه جدا بالنسبه لهم، هم زحمتهم زحمه. عموما المكان فعلا يشد الناس، وفي كثير من الاشياء اللي ممكن تقدم ايضا فعاليات، ما ذكرنا مسرح، مطاعم واساتذه وكثير ايضا من الاركان. وفي ركن ايضا نسائي لبعض الاخوات اللي يقدمنا بعض الاكلات، وزباين نسائيه فقط يعني بحته. كثير بقايا مختلفة، حياة في ريف أحس حياة.
5: نعم محمد كل التحية لك، شكرا لك، شكرا أيضا لكل من استضفتهم في هذه المحطة. ريفل أو القرية الشاملة قرية سمهرم بالتأكيد مكان يستحق الزيارة، كل التحية لك مرة أخرى، ونلقاك بإذن الله في محطات قادمة أكثر جمالا وشمولية أيضا، وتعطي إطلالات مختلفة عن موسم السياحة في خريف ظفار.

0: نجدد الترحيب بكم مستمعينا الكرام في برنامج أثير الخريف. مثل ما تعودت أن تكون هناك باقة من المحطات المختلفة والمتنوعة بين الفن والترفيه، الثقافة، الأرصاد أحياناً، الجهود الشرطية، هيئة الدفاع المدني والإسعاف، وأيضاً في جوانب بيئية مهمة كذا نحاول أن نرصدها أيضاً من خلال الجهود المختلفة اللي تقوم فيها المديرية العامة لهيئة البيئة مثلاً بمحافظة ظفار، وغيرها أيضاً من المهتمين والقطاعات الخاصة بهذا الجانب.
1: والأجمل أنه كل هذا الزخم الكبير من الزوار ومن السياح مقيمين، كلنا حلان لهذا الطبيعة الغناء الجميلة وضيوف على هذا التنوع الرائع. إذن المساحة القادمة في أجواء البيئة الجميلة، وأيضاً الجهود المبذولة مثل ما ذكرت عليا من المديرية العامة لهيئة البيئة بمحافظة ظفار، وضيفنا الأستاذ سهيل بن محمد شماس أخصائي تنمية طالباتي بالمديرية العامة لهيئة البيئة. بس عليك بالخير والعافية سهيل.
2: أي سهل، أهلاً وسهلاً.
1: يا مرحبا بك وسهلاً، سعداء بوجودك معنا، ونحب نقترب أيضا في هذه المساحة المسائية في حوارية نقول هي بيئية توعوية في آن واحد، والجهود ربما خلال الموسم موسم الخريف أكثر من كل الجهات، خاصة أنتم في هيئة البيئة الملامسين بشكل مباشر لهذا الجانب.
2: سعيد جدا أن أكون معكم أخي، وأكيد دور حماية البيئة وهيئة البيئة هي دور فعال لحماية هذه البيئة بالشراكة مع الجهات المؤسسات الحكومية الأخرى.
0: نعم أستاذ سهيل، إذا أول شيء ناخذ معك لمحة عامة عن دور دائرة القطاع النباتي بالمديرية العامة لهيئة البيئة في محافظة ظفار.
2: والله دائرة تنمية القطاع النباتي هي دائرة تعني بحماية البيئة ومكافحة الصحر، وتقوم على استعادة النظم البيئية من مثل المشاتل والاستزراع وحماية الغطاء النباتي.
0: نعم.
2: خلص هذه المهام في مكافحة الآفات وحملات قرص البذور وحملات التقليم وأيضا ومكافحة الحرائق. أختي بس الله يخليش، أنا عندي صدى في التليفون يطلع.
1: نعم ما أعرف، إحنا نسمعك بشكل واضح، في صدى عند الضيف شوية، يقول سير يسمع صدى معه في الاتصال. يتفضل.
2: أيوة، كما تلخص هذه المهام كما قلت في مكافحة الآفات وحملات قرص البذور وحملات التقليم مكافحة الحرائق أيضا، وأيضا الدائرة تعمل على إعداد قواعد بيانية رقمية مثل المصورات الذكية، أيضا إراحة القطاع النباتي، إراحة أعمال مثلا أعمال الرعي وتنظيم الخطلة، تنظيم هذه الأمور، الدائرة معنية بهذه الأمور.
1: نعم، هناك برنامج أيضا في هذا الجانب تدخله العديد من

0: الحملات التي تلامس الجانب البيئي والغطاء النباتي تحديدا أيضا.
1: صحيح.
0: ماذا عنه؟ الحملات التي
1: والله
0: تنظم؟
1: الحملات هي تعمل على مكافحة الآفات التي يعني تصيب الأشجار المعمرة، أيضا حملات قرص البذور، وأيضا هناك حملات تغليم الأشجار وقرص البذور أيضا. نعم.
0: نعم، هناك غرس 4 ملايين بذرة في محافظة ظفار، وأعتقد هذه من الجهود الجميلة التي بذلت مؤخرا كمبادرة من قبل هيئة البيئة.
1: أيوة، هذه الحملة كانت ابتدت من تاريخ 20 يوليو ومستمرة إلى تاريخ 30 يوليو، يعني إلى نهاية هذا الشهر. وهذه الحملة عندها هدف، هو الهدف يعني من الحملة إلى تعزيز الغطاء النباتي، استعادة المناطق التي تأثرت بالعوامل الطبيعية والبشرية، وأيضا حماية التنوع الأحيائي، تحسين الموائل الطبيعية. أما من ناحية اختيار مثلا 4 ملايين بذرة، فهو جاء بناء على دراسة تراعي مساحة المواقع المستهدفة، أيضا نسبة الإنبات عشان تحقيق أثر بيئي مستدام. يعني
0: نعم،
2: كيف تختارون هذه المواقع؟ إذا دخلنا في شيء من التفصيل في غرس هذه البذور.
1: هذه المواقع يتم اختيارها أولا، تحديد المساحات وتحديد المواقع على أن تكون هذه المواقع مثلا صعبة على الحيوانات الوصول إليها، حتى يكون الشجرة تنبت ويكون لها مثلا قوة معينة.
2: نعم.
1: فيتم اختيار المواقع بناء على دراسات ميدانية، وبناء على اختيار مواقع ذات وعورة وملائمة لنمو الأشجار.
0: نعم، بالنسبة لأنواع النباتات أيضا التي تزرع، أكيد في اختيار لنباتات محلية أو نباتات أخرى تناسب أو تلائم هذه البيئة.
1: أكيد دائما نختار الأشجار المحلية أو النباتات المحلية التي تتكيف مع الطبيعة، ويتم اختيار مثلا الأشجار التين البري مثل، وأيضا الميطان والصقور، هذه أسامي محلية، والكيلي والكسورة، هذه كلها أسامي محلية.
0: نعم،
1: ويتم أيضا اختيار بعض الأشجار الاختيار التي تزرع على مثلا المناطق التي تلامس النجد مثل الطلح والقدر.
0: يعني الأشجار ربما تنبت الآن كبذور خلال موسم الخريف لله الحمد، ولكن نتيجة للراعي، ما بنقول الراعي الجائر، ولكن نتيجة للراعي أيضا، خاصة ما بعد الموسم مباشرة، أغلب النباتات اللي هي ما زالت صغيرة يتم القضاء عليها. هل في حلول معينة لبعض هذه النباتات أو لحل مثل هذه الظواهر يعني؟
1: والله البيئة الآن عندها مشروع إراحة المراعي، وهذا مشروع عملاق، وهذا مشروع كبير جدا بالتعاون مع مكتب معهد النمو الأخضر التابع لهيئة الأمم المتحدة.
0: نعم،
1: وهذا الموضوع نتمنى أن يرى النور
0: بإذن
1: قريبا إن
0: الله.
1: شاء الله. ونحن الأخي نعمل على مثلا زرع 4 ملايين شجرة مثلا، أو
0: نعم،
1: نقرص 4 ملايين بذرة، فإذا نبت منها 1% نكون يعني محظوظين.
0: بإذن الله. طيب، رسالة يعني كلنا في هذا الفضاء البيئي، رسالة للزوار، للمستمتعين، نقول للجميع أهلا بكم معنا في السلطنة وفي أجواء محافظة ظفار، ولكن لابد أيضا من يعني جوانب يجب مراعاتها في بيئتنا الغناء التي زرناها وجدناها جميلة أن نتركها كذلك. ما هي الرسالة منكم أيضا كمهتمين واختصاصيين يعني في الجانب البيئي وبالذات الغطاء النباتي بشكل خاص؟
1: والله المجتمع يعني هو شريك أساسي في هذا الموضوع،
0: نعم،
1: والحملة ما تقتصر على نجاحها على مثلا قرص البذور، وإنما يتم الاستمرار يعني الاستمرار في المحافظة عليها.
0: نعم،
1: فالرسالة دائما نتمنى من الجميع المحافظة على هذه المسطحات الخضراء، أيضا المحافظة على المواقع الطبيعية، أيضا المحافظة على المواقع التي يتم زيارتها من قبل السواح،
0: نعم،
1: عدم رمي المخلفات، عدم العبور بالسيارات على المسطحات هذه الخضراء. نتمنى من الجميع، وهذه رسالة أيضا وعنوان دائما البيئة يعني تضعها نصب عينها.
2: نعم، بإذن الله الرسالة هذه تصل من خلال إذاعة سلطنة عمان برنامج أثير الخريف، ومن خلال أيضا مختلف المنصات والجهود دائما اللي تقوموا فيها كل

0: تحية لك الأستاذ سهيل بن محمد شماس، أخصائي تنمية الغطاء النباتي بالمديرية العامة لهيئة البيئة بمحافظة ظفار. كل الشكر والتقدير لك.
1: شكرا شكرا وجزاكم الله خير، ونتمنى لهذا البرنامج التوفيق دائما.
2: كل التحية لك، وأكيد كل التحية للجهود التي تبذل عليها من المديرية العامة لهيئة البيئة بمحافظة ظفار، ومن الهيئة أكيد في هذه الجهود على في مختلف محافظات السلطنة للحفاظ على بيئتنا دائما وملامسة جوانبها المختلفة. الرحلة معكم ومع المساء الخريفي مستمرة.

حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان. ما زلنا معكم في هذا التطواف في محطات مختلفة، أكيد نرصد من خلال هذا التفاعل الجميل من كافة القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، نقول في مساحة فرح في موسم خريف ظفار. والمحطة الحوارية القادمة فنية، الفنان الجميل والصوت الجميل دائما يواكب كل هذا الشجن وهذا الفرح وهذا الاحتفاء في دروب الوطن بمحافظاته المختلفة لتصل هذه الرسالة مع النغم ومع الإيقاع ودائما بصوت الفرح لعمان الغالية. ضيفتنا صوت نسائي عماني عذب يحملنا دائما حيث الجمال والأصالة، صوت ينساب إلى المسامع شجنا وحسا وعذوبا.

0: خلاص مين مخرجنا هاشم العمري يعني كشف كل التفاصيل الجميلة لضيفتنا في هذا المساء الجميل في أجواء الخريف الغائمة الماطرة، لذلك نقول مع سحر المساء نرمس مع نسمة خريفية يخاويها شقن فني مع نورة النظيرية. مساء الخير يا نورة.
1: مساء النور.
0: يا هلا بك وسهلا.
1: الله يعطيك العافية.
0: سعداء بوجودك معنا في أثير الخريف.
1: وأنا سعيدة جدا باستضافتكم لي في برنامج أثير الخريف، وإن شاء الله تكون استضافة خفيفة.
0: الله يسلمك يا رب العالمين. أنا يمكن من خلال المتابعة شفت جو القهوة والشاي وخضار الخريف والرداد متناغم مع الفن، لذلك تواصلت.
1: صحيح، تشريف والله. تشريف.
0: الله يسلمك يا رب. أكيد يعني المحافظة محط لابد منها، وأنت كفنان أساسا زوراتك وتجوالك كثير، ولكن جو الخريف أيضا هالمساحة الجمالية الخاصة ماذا تعني لنورة ومساحتها أيضا في الوصال مع الطبيعة في ظفار؟
1: والله هذه المساحة نعتبرها يعني استجمام، ويعني وقت شوية قسط من الراحة مع الأهل والأصدقاء، ويعني أنا جالسة أجهز أصلاً لأغنية، فشوية قلت شوية أخذ راحة وأكون شوية بعيد فعشان أرجع بقوة إن شاء الله.
0: جو الأغنية القادمة ملامحها؟
1: ملامح ظفاري إن شاء الله.
0: ظفارية ما شاء الله، هذه الأيام أغلب الأصوات مواكبة لموسم الفرح، يا في الإيقاع يا في اللحن يا في المفردة. أنا حاب أسأل أيضا، يمكن نورة اللي ارتبط صوتها أو تناغم أو تمازج نقول في ثنائية جميلة بين الموروث والتجديد في آن واحد، يعني صحيح. من نسمع صوت نورة النظيرية نسمع الحس العماني الجميل واللكنة الشعبية الحلوة اللي فيها يعني مواكبة للحداثة أيضا. اشتغالك على هذه النقطة خاصة الموروث الشعبي؟
1: والله في بداية يعني أنا كنت أغني أغاني مختلفة، يعني قول مثل ما تقول خليجية، أغني أغاني طربية، لكن شفت نفسي في الشعبي أكثر، كون أن يعني كنت وايد أجلس مع جدي رحمة الله عليه، فكنت وايد أخذ منه يعني هذا الطابع، فقلت ليش ما أتجه لهذا الطابع، وجزاهم الله خير الفنانين والأصدقاء واللي محيطين حواليني يعني قالوا ليش ما نجرب يعني هذا اللون، أوجه لهم ألف تحية طبعا. فجربنا هذا اللون لكن يعني شعبي ولكن مستحدث مطور يعني.
0: في البداية كان في شيء من الاستوقاف من كبار السن ولا كانوا قريبين من ال...
1: هو أيوة الفكرة كذا كانت يعني، ولكن يعني خذنا من هذا الطابع وخذنا من الفكرة من كبار السن، وقلنا نستحدثها بشيء يناسب الشباب أو يناسب يعني يعني شبابنا ويناسب يعني تطورات هذا العصر والأغنية الحديثة.
0: ويمكن هذه مهمة جميلة ورسالة من الفنان، كيف يعني ينتقي من الموروث ويستطيع أن يخرج به بشكل صحيح. يعني يحمل الحداثة ولكن لا يفقد هويته الجميلة.
1: صحيح، احنا كان هدفنا أيضا أنه مش فقط يستمع لها يعني كبير السن أو مثلا صغار السن، أن تكون عامل الجميع حتى الأطفال الشباب كبار السن، يكون يعني الأغنية أو موضوع الأغنية أو حتى الفن اللي نختاره يكون قريب من جميع الفئات يعني العمرية.
0: أنت صوب دروب الشرقية وسواحلها ومرافيها الترحال مستمر تبارك الرحمن.
1: تقدر تقول كذي، لكن شوية الحين جالسين شوية نتجه نعطي كل فن حقه يعني.
0: ولكن الفنان ابن بيئته أكيد هالفنون قريبة منك وحسك قريب لها أيضا يعني.
1: صحيح،
0: في اللكنة في العطاء في التناغم في الإيقاع، اللي يسمع الأغنية يحس مش كفنان مؤدي، المعايشة مختلفة.
1: صحيح، حسه كهوية يعني مش فقط أغنية، أنا أحس من خلال مثل ما ذكرت لهجة، أنا أتقن اللهجة أتقن الفن، أنا أكون عارفة إيش جالسة أغني أي فن أو عارفة اللهجة اللي أنا جالسة أو اللكنة اللي أنا جالسة أغني فيها يعني.
0: طيب إحنا الحين بغينا لهجة صورية مع نغمة خريفية.
1: حاضرين.

0: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك شيخ.
0: هذا البستان الجميل من الفنون، يمكن يعني نوره من الأصوات العمانية الرائعة التي قدمت هذه المحطات في أكثر من لون، خاصة مثل ما ذكرنا يمكن شطفة فؤاد اللي سمعناها قبل شوي،
1: ايوه
0: ومجموعة فنون بن عباد وغيرها من الفنون. الناس حنت حتى للفن التقليدي من خلال صوت نوره.
1: صحيح،
0: إيش يعطيكي هذا الشيء؟
1: هذه الرسالة بصراحة يعني مثل ما ذكرتك، احنا كنا نحاول نوصل الفن او نوصل يعني طابع الأغنية بشكل يعني سليم، نفس الشيء يعني، ما نحط او ما نقلل من قيمة الفن نفسه.
0: نعم.
1: فأول انطلاقة أغنية بن عبادي، هو أصلا بن عبادي اسم فن
0: نعم.
1: من الفنون العمانية التقليدية، فأخذنا طابع من فن بن عبادي. ما شاء الله عليه أستاذ زياد الحربي، من ألحانه
0: نوجه
1: وكلمات
0: له كل
1: نوجه
0: التحية.
1: له ألف تحية،
0: نعم.
1: وكلمات أستاذ حميد البلوشي طبعا أوجه له ألف
0: انتوا
1: تحية.
0: عاملين ثالوث جميل.
1: فثالوث جميل مثل ما تفضلت. فكانت هذه فكرتهم.
0: نستوقف فن بن عبادي. هذا الفن له يعني من الفنون الإيقاعية، ومن الفنون بين الإيقاع وبين السماع، له كذا نكهة خاصة، خاصة أهلنا في محافظة الجنوب الشرقية أو في الشرقية عموما. أيضا
1: صحيح،
0: تقديمه بهالطابع، في تخوف ما حسيته يعني نورة قبل ما تقدم على التجربة؟
1: هو اكيد في تخوف يعني، انت انا احس يعني ما اخذ رساله او يعني جالسه اقدم شيء مش سهل يعني،
0: نعم
1: مثل ما ذكرت لك ان هذا الفن او هذه الفنون ما يسمعها فقط صغير او شاب
0: نعم
1: يعني، حتى شبابنا الكبار احيانا يمكن يعصبوا يقولوا غنت يعني الفن مش
0: بطريقة
1: بالطريقه يعني الصحيحه، ففي تخوف. وكوني اصلا يعني الفن مش متمرسة عليه يعني، أو يعني كنت أتقنه بشكل صحيح أو سليم،
0: نعم
1: ونفس الشيء كان التخوف أنه أنت كيف تطور الفن هذا يعني، دخل في موسيقى شبابية، دخل في مزج
0: صحيح.
1: إيقاعات وهذه الأمور يعني. فالحمد لله شفنا الموضوع وصل يعني، وصل للجميع، والفن يعني ظهر بشكله اللي المفروض كان يظهر به يعني.
0: جميل، نسمع شيء مع المستمع هاشم بن عبادي إذا موجودة، نسمع شيء منها، وهذه الحوارية مستمرة معنا في أثير الخريف.

0: من جديد معكم مستمعينا الكرام في أثير الخريف، وضيفتنا الفنانة نورة النظرية لها كل التحية. وننتقل إلى شطفة فؤادي، وكان فعلا من خلال المفردة نفسها، يعني كان الصدى في المغنى وفي الفكرة جدا رائع.
1: صحيح،
0: أحس نجاح الأغنية بهذا الشكل يصير في صعوبة على الفنان.
1: صحيح. هو أول شيء وجه تحية لأستاذ حميد البلوشي، يعني يستخدم أو يعني يطلع مخرجات أو مفردات توصل لقلب المستمع يعني بلا استئذان مثل ما يقولوا. فمفردة أصلا شطفة فؤادي هي عمان شطفة فؤادي. فشطفة فؤادي وظفناها أيضا في فن أبو الزلف، وبمفردات يعني الشرقية جنوب، ما بين الشرقية جنوب والباطنة، يعني المفردات كانت منصور ومن مصنعة أو السويق.
0: لذلك الأداء أيضا لابد أن يكون مواكب للهجات هالمناطق.
1: أيوة. فكان ميكس، يعني مش فقط الصور، كان الصور والمصنعة والسويق. يعني
0: في صعوبة في الأداء في هذه الحالة؟
1: مش يعني أنا أشوف خذ التجربة من ابن عبادي، فشطفة فؤادي شوي كان يعني الموضوع أسهل. يعني
0: يمكن أبو الزلف أيضا قريب في المناسبات وفي الأفراح من الفنون
1: احنا يعني كنا نعرف ان البوزلف اللي يستخدموا ايقاع يعني سريع جدا. فايقاع بن عباد وايقاع شطفة فؤادي بوزلف اللي هو الاصلي اصلا، يعني الراكد القديم. فممكن هذا الشيء نفس الشيء ساعد على الاغنيه انها تنتشر، من خلال مفرداتها ومن خلال اللحن كيف وصل، ومن خلال ايضا اسم الاغنيه.
0: نعم. شطفة فؤادي محطه، اتوقع وين ما تروح يعني تذهب نوره او تشارك تطلب وموجوده. احيانا يصعب على الفنان تجاوز المحطه نوره، يعني هالمحطه يمكن اقدم واحده وثنتين وثلاث اقوى من وجهه نظري، لكن مع الجمهور تظل هذيك المحطه هي هي الرابط الاساسي.
1: صحيح.
0: كيف يشتغل الفنان على، يعني اكيد هي في النهايه كل اغاني بالنسبه له يعني مهمه ويعني في نفس الوقت، ولكن كيف يجتاز هذا الشيء في الصراع الداخلي لتقديم الافضل؟
1: والله شوف أستاذ عقيل، أنا بعد ما خلصت بن عبادي وشطفة فؤادي طبعا سويت أغنية سر الإحساس، هذه كانت مختلفة تماما عن بن عبادي شطفة فؤادي، فكان في تخوف كبير، يعني كيف يعني هل الجمهور بيتقبل ما بيتقبل. يعني كانت هني هوية نور النظيري غير، في سر الإحساس كان غير تماما، يعني مايل للخليجي مع فن احنا سوينا فن طنبورة لكن يعني بطابع خليجي.
0: نعم.
1: ف يعني نفس الوقت كانت شوية الأغنية فيها إحساس ومشاعر، يعني مش سريعة أو إيقاعها يعني نشط. فدائما كان الناس في أي حفل مثل ما ذكرت يا يطلبوا بن عبادي أو يطلبوا شطفة فؤادي.
0: نعم.
1: وبالعكس هذا الشيء فرحني، حتى الأطفال يعني راكزة في بالهم أغنية شطفة فؤادي أو بن عبادي، فهذا الشيء بالعكس يعني يشعرني بالسعادة، وما يمنع أنهم أيضا يعني مايلين أيضا لسر الإحساس. هذا قبل لا أشتغل في سر الإحساس أو تنتشر.
0: نعم. نعم.
1: بعد ما انتشرت سر الإحساس طبعا المدارس، يعني كوني في وزارة التربية والتعليمي التعليم وزارة التعليم حاليا.
0: نعم.
1: فالأطفال أو الطلبة يستخدموا هذه الأغاني في العيد الوطني وفي المناسبات الوطنية، فصارت أيضا قريبة منهم سر الإحساس. فهنا أنا حصلت يعني أيضا نجاحي وانطلاقي، أني ما فقط أحتصر على فن معين أو لهجة معينة، لازم أني أنوع في الفنون.
0: جميل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان، ومع ضيفتنا المنورة أجواء استوديو البرنامج الفنانة نورة نظيرية بهذا النغم الجميل الملامس، أكيد شجنا وأصالة أيضا لإيقاعاتنا وفنوننا الجميلة. وجدد الترحيب لك نورة، وأدخل شوية في الجو السياحي هذه المرة. وين تجولت نورة في أجواء الخريف؟
1: والله أنا أول ما وصلت قبل لا ننزل صلالة قلت لهم وقفوا شوية ننزل الجبل ناخذ شوية رفريش إن إحنا وصلنا صلالة فعلا. فرحنا أتين، رحنا أمس نوفا، أنا واصلة من يومين تقريبا. رحنا أيضا أمس في منطقة جديدة ما أعرف إيش اسمها بصراحة، نسيت، بس رايحينها باللوكيشن يعني.
0: نعم، سهلت كل المواقع، صارت قريبة للناس،
1: صارت
0: من
1: قريبة فعلا يعني.
0: دربات بعدكم ما رحتوا؟
1: دربات رحنا أمس، بعد رحنا دربات. فالمناطق كلها جميلة يعني، خصوصا فوق الجبل تحس يعني أجواء رائعة
0: مختلفة.
1: جدا يعني
0: صحيح،
1: مختلفة. فتعالوا صلالة.
0: واكبتي هذا الجو الجميل بأغنية من سنتين، يمكن 2024.
1: صحيح، من سنتين.
0: كيف صدى الأغنية الخريفية؟
1: والله صداها نفس الشيء، كنا شوي متخوفين كون الأغنية مش فقط لفنان واحد، كنا دويتو.
0: نعم،
1: أنا
0: دويتو ولا ثلاثة بعدين؟
1: كنا
0: مجموعة
1: تريو ثلاثة. كنا أنا والفنان عبد المنعم اللي هو باكو، والفنانة راما من السعودية. فطبعا عبر شركة فودافون اسم الأغنية لا يفوتك، فكانت شبابية ونفس الوقت يعني هي للسياح أيضا.
0: نعم،
1: تجذبهم إنه يجوا أجواء صلالة وكذا، فحصلنا بالعكس يعني تفاعل جدا جدا جميل في الأغنية يعني، صداها وصل يعني،
0: وفعلا لا يفوتهم الجو.
1: وفعلا لا يفوتكم الجو.

0: توكل عفار وتصلصل، واللي يبغاه يوصل لا لا يفوتك لا. وانا ساومودك في العلالي في صبح وليالي فيها الطراب وهلا. توكل عفار وتصلصل، واللي تبغاه يحصل لا لا يفوتك لا. وانا ساومودك في العلالي في صبح وليالي هنا الطراب وهلا، ولا لا يفوتك لا.
1: يعطيك العافية نورة. في موروثنا الجميل نقول في محافظة ظفار أيضا، إيش الفن اللي أو الإيقاع اللي في بال إن شاء الله النظيرية يكون في قادم الوقت في شيء من الأعمال الخريفية؟ تحضر لشيء؟
0: والله أنا ما أخبي عليك، قبل كنت مجهزة، يعني هو يعني برعة، فن برعة، بس يعني ممزوج.
1: نعم.
0: وكيف بنت تغني برعة؟
1: أيوة
0: عرفني السؤال. لكن يعني غيرنا الإيقاع، فيعني بيكون إن شاء الله ربوبة
1: ربوبة.
0: بإذن الله.
1: أنت قدمتي
0: غششتكم.
1: في تفاصيل في الكلام في ولا بعد شوي؟
0: حاليا بعد يعني في قيد التحضير الأغنية.
1: جميل. أنت الألوان لمحافظة ظفار يعني ما غريبة عليك كفنانة، ما شاء الله من خلال مشاركاتك مع مركز عمان للموسيقى ومن خلال مشاركات مختلفة، أنتم قريبين من الأجواء الفنية لمختلف المحافظات معنا في سلطنة عمان.
0: صحيح.
1: قدمتي محطة من المحطات التراثية نعتبرها الشعبية العمانية الظفارية اللي هي يا صولي.
0: صحيح.
1: كيف كان صدى الأغنية هذه؟ ما شاء الله ما يمر فنان كذا أجواء المحافظة إلا ويستوقف
0: سبحان الله، حتى
1: يستوقف
0: حسين، الفنان حسين القسمي بعد.
1: حتى حسين، كثير من الفنانين، رحمة رياض،
0: صحيح.
1: مجموعة من الأصوات، ما أخاف أنسى حد، ولكن مرورا بصولي المغنى وصول المكان أيضا.
0: صحيح. سبحان الله، هذه الأغنية يعني أنت تغنيها لها طابع مختلف، يعني أنت تغنيها تحس فيها أصلا. يعني ما اعرف هل من اللحن، ما اعرف هل من الكلام، ما اعرف من هل يعني من يعني احساس الفنان نفسه يعني. فالاغنيه لها يعني عن نفسي لها طابع مختلف يعني عندي.
1: نعم.
0: احبها وايد هذه الاغنيه.
1: ويمكن هالأغنية من المحطات الشعبية القليلة اللي يعني قدمها الراحل الكبير سالم بن علي بنكهتها الشعبية
0: صحيح.
1: نفسها، يعني
0: صحيح.
1: في إيقاعها وفي في مضمونها ومغناها الجميل. كيف صداها بصوت نورة؟
0: والله في البداية ترى يعني شوف اللكنة هي الصعبة. اللكنة الظفارية أو اللهجة الظفارية شوية صعبة، لكن الحمد لله يعني صداها وصل. فصرت حتى لما أروح مثلا للقاء، حتى السنة الماضية كنت مع السباحة وجه لها ألف تحية،
1: يستاهل
0: فطلب هذه
1: سارة.
0: الأغنية، يعني حتى الجمهور لما يطلبوا هذه الأغنية، فهذا دليل أن صداها وصلهم يعني، والأغنية حبوها بصوتي.
1: نعم.
0: فهذا بالعكس شيء يعني يفرح.
1: طيب تجديد مثل هذه الأغاني من وجهة نظرك أيضا كفنانة ما شاء الله، ما أقصد خلال الحفلات، أقصد كفنان يكون له رصيد في اختيار بعض الأعمال المعروفة، خاصة الأعمال المعروفة العامة، وتقديمها بثوب جديد يحافظ عليها أيضا ويوثقها.
0: صحيح. احنا سوينا عمل تقديرا للفنان الراحل سالم علي سعيد، سوينا مكس من اغانيه يعني، فمجموعه كان من الفنانين، فاخترنا بعض الاغاني اللي تغنى بها واشتهرت يعني وصلت للجمهور. فكان في حفل يعني سوى تقديرا للفنان الراحل سالم علي سعيد لوزاره الثقافه والفنون.
1: نعم.
0: فكان هذه بصمه يعني، وكانت هذه تجربه جدا رائعه لي يعني، خذت منها دروس، خذت منها كيف طريقة الأداء أصلا.
1: صحيح.
0: نفسه الفنون اللي تقنت يعني في هذه الأغاني اللي موجودة.
1: الاختيارية كانت ربما أيضا، يمكن كل التحية للقائمين على العمل، فيها
0: أكيد.
1: تقارب نوعا ما أساس الانتقال من إلى،
0: صحيح،
1: ويمكن هذا الشيء
0: من مقام
1: صعب.
0: إلى مقام.
1: أيوة
0: صحيح.
1: قريبة نوعا ما، ويمكن هذا الشيء حتى في الأعمال اللي بنسمعها الخليجية والعربية اللي تقدم، لكن هي إيجابية جدا ورائعة. ولكن أتوقع أنا عندما تقدمي لفنان قدمي من مختلف أنماطه،
0: صحيح
1: هنا
0: صحيح.
1: بتجدي ثراء مختلف تماما. يعني في هذه الأعمال الميدالي لسالم بن علي، لمسلم بن علي، يمكن للراحل حتى جمعان ديوان،
0: صحيح.
1: في شباب قدموا، تجدي كل يعني انتقل من البرعة للربوبة لقاء أسرع
0: صحيح،
1: وهي رايحة. أنتوا أخبر بهذا
0: هذه
1: الجانب.
0: عاد شطارة الفنان نفسه.
1: أيوة، لكن البحث في مورد كبير مثل سالم بن علي راح تجدي ثراء جدا في
0: صحيح
1: الفن،
0: صحيح
1: حتى في الأغنية الواحدة أحيانا فيها هذا الشيء.
0: فعلا، وهذا اشتغل فيه، وجه له ألف تحية الملحن حمود الحرش، والموزع
1: نعم،
0: أيضا أستاذ وهب الضنكي، فأوجه لهم ألف تحية.
1: شباب
0: طبعا
1: يستاهلوا كل
0: هم اللي
1: التقدير.
0: قائمين في أعمالي، من تلحين، من توزيع، من مكساج.
1: نعم،
0: أيضا الشاعرة هدية الغيلاني، أوجه لها ألف ألف
1: بعد
0: تحية.
1: ثنائي مختلف انتم الحين.
0: أكيد الله
1: نعم،
0: يسعدهم إن شاء الله.
1: بحول الله تعالى نوجه لها كل التحية. ذكرنا يا صولي، ايش الصعوبة في المفردة نورة؟ هل
0: في
1: في بعض
0: يعني مش في المفردة، في اللكنة مثل ما أقول، أو في الفن نفسه. يعني أنت لما تجيب فنان من محافظة ظفار وتجيب فنان مثلا من ولاية صور، شوي تحس في اختلاف. هذا بيغنيها لأنه من منطقته أصلا،
1: ايه
0: أو
1: سهل
0: يعني
1: علينا.
0: يتقنها. فلما تجيب فنان آخر من منطقة ثانية أو من ولاية ثانية، شوي تحسه في صعوبة، ما
1: شوي،
0: واصل يعني.
1: لكن
0: بس
1: الفنان
0: هو
1: يتعايش بشكل رائع
0: أكيد
1: جدا مع
0: الفنان واجب عليه أنه
1: المعنى.
0: يتعايش يعني،
1: تحفظيها؟
0: حفظنها أكيد.
1: مريتي صوري ولا ما مريتي؟ نعم.
0: بعدي

0: أجواء الفرح والأماس الجميلة، وتظل هذه الأغنية مرافقة لكثير من الأصوات العمانية والأصوات العربية. وكل التحية أيضا لضيفتنا الفنانة الرائعة نورة النظيرية. وأسألك كذا بإيجاز، كنا وصلنا للختام، إيش في محطاتك أو إيش في القادم غير الأغنية اللي ذكرتي لي الخريفية؟
1: والله إن شاء الله يعني جالسة أجهز كذا، يعني مثل ما تقول ميدلي يعني. ونفس الشيء مثل ما قلت لك أجهز لأغنية الخريف بإذن الله، وقاعد أشتغل في بعض الأعمال يعني اللي هي الزفات اللي هي المناسبات يعني الخاصة. فإن شاء الله بإذن الله الله يسهل الأمور بإذن
0: بحول
1: الله.
0: الله تعالى. عندما نقترب من الموروث الجميل خاصة البحري للعفية صور، نجد الإيقاعات والأصوات الكثيرة.
1: صحيح،
0: أحس هذا الجانب بعده يحتاج
1: إن شاء الله.
0: خاصة في أعمال فنانين كبار مثل الأستاذ عوض حليس، مجموعة من الأسماء.
1: صحيح.
0: أنا خاف أذكر اسم وأنسى اسم، وفي لهم أعمال رائدة جدا ومحتاجة يعني تجديد ونبش فيها بشكل،
1: أكيد صحيح،
0: سواء كان في زمان البحر أو غيرها من الفنون المختلفة، تحتاج هذه اللمسة الجميلة الشبابية التي تشتغلون عليها
1: بإذن الله. هو شوف أستاذ عقيل، حلو أن المنهج، حتى المنهج الموسيقي صار يعني يتغنى بهذول الفنانين الراحلين أو الفنانين القديرين يعني.
0: نعم.
1: بأغانيهم، فخلاص الطالب أو يعني الطفل أو الشاب خلاص يكون عارف أو في داخل يعني غير عن السابق.
0: نعم.
1: ففي تفتح بشكل كبير يعني في هذا الجانب، يعني الحمد لله الجانب الشعبي.
0: احنا سعدنا معك بهذه المساحة ولو قليلة، احنا نحتاج مساحة اكبر لندندن كثير وندخل في مسارات فنية كثيرة ورائعة. شاكرين وجودك وحضورك، انا عارف انت في جو سياحي وقطعنا عليك الرحلة شوي، ما عليه،
1: هذا من ضمن الجولات السياحية الجميلة.
0: الله يحفظك وننتظر الجديد الجميل على الدوام
1: ان شاء الله بإذن الله. شكرا لك استاذ عقيل على هذه الاستضافة، شكرا لجميع القائمين في إذاعة أثير الخريف، وشكرا للمستمعين، وجه لكم ألف تحية، شكرا لكم جميعا.
0: واحنا بدورنا ايضا نوجه كل التحيه لضيفتنا وفنانتنا الرائعه دائما نوره نظيريه، التي اعتدنا ان نسافر معها الى مواطن الجمال والاصاله مع مغنانا وموروثنا والحاننا الجميله بطابعها الحديث الذي يحافظ مع ذلك على هويتها العمانيه الاصيله.

مع هذا النغم الجميل نصل لمحطة الختام، وهذه أحلى التحايا. في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل، في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي. كنت معكم في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي، رافقتني في التقديم علياء بنت أنور بيت سمير، المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، في التغطيات الخارجية في هذه الرحلة سالم بن محمد زعبنوت ومحمد بن عبد الله المهري، من هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس غانم بن خليفة البهدور، المهندس خالد بن عبد الله بلحاف والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل، من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس شبيب بن إسحاق الشيباني والمهندس محمد بن خلفان اللهيبي، من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ بعلوي، المحتوى الإلكتروني للإذاعة حمد بن عبد الله الفرعي ومهلب بن جمعة العمري، في التنفيذ على الهواء محمد بن سلم صفرار، ورفقكم إخراجا هاشم بن علي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية يتبادل مع نظرائه بدول مجلس التعاون الخليجي تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. حلقة عمل في مسقط تستعرض توظيف تقنيات الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيرة في تحليل مخاطر الفيضانات. عقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية لقاء تشاوريا مع أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي، وتبادل أصحاب السمو والمعالي الوزراء الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. وبحث اللقاء سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. وأكد أصحاب السمو والمعالي الوزراء أهمية مواصلة العمل المشترك وتغليب المعارضة المعالجات السياسية والدبلوماسية وتهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والتوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية سعادة أولغا سيليخ سفيرة أوكرانيا المعتمدة لدى سلطنة عمان للتوديع بمناسبة انتهاء فترة عملها. وأعرب معالي السيد وزير الخارجية خلال المقابلة عن تقديره للجهود التي بذلتها سعادة السفيرة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح في مهامها المقبلة. كما تسلم معالي السيد وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة جواو باتيستا دو ناسيمينتو ماغالهايس سفير جمهورية البرازيل الاتحادية المعين لدى سلطنة عمان، ورحب معاليه بسعادة السفير متمنيا له التوفيق في أداء مهامه وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مزيدا من التطور والنمى. أكدت حلقة عمل تحليل مخاطر الفيضانات باستخدام تقنيات الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيرة على أن قطاع التأمين أصبح يعتمد على البيانات الدقيقة والتحليل الاستباقي لاتخاذ قرارات أكثر كفاءة، بما يسهم في تطوير المنتجات التأمينية. وأشارت الحلقة التي نظمتها هيئة الخدمات المالية إلى أهمية الاستفادة من المسوحات الجوية في تقييم الأضرار الناجمة عن الكوارث.
1: مهمة القمر الاصطناعي العماني الذي أطلقته شركة عدسة عمان يحلق في الفضاء ليلتقط صورا وبيانات، فالإحداثيات تظهر منازل على محيط الوادي وهي في خطر أثناء الأعاصير والمنخفضات. الرئيس التنفيذي لعدسة عمان في حلقة عمل تحليل مخاطر الفيضانات باستخدام تقنيات الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيرة أكد أن المراقبة الأرضية من الفضاء من خلال البيانات الدقيقة تساهم في اتخاذ قرارات مصيرية أثناء الأزمات والكوارث. المهندس عزان بن عبد الله المعمري مدير عام القطاع التجاري بشركة عدسة عمان تحدث قائلاً:
2: نحن فخورين في شركة عدسة عمان بأن نقدم أول منتج للقطاع التأمين وخاص بتحليل مخاطر الفيضانات وتحليلها بناء على بيانات تم استخلاصها من القمر الصناعي O1 اللي تم إطلاقه قبل سنتين. كوكبة الأقمار القائمة في نهاية هذا العام اللي هو قمرين صناعيين آخرين بدقة 50 سنتي راح تعزز الكفاءة، فبالتالي قدراتنا راح تزداد وكفاءة دقة البيانات.
1: هيئة الخدمات المالية أوضحت أن قطاع التأمين أصبح يعتمد بصورة متزايدة على البيانات الدقيقة والتحليل الاستباقي، وهو الأمر الذي يسهم في تطوير المنتجات التأمينية الخاصة بالكوارث. أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية تحدث قائلاً:
3: حلقة العمل هذه بالتعاون مع شركة عدسة عمان، وهي شركة محلية متخصصة في تقنية الأقمار الصناعية، وشركة إسبار وهي كذلك شركة عمانية متخصصة في تقنية الطائرات المسيرة، بهدف النظر في إمكانية إيجاد تقنيات مبتكرة محلية للتعامل مع مخاطر الأنواء المناخية قبل وأثناء وبعد حدوثها. حيث تم الجلوس وفي هذه الحلقة مع ممثلين من شركات التأمين ومقيمي الخسائر والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف وغيرهم من المختصين لدعم إيجاد مثل هذه التقنيات والتقنيات المحلية في السوق المحلي للتعامل مع مخاطر الأنواء المناخية.
1: المسوحات الجوية عبر الطائرات المسيرة توفر بيانات دقيقة ومحددة إحداثياً، وهي تحل محل فرق العمل الميدانية التقليدية، فالبيانات التي تعالج برمجيا تتيح الخرائط والنماذج ثلاثية الأبعاد، وهو ما تقوم به شركة إسبار. يونس بن يعقوب السيابي الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة إسبار تحدث قائلا:
4: شركة إسبار تقدم حلول متطورة في مجالات الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي، تأتي من خلال تحليل بيانات في مناطق معينة يتنبأ بوجود مخاطر معينة، سواء كانت أمطار، تجمعات أمطار أو أودية، وكذلك اتخاذ القرار من قبل المعنيين باستخدام هذه البيانات وتحليلها.
1: ما مرت به البلاد من حالات جوية يبرز الحاجة لتطوير أدوات أكثر دقة في تقييم المخاطر.

0: وفتح آفاق جديدة في مجالات السياحة والتجارة والاستثمار والتبادل بين البلدين. احتفت مطارات عمان بالتدشين الرسمي لرحلات الخطوط الجوية التنزانية من خلال استقبال مطار مسقط الدولي أولى الرحلات المباشرة لشركة طيران تنزانيا التي تربط بين مطار جوليوس نايريري الدولي في مدينة دار السلام ومطار مسقط بمعدل 3 رحلات أسبوعياً باستخدام طائرات من نوع الإيرباص A300 وA220. سعود بن عبد العزيز العزيزي رئيس الدعم المؤسسي بمطارات عمان.
1: يأتي هذا التدشين تماشيا مع توجهات مطارات عمان في إضافة عدد رحلات ووجهات إلى مطارات السلطنة، كذلك سوف يعزز هذا الربط المجالات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين.
0: ويمثل هذا الخط المباشر محطة بارزة في تعزيز الربط الجوي بين شرق إفريقيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن المتوقع أن يسهم في تقليص زمن السفر بشكل ملحوظ وتحسين سهولة التنقل للمسافرين بغرض السياحة أو الأعمال بين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة.
2: عبد الناصر عبد الله اليماني، المدير التنفيذي للترانزو. تدشين هذا الخط يعكس الربط الجوي بين الرحلات مباشرة لطيران تنزانيا. مطار مسقط الدولي يستقبل أول الرحلات الدولية المباشرة بهذا التدشين، والذي سيساعد على تسيير بموجب 3 رحلات أسبوعيا وتعزيز لهذا الخط بين العلاقات التجارية بين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة، ويدعم أواصر التعاون بين تنزانيا ومنطقة الخليج، ومن المتوقع أن يسهم في تقليص زمن السفر وبشكل ملحوظ وتحسين سهولة النقل للمسافرين بغرض السياحة أو الأعمال.
0: هذا واستقبلت تنزانيا خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 29,000 زائر من سلطنة عمان، وهو رقم يتوقع الجانبان أن يشهد نموا ملحوظا مع تدشين الرحلات المباشرة. كما استقبلت تنزانيا بشكل عام نحو 2,300,000 سائح دولي خلال الفترة نفسها، محققة إيرادات سياحية بلغت نحو 4,400,000,000 دولار أمريكي، فيما تستهدف جذب 8 ملايين سائح دولي سنويا بحلول عام 2030.
3: بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 35,500,000 ريال عماني، وتعد هذه الأذون أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، فيما يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير إصدار الأذون. ضمن فعاليات موسم خريف ظفار، تجسد مبادرة رحلة الاستثمار الآمن جهود المؤسسات في تعزيز الثقافة المالية والوعي الاستثماري من خلال تجربة تفاعلية تحاكي رحلة المستثمر وصولا إلى اتخاذ قرارات واعية تعزز الاستثمار الآمن وتحد من المخاطر. وتتضمن المبادرة محطة بعنوان جلسة مع المستشار المالي وجناحا مخصصا للأطفال يقدم برنامجا يوميا من الحلقات والأنشطة التعليمية والتفاعلية في هذا المجال. نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ملتقا توعويا بعنوان فنيات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف ترسيخ ثقافة الدمج وتعزيز الوعي بحقوق هذه الفئة وتشجيع مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص على تبني ممارسات أكثر شمولا. وتطرقت أعمال الملتقى إلى المرتكزات الأساسية للنموذج الاجتماعي للإعاقة وأهمية ترسيخ مفهوم الدمج الشامل الذي يضمن تكافؤ الفرص والمشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة، كما تناولت أهمية تطبيق مبادئ التصميم الشامل في المرافق والخدمات والمنتجات وبيئات العمل. نجحت مزرعة قيرون حيريتي بشؤون البلاط السلطاني في زراعة الكاكاو بعد مراحل من التطوير والبحث والإكثار امتدت لأكثر من عقد. وتعد شجرة الكاكاو من الأشجار الاستوائية كثيرة الخضرة وتحتاج إلى عناية دقيقة في مراحل نموها، وتتميز بنمو ثمارها على الجذع على شكل قرون ويتدرج لونها مع مراحل نضجها. ويعد موسم الصرب في شهر سبتمبر أفضل موسم لزراعته بسبب درجات الحرارة والرطوبة المرتفعة، وتكون فترة التزهير في شهري فبراير ومارس، فيما تكون فترة الحصاد في شهري سبتمبر وأكتوبر، وتتراوح أطوال

شجرة الكاكاو بين 3 و 8 أمتار. اختتمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب أعمال مراكز التدريب التابعة لبرنامج صيف الرياضة من خلال تنظيم 16 مركزاً استقطبت نحو 700 مشارك ومشاركة تلقوا برامج تدريبية وتأهيلية مكثفة في عدد من الألعاب والأنشطة الرياضية، إلى جانب تنظيم 9 أيام رياضية مفتوحة وإطلاق قافلة رياضية جابت عدداً من المحافظات، فضلاً عن تنفيذ 3 حلقات تثقيفية ركزت على تعزيز الوعي الصحي والبدني. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية أخبار عمان، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية يتبادل مع نظرائه بدول مجلس التعاون الخليجي تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. حلقة عمل في مسقط تستعرض توظيف تقنيات الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيرة في تحليل مخاطر الفيضانات. كان معكم في التحرير حميد بن علي اللمكي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة، وهذه تحيات خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة،
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تمر منطقة الخريف في محافظة ظفار في هذه الأيام في وسط الخريف تماما، في نجم سهيل بالذات وآخر شهر العشر أيام الأخيرة من شهر يوليو، وتستمر نجوم الخريف ما يصل إلى 13 يوم. في هذه الأيام تكون أغلب الأشجار والشجيرات قد أخضرت الموجودة في الجبل، وأيضا الجبل هو الركن الأساسي المتأثر بالسحب الجنوبية الغربية القادمة من بحر العرب. من ضمن هذه الأشجار التي تتحول إلى الألوان الزاهية الجميلة جدا والتي تعطر جبال ظفار هي أنواع مجموعة الكيموفورا أو جنس الكيموفورا. تحدثنا سابقا عن شجرة عقر سياج المزرعة، أنواع من الراتنج اللي يخرج من هذه الشجرة له استخدامات كثيرة طبية وغيرها. شجرة عقر واحدة من أهم الأشجار الموجودة في جنوب الجزيرة العربية، ارتفاعها يصل إلى 3 متر بالكثير، متر ونص متر، وأيضا هذه أشجار من مجموعة الكيموفورا تعتمد على مكان وجودها. فالأشجار الموجودة في المناطق الجافة سواء كانت عقبات مثلا أو غيرها تتقزم أكثر، وإذا وجدت في منطقة الخريف تنمو بشكل أفقي أكثر. يعتمد الوضع على توفر المياه وعلى المغذيات التي تحتاجها هذه النباتات. تحدثنا أيضا عن شجرة عقر الجميلة جدا التي تشكل سياج حيوي مهم جدا في المزارع سابقا، حيث استخدمها الأهالي لعمل السياج حول المزارع، ممرات، إنما يريد الإنسان أن يضع سياج حيوي قادر على النمو والازدهار سنة بعد سنة، ويستخدم أيضا في استخدامات تقليدية سواء كان سياج للمنزل أو سياج للمزرعة أو سياج في المناطق الحرجة حتى لا تسقط المواشي. كانت تستخدم أشجار عقر الرائعة بغرس أغصانها مباشرة في بداية موسم الخريف في مرحلة زيون، الشهر الأول من زيون، عندما تبدأ الأرض بتشرب المياه الرذاذ والأمطار بشكل كثيف، يتم غرس هذه الأغصان التي تنمو وتتجذر وتتحول إلى سياج تقليدي طبيعي بيئي مستدام، كما هو الحال أيضا في البوكاج الفرنسي في الجنوب الفرنسي، حيث تستخدم مثل هذه الأنظمة السياج الحيوي المهمة جدا للنظم البيئية وللزراعات الحراجية، والمهمة أيضا للحفاظ على ما تبقى من النظم البيئية في المناطق التي اجتاحتها المزارع. فأحيانا المزارع قد تكون بدل الغابات، فيترك هذا السياج الذي يحافظ على جزء من الغابة القديمة وعلى بنك بذور مهم وعلى موطن للحيوانات ومختلف أنواع الحشرات والكائنات الحية التي تستفيد من هذه النقطة. أيضا بالمقابل يوفر هذا السياج حماية من الرياح، تثبيت التربة بالجذور، دعم للمزرعة ذاتها، فله إيجابيات كبيرة جدا للمزرعة وللنظم البيئية. وهذا الأمر يعني يشير إلى، يوضح إلى أي مدى استفاد الإنسان من النظم البيئية ومن هذه الأشجار، واستطاع أن يتعايش معها وأن يوفر لها الحماية والأمان الكافي من جهة، وأن يستفيد منها في حياته اليومية. وهذا هو مفهوم الاستدامة البيئية، كيف نستطيع أن نستفيد من النظم البيئية دون تخريبها، وكيف نستطيع أن نستفيد سواء كان اقتصاديا، بيئيا، ثقافيا، اجتماعيا، كيف ما كان حياتيا، كيف ما كان معدل الاستفادة من النظم البيئية، لكن يضمن أن تستمر هذه النظم للأجيال القادمة دون تخريب أو دون تأثير حقيقي. وهذا الأمر أيضا اعتمد عليه الإنسان في جنوب الجزيرة العربية منذ فجر التاريخ. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات. إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن.
2: مجال
1: ميناء السفن. مجال
3: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
3: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم برنامج مجان. نستعرض في هذه الحلقات الأخيرة من هذا البرنامج حديثنا عن أهم اللقى والمعثورات التي عثر عليها في مجان، والتي تعود إلى آلاف السنين من الآن. وبدأنا في استعراض بعض المعثورات التي عثر عليها في مجان، وخاصة المعثورات من الأحجار والأصداف التي تعود للألف الثامن والسابع والسادس قبل الميلاد. ثم تطرقنا إلى معثورات أخرى، منها الفخار والعقيق واللؤلؤ والذهب ومشط من العاج من وادي السند، وآثار كثيرة جدا، المبخرة القديمة التي تعود للألف الثالث قبل الميلاد، أقدم مبخرة في الجزيرة العربية، الحروف الأبجدية القديمة اللي طبعا أقدم أبجدية في المنطقة على الإطلاق، وكثير من الآثار تحدثنا عنها في الحلقات السابقة. واليوم بإذن الله تعالى نواصل حديثنا عما تم العثور عليه من آثار قديمة في مجان تعود إلى الألف الثامن قبل الميلاد، حتى ما بعد الميلاد، وحتى العصور الإسلامية الأولى. أيضا من ضمن الآثار، نواصل الحديث الآن، من ضمن الآثار التي عثر عليها في مجان عقد من الحجر الأسود والبني يعود للألف الثالث قبل الميلاد، عثر عليه في رأس الحد بصور. طبعا العقود القديمة، عثر على أنواع كثيرة من العقود، وعقود في غاية الجمال وفي غاية الإبداع في الصنعة، ومنها عقود من اللؤلؤ، عقود من الذهب، عقود من العقيق، وغيرها من العقود، حتى عقود من أنواع من الحجر، وهذه بعض العقود، وطبعا من الخرز أيضا كثير. عقد من الخرز الأبيض عثر عليه في رأس الحد يعود للألفية الثالثة قبل الميلاد. صنارات صيد نحاسية، طبعا صنارات الصيد كانت في الألفية السادسة والخامسة والرابعة، حتى نهاية الألفية الرابعة كانت تصنع من الأصداف ومن الحجر، يعني كانت الصناعات. أما صنارات من النحاس ظهرت في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد وفي الألف الثالث قبل الميلاد، فمن ضمن هذه صنارات وجدت في رأس الحد بصور مصنوعة من النحاس وتعود للألف الثالث قبل الميلاد. ختم اسطواني أيضا عثر عليه، طبعا الأختام كثير عثر عليها في مجان، ومنها طبعا أختام في رأس الجنز ورأس الحد أعداد كبيرة، ومنها أيضا في داخل عمان، ومنها ختم اسطواني عثر عليه في بات في عبري يعود للألف الثالث قبل الميلاد. أيضا من ضمن الآثار كسرة فخارية مزخرفة في موقع بسيا ببهلة يعود للفترة 3100 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد، يعني هذا نوع من الفخار المزخرف وجد في بهلة يعود إلى 3100 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد، طبعا فترة قديمة، وهذه فترة تسمى في عمان فترة حفيت. فترة حفيت هذه فترة فيها نوع معين من الآثار وشكل معين، خاصة بالنسبة للمقابر الركامية والفخار وغيرها، تؤرخ إلى 3200 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد، وتسمى بفترة حفيت. بعد ذلك جاءت فترة تسمى فترة أم النار، وهي من 2700 إلى 2000 قبل الميلاد. فهذه الآثار الآن اللي هي كسرة فخارية مزخرفة تعود إلى فترة حفيت. أيضا من الآثار الأخرى ختم من موقع بسيا بولاية بهلة يعود إلى 3100 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد، نوع من الأختام، وطبعا هذه فترة قديمة جدا تعد يعني الحصول على الأختام. وطبعا معظم هذه الأختام في تلك الفترة كانت أختام مستوردة. أيضا أسلحة برونزية في موقع بسيا ببهلة يعود للألف الثاني قبل الميلاد، أيضا أسلحة برونزية. طبعا الفترة البرونزية اللي هي 3200 قبل الميلاد إلى 1300 قبل الميلاد، هذا كله يسمى عصر البرونزي. مجموعة سيوف وحراب عثر عليها في واسط بالبريمي تعود إلى 2100 و1100 قبل الميلاد، سيوف وحراب. سبائك نحاسية على هيئة أقراص في موقع العقر بولاية بهلة تعود إلى 2500 إلى 2000 قبل الميلاد. طبعا احنا نستعرض الآن بعض الآثار الموجودة في عدة مواقع من السلطنة. أيضا عثر على أواني من الحجر الصابوني في موقع بوشر يعود إلى 1000 الثاني والألف الأول قبل الميلاد، وأيضا أواني من الحجر الصابوني في قلعة بهلة عثر عليها تعود إلى 2700 إلى 2000 قبل الميلاد. أواني من الحجر الصابوني أيضا عثر عليها في موقع واسط بالبريمي تعود إلى 2000 إلى 1200 قبل الميلاد، في موقع واسط بالبريمي حجر الصابوني. من ضمن الآثار أيضا أواني من الحجر الصابوني أيضا في موقع أجران بالبريمي يعود إلى 2700 و2000 قبل الميلاد. هذه طبعا بعض الآثار اللي عثر عليها من الأحجار من الأواني المصنوعة من الحجر الصابوني، وطبعا هذه الأحجار أيضا تتميز بالزينة. وطبعا الحجر الصابوني من الصناعات أو من المنتجات اللي كانت تنتجها مجان منذ الألف الرابع قبل الميلاد أو قد يكون قبل ذلك. أيضا من ضمن المعثورات فأس نحاسي عثر عليه في جزيرة مصيرة يعود للألف الثاني قبل الميلاد. طبعا معثورات كثيرة جدا عثر عليها في مصيرة، وأكثر من 150 موقع للآثار، ومعظم هذه الآثار تعود إلى الألف الثاني والألف الأول وما بعد الألف الأول، يعني قبل الميلاد وبعد الميلاد عثر عليها في مصيرة. وطبعا من المواقع الأثرية المهمة جدا، وكانت أيضا حلقة وصل بين جنوب وشمال مجان، وبين أيضا مجان وأيضا وجنوب الجزيرة العربية بمعنى اليمن. كانت سفن تخرج من جزيرة مصيرة لتصل إلى ميناء عدن منذ 2000 و3000 قد تكون و4000 قبل الميلاد. قطعة من العاج قد تكون استخدمت كمقبض لخنجر موقع الميسر المضيبي تعود للألف الثالث قبل الميلاد، يعني عثر على قطعة من العاج قد تكون استخدمت كمقبض لخنجر في موقع الميسر في المضيبي وتعود للألف الثالث قبل الميلاد، بمعنى أن قد تكون هذا دليل قديم جدا على استخدام الإنسان في مجان للخنجر. وطبعا الألف الثالث قبل الميلاد أي 4000 إلى 5000 سنة من الآن، وهي فترة قديمة جدا. أحبتي الكرام، يعني نكتفي بهذا القدر من الحديث عن المقتنيات الأثرية في مجان قديما، وطبعا الحديث له بقية ونواصل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم أحبتي الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: شكرا. عايشكم.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
2: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
3: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
4: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ حين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
5: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشي بتميز هالتاريخ.
6: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
7: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
8: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
1: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
9: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. في حلقتنا لهذا الأسبوع سنتوقف مع رحيل مطربين عربيين كان لهما أثر كبير في إثراء الأغنية العمانية واليمنية. أولهما الفنان شادي عمان الذي رحل في 16 من إبريل 2026.
10: أستاذ قاسم أو شادي عمان كان من رموز العمانية، ويعني تعرف إحنا يوم كنا في أطفال في فترة الثمانينات
9: نعم
10: كنا نستمع لأغاني عبر الإذاعة والتلفزيون. كانت أيقونة أغاني العاطفية هي أغنية يا ميمونة، أظن كلنا نذكرها في تلك الحقبة.
11: يا ميمونة سار ليلي خشبكم سافر.
9: أما الفنان الآخر فهو المطرب اليمني عبد الرحمن الحداد الذي رحل في 14 من إبريل 2026.
12: الحداد نجده أيضا يغني الموشح اليمني باقتدار وبتجديد منقطع النظير عندما نسمع مثلا زمان الصبايا زمان الصبايا عهودك رعاها الله.

أغنية يا ميمونة للفنان العماني شادي عمان الذي رحل عن عالمنا في 16 من إبريل 2026 بعد مسيرة فنية طويلة ارتبط خلالها اسمه بالأغنية العمانية الوطنية والعاطفية وبصوت ظل حاضرا في ذاكرة أجيال من المستمعين.

ويعد شادي عمان من الأصوات التي أسهمت في ترسيخ ملامح الأغنية العمانية الحديثة، وارتبط حضوره الفني بمرحلة مبكرة من التأسيس، سواء من خلال عمله ضمن فرقة الفنون الشعبية التابعة لوزارة الإعلام، أو من خلال مشاركاته الغنائية التي منحته مكانة خاصة في الوجدان الفني العماني.

0: ولد جاسم بن عبد الله الشقصي أو شادي عمان عام 1951 في صحار. سافر في ستينيات القرن الماضي إلى البحرين شأن كثير من العمانيين في تلك المرحلة، وهناك بدأت ملامح تجربته الغنائية تتشكل بوضوح، إذ غنى بين الأصدقاء ثم صعد إلى المسرح للمرة الأولى في نادي الولعة البحريني بتشجيع من الفنان إبراهيم حبيب. وبعد عودته إلى عمان التحق بفرقة الفنون الشعبية التابعة لوزارة الإعلام عام 1974، وسافر إلى القاهرة ضمن دورة تدريبية قبل أن يرسخ حضوره لاحقا من خلال مشاركته في مهرجان الأغنية الخليجي الأول في البحرين ممثلا لسلطنة عمان في محطة أكدت نضج تجربته واتساع حضورها.
1: يا بنت حسان أبوك وصاني لا تلبسين الذهب من غير ميزاني،

0: برز اسم شادى عمان على لحو خاص في الأغنية الوطنية من خلال أعمال مثل لك حبي يا بلادي والفرحة الكبرى وقسما بسم الله، وهي أغاني أسهمت في تثبيت مكانته في الوجدان العام.
1: لا تطلعين القصر من غيرك إيشاني، مكتوب على بابنا من حبنا جانا،

وفي الجانب العاطفي عرفه الجمهور على نطاق واسع من خلال أغنية يا ميمونة التي استمعنا إليها قبل قليل، إلى جانب أغاني أخرى مثل يا قمر محتار بمرة ويا مركب الشوق وعيونك كم بها أسرار، ليبقى واحدا من الفنانين الذين جمعوا في تجربتهم بين حرارة الأغنية الوطنية وعذوبة الأغنية العاطفية.

0: ومعنا في الوقت القادم الأستاذ عادل المعولي، مدير تحرير مجلة الموسيقى العمانية. مرحبا بك أستاذ عادل.
1: أهلا وسهلا بك أخي سليمان وبالمجتمع الكريم.
0: أهلا بك. طبعا أولا نحييك، يعني أنا على حد علمي ربما يكون هذا الحوار المكتوب الوحيد مع الفنان شادي عمان الذي نشر في العدد الثاني من مجلة الموسيقى العمانية، وأنت الذي أجريته.
1: نعم، هو الحوار الوحيد هذا الذي أجريته المجلة العمانية للموسيقى، واستضافته زاوية رواشن فنية.
0: جميل جدا. يعني دعنا ندخل الحوار من هذا المدخل، عن كواليس هذا الحوار، كيف بدأ، ما الذي يعني لماذا اخترت في يعني في هذه المجلة الوليدة تعتبر في ذلك الوقت في عددها الثاني أن تحاور شادي عمان وليس فنانا آخر؟
1: نعم، في البداية أود أن تنعي أسرة تحرير المجلة العمانية للموسيقى الفنان العماني جاسم بن عبد الله بن عبيد الشقصي شادي عمان، الذي وافته المنية في 16 من إبريل من عام 2026، وتقدم خالص العزاء والمواساة لأسرته وذويه ومحبيه.
0: نعم.
1: جوابا على سؤالك أستاذ سليمان، حقيقة الأستاذ جاسم أو شادي عمان كان من رموز العمانية، ويعني تعرف إحنا يوم كنا في أطفال في فترة الثمانينات.
0: نعم.
1: كنا نستمع لأغاني عبر الإذاعة والتلفزيون.
0: يا ميمونة مثلا تحديدا.
1: بحثت عن رقم هاتفه. ولكن كان في بعد لأي، يعني هو كان متمنع أو متحفظ اللقاء، عنده اعتبارات معينة مثلا. فلكن في بعد يعني الرجال استجاب وعملنا معاه اللقاء. كان لقاء ناجح حقيقة.
0: نعم. طيب دعنا نتحدث عنه من اللقب شادي عمان.
1: نعم.
0: يعني نحن عرفناه منذ الطفولة أنه شادي عمان، لاحقا ربما عرفنا أن اسمه الحقيقي هو كما تفضلت جاسم بن عبد الله الشقصي.
1: هو أنا سألته هذا السؤال في خلال الحوار، أنا افتكرته هو هذا اللقب رسمي، يعني منح له رسمية من جهات رسمية. لكن وضح لي، قال لي هي اللي صارت المناسبة إنه في 3 أشخاص اسمهم جاسم عبد الله.
0: نعم.
1: في نفس في الفرقة، فرقة وزارة الإعلام آنذاك.
0: نعم.
1: فراح ذهب هو للأستاذ ناصر اليافعي. ناصر عبد الرب اليافعي أظن كان هو.
0: نعم، هو رئيس الفرقة. نعم.
1: ابن الساحل.
0: نعم، الملحن المعروف.
1: نعم.
0: نعم.
1: فأخبره أن أنا أود أن أتلقب بهذا اللقب رسميا يعني. فطرح الموضوع للأستاذ ناصر عبد الرب ووافق على ذلك. يعني رأى أنه يستحق، يعني هو رأى من منظور أنه يستحق يعني هذا اللقب.
0: نعم، واللقب اشتهر كثيرا حتى خارج عمان بعد ذلك يعني.
1: أي نعم، هو حتى مثل ما تفضلت سابقا ما كنا نعرف شادي عمان اسمه الحقيقي.
0: نعم.
1: فيما بعد عرفنا، يعني بعد لقاءات وكذا عرفنا اسمه الحقيقي. صح. انه هذا لقبه فقط.
0: صحيح. طيب دعنا نبدا من بدايات شادي عمان التي لم تكن في عمان وانما كانت في البحرين. هل نستطيع ان نقول ان الفنان البحريني الكبير ابراهيم حبيب هو مكتشف شادي عمان؟
1: هو من شجعه، لكن هي تبدا الحكايه من سحار، هو من مواليد ولايه سحار.
0: نعم.
1: يعني من مواليد ولاية سحار، هو ولد في عام 1951.
0: نعم.
1: والده من ولاية الرشداق.
0: نعم. ووالدته من الخابورة.
1: وأمه من الخابورة.
0: نعم.
1: في هذه الفترة في بداية الخمسينيات اشتهرت آلة اسمها آلة المشتختة.
0: اها.
1: ويسموها العمانيين في اللغة الدارجة الصنطور.
0: اها. صحيح.
1: فكان هو طفل يرى هذه الآية ويتأمل من أين تحدث هذه الأصوات والنغمات، فاستهوت آلة المشتختة.
0: نعم.
1: وأصبح يردد الأغاني، وكانت أيام آنذاك أيام أسطوانات تصدر للفنان ناصر السوري، سالم
0: راشد السوري. نعم.
1: فالرجل يعني قبل ذهابه إلى البحرين هو عنده ولادة الجانب الفني، عنده الهاجس هذا.
0: نعم.
1: فالعموم هو ذهب إلى البحرين في ستينيات القرن الماضي، وكان يغني أمام أصحابه، يعني يدندن مثل ما يتفضل هو، فشجعوه

0: الشباب وزملائه كان هو يسكن في منطقة في البحرين اسمها القريبية. فيما بعد التحق بفرقة الفنون بفرقة النجوم البحرينية ومن ثم التحق في بنادي الولعة البحريني. من هناك وجد اكتشفه الأستاذ والفنان البحريني إبراهيم حبيب.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: شجعه.
3: نعم، وغنى معه، غنى معه في إحدى الحفلات.
2: واقترح له الأستاذ إبراهيم أن يغني أغنية لأبي بكر سالم.
3: نعم.
2: اللي هي اسمها أنا حقيقة ما تحضر من الأغنية. هي أغنية لأبي بكر سالم فغناها وأبدع فيها. نعم، اسم الأغنية يا طائرة طيري على بندر عدن.
3: نعم.
2: وهنا كانت الانطلاقة.
3: جميل جدا. طيب، أيضا في البحرين يبدو أنه التقى أيضا هناك سالم راشد الصوري، كان متواجدا في البحرين في ذلك الوقت، وكان قد بدأ أيضا يلمع اسمه كمطرب عماني هناك.
2: صحيح، هو كان الفنان سالم الصوري عنده محل لبيع الأسطوانات في البحرين. وكان يطبع هذه الأسطوانات في الهند. وكانوا العمانيين الذين يعيشون في البحرين يذهبون يشتروا صنطواناتهم، وكان شادي عمان يذهب إليه لكونه عماني ولكونه بايع أسطوانات، ولكن لم تربطهم علاقة وثيقة إلا في عمان في فرقة وزارة الإعلام.
3: طيب، لو قسمنا حياة شادي عمان إلى مراحل أو منعطفات، يعني البحرين تعتبر منعطف، هناك أيضا منعطف عام 74 التحاقه بفرقة الفنون الشعبية التابعة لوزارة الإعلام العمانية. أليس كذلك؟
2: نعم كذلك. ونقدر نقول إحنا هذه محطات في 73 التحق مثل ما تفضلت، في 74 عفواً التحق بفرقة الفنون الشعبية التابعة لوزارة الإعلام، وفي نفس وفي العام نفسه سافر للقاهرة بدورة تدريبية. وهذا منعطف آخر يعني.
3: نعم، ورغم أنه مسجل كمطرب إلا أنه الدورة كانت عن الرقص الشعبي.
2: أيوة، هو هذا خطأ يعني في طباعة الهوية، هوية الفنان أعتقد هو كان في خطأ أخبرني، ولكن أفادني قال مع ذلك استفدت يعني من هذه الدورة.
3: نعم. طيب، أيضا هناك يعني عندما يستعرض شادي عمان في حواره معك الأسماء التي كانت موجودة في تلك الفرقة، نجد يعني معظمهم صاروا بعد ذلك مطربين كبار، حكم عايل، يعقوب نصيب، عوض حمد حليس، وبعضهم توقف مثل إسماعيل محمد. يعني إلى أي مدى كانت في تلك الفترة هي فترة تفريخ للمطربين العمانيين؟
2: نعم، هذا السؤال أنا سألته للأستاذ أحمد مبارك غدير في لقاء سوف ينشر في العدد القادم.
3: نعم.
2: هو سماها الفترة الذهبية من منتصف السبعينيات لغاية نهاية التسعينات.
3: نعم.
2: كان فيه دعم مباشر سواء من المؤسسات الرسمية أو من المؤسسات الخاصة. أنا ذاك كانت شركات إنتاج مثل شركة العزاوي وشركة هالي وشركة كذلك أكثر من شركة في هذه الفترة.
3: سابكو أيضا.
2: سابكو نعم. ما تفضلت. وأكثر، وكان في ثراء من ناحية الشعراء والملحنين. يعني أنت لا تنسى أنا ذاك كان موجود شيخ أو الأستاذ عبد الله صخر العامري.
3: نعم.
2: وعندك هلال العامري، الشاعر هلال العامري الله يرحمه، كلهم الله يرحمهم كذلك.
3: نعم.
2: والسيد الشقلاوي الله يبقيه، وعندك الدكتورة سيدة خاطر، ويعني في كان في حراك فني، والتعرف عند آنذاك يعني السلطة في نهضة، وكانت يعني وامتدت هذه النهضة حتى في الجوانب الفنية.
3: نعم، جميل. من الأسماء التي ذكرناها قبل قليل يبقى اسم حكم عايل، له يعني علاقة خاصة بشادي عمان
2: فعلا،
3: وظل حتى في أيضا رأيت لهما لقاء تلفزيونيا مشتركا مع بعض، كان يتحدثان فيه عن بدايتهما.
2: نعم فعلا هو من يعني نقول احنا من الغرائب والاقدار انه هو كان جاره في مسقط.
3: نعم.
2: لما كان ساكنين في مسقط جاره حكم عليه، ولكن تعرف عليه وتقوت العلاقه في فرقه وزاره الاعلام لما التحق بالفرقه، فاستمرت هذه حتى وفاته رحمه الله حكم عائل. وأنا جلست مع الأستاذ جاسم وحكم عائل واشتغلنا في أكثر من مؤسسة أو مكان يعني، وكانت تربطهم علاقة وثيقة فعلا.
3: نعم. طيب دعنا الآن نتحدث عن أهم أغاني شادي عمان، يعني أيضا أنت سألت عن بعض الأغاني التي كان لها وقع واشتهرت يعني في مسيرته الغنائية. ماذا تقول عن أهم هذه الأغاني؟
2: نعم طبعا هو اشتهر بالأغاني من ناحية الأغاني الوطنية، اشتهر بأغنية لك حبي يا بلادي.
3: نعم.
2: من تلحين من كلمات أستاذ سعيد السقلاوي.
3: نعم.
2: وألحان الدكتور عبد الرب الدريس.
3: نعم.
2: وكذلك الفرحة الكبرى هي طبعا أغنية وطنية، وقسما باسم الله، يعني هذا من ناحية الوطنية. أما من الأغاني العاطفية كانت أيقونة أغاني العاطفية هي أغنية يا ميمونة، أظن كلنا نذكرها في ذيك الحقبة.
3: صحيح.
2: تردد.
3: صحيح. وأيضا له يا مركب الشوق مثلا من أغاني شهيرة، ويا بنت حسان أيضا واحدة من الأغاني التي اشتهرت في ذلك الوقت.
2: نعم صحيح بالضبط.
3: أيضا لفتني في حواره معك أن واحدة من أشهر الأغاني الوطنية اليوم التي تفضلت بذكرها لك حبي يا بلادي، كان يفترض أن تكون لمطرب آخر وهو غناها بالصدفة على ما يبدو.
2: صحيح، هو فعلا مناسبة الأغنية، هو كان يسجل بعض الأغاني الوطنية في القاهرة. وأعتقد كذلك كان المشرف على تسجيل هذه الأغاني ناصر عبد الرب اليافعي، وأعتقد وصار إنه ما في فرصة إنه المغني هذاك يؤدي هذه الأغنية، رشح الأستاذ والمرحوم جاسم الشقصي بحكم وجوده أصلا في التسجيل وفي القاهرة فغناها.
3: نعم. نستمع إليها ثم نواصل الحوار.

0: كانت هذه أغنية لك حبي يا بلادي. أيضا أستاذ عادل، تحدثت أو تطرقت في حوارك مع شادي عمان إلى خوضه تجربة التلحين، وإن كان دعنا نقول باستحياء أو على خجل.
1: صحيح، فعلا أنا سألت هذا السؤال، ويمكن هذا السؤال أشعر بالحرج حقيقة، ولكن بقول قال أنا ما يعزف هو ما يعزف على أي آلة، ولكن يلحن فطريا، يعني بالدندنة الصوتية باللسان يدندن ويولد اللحن، أو بالإيقاع بأصابعه، يضرب بأصابعه على خشبة ويولد اللحن، لكن هو غير عازف يعني لأي آلة.
0: نعم. أيضا اختتم الحوار معك ب نداء مؤثر طلب فيه مجلة الموسيقى العمانية أن تواصل مثل هذه اللقاءات مع الفنانين الذين غابوا أو ابتعدوا عن الساحة، وكأنه يحمل الإعلاميين أو الباحثين مسؤولية حفظ الذاكرة الفنية. يعني طبعا أنت ربما أجبت عن هذا السؤال ضمنيا، سمعتك تقول أن هناك حوارا قادما مع الأستاذ أحمد مبارك غدير المطرب العماني المعروف. هل هذا كان أول استجابة لنداء سيادة عمان، أم هناك أيضا لقاءات أخرى؟ لأن نحن نعرف أن حواره نشر في عام 2021 في العدد الثاني من المجلة، يعني قبل 5 سنوات تقريبا.
1: صحيح، والله هو كان مرشح بعد الأستاذ جاسم الفنان المرحوم يعقوب نصيب.
0: نعم.
1: وتواصلنا معه، وكان كان في أيامه مريض يعني، وتوفاه الله ولم نتمكن يعني، وما استطعنا نكلف عليه يعني. أما بالهذا غطينا كثير من الفنانين، الفنان بخيت الشحري، وإحنا ما نركز فقط في المجلة، ما تركز في الفنانين فقط، وإنما في كل فروع الموسيقى، شعراء الأغنية مثلا، ملحنين، قادة الفرق الموسيقية، يعني بقدر المستطاع هو تغطية المجال الموسيقي كله يعني. ولكن في الحمد لله في تجاوب، لو على لأي يعني وفي صعوبة، لكن في تجاوب يعني. العمانيين نحاول قدر المستطاع الحين، العمانيين كبار السن نغطيهم يعني، ولكن يحتاج جهد شوي، وتجاوب كذلك من المجموعة بعض الفنانين. يعني بعض الفنانين حقيقة اعتذروا، ما أعرف إيش الأسباب.
0: نعم. نعم، هو عموما مجلة الموسيقى العمانية تستحق التحية على هذا النشاط وعلى إحيائها لكثير وحفظها لكثير من الذاكرة الموسيقية والغنائية في عمان وفي العالم العربي أيضا.
1: والحمد لله أن المجلة يعني تغطى من قبل المجمع العربي للموسيقى التابع لجامعة الدول العربية، يعني في تغطية مباشرة وفي تعاون مباشر وفي إشادة كذلك من المجمع. وتعد المجلة العمانية للموسيقى هي الأولى من نوعها المتخصصة في مستوى الوطن العربي.
0: نعم.
1: واستطعنا كذلك استقطاب أشهر كتاب الموسيقى والأكاديميين من جميع أطراف الوطن العربي. يعني لو لاحظت أنت الأعداد دائما في تنوع يعني من بالنسبة للكتاب، وكذلك في بالنسبة للمواضيع.
0: نعم.
1: الحمد لله يعني صداها يعني مرضي.
0: نعم.
1: يسر.
0: نعم، نشد على أيديكم ونتمنى لكم التوفيق دائما أستاذ عادل. سؤال أخير. كيف يمكن إبقاء الفنان شادي عمان في الذاكرة؟
1: نعم، هو ممكن البقاء، وهو حقيقة في جيلنا احنا يبقى في الذاكرة بحكم أغانيه في طفولتنا وفي بداية تربيتنا أو في الطفولة.
0: نعم.
1: لكن الحين مثلا يبث أغاني بين فترة وفترة في القنوات الإعلامية، وأنا أعتقد أن الفن الجميل يبقى صامد مع التغيرات هذه.
0: نعم.
1: وعسى الأمور تسير على ما يرام إن شاء الله.
0: نعم. في ختام هذا الحوار، لو طلبت منك أن نختمه بأغنية لشادي عمان، ماذا ستختار؟
1: والله سوف أقسم أغنية الفرحة الكبرى، أغنية الفرحة الكبرى.
0: الفرحة الكبرى. تمام.
1: إذن أغنية وطنية.
0: نعم. إذن الأستاذ عادل المعولي مدير تحرير مجلة الموسيقى العمانية، شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءات عن الفنان العماني شادي عمان الذي رحل عن عالمنا في 16 من أبريل 2026. شكرا جزيلا لك.
1: العفو أستاذ سليمان، بارك الله فيك وأشكرك على هذا اللقاء.
0: شكرا لك.
2: أنا لن أخاف من العدا سأذيقهم طعم الردى.

نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. رحل عن عالمنا أيضا في 14 أبريل 2026 الفنان اليمني عبد الرحمن الحداد، أحد أبرز أعلام الأغنية اليمنية والحضرمية، بعد مسيرة فنية امتدت سنين طويلة ارتبط خلالها بصوت ظل حاضرا في الوجدان الشعبي من خلال أغنيات عاطفية ووطنية رسخت مكانته بين أبناء جيله وجعلته واحدا من الأسماء التي اقترنت بالطرب الأصيل في اليمن.

ولد عبد الرحمن الحداد عام 1950 بمدينة المكلا في محافظة حضرموت، ونشأ في بيئة ذات امتداد ديني وعلمي. ظهرت موهبته مبكرا، إذ صعد إلى المسرح في سن 15 مقدما أغنية للفنان أبو بكر سالم الفقيه، في بداية مبكرة مهدت لحضوره اللاحق في الساحة الغنائية اليمنية، ولا سيما في اللون الحضرمي الذي أسهم في انتشاره وتطوره.

تميزت تجربة عبد الرحمن الحداد بتعدد وجوهها وبحضور لافت في الأغنية الوطنية والعاطفية. وقد بقيت أغنيات مثل جميل أنت يا وطني وشلنا يا المسافر وعالم عاد وليالي الهنا من العلامات الأبرز في ذاكرة محبيه لما اقترن بها من عذوبة الأداء وقربها من الذائقة الشعبية، فضلا عن إسهامه في خدمة التراث الموسيقي اليمني والدفاع عن حضوره.

0: ومعنا في الوقت القادم من القاهرة الباحث المهتم بالموسيقى اليمنية الأستاذ محمد سلطان اليوسفي. مرحبا بك أستاذ محمد.
1: يا مرحبا بكم. أهلا وسهلا.
0: أهلا بك. كتبت في تأبينك لعبد الرحمن الحداد على صفحتك في فيسبوك أنه صوت من الزمن الجميل. دعنا ندخل الحوار من هذا المدخل أستاذ محمد، لماذا يعد عبد الرحمن الحداد صوتا من الزمن الجميل؟
1: شكرا جزيلا أولا لكم لتخصيص هذه المساحة للحديث عن المطرب الكبير عبد الرحمن الحداد. هو يعد صوت من الزمن الجميل لأنه من تلك الأصوات التي تركت إرثا فنيا كبيرا. وعندما نقول الزمن الجميل نتكلم عن 60s و 70s و 80s القرن المنصرم، هذه الفترة التي شهدت يعني ظهور عدد كبير من المطربين ليس فقط في الساحة اليمنية ولكن في الساحة العربية بشكل عام. يعني هناك أصوات كثيرة تركت إرثا فنيا غزيرا، والحداد يعد أحد هذه الأصوات، وبالذات في حضرموت يعني انطلق في فترة كان فيها أبو بكر سالم بلفقي وكرم مرسال وعبد الرحمن الحداد وغيره من المطربين. فالحداد أحد هذه الأصوات التي ملأت حياتنا بالكثير من الروائع الغنائية.
0: نعم.
1: طيب. لذلك نحن نعده من تلك الأصوات.
0: نعم. طيب عندما نقول أن عبد الرحمن الحداد من رواد اللون الحضرمي في الأغنية اليمنية، هل هذا الوصف دقيق؟
1: هو نعم من رواد الأغنية الحضرمية، ولكنه أيضا كغيره من المطربين الكبار الذين لا يقتصرون على أداء لون معين بحد ذاته، ولكن الحداد نجده أيضا يغني الموشح اليمني باقتدار وبتجديد منقطع النظير. عندما نسمع مثلا زمان الصبا يا زمان الصبا، عهودك رعاها الله، أو أشرف علي كالقمر، أو غيرها من الروائع التراثية اليمنية، نجد للحداد نفس خاص وتحديث موسيقي رائع جدا. غنى هذه الأغاني التراثية اليمنية التي تردد كثيرا يعني في شمال الوطن وجنوبه باقتدار، فهو لم يقتصر على أداء الأغنية الحضرمية فحسب، وهو لذلك هو يعد من رواد الغناء اليمني يعني بشكل عام، هو من رواد الأغنية اليمنية والأغنية الحضرمية على وجه الخصوص.
0: نعم. دعنا نتحدث عن بدايات عبد الرحمن الحداد. هو بدأ الغناء مبكرا في سن 15 عندما أدى أغنية لأبي بكر سالم إن لم تخن الذاكرة. ماذا تقول عن, نعم. عن بدايات عبد الرحمن الحداد؟
1: الحداد يعني ولد في المقلة في أسرة صوفية تردد الكثير من الإرث الصوفي والموشحات والإنشاد، وهذا بالتأكيد يؤسس لذاكرة فنية وموسيقية، فمن هنا يعني كان الانطلاق. فنسمعه بالموشحات القديمة التي تغذى منها، وكانت مدمك مهم للبناء عليه وحفظ الكثير من ذلك التراث الصوفي في مسقط رأسه في المقلة. وهو من أسرة أيضا صوفية الحداد، وتقريبا هذه النشأة تشبه إلى حد كبير نشأة المطرب أبو بكر سالم بلفقي. تشرب الفنان من بيئته في مراحل مبكرة يشكل غذاء وجداني هام لأي مبدع من المبدعين. فالحداد في هذه البيئة ورد وتشكلت موهبته لينطلق يعني نحو عالم الطرب والغناء، ويقف على المسرح أيضا في سن مبكرة في 60s القرن المنصرم. ومنذ ذلك الحين قدم الحداد عدد كبير من الأغنيات، فتشكلت بيئته الفنية في بيئة صوفية ممتلئة بالأناشيد الموشحات الدينية.
0: نعم. طيب، على مدار مسيرته طبعا تعاون عبد الرحمن الحداد مع شعراء وملحنين كبار، وفي مقدمتهم حسين أبو بكر المحضار. دعنا نتحدث
1: نعم
0: عن هذا التعاون مع كبار ملحني وشعراء اليمن.
1: نعم، هناك الكثير من التجارب الفنية تشكلت كثنائيات،
0: نعم
1: كثنائية المحبر مثلا وأبو بكر سالم المحبر وعبد الرحمن حداد، أو أيضا لطفي جعفر أمان وأحمد بن أحمد قاسم، أو شاعر عبد الله عبد الوهاب نعمان والفنان أيوب طارش العبدي وغيره من الثنائيات الكثيرة. فالحداد بالفعل شكل ثنائيا مهما مع المحبار، وغنى له عددا كبيرا من الروائع الغنائية. والمحبر كما يعرف المستمع الكريم شاعر وملحن مجيد، الكثير من المطربين تغنوا بأغاني المحبار. هذه الثنائية تمخض عنها عدد كبير من الأغاني التي قدمها الفنان عبد الرحمن الحداد، والحداد له روح خاصة، له حضور خاص حتى في الأغاني التي اشترك في أدائها مثلا أبو بكر سالم أو كرم مرسال أو غيره من فنانين حضرموت. نسمع الأغنية بصوت الحداد بجو مختلف وبنسمة خاصة للحداد. هذه ثنائية مهمة جدا في أنها أثرت المشهد الموسيقي اليمني وعبرت عن انسجام كبير ما بين المطرب والشعراء.
0: نعم.
1: لا يفوتنا أيضا الحديث عن شاعر آخر غنى له الحداد كثيرا، الذي هو الشاعر أحمد سالم البيض.
0: نعم.
1: ويعني غنى له الحداد أغنية يا رائحين الوطن وغيرها من الأغاني الرائعة جدا.
0: نعم. طيب، عبد الرحمن الحداد أيضا تنقل بين الغناء والتلحين والعزف وأيضا العمل الإعلامي، كان زميلا دعني أقول، عمل مذيعا في الإذاعة وفي التلفزيون. كيف أثرت هذه التعددية في شخصيته الفنية؟
1: نعم نعم، الحداد سجل حضور في الإذاعة والتلفزيون، وانطلاقا من إذاعة المقلة التي عمل فيها يعني منذ مرحلة مبكرة، ثم انطلق إلى إذاعة عدن أو إذاعة وتلفزيون عدن، وبعدها إذاعة صنعاء. الحداد يمتلك صوت رائع وممتلئ وقرار بديع جدا، نسمع ذلك وهو يقرأ موجزات الأنباء والنشرات أيضا، فتشعر وكأنك أمام صوت يعني فريد حقا. فالفنان يعني أولا صوت، هو رأس ماله الصوت الجيد، سواء كان في الإذاعة أو في خشبة المسرح كمطرب يستطيع استخدام صوته بذكاء، بالتالي سيطرب مستمعيه سواء كان إعلاميا أو مطربا. والحداد كرس جهده أكثر في مجال الطرب، ربما كان العمل في الإعلام مراحل متقطعة، إلا أنه سجل حضور لافت أيضا في الإعلام رغم حضوره الكبير، يعني يطغى اسم الحداد مطربا، لكن أيضا حضوره الإعلامي كان مائزا بتميز صوته في قراءة الأخبار.
0: نعم. طيب، أيضا أود أن أسأل عن تعدد الأماكن. يعني طبعا كما تفضلت، هو ولد في المكلا، درس في بغداد، أقام في جدة، أقام في القاهرة وسجل أعماله فيها وتوفي فيها أيضا، أي أنه عاش في فضاءات عربية متعددة. كيف انعكس هذا أيضا على تجربته الموسيقية وعلى انفتاحه على أداء ألحان، يعني أنماط ألحان أوسع من الألحان اليمنية أو المحلية؟
1: بالتأكيد كان لهذا التنقل أثر إيجابي كبير في تجربة الحداد. هو عندما انتقل مثلا من المكلا إلى عدن وحاول يغني للفنان محمد مرشد ناجي ابن عدن ولما انتقل إلى صنعاء أيضا قدم أغاني من الموشح اليمني. هذا بالتأكيد بفضل الاحتكاك والاختلاط بالمطربين الآخرين. مثلها أيضا القاهرة عندما قام فيها قدم أعمال بتوزيعات حديثة ورائعة جدا. بالتأكيد احتكاك الفنان بأكثر من بيئة يؤثر إيجابا على عطائه الداعي، ويتجلى ذلك في تجربة الحداد بوضوح. أيضا روح الحداد المحبة للأماكن مثلا داخل الوطن، هو يغني عن صنعاء وعن عدن وعن حضرموت. لو بايقع لي مرادي بسكن بحي السلام، هذا الحي الذي ولد فيه الحداد، ثم يغني عن عدن، ثم يغني عن صنعاء وغيرها من المدن، كل ذلك تحمله أغاني الحداد التي تشكل أيضا تشكل ملمحا مهما من ملامح الوحدة اليمنية التي غنى لها الحداد بأكثر من عمل غنائي. هو غنى جميل أنت يا وطني وأنسامك تغذي الروح إلى صنعاء من عدن. هذا النص يجسد الترابط بين الشطري اليمن.
0: نعم. طيب بما أنك ذكرت بدأت بذكر الأغاني يا أستاذ محمد، دعنا نتحدث عن أهم وأشهر أغاني عبد الرحمن الحداد.
1: نعم، الحداد اشتهر بعدد من الأغاني العاطفية وأيضا الأغاني الوطنية. منها بالنسبة للأغاني الوطنية تحضر كثيرا في المناسبات كذكرى الوحدة اليمنية أو ذكرى ثورة سبتمبر وثورة أكتوبر 14 أكتوبر. الأغاني الوطنية تجمع الكثير من الناس ووجهات النظر، ولا يختلف حولها يعني المستمعون والمتذوقون. نجد الجميع يستحضرها بدأت على وسائل التواصل، منها جميل أنت يا وطني وانسامك تغذي الروح، وأيضا مايو في 22 منه. أما بالنسبة للأغاني العاطفية قدم عدد كبير، وقدم أيضا أغاني للمغترب، أغاني كثيرة منها يا رائحين الوطن، جئتم بقلبي لهيب الشوق لي في وطني، حبي لأرض اليمن. هذه واحدة من الأغاني اللي تجسد الحنين المغترب إلى وطنه. أيضا أغاني الحداد كثيرة، منها مثلا التي هي للمحبار، أنت فينا كدور منك يوما يزيد، أنت في الأرض عادك، أو بلغت القمر، ولو بايقع لي مرادي بسكم حي السلام. الآن ربما استحضر هكذا بعض العناوين لتلك الروائع الغنائية. لأن أعمال الحداد كثيرة، تقريبا تتجاوز 30 شريط كاسيت يعني.
0: نعم، وربما من أيضا أحد
1: مثلا التي اشتهرت مثلا على ميعاد، يا خاتم الماس ليتك في يمان في يميني، أنت يماني وأنا أصلي يماني،
0: وحرام عليك تقفل الشباك.
1: أيوة حرام عليك. نعم. هذه واحدة من الأغاني العدنية للمطرب خير محمد خليل، لكن الحداد قدمها بتوزيع موسيقي حديث وجميل جدا. حرام عليك تقفل الشباك والقلب يا صاحبي هو. من اللون الآخر اللي هو الموشح اليمني، قدم الحداد مجموعة كبيرة من الأغنيات زي صاد فؤادي بالعيون الملاح، وأيضا غنى على نائف البواثق، ومجموعة كبيرة من الأغاني الموشحة يجدها المستمع متوفرة على الإنترنت يعني مرفوعة.
0: نعم. طيب يعني أطرح عليك هذا السؤال يعني بصفتك باحثا مهتما بالموسيقى اليمنية، حين ننظر إلى تجربة عبد الرحمن الحداد اليوم من زاوية نقدية، ما الجوانب التي أخذت حقها من الدراسة والاحتفاء، وما الجوانب التي ما تزال بحاجة إلى قراءة أعمق، دعني أقول سواء في يعني أغاني أو الألحان التي غناها؟
1: جميل، وسؤال يعني رائع جداً. خليني أقول صراحة أن معظم التجارب المبنية في اليمن لم تأخذ حقها من الدراسة والتحليل على الإطلاق. هو مجرد أحيانا منشورة قصيرة جدا في ذكرى الوفاة أو تتزامن مع وفاة أحدهم. يعني نحن في الغالب لا نذكر مبدعين إلا في تزامنا مع ذكرى وفاتهم، ليس أكثر من ذلك. ومعظم الكتابات لا تتطرق إلى الجوانب الجمالية في إبداع هؤلاء المطربين، ومنهم الحداد. الحداد لم ينصف، يعني تقريبا هي مقالة قصيرة جدا التي تتكلم ربما عن سيرته الذاتية بالمجمل، ليس أكثر من ذلك. لكن تجربة الحداد بحاجة إلى الوقوف الجاد مع صوت الحداد، هذا الصوت القرار الممتلئ، حضوره على المسرح والكاريزما التي يتمتع فيها، اختياراته للأعمال الغنائية والتراثية، رؤيته في التجديد واستخدامه للفرق الموسيقية والتوزيعات الحديثة، كل هذه جوانب ثرية ومن الممكن إثراءها في الكتابات والتحليل أيضا للأعمال الداعية التي قدمها الحداد. فصراحة أنا لم يقع بين يدي مثلا أبحاث أو مقالات عن مقالات يعني مطولة عن إبداع الحداد، ولكن نحن نعتزم إن شاء الله الوقوف على هذه التجربة بشيء من الانصاف، نحاول قدر الإمكان ذلك.
0: نعم، وخصوصا بعد أن اكتملت الآن بالموت.
1: نعم
0: نعم، رحم الله الفنان عبد الرحمن الحداد، وشكرا جزيلا لك الباحث المهتم بالموسيقى اليمنية محمد سلطان اليوسفي، كنت معنا من القاهرة، على هذا الإثراء الجميل عن هذا الفنان الراحل.
1: شكرا جزيلا لكم لتخصيص هذه المساحة، وشكرا لهذا الاهتمام، ودمتم في تألق دائم وتجدد.
0: تسلم. سأطلب منك نفس الطلب الذي طلبته من الأستاذ عادل المعولي في نهاية حوارنا عن شادي عمان، أن تختار أنت الأغنية التي نختم بها هذا الحوار وهذه الحلقة.
1: وبكل السرور سأوافيكم بإحدى روائع الفنان الراحل عبد الرحمن حداد طيب الله عمره،
0: اللي هي أي أغنية؟
1: من الممكن أن نختتم اللقاء بأغنية على ميعاد للفنان عبد الرحمن الحداد.
0: نعم.
1: من الأغاني التي ذيع صيتها كثيرا في اليمن.
0: نعم، إذن نستمع إليها.

وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من نوافذ ثقافية، والتي توقفنا فيها مع رحيل مطربين عربيين كان لهما أثر كبير في إثراء الأغنية العمانية واليمنية، هما الفنان شادي عمان والفنان اليمني عبد الرحمن الحداد. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحية المخرج حمد الوردي.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار الساعة 9 مساء، نبدأها بأهم العناوين. معالي السيد وزير الخارجية يتبادل مع نظرائه بدول مجلس التعاون الخليجي تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. الاحتلال الإسرائيلي يصعد عملياته العسكرية في الأراضي الفلسطينية، ومحادثات جديدة في روما للدفع بعجلة تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. فرنسا وإسبانيا تسابقان الزمن لاحتواء حرائق غابات قبل موجة حارة جديدة وسط إخلاء عشرات الآلاف منازلهم. تفاصيل الأخبار من إذاعة سلطنة عمان، يقرأها على حضراتكم إبراهيم بن سيف العزري. عقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية لقاء تشاوريا مع أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي، وتبادل أصحاب السمو والمعالي الوزراء الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. وبحث اللقاء سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. وأكد أصحاب السمو والمعالي الوزراء أهمية مواصلة العمل المشترك وتغليب المعالجات السياسية والدبلوماسية وتهيئة الظروف المؤاتية لبناء الثقة والتوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية سعادة أوليغا سيليخ سفيرة أوكرانيا المعتمدة لدى سلطنة عمان للتوديع بمناسبة انتهاء فترة عملها. وأعرب معالي السيد وزير الخارجية خلال المقابلة عن تقديره للجهود التي بذلتها سعادة السفيرة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح في مهامها المقبلة. كما تسلم معالي السيد وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة جواو باتيستا دوس مينتو ماغاليس سفيرة جمهورية البرازيل الاتحادية المعين لدى سلطنة عمان، ورحب معاليه بسعادة السفير متمنيا له التوفيق في أداء مهامه وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مزيدا من التطور والنماء. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 14 آخرين في اعتداء إسرائيلي على قطاع غزة. من جهتها حذرت الأمم المتحدة من التدهور السريع للوضع في الضفة الغربية المحتلة مع تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين، وأدت إلى سقوط ضحايا مدنيين وعمليات نزوح وأضرار في الممتلكات، وكذلك تزايد حالة انعدام الأمن. أكدت الولايات المتحدة على أن محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في روما في الفترة من 4 إلى 6 من أغسطس القادم، وستركز الوفود الفنية على دفع عجلة التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل وتوسيع نطاق عملية المناطق التجريبية وتسوية كل القضايا الحدودية العالقة وصياغة اتفاق
اتفاق شامل للسلام والأمن، وبموجب الاتفاق يفترض أن يعمل الجيش اللبناني بعد انتشاره على حظر أي وجود عسكري لأي مجموعة خارج القوى الحكومية، على أن يشكل ذلك تجربة لانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق أخرى. يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن المتوقع أن تهيمن على اللقاء الملفات المتعلقة بمسار السلام في قطاع غزة وتنفيذ الاتفاق الإطاري الذي رعته الولايات المتحدة ووقعته إسرائيل ولبنان الشهر الماضي، بالإضافة إلى تطورات الحرب الأمريكية مع إيران. وسيكون هذا اللقاء الثامن بين نتنياهو وترامب منذ توليه الرئاسة الثانية للولايات المتحدة العام الماضي. قال الرئيس الأمريكي قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إنه بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي لمواجهة الهجمات الروسية. يأتي ذلك في وقت تكثف فيه أوكرانيا وروسيا ضرباتهما البعيدة المدى، مع تعثر الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة بعد مضي أكثر من 4 سنوات على الحرب، والتي أوقعت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى في الجانبين. هذا وحذرت الأمم المتحدة من تواصل تأثير الصراع بين موسكو وكييف على الإمدادات العالمية للطاقة والغذاء، وذلك خلال جلسة إحاطة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا على خلفية هجمات استهدفتها يومي 18 و19 من الشهر الجاري. أعلنت الأمم المتحدة أن القتال الحدودي بين باكستان وأفغانستان أسفر عن مقتل نحو 500 مدني في أفغانستان وإصابة أكثر من 1200 آخرين خلال الأشهر 9 الماضية، وتتهم إسلام أباد كابول بإيواء مسلحين يشنون هجمات دامية أودت بحياة الآلاف على مر السنين في باكستان. في موضوع آخر، حذرت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية من احتمال حدوث سيول جارفة وفيضانات في عدد من المدن الكبرى جراء الأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، كما حذرت من احتمال وقوع انهيارات أرضية في المناطق الأكثر عرضة للخطر بإقليم خيبر بختونخوا. ولقي أكثر من 100 شخص حتفهم جراء الأمطار الموسمية في باكستان منذ 26 يونيو الماضي. أعلن الدفاع المدني في الجزائر إخماد 1968 حريقا اندلعت منذ 8 من هذا الشهر بالتزامن مع بداية موجة الحر. وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد أعلنت عن وفاة 6 أشخاص بسبب الحرائق، إلى جانب إتلاف آلاف الهكتارات من الغطاء الغابي والنباتي. وفي أوروبا تسابق فرق الإطفاء الزمن لإخماد حرائق غابات هائلة في أنحاء فرنسا وإسبانيا بسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والرياح، وأجبرت عشرات الآلاف على إخلاء منازلهم في وقت تستعد فيه غرب أوروبا لموجة حارة أخرى. وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة ستتجاوز عند ذروتها 40 درجة في بعض المناطق غدا الأربعاء. قتل شخص على الأقل جراء انهيار منزل

الكبرى على الحافة الغربية لحزام النار في المحيط الهادئ. نظمت هيئة الخدمات المالية حلقة عمل استعرضت أحدث التقنيات والحلول المبتكرة المستخدمة في تحليل مخاطر الفيضانات وتعزيز جاهزية قطاع التأمين للاستفادة من تقنيات الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة في جمع البيانات وتحليلها وتقييم الأضرار وتحسين عمليات الاكتتاب وتسوية المطالبات التأمينية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز قدرته على التعامل مع المخاطر الطبيعية. واختتمت الحلقة بالتأكيد على أهمية مواصلة توظيف التقنيات الحديثة في تطوير قطاع التأمين وتعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية والمؤسسات التقنية وشركات القطاع، بما يسهم في بناء منظومة أكثر كفاءة في إدارة المخاطر الطبيعية. وقعت شركة مدن المستقبل تدوم وشركة نماء لخدمات المياه مذكرة تفاهم مع شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة، وذلك للتعاون في تنفيذ مشروع تجريبي لنظام القراءة الآلية للعدادات والبنية الأساسية المتقدمة للقياس في عدادات المياه باستخدام تقنية الاتصالات اللاسلكية. جاء ذلك مع اختتام وفد سلطنة عمان زيارته الرسمية إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التي هدفت إلى تعزيز التعاون في مجالات التقنية والحلول الرقمية وتوظيف الأنظمة الذكية لرفع كفاءة عمليات القياس وتحسين إدارة الموارد المائية. احتفت مطارات عمان بالتدشين الرسمي لرحلات شركة الخطوط الجوية التنزانية المباشرة التي تربط بين مطار جوليوس نيريري الدولي في مدينة دار السلام ومطار مسقط الدولي، وسيعزز الخط الجديد المجالات الاقتصادية والاجتماعية بين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة، كما سيقرب المسافات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وشرق أفريقيا. في ختام هذه النشرة نذكر بأبرز عناوينها. معالي السيد وزير الخارجية يتبادل مع نظرائه بدول مجلس التعاون الخليجي تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. الاحتلال يصعد عملياته العسكرية في الأراضي الفلسطينية، ومحادثات جديدة في روما للدفع بعجلة تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. فرنسا وإسبانيا تسابقان الزمن لاحتواء حرائق غابات قبل موجة حارة جديدة وسط إخلاء عشرات الآلاف لمنازلهم. في ختام هذه النشرة لكم تحياتي، محررها زميل حميد اللمكي ومنفذها زميل حمود بني عرابة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
1: عين أخرى.
0: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: كلما وطأت أرضاً جديدة إنه الشعر، وهذه دعوته الخلاقة وصورته المتحولة في قلب العتمة، أن تطأ أرضاً بكراً كل مرة على ذات الأراضين التي مارست فيها التجوال والتحديق والانتظار والحب. إنه الشعر الذي يصمد في خفة الميزان وفي عدالة الكلمات، وفي الجلوس على عرش العزلة، وفي لذاذات الرواح والغدو المتبطلين. إن أرضاً جديدة تعني أنها أرض مستك عميقاً منذ الأزل، وإن قارة تستكشفها الآن هي بقعة نائية مكنونة في تلافيف فقدك وولعك اللذين قدحت زنادهما في جسدك مخيلة البراري الغفية في فتنة الخلاء. وكلما أقمت حفلة لمواجعك وآلامك، لرفاتك النبيل، لأشربتك الأرجوانية المسهدة باليتم والغياب، لأفراحك المفاجئة المبللة بفجر الحديقة، تذكر أنك في مهدك الرهيف وأنت تناغي الكون، وفي تابوتك الأشيب وأنت تلثغ بالحنين. وحيث لا ثمة إلا الشعر، كن مؤمنا، كن مؤمنا به إلى أن يتمزق كتفاك أو يتدود العالم. هكذا كنت أحدث نفسي في طريقي إلى الفتاة الغائبة، في طريقي إلى الإسكندرية.

الجسر تكسر في البلدة، الجسر تصدأ وتصدع وانهار، لكن جسورا أكثر حنانا ما تزال عريقة في حمل ممشانا، في قرى ومدائن أخرى، في ممالك بعيدة. لا تودعنا الجسور ولا تفرط في أقدامنا، هكذا عاداتها، بل تحاذينا في المشي، بينما نحن عليها كأنها رفاقنا في الحلم، كأنها فضائل ومفاجآت خلقنا لولادتنا ولانهمارنا المتكرر. كل جسر هو إرادة عبور تلتمع في عينين، كل جسر هو لحن مجيد يتقدمنا، كل جسر هو نسيم يقبل الكتفين والأصابع. جسورنا التي لم نترك، جسورنا التي تركناها، جسورنا التي تصلنا بآخر الدرب، جسورنا التي لا تصل إلا لكي تبدأ، جسورنا التي وضعنا عليها العين، تلك هي الأغنية التي تتوهج مثل أسطورة الفينيق في كل لحظة وليس في كل مئة عام. الجسور من ناحية أخرى فولاذا أو خشبا أو حبالا مشدودة، هي قشات نجاتنا في الظلام العابث، ووصلاتنا الشهية للسفر بعيدا عن بطر النواحي التي خذلنا فيها. في هذا الفجر السخي ومن نافذة فندق سان جيوفاني أرقب تحت أضواء الكشافات القوية جسرا يقع آخره في البحر.

المشي له معنى الزهرة وأثرها. فل التفت مرة إلى الوراء أثناء مشي، لعل داليا هناك متلكئة عند بائعة أكواز الذرة المشوية، أو أمام المقهى السويسري قبالة المتوسط الأزرق الهادر. لكنني أهدئ خاطري قليلا لأنني أمشي بمحاذاة أكبر مكتبة في تاريخ العالم بجوار الفرح المستعاد.

كل قطرة تتكرر، كل نغمة تخلع نفسها إلى أخرى أشف وأصفى، وأن يتكرر الشيء يصير هو، لكنه داخل في قلبه وكامن في عصبه وعصارته، وكذلك يتكثف ويتعرى ذاهبا إلى أصله وجوهره الخالص. هكذا تكررت قوة الديناصورات والأشجار العملاقة، فاندفعت الطائرات إلى التحليق، وانطلقت العربات تذرع الطرقات. ها أنا أفتح شرفة الطابق الخامس في كام شيراز، فيندلع الهواء البحري المحتجز وراء زجاج، لاحسا وجهي ومعانقا فضاء الغرفة. يتكرر الهواء وتتكرر الغرفات وتتكرر الشرفات وتتكرر الروح، حيث يختفي المعنى البليد للتكرار هنا، ويتحول القصب إلى سكر، والسكر إلى قند، والقند إلى سعادة، والسعادة إلى شرفة، وإلى هواء طازج، وقصيدة، وامرأة، ومدينة، وأطفال.

0: من وحي الإسكندرية.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: عين أخرى.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية من بين رفوف المكتبات العمانية،
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية،
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: في حياة بعض الأشخاص تتحول التجارب إلى قصص تستحق أن تروى، لا لأنها تحكي نجاحاً فردياً فحسب، بل لأنها توثق مرحلة من تاريخ الوطن. وفي حلقتنا اليوم نسلط الضوء على كتاب صقر بجناحين ومخلب للعقيد ركن طيار متقاعد الدكتور سعيد بن عبد الله البيماني، الذي يروي أبرز محطات حياته كمقاتل ومتدرب وجندي في سلاح الجو السلطاني العماني، في رحلة امتدت لأكثر من 3 عقود من الخدمة والعطاء. نقترب مع ضيفنا من كواليس هذه الرحلة ونتعرف إلى الدوافع التي قادته لكتابة سيرته وأبرز المحطات التي صنعت شخصيته والرسائل التي أراد أن يتركها للأجيال من خلال هذا الكتاب. مرحبا دكتور سعيد، أنا سعيدة جدا بشكل خاص لاستضافتك اليوم.
4: شكرا أستاذ أمل، أنا أيضا شاكر لكم هذه الدعوة، وربما يكون هذا أول حضور لي في إذاعة سلطنة عمان. أتمنى أن أكون يعني ضيف خفيف على السيدات والسادة المستمعات والمستمع.
3: يعني نحن محظوظين جدا في إصدارات عمانية بهذا. طيب دكتور، أنت تبدأ كتابك باعتذار للقارئ عن محدودية أدواتك الأدبية، خليني أقول، لماذا شعرت بالحاجة ولماذا هذا التواضع على الرغم من أنه الكتاب مكتوب بلغة جميلة جدا وأنت أصلا كاتب ولك العديد من المقالات والمنشورات، لماذا كنت بحاجة إلى أن يعني توضح هذا للقارئ؟
4: هو ربما لأنها أول تجربة كتابية لي بهذا الشكل، وربما لأنه أيضا الكتاب صدر بصيغة ربما هي ليست روائية وليست ربما بصيغة سيرة بشكل كامل، فارتأيت أنه يعني أقدم نفسي للقارئ بحيث أنه أنا ككاتب مبتدئ لا يتوقع الكثير مني. ورغم ذلك يعني مثل ما تفضلتي، هو الكتاب حصل على إشادة وربما يمكن ربما يعني أعجب الكثيرين يعني، ولكن هي أول تجربة، فارتأيت أنه يعني أنه أنا أحترم القارئ، أحترم من يعني سخر وقته للاطلاع على هذا العمل.
3: نعم. طيب عنوان الكتاب صقر بجناحين ومخلب، يعني هذا يحمل بعد رمزي، كيف ولد أصلا هذا العنوان وما الذي يمثله بالنسبة لك؟
4: والله هو فكرة العنوان يعني كان من بين يعني عدة عناوين، ولكن الفكرة من صقر بجناحين بمعنى أنه هناك نجاحات، هناك من حلق في السماء، هناك من حقق الكثير في حياته، وهناك أيضا في الحياة في محطات ربما تضطر الإنسان إلى يعني إعادة صياغة نفسه، ربما إعادة أيضا التخطيط لما يمكن أن يجابه في هذه الحياة. الصقر له طبعا عدة مخالب، وهنا مخلب بمعنى أنه لما يعني خرجت للتقاعد في وقت أنا لم أكن أتوقع أن أخرج فيه للتقاعد، هذا الأمر أيضا أربك طبعا حسابات كثيرة، حسابات وظيفية، طموحات، حسابات مالية، فهنا بحاجة الإنسان إلى أنه ربما يعيد صياغة نفسه، يرمم ما تبقى له من مخلب من مخالب لتنمو من جديد ويحلق من جديد. هذه هي الفكرة التي من وراءها جاء هذا العنوان، وربما هو أيضا الصياغة بهذا الشكل أيضا تشد القارئ أو المطلع على العنوان بحيث أنه يعني يغوص في أعماق الكتاب ليكتشف ما المقصود من هذا الصقر بجناحين ومخلب.
3: نعم، يعني على ذكر المحطات الكثيرة والتحولات اللي نعيشها، أنت أيضا تعرضت لمسألة إخفاقاتك الدراسية وفشلك في المدرسة كمحطة مهمة طبعا في حياتك وفي تجربتك. هل كان من السهل الاعتراف بهذا وكتابته؟ وما الذي يعنيه لك أصلا أنه هذا الإخفاق حدث في مرحلة ما، هو جزء أكيد من رحلتك، من تجربتك، من تكوينك اليوم؟
4: جميل، أنا أتيحت لي الفرصة للالتحاق بمدرسة قوات السلطان المسلحة، وطبعا هذه المدرسة كانت أيضا تضم في السنوات الأخيرة قبل إغلاقها، هي المراحل الأخيرة من الثانوية، الصف 11 حاليا والصف 12، كانت نقطة تحول في حياتي. كنت أعيش في ولاية بهلة في مجتمع في إطار محصور نوعا ما. الذهاب الالتحاق بالمدرسة هذه طبعا غير كثير من اهتماماتي، وجهت كثير من الاهتمام للرياضة، ربما أيضا ما أوليت الجانب التعليمي الجهد الكافي. هو لم يكن يعني إخفاق، هو كانت نتيجة دون المتوقع، خلينا أسميها. أنا دائما ما أحب أستخدم كلمة إخفاق، أنا أتحدث دائما عن دروس في الحياة، هي محطات يتعلم الإنسان منها، سواء من خلال تجاربه الشخصية أو من خلال تجارب الآخرين يعني. فهي لم تكن يعني حقيقة بإخفاقات، ولكن كانت درس وتعلمت منه فيما بعد أن التحقت بسلك الضباط. تعلمت أنه لا يوجد مجال للتراخي، لا يوجد مجال للتهاون، ينبغي أن تأخذ الأمور بشيء من الجدية، ولكن لكل مرحلة طبعا عمرية أيضا الإنسان له شخصيته، له نظرته للأمور. كنا في ذلك الوقت يعني في الثانوية العامة، عمر 17 أو 18 سنة، لم يبلغ النضج يعني القدر الكافي أن الإنسان يفكر فيما يمكن يعني أن يكون عليه في المستقبل. فهذا هو فقط يعني كل ما في الأمر. الرياضة أخذت مني يعني الوقت الأكثر على حساب الدراسة، بس لم يكن يعني هو إخفاق، هو كان يعني نتيجة دون المتوقع. أنا هذا ما أقدر يعني أن أسميه، ربما اعترفت به في الكتاب، وأنا ما أظن أنه الاعتراف بهذا الشيء حتى وإن كان يعني بغينا نسميه فشل يعني، أنا ما أظن هذا خطأ، لأنه إحنا أيضا إذا كان هناك من رسالة نريد نوصلها أنه ما دائما النجاح بيكون حليف كل إنسان، لازم في محطات الإنسان يتعثر فيها، وعليه أن يقاوم، وعليه أن يعني ينهض بنفسه، وعليه أن يستعيد قواه بشتى الطرق. فأي تجربة، أي ربما خلنا نسمي بين قوسين إخفاق، هذا ما نهاية المطاف يعني. هناك تجارب كثيرة، هناك دروس مستفادة، وينبغي الإنسان أن يتعلم منها.
3: نعم، يعني هذا المثير للاهتمام دكتور، يعني الحديث عن استدراك مثلا فشل معين أو عدم القدرة على تحقيق مثلا نجاح متوقع منك، أنه الفكرة أنه تستطيع أن تستدرك هذا وتذهب بتجربتك إلى مكان آخر. ربما الناس عادة تشوف أنه لا، أنا مثلا فشلت في ثانوية العامة فخلص انتهت حياتي وانتهى مستقبلي. فبالنسبة لك كان هذا مهم أنه تكتب عن، على الرغم من هذه التجربة وحتى كيف تعبر عنها بهذه الطريقة، إلى أنه هذه لحظة التصميم، لأنه خلص ما في مجال للتراخي، كانت كثير مفصلية، صح؟
4: نعم، هو ضروري جدا يعني، هو من الضرورة كان أنه أنا أكتب، وأكتب بنوع من بالمصداقية، وأكتب بنوع من خلنا نسميها الشفافية، لأنه لن تصل الرسالة. لو قلت أنه كل شيء كان براق، كل شيء كان سهل، كل شيء كان يعني ناجح، ما حد راح يتعلم. ضروري جدا أنه يكون هناك في دروس، ضروري جدا أنه أرجع وأقول أنه في تجارب الإنسان ينبغي أنه يتعلم منها، والإنسان يعني من الأفضل له أنه يتعلم من تجارب الآخرين لا من تجارب نفسه. يعني مثل ما يقال يعني، إنما تعظ المرأة الليالي بأخيه. التعلم من تجارب الغير أقل كلفة وأسهل، وأنا أسميها أقل مجازفة. وهو مثل ما أرجع وأقول، هو لم يكن يعني إخفاق، هو كانت نتيجة دون المتوقع هو في النهاية أنا ناجح في الثانوية العامة، لو لم أنجح في الثانوية العامة ما كنت يعني التحقت بشركة الضباط يعني. لأنه أيضا هو هناك أيضا مراعاة في موضوع الاختيار، لأنه لا يركز ربما على النتيجة النهائية ككل، لكن يركز أيضا على شخصية الإنسان هذا، بحكم أنه يكون قضى سنتين في مدرسة قوات السلطات المسلحة، فيركزوا على شخصية الفرد، يركزوا على أيضا تفاعله، يركزوا على اهتماماته، وربما أيضا عامل اللغة الإنجليزية أيضا عامل مهم، لأن أيضا درجات اللغة الإنجليزية كانت صحيح. درجات عالية صحيح. فربما من هذا الاعتبارات يعني أنا ما أقدر الآن أبين وأفسر الشيء حصل قبل يمكن نتكلم الآن حوالي 35 سنة يعني، لكن أنا أظن أنه كان أيضا هناك معايير أخرى غير النسبة الكلية.
3: نعم جميل جدا. طب أنت سيرتك الذاتية وتجربتك هذه بطبيعة الحال هي تعكس مرحلة في تاريخ عمان أيضا، وتحديدا أواخر الثمانينيات بداية التسعينيات، بما أنك قبل شوي تكلمت عن قبل 35 سنة، كيف تصف لنا يعني عمان في تلك المرحلة وأيضا جيلكم في هذاك الوقت؟
4: هو حقيقة يعني من الصعب أنه شخص يكتب سيرة ذاتية بدون أن يتطرق إلى مرحلة الطفولة. طبعا أنا من وليد 1973، فإحنا نشأنا في بيئة يعني متناهية في البساطة، ولكن في هذاك الوقت يعني كانت عمان تنمو وتنمو بسرعة، كان يعني في ظل قيادة المغفور له بإذن الله يعني جلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه، يعني كنا احنا كأطفال كنا احنا نرى أن التطور بشكل يومي، كنا نرى المدارس تبنى، كنا نرى المستشفيات تبنى، كنا نرى الشوارع تعبد، ولكن أيضا كان من الضرورة ذكر طبيعة الحياة في السنوات الأولى في سنوات الطفولة. هذا الأمر يعني أنا يعني حرصت على أنه أذكره، لأنه في النهاية هو الكتاب عبارة عن رسالة، ورسالة أيضا موجهة ربما إلى أجيال اليوم اللي نشأوا ربما في بيئة أنا أقول أفضل، كل شيء مهيأ، كل شيء متاح. لما يدركهم طبيعة حياة السنوات الأولى، أن لما كنت أنا في الصف الأول أنا أذكر يعني كنا نذاكر يعني على قنديل، لم تكن هناك كهرباء يعني حكومية. كان يعني والدي يعني يأتي بمولد كهربائي، وكان إحنا من القلائل اللي نملك مولد كهربائي في المنطقة، وكان بيتنا يعني يضاء في المساء يعني، وهذا شيء جيد. لكن الكهرباء جت يعني بعد يمكن ما التحقت بالمدرسة أنا بسنة أو سنتين يعني، لكن في السنوات الأولى كنا نذاكر على قنديل. فطبيعة البيوت، طبيعة الحياة، عدم وجود وسائل التنقل، ربما يكون في سيارة لكل يمكن 20 بيت، اليوم إحنا نجد في البيت الواحد يمكن 3 أو 4 سيارات. فذكر هذا الفصول أو ذكر هذه المراحل من تاريخ عمان هذا مهم، لكي أيضا يدرك القاري ويدرك أيضا جيل اليوم أنه هذا البلد أيضا خطى خطوات سريعة وتطور بشكل ملحوظ، والأمر لا يتعلق بالوفرة المالية فقط. إحنا ربما في ناس يقولوا أنه والله أنتم دول مجلس التعاون يعني لديكم الوفرة المالية، وهذا
3: الأمر ريعية.
4: هناك دول في العالم هذا لديها الوفرة المالية ولديها الموارد ولديها كل الإمكانيات ولديها العقول، ولكنها لم تقدم يعني لم تحقق هذا التقدم الملحوظ في هذه يعني السنوات خلنا أسميها يعني.
3: نعم جميل جدا. طيب أنت بالإضافة للحديث عن الأجيال تتكلم عن الفوارق الاجتماعية، خليني نقول ربما حتى يعني علامات ثقافية، استجابات معينة لكل يعني للشباب اللي كانوا معك في المدرسة من مختلف الولايات، وكنت تلاحظ هذا وسجلته في الكتاب، احكي لنا اكثر عن هذا.
4: والله هو طبعا انت تحكي عن مدرسة قوات السلطان المسلحة. نعم. اللي انا قضيت فيها صف ال11 وال12 طبعا يعني مثل ما قلت لك يعني احنا يعني تفاعلنا مع المجتمعات خارج ولاية بوهلة يعني كان تفاعل بسيط جدا، كنا نروح الى زيارة يعني بعض الاهالي في ولاية نزوة، ونادرا ما أذهب مع والدي أيضا إلى يعني ولاية عبري أو سوق عبري، ولم يكن هناك تفاعل. لما نأتي إلى مسقط نروح مع أهلنا اللي هم يعني يشبهوننا في كل شيء، في عاداتهم، في تقاليدهم، في حتى في لهجتهم يعني. الالتحاق بمدرسة قوات السلطان المسلحة طبعا أتاح التعرف على أشخاص من شتى المحافظات يعني، اللي جاء من الباطنة واللي جاء من الشرقية واللي جاء من ظفار واللي جاء من الظاهرة. هناك قبائل لم أكن أسمع عنها يعني وسمعت عنها، وهي كانت قبائل مرموقة ومشهورة يعني. هذا طبعا اللي كنا في اللي ينبغي أنه ندرك أنه هذاك الفترة لما التحقنا بالمدرسة مدرسة قوات السلطة المسلحة في سنة 1989. لم توجد هناك إنترنت، لم يوجد هناك يوتيوب، لم يوجد هناك أشياء كثيرة للإنسان عليه كي أيضا يستقي معلوماته، هو فقط ما يقرأ وما يسمع من الآخرين. فكانت في قبائل مختلفة، في كان في يعني مشارب مختلفة، وجوه مختلفة، سلوكيات مختلفة، يعني إلى ما لا نهاية، يعني اهتمامات مختلفة. اللي يحب السيارات، اللي يحب الرياضة بشكل كبير، اللي عنده هوس بال يعني بال بالأحذية الكرم، يعني اللي عنده هوس بالكميم، عنده هوس بالحلوى، يعني ف بس كانت فترة صراحة فترة يعني مهمة جدا، لأنه هي بداية أيضا التأقلم والتفاعل مع ثقافات أخرى، بداية يعني التعرف على أشخاص من خلفيات ثقافية مختلفة، بداية التكيف، وربما هي تأسيس أيضا لمراحل ربما قادمة. ما أتى علي وما أتى علي المسار الوظيفي، وهي لم تكن أيضا أقل تحديات، يعني سواء من خلال تدريب الضباط أو تدريب الطيارين أو المسار الوظيفي إلى ما قبل التقاعد.
3: يعني نحن نطمح نسمع منك موقف مثلا من هذه المرحلة كذا، موقف بالنسبة لك فارق ودائما تتذكره وتستدعيه.
4: والله هو مواقف كثيرة، يعني أنا كنت يعني رجل مشاغب، يعني في مدرسة قوات السلطان المسلحة، يعني أنا يعني سكنت في غرفة بها يعني ثلاثة أشخاص معي أنا، يعني أربعة أشخاص كنا في غرفة، كان اهتمامات مختلفة، كان ما أعرف يعني كنت ربما أكون مؤذي في بعض الأحيان، يعني أشخاص هادئين أنا ربما أستفزهم بطريقة أو أخرى، يعني تحولوا هذا الأشخاص الهادئين يعني إلى وحوش كاسرة فيما بعد، يعني لنضطروا للدفاع عن أنفسهم. يعني هي مواقف مثل هذه تعرفي في هذاك العمر. إحنا لما أنا أذكر لما دخلت مدرسة قوات السلطان المسلحة، يعني كان عمري بالضبط 15 سنة وثمانية شهور، فمعنى أنه ولد صغير، يعني ربما يعني لم يكن من اللائق حتى أنه الواحد أيضا ربما يتعدى على خصوصيات الآخرين أو ربما حتى يؤذيهم، يعني لكن هي يعني هي مرحلة معينة، فترة عمرية معينة. المواقف يعني مواقف كثيرة، المقالب كثيرة، لهذا السبب. يعني
3: على ذكر المواقف والطرائف وأيضا المقالب، يعني إحنا نعرف أن المؤسسة العسكرية عادة تقدم بوصفها يعني كذا فضاء للانضباط الصارم، لكن كتابك يعكس تجربة حيوية، تجربة إنسانية فيها كثير من المواقف اللي مثل ما ذكرت قبل شوي، وهي تكسر خليني أقول الصورة النمطية عن هذا النوع من المؤسسات.
4: هو حقيقة ما في صورة نمطية معينة تجاه المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية هي مؤسسة متينة قائمة على شيئين، قائمة على الانضباط، لأنه بدون انضباط باختصار تهدر الأرواح، وطبعا تستنزف الموارد، ويكون يعني تكون آلية العمل أيضا متواضعة وغير فعالة. فالانضباط أنا أسمي ركيزة أساسية من ركائز المؤسسة العسكرية. فالمؤسسة العسكرية قائمة على الانضباط، ولكن أيضا قائمة على شيء آخر أيضا مهم جدا، وهو الروح المعنوية. البقاء الروح المعنوية على مستوى عالي في لدى منتسبي قوات السلطان المسلحة ولدى أي مؤسسة عسكرية سواء في عمان أو في أي بلد آخر، هذا أمر مهم جدا، وهذا أيضا لا يتأتى إلا من خلال وجود قادة لديهم المرونة، لديهم القدرة على التكيف، لديهم الحنكة في التعامل مع شتى المواقف، لديهم أيضا القدرة على مراعاة ظروف الآخرين. فبالتالي أن المؤسسة العسكرية لا تخلو من جانب إنساني، ينبغي أنه ما ينظر إليها كجدار، وكهي يعني مثل يعني أقول لك يعني أنه مؤسسة يعني جامدة. هي مؤسسة متينة، نعم فيها قدر عالي من الانضباط، فيها قدر عالي من التنظيم، ولكن أيضا القادة في المؤسسة العسكرية يخضعوا لقدر وافر من التدريب، من التأهيل، ويلتحقوا بكثير من الدورات التي تؤهلهم للقيام بواجباتهم بشكل أفضل، أيضا تساعدهم على أيضا إدارة الموارد وإدارة الأفراد، بحيث أنه يبقى مستوى الانضباط عالي، وتبقى أيضا الروح المعنوية أيضا عالية. هذا هو الفكرة، يعني من أنه الموضوع التوافق في المؤسسة العسكرية بين بين موضوع الانضباط من جانب وموضوع أيضا يعني الجانب الإنساني من جانب آخر.
3: نعم، يعني أكيد المستمعين ما شايفينك الآن، بس قبل شوي وإحنا نتكلم عن المواقف والطرائف والمقالب أنت تبتسم وتقول أنا كنت مشاكس. أكيد الكتابة كانت فرصة ربما دكتور أنه تستعيد ذكريات أو مشاعر معينة أنه ربما كانت غائبة عن بالك، لكن أثناء الكتابة وجدت نفسك في مرحلة في عملية مواجهة معها. كيف كانت عملية الكتابة هذه ومواجهة هذه المشاعر، مواجهة كل هذه الذكريات؟
4: هو حقيقة يعني الكتابة وكتابة السيرة ليس بالأمر السهل، لأنه يحتاج إلى يعني يحتاج إلى قدرة سردية، يحتاج إلى وثائق. بما توفر من صور، وأنت تعرفي أنه إحنا كنا في مرحلة لم تكن يعني لم يكن موضوع التصوير متاح بهذا القدر مثل ما هو متاح اليوم. اليوم يعني يخرج الواحد تليفونه ويصور بكل أريحية يعني، لكن ذاك الوقت لم تكن الكاميرات يعني متاحة بهذا الشكل. فالحمد لله إنه أنا كان عندي يعني علق القدر يسير من الصور، وأيضا كنت حريص على توثيق أيضا بعض خلنا نسمي المحطات في حياتي. فهذا جانب مهم. الجانب الأهم من كل هذا واللي هي تتكلم عنه أنت الحين هو محاولة تذكر المواقف ومحاولة تذكر الأحداث. أنا الله أنعم علي بذاكرة يعني قوية، وقدرت الحمد لله يعني من خلالها على استعادة كثير من الذكريات. أنا أظن أنه كثيرين يحجموا عن كتابة السيرة ربما لهذا السبب، لأنهم لا يتذكروا ربما الأحداث، لا يتذكروا المواقف. ولكن الشيء بالشيء يذكر هو أنا لما بدأت في الكتابة، أثناء الكتابة بعض الأحيان تخطر في بالي محطات لم تكن في البال، فأتذكرها وأبدأ في الكتابة عنها. ولذلك أنا حقيقة لما أردت أنه أكتب السيرة الذاتية، أنا توقعت أنه يكون يعني في حد يعني في أقصى ما يمكن أنه يوصل إليه الكتاب هو يمكن 120 إلى 150 صفحة، ولكن انتهى بالمطاف إلى أكثر من 400 صفحة. فيعني ما أردت أنه يعني وفوت أيضا محطات مهمة في حياتي ممكن أنها يستفاد منها دون أن نذكرها في هذا الكتاب. لكن كتابة السيرة تحتاج إلى قدرة سردية، تحتاج إلى توثيق، لأنه أيضا الصور تجذب. وأيضا يحتاج إلى أيضا ذاكرة قوية، ويحتاج أنا أظن أيضا في نظري يعني واسمحوا لي لقول هذا يعني أنه يحتاج إلى أنه أيضا هو ما الذي سيذكر، يعني ما الذي سيكون لب الكتاب. لما يتكلم عن مثلا سيرة طيار عماني مقاتل يعني ربما هي تشد القارئ بسرعة. هذا ليس تقليلا من شأن الوظائف الأخرى أو شيء، طبعا الوظائف الأخرى كلها مكملة لبعضها وكلها تسعى في النهاية للوصول إلى نفس الهدف يعني. لكن هو لما يقرأ، لما يشوف الشخص العنوان يقول لك سيرة طيار عماني مقاتل، ما الذي لديه هذا الشخص ليرويه يعني؟ أكيد فيه هناك مغامرات، أكيد فيه مواقف، أكيد فيه كذا يعني. فهو هذا ربما يعني السبب أنه ظهر الكتاب بهذا الشكل يعني.
3: نعم جميل. يعني أنت استعدت كل هذه الذكريات وكتبتها، وربما في كثير منها ما كان متوقع قبل عملية كتابة. طيب زملائك كيف تلقوا هذا الكتاب؟ كيف قرأوا كل هذه التفاصيل أيضا عن لأنهم هم جزء من هذه السيرة؟
4: حقيقة يعني أسعدوني كثيرا يعني بنظرتهم للكتاب وبانطباعهم عن الكتاب، لأنه الكثير منهم حقيقة يعني وربما أقول أغلبهم أو كلهم اللي قرأوا الكتاب أو وصلهم الكتاب حقيقة يعني قالوا لي بالحرف يعني قالوا هذا الكتاب إحنا يمثلنا كلنا يعني، لا يمثلك أنت فقط، قلتنا هو حق للجميع يعني حقيقة، لأنهم خاضوا نفس التجربة. أنا لو أجي بشخص يعني وخاض نفس التجربة وفي النهاية وصل وصار طيار وصار ضابط وصار يعني في رتبة عليا، ربما يكون هو مساره لا يختلف كثيرا يعني. ربما يكون أيضا حتى الطفولة، مراحل الطفولة، أنا في الكتاب هذا ربما كتبت حوالي 90 صفحة، أول 90 صفحة هذا قبل الالتحاق بسلاح الجو سلطان العماني. فبالتالي هم لا أظن أنهم عاشوا مرحلة الطفولة يعني في بيفرلي هيلز أو في الهايد بارك يعني. أنا أظن أنه عاشوا أيضا في مجتمعات يعني بسيطة، وأيضا ربما واجهوا نفس الظروف اللي احنا واجهناها يعني. فانطباعهم كان يعني أنا أقول رائع، وكانوا مشجعين وكانوا إيجابيين في نظرتهم للكتاب، وبالعكس يعني مدوني ببعض الأفكار ربما يكون هذا الآن في الطبعة الثانية. بعد ما تنفذ الطبعة الأولى إن شاء الله.
3: نعم. طيب على ذكر بيفرلي هيلز، يعني أنت خدمت في بيئات وثقافات متعددة، بريطانيا، أستراليا، الولايات المتحدة، قطر وأماكن أخرى، كثر إيش غيرت هذه التجارب فهمك أصلاً لمهنتك وأيضاً لذاتك، واختبار هذه المهنة في، خليني أقول، مواقع مختلفة، أماكن مختلفة؟
4: هو المجتمع، خلنا نحكي أول شيء عن المجتمعات الغربية، مجتمع بريطانيا في المقام الأول اللي عشنا فيه فترة أيضا طويلة، بحكم أنه أيضا إحنا عملنا دورة لغة في بريطانيا لمدة 4 شهور، وإحنا كنا في سن مبكر يعني بعد ما خلصنا الثانوية العامة، وأيضا كون أيضا تخرجنا من كلية سلاح الجو الملك البريطاني كرانويل قبل طبعا إنشاء أكاديمية السلطان قابوس الجوية. وأيضا نتكلم عن أستراليا بحكم أننا أيضا قضيت فيها حوالي سنة في دورة القيادة والأركان، وكذلك أيضا الولايات المتحدة بحكم أننا أيضا قضيت فيها سنة وشوي في كلية أركان الحرب. المجتمعات الغربية هذه مجتمعات مختلفة، ومختلفة في كل شيء، مختلفة في مختلفين في دينهم، مختلفين في ثقافتهم، مختلفين في نظرتهم للمجتمع، مختلفين في علاقاتهم الاجتماعية، مختلفين في المجتمع والدائرة الصغرى للمجتمع، تفاعلهم مع بعضهم البعض مختلف. ولكن هناك أيضا جوانب أخرى، يعني أنا أظن أنه إحنا تعلمنا منها الكثير، تعلمنا من هذا المجتمع، وتعلمنا أيضا من صلب الوظيفة اللي كنا عليها وهي أيضا الطيران المقاتل. تعلمنا منها التنظيم، تعلمنا منهم الانضباط، تعلمنا منهم التفكير بعمق، تعلمنا منهم دائما الأخذ بالأسباب، وأيضا هم ما نريد نقول تعلمنا منه، إحنا ديننا أيضا يأمرنا بالأخذ بالأسباب. فمجتمعات مختلفة. أيضا الأمر المهم أنا اللي أقدر أقوله إنهم أيضا مجتمعات قارية في الدول الأوروبية بشكل عام، أنا ما أقول بريطانيا فقط يعني، أو في الدول الغربية تجد إنه الشخص يعني يجلس في القطار يقرأ، في الباص يقرأ، اليوم من خلال هواتفهم مطلعين بشكل كبير. كنا أيضا يعني نتفاعل معهم في أوقات الصباح الأولى، ونجد إنهم هم اطلعوا على كل ما حصل بالأمس، فمتابعين للأخبار، يهتموا بالشؤون الدولية، شؤون الإقليمية، لديهم أيضا تعدد في الثقافات، في المهارات، يعرفوا سيارتهم التي يقودوها يعني ما هي مشاكلها، ما هي كذا، إيش ميزاتها، إيش كذا، يعني ملمين بتفاصيل يعني دقيقة ربما إحنا بعض الأحيان ما نوليها اهتمام. هذا كان له انعكاس يعني في صياغة، أنا أقدر أقول ما صياغة شخصيتي أنا، ولكن صياغة أي شخص ربما تفاعل معهم، عاش معهم، يأتي بعض الأحيان بثقافة فيها قدر من العقلانية، قد تصل في بعض الأحيان إلى عدم القبول ربما يعني في مجتمع مثل مجتمعاتنا، إحنا مجتمعات محافظة، مجتمعات فيها قدر من العفوية، وهذا أيضا جانب إيجابي، أنا ما أقول إنه هذا جانب سلبي يعني. علاقاتنا الاجتماعية متينة، لدينا قدر من العفوية، لدينا قدر من البشاشة في عمان، يعني نتكلم اليوم المجتمع العماني يعني يشاد به في كل مكان. بالنسبة للتجربة القطرية، طبعا الآن يعني حوالي 5.5 سنوات تقريبا من التجربة القطرية، أيضا هو مجتمع أيضا مختلف، وإن كان هناك في تشابهات بحكم أنه مجتمع خليجي، ولكن أيضا مجتمع مختلف، بحيث أنه أيضا في قطر طبعا كم كبير من الأجانب، يعني طبعا يفوق النسبة اللي موجودة في عمان، ولكنه أيضا في داخله أيضا مجتمع إلى حد ما مترابط، إلى حد ما أيضا متفاعل، يشبهنا في كثير من الأشياء. ربما هي تجاربي السابقة يعني أتاحت لي يعني القدرة إنه أتكيف مع شتى الثقافات. طبعا المجتمع القطري أيضا ما ننسى إنه أيضا مجتمع يشهد أيضا نهضة تنموية على مستوى البنى الأساسية، على مستوى التعليم، على مستوى الصحة، ولكن لا توجد مثالية في أي دولة. دولة قطر دولة رائعة بما تملك من إمكانيات، بما تلعب من دور إقليمي أيضا في المنطقة، وتحافظ أيضا على علاقات طبعا متينة مع سلطنة عمان، وهذا أيضا يسهل أيضا وجودي في دولة قطر. الشعب العماني بشكل عام، المواطن العماني يحظى بتقدير، يحظى باحترام، ولو مكانة أيضا في قلوب القطريين. فهذا هو إذا كان الإنسان يعني يتعلم من الثقافات الأخرى العربي الغير عربية أو العربية يعني. وكذلك أيضا وجود الكم الهائل من الأجانب في قطر أيضا أتاح التعرف أيضا على الجاليات الأخرى العربية الموجودة في قطر. فهو تنوع حقيقة يعني، وهو كل ذات فائدة
3: يعني. في أكثر من شيء مثير للاهتمام في إجابتك دكتور، يعني على الرغم من تحققك المهني ومكانتك الاجتماعية بتجربتك في هذه المهنة، إلا أنك تقرأ، ما زلت مشتبك كثير كمان مع القضايا اللي تحصل من حولنا. كنا حتى قبل التسجيل نحكي عن أحداث الإقليمية في هذه المرحلة وتقييماتك لها. فكمان أيضا بالإضافة إلى هذه المهنة المهمة والنجاح فيها، كمان في فضول خليني أقول، وفي رغبة في المساهمة والاشتباك مع العالم اللي تعيش فيه. وهذا ربما كمان يعطيك رؤية مستقلة للحياة تخليك تستطيع أن تكون طبعا كاتب جيد.
4: هو يعني يقال اقرأ أكثر لترى أكثر. أنا دائما أتكلم عن شيء اسمه إدارة الوقت، وأتكلم عن شيء اسمه استغلال الوقت. أنا كنت في مرحلة معينة من عملي في القواعد الجوية، كنت تقريبا أقرأ معدل كتابين في الأسبوع. وطبعا يعني نتكلم عن كتابين في الأسبوع يعني معناه أكثر من 100 كتاب يعني في السنة. وطبعا دائما الثقافة هي تراكمية والمعرفة هي تراكمية. اليوم لو قرأنا كتاب مثلا عن ثقافة المجتمع العماني وحظينا بقدر من المعلومات، لو قرأنا بعد بكرة كتاب آخر عن ثقافة المجتمع العماني سنأخذ منه الشيء اليسير، لأن بعض الأشياء حتكون إيش متكررة. فالثقافة تراكمية. أنا دائما أنصح يعني الأجيال اليوم إنهم يعني لا يركنوا إلى الهاتف المحمول بشكل يعني كلي. أنا أنصحهم بالقراءة، يوجد متسع للقراءة يعني. اليوم 20 صفحة خلنا نقول، لما الشخص يتعود على القراءة 20 صفحة راح تأخذ منه يمكن أقل من 20 دقيقة. ما أظن أن الشخص يعني وقته ثمين لدرجة أنه ما يقدر يوفر 20 دقيقة. موضوع الإلمام بالقضايا الإقليمية يعني الحب يعني التطرق إلى هذا، ربما بحكم أيضا الدراسة المؤهلات في العلوم السياسية بالنسبة أيضا الدكتوراه هي في دراسات الخليج. دراسات الخليج هي يعني دراسات الخليج العربي، خلنا نقول منطقة الخليج العربي. ودراسات الخليج هي نوع من يعني من فرع من فروع المعرفة، اللي هي دراسات المناطق التي تعنى طبعا بالشأن السياسي، الشأن الاقتصادي، الشأن الأمني، الشأن الثقافي، الهجرة، التفاعلات مع المجتمع الدولي. فبالتالي ينبغي أن الشخص يكون أيضا على اطلاع دائم. ولذلك أنا يعني ربما أكتب في بعض الأحيان في الصحف المحلية، وأكتب أيضا في دوريات عالمية نشرت لي بعض البحوث، وهي اجتهادات حقيقة يعني لا أكثر يعني.
3: نعم، إحنا للأسف وصلنا إلى نهاية الحلقة. اسمح لي أسألك سؤال سريع وأطلب منك الإجابة عليه في دقيقة. أنت تكتب هذه السيرة بعد خدمة أكثر من 30 عام، كنا نحكي 35 سنة بداية هذا الحوار. لماذا قررت أن تكتب هذه السيرة الآن؟ وهل شعرت أنه كان لازم تكتبها في وقت أبكر؟
4: هو لا يوجد وقت مثالي لكتابة السيرة، ولكن هو ربما كان مشروع من مشاريع أيضا التقاعد. هو لم أكتب أنا السيرة اليوم، أنا بدأت أيضا في 2020 عندما علمت بخبر يعني إحالتي للتقاعد. وكان من ضمن الأشياء أنه أنا أوثق الأشياء في قالب يعني ربما أدبي روائي، وكان في صورة قالب أدبي يعني بسيط جدا. ولكن بعد ما بدأت في الكتابة يعني ربما استدركت واستذكرت كثير من المواقف، كثير من المحطات، وأردت أنه أنقل هذه التجربة إلى الآخرين ليعرفوا أنه أي نجاح لا يمكن أنه يتحقق من خلال يعني الجلوس في البيت وانتظار الإلهام يعني الإلهي يعني. أيضا بغيت أنه أكتب هذه السيرة يعني لأوصل رسالة إلى جيل اليوم أنه الاجتهاد دائما هو الأساس لتحقيق كل النجاحات. أنا أتمنى أنه في قادم الأيام أنه لا أتوقف عن الكتابة. أتمنى أنه هذا الكتاب يرى ربما طبعة ثانية، تكون ربما منقحة، لكن أيضا لدي مشروع كتابي قادم، وهو أيضا عن الأمن البحري في منطقة الخليج العربي.
5: جميل.
4: وهذا أيضا شيء مختلف طبعا.
5: نعم.
4: ولدي كتاب أيضا مهم جدا إن شاء الله يمكن خلال أقل من سنة يرى النور، هو ما قالته لي الخمسون.
5: نعم.
4: هذا كتاب عبارة عن مقالات مختلفة في مواضيع مختلفة في الحياة. فكتابة السيرة ليس لها وقت معين، ولكن أنا يعني خلوني أقول يعني وإن كنت ربما تنظروا له بتواضع، لكن أنا أقول تطفلت على الكتابة. هناك من هم أجدر مني بالكتابة، هناك من هم ارتقوا إلى مناصب أعلى ومروا بتجارب أكثر وهم أولى بالكتابة مني، ولكن ربما لظروف معينة لم يكتبوا.
5: نعم.
4: هذا كل ما في الأمر.
5: نعم. نحن سعداء جدا باستضافتك اليوم دكتور، وأكيد نحن أيضا متحمسين كثير للمشاريع الجديدة، سواء كتاب الأمن البحري في الخليج أو حتى

0: المستقبل مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
1: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
2: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
1: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية،
2: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
1: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
2: أمل بنت عامر السعيدية،
1: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جوبي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
3: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
4: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
5: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
3: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
6: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال 3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
7: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
3: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
8: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
3: أبراهام جوبي.

0: في صباح اليوم التالي أخذهم السائق عيسى في جولة على طول ساحل السويق، وكلما ساروا بضعة كيلومترات
1: توقف هنا يا عيسى، توقف أرجوك. هنا يا بني، كانت ترسو الأبوام للتزود بالماء العذب. هنا جرفت الرياح حطام إحدى السفن الخارقة. نعم، هناك قامت البوارج الإنجليزية بقصف المنطقة.
2: أوه.
1: وهنا كان الناس يجمعون على اليابسة الليمون المجفف وينقلونه بالقوارب إلى الأبوام.
2: أبي، ألا تود الذهاب إلى مكان بيتكم في الخضراء؟
1: بلى يا بني، لكن هذا الشاطئ مفعم بالذكريات.
2: لا عليك يا أبي، سوف نعود إليه متى شئت.
3: هيا بنا يا عم، يمكنك أن تدلني إلى الطريق حيث كان بيتكم.

تمهل قليلا يا بني. لقد تغير كل شيء. البيوت السعفية والطينية تحولت إلى بيوت أسمنتية. تابع السير. لحظة، أعتقد أن هذا هو مكان بيتنا.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أعلن بك، أستأذنك يا أخي، من يسكن هنا؟
1: أنا وأسرتي.
0: ومنذ متى تسكنون هذا البيت؟
1: منذ 15 عاما تقريبا.
0: هل أنت الذي اشتريت هذا البيت؟
1: لا لا لا، أبي رحمه الله.
0: رحمة الله عليه. إذن هل تذكر ممن اشتراه؟
1: لا يا عم.
0: من هو أكبر رجل معمر هنا في القرية؟
1: العم بدر بن شامس، لكنه أعمى.
0: هل يمكنك أن تدلنا على بيته من فضلك؟
1: حسنا، إنه يسكن قرب المسجد، الجميع يعرف بيته، لكنه مريض وينسى كثيرا.
0: لا بأس، جزاك الله خيرا، أحسنت.

0: كان بدر بن شامس قد تجاوز 100 عام ويعتريه أحيانا شيء من النسيان كبداية للخرف بسبب تقدمه في السن. بعد ساعتين من محاولة تذكيره ببعض الأحداث وبعض الناس الذين عاصرهم انتعشت ذاكرته قليلا، فسأله إبراهيم عن والده:
1: هل تذكر شخصا اسمه أيوب بن محمد؟
2: أيوب بن محمد؟
1: نعم
2: أيوب بن محمد، نعم أذكره، رحمة الله عليه وعلى زوجته.
1: رحمة الله عليهما. هل تتذكر متى توفيا؟
2: منذ زمن بعيد. لقد توفي زوجته أولا، ثم مرض وضعف بصره، لكنه استطاع بفضل الله أن يربي حفيدته الوحيدة حتى تزوجت ورحل عن الدنيا مطمئنا. أيوب بن محمد لقد كان رحمه الله مع زوجته في حزن دائم على ابنهما الذي غرق في السواحل. لقد كان شابا طيبا.
1: أتعرف أين دفناه؟
2: هنا في مقبرة القرية جنوب المدرسة التي بنتها الحكومة.
1: هل هناك ما يشير إلى قبرهما؟
2: هي إشارة يا بني، نحن نتحدث عن أناس ماتوا منذ زمن بعيد بعيد.
1: صدقت، لكن هل تعلم ماذا حدث لزوجة ابنهما إبراهيم؟
2: عبيد بن فاضل،
3: أرجوكم هذا يكفي، جدي قد تعب، سوف يبدأ الآن بتذكر من رحل ويناديهم ويتحدث معهم.
4: حسنا، هل يمكننا القدوم غدا؟
3: إن شاء الله، سوف أتصل بكم، مع السلامة.

0: السلام عليكم يا دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.
1: توقف عن التجوار يا أبي.
0: القبور متشابهة يا بني، أتمنى لو أهتدي إلى قبريهما.
1: اجلس هنا يا أبي، يمكنك أن تخاطبهما وتدعو لهما من أي مكان.
0: يا الله، سامحاني يا والدي، لقد فطرت قلبيكما، لم أكن أرغب بفراقكما. كم ندمت يا أبي لأني لم أسمع نصيحتك حين طلبت مني أن أكتفي بالإبحار إلى البصرة والخليج. كم كنت مغرورا حين اتبعت غروري وطموحي.
1: يكفي يا أبي، يكفي، تعال نخرج من هنا أرجوك.
0: اتركني قليلا هنا، اتركني يا بني. أختلي مع أحبابي، أحبابي الذين فقدتهم.
1: حسنا، لا بأس، سوف أتركك قليلا يا والدي. عموما أنا مع عيسى عند باب المقبرة.

0: لماذا تجلس بعيدا يا عيسى؟
1: في الحقيقة أنا أخاف من أي شيء له علاقة بالموت.
0: ألا يوجد أحد من أقاربك أو معارفك هنا؟
1: يوجد طبعا، لكني لا أحضر الجنائز إلا قليلا.
0: لماذا؟
1: أحب أن أحتفظ بصورة مشرقة لمن أحب، تبقى في داخلي وأعماقي. الجسد حين تفارقه الروح يصبح شيئا غريبا كأنه جماد.
0: بصراحة المقبرة مهملة يا عيسى، لا طرق، لا أشجار، لا شواهد على القبور. والدي لم يستطع التعرف على قبر والدي.
1: دعنا نهتم بالأحياء أولا.
0: أرى أمامي شخصا له فلسفاته ونظرته للموت والحياة.
1: العم إبراهيم قادم، هيا بنا. أهلا يا عم، لن أخذكم إلى الفندق مباشرة.
0: إلى أين سوف تأخذنا؟
1: إلى ولاية نزوة لأريكم بعض القلاع والحصون، وغدا سوف أخذكم لبيت بدر بن شامس.

0: صباح الخير.
1: أهلا يا عم إبراهيم.
0: جئنا لرؤية جدك، كيف حاله اليوم؟
1: أنا آسف يا عم إبراهيم، لا يستطيع استقبالكم، كنت أريد الاتصال بكم.
0: لماذا؟
1: لقد جاءه البارحة ضيوف من عبره، أنا آسف.
2: ومتى يغادرون؟
1: في الحقيقة لا أدري.
0: لا بأس يا بني، سوف نأتي غدا إن شاء الله.
1: أهلا وسهلا بكم.
3: ما رأيكم أن أخذكم إلى المناطق الجبلية؟
0: لا يا بني، خذنا إلى الخضرة مرة ثانية.

0: لقد وصلنا. أين تريد النزول يا عم؟
1: هناك عند الشاطئ. نعم، اتركوني هنا.
2: نتركك؟ هل تود أن أسير معك؟
1: لا لا يا بني، اجلس هنا مع عيسى. أعطني عكازي من السيارة فقط.
2: أخ عيسى، أريد أن أسألك سؤالا.
0: تفضل.
2: هل جميع أهل البلد بهذه الطيبة والبساطة؟
0: معظم الناس يا أخ يعقوب، والدك خير مثال على ذلك. هل تسمح لي بسؤال؟
2: تفضل.
0: أنت أشقر وعيونك زرقاء وطويل القامة، ووالدك عماني، كيف ذلك؟
2: لقد أخذت الشقرة والعيون الزرقاء من والدتي الأمريكية، وهذا الطول من والدي.
0: أين والدتك؟ لا أراها معكم.
2: لقد توفيت، رحمها الله.
0: رحمها الله. أتعرف يا يعقوب، ما فعله والدك هو الصواب.
2: لم أفهم، ماذا تقصد؟
0: حين اختار الزواج من أمريكية.
2: تقصد الجمال، أليس كذلك؟
0: نعم بالتأكيد.
2: الجمال في الروح والعقل يا عيسى، وأبي قد فرضت عليه الظروف هذا الزواج.
0: نعم، ولكن كيف ذلك؟
2: لقد كان أبي مساعد قبطان يسافر باتجاه الخليج العربي والبصرة، أراد أن يصبح نخذة، فأبحر تاركا أسرته ووالديه وركب البحر باتجاه سجن.
0: يا إلهي، إنها قصة مؤثرة.
2: وكما ترى، فقد عاد ليبحث عن أسرته أو ما تبقى منها.
0: انظر يا يعقوب، والدك يتكلم مع امرأة عجوز.
1: هل أنت شمسة عمة يعقوب؟
3: لا يا أخي، أنا أسكن قريبا من هنا، وليس لي ابن أخ اسمه يعقوب.
1: أنا آسف، سامحيني يا سيدتي.
2: ما الأمر يا أبي؟
1: لا شيء، فقط توهمت أنني أعرف هذه المرأة.
0: نعم نعم، أنا عيسى. ممتاز، إنهما معي. شكرا شكرا. جابر حفيد بدر يقول لكم إن الضيوف قد غادروا، ويمكننا الذهاب لمقابلة جده.

0: جابر، يا جابر.
1: نعم يا جدي.
0: قدم للضيوف القهوة والتمر.
1: حاضر حاضر.
2: لقد شربنا مرتين يا أخ.
0: لا بأس لا بأس، مرة ثالثة لا يمنع. هل حدثتكم عن عرب الكابتن؟
1: لقد حدثتهم يا جدي، وحدثتهم أيضا عن سفرك إلى الهند، وأيضا زواجك من هناك.
2: أريد أن أسألك يا أخ بدر عن شخص اسمه أيوب بن محمد.
0: أيوب بن محمد، أظن أنه قد سألني أحدهم عنه منذ أيام.
2: أنا من سألتك، هل تعرفه جيدا؟
0: طبعا أعرفه، أيوب بن محمد. نعم نعم، لقد كان وزوجته من الناس الطيبين، لكنهما توفيا رحمهم الله.
2: هل تذكر شيئا عن زوجة ابنهما سلوى وحفيدتهما جنة؟
0: سلوى وجنة.
2: نعم،
0: سلوى وجنة. سلوى وجنة. تذكرت تذكرت.
2: ماذا حدث لهما؟
0: الزوجة المسكينة قد أخذها أهلها رغما عنها من بيتها، وأجبروها على الزواج من رجل كبير السن.
2: هكذا إذن. وماذا عن الطفلة؟
0: تقصد جنة؟
2: نعم.
0: رفض زوجها بقاءها معها، فعادوها إلى بيت جدها.
2: لكن كيف يزوجها أهلها وهي على ذمة رجل آخر؟
0: يا ولدي، ألا تعلم أن زوجها قد غرق في البحر، وقد جاءوا إلى أبيه ببعض أغراضه التي وجدوها طافية فوق الموج؟
2: نعم. هل تعلم أين تزوجت؟
0: لا أدري، ولكن ما أعلمه أن هذه المسكينة قد تعذبت كثيرا، وكانت تبكي وتقول لأهلها بأن زوجها سوف يعود، لكنهم سامحهم الله، كانوا قساة القلب وأجبروها على الزواج.
2: يا الله، وأين هي الآن؟
0: لقد ماتت. ألم أخبرك بذلك؟ ماتت بعد زواجها بسنة ونصف السنة. كان زوجها سامعه الله يضربها ويمنعها من زيارة ابنتها.
2: أحول ولا قوة إلا بالله. وهل تعرف أين دفنت؟
0: لا يا بني، لا أعرف. ربما، أقول ربما دفنها زوجها خارج السويق. أسقي من القهوة يا جابر.
1: حاضر يا جابر.
0: واسقني أيضا، ما بك أيها الكسول؟
1: حاضر.
0: تحرك.
1: حسنا حسنا.
2: ألا تخبرني الآن عن الطفلة؟
0: الطفلة؟ تقصد حفيدة أيوب بن محمد؟
2: نعم، جنة. جنة.
0: جنة عاشت مع جديها، وبعد وفاة الجدة اهتم بها أيوب، وكبرت ثم تزوجت في صحار.
2: وهل تعتقد أنها ما زالت حية؟
0: لا أدري لا أدري، لكنني سمعت بأنها قد جاءت منذ سنة إلى هنا، وزارت بعض الأقارب، وشاهدها بعضهم تمشي على الشاطئ.
2: صحار مدينة كبيرة، أتعرف أين تزوجت في الصحار؟
0: في الصويحرة، نعم، سمعت أنها تزوجت في الصويحرة. القهوة يا جابر.
1: سأحضرها الآن يا جدي.
0: تحرك، لا تكن كسولا.
1: حسنا، كما تشاء.
2: شكرا لك يا أخ، ولكن هل
0: انتظر، سوف نتناول طعام الغداء سوية، ولا عذر لكم عندي.
2: شكرا جزيلا لك يا أخ. سأسألك عن أمر أخير.
0: تفضل.
2: هل تذكر شابا اسمه يعقوب؟
0: يعقوب، يعقوب،
2: نعم، كان والده متزوجا من امرأة ثانية بعد أن طلق والدته. ثم إذا كنت تذكر، رحل هذا الشاب إلى صور ليقيم مع جده.
0: يكفي، يكفي، نعم أذكر، وقد حضر أكثر من مرة إلى هنا لزيارة أيوب بن محمد. لقد كان صديقا لابنه، لكني سمعت بأنه قد توفي رحمه الله.
2: شكرا يا أخ، لقد أتعبناك كثيرا. نستأذنكم بالذهاب.
0: اصبر، اصبر، لقد سألتني كثيرا، وأنا أريد أن أسألك.
2: تفضل.
0: من أنت يا أخ؟ ابن من أنت؟
2: أنا إبراهيم بن أيوب بن محمد.
0: الذي غرقت سفينته في السواحل.
2: نعم
0: إبراهيم.
2: نعم هو، ولكن شاء الله أن أبقى على قيد الحياة.
0: سبحان الله، يا سبحان الله، وأين كنت يا إبراهيم كل هذه المدة؟
2: إيه يا أخ بدر، قصة طويلة سوف أرويها لك فيما بعد، أما الآن أريدك أن ترتاح.
0: مع السلامة يا بني. يا جابر.
1: نعم يا جدي.
0: أوصلهم إلى الباب.
1: حسنا، سأفعل ذلك.
2: خذ يا جابر.
1: ما هذا؟
2: هذا بعض المال لجدك.
1: لا لا، نحن بخير والحمد لله.
2: أعرف، أعرف، ولكن أرجوك أن تأخذ هذا مني، لن أنسى معروفه أبداً.

0: ما بك صامت يا أبي؟
1: لا شيء يا بني، لا تحمل همي.
0: أبي أرجوك لا تجلد نفسك بالشعور بالذنب وتأنيب الضمير.
1: لقد تخليت عن أسرتي يا بني، أسرتي تخليت عنها في أحلك الظروف، وانظر ماذا حصل.
0: ولكن من حقك وأنت شاب أن تطمح إلى الأفضل وأن تبحث عن المعالي يا أبي. أنا واثق أنك فعلت هذا من أجلهم قبل أن يكون هذا من أجل نفسك، لكن القدر أراد أمرا آخر. لقد كنت سجينا لدى هؤلاء الوحوش.
1: يا ليتني قد عدت قبل سنوات.
0: أرجوك يا أبي، أنا أتألم حين أراك تتألم. ما مضى قد مضى وولى وراح، أنت رجل كبير في السن وقلبك لم يعد يحتمل كل هذه الآلام. دعنا نبحث عن أختي جنة، إنني متشوق لرؤيتها.
1: نعم،
0: سوف نبحث عنها غدا، ما رأيك؟
1: نعم.
2: عشاؤكم هذه الليلة على حسابي.
0: ما الذي يميز عشاءك عن غيره؟
2: الوليمة مأكولات بحرية من بحر عمان الكريم.
0: أسمعت يا أبي؟ هيا إذن. لا أظن أن والدي يعترض على ذلك.
3: أبراهام غوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
4: إذاعة سلطنة عمان.
3: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
1: عين على السينما. عين على السينما. إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
2: ومازن بن حبيب المعيني.
1: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
2: وسليمان بن علي المعمري.

0: مرحبا بكم مستمعينا إلى حلقة جديدة من عين على السينما.
1: نتناول اليوم فيلم الراحل The Departed للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وهو واحد من أقوى الأفلام المرشحة لحصد أكثر من جائزة أوسكار في حفل أوسكار 2007.
0: يصنف الراحل ضمن أفلام الأكشن والتشويق، وهو بالتحديد فيلم عصابات، أي من تلك الأفلام التي يتمحور موضوعها الرئيسي حول صراع عصابات مع بعضها من جهة، وصراع هذه العصابات مع رجال الشرطة من جهة أخرى.
1: والفيلم إعادة إنتاج بتغيير كبير في حبكته لفيلم آخر من هونغ كونغ، لعب بطولة النسخة الأمريكية من الفيلم نخبة من نجوم الصف الأول الذين قل أن يجتمعوا في فيلم واحد، ولا شك فإن هذا كان أحد أسباب النجاح الجماهيري للفيلم.
0: فإلى جوار المخضرم جاك نيكلسون، هناك مات دامون وليوناردو دي كابيريو يجتمعون في مبارزة في الأداء السينمائي.
1: يمثل فيلم الراحل نموذجا رائعا عن لماذا ينبغي على الناس عدم رفض فكرة إعادة إنتاج الأفلام القديمة رفضا قاطعا.
0: فحين قام المخرج مارتن سكورسيزي وكاتب السيناريو ويليام موناهان بتحويل الفيلم الهونغ كونغي شؤون شيطانية إلى فيلم أمريكي، فإنهما قد نجحا في صنع ملحمة أمريكية من فئة التراجيديا.
1: الفيلم الأصلي الذي تم تحويله وإعادة إنتاجه والمسمى شؤون شيطانية فيلم متوسط التكلفة الإنتاجية، وتم عرضه في عدد متوسط من دور السينما. أما فيلم سكورسيزي فهو فيلم ذو تكلفة إنتاجية ضخمة.
0: والطريف في الأمر أنه رغم علم سكورسيزي بأن الفيلم الذي يقوم بإخراجه مأخوذ عن فيلم آخر، إلا أنه رفض مشاهدة الفيلم الأصلي لغاية اكتمال نسخته هو من الفيلم.
1: كتبت الصحافة عن فيلم الراحل ما يلي:
0: تتصف النسخة الهونغ كونغية الأصلية من الفيلم بأنها حاذقة وممتعة، غير أن النسخة الجديدة عبارة عن جوهرة.
1: يرى بعض النقاد أن الراحل أفضل فيلم أخرجه سكورسيزي منذ فيلم رفاق طيبون، حيث يأتي إنجاز هذا الفيلم منهيا عقدا جافا من الزمن اتصفت فيه أعماله بالإحباط، بل واقتربت أحيانا من البؤس.

0: بإعادة إنتاجه لفيلم شؤون شيطانية، قام سكورسيزي بتحوير خط تطور حبكة الفيلم، لكنه نجح في أن يصنع من الفيلم شيئاً أضفى عليه بصمته الخاصة به.
1: لقد تم تحسين رسم الشخصيات، أما المواقف والأحداث فقد نالت نصيبها من المعالجة لتزدهر برحابة صدر.
0: كل ذلك تم إتيانه في ظل مراعاة تامة لإيقاع الفيلم، وهو ما حدا بمستعرض الأفلام جيمس بيراردينيلي إلى القول:
1: إن الراحل فيلم تشويق بالشكل الذي لم يسبق لسكورسيزي أن بلغه. إن هذا الفيلم يستحق أن يذكر إلى جوار أفلام سكورسيزي الخالدة الأخرى، مثل سائق سيارة الأجرة، الثور الهائج، رفاق طيبون، وزمن البراءة.
0: تدور قصة الفيلم حول كوستيغان وسوليفان، وهما شابان خرجا من رحم شوارع مدينة بوسطن الأمريكية التي تعج بالأمريكيين المنحدرين من أصل إيرلندي، والتي يتحكم في أقدارها كوستيلو زعيم إحدى أكبر العصابات التي تتحكم في العالم السفلي للمدينة.
1: من هذه النقطة تفترق أقدار كل من الشابين، أي كوستيغان وسوليفان.
0: فبعد طفولة قاسية عاشها، يلتحق كوستيغان بأكاديمية الشرطة على أمل أن يتخرج منها أحد رجالات الشرطة الفيدرالية الأمريكية.
1: أما سوليفان فيصبح هو الآخر شرطية، لكن الهدف مختلف. فسوليفان يدخل عالم الشرطة ليكون بمثابة الذراع اليمنى لزعيم العصابة كوستيلو، وهدفه إمداد الزعيم بمعلومات ثمينة عما يحدث داخل جهاز الشرطة، بحيث تبقيه هذه المعلومات بعيدا عن يد العدالة.
0: أثناء ذلك ينجح الكابتن كوينان والسيرجن دجنام في اجتذاب الشرطي الآخر كوستيغان وزرعه جاسوسا لهما داخل عصابة كوستيلو كمخبر لهما.
1: وهكذا فقد صار لدينا جاسوس للشرطة مزروع داخل العصابة ويتصرف على أنه أحد أفرادها، وجاسوس آخر للعصابة مزروع داخل جهاز الشرطة الفيدرالية ويقوم بإمداد العصابة بتحركات الشرطة، مما يبقيها طويلا خارج يد العدالة.
0: أدى هذا إلى خلق لعبة مزدوجة يقوم فيها كوستيغان بإرسال البيانات عن تحركات زعيم العصابة كوستيلو، فيما يقوم رجل الشرطة سوليفان بإمداد كوستيلو بتحركات الشرطة ونواياها بخصوص تحركاته.
1: كلا طرفي الصراع المباحث والعصابة يدرك أن معلوماته يتم تسريبها من قبل جاسوس مزروع، ولكن لا أحد من الطرفين يستطيع أن يصل إلى الحقيقة كاملة.

0: اتصف أداء النجمين مات ديمون وليوناردو دي كابريو في هذا الفيلم بأنه حابس للأنفاس، ويعود الفضل في ذلك قبل كل شيء للمخرج مارتن سكورسيزي المعروف عنه أنه يعرف كيف يوجه ممثليه جيدا.
1: لقد أظهر دي كابريو نضجا مضطردا في كل فيلم مثله مع مارتن سكورسيزي، وقد جاء أداؤه في هذا الفيلم كأفضل أداء لعبه في حياته متقدما بمراحل على أدواره السابقة.
0: أما جاك نيكلسون فقد كان عفريتاً قادراً على أداء مونولوج كامل بهمة منقطعة النظير. إن دوره الذي أداه يدل أنه سيكون من الصعوبة تجاهل ترشيحه لجائزة الأوسكار.
1: يعد المستوى المحكم لتشابك خيوط الحكاية وشد انتباه المشاهد من أبرز نقاط قوة فيلم الراحل.
0: فسكورسيزي يدخل المشاهدين في صلب الحكاية بمونولوج آسر يؤديه جاك نيكلسون في افتتاحية الفيلم. في ذلك المونولوج لم يكن زمن الحدث محددا، لكنه كان تقريبا بواكير عام 1980،
1: إذ يبدأ الفيلم بسطرين لا يمكن للذاكرة أن تمحوهما يؤديهما جاك نيكلسون.
0: يقول نيكلسون متقمصا شخصيا زعيم العصابة:
1: أنا لا أريد أن أكون نتاجا للبيئة التي أعيش فيها، أريد لبيئتي أن تكون نتاجي.
0: بعد هذه الافتتاحية الخاطفة ينتقل الفيلم إلى الزمن الحاضر. بعد ذلك يستغرق الفيلم بعض الوقت لانكشاف المنحى الذي ستذهب إليه حبكته.
1: لكن ما إن تبدأ لعبة القط والفأر بين الشخصيات حتى يبدأ التشويق يغلي على نار هادئة.
0: يقول جيمس بيراردينيلي مستعرض الأفلام والذي أشرنا إليه قبل قليل:
1: حتى مع علمي المسبق بمكانة الأمور ستقود إليه، لأنني قد شاهدت فيلم شؤون شيطانية، إلا أنني كنت دوما جالسا على حافة مقعدي.
0: ويضيف:
1: فخلافا للكثير من الأفلام التي تتم إعادة صناعتها، هذا الفيلم يبدو طازجا وليس مدورا من مخلفات فيلم آخر.
0: إن الشخصية الرئيسية التي استفادت حق الفائدة من الكيفية التي تمت بها إعادة كتابة هذا الفيلم هي شخصية زعيم العصابة كوستيلو، والذي تم تمديد دوره.
1: إن تمديد دور كوستيلو مستوعب كليا إذا عرفنا أن من تقرر للعب هذا الدور هو الفنان القدير جاك نيكلسون.
0: قليلون هم الممثلون الذين يمكن أن يضيفوا لشخصية الشرير مذاقا خاصا من عندياتهم، وجاك نيكلسون واحد من هؤلاء، حيث يجعلك تستمتع بوجوده في كل مشهد يؤديه.
1: فخلافا لدوره في فيلم الرجل الوطواط حيث كان جاك نيكلسون يلوك مشاهده لوكا، تجنب نيكلسون المبالغة في الأداء في فيلم الراحل. لقد كان كوستيلو مخيفا مثلما كان ساحرا.
0: أما دور المحقق كيونان والذي كان مخططا أن يلعبه الممثل روبرت دينيرو، فكان يمكن أن يتم توسيعه هو الآخر، ولكن عندما تعذرت الاستعانة بدينيرو فقد تم اختيار مارتن شين لأداء هذا الدور.
1: على صعيد المضمون يتوافق فيلم الراحل مع رؤى مارتن سكورسيزي، فالفيلم يركز على الأسرة والخيانة وما يخالطهما.
0: تتصف الشخصيات الرئيسية للفيلم بالفردانية، لكنها مربوطة ببعضها البعض برابطة الدم. كل واحد منها أيضا يرتكب على الأقل خيانة واحدة، لكن السؤال هو: من الذي يخونونه؟
1: إن الإجابة ليست بتلك السهولة التي يتوقعها المرء. ففي المياه القاتمة للعصابات حيث يكثر الخونة والوشاة، فإن الولاء يكون سلعة من الصعب الاحتفاظ بها طويلاً.

0: على الرغم من أن جزءاً غير يسير من أحداث فيلم الراحل قد تم تصويره في نيويورك، إلا أن الفيلم يعطي الانطباع بأنه تم تصويره كله في بوسطن حيث تدور الأحداث.
1: قام هوارد شور بتأليف الموسيقى التصويرية للفيلم، إلا أن ما قارب الكمال في الفيلم هو اختيارات الأغاني التي ظهرت كخلفيات صوتية.
0: للمرة الثالثة خلال مسيرته الفنية يوظف سكورسيزي أغاني لفريق رولينج ستون، وهو ما سبق له القيام به في فيلمي رفاق طيبون وكازينو، كما قام بتوظيف مقطع من أغنية تخدير مريح لفريق بينك فلويد في مشهد مفصلي بالفيلم.
1: وبما أن الفيلم من نوع أفلام العصابات فقد كانت هناك شلالات من الدماء والعنف، إلا أن المرء يستطيع أن يماري بأن هذا الفيلم أكثر وداعة قياسا بأفلام أخرى أخرجها سكورسيزي.
0: إن الراحل واحد من أفضل أفلام هوليوود لعام 2006، وذلك بحسب الكثير من النقاد.
1: أعد هذه الحلقة
0: عبد الله بن خميس البلوشي،
1: وفي الحلقة القادمة نفتح معا عينا جديدة على السينما.
0: إلى اللقاء.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم الحصاد الإخباري. نبدأ بأبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية يتبادل معرض رأي بدول مجلس التعاون الخليجي، تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. الرئيس الأمريكي يبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض مذكرة التفاهم مع إيران ومسار السلام في لبنان. الاحتلال يصعد عملياته العسكرية في الأراضي الفلسطينية، ومحادثات جديدة في روما للدفع بعجلة تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. فرنسا وإسبانيا تسابقان الزمن لاحتواء حرائق غابات قبل موجة حارة جديدة وسط إخلاء عشرات الآلاف منازلهم. طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الكرام، أينما كنتم يصحبكم في قراءة حصاد هذه الليلة داود بن سليمان القاسمي. عقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية لقاء تشاوريا مع أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي، وتبادل أصحاب السمو والمعالي الوزراء الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. وبحث اللقاء سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. وأكد أصحاب السمو والمعالي الوزراء أهمية مواصلة العمل المشترك وتغليب المعالجات السياسية والدبلوماسية وتهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والتوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية سعادة أولغا سيليخ سفيرة أوكرانيا المعتمدة لدى سلطنة عمان للتوديع بمناسبة انتهاء فترة عملها. وعرب معالي السيد وزير الخارجية خلال المقابلة عن تقديره للجهود التي بذلتها سعادة السفيرة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح في مهامها المقبلة. كما تسلم معالي السيد وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة جواو باتيستا دو ناسيمينتو ماغالهايس سفير جمهورية البرازيل الاتحادية المعين لدى سلطنة عمان، ورحب معالي بسعادة السفير متمنيا له التوفيق في أداء مهامه وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مزيدا من التطور والنماء. التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبحث الجانبان مسار السلام في قطاع غزة وتنفيذ الاتفاق الإطاري الذي رعته الولايات المتحدة ووقعته إسرائيل ولبنان الشهر الماضي، بالإضافة إلى تطورات الحرب الأمريكية مع إيران. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في اعتداء إسرائيلي على قطاع غزة، فيما حذرت الأمم المتحدة من اتساع رقعة الصراع والتصعيد في الضفة الغربية مع استمرار تنفيذ قوات الاحتلال اقتحامات واعتقالات جديدة وتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين.
1: نقضي على فكرة الدولة الفلسطينية، تصريح أدلى به وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش عراب الاستيطان، الذي أشار إلى تغيير في التعاطي مع الوضع في الضفة الغربية بالكامل عبر التمدد الاستيطاني، والنتيجة 104 مستوطنات جديدة و160 بؤرة استيطان تسيطر بموجبها إسرائيل على أكثر من مليون دونم من أراضي الضفة. الوضع يتصاعد ميدانيا خاصة مع إيعاز وزير الجيش الإسرائيلي لقواته بالاستعداد لشن هجوم على أحد مخيمات الضفة على غرار هجمات سابقة على مخيمات جنين وطول كرم. جيش الاحتلال واصل اعتداءاته وسط إجراءات عسكرية مشددة، فنفذ اقتحامات اندلعت خلال بعضها مواجهات، وهدم الجيش منازل في محيط مدينتي رام الله والخليل، إلى جانب أعمال هدم وتجريف في الأغوار الشمالية. وأخطر الجيش بهدم منازل في جنين واعتقل عشرات الفلسطينيين من عدة مناطق. مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا حذر من تصاعد العنف في الضفة، وطالب بحماية المدنيين الفلسطينيين من العنف الذي يشمل عنف المستوطنين. وحسب الأمم المتحدة تم توثيق 1330 اعتداء من جانب المستوطنين في الضفة منذ مطلع العام الجاري، تسببت في استشهاد 77 فلسطينيا بينهم 18 طفلا. في القدس المحتلة اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدات العيساوية وعناتة وحزمة وكفر عقب، وجرفت آليات الاحتلال أراض في حزمة، إلى جانب توسيع مستوطنين بؤرة السيطان شمال القدس وتنفيذ آخرين اقتحامات للمسجد الأقصى في مشهد يصب في خانة تهويد المدينة المقدسة. أما الوضع في قطاع غزة فما زال عالقا في جمود تنفيذ وقف إطلاق نار فعلي. الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على المنطقة الوسطى، فاستشهد فلسطيني وأصيب آخرون، وتسبب القصف المدفعي شرق مدينتي غزة وخان يونس في إصابة العشرات وسط استمرار للواقع المزري للسكان، حيث تنتشر الأمراض ويتراجع بشكل حاد الأداء الصحي وغيره من قنوات أساسية للحفاظ على الحد الأدنى من الحياة الآدمية. الحل السياسي ما زال في دائرة التفاوض، ووفد حركة حماس وصل مصر بمواقف إيجابية لعقد لقاءات مع الوسطاء بشأن تثبيت المرحلة الأولى من وقف النار والانتقال إلى المرحلة الثانية لتبقى المشكلة في مدى تجاوب الجانب الإسرائيلي. 70% من قطاع غزة تم تدميره بالكامل وفق اعتراف وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن جفير، الذي أضاف أن نموذج غزة تم استنساخه جنوب لبنان، حيث القصف المدفعي يتركز على مرتفعات علي الطاهر والقرى المحيطة، إلى جانب سماع تفجيرات نصف منازل في قرى الجنوب اللبناني الذي سيبقى جزء منه رهينة السيطرة الإسرائيلية بناء على تصريحات بنيامين نتنياهو ووزرائه. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: أكدت الولايات المتحدة أن محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في روما في الفترة من الرابع إلى السادس من أغسطس القادم، وستركز الوفود الفنية على دفع عجلة التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل وتوسيع نطاق عملية المناطق التجريبية وتسوية كل القضايا الحدودية العالقة وصياغة اتفاق شامل للسلام والأمن. وبموجب الاتفاق يفترض أن يعمل الجيش اللبناني بعد انتشاره على حظر أي وجود عسكري لأي مجموعة خارج القوى الحكومية، على أن يشكل ذلك تجربة لانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق أخرى. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي لمواجهة الهجمات الروسية وإعادة تفعيل المسار الدبلوماسي مع موسكو. يأتي ذلك في وقت تكثف فيه أوكرانيا وروسيا ضرباتهما البعيدة المدى بعد مضي أكثر من 4 سنوات على الحرب والتي أوقعت عشرات آلاف القتلى والجرحى من الجانبين.
2: من الواضح أن كييف باتت تتعمد بشكل رئيسي زيادة استهداف العاصمة الروسية في محاولة لإثارة ضغط الجماهير على القيادة الروسية، فقد أعلن عمدة موسكو سبيان أن الدفاعات الجوية أسقطت خلال 10 ساعات معظم المسيرات التي كانت متجهة نحو موسكو وعددها يقارب 400 مسيرة. وفي رصد للهجمات الأوكرانية خلال الأسبوع الأخير، أعلن سفير المهمات الخاصة في الخارجية الروسية ميروشنيك أن الهجمات الأوكرانية على المدن والبلدات الروسية خلال الأسبوع المنصرم أسفرت عن مقتل 57 مواطنا وإصابة 435 بجروح مختلفة، وأن القوات الأوكرانية أطلقت قرابة 7200 قذيفة متنوعة خلال الأيام 7 الفائتة، واستهدفت خلال ذلك أكثر من 20 محطة للوقود. فيما تشير معطيات الدفاع الروسية حسب استقراء الأرقام المعلنة هذا العام إلى أن متوسط حجم الخسائر الأسبوعية لدى أوكرانيا تقارب 10,000 عسكري ومئة مقذوف من الصواريخ المختلفة وعدد مقارب من منظومات المدفعية ومنصات الصواريخ المضادة للأهداف الجوية وأكثر من 5,000 مسيرة. على صعيد آخر، أعلن الرئيس بوتين أن روسيا تمر بمرحلة مصيرية من تاريخها في ظل تبلور نظام عالمي جديد، وأوضح في حديث مع نواب مجلس الدوما في الكرملين أنه سيتصرف

0: مسألة المفاوضات بين موسكو وكييف على جدول أعمال اللقاء بين الرئيسين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: أعلنت الأمم المتحدة أن القتال الحدودي بين باكستان وأفغانستان أسفر عن مقتل نحو 500 مدني في أفغانستان وإصابة أكثر من 1200 آخرين خلال الأشهر التسعة الماضية، وتتهم إسلاماباد كابول بإيواء مسلحين يشنون هجمات دامية أودت بحياة الآلاف على مر السنين في باكستان.
2: في موضوع آخر، حذرت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية من احتمال حدوث سيول جارفة وفيضانات في عدد من المدن الكبرى جراء الأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، كما حذرت من احتمال وقوع انهيارات أرضية في المناطق الأكثر عرضة للخطر بإقليم خيبر بختونخوا. ولقي أكثر من 100 شخص حتفهم جراء الأمطار الموسمية في باكستان منذ 26 من يونيو الماضي.
1: أعلن الدفاع المدني في الجزائر إخماد 1968 حريقا اندلعت منذ 8 من هذا الشهر بالتزامن مع بداية موجة الحر. وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد أعلنت عن وفاة 6 أشخاص بسبب الحرائق، إلى جانب 3000 الهكتارات من الغطاء الغابي والنباتي. وفي أوروبا تسابق فرق الإطفاء الزمن لإخماد حرائق غابات هائلة في أنحاء فرنسا وإسبانيا بسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والرياح، وأجبرت عشرات الآلاف على إخلاء منازلهم في وقت يستعد فيه غرب أوروبا لموجة حارة أخرى. وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة ستتجاوز عند ذروتها 40 درجة في بعض المناطق غدا الأربعاء.
2: قتل شخص على الأقل جراء انهيار منزل خلال زلزال قوي ضرب جنوب غرب اليابان بقوة تجاوزت 7 درجات، متسببا بعشرات الإصابات وانهيار مبان واندلاع حرائق.
3: بقوة تتجاوز 7 درجات على مقياس ريختر، هز زلزال محافظة كوماموتو جنوب اليابان مخلفا أضرارا واسعة ومستدعيا استنفارا كبيرا لفرق الإنقاذ والطوارئ في وقت تتواصل فيه الجهود للوصول إلى المحاصرين تحت الأنقاض وسط تحذيرات من هزات ارتدادية قد تشهدها المناطق المتضررة. رئيسة الوزراء اليابانية أكدت أن الحكومة سخرت جميع إمكاناتها للتعامل مع تداعيات الزلزال، مشددة على أن إنقاذ الأرواح وتأمين سلامة السكان يمثلان أولوية قصوى مع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتسريع عمليات الإغاثة والإنقاذ. من جهتها، أفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية أن الزلزال تسبب في تضرر عدد من المباني والطرق والجسور، كما تسبب في تعليق بعض خدمات القطارات السريعة والرحلات الجوية، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للوصول إلى محاصرين داخل مركز تجاري تعرض لانهيار جزئي في بلدة كاشيما بمحافظة كوماموتو. ورغم إصدار تحذير من أمواج المد البحري تسونامي عقب وقوع زلزال، فإن السلطات اليابانية رفعته لاحقا بعد التأكد من عدم تشكل أمواج خطرة، فيما أكدت هيئة الرقابة النووية عدم رصد أي خلل في 3 محطات نووية قريبة من مركز الزلزال. ومع استمرار عمليات الإنقاذ وتقييم حجم الأضرار، تواصل اليابان تسخير إمكاناتها لاحتواء تداعيات الزلزال في وقت تتركز فيه الجهود على إعادة الخدمات وضمان سلامة السكان في المناطق المتضررة.
1: حصادنا الإخباري مستمعين الكرام لا زال مستمرا معكم، وهنا نذكركم بأبرز العناوين.
2: معالي السيد وزير الخارجية يتبادل مع نظرائه بدول مجلس التعاون الخليجي تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين.
1: الرئيس الأمريكي يبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض مذكرة التفاهم مع إيران ومسار السلام في لبنان.
2: الاحتلال يصعد عملياته العسكرية في الأراضي الفلسطينية، ومحادثات جديدة في روما للدفع بعجلة تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل.
1: فرنسا وإسبانيا تسابقان الزمن لاحتواء حرائق غابات

0: قبل موجة حارة جديدة واستخلاء عشرات الآلاف منازلهم.
1: أكدت حلقة عمل تحليل مخاطر الفيضانات باستخدام تقنيات الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيرة، أكدت على أن قطاع التأمين أصبح يعتمد على البيانات الدقيقة والتحليل الاستباقي لاتخاذ قرارات أكثر كفاءة بما يسهم في تطوير المنتجات التأمينية. وأشارت الحلقة التي نظمتها هيئة الخدمات المالية إلى أهمية الاستفادة من المسوحات الجوية في تقييم الأضرار الناجمة عن الكوارث.
2: مهمة القمر الاصطناعي العماني الذي أطلقته شركة عدسة عمان يحلق في الفضاء ليلتقط صورا وبيانات، فالإحداثيات تظهر منازل على محيط الوادي وهي في خطر أثناء الأعاصير والمنخفضات. الرئيس التنفيذي لعدسة عمان في حلقة عمل تحليل مخاطر الفيضانات باستخدام تقنيات الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيرة أكد أن المراقبة الأرضية من الفضاء من خلال البيانات الدقيقة تساهم في اتخاذ قرارات مصيرية أثناء الأزمات والكوارث. المهندس عزان بن عبد الله المعمري مدير عام القطاع التجاري بشركة عدسة عمان تحدث قائلا:
3: نحن فخورين في شركة عدسة عمان بأن نقدم أول منتج للقطاع التأمين وخاص بتحليل مخاطر الفيضانات وتحليلها بناء على بيانات تم استخلاصها من القمر الصناعي O1 اللي تم إطلاقه قبل سنتين. كوكبة الأقمار القائمة في نهاية هذا العام اللي هو قمرين صناعيين آخرين بدقة 50 سنتي راح تعزز الكفاءة، فبالتالي قدراتنا راح تزداد وكفاءة دقة البيانات.
2: هيئة الخدمات المالية أوضحت أن قطاع التأمين أصبح يعتمد بصورة متزايدة على البيانات الدقيقة والتحليل الاستباقي، وهو الأمر الذي يسهم في تطوير المنتجات التأمينية الخاصة بالكوارث. أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية تحدث قائلا:
4: حلقة العمل هذه بالتعاون مع شركة عدسة عمان وهي شركة محلية متخصصة في تقنية الأقمار الصناعية، وشركة إسبار وهي كذلك شركة عمانية متخصصة في تقنية الطائرات المسيرة، بهدف النظر في إمكانية إيجاد تقنيات مبتكرة محلية للتعامل مع مخاطر الأنواء المناخية قبل وأثناء وبعد حدوثها، حيث تم الجلوس وفي هذه الحلقة مع ممثلين من شركات التأمين ومقيمي الخسائر والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف وغيرهم من المختصين لدعم إيجاد مثل هذه التقنيات والتقنيات المحلية في السوق المحلي للتعامل مع مخاطر الأنواء المناخية.
2: المسوحات الجوية عبر الطائرات المسيرة توفر بيانات دقيقة ومحددة إحداثياً، وهي تحل محل فرق العمل الميدانية التقليدية، فالبيانات التي تعالج برمجيا تتيح الخرائط والنماذج ثلاثية الأبعاد، وهو ما تقوم به شركة إسبار. يونس بن يعقوب السيابي الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة إسبار تحدث قائلا:
5: شركة إسبار تقدم حلول متطورة في مجالات الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي، تأتي من خلال تحليل بيانات في مناطق معينة يتنبأ بوجود مخاطر معينة سواء كانت تجمعات أمطار أو أودية، وكذلك اتخاذ القرار من قبل المعنيين باستخدام هذه البيانات وتحليلها.
2: ما مرت به البلاد من حالات جوية يبرز الحاجة لتطوير أدوات أكثر دقة في تقييم المخاطر الطبيعية، فسلطنة عمان التي تمتلك منظومة متكاملة تسعى في الجانب الآخر لإيجاد حلول تأمينية أكثر دقة عبر تقييم البيانات المتوفرة من الفضاء. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.
0: وقعت شركة مدن المستقبل تدوم وشركة نما لخدمات المياه مذكرة تفاهم مع شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة للتعاون في تنفيذ مشروع تجريبي لنظام القراءة الآلية للعدادات والبنية الأساسية المتقدمة للقياس لعدادات المياه باستخدام تقنية الاتصالات اللاسلكية. جاء ذلك مع اختتام وفد سلطنة عمان زيارته الرسمية إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التي هدفت إلى تعزيز التعاون في مجالات التقنية والحلول الرقمية وتوظيف الأنظمة الذكية لرفع كفاءة عمليات القياس وتحسين إدارة الموارد المائية.
1: احتفت مطارات عمان بالتدشين الرسمي رحلات شركة الخطوط الجوية التنزانية التي تربط بين مطار جوليوس نيريري الدولي في مدينة دار السلام ومطار مسقط الدولي، بما يسهم في تعزيز المجالات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين.
6: تعزيزا للعلاقات التاريخية الراسخة بين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة وفتح أفاق جديدة في مجالات السياحة والتجارة والاستثمار والتبادل بين البلدين، احتفت مطارات عمان بالتدشين الرسمي لرحلات الخطوط الجوية التنزانية من خلال استقبال مطار مسقط الدولي أولى الرحلات المباشرة لشركة طيران تنزانيا التي تربط بين مطار جوليوس نيريري الدولي في مدينة دار السلام ومطار مسقط بمعدل 3 رحلات أسبوعياً باستخدام طائرات من نوع الإيرباص A300 و A220. سعود بن عبد العزيز العزيزي رئيس الدعم المؤسسي بمطارات عمان.
7: يأتي هذا التدشين تماشيا مع توجهات مطارات عمان في إضافة عدد رحلات ووجهات إلى مطارات السلطنة، كذلك سوف يعزز هذا الربط المجالات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين.
6: ويمثل هذا الخط المباشر محطة بارزة في تعزيز الربط الجوي بين شرق إفريقيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن المتوقع أن يسهم في تقليص زمن السفر بشكل ملحوظ وتحسين سهولة التنقل للمسافرين بغرض السياحة أو الأعمال بين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة.
8: عبد الناصر عبد الله اليماني، المدير التنفيذي للترانزوب. تدشين هذا الخط يعكس الربط الجوي بين الرحلات مباشرة لطيران تنزانيا. مطار مسقط الدولي يستقبل أول الرحلات الدولية المباشرة بهذا التدشين، والذي سيساعد على تسيير بموجب 3 رحلات أسبوعيا وتعزيز لهذا الخط بالعلاقات التجارية بين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة، ويدعم أواصر التعاون بين تنزانيا ومنطقة الخليج، ومن المتوقع أن يسهم في تقليص زمن السفر وبشكل ملحوظ وتحسين سهولة النقل للمسافرين بغرض السياحة أو الأعمال.
6: هذا واستقبلت تنزانيا خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 29,000 زائر من سلطنة عمان، وهو رقم يتوقع الجانبان أن يشهد نموا ملحوظا مع تدشين الرحلات المباشرة. كما استقبلت تنزانيا بشكل عام نحو 2,300,000 سائح دولي خلال الفترة نفسها، محققة إيرادات سياحية بلغت نحو 4,400,000,000 دولار أمريكي، فيما تستهدف جذب 8 ملايين سائح دولي سنويا بحلول عام 2030.
0: كشفت البيانات الإحصائية من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن المكانة الاقتصادية المتقدمة التي تتمتع بها دول المجلس في ظل المؤشرات التي تعكس مسيرة تنموية متسارعة وتعزز حضورها الاقتصادي إقليميا وعالميا، مدعومة بنمو الاستثمارات وتوسع مختلف القطاعات التنموية.
9: تحولات اقتصادية متسارعة تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي مدفوعة برؤى تنموية تستهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز تنافسية الاقتصادات الوطنية. ومع اتساع المشروعات الاستثمارية وتزايد القطاعات غير النفطية، أصبحت البيانات اليوم أحد أبرز المحركات التي تستند إليها الحكومات في رسم السياسات وصناعة القرار. وتكشف مؤشرات المركز الإحصائي الخليجي عن المكانة الاقتصادية لدول مجلس التعاون، إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 2.4 تريليون دولار، فيما تجاوز حجم التجارة الخارجية 1.6 تريليون دولار، وتقدر أصول الصناديق السيادية الخليجية بنحو 6 تريليونات دولار، إلى جانب إنتاج أكثر من 16 مليون برميل نفط يومياً، مع امتلاك نحو 30% من الاحتياطات النفطية العالمية. أهمية البيانات اليوم لم تعد تقتصر على رصد المؤشرات الاقتصادية، بل أصبحت أداة لاستشراف المستقبل ورفع كفاءة الخدمات وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر نمو. كما تسهم التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات بدقة أكبر، بما يدعم خطط التنمية ويعزز قدرة دول الخليج على مواكبة المتغيرات العالمية. مستقبل يرتكز على المعرفة والابتكار، وهو ما تتطلع إليه دول المجلس في المرحلة المقبلة من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير البنية الرقمية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الخليج، خطوات تعكس توجهاً نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، قادراً على مواكبة التحولات وصناعة فرص التنمية للأجيال القادمة.
1: بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 35.5 مليون ريال عماني، وتعد هذه الأذون أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل، تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، فيما يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير إصدار الأذون.
0: أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط مرتفعا عند مستوى 7247 نقطة مقارنة مع آخر جلسة، كما ارتفعت قيمة التداول بأكثر من 26% لتتجاوز 57.9 مليون ريال عماني، فيما قاربت القيمة السوقية 37.480 مليون ريال عماني. واتجه المستثمرون العمانيون إلى البيع بنحو 83% مقابل نحو 82% لمشترياتهم.
1: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل 5.37 دولار مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 77.04 دولار للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس المقبل قد بلغ 79.09 دولار للبرميل.
0: ضمن فعاليات موسم خريف ظفار، تجسد مبادرة رحلة الاستثمار الآمن جهود المؤسسات في تعزيز الثقافة المالية والوعي الاستثماري من خلال تجربة تفاعلية تحاكي رحلة المستثمر وصولاً إلى اتخاذ قرارات واعية تعزز الاستثمار الآمن وتحد من المخاطر. وتتضمن المبادرة محطة بعنوان جلسة مع المستشار المالي، وجناحا مخصصا للأطفال يقدم برنامجا يوميا من الحلقات والأنشطة التعليمية والتفاعلية في هذا المجال.
1: نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ملتقا توعويا بعنوان فنيات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف ترسيخ ثقافة الدمج وتعزيز الوعي بحقوق هذه الفئة وتشجيع مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص على تبني ممارسات أكثر شمولاً. وتطرقت أعمال الملتقى إلى المرتكزات الأساسية للنموذج الاجتماعي للإعاقة وأهمية ترسيخ مفهوم الدمج الشامل الذي يضمن تكافؤ الفرص والمشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة، كما تناولت أهمية تطبيق مبادئ التصميم الشامل في المرافق والخدمات والمنتجات وبيئات العمل.
0: نجحت مزرعة قيرون حريتي بشون البلاط السلطاني في زراعة الكاكاو بعد مراحل من التطوير والبحث والإكثار امتدت لأكثر من عقد. وتعد شجرة الكاكاو من الأشجار الاستوائية كثيرة الخضرة وتحتاج إلى عناية دقيقة في مراحل نموها، وتتميز بنمو ثمارها على الجذع على شكل قرون، ويتدرج لونها مع مراحل نضجها. ويعد موسم الصرب في شهر سبتمبر أفضل موسم لزراعته بسبب درجات الحرارة والرطوبة المرتفعة، وتكون فترة التزهير في شهري فبراير ومارس، فيما تكون فترة الحصاد في شهري سبتمبر وأكتوبر، وتتراوح أطوال شجرة الكاكاو بين 3 و8 أمتار.
1: اختتمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب أعمال مراكز التدريب التابعة لبرنامج صيف الرياضة من خلال تنظيم 16 مركزا استقطبت نحو 700 من المشاركين، تلقوا برامج تدريبية وتأهيلية مكثفة في عدد من الألعاب والأنشطة الرياضية، إلى جانب تنظيم 9 أيام رياضية مفتوحة وإطلاق قافلة رياضية جابت عددا من المحافظات، فضلا عن تنفيذ 3 حلقات تثقيفية ركزت على تعزيز الوعي الصحي والبدني.
0: عالميا، أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن تعيين زين الدين زيدان مديرا فنيا للمنتخب حتى عام 2030 خلفا لديديه ديشامب. ويعد زيدان أحد أبرز أساطير كرة القدم العالمية، إذ قاد المنتخب الفرنسي كلاعب لتتويج بكأس العالم 98 وكأس الأمم الأوروبية عام 2000، كما توج بالكرة الذهبية في العام ذاته. وعلى الصعيد التدريبي حقق إنجازا تاريخيا مع نادي ريال مدريد الإسباني بقيادته للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مواسم، إلى جانب إحراز 11 لقبا خلال فترتي تدريبه للفريق. من جهته، أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عودة روبرتو مانشيني ليكون مديرا فنيا للمنتخب الإيطالي الذي كان قد شغله سابقا، وقاد المنتخب لتتويج ببطولة أمم أوروبا 2021، وفشل المنتخب الإيطالي في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.
1: مستمعينا، عبر إذاعة سلطنة عمان، الحصاد الإخباري لهذا اليوم انتهى، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
0: معالي السيد وزير الخارجية يتبادل مع نظرائه بدول مجلس التعاون الخليجي تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين.
1: الرئيس الأمريكي يبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض مذكرة التفاهم مع إيران ومسار السلام في لبنان.
0: الاحتلال يصعد عملياته العسكرية في الأراضي الفلسطينية، ومحادثات جديدة في روما للدفع بعجلة تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل.
1: فرنسا وإسبانيا تسابقان الزمن لاحتواء حرائق غابات قبل موجة حارة جديدة وسط إخلاء لعشرات الآلاف لمنازلهم.
0: هذه أجمل التحايا من معد حصاد هذه الليلة حميد بن علي لمكي، ومنفذه على الهواء حمود بن سالم بني عرابة.
1: وكنا بصحبتكم في قراءة الحصاد داود بن سليمان القاسمي وأحمد بن راشد الهنائي.
0: شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
1: عين على السينما.
2: عين على السينما.
1: إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
2: ومازن بن حبيب المعيني.
1: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
2: وسليمان بن علي المعمري.

0: مرحبا بكم مستمعينا إلى حلقة جديدة من عين على السينما.
1: نتناول اليوم فيلم الراحل ذا ديبارتد للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وهو واحد من أقوى الأفلام المرشحة لحصد أكثر من جائزة أوسكار في حفل أوسكار 2007.
0: يصنف الراحل ضمن أفلام الأكشن والتشويق، وهو بالتحديد فيلم عصابات، أي من تلك الأفلام التي يتمحور موضوعها الرئيسي حول صراع عصابات مع بعضها من جهة، وصراع هذه العصابات مع رجال الشرطة من جهة أخرى.
1: والفيلم إعادة إنتاج بتغيير كبير في حبكته لفيلم آخر من هونغ كونغ. لعب بطولة النسخة الأمريكية من الفيلم نخبة من نجوم الصف الأول الذين قل أن يجتمعوا في فيلم واحد، ولا شك فإن هذا كان أحد أسباب النجاح الجماهيري للفيلم.
0: فإلى جوار المخضرم جاك نيكلسون، هناك مات دامون وليوناردو دي كابيريو يجتمعون في مبارزة في الأداء السينمائي.
1: يمثل فيلم الراحل نموذجا رائعا عن لماذا ينبغي على الناس عدم رفض فكرة إعادة إنتاج الأفلام القديمة رفضا قاطعا.
0: فحين قام المخرج مارتن سكورسيزي وكاتب السيناريو ويليام مونهان بتحويل الفيلم الهونغ كونغي شؤون شيطانية إلى فيلم أمريكي، فإنهما قد نجحا في صنع ملحمة أمريكية من فئة التراجيديا.
1: الفيلم الأصلي الذي تم تحويله وإعادة إنتاجه والمسمى شؤون شيطانية فيلم متوسط التكلفة الإنتاجية، وتم عرضه في عدد متوسط من دور السينما. أما فيلم سكورسيزي فهو فيلم ذو تكلفة إنتاجية ضخمة.
0: والطريف في الأمر أنه رغم علم سكورسيزي بأن الفيلم الذي يقوم بإخراجه مأخوذ عن فيلم آخر، إلا أنه رفض مشاهدة الفيلم الأصلي لغاية اكتمال نسخته هو من الفيلم.
1: كتبت الصحافة عن فيلم الراحل ما يلي:
0: تتصف النسخة الهونغ كونغية الأصلية من الفيلم بأنها حاذقة وممتعة، غير أن النسخة الجديدة عبارة عن جوهرة.
1: يرى بعض النقاد أن الراحل أفضل فيلم أخرجه سكورسيزي منذ فيلم رفاق طيبون، حيث يأتي إنجاز هذا الفيلم منهيا عقدا جافا من الزمن اتصفت فيه أعماله بالإحباط، بل واقتربت أحيانا من البؤس.

0: بإعادة إنتاجه لفيلم شؤون شيطانية، قام سكورسيزي بتحوير خط تطور حبكة الفيلم، لكنه نجح في أن يصنع من الفيلم شيئاً أضفى عليه بصمته الخاصة به.
1: لقد تم تحسين رسم الشخصيات، أما المواقف والأحداث فقد نالت نصيبها من المعالجة لتزدهر برحابة صدر.
0: كل ذلك تم إتيانه في ظل مراعاة تامة لإيقاع الفيلم، وهو ما حدا بمستعرض الأفلام جيمس بيراردينيلي إلى القول:
1: إن الراحل فيلم تشويق بالشكل الذي لم يسبق لسكورسيزي أن بلغه. إن هذا الفيلم يستحق أن يذكر إلى جوار أفلام سكورسيزي الخالدة الأخرى، مثل سائق سيارة الأجرة، الثور الهائج، رفاق طيبون، وزمن البراءة.
0: تدور قصة الفيلم حول كوستيغان وسوليفان، وهما شابان خرجا من رحم شوارع مدينة بوسطن الأمريكية التي تعج بالأمريكيين المنحدرين من أصل إيرلندي، والتي يتحكم في أقدارها كوستيلو زعيم إحدى أكبر العصابات التي تتحكم في العالم السفلي للمدينة.
1: من هذه النقطة تفترق أقدار كل من الشابين، أي كوستيغان وسوليفان.
0: فبعد طفولة قاسية عاشها، يلتحق كوستيغان بأكاديمية الشرطة على أمل أن يتخرج منها أحد رجالات الشرطة الفيدرالية الأمريكية.
1: أما سوليفان فيصبح هو الآخر شرطية، لكن الهدف مختلف، فسوليفان يدخل عالم الشرطة ليكون بمثابة الذراع اليمنى لزعيم العصابة كوستيلو، وهدفه إمداد الزعيم بمعلومات ثمينة عما يحدث داخل جهاز الشرطة، بحيث تبقيه هذه المعلومات بعيدا عن يد العدالة.
0: أثناء ذلك ينجح الكابتن كوينان والسيرجن دجنام في اجتذاب الشرطي الآخر كوستيغان وزرعه جاسوسا لهما داخل عصابة كوستيلو كمخبر لهما.
1: وهكذا فقد صار لدينا جاسوس للشرطة مزروع داخل العصابة ويتصرف على أنه أحد أفرادها، وجاسوس آخر للعصابة مزروع داخل جهاز الشرطة الفيدرالية ويقوم بإمداد العصابة بتحركات الشرطة، مما يبقيها طويلا خارج يد العدالة.
0: أدى هذا إلى خلق لعبة مزدوجة يقوم فيها كوستيغان بإرسال البيانات عن تحركات زعيم العصابة كوستيلو، فيما يقوم رجل الشرطة سوليفان بإمداد كوستيلو بتحركات الشرطة ونواياها بخصوص تحركاته.
1: كلا طرفي الصراع المباحث والعصابة يدرك أن معلوماته يتم تسريبها من قبل جاسوس مزروع، ولكن لا أحد من الطرفين يستطيع أن يصل إلى الحقيقة كاملة.

0: اتصف أداء النجمين مات ديمون وليوناردو دي كابريو في هذا الفيلم بأنه حابس للأنفاس، ويعود الفضل في ذلك قبل كل شيء للمخرج مارتن سكورسيزي المعروف عنه أنه يعرف كيف يوجه ممثليه جيدا.
1: لقد أظهر دي كابريو نضجا مضطردا في كل فيلم مثله مع مارتن سكورسيزي، وقد جاء أداؤه في هذا الفيلم كأفضل أداء لعبه في حياته متقدما بمراحل على أدواره السابقة.
0: أما جاك نيكلسون فقد كان عفريتا قادرا على أداء مونولوج كامل بهمة منقطعة النظير. إن دوره الذي أداه يدل أنه سيكون من الصعوبة تجاهل ترشيحه لجائزة الأوسكار.
1: يعد المستوى المحكم لتشابك خيوط الحكاية وشد انتباه المشاهد من أبرز نقاط قوة فيلم الراحل.
0: فسكورسيزي يدخل المشاهدين في صلب الحكاية بمونولوج آسر يؤديه جاك نيكلسون في افتتاحية الفيلم. في ذلك المونولوج لم يكن زمن الحدث محددا، لكنه كان تقريبا بواكير عام 1980،
1: إذ يبدأ الفيلم بسطرين لا يمكن للذاكرة أن تمحوهما يؤديهما جاك نيكلسون.
0: يقول نيكلسون متقمصا شخصيا زعيم العصابة:
1: أنا لا أريد أن أكون نتاجا للبيئة التي أعيش فيها، أريد لبيئتي أن تكون نتاجي.
0: بعد هذه الافتتاحية الخاطفة ينتقل الفيلم إلى الزمن الحاضر. بعد ذلك يستغرق الفيلم بعض الوقت لانكشاف المنحى الذي ستذهب إليه حبكته.
1: لكن ما إن تبدأ لعبة القط والفأر بين الشخصيات حتى يبدأ التشويق يغلي على نار هادئة.
0: يقول جيمس بيراردينيلي مستعرض الأفلام والذي أشرنا إليه قبل قليل:
1: حتى مع علمي المسبق بمكانة الأمور ستقود إليه، لأنني قد شاهدت فيلم شؤون شيطانية، إلا أنني كنت دوما جالسا على حافة مقعدي.
0: ويضيف:
1: فخلافا للكثير من الأفلام التي تتم إعادة صناعتها، هذا الفيلم يبدو طازجا وليس مدورا من مخلفات فيلم آخر.
0: إن الشخصية الرئيسية التي استفادت حق الفائدة من الكيفية التي تمت بها إعادة كتابة هذا الفيلم هي شخصية زعيم العصابة كوستيلو، والذي تم تمديد دوره.
1: إن تمديد دور كوستيلو مستوعب كليا إذا عرفنا أن من تقرر للعب هذا الدور هو الفنان القدير جاك نيكلسون.
0: قليلون هم الممثلون الذين يمكن أن يضيفوا لشخصية الشرير مذاقا خاصا من عندياتهم، وجاك نيكلسون واحد من هؤلاء، حيث يجعلك تستمتع بوجوده في كل مشهد يؤديه.
1: فخلافا لدوره في فيلم الرجل الوطواط حيث كان جاك نيكلسون يلوك مشاهده لوكا، تجنب نيكلسون المبالغة في الأداء في فيلم الراحل. لقد كان كوستيلو مخيفا مثلما كان ساحرا.
0: أما دور المحقق كيونان والذي كان مخططا أن يلعبه الممثل روبرت دينيرو، فكان يمكن أن يتم توسيعه هو الآخر، ولكن عندما تعذرت الاستعانة بدينيرو فقد تم اختيار مارتن شين لأداء هذا الدور.
1: على صعيد المضمون يتوافق فيلم الراحل مع رؤى مارتن سكورسيزي، فالفيلم يركز على الأسرة والخيانة وما يخالطهما.
0: تتصف الشخصيات الرئيسية للفيلم بالفردانية، لكنها مربوطة ببعضها البعض برابطة الدم. كل واحد منها أيضا يرتكب على الأقل خيانة واحدة، لكن السؤال هو: من الذي يخونونه؟
1: إن الإجابة ليست بتلك السهولة التي يتوقعها المرء. ففي المياه القاتمة للعصابات حيث يكثر الخونة والوشاة، فإن الولاء يكون سلعة من الصعب الاحتفاظ بها طويلاً.

0: على الرغم من أن جزءاً غير يسير من أحداث فيلم الراحل قد تم تصويره في نيويورك، إلا أن الفيلم يعطي الانطباع بأنه تم تصويره كله في بوسطن حيث تدور الأحداث.
1: قام هوارد شور بتأليف الموسيقى التصويرية للفيلم، إلا أن ما قارب الكمال في الفيلم هو اختيارات الأغاني التي ظهرت كخلفيات صوتية.
0: للمرة الثالثة خلال مسيرته الفنية يوظف سكورسيزي أغاني لفريق رولينج ستون، وهو ما سبق له القيام به في فيلمي رفاق طيبون وكازينو، كما قام بتوظيف مقطع من أغنية تخدير مريح لفريق بينك فلويد في مشهد مفصلي بالفيلم.
1: وبما أن الفيلم من نوع أفلام العصابات فقد كانت هناك شلالات من الدماء والعنف، إلا أن المرء يستطيع أن يماري بأن هذا الفيلم أكثر وداعة قياسا بأفلام أخرى أخرجها سكورسيزي.
0: إن الراحل واحد من أفضل أفلام هوليوود لعام 2006، وذلك بحسب الكثير من النقاد.
1: أعد هذه الحلقة
0: عبد الله بن خميس البلوشي،
1: وفي الحلقة القادمة نفتح معا عينا جديدة على السينما.
0: إلى اللقاء.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم من إذاعة سلطنة عمان ونقدم لكم عناوين الأخبار. معالي السيد وزير الخارجية يتبادل مع نظرائه بدول مجلس التعاون الخليجي تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. الرئيس الأمريكي يبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض مذكرة التفاهم مع إيران ومسار السلام في لبنان. الاحتلال يصعد عملياته العسكرية في الأراضي الفلسطينية، ومحادثات جديدة في روما للدفع بعجلة تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. الرئيس الأوكراني يبحث مع نظيره الأمريكي الدعم العسكري لكييف وإعادة تفعيل المسار الدبلوماسي مع موسكو. فرنسا وإسبانيا تسابقان الزمن لاحتواء حرائق غابات قبل موجة حارة جديدة وسط إخلاء عشرات الآلاف منازلهم. حلقة عمل في مسقط تستعرض توظيف تقنيات الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيرة في تحليل مخاطر الفيضانات. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم عناوين الأخبار، نشكر لكم كرم المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عبد الحسين عبد الرضا، حياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي ويوسف الحشاش.

0: أحلام الزرازير، كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي، ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل، المخرج المساعد سعود المسفر، الكاتب عبد الحسين عبد الرضا، والمخرج فيصل المسفر.
1: قول أستاذ برازي أوامرك.
2: ما يامر عليك عدو يا حضرة المدير. سلمك الله بالصف أكثر الطلبة عندهم كتب مدرسية قديمة لا وبعضهم مشققة، والمعروف أن الوزارة توزع كتب جديدة كل سنة على المدارس. ليش هالسنة تأخرتوا؟
1: هو فعلا الوزارة تأخرت، بس كان السبب حريق في مخازن التربية، احرقت أكثر من 3/4 الموجودات اللي في المخازن، منها الكتب الدراسية.
2: وشنه سبب الحريق في المخازن؟
1: شورت كهرباء. تدري المخازن قديمة وتمديداتها ذايبة، ما تتحمل الكهرباء القوية.
2: حتى العام هم احترقت المخازن عندكم؟
1: لا لا لا، العام من الأمطار الغزيرة هي اللي غرقت المخازن.
2: وأول العام؟
1: أول العام سلمك الله هز أرضية ضربت المخازن بقوة 6 درجات ودمرت المخازن.
2: بس هالهزة هذه ما حسينا فيها؟
1: سبحان الله سبحان الله، تركزت الهزة بس على مخازن تربية. قدرنا كذي يا عم برازي، شو نسوي؟
2: طيب طيب يبا، واللي بيتبرع لكم بالكتب على حسابه عندكم مانع؟
1: لا لا لا يا ابو رازي، احنا دولة غنية والعادة احنا اللي نتبرع للدول اللي تحوشهم كوارث، ما تقبل الوزارة اي تبرع من اي جهة.
2: زين والحل؟ يظلون الطلاب بدون كتب؟
1: لا لا، الوزارة اطلبت من خارج الوطن طباعة الكتب باسرع وقت، محتمل انها بالطريق الحين.
2: اي بس طباعتها بالخارج تكلفكم وايد.
1: تصدق عاد؟ تكلف ضعف السعر اللي تطبعهم هني، لكن الحكومة تتحمل العبء كله، هذا على حسابها، حرصا على دراسة شبابنا، حرصا على الوطن والمواطن، هذا واجبنا يا أستاذ برازي. على كل حال احنا نشكرك على حسك الوطني، وكثر الله من أمثالك.
2: على العموم أنا حاضر للمشاركة في أي موقع في خدمة الديرة.
1: شكرا شكرا يا أبو رازي وحياك الله.
3: ايش رايك بفكرتي يبا؟ يبا يبا
4: يا خير، تبي شيء؟
3: يبا صار ساعة كلمك ما ترد علي.
4: سلامتك، شغلة كذي شغلة تخصني بالمدرسة قاعد أفكر فيها.
3: يبا مسورة فيها شيء؟
4: ما فيها شيء، أصحى مني ومنك
3: يا عيل. الشغلة لها علاقة بمستورة؟
4: يا كرهك، لقمت تميلغ مالت عليك وعلى مستورة. قوم روح دارك يلا قوم.
3: طحي لحب ويطلعون حراتهم فينا.
4: يا الغهر أخ، الحين أنا اللي أحل مشاكل العالم ودرس أجيال، ماني قادر على مسورة؟ هالكمخة هذه ماني قادر عليها؟ لاني قادر أتركها ولاني قادر أتحمل تصرفاتها، هذه والله البلوة.
5: الطبيب ايش قال؟
6: ما ادري ايش اقول لك. يقول الولد اعصابه تعبانه، يحتاج علاج طويل. يقول الولد مرعوب مصدوم، ما ادري ايش فيه.
5: مرعوب منك؟ انت اللي ثقلت عليه، انهار الولد، وهذا ولدنا الوحيد. الله يسامحك يا ابو فيصل، الله يسامحك.
6: انا متاثر اكثر منك يا ام فيصل، ما ابي احول لمستشفى الامراض النفسيه، قلبي ما يطاوعني.
5: هيا لنخلي الولد يروح من ايدينا.
6: شش كسري حسش، لا تسمع شفاء. أنا ما أبي عالجة هني، أسافر ويا برا، ألف في الدنيا كلها، ما أرجع له صاحي وما في شيء.
5: علاج برا يطول.
6: خلي يطول يا معودة، المهم ما يروح من ايدي، هذا ولدي الوحيد، انا مستعد لو اصرف عليه حلالي كله.
7: مشكوره يا سلوى على هالعصير الطيب اللي يهدي الاعصاب.
8: بالعافيه حبيبتي. والحين شو المطلوب مني علشان اسوي لك اياه؟
7: حبيبتي انا مالي غيرك، ما حد يستحملني غيرك. ابيك تراضيني مع عيوب، صار لمده ما يحاكيني.
8: انا اصالحك معاه؟ انا ما بيني وبينه اي اتصال، ما اعرفه مثل ما تعرفينه انتي.
7: انا قالت له عن كل سوالفك ودوم يمدح فيك ويقول لي احسن صديق عندك سلوى، مره راكده وفاهمه وذربه.
8: ايه وبعد؟
7: وجميله وقعدتها حلوه.
8: كذابه، ما قلتي لي. يعني انا ما شفتها الا مره عند القصاب ومره معاك من بعيد.
7: ايوم تقولين عنه يهبل.
8: ايوانا صاج راكد ومرتب. انا ما ادري ايش شفيت. لا وخاطبك بعد، يعني ممكن باي لحظه يتزوجك. ايش تبين بعد؟
7: واللي يسلم السلوى. لا تزيدي مواجهه اكثر من كذي. ساعدي خيتك، حاولي تجمعين راسين بالحلال. واللي يسلج واللي يسلج واللي يسلج واللي يسلج.
8: بس عاد خل اشوف شلون اقدر اتصل فيه. وخزياش بقول له.
7: انا ادق عليه واقول له سلوى عندها مشروع تبي تعرضه عليك وتبي رايك.
8: ايش مشروعه؟ لا توهقيني ويا الريال.
7: هو من النوع اللي يحب يساعد الناس. معليش انا خليه يتصل فيك.
8: تقولين زعلان وما يحاكيك؟ شلون بتتصلين فيه؟
7: انا اعرف شلون اكلمه. قولي لي صار، قولي صار.
8: والله ما ادري ايش اقول لك. حاضر، علشان خاطرك بس يا مستوره.
7: وعسى عيني ما تبكيك يا سلوى ويخليك لي ذخر. قولي امين. ان شاء الله يجي نصيبك يا رب يا رب يا رب، اللي يرضيك ويفرح قلبك، ريال يترس عينك ويحبك ويقدرك وتعيشين معاه زبات ونبات.
8: انت تزوجي اول وفكينا من لغوتك وما عليك مني انا.
7: وي اذا عشان النصيب يربط لسانك مثلي.
8: الله يكتب اللي فيه الخير للجميع.

0: من سهمي. قام يحقق معاي، ايش حقه وليش وايش تبين تسوين فيهم ولا وش حق وش صار قال لي ما اصرف لك هالمبلغ من سهمك الا تقولي لي ايش حقه وين بيروح.
1: كان قلتي له حلالي وكيفي.
0: ما اقدر اقول حق اخوي كذي، ما اقدر، انا معطيته وكاله عامه عني.
1: والله يا عواشه، الظاهر اخوك هذا بيقعدك على بساط الفقر وياخذ حلالك كله.
0: لا لا يا ام وليد، اخي عمره ما قثني بشيء ما يسويها.
1: شوفي عاد، اذا تبيني اشوف لك محامي يلغي الوكاله مالتك اللي عند اخوك، ترى عندي ومستعده. لا وانا اللي بعطيه له تعب بعد، المهم اني حافظ على حلالك.
0: لا لا لا يا ام وليد، لا انا ما ابي اخوي يزعل علي، ترى اخوي هذا مالي غيره بالدنيا حتى لو ياخذ كل حلالي.
1: انزين دام كذي الحكي، عيل تحملي اللي بيك مني، انا باكر رايحه عند حبيب القلب ايوب واقول له عن سوالفك كلها.
0: وانا ايش عندي بالله من سوالف، الله يهداك يا ام وليد.
1: نسيتي يوم اقول لك عن سلامو ام الطب وقلتي لي كان زين تشوفينها لي.
0: اي بس ما شفتها، لا شفتها ولا سوت لي شيء من اللي تقولين عنه. ايش بتروحين تقولين حق ايوب؟ انت حاولتي تقنعيني بهالشيء وانا رفضت.
1: عاد انا بقعد بمزاجي بكيفي احط في 60 عيب وعيب، انك رحتي وعطيتيها فلوس وسويتي لطبوب وسعور ورشيتي بيته
0: متى صار كل هذا اللي ما تخافين من الله؟
1: انا بفتح الموضوع وشوف اللي بيك مني. ما تستحين على وجهك توعدين الولد على الدكان وتكشتين فيه؟ صجلي لك حياه.

0: الو، هلا وفاء، شلونك؟
1: ما رديت علي، ايش رايك؟
0: والله يا وفاء، انا راجعت نفسي بموضوعك وشفت صعوبة في اتخاذ قراري.
1: ليش؟ انت الظاهر ما تحبني.
0: انا احبك بس ما تجرأ اخطبك من اهلك لاني مو من مستواك. انت بنت ناس اعلى مني مكانه وجاه، انا انسان عادي. في فرق كبير بيني وبينك اجتماعيا وماديا. يا معودة تكفين، اعفيني من هالموضوع.
1: المنة عليك إذا طلبت منك تخطبني، أنا بوقف بوجه أهلي كلهم علشانك، وأنت مو راضي؟
0: وأنا ما أرضى أنك أنت تسوين هالشي وتختلفين مع أهلك علشاني. الأهل أكثر ناس يبون راحة عيالهم، وأنا ما أبي أدش في متاهات ويا أهلك. بعدين وضعي المادي تعبان ووضعي الدراسي صفر، بأي وجه أروح أخطبك؟
1: الشرها علي اللي حبيتك وفضلتك على عيال عمي.
0: غلطانة يا وفاء، عيال عمك أولى من الغريب فيك.
1: اسمع، هذه آخر مكالمة بيني وبينك، ولا يكون تفكر تتصل فيني من اليوم ورايح. مع السلامة.
2: مبروك يا عم برازي.
3: مبروك، ألف مبروك يا عم برازي، ألف مبروك. ظهر الحق وزهق الباطل.
4: أنتم ما تقولوا لي شو تباركوا لي عليه؟
2: ما دريت، يبا طلع الحكم على العصابة اللي عندك.
4: ها، ومن قال لكم هالحكي؟
3: الجرايد اليوم ناشرين الأحكام يا عم. الحمد لله الحمد لله، اتضح كل شيء وسلمت على حلالك يا عم برازي.
4: الحمد لله، الحين ارتحت وبرد قلبي عقب ما عرفت الحقيقة. تكفى يا نايف، اقرأ الحكم اللي عليهم.
3: اي حاضر. حكمت المحكمة على كل من المستشار أيمن زيبق وجاسم البلاد وعبد الصمد خيري نعمان راضي بالسجن 10 سنوات مع الأعمال الشاقة.
4: حلو.
3: وذلك بالقضية المرفوعة ضدهم من رجل الأعمال المعروف عبد الوهاب برازي، وتم تحويلهم إلى السجن المركزي ابتداء من اليوم.
2: مبروك يا عم برازي، تستاهل كل خير. الصج يبقى والتصنف جهالة.
3: أي والله والله، ونصاج ونصاج. خلي يكونون عبرة لغيرهم من النصابين.
4: عهد، أنا بقول لكم شيء وما بيكم تقولون لي لا. بهالمناسبة السعيدة الكل واحد منكم سيارة جديدة، وأرجو قبولها من عمكم برازي.
3: ما قصرت،
2: مشكور،
3: ما قصرت يا برازي، مشكور.

0: مع عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل المويل. التوزيع الموسيقي محمد البعيجان. المخرج المساعد سعود المسفر. أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا والمخرج فيصل المسفر.
1: إذاعة سلطنة عمان.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
1: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تمر منطقة الخريف في محافظة ظفار في هذه الأيام في وسط الخريف تماما، في نجم سهيل بالذات وآخر شهر العشر أيام الأخيرة من شهر يوليو، وتستمر نجوم الخريف ما يصل إلى 13 يوم. في هذه الأيام تكون أغلب الأشجار والشجيرات قد أخضرت الموجودة في الجبل، وأيضا الجبل هو الركن الأساسي المتأثر بالسحب الجنوبية الغربية القادمة من بحر العرب. من ضمن هذه الأشجار التي تتحول إلى الألوان الزاهية الجميلة جدا والتي تعطر جبال ظفار هي أنواع مجموعة الكيموفورا أو جنس الكيموفورا. تحدثنا سابقا عن شجرة عكر، سياج المزرعة، أنواع من الراتنج اللي يخرج من هذه الشجرة له استخدامات كثيرة طبية وغيرها. شجرة عكر واحدة من أهم الأشجار الموجودة في جنوب الجزيرة العربية، ارتفاعها يصل إلى 3 متر بالكثير، متر ونص متر. وأيضا هذه أشجار من مجموعة الكيموفورا تعتمد على مكان وجودها، فالأشجار الموجودة في المناطق الجافة سواء كانت عقبات مثلا أو غيرها تتقزم أكثر، وإذا وجدت في منطقة الخريف تنمو بشكل أفقي أكثر. يعتمد الوضع على توفر المياه وعلى المغذيات التي تحتاجها هذه النباتات. تحدثنا أيضا عن شجرة عكر الجميلة جدا التي تشكل سياج حيوي مهم جدا في المزارع سابقا، حيث استخدمها الأهالي لعمل السياج حول المزارع، ممرات، إنما يريد الإنسان أن يضع سياج حيوي قادر على النمو والازدهار سنة بعد سنة، ويستخدم أيضا في استخدامات تقليدية سواء كان سياج للمنزل أو سياج للمزرعة أو سياج في المناطق الحرجة حتى لا تسقط المواشي. كانت تستخدم أشجار عكر الرائعة بغرس أغصانها مباشرة في بداية موسم الخريف في مرحلة زيون، الشهر الأول من زيون، عندما تبدأ الأرض بتشرب المياه الرذاذ والأمطار بشكل كثيف، يتم غرس هذه الأغصان التي تنمو وتتجذر وتتحول إلى سياج تقليدي طبيعي بيئي مستدام، كما هو الحال أيضا في البوكاج الفرنسي في الجنوب الفرنسي، حيث تستخدم مثل هذه الأنظمة السياج الحيوي المهمة جدا للنظم البيئية وللزراعات الحراجية، والمهمة أيضا للحفاظ على ما تبقى من النظم البيئية في المناطق التي اجتاحتها المزارع. فأحيانا المزارع قد تكون بدل الغابات، فيترك هذا السياج الذي يحافظ على جزء من الغابة القديمة وعلى بنك بذور مهم وعلى موطن للحيوانات ومختلف أنواع الحشرات والكائنات الحية التي تستفيد من هذه النقطة. أيضا بالمقابل يوفر هذا السياج حماية من الرياح، تثبيت التربة بالجذور، دعم للمزرعة ذاتها، فله إيجابيات كبيرة جدا للمزرعة وللنظم البيئية. وهذا الأمر يعني يشير إلى، يوضح إلى أي مدى استفاد الإنسان من النظم البيئية ومن هذه الأشجار، واستطاع أن يتعايش معها وأن يوفر لها الحماية والأمان الكافي من جهة، وأن يستفيد منها في حياته اليومية. وهذا هو مفهوم الاستدامة البيئية، كيف نستطيع أن نستفيد من النظم البيئية دون تخريبها، وكيف نستطيع أن نستفيد سواء كان اقتصاديا، بيئيا، ثقافيا، اجتماعيا، كيف ما كان حياتيا، كيف ما كان معدل الاستفادة من النظم البيئية، لكن يضمن أن تستمر هذه النظم للأجيال القادمة دون تخريب أو دون تأثير حقيقي. وهذا الأمر أيضا اعتمد عليه الإنسان في جنوب الجزيرة العربية منذ فجر التاريخ. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جودي.
2: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
3: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
4: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
2: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
5: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
4: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
6: أنا أشتريه.
3: بيع أبراهام للمستر دانيال 3800.
2: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
7: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
4: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
8: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
4: أبراهام جوبي.

0: في صباح اليوم التالي أخذهم السائق عيسى في جولة على طول ساحل السويق، وكلما ساروا بضعة كيلومترات
1: توقف هنا يا عيسى، توقف أرجوك. هنا هنا يا بني، كانت ترس الأبوام للتزود بالماء العذب. هنا جرفت الرياح حطام إحدى السفن الخارقة. نعم، هناك قامت البوارج الإنجليزية بقصف المنطقة.
2: أوه.
1: وهنا كان الناس يجمعون على اليابسة الليمون المجفف وينقلونه بالقوارب إلى الأبوام.
2: أبي، ألا تود الذهاب إلى مكان بيتكم في الخضراء؟
1: بلى يا بني، لكن هذا الشاطئ مفعم بالذكريات.
2: لا عليك يا أبي، سوف نعود إليه متى شئت.
3: هيا بنا يا عم، يمكنك أن تدلني إلى الطريق حيث كان بيتكم.

تمهل قليلا يا بني. لقد تغير كل شيء، البيوت السعفية والطينية تحولت إلى بيوت أسمنتية. تابع السير. لحظة، أعتقد أن هذا هو مكان بيتنا.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أعلن بك، أستأذنك يا أخي، من يسكن هنا؟
1: أنا وأسرتي.
0: ومنذ متى تسكنون هذا البيت؟
1: منذ 15 عاما تقريبا.
0: هل أنت الذي اشتريت هذا البيت؟
1: لا لا لا، أبي رحمه الله.
0: رحمة الله عليه. إذن هل تذكر ممن اشتراه؟
1: لا يا عم.
0: من هو أكبر رجل معمر هنا في القرية؟
1: العم بدر بن شامس، لكنه أعمى.
0: هل يمكنك أن تدلنا على بيته من فضلك؟
1: حسنا حسنا، إنه يسكن قرب المسجد، الجميع يعرف بيته، لكنه مريض وينسى كثيرا.
0: لا بأس، جزاك الله خيرا، أحسنت.

0: كان بدر بن شامس قد تجاوز 100 عام، ويعتريه أحيانا شيء من النسيان كبداية للخرف بسبب تقدمه في السن. بعد ساعتين من محاولة تذكيره ببعض الأحداث وبعض الناس الذين عاصرهم، انتعشت ذاكرته قليلا، فسأله إبراهيم عن والده:
1: هل تذكر شخصا اسمه أيوب بن محمد؟
2: أيوب بن محمد؟
1: نعم،
2: أيوب بن محمد، نعم أذكره، رحمة الله عليه وعلى زوجته.
1: رحمة الله عليهما. هل تتذكر متى توفيا؟
2: منذ زمن بعيد. لقد توفي زوجته أولا، ثم مرض وضعف بصره، لكنه استطاع بفضل الله أن يربي حفيدته الوحيدة حتى تزوجت ورحل عن الدنيا مطمئنا. أيوب بن محمد لقد كان رحمه الله مع زوجته في حزن دائم على ابنهما الذي غرق في السواحل. لقد كان شابا طيبا.
1: أتعرف أين دفناه؟
2: هنا في مقبرة القرية جنوب المدرسة التي بنتها الحكومة.
1: هل هناك ما يشير إلى قبرهما؟
2: هي إشارة يا بني، نحن نتحدث عن أناس ماتوا منذ زمن بعيد بعيد.
1: صدقت، لكن هل تعلم ماذا حدث لزوجة ابنهما إبراهيم؟
2: عبيد بن فاضل،
3: أرجوكم هذا يكفي، جدي قد تعب، سوف يبدأ الآن بتذكر من رحل ويناديهم ويتحدث معهم.
4: حسنا، هل يمكننا القدوم غدا؟
3: إن شاء الله، سوف أتصل بكم، مع السلامة.

0: السلام عليكم يا دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.
1: توقف عن التجوال يا أبي.
0: القبور متشابهة يا بني، أتمنى لو أهتدي إلى قبريهما.
1: اجلس هنا يا أبي، يمكنك أن تخاطبهما وتدعو لهما من أي مكان.
0: يا الله، سامحاني يا والدي، لقد فطرت قلبيكما، لم أكن أرغب بفراقكما. كم ندمت يا أبي لأني لم أسمع نصيحتك حين طلبت مني أن أكتفي بالإبحار إلى البصرة والخليج. كم كنت مغرورا حين اتبعت غروري وطموحي.
1: يكفي يا أبي، يكفي، تعال نخرج من هنا أرجوك.
0: اتركني قليلا هنا، اتركني يا بني، أختلي مع أحبابي، أحبابي الذين فقدتهم.
1: حسنا، لا بأس، سوف أتركك قليلا يا والدي. عموما أنا مع عيسى عند باب المقبرة.

0: لماذا تجلس بعيدا يا عيسى؟
1: في الحقيقة أنا أخاف من أي شيء له علاقة بالموت.
0: ألا يوجد أحد من أقاربك أو معارفك هنا؟
1: يوجد طبعا، لكني لا أحضر الجنائز إلا قليلا.
0: لماذا؟
1: أحب أن أحتفظ بصورة مشرقة لمن أحب، تبقى في داخلي وأعماقي. الجسد حين تفارقه الروح يصبح شيئا غريبا كأنه جماد.
0: بصراحة المقبرة مهملة يا عيسى، لا طرق، لا أشجار، لا شواهد على القبور. والدي لم يستطع التعرف على قبر والدي.
1: دعنا نهتم بالأحياء أولا.
0: أرى أمامي شخصا له فلسفاته ونظرته للموت والحياة.
1: العم إبراهيم قادم، هيا بنا. أهلا يا عم، لن أخذكم إلى الفندق مباشرة.
0: إلى أين سوف تأخذنا؟
1: إلى ولاية نزوة لأريكم بعض القلاع والحصون، وغدا سوف أخذكم لبيت بدر بن شامس.

0: صباح الخير.
1: أهلا يا عم إبراهيم.
0: جئنا لرؤية جدك، كيف حاله اليوم؟
1: أنا آسف يا عم إبراهيم، لا يستطيع استقبالكم، كنت أريد الاتصال بكم.
0: لماذا؟
1: لقد جاءه البارحة ضيوف من عبري، أنا آسف.
2: ومتى يغادرون؟
1: في الحقيقة لا أدري.
0: لا بأس يا بني، سوف نأتي غدا إن شاء الله.
1: أهلا وسهلا بكم.
3: ما رأيكم أن أخذكم إلى المناطق الجبلية؟
0: لا يا بني، خذنا إلى الخضرة مرة ثانية.

0: لقد وصلنا. أين تريد النزول يا عم؟
1: هناك عند الشاطئ. نعم، اتركوني هنا.
2: نتركك، هل تود أن أسير معك؟
1: لا لا يا بني، اجلس هنا مع عيسى. أعطني عكازي من السيارة فقط.
2: أخ عيسى، أريد أن أسألك سؤالا.
0: تفضل.
2: هل جميع أهل البلد بهذه الطيبة والبساطة؟
0: معظم الناس يا أخ يعقوب، والدك خير مثال على ذلك. هل تسمح لي بسؤال؟
2: تفضل.
0: أنت أشقر وعيونك زرقاء وطويل القامة، ووالدك عماني، كيف ذلك؟
2: لقد أخذت الشقرة والعيون الزرقاء من والدتي الأمريكية، وهذا الطول من والدي.
0: ها؟ أين والدتك؟ لا أراها معكم.
2: لقد توفيت، رحمها الله.
0: رحمها الله. أتعرف يا يعقوب، ما فعله والدك هو الصواب.
2: لم أفهم، ماذا تقصد؟
0: حين اختار الزواج من أمريكية.
2: تقصد الجمال، أليس كذلك؟
0: نعم بالتأكيد.
2: الجمال في الروح والعقل يا عيسى، وأبي قد فرضت عليه الظروف هذا الزواج.
0: نعم، ولكن كيف ذلك؟
2: لقد كان أبي مساعد قبطان يسافر باتجاه الخليج العربي والبصرة، أراد أن يصبح نخبة، فأبحر تاركا أسرته ووالديه وركب البحر باتجاه سجن.
0: يا إلهي، إنها قصة مؤثرة.
2: وكما ترى، فقد عاد ليبحث عن أسرته أو ما تبقى منها.
0: انظر يا يعقوب، والدك يتكلم مع امرأة عجوز.
1: هل أنت شمسة عمة يعقوب؟
3: لا يا أخي، أنا أسكن قريبا من هنا، وليس لي ابن أخ اسمه يعقوب.
1: أنا آسف، سامحيني يا سيدتي.
2: ما الأمر يا أبي؟
1: لا شيء، فقط توهمت أنني أعرف هذه المرأة.
0: نعم نعم، أنا عيسى. ممتاز، إنهما معي. شكرا شكرا. جابر حفيد بدر يقول لكم إن الضيوف قد غادروا، ويمكننا الذهاب لمقابلة جده.

0: جابر، يا جابر.
1: نعم يا جدي.
0: قدم للضيوف القهوة والتمر.
1: حاضر حاضر.
2: لقد شربنا مرتين يا أخ.
0: لا بأس لا بأس، مرة ثالثة لا يمنع. هل حدثتكم عن عرب الكابتن؟
1: لقد حدثتهم يا جدي، وحدثتهم أيضا عن سفرك إلى الهند، وأيضا زواجك من هناك.
2: أريد أن أسألك يا أخ بدر عن شخص اسمه أيوب بن محمد.
0: أيوب بن محمد، أظن أنه قد سألني أحدهم عنه منذ أيام.
2: أنا من سألتك، هل تعرفه جيدا؟
0: طبعا أعرفه، أيوب بن محمد. نعم نعم، لقد كان وزوجته من الناس الطيبين، لكنهما توفيا رحمهم الله.
2: هل تذكر شيئا عن زوجة ابنهما سلوى وحفيدتهما جنة؟
0: سلوى وجنة.
2: نعم،
0: سلوى وجنة. سلوى وجنة. تذكرت تذكرت.
2: ماذا حدث لهما؟
0: الزوجة المسكينة قد أخذها أهلها رغما عنها من بيتها، وأجبروها على الزواج من رجل كبير السن.
2: هكذا إذن. وماذا عن الطفلة؟
0: تقصد جنة؟
2: نعم.
0: رفض زوجها بقاءها معها، فعادوها إلى بيت جدها.
2: لكن كيف يزوجها أهلها وهي على ذمة رجل آخر؟
0: يا ولدي، ألا تعلم أن زوجها قد غرق في البحر، وقد جاءوا إلى أبيه ببعض أغراضه التي وجدوها طافية فوق الموج؟
2: نعم. هل تعلم أين تزوجت؟
0: لا أدري، ولكن ما أعلمه أن هذه المسكينة قد تعذبت كثيرا، وكانت تبكي وتقول لأهلها بأن زوجها سوف يعود، لكنهم سامحهم الله، كانوا قساة القلب وأجبروها على الزواج.
2: يا الله، وأين هي الآن؟
0: لقد ماتت. ألم أخبرك بذلك؟ ماتت بعد زواجها بسنة ونصف السنة. كان زوجها سامعه الله يضربها ويمنعها من زيارة ابنتها.
2: حول ولا قوة إلا بالله. وهل تعرف أين دفنت؟
0: لا يا بني، لا أعرف. ربما، أقول ربما دفنها زوجها خارج السويق. أسقي من القهوة يا جابر.
1: حاضر يا جابر.
0: واسقني أيضا، ما بك أيها الكسول؟
1: حاضر.
0: تحرك.
1: حسنا حسنا.
2: ألا تخبرني الآن عن الطفلة؟
0: الطفلة؟ تقصد حفيدة أيوب بن محمد؟
2: نعم، جنة. جنة.
0: جنة عاشت مع جديها، وبعد وفاة الجدة اهتم بها أيوب وكبرت، ثم تزوجت في صحار.
2: وهل تعتقد أنها ما زالت حية؟
0: لا أدري لا أدري، لكنني سمعت بأنها قد جاءت منذ سنة إلى هنا، وزارت بعض الأقارب، وشاهدها بعضهم تمشي على الشاطئ.
2: صحار مدينة كبيرة، أتعرف أين تزوجت في الصحار؟
0: في الصويحرة، نعم سمعت أنها تزوجت في الصويحرة. القهوة يا جابر.
1: سأحضرها الآن يا جدي.
0: تحرك لا تكن كسولا.
1: حسنا كما تشاء.
2: شكرا لك يا أخ، ولكن هل
0: انتظر، سوف نتناول طعام الغداء سوية، ولا عذر لكم عندي.
2: شكرا جزيلا لك يا أخ، سأسألك عن أمر أخير.
0: أتفضل.
2: هل تذكر شابا اسمه يعقوب؟
0: يعقوب، يعقوب،
2: نعم، كان والده متزوجا من امرأة ثانية بعد أن طلق والدته، ثم إذا كنت تذكر رحل هذا الشاب إلى صور ليقيم مع جده.
0: يكفي يكفي، نعم أذكر، وقد حضر أكثر من مرة إلى هنا لزيارة أيوب بن محمد، لقد كان صديقا لابنه، لكني سمعت بأنه قد توفي رحمه الله.
2: شكرا يا أخ، لقد أتعبناك كثيرا، نستأذنكم بالذهاب.
0: اصبر اصبر، لقد سألتني كثيرا وأنا أريد أن أسألك.
2: تفضل.
0: من أنت يا أخ؟ ابن من أنت؟
2: أنا إبراهيم بن أيوب بن محمد.
0: الذي غرقت سفينته في السواحل.
2: نعم
0: إبراهيم.
2: نعم هو، ولكن شاء الله أن أبقى على قيد الحياة.
0: سبحان الله، يا سبحان الله، وأين كنت يا إبراهيم كل هذه المدة؟
2: إيه يا أخ بدر، قصة طويلة سوف أرويها لك فيما بعد، أما الآن أريدك أن ترتاح.
0: مع السلامة يا بني. يا جابر.
1: نعم يا جدي.
0: أوصلهم إلى الباب.
1: حسنا سأفعل ذلك.
2: خذ يا جابر.
1: ما هذا؟
2: هذا بعض المال لجدك.
1: لا لا، نحن بخير والحمد لله.
2: أعرف أعرف، ولكن أرجوك أن تأخذ هذا مني، لن أنسى معروفه أبداً.

0: ما بك صامت يا أبي؟
1: لا شيء يا بني، لا تحمل همي.
0: أبي أرجوك لا تجلد نفسك بالشعور بالذنب وتأني بالضمير.
1: لقد تخليت عن أسرتي يا بني، أسرتي تخليت عنها في أحلك الظروف، وانظر ماذا حصل.
0: ولكن من حقك وأنت شاب أن تطمح إلى الأفضل وأن تبحث عن المعالي يا أبي. أنا واثق أنك فعلت هذا من أجلهم قبل أن يكون هذا من أجل نفسك، لكن القدر أراد أمرا آخر. لقد كنت سجينا لدى هؤلاء الوحوش.
1: يا ليتني قد عدت قبل سنوات.
0: أرجوك يا أبي، أنا أتألم حين أراك تتألم. ما مضى قد مضى وولى وراح، أنت رجل كبير في السن وقلبك لم يعد يحتمل كل هذه الآلام. دعنا نبحث عن أختي جنة، إنني متشوق لرؤيتها.
1: نعم
0: سوف نبحث عنها غدا، ما رأيك؟
1: نعم.
2: عشاؤكم هذه الليلة على حسابي.
0: ما الذي يميز عشاءك عن غيره؟
2: الوليمة مأكولات بحرية من بحر عمان الكريم.
0: أسمعت يا أبي؟ هيا إذن. لا أظن أن والدي يعترض على ذلك.
3: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
4: إذاعة سلطنة عمان.

0: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
0: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
2: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
3: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
4: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ وحين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
5: كتاب كتير مهم، لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشي بتميز هالتاريخ.
6: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
7: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
8: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
0: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
9: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. في حلقتنا لهذا الأسبوع سنتوقف مع رحيل مطربين عربيين كان لهما أثر كبير في إثراء الأغنية العمانية واليمنية. أولهما الفنان شادي عمان الذي رحل في 16 إبريل 2026.
10: الأستاذ جاسم أو شادي عمان كان من رموز العمانية، ويعني تعرف إحنا يوم كنا في أطفال في فترة الثمانينات كنا نستمع لأغاني عبر الإذاعة والتلفزيون. كانت أيقونة أغاني العاطفية هي أغنية يا ميمونة، أظن كلنا نذكرها في تلك الحقبة.
11: يا ميمونة سار ليلي خشبكم سافر.
9: أما الفنان الآخر فهو المطرب اليمني عبد الرحمن الحداد الذي رحل في 14 إبريل 2026.
12: حداد نجده أيضا يغني الموشح اليمني باقتدار وبتجديد منقطع النظير عندما نسمع مثلا زمان الصبا يا زمان الصبا عهودك رعاها الله.

أغنية يا ميمونة للفنان العماني شادي عمان الذي رحل عن عالمنا في 16 من أبريل 2026 بعد مسيرة فنية طويلة ارتبط خلالها اسمه بالأغنية العمانية الوطنية والعاطفية وبصوت ظل حاضرا في ذاكرة أجيال من المستمعين.

ويعد شادي عمان من الأصوات التي أسهمت في ترسيخ ملامح الأغنية العمانية الحديثة، وارتبط حضوره الفني بمرحلة مبكرة من التأسيس، سواء من خلال عمله ضمن فرقة الفنون الشعبية التابعة لوزارة الإعلام، أو من خلال مشاركاته الغنائية التي منحته مكانة خاصة في الوجدان الفني العماني.

0: ولد جاسم بن عبد الله الشقصي أو شادي عمان عام 1951 في صحار. سافر في ستينيات القرن الماضي إلى البحرين شأن كثير من العمانيين في تلك المرحلة، وهناك بدأت ملامح تجربته الغنائية تتشكل بوضوح، إذ غنى بين الأصدقاء ثم صعد إلى المسرح للمرة الأولى في نادي الولعة البحريني بتشجيع من الفنان إبراهيم حبيب. وبعد عودته إلى عمان التحق بفرقة الفنون الشعبية التابعة لوزارة الإعلام عام 1974، وسافر إلى القاهرة ضمن دورة تدريبية قبل أن يرسخ حضوره لاحقا من خلال مشاركته في مهرجان الأغنية الخليجي الأول في البحرين ممثلا لسلطنة عمان في محطة أكدت نضج تجربته واتساع حضورها.
1: يا بنت حسان أبوك وصاني لا تلبسين الذهب من غير ميزاني،

0: برز اسم شادى عمان على نحو خاص في الأغنية الوطنية من خلال أعمال مثل لك حبي يا بلادي والفرحة الكبرى وقسما بسم الله، وهي أغاني أسهمت في تثبيت مكانته في الوجدان العام.
1: لا تطلعين القصر من غيرك يشاني، مكتوب على بابنا من حبنا جانا،

وفي الجانب العاطفي عرفه الجمهور على نطاق واسع من خلال أغنية يا ميمونة التي استمعنا إليها قبل قليل، إلى جانب أغاني أخرى مثل يا قمر محتار بمرة ويا مركب الشوق وعيونك كم بها أسرار، ليبقى واحدا من الفنانين الذين جمعوا في تجربتهم بين حرارة الأغنية الوطنية وعذوبة الأغنية العاطفية.

0: ومعنا في الوقت القادم الأستاذ عادل المعولي، مدير تحرير مجلة الموسيقى العمانية. مرحبا بك أستاذ عادل.
1: أهلا وسهلا بك أخي سليمان وبالمستمع الكريم.
0: أهلا بك. طبعا أولا نحييك، يعني أنا على حد علمي ربما يكون هذا الحوار المكتوب الوحيد مع الفنان شادي عمان الذي نشر في العدد الثاني من مجلة الموسيقى العمانية، وأنت الذي أجريته.
1: نعم، هو الحوار الوحيد هذا الذي أجريته المجلة العمانية للموسيقى، واستضافته زاوية رواشن فنية.
0: جميل جدا. يعني دعنا ندخل الحوار من هذا المدخل، عن كواليس هذا الحوار، كيف بدأ، ما الذي يعني لماذا اخترت في يعني في هذه المجلة الوليدة تعتبر في ذلك الوقت في عددها الثاني أن تحاور شادي عمان وليس فنانا آخر؟
1: نعم، في البدء أود أن تنعي أسرة تحرير المجلة العمانية للموسيقى الفنان العماني جاسم بن عبد الله بن عبيد الشقصي شادي عمان، الذي وافته المنية في 16 أبريل من عام 2026، وتقدم خالص العزاء والمواساة لأسرته وذويه ومحبيه.
0: نعم.
1: جوابا على سؤالك أستاذ سليمان، حقيقة أستاذ جاسم أو شادي عمان كان من رموز العمانية، ويعني تعرف إحنا يوم كنا في أطفال في فترة الثمانينات،
0: نعم،
1: كنا نستمع لأغاني عبر الإذاعة والتلفزيون.
0: يا ميمونة مثلا تحديدا.
1: بحثت عن رقم هاتفه، ولكن كان في بعد لأي، يعني هو كان متمنع أو متحفظ اللقاء عنده اعتبارات معينة مثلا. فلكن في بعد يعني فدال استجاب وعملنا معه اللقاء. كان لقاء ناجح حقيقة.
0: نعم. طيب دعنا نتحدث عنه من اللقب شادي عمان. يعني نحن عرفناه منذ الطفولة أنه شادي عمان، لاحقا ربما عرفنا أن اسمه الحقيقي هو كما تفضل جاسم بن عبد الله الشقصي.
1: هو أنا سألته هذا السؤال في خلال الحوار، أنا افتكرته هو هذا اللقب رسمي، يعني منح له رسمية من جهات رسمية، لكن وضح لي قال لي هي اللي صارت المناسبة أنه في 3 أشخاص اسمهم جاسم عبد الله.
0: نعم.
1: في نفس في الفرقة، فرقة وزارة الإعلام آنذاك.
0: نعم.
1: فراح ذهب هو للأستاذ ناصر اليافعي. ناصر عبد الرب اليافعي أظن كان هو.
0: نعم، هو رئيس الفرقة. نعم.
1: ابن الساحل.
0: نعم، الملحن المعروف.
1: نعم.
0: نعم.
1: فأخبره إن أنا أود أن أتلقب بهذا اللقب رسميا يعني. فطرح الموضوع للأستاذ ناصر عبد الرب ووافق على ذلك، يعني رأى أنه يستحق، يعني هو رأى من منظور أنه يستحق يعني هذا اللقب.
0: نعم، واللقب اشتهر كثيرا حتى خارج عمان بعد ذلك يعني.
1: أي نعم، هو حتى مثل ما تفضلت سابقا ما كنا نعرف شادي عمان اسمه الحقيقي.
0: نعم.
1: فيما بعد عرفنا يعني بعد لقاءات وكذا عرفنا اسمه الحقيقي. صح. انه هذا لقبه فقط.
0: صحيح. طيب دعنا نبدا من بدايات شادي عمان التي لم تكن في عمان وانما كانت في البحرين. هل نستطيع ان نقول ان الفنان البحريني الكبير ابراهيم حبيب هو مكتشف شادي عمان؟
1: هو من شجعه، لكن هي تبدا الحكايه من سحار، هو من مواليد ولايه سحار.
0: نعم.
1: يعني من مواليد ولاية سحار، هو ولد في عام 1951.
0: نعم.
1: والده من ولاية الرشداق.
0: نعم. ووالدته من الخابورة.
1: وأمه من الخابورة.
0: نعم.
1: في هذه الفترة في بداية الخمسينيات اشتهرت آلة اسمها آلة المشتخدة.
0: أها.
1: ويسميها العمانيين في اللغة الدارجة الصنطور.
0: أها. صحيح.
1: فكان هو طفل يرى هذه الآية ويتأمل من أين تحدث هذه الأصوات والنغمات، فاستهوت آلة المشتختة.
0: نعم.
1: وأصبح يردد الأغاني، وكانت أيام آنذاك أيام أسطوانات تصدر للفنان ناصر السوري، سالم السوري.
0: سالم راشد السوري. نعم.
1: فالرجل يعني قبل ذهابه إلى البحرين هو عنده ولادة الجانب الفني، عنده الهاجس هذا. فالعموم هو ذهب إلى البحرين في ستينيات القرن الماضي، وكان يغني أمام أصحابه يعني يدندن مثل ما يتفضل هو. فشجعوه الشباب وزملائه، كان هو يسكن في منطقة في البحرين اسمها القريبية. فيما بعد التحق بفرقة الفنون، بفرقة النجوم البحرينية. ومن ثم التحق في نادي الولعة البحريني.
0: نعم.
1: من هناك وجد اكتشفه الأستاذ والفنان البحريني إبراهيم حبيب وشجعه.
0: نعم. وغنى معه في إحدى الحفلات.
1: واقترح له الأستاذ إبراهيم أن يغني أغنية لأبي بكر سالم.
0: نعم.
1: اللي هي اسمها أنا حقيقة ما تحضر من الأغنية. هي أغنية لأبي بكر سالم فغناها. وأبدأ فيها نعم اسم الأغنية يا طائرة تجري على بندر عدن.
0: نعم.
1: ومن هنا كانت الانطلاقة.
0: جميل جدا. طيب أيضا في البحرين يبدو أنه التقى أيضا هناك سالم راشد الصوري، كان متواجدا في البحرين في ذلك الوقت، وكان قد بدأ أيضا يلمع اسمه كمطرب عماني هناك.
1: صحيح. هو كان الفنان سالم الصوري عنده محل لبيع الأسطوانات في البحرين. آنذاك. وكان يطبع هذه الأسطوانات في الهند. وكانوا العمانيين الذين يعيشون في البحرين يذهبون يشتروا أسطواناتهم، وكان شادي عمان يذهب إليه لكونه عماني ولكونه بايع أسطوانات، ولكن لم تربطهم علاقة وثيقة إلا في عمان في فرقة وزارة الإعلام.
0: نعم. طيب لو قسمنا حياة شادي عمان إلى مراحل أو منعطفات، يعني البحرين تعتبر منعطف، هناك أيضا منعطف عام 74 التحاقه بفرقة الفنون الشعبية التابعة لوزارة الإعلام العمانية، أليس كذلك؟
1: نعم كذلك. ونقدر نقول إحنا هذه محطات في 73 التحق مثلما تفضلت، في 74 عفوا التحق بفرقة الفنون الشعبية التابعة لوزارة الإعلام، وفي العام نفسه سافر للقاهرة في دورة تدريبية. وهذا منعطف آخر يعني.
0: نعم. ورغم أنه مسجل كمطرب إلا أنه الدورة كانت عن الرقص الشعبي.
1: أيوة هو هذا خطأ يعني في طباعة الهوية، هوية الفنان أعتقد هو كان في خطأ أخبرني، ولكن أفادني قال ما ذلك استفدت يعني من هذه الدورة.
0: نعم. طيب أيضا هناك يعني عندما يستعرض شادي عمان في حواره معك الأسماء التي كانت موجودة في تلك الفرقة، نجد يعني معظمهم صاروا بعد ذلك مطربين كبار، حكم عايل، يعقوب نصيب، عوض حمد حليس، وبعضهم توقف مثل إسماعيل محمد. يعني إلى أي مدى كانت في تلك الفترة هي فترة تفريخ للمطربين العمانيين؟
1: نعم. هذا السؤال أنا سألته للأستاذ أحمد مبارك غدير في لقاء سوف ينشر في العدد القادم.
0: نعم.
1: هو سماها الفترة الذهبية من منتصف السبعينيات لغاية نهاية التسعينات.
0: نعم.
1: كان في دعم مباشر سواء من المؤسسات الرسمية أو من المؤسسات الخاصة. أنا ذاك كانت شركات إنتاج مثل شركة العزاوي وشركة هالي وشركة كذلك أكثر من شركة في هذه الفترة.
0: سابقوا أيضا.
1: سابقوا نعم. نعم. وأكثر وكان في ثراء من ناحية الشعراء والملحنين. يعني أنت لا تنسى أنا ذاك كان موجود شيخ أو الأستاذ عبد الله صخر العامري.
0: نعم.
1: وعندك هلال العامري الشاعر هلال العامري الله يرحمه كلهم الله يرحمهم كذلك.
0: نعم.
1: وسيد الشقلاوي الله يبقيه، وعندك الدكتورة سيدة خاطر، ويعني في كان في حراك فني. والتعرف عند آنذاك يعني السلطة في نهضة وكانت يعني وامتدت هذه النهضة حتى في الجوانب الفنية.
0: نعم جميل. من الأسماء التي ذكرناها قبل قليل يبقى اسم حكم عايل له يعني علاقة خاصة بشادي عمان
1: فعلا،
0: وظل حتى في أيضا رأيت لهما لقاء تلفزيونيا مشتركا مع بعض كان يتحدثان فيه عن بدايتهما.
1: نعم فعلا. هو من يعني نقول احنا من الغرائب والأقدار أنه هو كان جاره في مسقط.
0: نعم.
1: لما كان ساكنين في مسقط جاره حكم عايل، ولكن تعرف عليه وتقوت العلاقة في فرقة وزارة الإعلام لما التحق بالفرقة، فاستمرت هذه حتى وفاته رحمه الله حكم عايل. وأنا جلست مع الأستاذ قاسم وحكم عايل واشتغلنا في أكثر من مؤسسة أو مكان يعني، وكانت تربطهم علاقة وثيقة فعلا.
0: نعم. طيب دعنا نتحدث عن أهم أغاني شادي عمان، يعني أيضا أنت سألت عن بعض الأغاني التي كان لها وقع واشتهرت يعني في مسيرته الغنائية. ماذا تقول عن أهم هذه الأغاني؟
1: نعم طبعا هو اشتهر بالأغاني من ناحية الأغاني الوطنية، اشتهر بأغنية لك حبي يا بلادي،
0: نعم،
1: من تلحين من كلمات أستاذ سعيد الصقلاوي،
0: نعم،
1: وألحان الدكتور عبد الرب الدريس،
0: نعم،
1: وكذلك الفرحة الكبرى هي طبعا أغنية وطنية، وقسما باسم الله، يعني هذا بالناحية الوطنية. أما من الأغاني العاطفية كانت أيقونة أغاني العاطفية هي أغنية يا ميمونة، أظن كلنا نذكرها في ذيك الحقبة،
0: صحيح،
1: تردد،
0: صحيح، وأيضا له يا مركب الشوق مثلا من أغاني شهيرة، ويا بنت حسان أيضا واحدة من الأغاني التي اشتهرت في ذلك الوقت.
1: نعم صحيح بالضبط.
0: أيضا لفتني في حواره معك أن واحدة من أشهر الأغاني الوطنية اليوم التي تفضلت بذكرها، لك حبي يا بلادي، كان يفترض أن تكون لمطرب آخر، وهو غناها بالصدفة على ما يبدو.
1: صحيح، هو فعلا مناسبة الأغنية، هو كان يسجل بعض الأغاني الوطنية في القاهرة، وأعتقد كذلك كان المشرف على تسجيل هذه الأغاني ناصر عبد الرب اليافعي، وأعتقد وصار إنه ما في فرصة إنه المغني هذاك يؤدي هذه الأغنية، رشح الأستاذ والمرحوم قاسم الشقصي بحكم وجوده أصلا في التسجيل وفي القاهرة فغناها.
0: نعم، نستمع إليها ثم نواصل الحوار.

0: كانت هذه أغنية لك حب يا بلادي. أيضا أستاذ عادل، تحدثت أو تطرقت في حوارك مع شادي عمان إلى خوضه تجربة التلحين، وإن كان دعنا نقول باستحياء أو على خجل.
1: فعلا أنا سألت هذا السؤال، ويمكن هذا السؤال أشعر بالحرج حقيقة، ولكن بقول قال أنا ما يعزف هو ما يعزف على أي آلة، ولكن يلحن فطريا يعني بالدندنة الصوتية باللسانه يدندن ويولد اللحن، أو بالإيقاع بأصابعه، يضرب بأصابعه على خشبة ويولد اللحن، لكن هو غير عازف يعني لأي آلة.
0: نعم. أيضا اختتم الحوار معك بنداء مؤثر طالب فيه مجلة الموسيقى العمانية أن تواصل مثل هذه اللقاءات مع الفنانين الذين غابوا أو ابتعدوا عن الساحة، وكأنه يحمل الإعلاميين أو الباحثين مسؤولية حفظ الذاكرة الفنية. يعني طبعا أنت ربما أجبت عن هذا السؤال ضمنيا، سمعتك تقول أن هناك حوارا قادما مع الأستاذ أحمد مبارك غدير المطرب العماني المعروف. هل هذا كان أول استجابة لنداء سيادي عمان أم هناك أيضا لقاءات أخرى؟ لأن نحن نعرف أن حواره نشر في عام 2021 في العدد الثاني من المجلة، يعني قبل 5 سنوات تقريبا.
1: صحيح. والله هو كان مرشح بعد الأستاذ جاسم الفنان المرحوم يعقوب نصيب.
0: نعم.
1: وتواصلنا معه وكان كان في أيامه مريض. يعني وتوفاه الله ولن نتمكن يعني وما استطعنا نكلف عليه. يعني أما بالهذا غطينا كثير من الفنانين، الفنان بخيت الشحري، وإحنا ما نركز فقط للمجلة، ما تركز في الفنانين فقط، وإنما في كل فروع الموسيقى، شعراء الأغنية مثلا، ملحنين، قادة الفرق الموسيقية، يعني بقدر المستطاع هو تغطية المجال الموسيقي كله يعني. ولكن في الحمد لله في تجاوب، لو على لأي يعني وفي صعوبة فهي في تجاوب يعني. العمانيين نحاول قدر المستطاع الحين العمانيين كبار السن نغطيهم يعني، ولكن يحتاج جهد شوي وتجاوب كذلك من المجموعة وبعض الفنانين. يعني بعض الفنانين حقيقة اعتذروا، ما أعرف إيش الأسباب.
0: نعم. نعم، هو عموما مجلة الموسيقى العمانية تستحق التحية على هذا النشاط وعلى إحيائها لكثير وحفظها لكثير من الذاكرة الموسيقية والغنائية في عمان وفي العالم العربي أيضا.
1: والحمد لله أن المجلة يعني تغطى من قبل المجمع العربي للموسيقى التابع لجامعة الدول العربية، يعني في تغطية مباشرة وفي تعاون مباشر وفي إشادة كذلك من المجمع. وتعد المجلة العمانية للموسيقى هي الأولى من نوعها المتخصصة في مستوى الوطن العربي.
0: نعم.
1: طيب. واستطعنا كذلك استقطاب أشهر كتاب الموسيقى والأكاديميين من جميع أقطاب الوطن العربي. يعني لو لاحظت أنت الأعداد دائما في تنوع يعني من بالنسبة للكتاب، وكذلك في بالنسبة للمواضيع.
0: نعم.
1: الحمد لله يعني صداها يعني مرضي.
0: نعم.
1: يسر.
0: نعم، نشد على أيديكم ونتمنى لكم التوفيق دائما أستاذ عادل. سؤال أخير. نعم. كيف يمكن إبقاء الفنان شادي عمان في الذاكرة؟
1: نعم، هو يمكن البقاء، وهو حقيقة في جيلنا احنا يبقى في الذاكرة بحكم أغانيه في طفولتنا وفي بداية تربيتنا أو في الطفولة.
0: نعم.
1: لكن الحين مثلا يبث أغاني بين فترة وفترة في القنوات الإعلامية، وأنا أعتقد أن الفن الجميل يبقى صامد مع التغيرات هذه.
0: نعم.
1: وعسى الأمور تسير على ما يرام إن شاء الله.
0: نعم. في ختام هذا الحوار، لو طلبت منك أن نختمه بأغنية لشادي عمان، ماذا ستختار؟
1: والله سوف أختار أغنية الفرحة الكبرى، أغنية الفرحة الكبرى.
0: الفرحة الكبرى. تمام.
1: إذن أغنية وطنية.
0: نعم. إذن الأستاذ عادل المعولي مدير تحرير مجلة الموسيقى العمانية، شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءات عن الفنان العماني شادي عمان الذي رحل عن عالمنا في 16 من أبريل 2026. شكرا جزيلا لك.
1: العفو أستاذ سليمان، بارك الله فيك وأشكرك على هذا اللقاء.
0: شكرا لك.
2: أنا لن أخاف من العدا، سأذيقهم طعم الردى. أنا لن

نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. رحل عن عالمنا أيضا في 14 أبريل 2026 الفنان اليمني عبد الرحمن الحداد، أحد أبرز أعلام الأغنية اليمنية والحضرمية، بعد مسيرة فنية امتدت سنين طويلة ارتبط خلالها بصوت ظل حاضرا في الوجدان الشعبي من خلال أغنيات عاطفية ووطنية رسخت مكانته بين أبناء جيله وجعلته واحدا من الأسماء التي اقترنت بالطرب الأصيل في اليمن.

ولد عبد الرحمن الحداد عام 1950 بمدينة المكلا في محافظة حضرموت، ونشأ في بيئة ذات امتداد ديني وعلمي. ظهرت موهبته مبكرا، إذ صعد إلى المسرح في سن 15 مقدما أغنية للفنان أبو بكر سالم الفقيه، في بداية مبكرة مهدت لحضوره اللاحق في الساحة الغنائية اليمنية، ولا سيما في اللون الحضرمي الذي أسهم في انتشاره وتطوره.

تميزت تجربة عبد الرحمن الحداد بتعدد وجوهها وبحضور لافت في الأغنية الوطنية والعاطفية، وقد بقيت أغنيات مثل جميل أنت يا وطني وشلنا يا المسافر وعلى ميعاد وليالي الهنا من العلامات الأبرز في ذاكرة محبيه لما اقترن بها من عذوبة الأداء وقربها من الذائقة الشعبية، فضلا عن إسهامه في خدمة التراث الموسيقي اليمني والدفاع عن حضوره.

0: ومعنا في الوقت القادم من القاهرة الباحث المهتم بالموسيقى اليمنية الأستاذ محمد سلطان اليوسفي. مرحبا بك أستاذ محمد.
1: يا مرحبا بكم. أهلا وسهلا.
0: أهلا بك. كتبت في تأبينك لعبد الرحمن الحداد على صفحتك في فيسبوك أنه صوت من الزمن الجميل. دعنا ندخل الحوار من هذا المدخل أستاذ محمد، لماذا يعد عبد الرحمن الحداد صوتا من الزمن الجميل؟
1: شكرا جزيلا أولا لكم لتخصيص هذه المساحة للحديث عن المطرب الكبير عبد الرحمن الحداد. هو يعد صوت من الزمن الجميل لأنه من تلك الأصوات التي تركت إرثا فنيا كبيرا. وعندما نقول الزمن الجميل نتكلم عن ستينيات وسبعينيات وثمانينات القرن المنصرم، هذه الفترة التي شهدت يعني ظهور عدد كبير من المطربين ليس فقط في الساحة اليمنية ولكن في الساحة العربية بشكل عام. يعني هناك أصوات كثيرة تركت إرثا فنيا غزيرا، والحداد يعد أحد هذه الأصوات، وبالذات في حضرموت يعني انطلق في فترة كان فيها أبو بكر سالم بالفقي وكرم مرسال وعبد الرحمن الحداد وغيره من المطربين. فالحداد أحد هذه الأصوات التي ملأت حياتنا بالكثير من الروائع الغنائية.
0: نعم.
1: طيب. لذلك نحن نعده من تلك الأصوات.
0: نعم. طيب عندما نقول أن عبد الرحمن الحداد من رواد اللون الحضرمي في الأغنية اليمنية، هل هذا الوصف دقيق؟
1: هو نعم من رواد الأغنية الحضرمية، ولكنه أيضا كغيره من المطربين الكبار الذين لا يقتصرون على أداء لون معين بحد ذاته، ولكن الحداد نجده أيضا يغني الموشح اليمني باقتدار وبتجديد منقطع النظير. عندما نسمع مثلا زمان الصبا يا زمان الصبا عهودك رعاها الله، أو أشرف علي كالقمر، أو غيرها من الروائع التراثية اليمنية، نجد للحداد نفس خاص وتحديث موسيقي رائع جدا. غنى هذه الأغاني التراثية اليمنية التي تردد كثيرا يعني في شمال الوطن وجنوبه باقتدار. فهو لم يقتصر على أداء الأغنية الحضرمية فحسب، وهو لذلك هو يعد من رواد الغناء اليمني يعني بشكل عام، هو من رواد الأغنية اليمنية والأغنية الحضرمية على وجه الخصوص.
0: نعم. دعنا نتحدث عن بدايات عبد الرحمن الحداد. هو بدأ الغناء مبكرا في سن 15 عندما أدى أغنية لأبي بكر سالم إن لم تخن الذاكرة. ماذا تقول عن بدايات عبد الرحمن الحداد؟
1: الحداد يعني ولد في المقلة في أسرة صوفية تردد الكثير من الإرث الصوفي والموشحات والإنشاد، وهذا بالتأكيد يؤسس لذاكرة فنية وموسيقية. فمن هنا يعني كان الانطلاق، فنسمعه بالموشحات القديمة التي تغذى منها، وكانت مدمك مهم للبناء عليه وحفظ الكثير من ذلك التراث الصوفي في مسقط رأسه في المقلة. وهو من أسرة أيضا صوفية الحداد، وتقريبا هذه النشأة تشبه إلى حد كبير نشأة المطرب أبو بكر سالم بالفقي. تشرب الفنان من بيئته في مراحل مبكرة يشكل غذاء وجداني هام لأي مبدع من المبدعين. فالحداد في هذه البيئة ولد وتشكلت موهبته لينطلق يعني نحو عالم الطرب والغناء، ويقف على المسرح أيضا في سن مبكرة في ستينيات القرن المنصرم. ومنذ ذلك الحين قدم الحداد عدد كبير من الأغنيات، فتشكلت بيئته الفنية في بيئة صوفية ممتلئة بالأناشيد الموشحات الدينية.
0: نعم. طيب، على مدار مسيرته طبعا تعاون عبد الرحمن الحداد مع شعراء وملحنين كبار، وفي مقدمتهم حسين أبو بكر المحضار. دعنا نتحدث عن هذا التعاون مع كبار ملحني وشعراء اليمن.
1: نعم، هناك الكثير من التجارب الفنية تشكلت كثنائيات.
0: نعم.
1: كثنائيات المحبر مثلا وأبو بكر سالم المحبر وعبد الرحمن حداد، أو أيضا لطفي جعفر أمان وأحمد بن أحمد قاسم، أو شاعر عبد الله عبد الوهاب بن عمان و الفنان أيوب طارش العبدي وغيره من الثنائيات الكثيرة. فالحداد بالفعل شكل ثنائيا مهما مع المحبار، وغنى له عددا كبيرا من الروائع الغنائية. والمحبار كما يعرف المستمع الكريم شاعر وملحن مجيد، الكثير من المطربين تغنوا بأغاني المحبار. هذه الثنائية تمخض عنها عدد كبير من الأغاني التي قدمها الفنان عبد الرحمن الحداد. والحداد له روح خاصة، له حضور خاص حتى في الأغاني التي اشترك في أدائها مثلا أبو بكر سالم أو كرم المرسال أو غيره من فنانين حضرموت. نسمع الأغنية بصوت الحداد بجو مختلف وبنسمة خاصة للحداد. هذه ثنائية مهمة جدا في أنها أثرت المشهد الموسيقي اليمني وعبرت عن انسجام كبير ما بين المطرب والشعراء.
0: نعم.
1: لا يفوتنا أيضا الحديث عن شاعر آخر غنى له الحداد كثيرا، الذي هو الشاعر أحمد سالم البيض.
0: نعم.
1: ويعني غنى له الحداد أغنية يا رائحين الوطن و غيرها من الأغاني الرائعة جدا.
0: نعم. طيب، عبد الرحمن الحداد أيضا تنقل بين الغناء والتلحين والعزف وأيضا العمل الإعلامي، كان زميلا دعني أقول، عمل مذيعا في الإذاعة وفي التلفزيون. كيف أثرت هذه التعددية في شخصيته الفنية؟
1: نعم نعم، الحداد سجل حضور في الإذاعة والتلفزيون، وانطلاقا من إذاعة المقلة التي عمل فيها يعني منذ مرحلة مبكرة، ثم انطلق إلى إذاعة عدن أو إذاعة وتلفزيون عدن، وبعدها إذاعة صنعاء. الحداد يمتلك صوت رائع وممتلئ وقرار بديع جدا. نسمع ذلك وهو يقرأ موجزات الأنباء والنشرات أيضا، فتشعر وكأنك أمام صوت يعني فريد حقا. فالفنان يعني أولا صوت، هو رأس ماله الصوت الجيد، سواء كان في الإذاعة أو في خشبة المسرح كمطرب يستطيع استخدام صوته بذكاء، بالتالي سيطرب مستمعيه سواء كان إعلاميا أو مطربا. والحداد كرس جهده أكثر في مجال الطرب، ربما كان العمل في الإعلام مراحل متقطعة، إلا أنه سجل حضور لافت أيضا في الإعلام رغم حضوره الكبير. يعني يطغى اسم الحداد مطربا، لكن أيضا حضوره الإعلامي كان مائزا بتميز صوته في قراءة الأخبار.
0: نعم. طيب، أيضا أود أن أسأل عن تعدد الأماكن. يعني طبعا كما تفضلت، هو ولد في المكلا، درس في بغداد، أقام في جدة، أقام في القاهرة وسجل أعماله فيها وتوفي فيها أيضا، أي أنه عاش في فضاءات عربية متعددة. كيف انعكس هذا أيضا على تجربته الموسيقية وعلى انفتاحه على أداء ألحان، يعني أنماط ألحان أوسع من الألحان اليمنية أو المحلية؟
1: بالتأكيد كان لهذا التنقل أثر إيجابي كبير في تجربة الحداد. هو عندما انتقل مثلا من المكلا إلى عدن، وحاول يغني للفنان محمد مرشد ناجي ابن عدن ولما انتقل إلى صنعاء أيضا قدم أغاني من الموشح اليمني. هذا بالتأكيد بفضل الاحتكاك والاختلاط بالمطربين الآخرين. مثلها أيضا القاهرة عندما قام فيها قدم أعمال بتوزيعات حديثة ورائعة جدا. بالتأكيد احتكاك الفنان بأكثر من بيئة يؤثر إيجابا على عطائه الداعي، ويتجلى ذلك في تجربة الحداد دوبوح. أيضا روح الحداد المحبة للأماكن مثلا داخل الوطن، هو يغني عن صنعاء وعن عدن وعن حضرموت. لو بايقع لي مرادي بسكن بحي السلام، هذا الحي الذي ولد فيه الحداد، ثم يغني عن عدن، ثم يغني عن صنعاء وغيرها من المدن، كل ذلك تحمله أغاني الحداد التي تشكل أيضا تشكل ملمحا مهما من ملامح الوحدة اليمنية التي غنى لها الحداد بأكثر من عمل غنائي. هو غنى جميل أنت يا وطني وأنسامك تغذي الروح إلى صنعاء من عدن. هذا النص يجسد الترابط بين الشطري اليمن.
0: نعم. طيب بما أنك ذكرت بدأت بذكر الأغاني أستاذ محمد، دعنا نتحدث عن أهم وأشهر أغاني عبد الرحمن الحداد.
1: نعم، الحداد اشتهر بعدد من الأغاني العاطفية وأيضا الأغاني الوطنية. منها بالنسبة للأغاني الوطنية تحضر كثيرا في المناسبات كذكرى الوحدة اليمنية أو ذكرى ثورة سبتمبر وثورة أكتوبر 14 أكتوبر. الأغاني الوطنية تجمع الكثير من الناس ووجهات النظر، ولا يختلف حولها يعني المستمعون والمتذوقون. فنجد الجميع يستحضرها بدأت على وسائل التواصل، منها جميل أنت يا وطني وانسامك تغذي الروح، وأيضا مايو في 22 منه. أما بالنسبة للأغاني العاطفية قدم عدد كبير، وقدم أيضا أغاني للمغترب، أغاني كثيرة منها يا رائحين الوطن، جئتم بقلبي لهيب الشوق لي في وطني، حبي لأرض اليمن. هذه واحدة من الأغاني اللي تجسد حنين المغترب إلى وطنه. أيضا أغاني الحداد كثيرة، منها مثلا التي هي للمحبار، أنت فينا كدور منك يومين يزيد، أنت في الأرض عادك أو بلغت القمر، ولو بايقع لي مراتي بسكم بحي السلام. الآن ربما استحضر هكذا بعض العناوين لتلك الروائع الغنائية. إلا أن أعمال الحداد كثيرة، تقريبا تتجاوز 30 شريط كاسيت.
0: نعم، وربما من أيضا أحد
1: مثلا التي اشتهرت مثلا على ميعاد، يا خاتم الماس ليسك في يماني، في يميني أنت يماني وأنا أصلي يماني، و
0: حرام عليك تقفل الشباك.
1: أيوة حرام عليك. نعم. هذه واحدة من الأغاني العدنية للمطرب خير محمد خليل، لكن الحداد قدمها بتوزيع موسيقي حديث وجميل جدا. حرام عليك تقفل الشباك والقلب يا صاحبي هواك. من اللون الآخر اللي هو الموشح اليمني، قدم الحداد مجموعة كبيرة من الأغنيات زي صاد فؤادي بالعيون الملاح، وأيضا غنى على نائف البواسق، ومجموعة كبيرة من الأغاني الموشحة يجدها المستمع متوفرة على الإنترنت يعني مرفوعة.
0: نعم. طيب يعني أطرح عليك هذا السؤال يعني بصفتك باحثا مهتما بالموسيقى اليمنية، حين ننظر إلى تجربة عبد الرحمن الحداد اليوم من زاوية نقدية، ما الجوانب التي أخذت حقها من الدراسة والاحتفاء، وما الجوانب التي ما تزال بحاجة إلى قراءة أعمق، دعني أقول سواء في يعني أغاني أو الألحان التي غناها؟
1: جميل، وسؤال يعني رائع جداً. خليني أقول صراحة أن معظم التجارب المدنية في اليمن لم تأخذ حقها من الدراسة والتحليل على الإطلاق. هو مجرد أحيانا منشورات قصيرة جدا في ذكرى الوفاة أو تتزامن مع وفاة أحدهم. يعني نحن في الغالب لا نذكر مبدعين إلا في تزامنا مع ذكرى وفاتهم، ليس أكثر من ذلك. ومعظم الكتابات لا تتطرق إلى الجوانب الجمالية في إبداع هؤلاء المطربين، ومنهم الحداد. الحداد لم ينصف، يعني تقريبا هي مقالة قصيرة جدا التي تتكلم ربما عن سيرته الذاتية بالمجمل، ليس أكثر من ذلك. لكن تجربة الحداد بحاجة إلى الوقوف الجاد مع صوت الحداد، هذا الصوت القرار الممتلئ، حضوره على المسرح والكاريزما التي يتمتع فيها، اختياراته للأعمال الغنائية والتراثية، رؤيته في التجديد واستخدامه للفرق الموسيقية والتوزيعات الحديثة، كل هذه جوانب ثرية ومن الممكن إثراءها في الكتابات والتحليل أيضا للأعمال الإبداعية التي قدمها الحداد. فصراحة أنا لم يقع بين يدي مثلا أبحاث أو مقالات عن مقالات يعني مطولة عن إبداع الحداد، ولكن نحن نعتزم إن شاء الله الوقوف على هذه التجربة بشيء من الانصاف، نحاول قدر الإمكان ذلك.
0: نعم، وخصوصا بعد أن اكتملت الآن بالموت.
1: نعم
0: نعم، رحم الله الفنان عبد الرحمن الحداد، وشكرا جزيلا لك الباحث المهتم بالموسيقى اليمنية محمد سلطان اليوسفي، كنت معنا من القاهرة، على هذا الإثراء الجميل عن هذا الفنان الراحل.
1: شكرا جزيلا لكم لتخصيص هذه المساحة، وشكرا لهذا الاهتمام، ودمتم في تألق دائم وتجدد.
0: تسلم. سأطلب منك نفس الطلب الذي طلبته من الأستاذ عادل المعولي في نهاية حوارنا عن شادي عمان، أن تختار أنت الأغنية التي نختم بها هذا الحوار وهذه الحلقة.
1: وبكل السرور سأوافيكم بإحدى روائع الفنان الراحل عبد الرحمن حداد طيب الله أثره،
0: اللي هي أي أغنية؟
1: من الممكن أن نختتم اللقاء بأغنية على ميعاد للفنان عبد الرحمن الحداد.
0: نعم.
1: من الأغاني التي ذيع صيتها كثيرا في اليمن.
0: نعم، إذن نستمع إليها.

وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من نوافذ ثقافية، والتي توقفنا فيها مع رحيل مطربين عربيين كان لهما أثر كبير في إثراء الأغنية العمانية واليمنية، هما الفنان شادي عمان والفنان اليمني عبد الرحمن الحداد. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحية المخرج حمد الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حرف أول.
2: فدهشة أولى.
3: وفي البداية طبعاً اللغة العربية بدت لي صعبة، ولكن هذا فقط في المرحلة الابتدائية.
2: كلمة تنطق
1: فتفتح أبواب المعنى.
4: ولتعرف على ثقافة أكثر، أنا قررت تعلم اللغة العربية.
2: ومع كل جملة
1: تتكشف روح الثقافة.
5: عمان بلد أمين جداً ويمثل كثير ثقافة العربية.
2: هنا هيا.

0: الحروف جسر
1: واللغة حياة
0: بلسان عربي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون والمستمعات، طابت بالمسرات أوقاتكم وحيهلا بكم في لقاء جديد من برنامج بلسان عربي. نتحسس اليوم طوافا جديدا حول العربية، ويسعدنا أن نستضيف الأستاذة ضميرة بنت ظفر من جمهورية أوزبكستان لتحدثنا عن طوافها الجميل حول العربية.
1: نطقوا بحروفها
0: ففهموا روحها
3: بلسان عربي. عرب تلده ضميرة بنت ظفر من جمهورية أوزبكستان
0: بلسان عربي.
2: أستاذة ضميرة، في البداية ممكن تخبرينا من هي ضميرة وماذا تعمل في جمهورية أوزبكستان؟
3: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. أنا اسمي ضميرة وتخصصي اللغوي، وحاليا أنا أدرس في جامعة اللغات العالمية في جمهورية أوزبكستان بمدينة طشقند.
2: جميل. وكيف بدأت علاقتك مع العربية وما الذي جذبك إليها؟
3: في الحقيقة علاقتي بين اللغة العربية بدأت بشكل بسيط، أو يمكننا أن نقول عجيبة جدا. عندما تخرجت المدرسة الثانوية كنت أفكر في اختيار عدة التخصصات مثل الطب، ولكن مرة من المرات أنا وجدت الكتاب عن كتابة اللغة العربية في بيتنا، وأنا بدأت أن أتعلم كتابة الحروف، وبعد الفترة قليلة أنا فهمت أو أنا شعرت أنني أحببت هذه اللغة وغيرت كل الأفكار. والحمد لله اليوم أنا معلمة من اللغة العربية.
2: إذن البداية كانت بسبب كتاب كان موجود في مكتبة البيت.
3: نعم. أنا لم أكن أفكر في اختيار اللغة العربية تماما أصلا.
2: يعني لم يشجعك والديك؟
3: لا لا لا
2: أبدا،
3: لا أحد لم يقل. يعني حروف اللغة العربية جذبتني في البداية وأنا غيرت أفكاري.
2: جميل. وبدأت اللغة العربية.
3: نعم.
2: جميل. وتصفين لنا يا أستاذة ضميرة، بما أنك تدرسين في الجامعة الآن، مشهد تعليم اللغة العربية في الجامعات الأوزبكية وفي المعاهد والمراكز الحكومية والخاصة.
3: وضع تعليم اللغة العربية في جمهورية أوزبكستان في بلدنا الحمد لله يحسن يعني بشكل جيد جدا، وهنا اهتمام من طرف الحكومة لتطوير اللغة العربية الحمد لله، والناس دائم يحاولون أن يتعلموا اللغة العربية.
2: جميل. في الجامعة يعني وفي شوارع أوزبكستان والأوزبكيين، بالنسبة لك لماذا يتعلمون العربية؟ ما الدوافع؟
3: كثير من الأسباب.
2: نعم.
3: مثلا أولا اللغة العربية هي لغة القرآن، ونحن الحمد لله مسلمون.
2: نعم.
3: ونريد أن نتعلم اللغة العربية من أجل القرآن الكريم، هذا أول سبب. وبعض الأغراض موجودة طبعا، مثلا الدراسة في الدول العربية.
2: جميل.
3: أو التجارة أو أغراض أخرى.
2: جميل. وهل هناك تحديات يعني مرت عليك والآن تشاهدينها تمر على الطلاب؟
3: نعم طبعا، مع الأسف موجودة. يمكننا أن نقول قلة المصادر في التعليم اللغة العربية عندنا، خاصة في أوزبكستان في كل الجامعات والمعاهد. نعم. ولكن نحن نحاول أن نحل هذه المشكلة. نعم. الحمد لله عندنا تعاون، أو يمكننا أن نقول تعامل بين السفارات من ناحية تعليم اللغة العربية، وهم معظم الأوقات يساعدون أي لكي نحل هذه المشكلة. نعم.
2: جميل. يعني ما هي المساعدة التي تقدمها لكم السفارات؟
3: عندنا تكون مؤتمرات كثيرة، وهم ممكن يعطونا عدة الكتب. نعم كذلك.
2: وهل هناك منح تقدمها هذه السفارات؟
3: طبعاً كثيرة. عندنا الحمد لله تعاون بين سفارة سلطنة عمان لدى جمهورية أوزبكستان وسفارة مع جمهورية الجزائر.
2: جميل.
3: نعم الحمد لله.
2: وفي سفارة عمان من الداعم الكبير لكم هنا؟
3: نعم الحمد لله. الآن
2: نعم.
3: نحن 6 معلمين و5 طلاب نحن نشارك في هذا البرنامج الحمد لله، وهذا بمساعدة سفارة عمانية، يعني سفارة سلطنة عمان لدى جمهورية أوزبكستان. بهذه المناسبة أنا أريد أن أقدم كلمة شكر لسيدة وفاء البصيدي لهذه المساعدة. شكرا جزيلا.
2: جميل. نشكرها على الدعم وإرسال الطلاب ليتعلموا العربية في معهد السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في الساحة في أوزبكستان. بما أنك في الميدان أستاذة ضميرة، هل هناك إقبال كبير من الطلاب الأوزبك على الترجمة، على تعليم اللغة العربية؟
3: نعم، هنا عندنا الإقبال متزايد كثير جدا، وهذا الإقبال يعود إلى عدة الأسباب.
2: جميل.
3: مثلا هنا عندنا روابط تاريخية قديمة بين اللغة العربية. على سبيل المثال، كانت أوزبكستان كانت بلدنا جزءا مهما في الحضارة الإسلامية. وكثير من العلماء أصلهم كانوا من بلدنا، ومعظم الكتب حاليا التي كتبت في القرن العاشر وإلى خط 15 كتبت اللغة العربية طبعا. لذلك نحن نهتم بتعليم اللغة العربية وتعلم اللغة العربية هنا. وبعد ذلك الإقبال باعتبار لغة القرآن.
2: نعم. بالضبط.
3: نعم.
2: وهل يعني الطلاب الأوزبك أو الشعب الأوزبكي يريد أن يفهم ما كتبه الأجداد؟
3: نعم بالضبط. يعني المستقبل دائما مع التاريخ. نعم.
2: بالضبط.
3: نعم.
2: بالضبط. أستاذة ضميرة، طبعا من خلال تجربتنا المتواضعة في معهد السلطان قابوس واستقبال الكثير من الطلاب من جمهورية أوزبكستان، الطلاب أو المدرسين، رأينا أن الطالب الأوزبكي قوي جدا في القواعد، في الصرف، في الكتابة، لكن عندما يأتي دور التحدث نرى هناك يعني هو ليست هناك ثقة. يعني ما هو السبب الرئيس في هذا؟
3: السبب الأول عندنا مع الأسف المناهج التقليدية. المناهج تعتمد على الترجمة واستخداما أو باستخدام اللغة الوسيطة. مثلا كأستاذة أنا أدرس اللغة العربية باستخدام اللغة الأم، لغة الأوزبكية. ممكن بسبب هذا، وبعد ذلك عندنا قلة الأساتذة من دول العرب.
2: بالضبط.
3: نعم ممكن. ولكن الحمد لله عندنا أسس قوية جدا جدا من ناحية القواعد.
2: بالضبط. يعني هم أقوياء في الحقيقة في في النصوص وفي القواعد. وأيضا بالأمس أنا استمعت إلى طالب أوزبكي اسمه محمود، يدرس الآن في المستوى أظن المتوسط المرتفع. فكنا في حديث وسألته كيف تعرفت على معهد السلطان قابوس، فقال لي يعني أرشدني أستاذي من جمهورية العراق واتصل به وقال له هناك فرصة للدراسة في معهد السلطان قابوس وعندك ساعة لترد علي بالإيجاب أو الرفض. فبسرعة الطالب محمود أخبر أسرته، والأسرة أخبرت الأخ الأكبر كان هو أيضا مدرس، فسألوا عن بعض الأمور ومباشرة يعني سلم الجواز و قدم الامتحان، واليوم محمود عندنا هنا في عمان.
3: نعم يعني عندنا الطلاب حريصون جدا جدا.
2: نعم
3: ويهتمون باللغة العربية جدا.
2: أستاذة ضميرة، بعد هذه التجربة المتواضعة أيضا، ونحن نقول يعني شهر لا يكفي.
3: نعم طبعا.
2: نريدكم أن تجلسوا معنا لوقت لشهور. يعني هل ستشجعين طلابك على أن يسافروا إلى عمان؟
3: أكيد بالضبط. نعم
2: جميل. لماذا عمان؟ يعني هناك دول أيضا.
3: هنا الأسباب كثيرة جدا جدا. أولا هنا الثقافة جميلة جدا ومميزة وقديمة جدا، والناس طيبون متواضعون جدا. حتى أنا فهمت هذا التواضع من سيدة سفيرة. هي متواضعة جدا جدا.
2: سيدة وفاء.
3: نعم. والمكان يوجد هنا هدوء، المكان هادئ جدا جدا، والناس يلتزمون بثقافتهم. نعم. وإضافة إلى ذلك هناك تعليم اللغة العربية خاصة للناطقين بغير اللغة العربية بشكل أفضل. نعم أنا متأكدة بالنسبة لي.
2: جميل.
3: حتى الآن قبل هذه الزيارة أو قبل هذه المشاركة أنا كنت أدرس اللغة العربية باستخدام اللغة الوسيطة، وكنت أفكر أن مستحيل، لابد أو يجب على الأستاذ يستخدم اللغة الوسيطة على مستوى مبتدئ. ولا يستطيع أحد لا يستخدم اللغة الوسيطة.
2: صحيح.
3: ولكن الحمد لله الآن أنا فهمت، وأنا الحمد لله أرى كل يوم الأساتذة العمانيون هم يدرسون اللغة العربية أي كل المستويات دون استخدام اللغة الوسيطة، والطلاب يفهمون بشكل جيد. نعم.
2: إذا تغيرت النظرة.
3: نعم أنا غيرت أفكاري.
2: جميل. قبل عمان ونقول بعد عمان.
3: نعم. وهذا يعني هذا المكان أو الاستراتيجيات التي يستخدمون الأساتذة العمانيون هذا بشكل أفضل رائع جدا.
2: جميل. إذا من برنامج بلسان عربي نوجه شكر يعني خاص لأساتذة معهد السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية على جهودهم التي يبذلونها في سبيل نشر اللغة العربية.
3: نعم شكرا جزيلا. أنا أقدم كلمة الشكر ألف شكر لأستاذ سالم وخاصة لأستاذ مصطفى والأساتذة الآخرون. شكرا جزيلا.
2: شكرا.
1: نطقوا بحروفها
0: ففهموا روحها
4: بلسان عربي.
2: نرحب بضيفتنا الأستاذة ضميرة بنت ظفر مجددا، ونعود لطوافنا الجميل. أستاذة ضميرة، أنتم الدفعة الثالثة الآن من الأساتذة والدكاترة الذين جاءوا من جمهورية أوزبكستان ليتدربوا في معهد السلطان قابوس. الأستاذة ضميرة، كيف التحقت بهذا البرنامج التدريبي؟
3: نحن كما قلت منذ قليل، نحن التحقنا بهذا البرنامج بمساعدة أو من قبل سفارات سلطنة عمان. نعم. لدى جمهورية أوزبكستان.
2: نعم. والسفارة كيف عرفت؟ هل أخبرها الأساتذة الذين جاءوا؟
3: الحمد لله ما شاء الله، السفيرة سيدة وفاء البثيبي دائما تخبرنا عن هذه البرامج أو منحة. نعم دائما هي تريد أن تساعد، وفي هذه المرة هي أخبرتنا. نعم. أنا يمكنني أن أساعد لكم في هذا البرنامج.
2: رائع.
3: نعم.
2: رائع. وأنت في عمان وفي البيئة التعليمية العمانية، ما أكثر شيء جذبك؟
3: في الحقيقة كثير من الأشياء عجبتني، كثير من الأشياء، الثقافة.
2: جميل.
3: الناس، الأماكن، الأطعمة، التعامل مع الناس مباشرة. مع أهل السكان مباشرة. نعم.
2: والأسبوع الماضي كنتم في البرنامج الثقافي في مفردة الضيافة العمانية.
3: نعم.
2: كنتم مع الشركات اللغويات والشركاء اللغويين. كيف وجدت الأطباق العمانية؟ هل هناك تشابه بينها وبين الطعام الأوزبكي؟
3: نعم. أول شيء أو أهم شيء هنا أطعام الأطعام العمانية والأطعام الأوزبكية متشابهة جدا جدا.
2: هذه أول مرة أعرف هذه. مثل ماذا؟
3: أكيد مثل خريس أو
2: الهريس.
3: نعم الخريس.
2: نعم.
3: نفس الطعام عندنا موجود. خاصة المكان الذي أنا ولدت أصلا، أنا المنطقة الجنوبية. نعم.
2: نعم.
3: من محافظة قشقدرية، ونحن حاليا نصنع هذه الأطعمة. نعم. يعني الطعام يشبه جدا.
2: جميل. وأظن جربتم المشاكيك.
3: نعم المشاكيك.
2: هذه ليست عندكم أظن.
3: لا لا. نحن نسمى كباب. نحن نسمى كباب وموجود عندنا.
2: نعم.
3: وعدة الأنواع. نعم.
2: جميل. وعندكم مطعم مشهور هناك في العاصمة في طشقند بش أو
3: بش برمق.
2: نعم. نعم. القدور الخمسة أو.
3: نعم. أصلا هذه الأطعمة من شعب القزق. نعم. ولكن عندنا أيضا منتشر جدا جدا، نحن أيضا نحب هذا الطعام.
2: جميل. نعم. وعندكم طبق الأرز المشهور البلاو أو.
3: نعم نعم. نحن نسمى بلاو.
2: بلاو. نعم.
3: نعم. وعدة الأنواع موجود هذا الطعام. نعم. وهذا الطعام أيضا يشبه، أنا عندما أنا أرى أي الطعام.
2: نعم.
3: سيشبه طعامنا.
2: ما شاء الله، يعني الطعام العماني.
3: نعم.
2: جعلك تشتاقين إلى الطعام الأوزبكي.
3: أنا لست مشتقة بأطعمتنا. حقاً.
2: متشابهة.
3: لا متشابهة.
2: جميل جميل. ننتقل من الطعام إلى قاعة التدريب مع الدكتورين سالم ومصطفى. ما الاستراتيجيات التي أعجبت كثيراً ضميرة؟
3: نحن حاليا أخذنا أكثر من 60 استراتيجية.
2: هذا كثير.
3: نعم طبعا معظمها أو بعضها أنا كنت أعرف وكنت.
2: جميل.
3: أستخدم. والاستراتيجيات التي أنا أحببتها الكرسي ساخن أو دقيقة واحدة. دقيقة واحدة أنا أحببته.
2: جميل.
3: حتى نحن لعبنا.
2: هذه.
3: نعم لعبنا وعدنا إلى سنوات.
2: يا الله. عندما كنتم صغار وفي المدرسة.
3: نعم نعم. عندما كنت في مدرسة وعندما كنت طالبة.
2: جميل. وأظن زرتم مدرسة.
3: نعم.
2: للبنات. أخبرينا عن هذه المدرسة، اسمها وفي أي ولاية؟
3: نحن كنا في مدرسة الشيمة. هذه المدرسة الخاصة للبنات. وفي هذه المدرسة تدرس لمدة سنتين، الصف الحادي عشر والثاني عشر. وهذه المدرسة تقع في ولاية أدم. طبعا من هذه المدرسة نحن أخذنا كثير من المعلومات والأشياء متشابهة. ممكن الشيء الذي عجبني كثيرا هناك في مدرسة الشيماء، المواد تنقسم إلى قسمين، المواد إجبارية والمواد اختيارية. مع الأسف عندنا الأمر ليس هكذا. نعم. من المستوى المبتدئ حتى مدرسة ثانوية. نعم. الطالب يجب أن يتعلم كل المواد. نعم.
2: ليس هناك مواد اختيارية.
3: نعم.
2: وإجبارية.
3: نعم.
2: جميل. وكيف كان استقبال مديرة المدرسة لكم المدرسات؟
3: بشكل رائع. وهي أيضا اسمها مريم، مديرة مريم، هي استقبلتنا بشكل رائع جدا، وهي أيضا متواضعة. هنا وجدت شيء، الناس يتكلمون بهدوء جدا جدا. نعم. خاصة النساء. وتلك المديرة أيضا كانت تتكلم بهدوء جدا. نعم. وهذا ممكن أن نسمى هذا من ثقافة، وهذه الثقافة أيضا متشابهة ثقافة أوزبكية، نحن عادة نتكلم ببطء وبالهدوء، خاصة النساء لا يتكلمن مع الرجال بصوت عالي. نعم
2: إذن
3: جدا.
2: احترام
3: نعم
2: وتقدير
3: نعم
2: للرجل.
3: نعم
2: كيف وجدت الصف العماني؟ زرتم
3: نعم
2: الصفوف، صفوف اللغة العربية؟
3: كل الطالبات رائعات جدا جدا. نعم
2: أظن ربما لأنكم أنتم هناك يعني.
3: لا لا لا،
2: أها.
3: حتى كانت معي دكتورة فيروزة،
2: نعم.
3: هي سألت هذا اللقاء الخاص بسببنا أو عادة الدروس تكون هكذا؟ نحن سألنا
2: وماذا قالوا؟
3: والطالبات، طالبة واحدة قالت لا لا، هذا شيء عادي. نعم شيء عادي، عادة
2: نعم.
3: نحن ندرس هكذا بهذا الجو. نعم
2: جميل.
3: نعم جدا.
2: وهل هناك استراتيجيات طبقت في القاعة الصفية من قبل الأستاذة العمانية؟
3: نعم كثير من الاستراتيجيات، حتى يمكننا أن نقول من بداية الدرس حتى نهاية المعلمة استخدمت كثير من الاستراتيجيات. والشيء الذي أعجبني
2: نعم.
3: مرة ثانية أو مرة أخرى، طول الدرس المعلمة استخدمت الأرض. نعم يعني هي
2: نعم
3: أصلا مستعدة للدرس.
2: يعني وهناك تفاعل من الطالبات.
3: نعم، كان تعامل بين الطالبات والتفاعل بين الطالبات أو مع المعلمة موجود.
2: جميل.
3: عندما نحن دخلنا فجلسنا في الخلف، والطالبات أو الطلاب هم يعرفون نحن الضيوف ونحن نشاهدهم أو نراقبهم، هم لم يشعروا بالضيق أو توتر، يعني هم مرتاحون جدا.
2: جميل
3: جداً.
2: كأنه يوم عادي.
3: نعم.
2: جميل.
1: بلسان عربي نطق بحروفها
0: ففهموا روحها.
2: نواصل حديثنا مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة ضميرة بنت ظفر من جمهورية أوزبكستان. أستاذة ضميرة، أنتم في معهد السلطان قابوس الآن في الأسبوع الثالث، وبقي أسبوع وتعودون إلى الديار. تخبرينا قليلا عن التجربة الثقافية في معهد السلطان قابوس والبرنامج، طبعا يغص بالمفردات الثقافية، حتى أن بعض الطلاب يشتكون من ضيق وقت الدراسة.
3: نعم.
2: أنت يعني أستاذة، هل هذا جيد؟ هل هذا صحي أن الطلاب هنا يجلسون أو يدرسون شهرين ثم يعودون إلى ديارهم؟ كيف ترين؟
3: بظني أو بالنسبة لي، اللغة مع الثقافة.
2: جميل.
3: نعم اللغة مع الثقافة، كما قال أستاذ دكتور مصطفى.
2: ماذا قال؟
3: هو دائما يقول اللغة مع الثقافة،
2: يعني نعم. وجهان
3: نعم.
2: لعملة واحدة.
3: نعم، عندما نحن نتعلم أو نتعرف على الثقافة، نحن نتعلم لغة، يعني في نفس الوقت نتعرف على الثقافة ونتعلم لغة، وخاصة مهارات المحادثة.
2: بالضبط.
3: مهارة الاستماع.
2: جميل.
3: نعم.
2: ويقول علماء اللغة بأن الثقافة دائما ما تحكم المجاز اللغوي.
3: نعم.
2: في العربية أو في أي لغة، وأيضا البيئة تلعب دورا في
3: نعم.
2: الثقافة. فنحن في عمان نقول مثلا إذا سمعنا خبر مفرح أو خبر سعيد، نقول هذا الخبر يثلج الصدر، فنستعمل كلمة يثلج أي يبرد، لأن الطبيعة أو البيئة التي نعيش فيها بيئة حارة، بيئة صحراوية، وعندكم في جمهورية أوزبكستان ودول يعني آسيا الوسطى يقولون يعني يدفئ القلب.
3: نعم.
2: وهذا كله يعود إلى البيئة.
3: نعم.
2: أنتم تحبون الحر ونحن نحب البرد.
3: نعم.
2: يعني بادلونا.
3: نعم
2: يا أستاذة.
3: نحن نستخدم مثل هذه العبارات التي أنت الآن قلت.
2: مثل تقولين لنا بعض العبارات الخاصة
3: باللغة الأوزبكية؟
2: والله المستمعون لن يرحبوا بهذا. مثل ماذا؟ هناك عبارات خاصة بالبيئة الأوزبكية مثلا؟
3: كلامك يطفئ قلبي.
2: جميل.
3: نحن دائما نستخدم عندما نسمع الخبر الجيد.
2: جميل.
3: أو الخبر الذين نحن ننتظر انتظارا منذ زمن طويل.
2: جميل. إذن الثقافة مهمة. البيئة تلعب دورا كبيرا في اللغة.
3: نعم. مثل على سبيل المثال نحن كنا نستخدم العبارات أو المفردات التي تعلمنا من الكتاب. طبعا نحن كنا نستخدم العبارات التي تعلمنا من الكتاب. وحاليا هذه العبارات قد يمكن أن لا تستخدم.
2: بالضبط.
3: نعم. وهنا خلال الشهر بالنسبة على سبيل المثال أنا تعلمت كثير من العبارات التي تستخدم حاليا. نعم.
2: جميل. نعم. جميل. وأستاذة ضميرة، ما أوجه الشبه أو الاختلاف التي لاحظتيها وفي المجتمع، يعني هي متشابهة بين المجتمع العماني والأوزبكي؟
3: اختلافات أنا لم أجد. ولكن كما قلت من قبل كثير من الأشياء متشابهة، حتى اللغة.
2: جميل.
3: ممكن العقل
2: نعم.
3: لا يتحمل أو لا يقبل، ولكن هنا يعني اللغة الأوزبكية عندنا 40 من 100 من المفردات
2: نعم.
3: أصلا من لغة الأوزبكية.
2: نعم.
3: يعني لغتنا متشابهة، ودائما أنا أقول من يعرف لغة العربية، من يعرف لغة الأوزبكية، هو يمكنه أن يتعلم باللغة العربية بسهولة.
2: جميل.
3: حتى على مستوى مبتدئ. نعم.
2: بحكم تشابه
3: نعم.
2: المفردات في اللغة الأوزبكية.
3: نعم.
2: وأنت قلتي 40%
3: نعم.
2: من المفردات الأوزبكية.
3: نعم. مثلا في
2: نعم.
3: أثناء الدرس نحن نستخدم كتاب.
2: نعم.
3: بالأوزبكية كتاب، باللغة العربية كتاب.
2: كتاب.
3: دفتر. قلم. مكتب.
2: جميل.
3: مدرسة. نعم.
2: ممتاز.
3: نعم.
2: ممتاز.
3: معلم، الأستاذ. كثير. نعم.
2: نفس المفردات.
3: نعم.
2: جميلة.
3: واختلافات أنا لم أجد بالنسبة للثقافة، من ناحية الثقافة أو من ناحية التعلم أو من ناحية اللغة أنا لم أجد
2: أبدا.
3: نعم.
2: جميل. وهذه التجربة القصيرة لكنها غنية
3: نعم.
2: بمفرداتها وببرنامجها التدريبي والثقافي، يعني هل غيرت فيك شيء تجاه المعلم والهوية أيضا؟
3: نعم بالطبع. أعتقد أنا هذا الكلام أيضا قلته من قبل. أنا كنت أفكر على مستوى مبتدئ لابد أن نستخدم لغة بسيطة، ولكن عند المشاركة أنا تركت هذه الفكرة. أنا غيرت أفكاري تماما. واليوم على سبيل المثال اليوم نحن تجربنا الدرس مع مستوى متوسط.
2: نعم.
3: وأنا لم أستخدم لغة بسيطة، لغة أوزبكية أو لغة إنجليزية، حتى كلمة أنا لم أستخدم، ولكن نحن الحمد لله درسنا بشكل جيد الحمد
2: بالضبط.
3: لله. نعم. وقبل زيارته أنا كنت أفكر هذا مستحيل أو لابد أن يستخدم لغة بسيطة كيف حتى الطالب يفهم بشكل جيد، ولكن الآن أنا أرى إذا كان الأستاذ متقدم أو مبدع
2: نعم.
3: هو يمكنه أن يدرس دون استخدام الوسيطة.
2: بالضبط. يعني أتفق معك تماما. ومن الصعوبة بمكان يا أستاذة ضميرة يعني تحت سقف الصف الذي درستموه اليوم هناك طلاب من جمهورية الهند،
3: نعم،
2: هناك طلاب من جزر القمر
3: ومن أوروبا
2: ومن السلفادور،
3: نعم،
2: وأيضا طلاب من بلدكم، فما اللغة التي ستجمع هؤلاء؟
3: اللغة العربية.
2: اللغة العربية،
3: نعم.
2: إذن كلنا تحت سقف اللغة العربية،
3: وإضافة إلى ذلك أمرهم أيضا مختلفون، موجود من الكبار، موجود من الصغار.
2: بالضبط.
3: نعم.
2: بالضبط.
3: نعم.
2: جميل. كلمة أخيرة تود الأستاذة ضميرة بنت ظفر أن توجهها للمعلمين الذين يريدون تطوير مهاراتهم التعليمية التدريسية في أوزبكستان.
3: دون الشك أنني أقترح هذا البرنامج خاصة للمعلمون في جمهورية أوزبكستان، وطبعا نحن نحتاج إلى هذا البرنامج، لابد أن يأتي كل المعلمون لكي يطور المناهج الاستراتيجيات.
2: جميل.
3: نعم. والطرائق. نعم جدا.
2: بالضبط.
3: نعم.
2: وهم هنا سيجمعون يعني بين الحسنيين، بين استراتيجيات التدريس والطرق، وأيضا فهم الثقافة العمانية بشكل خاص، وأيضا الثقافة العربية بشكل عام. شكرا لك أستاذة ضميرة بنت ظفر.
3: شكرا جزيلا. وفي هذه المناسبة أنا أريد أن أقدم كلمة الشكر للأساتذة معهد سلطان قابوس. شكرا جزيلا لتعاونكم والتعامل والاستقبال، وشكرا جزيلا.
2: واجبنا.
3: في الحقيقة يعجز اللسان عن تعريفه.
2: شكرا لك. شكرا لك. وشكرا لكل الأساتذة والطلاب من جمهورية أوزبكستان الشقيقة.
3: ألف شكر.
2: عفوا. أيتها الخالدة في قلوبنا، كنا لا شيء وصرنا بك كل شيء في الورى، العربية تجمعنا.
1: نطقوا بحروفها
0: ففهموا روحها. كنتم مع برنامج بلسان عربي
1: من إعداد وتقديم حزيم بن محمد المانعي،
0: إخراج سيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
7: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
8: عين أخرى.
7: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
9: تلصص على دفتر رجل نائم على كرسي في حديقة. اللحظات المجيدة لعاشق قديم يرتعش. لو ضممتك لما شددت إلا على جسد زائل، إلا على مادة زلقة ومطايرة، إلا على أثير ذي أجنحة يتلاشى ويختفي، إلا على لحظة فانية. لذلك سحبت نفسي على بكرات العشق نحو الحواف المجيدة للشغف، يرتفع بك إلى الأعالي، يرفعك إلى الجنون، إلى الوردة اليقظة الناسفة للموت، ليطير بك فوق الغيوم الشهوية المتعالية. بمنك ألف مشعثة مغبرة لا تعرف الونا، ولام مجبولة على الرفعة، وها أنا وأنت في سلك الدهاء نسحب الديمومة من خطمها العظيم، ونجبرها أن تغتسل من آثامها الظالمة، وها هي التاء مربوطة في اسمك بجبروت مردة هبوا لنصرة الحنان. اللحظات الزلقة ليد لا تريد أن تنزلق. كنت ثملا بالرعود وأقود عربة الرغبة، وأجنح بامرأة إلى لمعة الظل. هل تخافين مني؟ لا، لا أخاف منك. وبينما كانت هنالك فتنة مورقة ويد تشتهي أن تمتطي اليد، كانت هنالك شجاعة مهدرة ونبل حزين. خشيت حقا إذا ما لمست تلك اليد أن تنقشع وتتبخر للتو، خشيت أن تصعقني ديمومة فأتحجر للأبد. لذلك لم أكن أريد أن أسألك، ولم تكوني تريدين أن تجيبينني على لا سؤال، لكنها مزحة كبرياء مضعضع وانهيار حميم يتدثر في عربة تثقب الظهيرة الحارة، حيث النيران التي جف حلقها في اندلاع متعطش. اللحظات الخبيثة لكائن يحب أصدقائه. لقد تذكرتكم ذات اليمين وذات الشمال، كان رأسي متمرغا على وسادة جوالة في الحماقة، وكنتم أنتم ذات اليمين وذات الشمال، وأنا طافح بالمروءة وقبراتي تغني. رأيتكم هناك في الشمع الذي يذوب، وجدت نفسي في تهلكتكم وأمانيكم، وكل هذا الخبث الرذاذي ينادمني ويناديكم، كل هذا الرأس المشرئب الذي يطرق ما بعد الفجر يغذي زواداتكم في اللوعة والأسى البري. طازج عنبنا ولا أحد ينادي، مترع كأسنا ونحن آفلون. لنا الأرض والحكمة البلهاء، لنا الرمل المتعطش والسباخ المملحة، لنا النشيد المنبت والبلهات التي لا تغادر حراشفها. أكسر القلم من أجل أن أسهر معكم وأنسى ورقتي التي تؤرقني، لكن بماذا أنفتح في العتمة؟ أسير بكم لكن كيف أمشي إلى حافتي؟ أفلع مرآتي في طريقي إليكم، لكن كيف لي أن أجعل الشمس تلمع في قلبي بلا مرآة؟ دائما دائما تعيثون فسادا في عيني، وأنا أتكبر كفيزياء عادلة. دائما كنت أنحيكم عندما أفرح بكم، دائما كنت أنقيكم عندما تختلطون، والآن لا أريد منكم سوى أن ترفعوا جمجمة المثقوبة ثم تسقطوها في مياه البحر المالحة في الموج العبثي الذي سيرتفع بابتسامة الصاعدة إلى القيعان. اللحظات النزقة لرغبة اسمها الكتابة. هل الكتابة نشاط إنساني؟ عندما سأكون سنجابا أو عقابا سأرسل إجابتي اللا إنسانية عن هذا السؤال. هل هي تكليف إلهي؟ ومن قال إنها ليست تكليفا شيطانيا أيضا؟ هل هي مهنة؟ لأنها كذلك، فالصحفيون المأجورون أكثر من ألحق بها الأذى. هل الكتابة من أجل المال؟ مساكين هؤلاء المبدعون العرب لابد أن يكون بينهم مدع أو متزلف كي يقولوا مثل ما قالته الكاتبة الفرنسية مارغريت دوراس يوما بعد توزيع رواية العاشق، قالت: إنه مال كثير، كثير جدا، لكنه ليس كثيرا، كثيرا جدا. هل هي فن؟ أليس إعداد طبق المعكرونة فنا أيضا؟ ولا أعرف حقا ما إذا كانت الكتابة سجلا للفخر أو العار، للكينونة أو التشظي، للذكرى أو الرؤية، للحنين أو النسيان، للإيمان أو التجديف، للسائرين في نومهم أو المتعافين من سباتهم، للضائعين أم الذين وجدوا أنفسهم، للآملين أم المهزومين. ولا أعرف ما إذا كانت الكتابة فلاحة أو صيادة أو عتالة، أو ما إذا كانت غزالة أو نمرا، هدهدا أو غرابا، نسرا أو أرنبا هاربا في البراري. ولا أعرف ما إذا كانت الكتابة وحيا أو إلهاما، رسالة أو ميثاقا، عهدا أو وعدا، نبوءة أو طريقة، مهنة أو وظيفة، حلما أو واقعة، رجلا أم امرأة، طفلا مغسولا بالبراءة أم كهلا مشروخا بالحكمة. كل ما أعرفه بأنها إغواء حالم، فتنة أكتشف فيها دهشتي، إشارة أتعلم بها ما يعضني وما يعضدني، ما يفتح جراحي وما يدفعها، ما أرتعش فيه وأتخلق، ما ألده وما أولد من رحمه. كل ما أعرفه هو أن الكتابة هي الحياة. من تلصصات على دفتر رجل نائم على كرسي في حديقة.
7: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
9: عين أخرى.
10: العروة الوثقى.
11: العروة الوثقى.
10: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
11: العروة الوثقى.
10: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. في هذه الحلقة سأتحدث عن تربية الأبناء على حفظ المال. مما ينبغي تعليم الأبناء حفظ المال الذي هو نعمة من نعم الله تعالى على عباده، ومن المقاصد الشرعية حفظ المال وعدم إضاعته، لأن المال قوام الحياة وبه تقضى الحاجات. بسببه وعلى الوالدين تعليم الأبناء أن المال وسيلة لقضاء الحاجات وليس غاية، وينبغي علينا أن نحافظ عليه وننفقه حسب الحاجة بعيدا عن الإسراف والتبذير. قال الله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا